0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
6: الله الله الله،
5: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
7: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
8: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
9: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: السعودية الخضراء والتشجير.
11: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماء وجدانك
0: صح لسانك على إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين ومستمعين برنامج صح لسانك. أهلا وسهلا بكم مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم أرحب زميل والشاعر المبدع بسام بن سليمان الفليح، اسم عزيز علي. الله يحييك أخوي بسام.
3: الله يحييك ويبقيك وشكرا لك أخوي طلاع. يعني أحب في البداية أنه أشكرك على هذا البرنامج المميز، برنامج صح لسانك، هذا البرنامج الذي أصبح أيقونة، يعني من أيقونات البرامج التي ترفد وتدعم ثقافتنا وموروثنا، وخصوصا يعني على صعيد الشعر الشعبي والساحة الشعبية التي بدأت تتلاشى، أو بمعنى أصح بدأ الناس يعزفون عن الانتباه والالتفات إلى ساحة الشعر الشعبي، إلا أنه هذا البرنامج أحد البرامج التي تسلط الضوء على الساحة الشعبية، ساحتنا الجميلة وموروثنا وثقافتنا.
2: بجهودكم طبعا، جهود المبدعين والشعراء المبدعين، أنا طبعا صريت على أننا نسوي معك لقاء، أول شيء أنت زميلنا ومعنا أتشرف. وكذا
3: أتشرف.
2: لكني قلت لك أني أنا زعلان عليك.
3: لك حق وأبشر بالحق وما يلحق يعني
2: أبد. تزعل دم لك حق نرضيك.
3: تامر على رقبك.
2: أولا يعني. أنا لاحظت أو بعض الزملاء لاحظ أنك شلت مجموعة من القصائد من قصائدك من اليوتيوب ومن اللي كذا، وأنت شاعر مبدع من أسرة شاعر أبوك سليمان الله يرحمه والصديق العزيز رحمة الله عليه وعلى أمواتنا جميعا ومن يسمع، يعني هو كان رافد من روافد الأدب خاصة في حركة التجديد، كتب وهو كاتب يعني بالأساس هو كاتب وشاعر كذلك، لكن كان نفسه نفس شاعر.
3: صحيح.
2: كيف أنت ليش قمت وشلت بعض القصائد؟
3: هو اختلاف المراحل أخوي طلع، يعني المرحلة هذه تختلف عن مرحلة ما قبل 25 سنة. الآن حتى على صعيد، يعني صحيح أنه الإنسان ابن مرحلته، يعني رأيه في الأمس يختلف عن رأيه اليوم، رأيه قبل عام يختلف عن رأيه، شخصيته قبل 3 سنوات تختلف عن شخصيته الآن. فرأيت أنه القصائد يعني في تلك المرحلة هي كانت مرحلة فورة الشباب وعنفوان الشباب وتهور الشباب، وأيضا عدم تورع ارتكاب الحماقات بالنسبة للمراهقين يعني والشباب. فرأيت أنه كثير من هذه القصائد لا تليق، يعني لا تليق إلى مرحلة في عمر مثل هذا العمر. يعني أنا أصبحت أنه أخجل بعض القصائد، يعني مش كل القصائد، أنا يعني اتخذ قرار وحذفت كل القصائد من اليوتيوب، لكن في بعض القصائد لا تليق في هذه المرحلة، خصوصا يعني مع التقدم في العمر ومع السن، يعني قصائد فيها نوع أنه الواحد يعني أستحي على وجهي الآن أنا لما أسمعها، أو مثلا يرسلها لي صديق أو يتداولونها الناس، أو حتى على صعيد أبنائي، يعني أنا ولا أخفيك أنه أبنائي وبناتي هم اللي
2: جميل جميل جميل، لكن كانت القصائد مجرد قصائد عاطفية.
3: صحيح.
2: هل فيها شيء يخدش مثلا؟
3: لا لا لا ما فيها، هي غزلية غزلية بمعنى أصح، فيها إسفاف غزلي، يعني هي مو يعني عادة الشعر الغزلي، يعني لو كانت غزلية بالشكل الغزلي المنمط الغزلي اللي فيه جزء من الحياة ممكن، لكن هي غزلية مرحلة مراهقة، غزلية إنسان لا يتورع عن ارتكاب الحماقات.
2: بس انت حذفت القصائد كلها.
3: صحيح صحيح.
2: اي ممكن هذه كانت قصيدتين او ثلاثة او اربعة.
3: صحيح، بس انه انا لم يعني انا
2: بسألك بشكل اخر، هل فكرت بتجربة جديدة ربما راح تطرحها اللي نبي نسألك ونبي نسمع؟
3: صحيح صحيح، هو مش تجربة، انه انا اخر ديوان نزلته اسمه أوراق الولد البدوي في عام 2014، هي عبارة عن سكتشات ويعني مقاطع بسيطة، أو بمعنى شعر التويتر، شعر الفلاشات هذه السريعة، وقبله شيء ما. يعني هذه تجربة من 2011، وما بعدها هذه ممكن أرى أنه هي يعني جزء من اختمار التجربة، جزء من تجربة المحترمة، جزء من التجربة اللي
2: جزء من شخصيتك.
3: لأنه هذه كانت أمسيات، وأمسيات كنا
2: جميل
3: نستعرض
2: عشان فيها، عشان ما نحرق اللقاء كله خلنا نسمع هالنص اللي قدامك. أنا معجبني.
3: أنا يعني أعتقد أنه ليس هناك شيء أعظم من الوطن، وليس هناك حب ممكن أن يساوم عليه الإنسان أو الشاعر سوى حب الوطن. حب الوطن أعتقد أنه هو يفوق كل حب في هذه الحياة. هذه قصيدة اسمها يا وطننا، يقول طبعا وطنية بسيطة على نمط الغنائي أو التفعيلي. يقول يا وطننا يا وطننا، سيرة الأمجاد دايم يا وطننا، بسمة الأولاد والناس أهلنا، دمت في خير وسعادة، كلنا شعب قيادة يا وطن فوق المعالي، وراية التوحيد عالي يا وطننا، كم نحبك أنت مثل الروح، غالي حنا رؤيتنا الطموحة، شيء يفوق التصور، تشهد النهضة الحديثة والتحول والتطور في ذرى سلمان، حنا رمزنا وقايد وطنا، عشنا في مجد ومعزة، وانشد التاريخ عنا السعودي ما يخاف وميزته، عزم وإرادة ومبدأه، عشق التحدي من أجل صورة بلاده، عادة الشعب السعودي شعب مضياف وكريم، مثل طول طويق شامخ، شعب جبار وحظيم.
2: جميل جميل، صح لسانك أستاذ بسام الفليح. أنا بسألك أسئلة متفرقة،
3: خذ راحتك،
2: تسمح لي؟ لأنه أنت مذيع، أنت مذيع وأنا مذيع، يعني ما أنا عارفين اللعبة.
3: تفضل تفضل. البيرو غطاء
2: علشان ما تسلسل،
3: وتبيع الموية على حارة السقايين
2: عشان ما نسلسل بالحوار، نبي نطمر بعض المراحل. هل يعاني أبناء المشهورين مثلا؟
3: صحيح.
2: أنت يعني ولد سليمان الفليح الله يرحمه، وأنت تدري أنا متحيز له،
3: صحيح،
2: بيني وبينه علاقة رغم الفارق السن اللي بيني وبينه.

0: الله يرحمه، لكن كان هو بدايتي أنا بالصحافة. عرفت سليمان بليح، عبد الهادي السعدي، الصحفيين الأولين. أبوك مشهور، أنت جيت بعدين اشتغلت بالإعلام، لكن سبقت شهرة سليمان الفليح، هل هذا يعتبر عبء على بسام سليمان الفليح؟ هل أضاف لك شيء؟ عطني الجوانب هذه بس بصراحة. ها؟ لا تتلاعب علي على أساس أنك أنت إعلامي وفاهم وتقدر المداخل والإكزتات عندك واجد.
1: لا هو شوف أخي طلع، يعني من الظلم تشبيه الأب أو تشبيه الابن بأبا. هذا أعتقد أنه يعني أنت فسرت أنه هو عبء، يعني على عاتق كل إنسان. هذا من الظلم أنه يشبه الولد بالابن. هو له تجربته وأنا لي تجربته، هو في مرحلة الخمسينات والستينات يختلف عن مرحلتي أنا، مرحلة ما بعد جيل الكمبيوتر والألفين والمنتديات الأدبية، هو جيل الورقة والقلم، أنا جيل الكيبورد جيل الجوال. فمن الظلم أنه يعني يتم تشبيه كما يعني المقولتين، انه اذا رضيت عليك انا بقول ما شابه ابا فما ظلم، وان زعلت عليك بيقولون
0: بدينا نفتح المخارج.
1: لا فهو يقول
0: لك هذه اجتماعيه،
1: اجتماعي
0: واضح.
1: لا انا اعتقد انه عبء ثقيل علي، يخليني بمعنى اصح انه انا اراقب حركاتي بدقه، يعني الانسان يراقب حركته مره واحده، انا 10 مرات لهذا العبء وهذا الاسم. يعني دائما نقول نريد ممكن او نموت فنعذرا، يعني اسم مثل هذا يجب انه يتم المحافظه عليه. ولا اعتقد انه قضية الشهرة أنه أنت تستطيع أنه، وكثير هذه شفناها، أنه أنت تستطيع دفع الملايين من أجل إبراز ابنك وعمل حملة إعلامية خطيرة وكبيرة بالمال، ولكن من الصعب أنه تقنع واحد بابنك. أنت تستطيع تخلي اسم ابنك في كل دول، لكن لا تستطيع أن تقنع فيه واحد. فقضية بالذات في الشعر، الشعر ليس تجارة وليس كرة قدم، ولا الشعر هو موهبة. نجحت قالوا برافو وهذا شعر جميل، ولكن فشلت أيضا قالوا أنه هذا ابن سليمان، وأنه هذا يعني تجربة فاشلة جدا، وأنه هذا يعني ما حافظ على هذا الاسم. فهذه أمر طبيعي. وأرجع أقول لك أنه قضية ارتباط اسم الأب بالابن أو اسم الابن بالأب، خلنا أذكرك على موضوع. في عام 2003 نزلت شريط اسمه تذكريني، عبارة عن قصائد غزلية وقصائد بسيطة جدا،
0: فورة شباب.
1: فجابوا الشريط لأبوي قالوا تفضل، هذا ولدك أنت قاعد تصنع الشعراء، والشعراء العظماء الذين يعني تسيدوا الساحة الشعبية، تفضل ابنك نزل شريط من غير ما يقولك ومن غير ما تدري أنت. سمع الشريط، شاف في موسيقى حلوة، شاف في خلفيات، شاف في سكتشات بسيطة، شاف في نوع من الشعر، فكتب مقال هدرولوجيا بعنوان شريط الولد، وقال إنه يعني إنه هذول شباب ولهم تجربتهم، وإنه كما أنا كنت يعني أؤمن وأطالب إنه بالشباب اللي أنا صنعتهم وشباب جيل مرحلة الثمانينات، أيضا هؤلاء شباب لهم تجربتهم، لهم جيل، لا هم يفهموني ولا أنا أفهمهم يعني. بس في الأول والأخير أنت تكتب شعر، لكن لا تحاول قدر الإمكان إنه أنت تسيء إلى اسم الأدبي والإرث الثقيل. اكتب شعر تنجح في وحدة، تفشل في ثنتين، تفشل في ثنتين تنجح في وحدة، ولكن حاول قدر الإمكان أنه لا تنزل إلى إلى إلى إلى الاسم يشوه اسم هذا الجبل الأدبي واسم العائلة أيضا.
0: جميل، بنشب حلقة ولا يهمك، اصبر علي شوي بس اسمع قصيدة.
1: طيب هذه اسمها مخطوطة الحلم والنار، يقول مرحلة الأربعين، يقول الرفوف 40 وذكريات الغرام كلها في رفوف العمر مترجدة، الكتب والزوايا والخشب والرخام والكراسي حنين النبض والأفئدة مثل مخطوط عمره فوق 2000 عام، كل سطر حفظته مفردة خط منقوش نسخ بحب ريش النعام، هامش الرق ثقب أطرافه مدودة، أفتح الباب الأول صاح كل النيام.

0: فيه ناس تنود وناس متمددة، الجباه العريضة والخشب والوشام والتجاعيد، فيها روس متجعدة مرني طيف كهل غارق في السخام، ريحته من دموع الهم متصردة. صاحبي جر ثوبي ثم ناظر وقام قاضبه من شليلي حيل ومجودة، مرة توجيه واجد في طريق الزحام، كل ما شاف وجهه شاف وجه ولده يشبه اللي يدور حاجته بالظلام، هو يدور عليها وحاجته في يده. ادخل بفصل ثاني ظول بدو خيام، ادخل بفصل ثاني ظول بدو خيام، الكتب والرحول الخرج والمزودة، صوت أبوي وخوالي وجدتي والعمام، وظهرت لي ملامح مرهقة مجهدة، السماء ظهر ذيب فوق بيض الغمام، والغيوم التهادى فوق متلبدة، ريحة البيت رمث سد كل المسام، وغلقت كتمة الدخان بالموقدة، السمر والغضاء والنار برد وسلام، كل حزمة بجنب الطنب متكودة، يلتوي وسط جوف الغصن عود الثمام، شابك غصانها بساق وم عقده، وانت حابي بجانب قال قبل الختام، وقبل يطوي كتاب السر ومجلده، خذ دربك بيدك وانطلق للأمام، الدروب الطويلة ما هي محدة، سوق رجلك ورح بالدرب لو ما استقام، ولا تعرج طريقك بالأمل حبته.
1: يا سلام عليك، يا سلام يا سلام يا بسام بن سليمان الفليح، شكرا لك على هالقصيدة الجميلة.
0: الله يطول عمرك.
1: كنت ناوي أبنشب حلقك
0: أبد، وأنا
1: لكن بعد القصيدة هذه كأنك قلت يا ولد لا تسوي لي محاكمة
0: أدبية
1: بصفتك زميل.
0: لا لا هذا خلف المايك لا لا لا يعني لا توجد زمالة، لا توجد زمالة خلف المايك أبد، خذ راحتك.
1: جميل أستاذ بسام. بسام إيش نقدر نقدم للجيل اللي بعدنا؟
0: شوف الجيل الحالي أعتقد أنه هو أسميه جيل التعفن الدماغي، أنا أسمع مصطلح التعفن الدماغي
1: بس كأنك حاد.
0: لا لا لا ماني حاد، فألقى هذا جيل يحب الشعر ويحب الثقافة، وجيل أعتقد أنه ثقافته وفكره حاد وخاص وخالص، ولا يمكن أنه أنت تخترق هذه العقلية وهذا الفكر إلا بشيء مميز. أنا لاحظ الجيل الحالي يسمع الأغاني الفصحى، يستمع إلى الفنانين لينا الشماميين، أروى السعودية، فاية يونان، جيل شباب مراهقين يسمع إلى قصائد فصحى. فحنا ما كنا نفهم أساسا قبل الفصحى، كنا الأغاني أغاني الشعبية حتى، مش الأغاني الطبيعية حقت الفنانين الكبار مثل محمد عبد الرقي، صوتك يناديني وليلة لو باقي ليلة، الأغاني هذه كانت كبيرة علينا، كنا نسمع شعبي، فكان هو المبسط اللي اللي اللي يتوائم مع أفكارنا في مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب. الجيل الحالي جيل يسمع فصحى، أعتقد أنه إن لم يستطع الشاعر تقديم عصارة ثقافة وفكر وعصارة الإبداع في القصيدة فعليه أن يتنحى جانبا، خصوصا عليه أن يتنحى. عندك ثقافة يوتيوب، عندك ثقافة تيك توك، عندك ثقافة سوشيال ميديا، عندك ثقافة سناب، ولاحظنا وشفنا شعراء لم نعرفهم، شعراء لهم تجربة عظيمة لم ينجحوا في وسائل التواصل الاجتماعي أصبحوا سخرية، بينما يأتيك شاعر مغمور بسيط ليس له علاقة في الساحة الشعبية ويصبح نجما في وسائل التواصل الاجتماعي، تجده نجما في اليوتيوب. جيل المراهقين أو بمعنى أصح جيل زد له جماهير بشكل مو طبيعي. معرض الكتاب الأخير حضرت منصتين توقيع، عزمني أحد الزملاء لتوقيع كتابه، فشاهدت أنه منصتين جنب بعض، شاعر عظيم وتجربة نخبوية مرحلة الثمانينات والتسعينات، كان اسم عظيم اللي وقع لهم اثنين أو ثلاثة، بينما جنبه كان شاعر تيك توكي والله العظيم أنه السرى والصف والطابور يصل إلى قاعتين، قاعة المعرض وقاعة المنصة التوقيع. الجمهور داخل قاعة معرض الكتاب شعر مغمور.
1: جميل، دعنا نقف عند النقطة هذه بالذات. هل نعتقد أن احنا مثلا نقيس على الكثرة أم نقيس على التميز؟ النخبوية، هل النخبوية دائما، شوف بعيدك شوي للماضي القديم الصحيح، تعيرنا إن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. لو قسنا هذه الكرام قليل، المثقفين قليل، المبدعين قليل، إذن يعني الشريحة العريضة من المجتمع ترى مو ضروري تعكس، يعني ما تعطينا صورة إنه والله وصلنا إلى القمة لأنه القاعدة العريضة معنا.
0: صحيح، كان في جدلية قبل وسردية، أنا ما أحب كلمة سردية، كثير يستخدمونها الآن. في جدلية قبل إنه المثقف والبرج العاجي، إنه بالنسبة يعني في مرحلة التسعينات بداية المجلات الشعبية كانت مجلة المختلف ومجلة التواصل المتسيدتان للساحة والمشهد الثقافي، إلى درجة أن المثقفين شعراء الفصحى بدأوا ينشرون ويكتبون شعر شعبي، وبدأوا ينشرون قصائدهم في المختلف بالمختلف التواصل. وبذلك الحين يعتقدون أنهم ينظرون إلى المثقف لهذا الشعر بنظرة دونية، فكانوا يقولون يلومون الناس، يعني كانوا يعملون أمسيات شعرية ما يجيهم إلا مجموعة خمسة أو ستة من أصدقائهم في الاستراحة وأصدقائهم في المنتدى الثقافي، بينما يقيم شاعر شعبي أمسية شعرية تمتلئ الصالة بالجمهور والمحبين. فكنا نقول لهم إنه هذه المشكلة فيكم أنتم المثقفين، إنه أنتم لم تستطيعوا النزول من هذا البرج العاجي. نزار قباني يقول نزار ليش نجح؟ نزار لأنه كانوا يصمون أنه شاعر المرأة وشاعر سخيف وتافة وما في. نزار كان ينزل إلى الشارع يقول أنه أنا أخذ الشعر من أفواه الناس وأدخله في مصفات الشعر ثم أعيده إلى عقول الناس لكي يتداولوا. نزار بسيط ويعرف كيف، بينما الآخرين أدونيس أعظم من نزار قباني، بس أنه ما نزل إلى الشارع، نزار نزل إلى الشارع. فمشكلة النخبوية الآن اللي حاصل،
1: لكن أدونيس بقى فيلسوف ونزار بقى شاعر.
0: صحيح.
1: طيب قبل ما أنت خذيتنا بالحوار.
0: أيوه.
1: لأن حوارك جميل صراحة. خلنا نأخذ تنتخب لنا نجمة من نجومك
0: يا حبيبي. هذه من المقصرات أو يسمى القصائد البسيطة والقصيرة، يقول لا تحاتب ولا تشرع ولا تلوم، البشر لا غبت ما جابت خبر، خل قلبك سمح شفاف ورحوم، وابتعد عن التعالي والكبر، ما في شيء بهذه الدنيا يدوم، والزمن مليان أحداث وعبر، عش حياتك وابتسم في كل يوم، وكل ما ضاقت تحلى بالصبر، الألم والضيق الحزن الهموم، من تماخذها معك إلى القبر.
1: جميل جميل، صح لسانك يا بسام الفليح. نبي ثانية منك.
0: أبشر
1: أخرى وليس
0: أبشر
1: ثانية.
0: أبشر أبشر. هذا أيضا من المقصرات، يقول عين بنات أفكاري اليوم يمسن، الزاهدات من الورع والتماوت، حتى الجروح اللي مع الوقت يكسن، داويت بعض وبعضهن ما تداوت، أبي يكف الناس وشرور للسن، حتى لو الدنيا أمامي تهاوت، ما عاد يغريني الأفضل والأحسن في المستوى بين البشر، والتفاوت مع العمر ومع التقدم مع السن، كل اليوم الأمور اليوم عندي تساوت.
1: صح زانك، مع أن اللي يسمعك يقول وصلت 50 وما وصلت الحين. طيب يعني بالعقد الثالث يمكن 35. جميل يا بسام. عندنا ثلاث مدارس، أكثر المدارس اللي زخرت بصراحة باحترام الذائقة العامة للشعر، اللي هي المدرسة الكلاسيكية والمدرسة التقليدية كما تسمى، والمدرسة الأصيلة، ومدرسة التجديد واللي هي أعمهن وأشملهن، ومدرسة الحداثة اللي ما نجحت.
0: صحيح. شوف
1: أنا عطني من الأول للثاني للثاني.
0: شوف أنا كنت في مرحلة كنا مثل نرجع إلى فورة الشباب أيام المدد، كنا نخوض صراع إنه حنا شعراء الحداثة وإنه إحنا المثقفين وإحنا الحداثيين وإنتم يا الشعراء التقليديين متخلفين وجهلة، وإنه أنتم تجرون الجيل الحديث الحالي إلى التخلف إلى يراكب من فوق، ونحن الآن في عصر السيارات الحديثة وعصر الإنترنت وعصر الطيارات، وأنتم راتب اللي فوق ودق النجر، وإحنا في عصر الكافي وعصر المطاعم الفخمة والفاخرة، وأنتم يعني جريتوا هذه الأجيال إلى فكنت أنا من المنافحين عن الحداثة، وأعتقد أنه شعر الحداثة بالنسبة لي وقتال القصيدة التفعيلة، يجب أن نكسر حاجز القصيدة التقليدية هذه النبطية القح، ونكتب الجرس الموسيقي حسبة إلى شعراء العرب، وأنه نريد. فاكتشفنا أنه حنا صاقعين في جدار ذيك المرحلة، اكتشفنا أنه ما زال الآن الشعر التقليدي هو المتسيد، القصائد القديمة هي المتسيدة، لم تختفي القصائد القديمة، شيخات القصيد لم يختفوا، القصائد القديمة لم تختفي، وإلى الآن ما زالت في قاعدتها الصلبة، بينما الشعر الحداثي تلاشى مع مهب الريح وذهب مع من ذهب.
1: جميل، لكن لا زالوا رموز الشعر الحديث موجودين.
0: صحيح صحيح.
1: وين راحوا؟ ما سألتوهم السؤال هذا؟
0: لأنهم رموز وهم بنيوا على قاعدة أساسية محترمة، وكانوا يكتبون وما كانوا يدخلون في صراعات الحداثة. يعني الأمير الراحل بدر بن عبد الحسين رحمة الله عليه، كانوا عندنا رمزين، الأمير بدر بن عبد الحسين،
1: ما هو مع الحدثين بدر ما كان
0: ملك
1: الحدثين، كان يلامس
0: بدر، خلنا
1: معليش يا
0: بدر ومسفر الدوسري.
1: خلنا أوضح لك انت قل لي مسفر الدوسري
0: صح
1: الى حد ما،
0: فهد عافت
1: الى حد ما، لكن فهد عافت بقى متمسك بالتجديد.
0: ايوه
1: بدر بن عبد المحسن، انا بسمع قصيده لبدر بن عبد المحسن. بدر عبد المحسن بدايه الثمانينات كان يقول انت مورود وليت ما احنا مصادير. كلام
0: عظيم،
1: كلام بدوي ترى،
0: عظيم صحيح.
1: انت مورود وليت ما احنا مصادير، بالعون يكفينا عن الري نجوى،
0: الله
1: ما بصدود سلوم ربع مخاشير رد السلام، العابر الدرب تقوى تبسم ينبت بقلبي نوير اشبر فياض يبسل القرو. له بعض اللفتات لكن بقى متمسك مدرسة التجديد. مشكلة بعض جماعتنا انه من البداوة من يراك باللي راح للحداثة
0: صحيح.
1: اللي هي على رصيف الشمس وعلى
0: اخطف النجمة من ثدي السماء والكلام
1: وما هنالك من هالكلام هذا. هذه التجربة هذه اصلا ما كانت عربية
0: صحيح. ذكرت لي طلعت قصيدة مرة، كتبت قصيدة في اشجار السنديان، كنت جالس تحت أشجار السنديان، فاجاني أبوي قال وين يطلع السنديان؟ وش تخربط أنت؟ قلت أنا حداثي. قال السنديان وين يطلع؟ عمرك شفت عندنا في الجزيرة العربية ولا في السعودية شجر السنديان والأبنوس وما أبن؟ تخثرجون واجد أنتم، وكلام ما أدري منين تجيبونه أنتم، وش اللي السنديان وما سنديان؟ لا أنت ما أنت ابن بيتك. على موضوع بدر، بدر بن عبد المحسن على موضوع الحداثة مجدد، بدر يقول رمح الشمال مصوب مهجة الغيم، شق السحاب وسالت الشمس منه. هذه لوحة،
1: هذا بلاغة،
0: هذا حداثة،
1: هذا بلاغة، مثل اللي يقول وأمطرت لؤلؤ من نرجس وسقت، هذا بالعهد الأموي، هذا الواد الدمشقي، وأمطرت لؤلؤ من نرجس وسقت
0: وعضت على وردا على العنابي
1: وردا وعضت
0: على العنابي بالبردي
1: وخلفتني طريحا وهي قالت
0: تأملوا كيف فعل.
1: هذا بلاغة، بدر لا تخلطون بين البلاغة وبين
0: بدر. يقول أترامى لن يطيفوا لا يمامة، قالت وين جنحاني وين جنحان، وطحت من على غمامة. هذه حداثة ومسفر حديث. أنا أتكلم، خليني يعني أتكلم عن موضوع رموز الحداثة. في شعراء، في شاعر اسمه نايف مخيمر،
1: معروف
0: نايف، نزل ديوان اسمه وجه لوجه في عام 73، كان في كويتي وفي الكويت 73، كان رمز للحداثة في 73، كمان جوعود ودقت شلون ودقة تربك المرواس، كلام كان يقوله في السبعينات، بس انه الرجل هداها الله والتزم وتطوع وكذا، بس انه الى الان ما في تاريخ الى الى الى الى إلى شعره. بعدها ظهر مسفر الدوسري والأمير بدر بن عبد المعز، سعد الثوعي،

0: كان في تجارب في المملكة العربية السعودية وفي الخليج، تجارب جدا مهمة. عبد الرحمن نجار في الكويت، أمير بدر بن عبد المحسن، مسفر الدوسري، مسفر ديوان، الصحاري الشوك، كان جامعة الكويت يتداولون كتاب بشكل مهول. يعني كان يوزع ما بين الشباب والبنات في جامعة
1: هدايا. نعم
0: هدايا. كان شيء أنه ثورة قصائد الغزل والحداثة. زي
1: لو قلت لك أنا أطلع لي ثلاث رموز،
0: ايه؟
1: مثل ما نقدر احنا نطلع من الشعر صحيح. التجديد وشعر التقليدي رموز
0: صحيح.
1: طلعوا لي ثلاث رموز من الحداثة.
0: المعاصرين
1: بدر عبد المحسن اللي يمارس مثل مسفر الدوسري،
0: مسفر دكتور صالح الشادي و طلال حمزة. طلال كان رمز، بس انه ما ادري اختفى او انه ابتعد او ما هي الشعراء بالفترة الأخيرة صابتهم ظروف وابتعدوا، ما صاروا متواجدين. طلال حمزة كان اسم حلو وجميل بالنسبة لشعر الحداثة. فهد عافت أيضا، مسفر رحمة الله عليه كان رمز من رموز الحداثة. فهذه الرموز رموز مهمة الآن.
1: جميل، عطني ما قدرنا نروح للمدارس الثانية حتى نتكلم
0: تقليديا
1: لأنه ما بقى معنا
0: تقليديا الكبار.
1: ايه
0: عبد الله بن عون الله يطول.
1: لا خلها التقليد، هذا نرجع له برنامج مفصل. إيه إيه إيه إيه لانه هذا الموضوع هذا يحتاج. ابيك تختم معنا بقصيده.
0: طيب يقول اليوم انا من هذه الحاله ضجر، والهم والاحزان فيني يلعبون. حزين انا مثل معاناه الغجر اللي في كل موسم لموطن يرحلون من هد حيلي منكسر. امشي وجر إحبال وذيال الهزيمة بالمتون قلبك حبيبي قاسي مثل الحجر. ولا يهزك شي لا هم يحزنون الليل ونجوم الليالي والشجر. همسات أطفال الفقارة يضحكون مهما انتظرنا وطال ميعاد الهجر على أمل كل الحبايب يرجعون.
1: جميل، للأسف أزدلف وقتنا على النهاية. أشكرك جزيل الشكر أخوي بسام الفليح. كلمة أخيرة.
0: كلمة أخيرة أنه ما زال الشعر بخير وما زالت الساحة الأدبية بخير، ونحن نضع أيضا على أحمالكم أنتم حمل ثقيل لمحاولة تقويم الساحة الشعبية مرة أخرى، ومحاولة يعني محاولة تقديمها بشكل أجمل مما كانت في السابق. فأنت بالذات خصوصا برنامجك أخوي طلع يعني برنامج مميز وبرنامج رائع، ومثل ما أقول أرجع وأقول أنه الحمل على عاتقك ثقيل وأنت بإذن الله قادر على هذا الشيء.
1: بارك الله فيك وشكرا لك، يعني شهادة محب، دائما شهادة المحب تجي جميلة مثل باغة الورد. شكرا لك وشكرا لكم مستمعين الكرام على كرمنا المتابعة. شكري وشكر زميلي محمد المنيف وهذا طلال العمودي، حيكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: فرصة.
7: في كل مرة تمر بشخص مختلف، شكله، صوته، أفكاره أو حتى أسلوب حياته، يصير عندك شعور غريب، إما تنجذب له أو تنفر منه. لكن السؤال الحقيقي، هل الغرابة شيء نرفضه ولا شيء خلق علشان يغيرنا؟ اليوم بنتكلم عن الاختلاف بشكل صحيح. خلوني نقول لكم لماذا نبدو أحياناً مختلفين، أو لماذا الغريب أحياناً يكون ملفت. ليش المختلف غالباً يكون مميز، وليش رغم هذا الناس تحاربه؟ خلونا أول شيء نبدأ من العلم. في علم النفس الإدراكي في مفهوم اسمه الانتباه الانتقائي، يعني دماغك ببساطة يبي يتجاهل المألوف ويركز على المختلف. ليش؟ لأن قديماً في بيئة الإنسان البدائية، الشيء المختلف ممكن يكون خطر أو ممكن يكون فرصة. يعني صوت غريب ممكن يكون احتمال مفترس، وشكل مختلف ممكن يكون احتمال لشيء جديد. في دراسة مشهورة تقول إن الناس تتذكر الشخص المختلف في المجموعة أكثر من أي شخص آخر. يعني لو في 10 أشخاص لابسين نفس الشيء وشخص واحد مختلف بينهم، راح يكون هو اللي عالق في ذاكرتك. في الخلاصة إنه الاختلاف أحياناً يولد انتباه فوري. طيب إذا المختلف ملفت، ليش أحياناً يرفض؟ هنا ندخل دائماً في صراع داخلي عند الإنسان. حب الفضول اللي ينجذب لشيء جديد يبغى يفهمه يبي يكتشفه، والخوف من المجهول، أي شيء ما نفهمه بسرعة يخوفنا، وهذا دائماً يخلق عندنا تناقض، أنا مهتم فيه بس مو مرتاح له. في دراسة اجتماعية تقول إن الناس تميل إلى رفض الأشخاص المختلفين في البداية، لكن مع الوقت والتعرف يتحول هذا الرفض إلى تقبل أو حتى إعجاب. فالغرابة تحتاج وقت عشان تفهم، لكن أول ما تفهم راح تتحول لميزة. في دراسة أيضاً عن الإبداع وعلاقته بالاختلاف تقول إن الأشخاص اللي يشعرون إنهم خارج المجموعة يكون عندهم قدرة أعلى على التفكير الإبداعي. ليش؟ لأنهم ما يحاولون يرضون الجميع، ما يتقيدون بالمعايير، وعندهم حرية داخلية أكبر. الاختلاف ما هو مجرد شكل، ممكن يكون طريقة تفكير تقودك إلى الإبداع. طيب إذا الاختلاف مهم، ليش المجتمع يحاول أن يقلصه؟ لأن المجتمع بطبيعته يحب الاستقرار، يحب التوقع، ويحب يكون واضح أو يشاهد الوضوح. أي شيء خارج هذا الإطار يعتبر تهديد لهذا المجتمع. مثال بسيط، مثلاً أي فكرة جديدة في البداية عادة ما تقابل باستغراب أو رفض أو حتى سخرية، لكن مع الوقت تتقبل، بعدين تصير عادية، ثم تصبح هي المعيار. فكل شيء طبيعي اليوم كان غريب بالأمس.

0: في دراسة نفسية تقول إن الإنسان يفضل الانتماء حتى لو على حساب نفسه، يعني يفضل يكون نسخة مكررة على أنه يكون مختلف ومرفوض. لكن المفارقة نفسها إنه الناس تحب وتشيد بالمميزين، فلو أنت شخص مختلف السؤال مو هل تتغير، السؤال هو كيف تستخدم هذا الاختلاف. وش المختلف فيك؟ طريقة تفكيرك، أسلوبك، اهتمامك، وين تحتاج أنك تطوره؟ أي اختلاف بدون تطوير يظل مجرد غرابة، لكن مع التطوير يتحول إلى ميزة. في النهاية الغريب مو بالضرورة شيء ناقص، والمختلف مو بالضرورة يكون شيء يحتاج إلى تصحيح. أحياناً هو الشيء الوحيد الحقيقي في عالم مليان نسخ متشابهة. يمكن المشكلة ما هي فيك، يمكن المشكلة أن العالم متعود على النسخ المتكررة. والسؤال اللي أتركه لك، لو أزلنا خوفك من نظرة الناس، هل بتظل نفس الشخص ولا بتصير نسختك الحقيقية؟
1: فرصة. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كنوز الحرمين.
3: لم تعد رحلة الحج أو العمرة في عصرنا الحديث تبدأ عند بوابات الحرم ولا تنتهي عند آخر شوط طواف، بل باتت تبدأ قبل ذلك بكثير من شاشة هاتف ذكي ومن تطبيقات رقمية صممت لتختصر الوقت وتخفف المشقة وتعيد تنظيم تجربة كانت في الماضي معتمدة على الجهد الفردي والتدبير الشخصي. في هذا التحول الرقمي برزت الخدمات الإلكترونية بوصفها ركيزة أساسية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وجاء تطبيق نسك في مقدمتها ليكون بوابة رقمية موحدة للحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي. في السابق كان التخطيط للعمرة أو زيارة المدينة المنورة يتطلب إجراءات متعددة

تبدأ بالحجوزات وتمتد إلى التصاريح والتنقل والخدمات الميدانية. أما اليوم فقد أصبحت هذه التجربة أكثر بساطة وتنظيما بفضل التحول الرقمي الذي أعاد صياغة العلاقة بين الزائر والجهات الخدمية. تطبيق نسك لم يكن مجرد أداة تقنية، بل كان خطوة استراتيجية لتوحيد الخدمات تحت منصة واحدة تسهل الوصول وتقلل التعقيد وتمنح الزائر شعورا بالإطمئنان منذ اللحظة الأولى. عبر هذه المنصة أصبح بإمكان المعتمر أو الزائر حجز تصاريح العمرة وزيارة الروضة الشريفة بكل يسر وفق جداول زمنية مدروسة تراعي الطاقة الاستيعابية وتحد من الازدحام. هذا التنظيم الزمني لم يكن تفصيلا تقنيا فحسب، بل كان عنصرا حاسما في تحسين تجربة الزائر، حيث اختفت مشاهد التكدس العشوائي وحل محلها انسياب هادئ يسمح بأداء الشعائر في أجواء أكثر خشوعا. ومع توسع استخدام الخدمات الإلكترونية لم تعد التطبيقات تقتصر على التصاريح فقط، بل امتدت لتشمل الإرشاد والمعلومات. فالتطبيقات الرسمية باتت توفر خرائط تفاعلية وتعليمات محدثة ومعلومات عن أوقات الذروة ومسارات الدخول والخروج وحتى مواقع الخدمات الصحية والإسعافية. هذه المعرفة المسبقة قللت من حالة الارتباك التي قد يشعر بها الزائر خاصة لأول مرة، وجعلت التجربة أكثر وعيا وتنظيما. في موسم الحج يتضاعف دور هذه الخدمات الإلكترونية، حيث تتحول التقنية إلى أداة مركزية لإدارة واحدة من أكبر التجمعات البشرية في العالم من خلال الأنظمة الرقمية، حيث يتم تنظيم التفويج ومتابعة الحشود وتوجيه الحجاج في المشاعر المقدسة بما يضمن السلامة ويقلل المخاطر. ورغم تعقيد هذه المنظومة إلا أنها تعمل في الخلفية دون أن يشعر الحاج بثقلها، ليبقى تركيزه منصبا على أداء النسك. الخدمات الصحية أيضا شهدت تحولا لافتا في ظل الرقمنة، فالحاج أو المعتمر بات قادرا على الوصول إلى المعلومات الطبية وطلب المساعدة ومعرفة مواقع المراكز الصحية القريبة عبر تطبيقات مرتبطة بالمنظومة الإلكترونية. هذا التكامل بين التقنية والخدمات الميدانية عزز سرعة الاستجابة ورفع من كفاءة الرعاية الصحية في مواسم تتطلب جاهزية استثنائية. وفي المدينة المنورة أخذت الخدمات الإلكترونية بعدا خاصا ينسجم مع طبيعة الزيارة التي يغلب عليها طابع السكينة. تنظيم زيارة الروضة الشريفة عبر التطبيقات على سبيل المثال أسهم في تخفيف الزحام ومنح الزائر فرصة للجلوس والصلاة في أجواء أكثر هدوءا، كما ساعدت المنصات الرقمية في توجيه الزوار إلى المعالم التاريخية والمساجد والمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية، ما أضفى بعدا معرفيا على الزيارة إلى جانب بعدها الروحي. ولم يكن هذا التحول الرقمي معزولا عن رؤية أوسع تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن. فالتكامل بين التطبيقات المختلفة وربطها بالجهات الحكومية والخدمية خلق منظومة ذكية تعمل بتناغم وتسمح باتخاذ قرارات سريعة مبنية على البيانات. هذا الاستخدام الذكي للتقنية جعل من الممكن التنبؤ بمناطق الازدحام وتحسين توزيع الموارد والاستجابة الفورية للتحديات. ورغم هذا الحضور القوي للتقنية، حرصت الجهات المعنية على ألا تكون الخدمات الإلكترونية عائقا أمام من لا يجيد التعامل مع التطبيقات، فبقيت الخدمات الميدانية والدعم البشري حاضرا في كل موقع ليكمل الدور الرقمي ويضمن شمولية الخدمات لجميع الفئات. هذا التوازن بين الرقمنة واللمسة الإنسانية كان عنصرا أساسيا في نجاح التجربة. اليوم لم تعد الخدمات الإلكترونية مجرد وسيلة تسهيل، بل أصبحت جزءا من تجربة الحج والعمرة نفسها، فهي ترافق الزائر منذ لحظة التخطيط مرورا بأداء النسك

0: وصولا إلى مغادرة الأرض المقدسة، ومع كل تحديث وتطوير تتعزز هذه التجربة لتكون أكثر سلاسة وأقرب إلى احتياجات الإنسان في عصر سريع الإيقاع. وهكذا تقف تطبيقات مثل نسك وغيرها شاهدا على تحول نوعي في خدمة الحرمين، تحول يجمع بين التقنية والإيمان وبين التنظيم والروحانية، ليؤكد أن العناية بضيوف الرحمن لا تقتصر على توسعة المكان، بل تمتد إلى تطوير الوسيلة وتحديث الأسلوب وصناعة تجربة متكاملة تليق بعظمة الرحلة وقدسية المقصد.
1: كنوز الحرمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. اليوم حنتكلم يا سادة الفضلاء عن أمر لربما هو من أهم الأمور في حياتنا، ألا وهو يا سادة الفضلاء مغانمة أعمارنا. أغلى ما عندك وقتك، أغلى ما عندك عمرك، هذا اللي بيمضي كل يوم. فيا ترى هل إحنا بنشعر إنه كل يوم بيعدي علينا في حاجات إما بنكسبها أو بنخسرها؟ هل بنشعر إنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك؟ هل بنشعر يا سادتي إنه الوقت هذا عبارة عن رزق، عبارة عن مكسب، مثل ما الواحد فينا يدخل في عمليات تجارية وبيهتم في كل لحظة لما يكون في زباين كيف إنه دائما يكسب؟ كذلك إحنا في معاملات دنيوية وأخروية مع هذا الوقت كيف نجعل هذا الوقت دائما حجة لنا، ما نجعله حجة علينا. عشان كده في حديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحث على اغتنام الأعمار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول اغتنم خمسا قبل خمس. حديث آخر يقول بادروا بالأعمال سبعا. ليش الإنسان يغتنم؟ ليش الإنسان يبادر؟ لأنه أنت كإنسان عبارة عن لحظات، متى ما انتهت اللحظات انتهيت أنت من هذا الوجود، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة أخرى لا تستطيع أن تضيف فيها إلى رصيدك شيء. الآن أنا عندي وقت أقدر أضيف إلى رصيدي، أقدر أضيف إلى رصيدي حسنات، أقدر أضيف إلى رصيدي طاعات، للأسف أقدر أضيف إلى رصيدي نسأل الله اللطف السلام والعافية معاصي أو خطايا أو بلايا أو رزايا. والإنسان زي ما يقولوا العوام عقله في راسه يعرف خلاصه، كيف الإنسان يخلص نفسه من كل أمر دني وكيف يكسب كل أمر سني. لكن هذه المكاسب والخسائر مربوطة بإيش؟ مربوطة بعمر الإنسان، لأنه الإنسان إذا جاءت لحظة فراق الدنيا إذا مات العبد انقطع عمله، انتهى الأصل أنه انقطع العمل، إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. الأذكياء يحطوا هذا الحديث برواز كذا في أهم مكان في بيتهم وفي أهم مكان في عملهم، خصوصا التجار لازم تعلق لهذا الحديث قدامه كذا. كيف تحرص أن يكون عندك صدقة جارية؟ كيف تحرص أن يكون عندك علم ينتفع به؟ كيف تحرص أن يكون أولادك أولاد صالحون أو أولاد صالحين؟ كيف يكونوا الأولاد صالحين؟ هذا أساس وهم يفترض أن يكون عند كل عاقل، والأمر مو صعب. لكن لما أنا أكون فقط منشغل أني أخرج أولادي بحسب سوق العمل، لما نكون فقط، مش عيب أنك تهتم بما يحتاجه سوق العمل، لكن العيب أن يكون فقط فكرك وتركيزك على هذه النقطة. لما يكون اهتمامك فقط أن أدخل الأولاد أو أدخل أولادي المدارس الانترناشونال أو التي تهتم بالجانب اللغوي الإنجليزي حتى يكون متقن، لأنه الساحة الآن العملية تتطلب ذلك، هذا مو عيب. لكن العيب لما يكون في إهمال للجانب الآخر، لما يكون أولادي يعرفوا اللغة الإنجليزية بإتقان لكن ما يعرفوا اللغة العربية، لما يكونوا أولاد يتكلموا بالإنجليزي لكن ما يعرفوا

يقرأ القرآن. بعض الأولاد يستحوا من قراءة القرآن، وهؤلاء ذنبهم في رقبتك أنت، لأنه أنت ما اهتميت بأعمارهم ولا بأوقاتهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته.

يحاسبني الله عليهم يوم القيامة. ما أبغى أكون دفعت مئات الألوف من الريالات في أولادي وبناتي، أنفقت عليهم كثير لأني أحبهم، بعدين أتحاسب عليهم يوم القيامة، بدال ما أشكر على أني بذلت الغالي والنفيس من أجلهم، لا ألام وربما يعني أتورط وأكسب معاصي سيئات لأني أسأت في حق أولادي، لأني اهتميت بجوانب متعلقة بالدنيا، وهذا أمر مطلوب لأن نحن مطالبين بعمارة الدنيا، لكن أغفلت الأمر الأهم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالأصل فينا إنه إحنا في هذه الدنيا سائرين إلى موطن، هذا الموطن فيه كل السعادة والهنا والنعيم، وكما قال الشاعر: وما الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن. فإحنا في الدنيا سائرين، حتيجي لحظة من اللحظات ننزل فيها من الباص وننتقل إلى محطة أخرى. حسن تغانمنا لرحلتنا خلال هذا الباص هي التي يترتب عليها سعادتنا في المحطة الأخرى. عشان كذا الموضوع ما هو سهل، وموضوع مهم، ولأني أحبكم حريص أني أتذاكر هذه المسألة وكيف الواحد فينا يعيش الفكرة، لأنه لما تعيش الفكرة حتتغير حياتك، حتصير نظرتك لأولادك مختلفة. أيوة والله، هل أنا أسست في أولادي مفهوم مغنمة العمر؟ هل أولادي بيتغانم أعمارهم بطريقة صحيحة؟ زوجتي هل بتتغانم عمرها؟ معيب إني والله إنها تتمشى وتغير جو وتنبسط ولها خرجات معينة ولها فسحات معينة ولها جمعات معينة، لكن كيف أمرها في مغانمة عمرها؟ كيف أول حاجة اللي أنا لازم أؤسس عليه نفسي وزوجتي وأولادي اللي أحبهم في مغانمة العمر؟ كيف أنا مع صلاتنا؟ كيف أنا مع صلاتنا يا جماعة؟ بنؤديها على وجهها في وقتها ولا لا؟ تعرفوا أنه أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة؟ إذا ضبطت صلاتك ما بعدها أيسر، وإذا ضيعت صلاتك فما بعدها أعسر. فأنت تبغى الأمر الأيسر ولا الأعسر؟ أكيد تبغى الأمر الأيسر، إذن الأمر ما هو صعب. انتبه إلى عمرك وعرف أن عمرك لحظات. الشافعي له مقولة عجيبة عجيبة عجيبة جميلة رائعة، تعرف ايش كان يقول الإمام الشافعي؟ كان يقول: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الله، ما أجمل العبارة. أي والله، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، يعني لأنه إحنا عندنا ميزة ما كانت عند الأمم السابقة أبدا. تعرفوا إيش الميزة اللي عندنا يا جماعة؟ الميزة اللي عندنا إنه أعمار أمتي بين 60 و70، يعني أعمار قصيرة وأجور كبيرة وجنان فسيحة، لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى مرد هذه الأمة إلى جنة رب العالمين. أنت جالس يعني تطنخ من راسك يا فيصل، تقول إحنا في الجنة يعني على كيفك هي الجنة؟ لا، كلام حبيبي محمد صلوا عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في الحديث أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال النبي المصطفى: كلكم يدخل الجنة، هذا الأصل، إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالأصل أن أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها في الجنة، أنا وإنت وإنتي. طبعا يمكن الشيطان يضحك على واحد: مدامك في الجنة يا عمي خذ راحتك، فلها في الدنيا. كم حتفلها؟ كم حتسوي اللي في راسك؟ 20 40 50 70 100 مليون سنة؟ بعدين في الآخر لابد تنزل من الباص، صح؟ لابد تنتقل للمحطة الأخرى. يعني مهما عشت الحياة نهاية، لكن بعدين إذا ما انتبهت في الدنيا، وإن شاء الله الله يجعلني وإياك وإياك والجميع من أهل الجنة، الارتقاء في الجنة في مراتب الجنة، الدخول للجنة برحمة الله، والارتقاء في الجنة بأعمالنا. فإنت حتنحط في محطة أو مرتبة حتتمنى إنك كنت في مرتبة أعلى وأجلى وأصفى وأكبر. يوم القيامة اللي ربنا أكرمهم ونورهم بالقرآن، ما هو هنا مغانمة العمر يا جماعة؟ اغتنم 5 قبل 5،
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.

نحو الفراغ. كان النبي يقول اغتنم شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، عافيتك قبل سقمك، حياتك قبل مماتك. هذه التوجيهات حتى يدرك الإنسان معنى مفهوم نعمتان مغبون فيهم كثير من الناس، الصحة والفراغ. والناس مو عارفين قيمتهم، يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفه أو لا يعرفها إلا المرضى. ما يعرف قيمة الصحة إلا المريض. ما يعرف قيمة الوالدين غالبا إلا من فقدهم. لكن الذكي الفطن، النبي كان يقول المؤمن كيس فطن. فالذكي الفطن اللي يكون عنده استعداد وذكاء وفهم يتأمل كلام النبي ويعرف أن النبي يريد له الخير. كان يقول بعض السلف: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي. ليش؟ لأنه كل يوم بعدي أجلك بيقرب. فلنفترض أنت مقدر لك أن تعيش 60 سنة، كل يوم بعدي معناه أنت بتقرب من أجلك. فكان يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما سويت حاجة قربة إلى الله، أو سويت أعمال قربة إلى الله لكن كنت ممكن أتقرب أكثر وضيعت على نفسي. فلذلك الإنسان يحتاج أن يلتفت وينتبه لهذه الفكرة. ما أجمل كلام الحسن البصري عندما قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. نحتاج أن نعيد حساباتنا، نتأمل في أعمالنا ضمن أعمارنا، نلتفت إلى من نحن مسؤولين عنهم، ويا ترى أوصلنا لهم هذه الفكرة بطريقة صحيحة؟ هل تغانمت الأعمار بحيث أنه يصير عمري بدل ما يكون 60 سنة 200 سنة؟ كيف أخلي عمري بدل 60 سنة 200 سنة؟ هذا يصلح كذا حلقة لوحدة حلوة، صح؟ لما أنشئ أفراد صالحين في أسرتي فأنا أكسب أجرهم، هذول حيعيشون 60 سنة ممكن أو 70 سنة. هؤلاء إذا أنا ربيتهم تربية صحيحة حيربى أولادهم غالبا تربية صحيحة. فالنبي يقول: الدال على الخير كفاعله. فأنا دليت ولدي على الخير، ولدي دل ولده على الخير، كلهم يصبوا في ميزان حسناتي أنا، فيصير عمري بدل ما هو 60 سنة 200 سنة. أنا أجزم أنه بعض اللي يسمعوني الآن حينطربوا حينبسطوا بالفكرة الحلوة هذه. أنا لما يعني أكون سبب في تحفيظ مجموعة من الطلاب كتاب الله، وهؤلاء يحفظوا أفراد آخرين فيحفظوا كتاب الله، فهذا اللي أنا كنت سبب في أنه حفظ القرآن الكريم أنا كسبت أجره، وهذا اللي أنا كنت سبب في أنه حفظ القرآن الكريم حيحفظ أولاد آخرين فهو حيكسب أجرهم وأنا من وراه حكسب أجرهم. العمولة حقي ثابتة، ما ينقص منها شيء، لأنه المعطي الله الكريم الحق سبحانه وتعالى. هذه كذا لفتة سريعة يا أحبتي، لأني أحبكم وحريص أن نتغانم أعمارنا. أختم بكلام ابن القيم يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله، وأما الموت يقطعك عن الدنيا. إذا انقطعت عن الدنيا ما يترتب شيء، لكن الانقطاع عن الله مصيبة المصائب. فالله يجعلنا وإياكم ممن وفق لمغانمة الأعمار وبحسن مغانمة الأعمال، وأعظم الأعمال نحرص عليها صلواتنا وأداء في أوقاتها، ونحرص أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وأباءنا وأمهاتنا وكل من نحب على هذه المعاني. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل الكاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الكوبي أم يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون،
6: من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.
7: من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى، نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقاً لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم، كما عرفت البشرية الخوارزمي، عرفت أيضاً عالماً آخر حمل الاسم نفسه لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاث في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءاً من حياة الناس لا ترفاً فكرياً. قيل إن أباه كان موظفاً في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيراً فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفاً استثنائياً بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشارك

0: يشكل لاحقا جوهر شخصيته العلمية ويجعل منه عقلا لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحيانا الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريبا لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جدا ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا في هذه الحياة. بالتالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة الأخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه دفع يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان.
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها. مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة يعني تتحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاء يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن انقلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف لأول مرة على الأحرف، بمعنى آخر أنه أنت وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوماً تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكراً أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: ومنذ شبابه بدأ البيروني يظهر استقلالاً فكرياً لافتاً لا يكتفي بما وصل إليه السابقون، بل يراجع ويصحح ويقارن بين الآراء. وبسبب رغبته الكبيرة في العلم والمعرفة تعلم العديد من اللغات في صغره، فقد كان يعرف اللغة الخوارزمية القديمة واليونانية والهندية السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقا، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقا للمعرفة، ومن السؤال مدخلا للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام، لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة ضل.
0: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ. ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفيا للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثرا عميقا في شخصيته وتجعله أكثر وعيا بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصا على استقلال العقل في عالم كثيرا ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم أبي الريحان البيروني نستمع إلى الدكتور أيمن الخليل، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية، ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
4: لم يكن هناك برج عاجي للبيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا، والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن ساعيا للشهرة، التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
0: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقاً آخر،

0: لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساساً للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعاً إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم، بل قاس زواياها وربط حركتها بالزمن والمكان. يقول البيروني عن نفسه إنه كان يراقب النجوم بالعين المجردة، ما أدى إلى ضعف بصره، فقد كان يراقب حركة النجوم دون أدوات الرصد كالتلسكوبات أو المناظير. وفي الجغرافيا لم يكتفي بوصف الأرض، بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقاً للمصادر، فإن للبيروني نحو 180 مؤلفاً، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
1: كان يقول أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يعني كان يقول أنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما يقصين أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، أنه استخدم الآن نتحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
0: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي، وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلا للمعرفة، بل صانعا لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم، حددت من خلالها مواقع 1029 نجما. وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط، ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال، وألف كتابه المشهور صورة الأرض. إلا أن للبيروني فضلا كبيرا في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصورا بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق مال الهند، الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند مسلطا الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم، لا كما يراد لها أن ترى.
2: انظر انظر، ها هو البيروني. يا مرحبا بالمعلم.
3: أهلا بالمعلم البيروني. أهلا أهلا أبا الريحان، حدثنا عما رأيت.
4: الناس يختلفون في الأديان كما يختلفون في الألسنة والبلدان، ومن أراد فهمهم وجب عليه أن يسمع منهم لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
0: في ذلك الزمن كان الاختلاف سببا للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعا للبحث، ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض، وفتح بذلك بابا جديدا لدراسة الأديان والفلسفات المقارنة، بابا يقوم على المعرفة لا على الخصومة. بهذا النهج سبق البيروني عصره بقرون، ووضع أسسا لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن فهم الآخر شرط لفهم الذات. لم يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولا في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقا جديدا للبحث العلمي، أفقا يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحا في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعا للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالماً مسلماً يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
5: في البحث العلمي في عنا منهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارسه لنصل إلى الحقائق، هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم، طب هو في النهاية بده يوصلني لا وجود الله سبحانه وتعالى، فهو كان معززا.
0: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضرا، لا بوصفه اسما فقط، بل بوصفه نموذجا مبكرا للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما كانت.
4: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به كما يقولون هم، لا كما يقال عنهم.
0: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقا ممهدا، ولا كان السؤال آمنا دائما

0: من اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفا منعزلا ولا عالما أسير الأرقام، بل عقلا موسوعيا جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة. كتب ليفهم، وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
1: العلم ليس ترفا ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم، ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه في

0: كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له، ذلك يرجع إلى أن زمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشرا حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفا في كلا الجانبين بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هنا يعني عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائما عنه أي حرب، أي حرب ينتج عنه دائما نتائج لا إنسانية، بمعنى آخر ما فيه في حملة تحريك. لكن قيمة إنه محمود يعني الغزنوي أنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضا أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي تحدث عنه الصراع.
0: البيروني لم يكن مفكرا ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته وشهد التنافس السياسي الحاد بينها، تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال انه في الليل في قبل ان يموت بثوان زاره احد تلاميذه النجباء فسالوا عن المساله الفلانيه يا فلان، فقال يا إما يعني قال يا شيخ وانت في هذا الحال؟ قال نعم، اموت وانا اعرفها خير من ان اموت وانا اجهلها، رغم انه مش راح يستفيد من عمليا. وقال انا خرجت من الباب فاذا بالصراخ ورائي، يعني دلاله انه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفه، أن تعرف حقيقة لأن تعرف، كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. وعندما عندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن 19، وهو أحد الذين قاموا بنشر مقولة يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخصية أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في الإسلام، في التاريخ.
0: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون: أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص: نبيل أبو عبيد. الأصوات الدرامية: تحسين الخوالدة ورأفت بني سلامة. كتابة النص: محمد الرحاحلة. إعداد: معين الخصاونة. التدقيق اللغوي: أمان مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. البحث والإخراج: رأفت بني سلامة ومحمد الرحاحلة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي والتقنية بلغة سهلة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن يكون معنا كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى، الآن نكمل من النقطة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية.
7: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام على إذاعة الرياض. سعيد جدا بهذا اللقاء، ونسأل الله أن تكون إن شاء الله حلقة نافعة ومفيدة
6: بإذن الله. مستمعينا، استكمالا لحديثنا في الحلقة الماضية، اليوم ننظر بشكل أعمق ماذا يعني أن يصبح الذكاء الاصطناعي طبقة داخل المنتجات، كيف ستتغير تجربة البحث والبريد والمستندات، وهل يمكن أن نصل لمرحلة يكون لكل واحد منا فريق عمل افتراضي؟ هل يستطيع الإنسان العادي أن يبني تطبيقا بدون خبرة برمجية؟
7: جزئيا نعم، لكن مع تحفظ. اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي تستطيع بناء نماذج أولية بسرعة. تستطيع تقول صمم لي صفحة، ابني نموذج، اعمل لي لوحة بيانات بسيطة. لكن إذا كان التطبيق حقيقي وفي مستخدمون وبيانات ودفع وأمان، هنا تحتاج مراجعة تقنية دقيقة. أشبهها بالبناء، الذكاء الاصطناعي قد يعطيك مخطط أولي جميل وربما نموذج قابل للتجربة، لكن إذا تبغي تبني عمارة حقيقية تحتاج مهندس يراجع الأساسات. لذلك لغير المبرمجين هذه الأدوات ممتازة للبدايات، الأفكار، التجارب، النماذج الأولية. أما المشاريع الحساسة فأكيد نحتاج مختص يراجعها.
6: من الإعلانات المثيرة أيضا النظارات الذكية، هل جوجل تعيد تجربة جوجل جلاس؟
7: نعم، لكن هذه المرة بصورة مختلفة. جوجل أعلنت أن نظارات ذكية مدعومة بجيميناي قادمة إن شاء الله في الخريف، وذكرت أمثلة مثل الحصول على الاتجاهات، إرسال الرسائل، التقاط الصور وغير ذلك بدون إخراج الجوال. الفرق بين جوجل جلاس القديمة جاءت في وقت مبكر جدا، التقنية لم تكن ناضجة، الناس ما كانوا مرتاحين لفكرة الكاميرا على الوجه والبطارية، والتجربة ما كانت للأسف مثالية. أما الآن مع الذكاء الاصطناعي النظارات قد تصبح واجهة جديدة، تسألها وين سيارتي؟ أو ترجم لي هذه اللوحة؟ أو ذكرني باسم الشخص اللي قابلته في الاجتماع؟ تخيل. أو أعطني اتجاهات المشي بدون ما أطلع الجوال. لكن طبعا هذا يفتح باب كبير للخصوصية، لأنه جهاز على العين قد يرى ويسمع أشياء كثيرة. لذلك أهم سؤال ليس هل تقنية مبهرة، بل ما حدود استخدامها؟ من يملك البيانات؟ وهل الأشخاص حولك يعرفون أنك أنت تسجل أو تصور؟ يعني تخيل أن تطالع واحد ولابس النظارة، أنت ما تدري هو شلون قاعد يطالع فيك أو إيش المعلومات اللي قاعد يأخذها من عندك. فهذا السؤال الحساس القادم بشكل كبير.
6: هل هناك مخاوف حقيقية؟ يعني هل في شيء فعلا يستدعي القلق مع كل هذه التقنيات؟
7: أبرز المخاطر 5. أولا الخصوصية، إذا المساعد متصل ببريدك، ملفاتك، صورك، موقعك، تقويمك، فهو يملك سياقا حساسا جدا. ثانيا الصلاحيات، المشكلة ليست أن يعرف فقط بل أن ينفذ، يعني هل يستطيع يرسل رسالة، يحذف ملف، يشتري منتج، يحجز لك موعد. هذا يجب أن يكون بشكل واضح مقنن، وإلا ممكن يجيب العيد فينا. ثالثا الاعتماد الزايد، إذا صار الإنسان يعتمد على المساعد في كل قرار قد تضعف مهارة البحث عنده، وهذا شيء طبيعي وبيولوجي. شيء ما تستخدمه راح تخسره، عقلك ما تستخدمه في اتخاذ القرار راح تخسر هذه المهارة في المستقبل القريب. رابعا المعلومات الخاطئة، حتى النماذج المتقدمة قد تخطئ، والمشكلة أنها تخطئ بثقة. لذلك في الطب والقانون والمال والدين لا نأخذ الإجابة كفتوى أو كتشخيص نهائي. خامسا التزييف العميق أو deep fake، كل ما تحسنت أدوات الفيديو والصوت صار أسهل إنتاج محتوى مزيف، لذلك نحتاج أدوات تحقق وعي مجتمعي كبير.
6: في حلقات سابقة تكلمنا عن open claw وفكرة الوكيل اللي ينفذ مهام ويرتبط بأدوات مثل واتساب وتليجرام. هل عند جوجل منتجات أو توجهات مشابهة لهذه الفكرة؟
7: نعم، عند جوجل أكثر من اتجاه قريب من فكرة أوبن كلو، لكن باختلاف في الأسلوب. أوبن كلو فكرة الأساسية أنه وكيل مرن يمكن ربطه بأدوات وقنوات مختلفة ويستطيع تنفيذ مهام بدل من أن يكتفي بالردود. أما جوجل فتقترب من هذه الفكرة عبر منظومة متكاملة. هنا الفرق، أول منتج أو اتجاه هو جيميناي. جيميناي داخل جوجل وورك سبيس، هذا يسمح للمساعد أن يعمل داخل الجيميل والدوكس والشيتس والدرايف، يعني قريب من فكرة مساعد مكتبي يفهم ملفاتك ورسائلك ويساعدك في الكتابة والتحليل والتنظيم. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو أدوات بناء الوكلاء في جوجل كلاود، هذه موجهة أكثر للشركات والمؤسسات اللي تريد بناء

0: وكلاء لخدمة العملاء أو المبيعات أو الدعم الفني أو تحليل البيانات. الاتجاه الثالث هو للمطورين، جوجل أنتي جرافيتي، هذه أقرب لفكرة وجود مساعد أو أكثر يساعدونك في بناء التطبيقات، مراجعة الكود واختبار الأنظمة. فالفرق باختصار أوبن كلو يعطيك مرونة وربط مباشر بأسلوب مفتوح، ولذلك سميه بأوبن، الأسلوب مفتوح ومتاح إلى المستخدم. جوجل تعطيك تكامل قوي داخل خدمات وبيئة مؤسسية أكثر تنظيما. وللمستخدم العادي أو صاحب المشروع، أي مشروع صغير، البداية غالبا تكون أسهل مع أدوات جوجل، خصوصا إذا يعني كنا عندنا جيميل ودرايف ودوكس. فكبداية أنصح باستخدام خدمات جوجل. أما المستخدم التقني اللي يريد تخصيص وربط أوسع، فممكن ينجذب الأدوات مثل أوبن كلو.
1: هل ممكن من خلال منتجات جوجل أو أدوات مثل أوبن كلو تصمم فريق عمل افتراضي يقوم بأدوار متكاملة ويعمل على مدار الساعة؟
0: بالضبط، هذه من أكثر الأفكار المثيرة في المرحلة القادمة، كيف تعمل فريق متكامل، كيف تنشئ مؤسسة متكاملة موظفيها كلهم افتراضيين. بدل أن يكون عندك مساعد واحد، يمكن أن تتخيل فريق افتراضي كامل، وهذا هدفنا إن شاء الله في هذا البرنامج. بإذن الله راح نوصل إلى هذا الهدف، نكون فريق متكامل. خليني أعطيك مثال، ممكن خصوصا المؤسسات الصغيرة اللي فيها فقط صاحب المشروع وما عنده ذيك المبالغ عشان يوظف وكيل للتسويق ووكيل لخدمة العملاء، هو ممكن يستخدم هذه الوكلاء الافتراضيين للقيام بهذه الأدوار. يعني ممكن يخصص ايجنت او وكيل يخصص لعمليات التسويق او الماركتنج، يكتب منشورات، يقترح حملات، يحلل تفاعل الجمهور. تعمل وكيل ثاني لخدمة العملاء، يرد على الاسئلة المتكررة، يصنف الطلبات، يرفع الحالات المهمة لصاحب المشروع. ممكن تعمل وكيل او ايجنت ثالث للإدارة او مانجمنت، ينظم المواعيد، يلخص الاجتماعات، يتابع المهام. تقدر تعمل وكيل رابع للمبيعات، يتابع المهتمين، يجهز عروض اولية، يذكر بالعملاء اللي يحتاجون متابعة. تخيل كل هذه المنظومة كلها افتراضية، محتاج تدفع رواتب إلى ناس حقيقيين، وأكيد راح تدفع رسوم إلى المنصات اللي بتستخدم فيها هذه الوكلاء. ممكن تعمل وكيل للمحتوى، يقترح أفكار، يكتب مسودات، يعمل بوستات، يحول الحلقة إلى مقاطع قصيرة. ممكن تعمل وكيل للبيانات، يقرأ ملفات إكسل، جوجل شيتس، ويستخرج مؤشرات وتقارير. هذا الفريق استطيع أن يعمل، وهذه الميزة، يعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع من ناحية المتابعة والتجهيز والتلخيص والردود الأولي، وهذا أهم فرق بينه وبين الفريق البشري. الفريق البشري بيعمل لك أقصى شيء 8 ساعات أو 9 ساعات، بالنهاية عنده حياة أخرى غيرك، هذا لا، راح يشتغل معاك 24 ساعة. الفريق الافتراضي طبعا ما راح يستغني عن البشر، بس راح يقلص عددهم. ولذلك أقول المستقبل ليس أن يكون عندك موظف ذكي واحد، بل أن تكون قادر على تصميم فريق ذكي متكامل لكل مشروع.
1: لو عندي مركز تعليمي أو مشروع صغير، كيف أبدأ عمليا ببناء فريق افتراضي؟ هل أبدأ بخمسة وكلاء مرة واحدة؟
0: لا أبدا، ما أنصح أن تبدأ كبير بخمسة وكلاء مرة واحدة. أقترح، وخصوصا إذا أنت هاد بداياتك يعني في التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، يبدأ بوكيل واحد، مهمة واحدة وبصلاحيات محدودة، وهذه مهمة النقطة. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال عندك مركز تعليمي أو مدرسة أو روضة أو مشروع صغير، ابدأ بوكيل يرد على الأسئلة المتكررة عن مثلا عن برامجك التعليمية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: خطوة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن بناء الضمير الحي لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة اللي مثل ما أسلفت إن شاء الله بنحدث أكثر وأكثر في بناء الضمير الحي لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، أسعد الله وقتك بكل خير ووقت فريق العمل ووقت أيضا كل من يسمعنا على هذه الإذاعة وتحديدا برنامج خطوة.
0: الله يحييك دكتور. دكتور، في البداية مثل ما تعودنا، مفهوم هذه الحلقة ومفهوم عنوان هذه الحلقة، ما هو مفهوم بناء الضمير الحي لدى الأبناء؟
1: في الحقيقة لما الواحد يبحث عن كلمة الضمير ممكن لا يجد لها مفردة، خصوصا باللغة الإنجليزية لما نيجي نترجمها ما نجد مفردة بالضبط أن تتكلم عن الضمير، لكن ممكن تتكلم عن الوجدان أو حول هذه المفاهيم والمعاني. والفكرة في قضية الضمير هو حاجة من الصعب أن نقول عليها القلب أو نقول عليها البنكرياس أو نقول عليها العقل، لكن هي حاجة نعتبرها داخل أنفسنا ونسميها، يعني وأحيانا نطلق عليها ضمير حي أو ضمير ميت أو صح الضمير أو غاب الضمير أو ضمير نايم وغيرها من المصطلحات اللي ممكن الناس يصفون فيها بعض الأشخاص في هذه الأمور. تستخدم في الغالب في المشاعر والأحاسيس، تستخدم أحيانا في الأمانات، في الشهادة، في وغيرها من الأمور اللي تطلب أنه يقول للإنسان وين ضميره، ليش ضميره ميته. فهذا المصطلح ممكن نقول عليه يكون بين الأشخاص يكون صحيح، ممكن أحيانا نقول عليه ترى بين الشعوب، أو أحيانا نقولون بين الدول دولة ضميرها ميت، ممكن لما تظلم شعبها يقول هذه الدولة ضميرها ميت، أو ممكن الشخص يقول الأقرب الناس إليه يقول ترى فلان ما عنده ضمير، ليش؟ لأنه عرفه عن قربه وتعامل معاه، فبالتالي ممكن خان الأمانة يسميه ما عنده ضمير، ممكن يكون ما أدلى بالشيء الصحيح بشهادته فيكون خان، يعني فيقول ما عنده ضمير. وهلما جرى في وصف الإنسان لأخيه الإنسان إنه ما عنده ضمير، وحقيقة هذا ضمير يوجد في الكائنات الحية فقط عند الإنسان، يعني ما نجده مثلا عند الحيوانات، ممكن نقول عندها ضمائر ولا لا، ولكن هو يوجد لدى الإنسان ودائما ارتبط بالمشاعر والأحاسيس أكثر منها. وهذه المشاعر والأحاسيس تتفرع مثل ما أسلفت قبل شوي، وهذا الضمير قد يوجد في البيئة الرياضية، في البيئة التعليمية، في جميع حتى البيئة الأسرية، في جميع البيئات اللي يعمل فيها الإنسان ويتواجد فيها هذا الضمير قد يكون موجود وقد يختفي ذلك الضمير. وحنا لما نتكلم عن بنبسط كلمة ضمير، الضمير هو الشيء المستتر اللي ما يرونه الآخرين. ضميرك أنا ما أستطيع أرى ضميرك، فالضمير هو شيء مستتر لا يرى، ولكن يكتشف من خلال التعامل مع الطرف الآخر، أو من خلال عندما تتحدث وراء أفعالك وراء أقوالك. أستطيع أن أقول فلان عنده ضمير حي، فلان أنا أتكئ عليه، وهلما جرى. هذه مقدمة مختصرة عن كلمة الضمير.
0: جميل.
1: أصلا
0: جميل. طيب كيف لنا دكتور بأن نبني هذا الضمير عند أبنائنا؟
1: حلو، سؤال جميل. إحنا لما نتكلم الآن وسلمنا في موضوع الضمير، نأتي على عملية كيف يبنى هذا الضمير وكيف يكون موجود. هو أساسا متواجد، لكن إحنا اللي نلوثه بطريقة تعاملنا أو بطريقة تربيتنا ممكن يلوث هذا الضمير. وإحنا نتكلم عن هذا الجانب، جانب الضمير، وكيف إن الأب والأم ممكن يبنونه. في الدرجة الأولى أنتم تبنونه عن طريق تصرفاتكم وأخلاقكم. أبناءكم منذ الصغر هم يراقبونكم، يشوفون كيف تتعاملون، تتعاملون مع الإنسان كيف، تتعامل مع الحيوان كيف. ترى بالمناسبة هناك ضمائر لما نتعامل مع الحيوانات، لما نسيء إلى الحيوانات نعرف أنه ضمائرنا فيها مشكلة. كانت تلك الإساءة بالضرب أو القسوة أو التعنيف أو التجويع أو تحميلها ما لا تطيق أو غيرها من الأشياء اللي

0: أولادهم يقول حنا ما قصرنا فلوس أعطيناهم ووفرنا لهم أفضل مسكن وشرينا أفضل فرش والتكييف موجود والتدفئة موجودة وتعال افتح شوف كيف الحمد لله مطبخنا مليء بالأطعمة وخدم وكل شيء، لكنهم قصروا في الناحية النفسية والاجتماعية. هؤلاء الأشخاص حقيقة ما أقول ما عندهم ضمائر، هم عندهم ضمائر، لكنهم في التربية في ومتابعة الأطفال وإحياء الضمائر وكيف الضمير هذا يعمل هذا مشكلة. يراقب كيف تتعامل مع الخادمة، إذا كان عندك خادمة في البيت أو خدم هو يراقبك، ترى طريقة تعاملك مع الخدم يدل أيضا وإشارة واضحة لنا الضمير، هل عندك ضمير ولا لا، لأنك هذا ضعيف الموجود اللي عندك، ممكن تقسي عليه، ممكن تظهر بأي مظهر من المظاهر، لكن لو اشتكى عليك قد تختلف بشكل آخر وتظهر بمظهر مختلف. هنا الضمير يعني نستطيع أن نقيسه في طريقة تعامل الإنسان مع الآخرين. إذن بناء الضمير عند الأطفال، المحطة الأولى عندنا هو الأب والأم كيف يتعاملون مع ذلك. تخيل أناس أحضروا مثلا طيور زينة في بيتهم، أو أحضروا على سبيل المثال حوض سمك، كلما قصروا في التعامل مع هذه الطيور أو هذه الحيوانات اللي جلبوها راجع إلى أنه وين ضميرك، هذا كائن حي المفترض تهتم له. لذلك في إمام رائع مرة قال للطلاب اللي عنده كانوا صغار يعني لم يتجاوزون 14 بعد أغلبهم، فقال بكرة بجيب هدايا لكم. كانت الهدايا مختلفة عن نوعها، يعني إحنا لما نقول هدايا نقول فلوس ولا هدايا عينية يشتريها الواحد، قلم، شنطة، أي شيء يجيب لك هدية. كانت هدايا ذلك الشيخ الإمام الجنيد أنه أحضر لطلابه طيورا، تقول حمامة، تقول عصافير، أحضر طيورا، وأعطى كل طالب منهم طير وقال لهم شوفوا بكرة تأخذون هذا الطير الآن معكم، وكل واحد يذبح هذا الطير لكن بشرط أن تذبحه ولا يراك أحد. كان عنده درس، هو يعطيهم درس الآن. راحوا الطلاب من الغد حضروا، يوم حضروا سألهم ذبحتم؟ إلا واحد كان أحضره حيا قال أنا لم أذبح. قال كل زملائك ذبحوا إلا أنت ما ذبحت، ليش السبب؟ قال حضرتك ذكرت لنا أن نذبحه ولا يرانا أحد، كل مكان أنا أروح وأختفي فيه ما أستطيع أن أختبي عن عين الله عز وجل، فعين الله تراقبني أينما ذهبت، فكيف تريدني أن أذبحه ولا يراني أحد؟ أدرك الرسالة وفهم الفكر اللي كان يريده الإمام الجنيد، يريد أن يعزز مراقبة الله عز وجل في نفوس أولئك الأطفال. مهم جدا للأباء والأمهات كي يبنوا هذه الضمائر في نفوس أطفالهم، أن يكونوا قدوة في السلوك قبل أن يأمروا أبنائهم في إحياء أو إيجاد ذلك الضمير.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل. المستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن بناء الضمير الحي لدى الأبناء. دكتور، كيف أبدأ ببناء هذا الضمير عند أبنائي؟ ما هي الخطوات التي من خلالها أبني هذا الضمير وأصنع الانضباط الذاتي لدى أبنائي؟
1: طيب، اسمح لي في البداية أن أهنيك على طرح هذا السؤال، فعلا سؤال جميل ومهم جدا في هذه الحلقة. وهذا السؤال لا يعتقد أنه فقط الآباء والأمهات المعنيين فيه، لا، هو أشمل وأوسع. لأن يوم نتكلم عن الضمير، ترى الضمير مو مقصود فيه أنه موجود عند المسلمين دون غيرهم، لا، الضمير المقصود فيه لا يعرف لا دين ولا يعرف ملة ولا يعرف جنس ولا يعرف لون ولا يعرف لغة. الضمير قد يوجد عند كل شخص في هذا الكون، يوجد الضمير بشكل مرتفع جدا وحاضر، وقد يتلاشى هذا الضمير إلى أن يختفي عند بعض الناس مع الأسف، وتختفي تلك الضمائر. وفي صور أحيانا أنت لما تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي تقول ذول الأشخاص ما عندهم ضمائر، كيف ممكن يسوون مثل هذه الأفعال؟ كيف ممكن يعملون مثل هذه الأمور؟ فالضمير مهم مرتبط، لكن الدين الإسلامي حقيقة أكد وعلى هذه الفكرة وعزز وجود الضمير أن يكون موجودا وحاضرا عند الإنسان، وأعطى مسؤوليات. من أهم الأشياء التي اليوم تحيي ذلك الضمير أو تحافظ على وجود

0: ذلك الضمير هي الحقيقة المراقبة الذاتية التي جاءت في العبادة. يعني عبادتنا قائمة أساسا على الضمائر، قائمة على أعمال القلوب. لا أحد يخلط بين النية وبين الضمير، الضمير شيء والنية شيء آخر. ضميرك هو مدى تصرفاتك في هذه الحياة، عدلك هو نوع من أنواع أنه عندك ضمير صاحي يوم أنك تعدل، أنك عدم تفرقتك في الأشياء، قول الحق في بعض الأمور وإن كانت يعني أمور ممكن أنت ما تحبها. إذا ذكرنا الضمير في عالم الرياضة، الأشخاص اللي عندهم ضمائر هم اللي ما يتنقصون من الفريق اللي ما يحبونه، لا هم يذكرون محاسن ذلك الفريق، لكن بسبب حبهم هم يقولون إحنا نحب هذا الفريق، لكن ما يعني أنكم أنتم عندكم إنجازات وعندكم صدارة في أمور معينة، فهم بالتالي ما ينكرون الأشياء الثانية أو يقللون من ذلك الفريق، لكن بنفس الدرجة هم يقولون لا إحنا نميل إلى هذا الفريق. هذا شيء طبيعي، لكن الأمر اللي غير محمود أني لما أنا أجني على الطرف الآخر وأمسح وأمحو كل إنجازات ذلك الشخص. إذن الضمير أرجع وأقول من الأشياء اللي تساعد فيها أول شيء الدين الإسلامي وتعاليم الدين الإسلامي اللي موجودة عندنا، وفي ارتباط طبعا قوي ترى بين الضمير وبين المراقبة الذاتية والانضباط، هذول مترادفات.
1: وجهان لعملة واحدة ولا دكتور؟
0: ممكن نقول أو نقول درجات، تصلح أن تكون درجات، الضمير هو الأعلى، بعدين تبدأ تأتي الدرجات المحفزة لهذه الأمور.
1: تمام.
0: إذا قلنا شهر الصوم، شهر الضمير فيه يكون مرتفع إلى حد ما، والإيمانيات يعني مرتفعة إلى حد ما بسبب تلك العبادة التي يمارسها الإنسان. الإنسان في شهر الصوم يكون لوحده، ما يكون معه أحد، فباستطاعته أن يشرب ماء، لكن بسبب وجود ضمير والمراقبة الذاتية، لأنه لما يشرب هو معناته ضميره ميت، معناته هو قاعد يمثل في ذلك الضمير، فينكشف في يوم من الأيام ذلك الضمير. رأيت أولئك الأشخاص اللي مثلا يتكلمون عن المساواة وعن العدل وعن الحقوق، ثم هم أول الأشخاص الذين يقعون في عدم تطبيق ما قالوه من الانضباط وحقوق الإنسان إلى آخره من الأمور. هم أشخاص لا توجد لديهم ضمائر حقيقية، وإنما تلك الضمائر هي ضمائر ميتة. وحنا قلنا في بداية الحلقة أن الضمير في الغالب هو مستتر خفي ما نستطيع أن نراه، لكن نقيسه من خلال تصرفات وسلوكيات الإنسان. فالأب والأم هم من الأشخاص اللي يساعدون مساعدة كبيرة جدا. أنا أضعهم 80% من الأشياء داخل الأسرة اللي تخلي الأبناء يكون عندهم ضمائر حية، ودائما ذلك الضمير يكون يعني حي
1: من خلال السلوكيات اليومية.
0: نعم، لذلك تجد لو طفلا وقع في خطأ ولنفرض أنه كذب، إذا كان أبوه وأمه مربينه على الصدق متعاملين معه على العدل والإنصاف، وعمرهم ما استخدموا بعض الأساليب الملتوية ورباه على ذلك، هو يحس بتأنيب الضمير. شوف كلمة جاءت، تأنيب الضمير، جاءت كلمة الضمير. ليش؟ لأنه كذب، فتحسه مو طبيعي، كل شوي يروح يجي لحد ما تمسكه أبوه ولا أمه ويقول له وش اللي فيك يا بنتي ليش؟ فتقول له أنا كذبت، أنا ما قلت الحق في المدرسة. وهذه ملاحظة مهم أني أقولها الآن، الأطفال دائما ما أقول أو غالبا، خلوني أقول عشان أكون منصفا، غالبا ترى ما يروون لكم الحقيقة كما وقعت بسبب الخيالات اللي موجودة عندهم. هم أنا باعتقادي أن الطفل ما يكذب، لكنه يكون عنده خيالات، فقد
1: يعيش هذا الخيال،
0: ممكن يكمل صور في ذهنه في هذا الخيال بسبب ارتباطه في قصة معينة، فيعيش تلك القصة فيروي قصة محاكية فيضيف إضافات. يعتقد الأب والأم أنه هذا اللي حصل، لكن هذا ما حصل أبدا. مثلا إن المعلمة قالت لي الكلمة الفلانية، المعلمة عملت كذا، أنا سويت كذا، أو الطالب الفلاني عمل لي الشيء الفلاني، وهذا كله ما لم يحصل، حصل أشياء قريبة من هذا. فيأتي الأب ولا الأم يعني وهم صدقين يقول لا بنتنا مستحيل تكذب، بنتكم ما تكذب، لكن عندها الخيالات واسعة. فمهم جدا أن نفهم، ولذلك هم يتألمون أحيانا لما تجلس مع الطفل وتقولوا أنت قلت لي كذا وقلت كذا والآن تبين الحقيقة. ترى عادي أن الإنسان ممكن يخطأ، بس لو استمرت بالخطأ هنا بيكون المشكل.
1: طيب دكتور، وش الإجراءات والسلوكيات اللي أبدأ بالطفل من البداية أني أصنع عنده هذا الضمير الحي؟
0: إحنا لازم نؤمن الآن أنه مهما فعلنا مو بلازم الطفل يكون يعني لابد الطفل يكون عنده أخطاء. رأيت ذلك الشخص اللي ببني بناية منزل وجاب مشرفين ومهندسين وعمل كل الأسباب، أثناء البناية وهو توه يعني في بداية مثل ما نقول البلوك قاعد يبنيه، هو أحيانا تجي عنده فكرة يوسع هذا الشباك، فيجي للبناء يقول معليش أزيلوا البلوك، إحنا نبي نوسع شوي. طيب أنت دارس المخطط وقعدت فترة طويلة وكل شيء، إيه بس أحيانا يصير عندي تبديلات وتغيرات. كذلك في حياتنا إحنا، الطفل قاعدين نبنيه، في هذا البناء الطفل ممكن ما يطبق القوانين والأنظمة اللي إحنا نقولها بالضبط، فالطفل يصير عنده أنت تمشي له وبنفس الوقت تعدل له.
1: يا سلام.
0: يعني بمعنى أنت
1: تراقبه
0: يعني وتبين له إنه هذا الأمر يعني خطأ. الواحد يقول الشيء يعني أنا يوم أنا كبرك ممكن زدت مثلك شوي
1: وبأريحية
0: وتخليه يعترف بدون صراخ وبدون شدة وبدون كل حاجة، وبعدين تصحي له الضمير تقول ترى هذا ضميرك بيأنبك وبيتعبك إذا ما قلت الحقيقة. أنت الآن ممكنك أخطيت لهذا الأشخاص، ما قلت الحقيقة لهم، ألاحظ المصطلحات وأنا أستخدمها وأنا أقصد ذلك المصطلح، أنا ما قلت إنك كذبت، قلت ما قلت الحقيقة. وفي فرق حقيقة بين إني أقول تكذب مؤلمة للنفس لما أقول لشخص أنت كذاب، وفرق بين إني أقول ما بهذه الحقيقة اللي أنت قلت. وأنا جايك في الطريق الآن جتني استشارة أسرية من رجل اشتكته زوجته إلى الحماية الأسرية، فيطلب هو الرأي إيش المشكلة، فقال لي المشكلة، فقلت له طيب وبعدين، قال إني يعني خلاص أنا يعني انهيت العلاقة اللي بيني وبينه وانتهيت وخلاص يعني غيرت مفاتيح بيتي وقلت لها بيتي يعتذرك. فراحت للحماية الأسرية تقول إن زوجي طردني من البيت وأمي طردتني من بيتها. قلت طيب وبعدين أنت وش كانت ردة فعلك؟ قال أنا قلت مو يعني مو أنا ما طردتها من البيت، أنا طلقتها أصلا، هي ما بزوجتي وبالبطاقة المدنية موجود إنها ما هي معي، شلون تقول زوجي طردني من البيت؟ يقول فتفاجأ الشخص اللي كلمني من الحماية الأسرية يقول يعني غريبة هي تقول زوجي طردني، قال أبدا أنا أرسل لك الإثباتات وكل شيء، وبعدين كيف أم تطردها من البيت؟ إذا كانت أم طردتها من البيت معناته هذه فيها مشكلة أساسا إن الأم تطردها من البيت، وإذا طلقها الشخص وطلعت من ذمته من تروح له أصلا؟ الأبوها، إذا كان أبوها ميت تروح لأخوها، لأن الأخ في الإسلام هو الذي يأتي بعد الأب.
1: صح.
0: ليش الإسلام أعطى الولد حق بنتين بالورث؟ ليش؟ لأنه هو اللي ينفق على أخته بعد أبوه، إذا مات أبوه واجب عليك شرعا أنك ترعى أنت أختك، وهذه حقيقة مفاهيم غابت عندك كثير من الناس اليوم.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعين الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل. حياكم مستمعينا من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن بناء الضمير الحي لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والإجماعي. دكتور طيب، لو تحدثنا دكتور عن الأخطاء الشائعة في التربية اللي ممكن تعطل هذا الضمير عند الأبناء أو تؤثر على هذا الضمير عند الأبناء.
0: أول حاجة من الأخطاء الشائعة اللي ممكن نستطيع أن نتكلم عنها هي النظرية والتطبيق اللي سبق أن تكلمنا عنه، بمعنى أني أنا أجيب نظرية لكني أنا أخالفها وما أمشي فيها.
1: التناقض.
0: التناقض هذا حقيقة هو أحد الأسباب في موت الضمير أو عدم وجود الضمير أو إخفاء ذلك الضمير إخفاء سيئا، وليس لأن إحنا متفقين الآن مع أهل اللغة يوم يقولون ضمير مستتر، هو حقيقة الضمير هو مخفي، ما حد يشوفه ضميرك أبدا، فإذا قلت شيء أنت لازم توافقه. إذا أردت أنا أن أحيي الضمائر وأبنيها بناء سليما لابد أني ما أزعم فيه من أفكار أني أطبقها. إذا أردنا أن نتكلم عن نيلسون مانديلا، ذلك الشخص اللي فعلا نافح وكافح من أجل العدالة وعدم العنصرية وأنه كل إنسان يأخذ حقه، بالفعل يعني نجده مثالا رائعا في مثل في إحياء الضمائر لدى البشر مع معلمه بيتر أعتقد أو أحد معلميه البيض اللي كانوا يدرسونه في الجامعة. نيلسون هو يحكي هذه القصة، يقول حنا في الجامعة جالسين فدخلت وأخذت الأكل اللي أنا أحتاج أن أكله، يقول فتشت في الطاولات ما حصلت كرسي فاضي إلا عند أستاذي بيتر، يقول فتقدمت ووضعت الصينية اللي فيها الأكل وضعتها على الطاولة اللي فيها بيتر، يقول يوم وضعته طالعني، طبعا نيلسون معروف أنه رجل أسمر البشرة،

0: بيتر لا أبيض البشرة. يقول فبيتر قال لي طلعني وقال عجيب لا تجلس الخنازير مع الطيور. كيف يعني؟ ويقول كأنه شبهني بالخنزير وشبه نفسه بالطير. يقول فقلت صدقت فعلا لذلك سوف أطير وأحلق بعيدا عنك. فكانت صدمة في وجه بيتر الأبيض اللي شبهني بالخنزير وهو بالطير. قلت له أنا طير. قلت له فعلا الطيور لا تجلس مع الخنازير سوف أحلق وأطير بعيدا عنك. يقول فأنا أخذت نفسي الطير. يقول فكانت صفعة في وجه بيتر. يقول بيتر أراد أن يرجع لي تلك الصفعة اللي هو أساسا ابتكرها في قضية العنصرية وإثارتها. يقول ففي الصف في المحاضرة أخرج ورقة وقال هذه أسئلة جاوب عليها بسرعة. يقول بعد ما جاوبنا وصححها مباشرة يقول فيعلن أرجع الأوراق لنا. يقول الآن كل واحد عرف إن يعني درجته. يقول فقلت له معليش أنا بالنسبة لي ما عرف درجتي, أنت يعني سويت توقيع على الورقة فقط ما حطيت الدرجة. يقول فقال لي طيب يا نيلسون أنت الآن تمشي في الطريق ووجدت صندوقين, صندوق مليان ذهب وصندوق مليان حكمة, بتاخذ أي واحد اللي مكتوب فيها الحكم والأمثال ولا بتاخذ فيها المليان مجوهرات؟ قال حقيقة أنا رايح أخذ المليان مجوهرات. يقول ضحك بيتر قال شفتوا كيف, شفتوا كيف يعني ترك الحكمة والأمثال وأخذ المجوهرات. يقول أمرجي أرفع يدي وأقول له طبيعي لأن كل إنسان يأخذ اللي ناقصه, فأنت ناقصتك الحكمة والأمثال فتأخذها, أنا ناقصني المال والمجوهرات. فنون الرد في إحياء الضمير أيضا يعني هو ما عنده ضمير في عملية العنصرية والتحيز والفروق اللي بين البشر, فميت ضميره أصلا وإن كان ينادي في مثل هذه المنادات. بينما إذا أردنا أن نأتي للدين الإسلامي كيف حارب مثل هذه الأفكار وأمر بالعدل والإنصاف ووضع بلال مع عمر رضي الله عنه وسمية مع هند وغيرهم اللي عارفين من كبار القبائل في العرب مع الناس الموالي ويمشون مع بعض ويجلسون مع بعض ولا فرق بين عربي ولا أعجمي. قصة سيدنا بلال بن رباح وأبو ذر الغفاري قصة واضحة في التاريخ رواها لنا عندما عيره بأمه وقال ابن السوداء, كيف النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبا ذر ويعني وجهه بطريقة قوية جدا حتى أنه أبو ذر أدرك ذلك الخطأ ووضع رأسه على الأرض وقال لن أرفع رأسي حتى تطأ بقدمك خدي هذا يا بلال. ونزل بلال ولم يضع رجله وقال هذا الخد وضعه الله للتقبيل وتعانق وسامح كل واحد من الآخر. حقيقة ميزان العدل والإنصاف من الأشياء أيضا اللي تحيي الضمائر, يعني كل ما كان أنت عادل في بيتك داخل أسرتك بين أولادك منصف كلما كان الضمير حي, كلما طبقت كل ما تدعو إليه كلما كانت الضمائر حية.
1: جميل دكتور. طيب دكتور أنا أفعل الانضباط الذاتي داخل الأسرة, أنا أعمل على هذا الانضباط الذاتي, أسعى إلى بناء الضمير الحي, لكن أحيانا ألاحظ بعض السلوكيات على بعض أبنائي. مثلا ابني كذب وأدري أنه بأنه كذب, وش الإجراء اللي يسويه معه؟ على ما يقولون أمشيها أو أواجهه, وش أفعل؟
0: طيب إحنا لازم من الآن نسلم بأن الطفل لا يكذب. إحنا قلنا الطفل لا يكذب في فترة الطفولة, ما في أطفال يكذبون, في أطفال يتصورون أمورا معينة فينسجون قصصا ويضيفون إضافات من أنفسهم. بمعنى لو طفلك في الروضة أو في التمهيدي
1: أكبر دكتور, خلنا نفرض أنه أكبر,
0: لا خليني الآن في ذا وبعدين أخذ الأكبر, جاء رجع لك البيت وقال لك أنا اليوم ركبنا الباص وجاء سوبرمان وشالنا من فوق ونزل من السماء علينا. عنده خيال, هو قالوا له قصة سوبرمان وأنه يطير بالفضاء وإلى آخره, فهو قاعد الآن يمثل لك. طيب تجاوزنا هذه المرحلة جينا الابتدائية. الابتدائية أيضا نفس الشيء, الصور والخيالات عندهم كبيرة جدا. ليش عندهم هم ألعاب؟ نجيب لهم ألعاب يلعبون, الولد نجيب له سيارات وكذا, فالولد ممكن بالسيارات يعمل أشياء ويقول أنا في سيارتين اصطدموا مع بعض وكذا, خياله اللي هو يلعب فيه هو ينقله لك للواقع, فأنت لازم تصحح ذلك الخيال وهو يتكلم, تقول وبعدين وش اللي صار وبعدين قل هذا كله بالسيارات اللي أنت تلعب فيها صح؟ ممتاز خيالك، انت خيالك اعطاك صور بديعه جدا، فانت ما قلت له تكذب بس بينت له اني انا مكتشف ان هذه ما هي حقيقه نشوفها.
1: ما وجهي صريحا تكذب؟
0: لا الا اذا كان كذبا صريحا.
1: خلينا نقول اكبر يا دكتور، خلني اقول ابو 10 11 12 سنه.
0: اي ماشي برضو،
1: وانت عارف انه يكذب، وش هل اواجهه واقول له لا انا يقولون اوقف له على التكه ولا مشي؟
0: انا ارفض قضيه ان للناس حتى وان كانوا كبارا، انا ارفض قضيه المواجهه انت كذاب.
1: يا سلام،
0: انا اقول له هذه ما بالحقيقه، في حقيقه ما زالت خفيه نبحث عنها ونبي نشوف وين تكون الحقيقه. انا ابتعدت اذا عن مصطلح الكذب كلفظ كمصطلح، لانه الكذب مزعج جدا، وانا ما ابي احد يتصف بالكذب. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابه يوما، والصحابه تسال قالوا يا رسول الله المؤمن يسرق؟ قال المؤمن يسرق. قالوا المؤمن يزني؟ قال المؤمن يزني. فصاروا يعدون له من الاشياء اللي ممكن تقع في الخطا والتقصير من بني ادم. فاحد ساله قال المؤمن يكذب؟ قال لا، المؤمن لا يكذب، فنفى الكذب. لذلك جاء احاديث، جاءت ايات قرانيه، وكونوا مع الصادقين، جاء ذلك الحديث اللي كلكم تعرفونه في الصحيحين، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. شوف كيف الكذب.
1: طيب دكتور، هل استطيع اعيد بناء الضمير الحي او هذا الضمير الحي لدى ابنائي في مراحل متقدمه من العمر او فات القطار؟
0: ما دام النفس موجود يستطيع الانسان، لكن الحقيقه الاستراتيجيه طويله جدا في قضيه العلاج في مثل هذه الامور، تحتاج إلى وقت طويل. لذلك أغلب الأشخاص اللي يتواصلون معي في المركز ويتواصلون معي على جهازي الخاص، يعني نأخذ وقت طويل في إيجاد مثل ذلك الحلول. لكن سؤالك هل يوجد حل؟ نعم يوجد حل لإحياء الضمائر عبر برنامج يعني يطول شرحه، والوقت يبدو لي الآن أشرف على الانتهاء.
1: يعطيك العافية دكتور، شكرا لك.
0: العفو.
1: مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن بناء الضمير الحي لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديداً جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5,951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل أسبوع قصة جديدة تلهمنا وعقول مبدعة تثبت أن الطموح لا حدود له. برنامج فرسان التمكين هو مساحة نلتقي فيها بمخترعين ومبتكرين استطاعوا تحويل أفكار بسيطة إلى إنجازات مؤثرة، لنكتشف معهم كيف بدأت رحلتهم وما التحديات التي واجهوها وكيف أصبح الإبداع جزءاً من نجاحهم. هذا البرنامج لا يسلط الضوء فقط على الاختراعات والابتكارات، بل يعرفنا أيضاً بقيمة الإصرار والعمل والاجتهاد، ويعطينا رسالة جميلة بأن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير يخدم المجتمع ويصنع الفرق. من خلال استضافة شخصيات مميزة وتجارب ملهمة، يأخذنا فرسان التمكين في رحلة مليئة بالشغف والطموح، لنرى كيف يمكن للعلم والتفكير الإبداعي أن يفتح أبواب

0: أبواب المستقبل في زمن أصبحت فيه التقنية والابتكار أساساً لتطور المجتمعات. يأتي برنامجكم فرسان التمكين ليشجع الشباب على التفكير بطريقة مختلفة وتنمية مهاراتهم والإيمان بقدرتهم لتحقيق أحلامهم. فمرحباً بكم في برنامج فرسان التمكين. تبدأ الأفكار ويولد الإبداع وتروى قصص النجاح التي تستحق أن تسمع. في عالم يتجه بسرعة نحو الاستدامة والطاقة النظيفة، أصبحت الطاقة الشمسية واحدة من أهم الحلول التي تعتمد عليها الدول لبناء مستقبل أكثر أماناً للبيئة وأكثر كفاءة للاقتصاد. ومع التوسع الكبير في استخدام الألواح الشمسية ظهرت تحديات تؤثر على أدائها وكفاءتها، مثل تراكم الغبار، ارتفاع درجات الحرارة، وهالشيء يؤدي إلى انخفاض إنتاج الطاقة وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة بالتالي. ومن هنا جاءت فكرة منصة واطن، وهي منصة سحابية ذكية تهدف إلى تطوير طريقة إدارة وتشغيل محطات الطاقة الشمسية باستخدام أحدث تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. المنصة لا تعتمد على الصيانة التقليدية العشوائية، بل تقوم بجمع بيانات الأداء بشكل لحظي من خلال حساسات ذكية مرتبطة بألواح شمسية، ثم تحليل هذه البيانات للتنبؤ بالأعطال واتخاذ قرارات دقيقة حول مواعيد التنظيف والصيانة بناء على الكلفة والجدوى. وتسعى واطن إلى تقليل الهدر التشغيلي ورفع كفاءة المحطات وترشيد استهلاك المياه والموارد، مما يساهم في زيادة الأرباح وتحسين استدامة مشاريع الطاقة المتجددة داخل المملكة العربية السعودية. كما أن المشروع يدعم توطين التقنيات الحديثة بالكفاءات الوطنية ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتقنيات الذكية. واطن ليست مجرد منصة تقنية، بل هي خطوة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة. تلتقي التكنولوجيا بالطاقة النظيفة لصناعة حلول ذكية تخدم الاقتصاد والبيئة والمجتمع في آن واحد. ورح نتعرف على تفاصيل أكثر معاكم ومع ضيفتنا من فريق واطن عبير محمد. في البداية عبير، عرفينا بنفسك وعن المشروع وإيش هو الشيء اللي ألهمك لتنفيذ هذا المشروع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حابة أعبر عن شكري وامتناني لهالفرصة والاستضافة الكريمة. معكم عبير محمد، طالبة منحة بجامعة جدة، باحثة ومبتكرة في مجال الصحة والاستدامة، وشريك مؤسس لشركة واطن. طبعا اليوم كلنا شايفين كيف السعودية قاعدة تتحول بفضل الله إلى أيقونة عالمية في الطاقة النظيفة، وعايشين فخر جدا كبير، وإحنا بنشوف مستهدفات رؤية 2030 تتحول لواقع ملموس على الأرض في مشاريع عملاقة مثل سدير ونيوم. ووسط هالحراك الملياري في بناء المحطات وتحديدا محطات الطاقة الشمسية، أدركنا إن قوة هذول الاستثمارات وضخامتها ما تكتمل إلا بحلول وطنية ذكية تضمن لها أعلى كفاءة تشغيلية واستدامة تناسب بيئتنا المحلية. فمع أننا عندنا الذهب الأصفر اللي هو الشمس، إلا أننا برضو نواجه تحديات مناخية صعبة زي الغبار والحرارة العالية، واللي ترى ترفع التكاليف التشغيلية للمحطات بنسبة تتجاوز 40% بسبب الهدر الصامت في الطاقة. وهنا كان لازم نجتمع كفريق بيضم 7 تخصصات مختلفة، لكن بروح رؤية واحدة مؤمنة بالتغيير، وبدعم كريم من جامعة جدة وتحت مظلة إنجاز السعودية انطلقنا ولله الحمد بواطن، واللي هي عبارة عن منصة سحابية ذكية متخصصة في الصيانة التنبؤية، عشان تكون بمثابة عين تقنية حارسة اللي تضمن تشغيل كل خلية شمسية بأعلى كفاءة وموثوقية ومن غير أي هدر.
0: حدثينا عبير عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن بقية الحلول الموجودة.
1: طيب عشان أقرب لكم المعنى، تخيلوا لو في استثمار مرة ضخم بس قاعد يعاني من نزيف غير مرئي ما حد منتبه له، يستنزف الأرباح كل يوم بهدوء. طيب خسارتها ممكن تبان بسيطة في يومها أو ما تلاحظ أساسا، لكن ترى أثرها التراكمي مع الوقت هيهدد الجدوى الاقتصادية للمشروع بالكامل. مخيف صحيح؟ وهذه بالضبط هي المشكلة اليوم في قطاع الطاقة الشمسية، اللي هي فجوة الكفاءة والعمى التشغيلي. فمع أن التكاليف التشغيلية لمحطات الطاقة الشمسية تتجاوز حاجز 40% من إجمالي المصاريف، إلا أننا في المقابل برضو نفقد حوالي 30% من الطاقة المنتجة لأسباب مناخية مثل الغبار والجسيمات الدقيقة. وهالهدر ترى مو مجرد أرقام عابرة، هذه خسارة مالية مباشرة حتنزل العائد على الاستثمار بنسبة تصل إلى 30%. والسبب إن الحلول الحالية لسه تعتمد على الصيانة التقليدية حرفياً، يعني إما ننتظر لين يوقع العطل ونخسر الطاقة، أو نروح للتنظيف الدوري العشوائي اللي حيستنزف مننا الميزانيات والموية بدون ما نحتاجها أساساً. وهنا يكمن التميز لواطن، إحنا ترى ما بنقدم مجرد منصة تراقب بصمت ترصد المشاكل بعد ما أساساً تصير، لا، إحنا طورنا الدماغ التقني الاستباقي اللي يربط واقع الميدان بلغة المال والأعمال. فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي نفهم بدقة سلوك الفنيين في الموقع واحتياجات المستثمر، ما نكتفي بس برصد البيانات بل نوزن جدوى وتكلفة أي تدخل مالي لحظة بلحظة. حلنا هيحول البيانات المعقدة لتوصية تشغيلية مباشرة ومجدية، تحدد للفريق الميداني الوقت والآلية الصح عشان يتدخل، وعشان كمان نلغي العشوائية تماما ونوجه الجهود للمكان والوقت الصح.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: بالنسبة للتحديات، احنا صراحة واجهنا 3 تحديات رئيسية. أولها كان هيكلة التنوع، فإحنا فريق بيضم ولله الحمد نخبة من 7 تخصصات وخلفيات مختلفة، فكان دائما يراودنا السؤال اللي هو كيف ممكن نخلي هالمجالات كلها تتكامل وتتحرك بروح واحدة ولهدف واحد. فكيف تعاملنا معه؟ تعاملنا معه بإنشاء خطة حوكمة وهيكل تنظيمي مرن نوزع فيها الأدوار والمسؤوليات بدقة بناء على نقاط القوة والتميز لكل تخصص ومهارة. وهذا بالذات اللي حول التنوع عندنا من عائق تواصل إلى أكبر ميزة تنافسية. طب ليش؟ لأننا صرنا نشوف المشكلة الواحدة من 7 زوايا مختلفة ونحلها بابتكار وذكاء أكبر. بالنسبة للواقع الميداني والتشغيلي، وبرضو احنا واجهنا تحديات فيها من ناحية صعوبة ربط وتكامل الأنظمة المختلفة مع بعض، وكمان الإدخال اليدوي لبعض البيانات وتجربة النموذج على لوح شمسي حقيقي في الموقع، كمان حساب التكاليف التشغيلية بدقة. فكيف تعاملنا معه؟ احنا ركزنا جهدنا على هندسة البيانات وحولنا الإدخال اليدوي لأتمتة كاملة، وربطنا الأنظمة ببعضها بذكاء لما تحولت التجربة الميدانية من مجرد اختبار لأرقام وحقائق فعليا تثبت الجدوى الاقتصادية لمشروعنا. وطبعا كل هذا الشغل كان يصير وإحنا بنواجه تحدي الوقت، فكوننا احنا كلنا طلاب كانت الموازنة ما بين المتطلبات التميز الأكاديمي في الجامعة وتأسيس شركة ناجحة نطمح ان ننافس بها العالمية، فكنا فعلا نحتاج انضباط استثنائي وعالي جدا. بس بفضل الله حولنا هالضغط لنقطة قوة، استثمرنا الدعم العلمي والبحثي اللي قدمته جامعتنا وبإشراف مباشر من دكاترتنا الأفاضل، وطبعاً تحت مظلة إنجاز السعودية، عشان نضمن إن كل خطوة تقنية نخطوها ما تكون مجرد اجتهاد شخصي، بل ابتكار حقيقي مبني على أسس علمية وجدوى واضحة يحتاجها السوق.
0: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
1: مشروعنا في واطن ما يعتمد على حلول منفصلة، بالعكس يجمع منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة اللي تشتغل مع بعض بتناغم وذكاء عالي، عشان نرفع كفاءة الأنظمة الشمسية ونحميها من الخسائر والأعطال قبل ما تصير بإذن الله. فإحنا في نموذجنا ركزنا على 3 ركائز تقنية أساسية. أولها كانت تقنيات إنترنت الأشياء، وهذه ممكن نعتبرها بمثابة الحواس في مشروعنا، لأنها تسمح لنا نجمع بيانات حية ومباشرة من الألواح الشمسية بشكل لحظي. البيانات هذه تشمل معدلات الأداء الحالية، الظروف البيئية المحيطة، وكل المؤشرات المهمة اللي تعطينا صورة واضحة عن وضع المحطة. ثاني تقنية اللي هي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهنا يجي دور العقل المفكر. فبدل ما تكون البيانات مجرد أرقام متراكمة، فإحنا استخدمنا أو وظفنا خوارزمية الذكاء الاصطناعي عندنا عشان تحللها وتفهم سلوك النظام بدقة عالية، وهالشي بإذن الله حيساعدنا نكتشف ونتوقع أي مشكلة أو تراجع في الإنتاجية قبل ما يتفاقم ويتحول لعطل مكلف. كمان احنا استخدمنا المنصة السحابية الموحدة، واللي هي تعتبر كأنها المظلة الرقمية اللي تربط وتجمع كل هذول البيانات والمعلومات في مكان واحد، وتعرضها بلوحة تحكم سهلة ومبسطة جدا، بحيث تمكن المستثمر أو المشغل الميداني من متابعة أداء المحطة بلمحة عين، وتخليه ياخذ قرارات استباقية أسرع وأدق. فإحنا في واطن ما نقدم مجرد أداء مراقبة صامتة وعادية للطاقة الشمسية، بالعكس إحنا بنبني منظومة رقمية استباقية متكاملة تحمي وتطور أصول الطاقة النظيفة، وتضمن إن كل واط بيتم استغلاله بأفضل كفاءة ممكنة بإذن الله.
0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: الصراحة إحنا نؤمن إن القيمة الحقيقية لأي ابتكار ما تكتمل إلا لما ينزل للميدان ويواجه تحديات الحقيقية، واليوم إحنا الحمد لله فخورين جدا إننا تعدينا مرحلة الفكرة النظرية وبدينا فعليا في تطبيق واختبار نموذجنا الأولي في بيئة تشغيلية تجريبية تحاكي واقع المحطات الكبرى. وهذه التجربة مرت بثلاثة محطات رئيسية شكلت نجاحنا اليوم. أول لحظة أو أول مرحلة كانت الميدان، والصراحة كانت الاختبار الحقيقي لنا، لأننا من خلالها رصدنا كيف تتعامل المنظومة مع التقلبات إنتاج الطاقة لحظة بلحظة، والأهم من كذا اختبرنا كفاءة خوارزمياتنا في كشف انحرافات الأداء الدقيقة والصعبة اللي ممكن العين البشرية ما تلاحظها في يومها. بالنسبة للنتائج اللي حصلنا عليها لغاية اليوم فكانت ولله الحمد مبشرة جدا، فالمنصة أظهرت دقة عالية في رصد تأثير تراكم الغبار والملوثات الجوية على كفاءة الألواح، والأهم من هذا كله إنها بدأت تعطينا مؤشرات رقمية واقعية عن حجم التكاليف والمبالغ اللي احنا نقدر نوفرها لما نستبدل الصيانة التقليدية العشوائية بصيانة تنبؤية ذكية. وطبعا احنا ما اعتبرنا هذا النجاح التقني هو نهاية الطريق خلاص، يعني لا بالعكس، التجربة هذه كانت فرصة ذهبية لنا برضو عشان نطور المنصة من منظور المستخدم الفعلي. فتواصلنا مباشرة مع المختصين والفنيين في هذا المجال، وحرصنا نستوعب احتياجياتهم الحقيقية في الموقع، وعدلنا في الواجهات المنصة عشان تكون أكثر سلاسة عملية وسهلة الاستخدام في الميدان. والآن إحنا بنتحرك بكل حماس وجاهزية لخطوتنا الجاية.

0: اللي هي عقد شراكات استراتيجية مع شركات رائدة في هذا القطاع عشان ننقل واطن للميدان على نطاق أوسع، ونبدأ بتطبيق نظامنا الذكي في المحطات بإذن الله.
1: آخر سؤال عبير، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: أكيد، لأنه صراحة طموحنا في واطن ما له سقف، وإحنا نشوف اللي حققناه اليوم بفضل الله هو مجرد خطوة أولى ونقطة انطلاق لرحلة استراتيجية أكبر وأعمق. فرؤيتنا للمستقبل تتجه إلى التمكين التقني الكامل، وأول خطوة بإذن الله حنشتغل عليها إننا ما نكتفي بمجرد توقع الأعطال، بل ننتقل لمرحلة التحكم الذاتي الكامل. هدفنا نربط منصة واطن مباشرة بأنظمة الروبوتات الميدانية في المحطات، بحيث يكون النظام قادر على اتخاذ قرار الصيانة وينفذها ذاتياً بدون تدخل بشري، بناءً على تحليل الجدوى والكلفة مالياً ولحظة بلحظة. وهذا بإذن الله حيضمن لنا أعلى كفاءة تشغيلية بأقل نسبة خطأ ممكنة. أما على مستوى البيانات، فإحنا نطمح لدمج تقنيات متقدمة تتيح لنا توفير سجلات رقمية مشفرة وموثوقة عشان نصدر شهادات الطاقة النظيفة. وهذا التوجه بالذات يصب مباشرة في قلب رؤية المملكة 2030، وتحديدا في دعم ومواكبة مبادرة السعودية الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية، مما حيسهل على الشركات بإذن الله والجهات الاستثمارية توثيق أثرها البيئي واستدامتها بكل شفافية ودقة. ومع هذا كله، إلا أن المحرك والدافع الحقيقي لنا في واطن هو إيماننا العميق بأن العقول الشابة الوطنية ومن قلب جامعة جدة قادرة بإذن الله على ابتكار حلول نوعية تنافس في الأسواق العالمية. هدفنا الأسمى كان ورح يظل تعزيز المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة. وطموحنا باختصار إننا بإذن الله نكون المنصة الأولى في المنطقة لإدارة وتشغيل أصول الطاقة المتجددة، ونثبت للعالم كله أن الابتكار اللي يخرج من قلب بيئتنا المحلية هو الأنسب والأجدر لقيادة مستقبل الطاقة بإذن الله.
2: فرسان التمكين.
1: وفي الختام تكلمنا عن منصة واطن، نلاحظ كيف أصبح الابتكار والتقنية عنصرين أساسيين في تطوير القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع الطاقة المتجددة اللي يعد من أهم مجالات المستقبل. فمع التحديات اللي تواجه محطات الطاقة الشمسية مثل انخفاض الكفاءة بسبب الغبار والحرارة، جاءت هذه المنصة لتقدم حلاً ذكياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من خلال تحسين الأداء وتقليل الهدر ورفع كفاءة التشغيل بطريقة أكثر دقة واستدامة. وبرضو واطن لا تمثل مجرد مشروع تقني، بل تعكس وعياً بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. وهذا يدل على أن المملكة تسير بخطوات متسارعة نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة. ومن الجميل أن نرى مشاريع وطنية تجمع بين التقنية والاستدامة لخدمة المجتمع والبيئة والاقتصاد في الوقت ذاته. وفي النهاية تأكد لنا منصة واطن أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ما عادت مجرد أفكار مستقبلية، بل أصبحت واقعاً قادراً على إحداث فرق حقيقي في حياتنا وفي مختلف القطاعات. فكل ابتكار ناجح يبدأ بفكرة، وكل فكرة قد تكون خطوة نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة. شكراً لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة وضيف جديد في برنامج فرسان التمكين. كان معكم من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: فرسان التمكين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. سمو ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك البحرين ورئيس الوزراء الباكستاني. المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي. المملكة تلقي كلمة المجموعة العربية أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة. المملكة تحصد 6 ميداليات دولية في أولمبياد البلقان للرياضات للناشئين 2026 برومانيا. سدايا تصدر سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات لتعزيز الابتكار وتنظيم سوق البيانات في المملكة. هيئة تطوير المدينة المنورة تنظم لقاء أربعاء طموح لدعم بيئة الأعمال. مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة يطلق جلسات استشارية وإرشادية.

0: لدعم نمو المنشآت. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإمام عبد الله بن سعود امتدادا لمواقف المملكة الإنسانية، وصول قافلة مساعدات جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة في إلى قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ دورات تدريبية لدعم وتمكين الفئات الأشد احتياجا والمعاقين في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء، نشكر لكم حسنى وطيب الاستماع، في أمان الله.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل وحمولة المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المذكر. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من شعراءنا ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات سج، أي نسى، والسج هو النسيان. يقول الشاعر سليمان الهويدي: قلبي اللي تشابه دلتين يوم فاحت، سج عنها المقهوي فوق جمر تفوحي. ويقول الشاعر عبد الله بن عون: يمل قلب يسج وفيه دولاجة، من واهج بالضماير قام يدرجها. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية سريع الولام، أي سريع الفزعة، كقول الشاعر حمد بن عبد الله العزب: من عقب ذكرك زان نظم التماثيل، وهذا الضمير وهب للشعر بولام. ويقول الشاعر الهرشاني: عن زريم تقود الصيد دقه وجله، عذبت ناقل البندق سريع الولامي. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية مفردة السربة: هم الجماعة ينسلون من المعسكر فيغرون على الأعداء، ثم يرجعون بكسب الغنائم. يقول الشاعر المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه: يا سربة ما تستريح دون الحدود أمصالية. ويقول شاعر آخر: مع سربة ما هي قليل على العدا عيلاتها. ويقول الشاعر الشيخ حمود بن صويط: قل سربة الجيران ما عاد ننساه، نجزاه في رقطة حقوق خيالة. أيضا كقول الشاعر ابن فليح: كل ما قلت عنا هودوا نوبة، الحقوا سربة تسعين خيالي. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية

من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي السكة وهي الطريق. يقول الشاعر راشد بن حسن بن الذيب: لا لفيت اللي على السكة لحالة يتلفت ويقول وين الطيبيني. ويقول الأمير سعود بن بندر: أدل بيته دون وصف وعنوان وشلون أضيع سكة وسط قلبي. ويقول الشاعر محمد بن مسلم: والله لولا هالصغار اليتامى وخاف عليهم من السكة يضيعون.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير يحيى آل سويد. نقول له سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو راشد.
1: الله يرحب بك وأنا أمسي عليك بالخير.
0: يا مرحبا.
1: أمسي على القائمين على هذا البرنامج الجميل.
0: الله يجمل.
1: وكذلك المستمعين، ونقول إن شاء الله نقدم حاجة تكون خفيفة وجميلة إن شاء الله أحسهم الفمين
0: بإذن الله. أن تكون حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية. نبيك تحدثنا كيف كانت بدايتك الشعرية، ومن لها الفضل، ومن من تأثرت على أمرك؟
1: بالنسبة والله بدايتي الشعرية كانت عبر جريدة اليوم في زاوية في وهجير، كذلك مجلة المختلفة الشعرية، بدأ التصيد في تلك الفترة. أما بالنسبة اللي كان لها فضل، ما أعتقد حينها يعني كان في أحد له فضل في بروزي. كنت أكتب الشعر يعني منذ الصغر، بس ما كنت متحمس وقتها، أو خلنا نقول متشجع لفكرة النشر. أما
0: مجرد يعني محاولات شعرية قصدك البداية؟
1: صحيح، محاولات شعرية، بس ما كان في ذاك الحماسة وتشجع لفكرة النشر. أما بالنسبة لتأثري يعني في كثير من الشعراء كنت أقرأ وأسمع لهم، سواء شعر نبطي أو فصيح، وما في يعني شاعر بحد ذاته تأثرت به.
0: نعم جميل. شاعرنا يحيى السويد، ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك وحسب اختياراتك.
1: والله بداية أنا في قصيدة عندي للوطن،
0: الوطن
1: تقريبا غالي. وطني في نعم الوطن العالي زي ما دائما نحب نبدأ فيها.
0: جميل. ومهما قيل في الوطن لن في حقه، سمى الله يحييك.
1: صدقت مهما قلنا ما رحنا وفي حقه.
0: الله يسلمك.
1: فينا الوفا مشهود والكل شاهد، نبيع دنيانا لجل أوليانا، وقت الرخاء واللين بركان خامد، ما له مضرة والجميع أخويانا. لكن إذا شانت هذيك المقاصد، يثور ما دام أخويانا عدانا، دون الملك عشنا سدود وروافد، يعيش شامخ لا بغانا لقانا، ولي عهده نفتديه ونعاهد، من هو نواهب شر كنه نوانا، لبيه يا محمد ترى الشعب صامد، ابشر بسعدك شارتك مبتغانا، في كفك اليمنى على كل الحاقد، سيف انت سله بالوعد ما توانا، وفي كفك اليسرى مثل درع جامد، وفي محزمك مثل الذخاير ترانا، غيرك حشد بالراي مليون حاشد، حنا ترى جيناك محد دعانا، معك وحولك والشواهد شواهد، من هو نواكب شر كنه نوان.
0: يا سلام، من هو نواكب شر كنه نوان. صح الله سانك شعرنا يحيى السويد على هذه القصيدة الوطنية الجميلة. كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها؟
1: يعني أكيد وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الوصول عبرها له دور كبير في إبراز الشاعر، وهناك أسماء يعني ما عرفناها إلا عن طريق هذه الوسائل.
0: نعم صحيح.
1: وبالنسبة هذه إيجابياتها طبعا، أما بالنسبة للسلبيات أعتقد يعني كثرة نشر القصائد من بعض الشعراء بشكل مستمر يؤدي إلى ضعف استهلاك المتذوق للشعر.
0: نعم.
1: يعني هذا من السلبيات، وكذلك الأداء الركيك لبعض القصائد المنشورة يفقدها جماليتها، وهذا كله محسوب على الشاعر.
0: صحيح. لأن يعني هي من اسمها تواصل اجتماعي، ما تواصل صحيح مع الناس والاطلاع عن قرب عن ما يكتب الشاعر، أو المتذوق يحب الشاعر هذا يقرأ قصائده يكون عن قرب عبر هذه الوسائل الاجتماعية.
1: صحيح.
0: أبو راشد، ودنا تسمعنا قصيدة كذلك أيضا من قصائدك على حسب اختياراتك، الله يحفظك.
1: أشوف الشعر لو جارة جمال وروعة القيثان، حزين وفرحته لجلي مع الأيام معدودة، أنا المسجون في نفسي، وأنا القاضي، وأنا السجان، وأنا الجاني، قرح قلبي علي وشب بارودة، على الماضي أنا عايش متى يا نعمة النسيان، تزوريني تعف فكري من الماضي ومردودة، أنا عايش معي لكن حزين وشارد الأذهان، كأني عايش بدوني وكأن الروح مفقودة، كثير أشتاق لي وأكثر كثير أشتاق للأحضان، أبيني في وسط حضني دفع حضني على برودة، على أمسي على أمسي إذا عيني غفت أصحى ألم وحزان، أبي بكرة متى بكرة يجي وأكون موعودة، وأبي أحلم نعم أحلم وأحس بنشوة الحلمان، أبي أحلم نعم أحلم وأحس بنشوة الحلمان، وأعيش الحلم في نشوة ولو لحظات محدودة، وأبي موجي وسط بحري يضيع دفة الربان، لجل ما تبحر أحساني بذاك البحر وتسوده، وأبي قلبي كذا يغرد وضلعي مثل غصن البان، وأشوف الغصن لا غرد خفوقي ينتني عوده، وأبي أسمع صدى صوتي إذا ناديتني يا فلان، من الفرحة ولو مرة يا ليت تكون موجودة، كثيرة يا أمانينا كثيرة يا أمانينا، تجيني بواقع الإنسان، تجيني أحيان في صفة وبعض أحيان مقرودة، وإذا جيتي على كيفه كأنك رشفة العطشان، هذيك اللي تبل الريق والرشفات محسودة يشوفك بلسمة وجاعه يشوفك غاية السلوان، يشوفك أجمل أحلامه تحقق وأعلن وجوده، وأنا مثلي مثل غيري، ولكني أنا السجار والقاضي وأنا الجايني، جناية غير مقصودة بدايتها من الماضي وتاريخي مع الحرمان، وعيشة قلة الحيلة وهم مضروبة مسدودة، ونهايتها ألم موجع وغيبة نعمة النسيان، وزبدتها قرح قلبي علي وشب بارودة.
0: يا سلام. هنا في هذه القصيدة حضورك الشعري الراقي و مكانتك الشعرية ومساحات الإبداع لديك كبيرة ومتسعة العطايا أبو راشد.
1: تسلم يا أبو محمد، أنت علم منك طال عمرك.
0: الله ربي يبارك فيك، مبدع ما شاء الله عليك. شاعرنا يحيى آل سويد، ما رأيك بالمسابقات الشعرية، وهل هي خدمت الموروث الشعبي؟ لا شك أن المسابقات تقام يعني في كل مناطق الخليج، لا شك في السعودية والخليج والعالم العربي الأردن وغيرها. هذه الحقيقة مبادرة طيبة للقائمين على إحياء هذه المسابقات الشعرية التي أحيت لنا شعراء وأبرزتهم لم نكن نعرفهم في السابق. سم الله يحييك، نبي مرئياتك وجهة نظر. طبعا
1: أكيد يعني هي خدمة الموروث الشعبي وبالذات الشعر، يعني الشعر جزء من أجزاء الموروث
0: صحيح
1: الشعبي، وبالعكس يعني أنا شفت يعني من عبر هذه البرامج يعني شفت شعراء وشاعرات يعني برزوا من خلالها.
0: نعم.
1: شيء حميد
0: جميل،
1: وأنا معهم نعم جدا جميلة،
0: ومرئياتك أنها تقام بين فترة وفترة وتكثر من هذه المسابقات الجميلة.
1: لا والله شوف، أنا بالنسبة لي إذا كان يعني كثرتها كثرت أي شيء، ترى إذا كثر يا أستاذ راشد يعني شيء إذا كثر يعني يملون منه الناس.
0: هو المسابقات يعني لا شك يعني في جميع مناطق المملكة بوجه عام، كذلك أيضا في العالم العربي تواجدهم لا شك بأن تنتج ما شاء الله شعراء لم نكن نعرفهم سابقا. يعني أنا بشارك في المسابقة هذه، ما راح أشارك في المسابقة الثانية، يفتح المجال للآخرين.
1: صحيح كلامك عين العقل، وأنا بالعكس أنا أشوفها شيء جميل. نعم. شيء خدم للشعر.
0: الله يربي يحفظك يطول في عمرك. شعرنا أبو راشد، ودنا بعد كذلك أيضا تسمعنا قصيدة من قصائدك. الله يحفظك.
1: ليت عمري ينكتب لي ألف عام، ليت عمري ينكتب لي ألف عام، وكل لحظة فيه عيني تتبعك، وانغفت عيني أشوفك في المنام، حلم واقع المهمني معك. يا بدر لو زرتني وسط الظلام، لا تهاب الشمس لحظة بطلعك، لا يكدر صفرا هاك الغمام، والنجوم اللي حواليك تبعك، يا لحن مغناها من طير الحمام، في هديلة لا سمعته أسمعك، يا غصين البان ميلك مستقام، ويا الحالي يا الهوى اللي روعك، بسألك وارجوك تصدقني الكلام، الدلع هذا من اللي دلعك.
0: يا سلام، الدلع هذا من اللي دلعك. أنت شاعر جزل، تمتاز قصائدك بقوة المعنى والمفردة ورصانة الأبيات الجميلة وروعة التصوير.
1: تسلم يا أبو محمد، تعلم منك طال عمرك.
0: ربي يبارك في شعرنا يحيى سويد. الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل لا شك بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها؟
1: بالنسبة للأمسيات الشعرية أنا معك، أن الأمسيات الشعرية تكون حلقة وصل، خاصة إذا كانت الأمسية في مكان يليق بالشاعر.
0: نعم.
1: وبالمتابعين كذلك، هذا أكيد أنها يخدم الشاعر ويخدم المتذوق، وشيء جميل يعني، خاصة الفترة الأخيرة لاحظنا حضور يعني ما شاء الله أعداد مهولة.
0: صح.
1: آخرها مصيتك في إصدار كتابك يعني ما شاء الله وصل عدد يعني اللي سمعته، أنا ما كنت موجود وهذا مسوء حظي.
0: حظك طيب إن شاء الله.
1: اللي سمعته ما شاء الله يعني كان حضور جدا قوي.
0: الله يطول عمرك، لا شك.
1: وهذا شيء جميل.
0: حنا سعداء الحقيقة، وحنا متشرفين بتواجدهم والحضور هذه الأمسية وهذا التوقيع الكتاب عن القهوة السعودية، وهذا أقل واجب حنا نقدمه لمتابعين ومحبين الشعر. أبو راشد، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك؟ لا.
1: والله شوف، أنا كثير صراحة من القصايد تعلق بذهني يعني، وأحيانا أبيات منها أسر بما الموقف أو
0: نعم صحيح
1: الذكرى يعيد تكرار هذه القصيدة وهذا البيت.
0: جميل.
1: ممكن في قصيدة يعني تقريبا اللي هي برد ودفع، لأني أنا حصلت فيها على لقب شاعر المستقبل في زاوية في وهجير، أول شاعر يحصل عليها من جديدة. تقريبا تكون هذه القصيدة.
0: تستاهل شاعر يحيى سوي، تستاهل. سمعني إياها.
1: أسمعك القصيدة ذي.
0: إي بالله على ما قال نبيها.
1: أوكي.
0: ثمان أشياء طلبت.
1: آنست في في قربك دفى واخبرك برد. سبحان

0: ما نغير برودك وجوك يا ناعس الجفنين يا سيد الورد هبت رياحك واستثارت هدوك من يوم سالت دمعتك واشتك الخد والرمش كانها فوقها مثل نوك والبرق بعيونك لمع وانت شرعت ما قلت لك وش تستفيد بخلوك ودي أعيش بداخلك والمح الجد وشب ضوي من شرارات ضوك وتوه بعماقك من الحد للحد وتناظر عيوني ملامح سموك وقول للي ساكن بداخلك رد لها التواضع يشتكي من علوك لها عشقك من قبل ما أعرف الود وشوف أنا بعدك يشابه دنوك أو ليها قربك دافية وخابرها برد جاوبني هذا الجو ما كان جوك وخل المشاعر لو بغت يوم ترتد تلقى رياحك ساكنة في هدوك
1: تلقى رياحك فاتنة في هدوك في الحقيقة هذه المعاني التي لها من الإثراء الإبداعي ما يميزها ويميزك أبو راشد متملك التوفيق وإن شاء الله مزيد من الجمال والروعة شاعرنا يحيى آل سويد هل تعدد الأغراض الشعرية من قال سالم مطلوبة من الشاعر
0: تعدد الأغراض الشعرية مطلب من مطالب الشعر
1: ضروري جدا يعني
0: نعم وتنوع فيها أحسها أو أشوفها إلزامي لكل شاعر متقن
1: لأن بعض الشعراء يقول أنا بس في الغزل ويهمل بقية الأغراض وهذا الحقيقة
0: لا أنا ليش قلت يا أبو محمد أنا ليش قلت متقن لأن الشاعر المتقن هو من تحركة تلك الأغراض الشعرية لصياغة قصيدة يعني تمثلها
1: صحيح
0: فهذه أنا أشوفها مطلب من مطالب الشعر
1: جميل لا شك بأن تعدد الأغراض يعني ضرورية ملحة للشاعر وأن يكون عنده حقيقة يعني اطلاع واسع في تعدد كتابة القصائد
0: أكيد
1: طيب شاعرنا أبو راشد يحيى آل سويد هل ترى بأن الدواوين الصوتية أسرع انتشارا من المقروء أو العكس
0: الدواوين الصوتية
1: نعم
0: والله شوف بالنسبة ل أسرع من المقروء
1: من المقروء مرئياتي أنا نحن بمرئياتك
0: هل ترى أنا أشوف أن المسألة هذه ترجع للمتسوق منهم من يحب أن يسمع منهم من يحب أن يقرأ أما بالنسبة لسرعة الانتشار فلا أعتقد أن في فجوة كبيرة بين الديوان المسموع والمقروء
1: صحيح
0: كلاهما يؤدي الغرض بغض النظر عن الكم
1: لا شك بأن المقروء حقيقة يعني تقدر يا أبو راشد ترجع له في أي وقت من الأوقات في أي زمن ويكون حقيقة إضافة لمكتبتك الموجودة للرجوع إليها أثناء بحث عن معلومة أو قصيدة من القصائد فهذه بعد الحقيقة كلاهما يعني مكمل للآخر
0: صحيح
1: الله يربي يحفظك أبو راشد ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك كذلك حنا متعطشين نسمع العديد من إبداعاتك الشعرية
0: تسلم أبو محمد
1: الله يسلمك
0: ما على مثلي من اللهفة عتب كم شرفت النظمة منك ورويت وما على الشرحة من أسوارة الغضب لو على صوري تمديت ورقيت لو تغشى غيمك الشمس وحجب ما تبدل من نهارها للمبيت ولو سكن ليل القمر يا المعده ما يبدل ظلمتك لو يستنيت ومثل ما قالوا كذا بعض العرب أنت مني يا ما خدت وما أعطيت الغياب اللي لبس عذرك كذا بالغنايم يوم طول وارتجيت الغنايم شوك في غصن العنب والعنب حاول تطولها ما قويت وانت مطلي بالذهب من تذهب إن خدعت بلمعتك يومي شريت وانت عمدانك من عوادي القصة طح حظي يوم وثقت وبنيت والمصيبة فوق هذا والعجب ما قوى قلبي وما عنك سليت كل ما صديت أعود والسبب أنت لي بلوة وأنا فيك ابتليت
1: أنت لي بلوة وأنا فيك ابتليت أنت شاعر تجيد فنون الشعر وأغراض المتعددة يا أبو راشد بيض الله وجهك أبو راشد هل كتابتك الأبيات الشعرية لها وقت معين؟
0: والله شوف صراحة ما لها وقت معين أنا بقول لك يعني بالنسبة لهذا يرجع للشاعر وللأجواء المحيطة به
1: نعم يعني على حسب ظروف المناسبات يعني الحدث يفجر المعنى
0: تسلم المزاج عندك المزاج والرغبة تتغير عند الشاعر تغير أوضاعه كذلك صفاء ذهنه وزي ما قلت لك الأجواء المحيطة حوله
1: الله يحفظك حنا أبو راشد البرنامج بدأ يداهمنا بالانتهاء حنا ما شبعنا من سوالفك ولا من قصيدك الطيب ولا من حديثك المميز ودنا تسمعنا قصيدة مختارة من اختياراتك
0: أنا والشعر في روحه وجية من أيام العصورة الجاهلية
1: سلام
0: حجر عيني لذيذ النوم حتى لقيت من القصايد قابلية قوافي ذي تجيك وذي تعدي وتغشاها الليالة السرمدية تهيمن من المشاعر لين تخضع وتسجد للحروف الأبجدية وينزفها القلم من هول مابي قوافي كالطلاسم بابلية يغلفها الورق وتصير حرزي من جروح المحبة والأذية وتشرح قصتي للي جهلها، عسى بلقى لحالي معذريه، انا اللي بالمحبه بحسدي. طعوني من سبايبها قويه، لقيت الضيم في زايد جروحي، كاني طحت ما سموا علي، وشفت الحب في اول زماني مجرد افتخاره وعنجهيه، وصرت اللي جرالي في قصيده، قصيده قيس ليلى العامريه. ولكن القصايد لو تعدت حدود الكم تضعف بالعطيه، ولو تشكي لغير الله تلقى عواذل تنتظر منك الخطيه، عواذل همهم سووا وقالوا ولا يخافون من رب البريه، بدنيا زادهم فيها شماتها، لا يا شر زاد وشر ليها، انا لجل اللي شفته في زماني، ولجل اللي حصل لي بالقضيه، ولجل الخوف من حبي وجرحي اصد، وكل ما بي مقدريه وعيش لوحدي وبيات شعري، وانا والشعر في روحه وجيه، ولو تسال متى تلقى جوابي من ايام العصور الجاهليه.
1: ما شاء الله
0: سلامتكم.
1: صح الله لسانك ابو راشد على هذه الابيات، واشكرك شاعرنا يحيى السويد على خذينا من وقتك، وهذه في هذه الحلقه ما شاء الله، وبيض الله وجهك على ابداعاتك وحضورك الجميل.
0: الله يسلمك، هذا من دواعي سروري والله، شرف لي طال عمرك.
1: تستاهل العلم الطيب، تستاهل العلم الطيب، تستاهل، الله يطول عمرك ابو راشد،
0: تستاهل الطيب، الله يسلمك ان شاء الله.
1: يا مرحبا،
0: حياك الله يا حبيبي.

أعزائي المستمعين الأفاضل، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: الصدق له مواري. الصدق له مواري، أي أن الحديث الصادق له علامات تدل على صدق المتحدث، بعكس الحديث الذي يصدر على لسان كاذب. ويقول الشاعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: عن الكثير الصدق بيسد، والصدق تشهد له مواري. ويقول الشاعر راشد القناص: صدق الغرام اليوم بانت مواريه، ليته يشوف الحب ليتها يشوفه. أيضا أعزائي المستمعين، من الأمثال الشعبية في الشعر النبطي: الهوى ما فيه راحة، ويضرب للدلالة على أن العاشق محروم من راحة البال. يقول الشاعر الأمير خالد بن سعود الكبير: صحيح، ما في الهوى راحة، نصرت عن غايتك مطروح. أيضا ويقول الشاعر الأمير خالد الفيصل: رعي الهوى من راحة البال محروم، قربه بعده ما ينعرف له. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية: العاقل خصيم نفسه، ويضرب للشخص الذي يقيم ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره. يقول الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن: كل خصيم وضاق لوعة خصيمة، واللي خصيم الوقت يا بنت خسران. ويقول الشاعر السعود المفقاعي: لا تجازف وترمي من يديك اللجام، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي في حلقة جديدة ممتعة بإذن الله في مقهى ديرتي. اليوم نتواجد في أحد المقاهي مع مجموعة من النخب. صراحة نبي نرجع معاهم بالماضي شوي ويمكن شويتين. نبي نتكلم عن تفاصيل الحياة أول، لأنه في الديرة صراحة تشم ريحة المشموم، تشم ريحة الورد المحمدي، مواسم للريحان، مواسم للصيد، صيد أيضا له مواسمه. ولذلك اخترنا يكون معنا ضيف أيضا مميز يكلمنا برضو عن البحر وأهواله، لكن إن شاء الله ما راح نشوف منه إلا كل خير. لذلك تابعونا في مقهى ديرتي ومع ضيوفنا لليوم. أرحب بضيوفي لليوم، الأستاذ منصور المدن، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا يا محمد.
0: حياك الله. والأستاذ علي الشطي، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك أختنا الفاضلة،
0: حياك الله. بنبتدي معاك أستاذ منصور أبو عبد الله. وأنا يعني من المعجبات بالخصيات وفن الخصيات، وأذكر في لقاء لي معاك في يوم من الأيام قلت لي أنا مو بس أحب الخصيات، أنا أعشقها، والوالدة الله يرحمها هي اللي علمتني شلون أسف الخوص. فكلمنا، أرجع معنا بالزمن شوي وكلمنا عن هالموضوع.
1: يا مرحبا بكم. أولا هو لما نتكلم عن الخوص نتكلم عن النخلة عموما، النخلة العامة هذه اللي خلتنا نعيش أحلى أيامنا. الخوص هو المادة الأساسية أو المادة اللي بتعطينا سلاسل الإمداد على أساس نسوي منتجاتنا يعني بإيدنا. فلما نتكلم عن السف هو عبارة عن صف، لكن تحريف شوية الكلمة في الكلمة، فصار صف الخوص بطريقة فنية لإيجاد يعني جديلة طويلة، ومن بعدها نخيطها ويطلع عندنا منتج. خليني أرجع زي ما تفضلتي إلى ما قبل سنين.
0: كم سنة؟ 50 سنة. 50 سنة، عمرك طويل إن شاء الله.
1: 50 سنة كانوا يعني كانت الوالدة مع مجموعة من أخواتها وجيرانها كانوا يجلسوا يسف كل وقت، الصباح، العصر، الليل، أول الليل، الجزء الأولي من الليل اللي يسموه العتمة. فنجلس عندهم ونشوفهم كيف يسفوا، كل واحدة تجي بسفتها وتقعد هنا، ويقعدوا في حوش كبير وجلسوا.
0: يختارون بيت معين يعني ولا
1: في بيتنا؟ أنا أتكلم في بيتنا.
0: نعم.
1: يمكن يروحوا بيوت ثانية ما أدري، بس لأن عندنا إحنا حوش كبير فيجلسوا إحنا نشوفوا هذا. فمن هالفترة هذه أنا استهوتني الشغلة، يعني أيامها كان عمري 10 سنوات، 11 سنة تقريبا كذا.
0: نعم.
1: فكنت لاصق إلى الجلسة هذه، جلسة تعلم
0: ممتعة.
1: نعم. فكنت يعني أنا مع أخواني، مش أنا لحالي، أنا مع أخواني وخواتي وأولاد عمي كلنا في بيت واحد.
0: نعم.
1: لأن إحنا عندنا عائلة ممتدة.
0: نعم.
1: زين، فاستهوتني الشغلة أنا فصرت يعني أجلس معهم، وكانت الوالدة تقول لي لا تتعلم هذه الشغلة، أنا تعلمتها بتترك مدرستك، وأنا أبغاك تتعلم وتروح المدرسة وتختم وتنجح وبعدين تعلم. قلت لها لا، إن شاء الله أوفق بين الجميع.
0: جميل.
1: بين التعلم هاي، بس أنا كنت أقولها، ما كنت أقولها بالمعنى هذا.
0: نعم.
1: كنت أقولها فعليا يعني. فالحمد لله الوالدة ما قصرت، دخلتني في الجامعة حقهم، تعلمت بالجامعة
0: لأن فعلا جامعة، المجموعة مجموعة نساء وخبيرات ما شاء الله.
1: خبيرات أكيد.

0: زين ودخلت معاهم في الطوشة هذه أو في المدرسة، والحمد لله مشينا. قامت تتعلمني حتى أسرار المهنة.
1: نعم.
0: في أسرار خفايا بين السطور كانت يعني أنا أسألها أقول لها كيف كذا كيف كذا، وتعلمني وش ليش سوينا كذا وليش سبعنا كذا ليش ما فعلنا كذا. طبعا بالإضافة إلى أني أنا أروح المزارع.
1: نعم.
0: يعني في النهار كن مع الوالد، كنا نروح لمعلم اللي هو تعليم.
1: طبعا في تعليمين، كان تعليم لمعلم اللي هذا يعني بيعلمكم القرآن والصلاة وما ادري ايش والحساب، وفي المدرسة.
0: نعم. انا موفق بين الجميع.
1: وبعدين المزرعة ما شاء الله.
0: المزرعة ما لها وقت محدد، بس الليل ما نروح، بس تالي في الصيف لا اكثر نروح ليل ونهار، في الشتاء لا، في الشتاء مره في الليل، لأن كان ما عندنا مكان في الليل في الشتاء يحمينا عن البرد.
1: نعم.
0: فكنا نقضي يوميتنا كامل في المزرعة، وبعدها احنا نرجع المزرعة ونشوف الجلسة الحلقة هذه الحلقة الخوصية.
1: أيوة.
0: ونجلس معهم ونتعلم،
1: وكان الجلسة يومية
0: رسمية، ما لم تكون هناك يعني ظروف خاصة كوفاة أحد المجموعة
1: أو زواج مثلا
0: أو كده، هذا اللي يمنع، أو مرض واحدة من المجموعات، بس هم يوقفوا إذا واحدة غابت، لا يواصلوا.
1: نعم.
0: يواصلوا الشغل ما يوقفوا. طبعا كانت في منتج يومي ومنتج شهري ومنتج أسبوعي ومنتج يعني، لأن كانت في طلبات إلى ناس الأثرياء دول اللي ما عندهم يسفوا، وكانوا يطلبوا والله نبغى مثلا سفرة بالحجم الفلاني، سفرة بالمقاس الفلاني، بالألوان
1: يعني
0: الفلاني.
1: وكأنه هذه البيوت كانت في يوم من الأيام هي مصانع الإنتاج.
0: فعلا.
1: نعم.
0: كان بيتنا مصنع لإنتاج الخوص، طبعا بالإضافة إلى إنتاج الحليب، إنتاج الدهن اللي هو الدهن البقر، بالإضافة إلى الروب اللبن، الشغلات دي كلها كانوا
1: منتجات تحويلية ما شاء الله.
0: تحويلية إيه؟
1: والله كنتوا يعني صراحة عملية إنتاجية كبيرة للطفل اللي من الصغر يتربى على أنه يكون شخص منتج ويقوم بمجموعة من الأعمال من الصباح لين يحط رأسه على المخدة بالليل وينام.
0: بالإضافة إلى كنا إحنا بنغدي الله يكرمكم الحيوانات، يعني بنحش ليهم، بنسوي هذا اللي هو العشب.
1: نعم.
0: ونزرع البرسيم ونزرع على أساس تغذية إلى
1: الحيوانات اللي عندكم اللي تتربى.
0: عندنا إيه؟
1: نعم.
0: طبعا ما يعني قليل نشتري، ما نشتري حاجة، كل شيء موجود محليا، الدهن موجود عندنا، اللحم موجود عندنا، الدجاج البيض لأن عندنا دجاج، وكان
1: نعم.
0: كل شيء في المزرعة موجود. معلم المزرعة اكتشفنا بعدين إن ما هي ملكنا.
1: نعم.
0: كانت
1: نعم.
0: مستأجرة 70 سنة قعدنا فيها.
1: لا نعم.
0: يعني الملاك حقها كانوا من عنك، وكانوا طيبين لدرجة إن ما ندري عنهم هل هم من الملاك أو لا.
1: نعم.
0: لما كبرنا بعدين وشفنا إن دولة يعني هذول الملاك المزرعة مش إحنا.
1: نعم.
0: مش أبوي وجدي، أبوي حب فيها يعني سوى
1: سبحان الله، يعني أكثر من جيل ربى فيها وهي مش ملكهم. نعم.
0: حتى أبوي الله يرحمه لما أسولف معاه أنا أقول له طيب السبعين سنة ليش ما تملكتوها؟ كان ما ندعي نتملك. ما يوم جو طقوا الباب وقالوا لنا والله إحنا نبغى نطلع، إحنا نبغاكم تطلعوا أساس في ناس بيجوا، لا كانوا طيبين معانا، وكانوا الله يرحم اللي توفى ويخلي اللي موجود الآن، أنا ما أعرف وضعهم الآن لكن إن شاء الله موجودين.
1: يعني حقبة جميلة. بروح لضيفي الثاني الأستاذ علي الشطي. في أبو عبد الله أستاذ منصور تكلم معانا عن البيئة الزراعية. أهل البحر جوهم ثاني، بالذات اللي قاعدين على السيف، فحتى بيئتهم متى يطلعوا وين يروحوا، الجلوس هذا من الصبح عشان يطلع المزرعة عشان يروح مثلا المعلم أو بعدين المدرسة، هذا كله يطبق أيضا في الجانب البحري، ولكن يمكن ما يطلعوا المزرعة، يطلعوا الحضور أو يطلعوا مثلا عند السيف، في عندهم مهمة، فأنت كلمني عن هالحقبة.
2: كلمة شوال شي، نشكركم على الاستضافة.
1: حياك الله.
2: وشكرا جزيلا. طبعا البيئة البحرية تختلف عن البيئة الزراعية.
1: نعم.
2: زين، فكل واحد في مجاله طبعا، بس ما يستغنوا عن بعض في بعض الشغلات الخفيفة،
1: كملون بعض
2: مرتبطين في مع بعض. أنا باجيب جزئية بس عشان تخش الموضوع.
1: حلو.
2: الحبال حق البحر من وين يجيبوه؟
1: من عندهم
2: من الليف. يسوون الحبال صح؟ عبد الله. ففي أرضفات طبعا البيئة البحرية.

0: البحرية إليها مجال مختلف عن مجال الزراعة. هنا يعتمد على المد والجزر زي بالنسبة لدخول البحر وخروج البحرين من البحر. كيف يتعاملوا مع البحر؟ في الشتاء إلى موضع، في الصيف إلى موضع.
1: نعم.
0: زين الترتيبات أخرى. اللي يروحوا للحضور إليهم أوقات معينة، واللي يروحوا حق الحدائق بالخيط الحين بالسنارة تطوروا.
1: نعم.
0: الأول بالخيط. صح.
1: صح.
0: زين. إلى وضعية، واللي يروح حق القراقير اللي يصيد الصافي وشي القرقفان هذه إلى وضعية مختلفة.
1: نعم.
0: واللي يروح العتومة هذه ما تعرفها.
1: إلا هذه معروفة.
0: أنا بقول لك
1: لازم تعرف إياها.
0: العتومة هذه اللي دشون الحداق مسيان قبل الأذان بشوي، قبل طياح الشمس بشوي، يخطفون من عندنا مسنان بس يروحون. هذه يحدقون في الليل يسموها عتومة.
1: اللي بعد يعني قبل المغربية بشيء بسيط.
0: إيه بشيء بسيط.
1: حلو.
0: يعني قريب تطيح الشمس كذا خلاص، قريب الأذان أو قبل الأذان بشوي. زين هذه وضعية. الياروف يسموه الجاروف.
1: ايه؟
0: هذا يخش في الليل إلى وضعية. الغوص عن اللولو. طبعا ما نتكلم عن الحقبة الماضية القديمة.
1: ايه لا هذه قديمة جدا.
0: ايه هذه قديمة جدا ما لحقنا عليها.
1: نعم.
0: احنا نسمع من آبائنا وأجدادنا
1: وشفنا طواشين وشفنا نواخذ.
0: ايه ايه ايه ايه. أبوي أحد الغاصة الله يرحمه،
1: الله يرحمه
0: رحمته. زين أحد الغاصة من قدام الحقبة القديمة حق الغوص قبل النفط، بعدين التحقوا بارانكو معظمهم يعني. زين بس في مواسم غوص يومية، يعني يروح الصباح ويرجع العصر.
1: والصيد فرش؟
0: كله فرش. هنتكلم عن الغوص الحين. ايه عن اللولو.
1: ايه عن اللولو.
0: عن اللولو المحار.
1: نعم
0: يعني.
1: نعم نعم.
0: زين مو بديك المواسم الطويلة يروحوا 3 شهور خليك انتهت. احنا لحقنا على الغوص اليومي.
1: اليومي يروح يغوص ويرجع لدرجة كان المغاص قريب.
0: اي اي قريب. اي قريب قريب.
1: نعم.
0: قريب يعني بين سنابس وراس النورة هناك. في محلات معينة
1: اللي يسموه خليج تاروت.
0: نعم. نعم يتواجد فيها المحار.
1: صحيح.
0: زين فهذه للأباء أبانا يعني. أنا دخلت مع الوالدة يعني.
1: نعم.
0: زين على نفس الموضوع هذا دخلت مع البحر. زين فكل الشيبان هذا السطر اللي على ساحل سنابس يعني يقول في على سبيل المثال بجيب مثال ملتمين بعد صلاة الظهر في المسجد. ها وايش ناوي باكر بتروحوا تغوصوا؟ ثلاثة أربعة وهذا يخبر هذا وهذا ويطلعوا أكثر من واحد.
1: نعم.
0: يمكن حصلوا 10-15 واحد روحوا كلهم سوا في نفس المنطقة.
1: تشوفوهم يعني
0: تشوفهم. أنا رحت معاهم.
1: نعم.
0: زين رحت معاهم كمساعد للوالد أنا صغير ذاك الوقت.
1: نعم. زي كم عمر تقريبا؟
0: في الابتدائي الصفوف الأولى من الابتدائي
1: يعني نقول 9-10 سنين.
0: ايه
1: يعني نفس أبو عبدالله.
0: ايه فالحدود فالحدود. نعم. نعم. نعم.
1: والله مشغلينكم بدري.
0: ايه
1: فعلا يعني رجال من مصار فعلا يعني
0: شغلونا بدري بدري يقولوا ديش يزعق في بيضتنا إلا في خير بيشتغل.
1: نعم نعم.
0: فهذه المراحل يعني حق اسمه حق البحر. طبعا الحضور تكلمنا عنها لها وقت معين.
1: الحضور مو كل السنة.
0: لا على مدار السنة.
1: نعم. ايه؟
0: لا على مدار السنة. هذا يعتمد على المد والجزر. متى ينزلوا لها؟ لما تروح الماية لما يصير ثبر يسموها ثبر
1: اللي هو جزر. جزر. نعم.
0: زين يصير الماء طفو أقل ينزلوا لها بجلكم الله بالحمير.
1: نعم. من كثر ما أنه قريب.
0: إيه قريب
1: وممكن
0: إيه.
1: أنه فعلا
0: يروح. نعم. يروحوا بالعز إن شاء الله بالحمير ويباروا الحضرة يسموها مبارة لما تلم السمك.
1: لما يلم السمك.
0: ايه
1: والله مصطلحاتك أبو ناصر يعني
0: هذه مصطلحات بحر مو من عندي.
1: لا مصطلحات قديمة وأصيلة.
0: لا لا هذه يعني مصطلحات
1: يعني
0: بحرية
1: يعني نحن نعرفها ولكن تدري مع الوقت
0: انت راحت. تعرف فيها بكونش على الساحل وسنابسية أكل السمك زي.
1: نعم.
0: انت سألتيني كيف انت شفته؟ أنا رحت مع الوالد.
1: نعم.
0: أنا دخلت في الصفوف الأولى أقول لي 9-8-10 سنين بالكثير يعني.
1: جميل.
0: دخلت يا الوالد صيد الأسماك زين بالقراقير. زين ودخلت يا اللي هو بالغوص اليومي هذا اللي يروح. نعم. الصباح يرجع
1: هذا اللولو الحين
0: على اللولو. هذه أنا على ظهر المركبة على ظهر السفينة.
1: نعم. نعم.
0: صغيرة هوري يسموه. أنا مساعد يسموه سيب.
1: سيب معروف. اللي هو اللي يسحب
0: الغواص.
1: جميل.
0: زين في هذه غرشة كرار صغيرة بيضة مربوطة بحبال مكتوطة هناك طبعا تروح مع الماية هي.
1: أيه.
0: إذا الماية كذا تروح مع الماية. الوالد هناك لما يخلص من التبة حق التبة اللي هي الغوصة.
1: نعم.
0: يسموها تبة فيطلع عند الديين في المحار هو عليه يمسك هذه
1: اللي هي السلة
0: يمسك

0: القربة حقت الكرورس البيضة الغرشة يمسكها وأنا أسحبها كمساعد إلى أن يسحبها.
1: نعم أبو ناصر، أنا كنت أستغرب لما أشوف الفيديوهات، وإحنا أكيد كلنا شفنا هذه الفيديوهات أنه الغواص لما يعني طبته هذه في البحر لين ينزل القاع ويختار لها كم من محارة ويحطها في السلة وبعدين يطلع،
0: ما يختار إلا أمامه
1: إلا قدامه
0: إلا قدامه، ما في اختيار.
1: حلو، هذه كم تأخذ وقت؟ لأنه النفس يعني في النهاية نفس بني آدم، يعني
0: نفس بني آدم ممكن تراوح بين 3 إلى 4 دقائق بالكثير يعني.
1: نعم ترى واجد.
0: أي لما ينزل يعني هو ينزل عموديا كده برجله.
1: نعم.
0: لأنه يحط لهم ثقل في رجلهم يسموه حجر، حاجة من الصخر ينحتوها بطريقة معينة، بعدين تطوروا صاروا يعملوها من الرصاص.
1: نعم.
0: زين يصير كشكل مخروطي ومربوطة من فوق بحبال، يركبها في رجله هنا.
1: نعم.
0: يمسكها بالحبال هنا
1: في أطراف القدم. نعم.
0: ويمسكها عشان تزيد وزن، عشان تنزل بسرعة في البحر.
1: والله من وفي تكنيك بعد يعني.
0: لما نوصل القاع تحت يلفظها خلاص، يشيلها من رجله
1: فيرجع مرة ثانية يأخذ واحدة ثانية.
0: أين.
1: نعم والله تفاصيل جميلة، ويعني يمكن لأني من بيئة البحر بعد، يعني فعلا تعيدنا لأجواء يمكن كنا نشوفها بس ما كنا نفهمها وإحنا صغار. بريك ثاني تشربون فيها القهوة ونرجع مع أبو عبد الله منصور المدن ونشوف الوالدة كيف بدأت تتعلمك من 10 سنين.

0: ورجعنا أعزائي لموضوعنا الجميل اليوم ما بين البر والبحر تحديدا المزارع. نبغي ندخل أستاذ منصور يعني السعف نفسه، سعف النخلة شلون ينقوه، شلون يشتغلوا عليه، بالذات الحين تأخذ دروس مكثفة أنت في بيت منتج يعني، فلما تجلس معاهم شلون يشيلون السعف، شلون يجففونه، شلون يشتغلون فيه. احنا من بيئة ما نعرف هذه التفاصيل. فبالنسبة للطفل عمره 10 سنين أخذها على أصولها ويعني شافها رؤية العين، أحكي لي عن هذه التفاصيل.
1: تجهيز الخوص بالذات، احنا نقول الخوص وليس السعف، لأن السعف لما يتحول لونه إلى اللون البني
0: يعني فهو
1: خوص.
0: أول شيء خوص،
1: خوص،
0: وبعدين لما يجف يصير سعف.
1: لما يجف، مو يجف، يجف ويتحول لونه إلى اللون البني.
0: تمام.
1: إذا جف يبقى خوص، إذا جففناه بطريقة معينة. وأنا جاي على التفاصيل الحين كيف نجففه.
0: أي طيب اسلم.
1: طبعا احنا ناخذ الخوص النوعية اللي نبغاها، مو أي خوص.
0: كيف يعني؟
1: يعني نخلة تكون مثلا، والله لما تجي بعدين يسألني تقول لي هذا منين الخوص هذا، أقول لك هذا من فحال أو من خلاصة أو من سابقا.
0: وما زلت وتعرفها من سعفها؟
1: من السعفة.
0: معقولة؟
1: من الخضرة.
0: ما شاء الله والله هذه بعد معلومات ثرية.
1: هذا الخوص ناخذ أخضر ونسحته. يعني نجرده من الجريد، نسحته. نسحته هذه مصطلح
0: يعني تقطفه كأنه تشيله من
1: نشيله من الجريد.
0: جميل.
1: نسحته.
0: حلو.
1: فبعدين من عرض للشمس على الأرض
0: كم يوم تقريبا؟
1: إذا في الصيف يعني يوم أو يوم ونص ونشي.
0: نعم.
1: إذا في الصيف.
0: نعم.
1: إذا في الشتاء لا، في الشتاء بيأخذ 3 أسابيع إلى أكثر
0: عشان الجو بارد والشمس
1: بارد وما يجف بسرعة. نعم. ما يروح الماء منه بسرعة. فإحنا على الصوت هذا، إذا طلع عندنا الصوت، صوت الخرخشة هذه،
0: القرمشة كأنه
1: القرمشة. نعم. أحسنتي. القرمشة هذه يبدأ خلاص نشيله.
0: حلو.
1: نشيله بنحزمه في حزم وبندخله داخل مخزن بحيث ما تصيد الشمس ولا تصيد الرطوبة.
0: طيب شلون تحميه في الرطوبة في بيئة رطبة؟
1: نبعد عن الرطوبة.
0: إيه شلون يعني تحميه من الرطوبة؟
1: نخليه في مكان مخزن خاص.
0: نعم. في أساليب لسحب الرطوبة ولا؟
1: لا لا لا لا، هو ما هو مدام جاف خلاص بيحافظ على جفافه.
0: جمال.
1: في المكان هذا، المكان زي كذا مسقف بعيد عن الماء وبعيد عن الرطوبة وبعيد عن الماء يعني المطر ولا غيره أو بعيد عن الشمس.
0: حلو.
1: فبيكون هنا خلاص في مكان آمن. بغينا نصبغ ناخذ منه. طبعًا نجي لنوع الصبغ بعد أو لنوع الخوص اللي بنصبغه.
0: مو كل الخوص.
1: مو كل الخوص، لا، خوص القلب ما ينصبغ. القلب اللي هو من
0: القمة،
1: من قمة النخلة.
0: حلو.
1: قمة النخلة هذا الخوص الأبيض هذا جمال.
0: أهم شيء تصنيفات يا جماعة.
1: نعم. هذا ما يصبغ. هذا الخوص بنطعم به المصبوغ. فمن هالناحية هذه إحنا بناخده وفي حال الصبغ بنصبغه. طبعا
0: وش الاصباغ اللي
1: طريقه
0: لان لازم تكون طبيعيه صح؟
1: طبيعيه. اما يكون من حجر او يكون من قرمز.
0: قرمز. من وين القرمز؟
1: القرمز احنا ناخذ بودر، نجيبه من عند الحواج. بودر اسلم طعم يعني. بعدين فهمنا ان شلون القرمز، قالوا هذه دوده يربوها في هونغ كونغ وفي الصين وفي اليابان. نعم. وفي الهند يربوها، وبعدين بعد ما تصير كميات كبيرة يشيلوا عنها الغذاء فتموت، وبعدين يسحلوها، يسحقوها يصير بودر ويقدم على أنه صبغ. يعني هذا القرمز هو بودر
0: لدود مجفف.
1: لدود مجفف.
0: نعم. نعم.
1: سموه القرمز.
0: نعم.
1: والبقية الألوان من أما يكون من زي مثلا الكركم. الكركم هذا أشجار.
0: نعم.
1: يعني ثمرة شجرة.
0: نعم صحيح.
1: الكركم اللي هو
0: معروف الكركم. نعم.
1: والألوان الثانية من حجر، الأحجار، بعض الأحجار يطحنوها وتسوي لون. المشكلة مش في
0: أنتوا اللي صنعوا الألوان؟
1: لا، احنا نصنع الاشياء اللي يعني قديما
0: يصبغ منها.
1: ورق الموز، مش ورق.
0: نعم.
1: من
0: نعم.
1: الشجر نفسه. ورق والكركم.
0: نعم.
1: هذا متوفر من زمان.
0: نعم نعم.
1: زين، بالاضافه الى بعض حاجه نسميها العاقول.
0: ايش هو
1: العاقول؟ هو شجر بيقوم من نفسه، يعني بيطلع على جانبي الضلع، على جانبي الضلع، وبيكون
0: الضلع اللي هو عبارة عن نهر صغير.
1: نعم. أيوة
0: يعني
1: نهر. نعم. بيأخذ بقايا الماء من الزراعة.
0: نعم. ويسربها، يمشيها، يصرفها.
1: ينمو فيه الأسل اللي يسوي منه السلال وينمو فيه بعد.
0: فحتى هذه الأعشاب اللي عند الضلع هذه برضو مفيدة. ويمكن دائما أقول إنه هذه ليش ما ينفوها؟
1: العقول دواء. زين، فنجيب القرمز هذا ونحطه في بود. طبعا نجيب الخوص أول وفي إناء كبير، صفرية كبيرة، ونحطه ونغمره بالماء. طبعا يكون جاف في الخوص، يكون جاف ماخذينه من المخزن جاف، ونخليه وبعدين نغمره بالماء لين يغمر كامل. طبعا كميات كبيرة نسوي. ونحط ونشغل عليه النار. نشغل عليه النار وبعدين نحط اللون كميات مقدرة، مو كميات
0: مش كمية. مش اعتباطية
1: كميات، بحيث ان نوزن اللون هذا مع الماء، نشوف اللون اوكي خلاص نوقف ما نضيف لون. هنا يبدأ عندي يغلي الماء بيغلي وبنقول وصل، بعدين نطفي النار عليه وبنشيله وبننشره.
0: يعني هذه عملية الغليان كم يأخذ؟ نص ساعة مثلا؟
1: ساعة وشوية.
0: ساعة ونص خلينا نقول.
1: ساعة ونص نقول.
0: خلاص اكتسب اللون.
1: خلاص يثبت.
0: حلو.
1: ولهذا اللي موجود في السوق، بعض الناس الآن اللي موجود في السوق، مجرد أنت تمسك الخوصة
0: تشوف اللون
1: مو ثابت فيها.
0: صحيح، يبين
1: في يدك. الخوص الطبيعي المصبوغ صح ما يبين في اليد، يكون ماسك زي الصبغ هذا.
0: حلو.
1: ما يصبغ.
0: صبغتوها بعدين تنشروها تجف.
1: بعدين نشيلها اللايمها ونحطها في في في مخزن بعيد عن الضوء، بعيد عن الشمس، وبعيد عن عن الماء.
0: نعم،
1: يعني يكون خلاص مصبوغ. نحزمه في حزم صغيره هنا، مو حزم كبيره، بحيث ان انا باخذ الان باسف لمده ساعه كامله مثلا، هل هذه الحزمه تكفيني؟ اقوم ابلها بالماء، ما اسف وهو يابس.
0: ترجع مره ثانيه تبلها.
1: ابلها بالماء.
0: الماء درجه مرة. حراره الغرفه ولا دافي مثلا ولا عادي؟
1: كل ما صار حار افضل.
0: ما يروح اللون؟
1: لا ما يروح.
0: اوكي.
1: اللون مو حار
0: دافي.
1: نعم. يعني ماي عادي، بس يكون ما يكون بارد مره. البارد مره بيطول على بال ما تطرى الخوصه. ايه. ما تصير لينا. فهذه المرحله الان، وبعدين نبدا نسف هنا اللون اللي نبغاه. وشو اللون مثلا نطعم به؟ هل نبقى طبعا بالنسبه لاهل القطيف، بالنسبه الينا يعني احنا بنبدي في البدايه، بالنسبه للسفره نبدي في البدايه بلون غامض، وبعدين بنفصله بلون اصفر، باللون القلب.
0: نعم.
1: لون يعني دورتين بلون القلب، وبعدين ثلاث دورات او دورتين ونص بالمصبوغ.
0: في نظام معين لل يعني مو بس مثلا قاعده تتكتك. أيوة. السيده هذه
1: الان اختلطت المفاهيم.
0: لا انا اتكلم عن الاصول الحين.
1: قبل
0: الاصل
1: قبل لما يقول لك هذه سفره حساويه او سفره قطيفيه
0: تعرف من اصولها يعني.
1: اصولها نعم.
0: خلونا نرجع للجانب البحري. ويعني ابو ناصر الاستاذ علي الشطي، كنت تتكلم قبل شوي عن مشاركتك وانت صغير مع الوالد في البحر. قبل لا تدخل مع البحر أنت وأنت طفل صغير، كيف كنت تشوف الجدول اليومي لك كطفل؟ متى تصحى؟ وين تروح؟ جدول البحر اللي يختلف عن جدول البيئة الزراعية، كلمني عن هذا التفصيل.
2: حنا بيوتنا على البحر.
0: نعم.
2: وإذا جاء المد قوي يمكن بعضه يخش البيوت.
0: صحيح. أول ما كان في حجر،
2: ما في حجر
0: يمنع يصد الماء البحر. نعم.
2: فحنا بيتنا أحد هالبيوت
0: اللي يدخلها
2: اللي مو محصن على البناء الحديد.
0: أنا مستغربة أبو علي أبو ناصر عذرا أنه ما فكروا أبدا يحطوا مصدات. طيب ما حطيت مصد عند البحر، حط عند بيتك يا أخي. أهل أول لهالدرجة بسيطين.
2: أنت سؤالك منطقي.
0: نعم.
2: بس السؤال المضاد هو اللي جاب المضاد. هو عندي ياكل اساسي يرتب اموره.
0: منطق برضو. صح صحيح زين. فجدولك وانت صغير انا رجعني له.
2: نجلس من البيت نفتح الباب البحر قدامنا
0: على طول
2: مباشره.
0: احلى فيو.
2: زين. وانطب لحد يقول لك وين رايح ولا وين جاي وين العب. وكل الجيران على الساحل الأول ما في مكاين للقوارب حقهم. بالشراع هذا.
0: نعم.
2: حلق الشراع ياخذه من عند الباب.
0: هذه خطفة الشراع. هذه
2: أساس بروح البحر.
0: إيه.
2: وحنا أطفال شفت الحين الأولاد من يبغى أبوه يدق سلف يبغى يروح مكان ويلحقه
0: هذا نفس الشيء هذا أنتو بس على المراكب
2: إحنا المراكب فانكسرنا خاطره واخذنا وياه نعمة ما كسرنا ولا بقينا بالغبنة حقنا فحنا بيئة بحر 100%
0: نعم
2: تروح الماية نلعب في البحر
0: على السيف
2: على السيف نقبع قبقب نلاحق الطيور تيجي المايه نحدق بعد كبرنا شوي طبعا نحدق للحواسين نصيد ميد يعني البيئة حق الجيل حقي كله
0: كان يوصل الميد لين السيف
2: اي للبيوت الى السيف
0: نعم
2: اي والحدوق هذا حق الحاسون على السيف
0: نعم
2: زين هذه عشتنا في البحر كذا راح المايه سبج نصيد طيور نحبل بالسبج السبج هذه معصي نربطهم بحبال ننزلهم في باغه زي الشنوكه كذا يمر الطير تخش رجله فهالمصيده هذه الصيده
0: حلو
2: فكل اللي على الساحل كنا هذا وضعنا
0: متى تروح المعلم المعلم اللي قبل المدرسه
2: اللي قبل المدرسه نعم. دخلت المعلم وانا صغير عند الله يرحمه المعلم ابو احمد العلق حبيب نعم. العلق ابو نعم. احمد وبعدين انتقلت الى واحد من جيراننا لصيق بالبيت اسمه ابو سعيد الصفار الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: توفى هذه القران يعني يختلف من جيل لجيل وهالأجيال تطورت
0: نعم. طيب كيف في طلع هنا مع الصبيان على قولتهم لعب ايه
2: لازم لازم كل فريق فيه مجموعة ولهم مكان يعني معين يلعبوا فيه
0: لحظة الحين المزارعين مثلا مثل أبو عبد الله يطلع من المعلم على النخل
2: نعم
0: في شغل
2: في شغل
0: طيب البحار بيئة البحر وين يروح
2: يعني الرجال صاحب البحر
0: لا مو البحر لا انت كطفل انت كطفل
2: كطفل في البحر
0: في البحر تلعب كذا وصلنا لختام الحلقه لليوم معنا تفاصيل اليوم ما بين البر والبحر بصراحه خذتنا العالم ثاني هذه التفاصيل الجميله ودنا نكملها ولكن للاسف الشديد ازف الوقت ولازم نشكر ضيوفنا الاستاذ منصور المدن ابو عبد الله شكرا لك ايضا الاستاذ علي الشطي وناصر ايضا شكرا لك ما قصرتوا على تواجدكم اليوم معنا في المقهى وشكرا

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: طبيبك.

0: اللحظة الحاسمة قدامك، قرار العملية من خوف، قلق، ترقب، طبيعي تحس بهذه الأعراض. كيف نستعد للجراحة؟ وش يهم تعرفه قبل تدخل غرفة العمليات؟ الصدمات النفسية ما قبل تشخيص الأمراض المستعصية، كيف نتعامل معها؟ كل هذا مع الأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية في تعارف للإرشاد الأسري ابتسام الحجي. حياك الله ابتسام.
1: الله يحييك، يا هلا والله وسهلا.
0: هلا بك. طبعا ابتسام، ضمن مجالاتك هي التهيئة النفسية ما قبل العمليات الجراحية. نبي نعرف دور الحالة النفسية في نجاح التدخل الطبي الجراحي.
1: طبعا احنا كلنا عارفين انه الخوف يأثر على كل حياتنا، فما بالك بالشخص اللي عنده هذيك العملية الجراحية. لابد يعي كل شخص انه هذا الخوف طبيعي، شعور طبيعي فينا، لكن متى يأثر هذا الخوف بشكل سلبي على العملية؟ طبعا احنا نعرف انه الحالة النفسية لها دور بنجاح العملية، وعلى النقل تماما القلق والاكتئاب الشديد يرفع هرمونات التوتر مثل هرمون الكورتيزول. فإحنا عارفين إذا صار في مشكلة بالتوتر أو القلق الزايد ممكن تتأجل العملية، لأنه يسبب ارتفاع الضغط. الاستسلام للقلق هذا والاستسلام للاكتئاب، القلق الشديد والاكتئاب يضخم الحالة. يعني ممكن العملية هي سهلة، لكن بسبب أنت استسلامك لهذه الفكرة وتضخيمها فعلا ممكن يعني يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فمهم جدا أنه المريض يكون مرتاح نفسيا. الراحة النفسية تساعد على تتمة العملية والمرحلة اللي ما بعد العملية بشكل صحيح وسليم. يعني النقطة اللي نبي نوصلها أنه لابد من الوعي وتأهيل هذا المريض لما قبل العملية الجراحية، سواء عملية فيها مرض مستعصي، سواء عملية تجميلية، وهذه العمليات التجميلية بعد هذه قضية أخرى، لأنه للأسف البعض ما يأخذون التوعية الكافية، التأهيل الكافي لما قبل العملية والأعراض لما بعد العملية. يعتقد خصوصا وأغلبهم النساء اللي يلجؤون لعمليات التجميل يعتقدون أنه النتيجة راح تظهر مباشرة. مجرد ما تشوف انه الـ الاعراض انتفاخ، مثلا اذا بنقيسها على عمليات تجميل مثلا الانف، تشوف انتفاخ وتشوف الازرقاق تحت العينين وما الى ذلك، والم يخليها ويضطرها انها هي تنقطع حتى عن العلاقات الاجتماعيه. لما توصل لمرحله مثلا على سبيل المثال فك الجبيره، ترتاع من هذا المنظر، تعتقد انه هذا هو ليش انا لجأت لهذه العملية، ليش شكلي كذا. فهنا زي ما حنا نسمع انه في اكتئاب لما بعد الولادة، في ممكن يجي الاكتئاب بعد العمليات. ليش؟ لانه المريض ما هو او الشخص اللي مقبل على العملية ما اخذ التأهيل الكافي النفسي الكافي. لانه الطبيعي والمنطقي انت اخذت التأهيل كافي، عارفة وش هي أعراض العملية، أول شهر إيش بيكون فيك، ثاني شهر إيش بيكون فيك، النتيجة النهائية راح ممكن تظهر بعد 6 شهور سنة. هذه الأمور تعطيك اتزان إنه بكرة لما تشوفين النتائج ما تستعجلينها، لما تشوفين التأثيرات هذه والأعراض اللي ما بعد العملية أنت عارفة وش اللي بيجيك، غير الشخص اللي هو ما هو بداري عن شيء. الحمد لله في بعض المراكز أو بعض المستشفيات ما تمدين هذا الشيء، ولكنه صراحة ما أشوف أنه بشكل كبير هو جدا مهم. طيب الوعي زي ما قلنا وتأهيل المريض لما قبل العملية لما قبل العملية الجراحية والأعراض ما بعد العملية يستقبلها بشكل صحيح. ليش؟ لأننا حنا هنا إذا استقبلنا بشكل صحيح نضمن توازن الحالة النفسية وتقبل التعايش مع هذه الأعراض والمتغيرات. مهم جدا بعد حنا نذكر الاتكال على رب العالمين والتقوي برب العالمين والأخذ بالأسباب. وش الأسباب؟ خلاص أنا محسن ظني برب العالمين، أنا فاعلة بالأسباب، أنا داعية وعندي يقين بإذن الله تعالى أني أنا بطلع من هالعملية على خير وأني أنا بصحة وعافية. هنا أنت متكلة على رب العالمين وفعلة بالأسباب. وش الأسباب يا ابتسام؟ الأسباب أني أنا اخترت دكتور بإذن الله تعالى أنه كفء، دكتور مناقشني النقاش الكافي، ما راح أقول حوار لأن الحوار بشكل سطحي، أقول النقاش اللي فيه عمق، معلمني وش اللي بيواجهني عقب العملية. أنا ما أحتاج دكتور يقول لي لا إن شاء الله ما هنا إلا العافية، لا الأمور، لا أنا أحتاج الدكتور يكون صريح بشكل كامل، لأنه العدم الوضوح والصراحة ببعض البعض، الحمد لله ما هو بكثير، البعض بعض الأطباء هنا يكون يؤثر على صدمات ما بعد العملية، يؤثر على نفسية المريض بعد العملية. ليش إحنا ما عندنا اطلاع بهذا كله؟ حلو التهوين، حلو الإنسانية، الإنسانية مطلوبة، ما لها علاقة بالوضوح والصراحة. لكن كون إني أنا أقول لك ممكن يصير فيك 1، 2، 3، 4 تكون على بينة، هذا له دور كبير باتزان الحالة النفسية ما بعد العملية. نعم.
0: كيف ندعم الكبير بالسن عندما يتعرض لبعض العجز؟ نكون سند نفسي له قبل ما نكون سند جسدي.
1: طبعا يعني الكبير بالسن زي الطفل، كل ما يكبر يضعف. لابد لابد لابد احتواء من اللي حوله. ما يجي أحد الأبناء مثلا يقول كبير ما عليه شق الحياة، لا، كبير بالسن يحتاج أنك أنت تحتويه، تحتوي بالكلمات، تداري خاطره. اي نعم، ما تحسس انه هو عاجز، هو مريض، هو غير قادر، لا، احنا ضد هذا كله، بالعكس احنا مع انه نقول ما فيك الا العافيه، انت طيب والحمد لله، هذا مهم، هذا يعتبر دعم نفسي. ابعطيكم مثال، ابناء جوني بالمركز يطلبون استشاره، يبون يعرفون شلون يتعاملون مع كبيرهم بالسن والدهم. وصل لمرحلة أنه ما يقدر يمشي بشكل طبيعي، يكون في عدم توازن بالوقفة، وممكن هذا الشيء يسبب له السقوط والتأثر. فبعد تشخيص الطبيب، قال الطبيب للأبناء، ما قالها للوالدهم بشكل مباشر، قال لأبنائه أنه لازم يصرف له عكاز، العكاز الطبي. طبعا إحنا كلنا عارفين وش هو شكل العكاز الطبي، خلاص ربطنا اسمه بالطبي، عكاز ولكن طبي، يعني حتى مجرد ما تشوفينه تدري انه هذا الشيء جايك من صيدلية، جايك من مستشفى، ليس الا. فجوني يقولون احنا ما احنا بعارفين يا استاذ ابتسام كيف نتعامل معه، خايفين، ندري انه ما راح يتقبل. قلت طيب، اول شيء نشتغل على

العقل الباطن. قالوا وشلون؟ قلت أول شيء أنتم تجتمعون يوميا بالبيت أو بالديوانية حقتكم وما إلى ذلك؟ قالوا إيه. قلت طيب، الشباب، بعض الشباب نشوف احنا بحياتنا العامة والاجتماعية نشوف بعض الشباب معاهم عصي، وهم شباب عصي كشخة أشكالها حلوة، ألوانها منمقة، يأخذونها ك استكمالا لهذا الزي الرسمي، الثوب أو الشماغ وما إلى ذلك، فهو مرتبط بالكشخة والرسامة. فلذلك قلت لهم أنتم تستخدمون هذه العصي يا شباب؟ قالوا لي لا ما نستخدمها. قلت طيب، إحنا الآن بنشتغل على العقل الباطن، وشلون نبغى نوصل للهدف بطريقة غير مباشرة. أول شيء يدخل واحد هذيك اليوم معه العصا، لك أنت، ما هو الأبوك، لك أنت. هنا أنت بتوصل الوالدة بطريقة غير مباشرة أنه هذا شيء عادي، يا سلام حلو، تأخذ رأيه حتى بالعصا، ما عندك مشكلة. إحنا هنا نوصل للوالد وشو؟ أن الشاب هو شاب ما عنده خلاف، ممكن يستخدم هذا العصا، ما يدل أنه هذا استخدام العصا على عجزك. طيب إحنا يبتسام الآن نبغى نوصل أنه نخليه يستخدم هذا العصا. قلت لهم فصلوا عصا ما هو العكاز الطبي على نفس مواصفات العكاز الطبي، بس ما يكون مشابه له 100%، لا، زي ما أنك فصلت لك هذا العصا فصل لأبيك هذاك العصا، منمق، شكله حلو، ألوانه حلوة، بس ما يكون عكاز طبي، لا تربطونه بالعكاز الطبي لأنه هو بيرفض، بيشوف نفسه عاجز. لكن ممكن تجون من فكرة أنه طالما يبي عجبك عصاي هذيك اليوم أنا فصلت لك واحد، شوفوا شلون حنا نشتغل بطريقة غير مباشرة، بيتقبل لأنه هو جايك هدية،

0: حب الأب شكل العصا هذاك اللي مع ولده داخل بأمانة الله، حب العصا الأب. أنا أقدم لأبي الهدية على أنه أنت حبيتها، فبيبدأ يستخدمها. خليه زي الطفل اللي يحتاج اللي أنت تبغين تغذينه، لكن يقول لك لا يا ماما أنا من بجعان، هو جعان ما أكل شيء، لكن أنت إيش بتسوين؟ تطبخين الأكل تحطينه قدامه وتمشين. أعطيك تأكيد تام أنه بعد هذا اللي أنت بتسوينه مع الطفل، مجرد ما تديرين ظهرك بتلقينه يأكل. نفس الشيء للكبير بالسن، أنت احتويتيه هنا بهذا الموضع. أنت الآن ما قلتي له يا الشايب يا الكبير يا العاجز يا اللي... لا، بعضهم للأسف، بعض الأسر، البعض وليس بالكثير الحمد لله، يا الشايب يلي فيك وما فيك ليش؟ احنا هنا بنحتوي زي ما انت يا الشخص انت ترمي بهذه الالفاظ، انت نفس الشيء تحتاج احتواء. كل الاعمار تحتاج احتواء باختلاف طبعا المواقف. فاحنا لابد نراعي هذه المرحلة العمرية، لابد نراعي انه ممكن على عمر كبير يجيهم الافكار والوساوس، وانه اصدقائهم بنفس العمر هذا كلهم يعني ما هم موجودين اقد رب العالمين امانته، فلابد احنا نراعي هذه الامور اللي تجي يعني حتى بالأدوية حتى بالعمليات، حتى لما الكبير السن يطلع من العملية الحمد لله يا بي ما فيك إلا العافية ما شاء الله تبارك الله طيب الله يلقيك الصحة والعافية، ما تحسسه أنه مريض لا تسوي كذا لا تلمس كذا، لا أوكي حنا نراعي المراحل اللي مباشرة بعد العمليات وإلى ذلك، ولكن بعض الأبناء عشان ما نروح بعيد عن صلب الموضوع، بعض الأبناء والبنات يحسسون آبائهم أنه أنتم عاجزين. لا، لا تحسسونهم بالعجز سواء هم فيهم مرض أو ما عندهم مرض. نعم، من البر أنك أنت تخدم، من البر أنك أنت تحسن، من البر أنك أنت تعطي، من البر يا سلام، الله لا يحرمنا الأجر، ولكن خلهم يتحركون، خلهم يسوون، هذه متعتهم. لا تحسسونهم أنهم هم وصلوا للستين أو السبعين أو الثمانين أو حتى التسعين معناته أنهم يقصون تماما من كل شيء. نعم،
1: جميل جميل جدا كلامك أستاذة ابتسام، يعني عن كبار السن ومراعاتهم، لأن فعلا اللي قاعد نشوفه أنهم يعني البر هذا ما حد يختلف عليه، لكن البعض يصير يبالغ في رعاية والدينه نفسيا. نعم، ويحسسهم كأنهم أطفال، فهمتي؟ يعني الطريقة تكون. نعم، تعامل بدل ما تكون إيجابية تصير تنعكس بشكل سلبي. طيب أستاذ ابتسام، الصدمة النفسية، لو تكلمنا عن الصدمة النفسية عند تشخيص الأمراض المستعصية، يمكن. نعم، الأهل صراحة الأهل تجيهم صدمة نفسية قبل المريض نفسه، يمكن هو يكون أقوى منهم فهم بالتالي يأثرون عليه. الصدمات النفسية سواء للمريض أو الأهل كيف تكون، أو كيف نتعامل مع هذه اللحظة، لحظة التغير الكامل في مجرى الحياة؟
0: طيب حنا مجرد ما نلقى، حنا نقيسها على أنفسنا، حنا لو بنلقى لا سمح الله فينا مشكلة معينة، هذا ما هو سهل بالنسبة لنفسياتنا، فما بالك لما يكون مرض ما هو سهل ويتطلب جلسات وعلاج وجهد جهيد، وهذا الشيء يعني فيها عبء نفسي على الأهل وعلى المريض نفسه. فطبعا تلقي خبر الإصابة بمرض يعني أقدر أشبهه زلزال نفسي يغير مجرى الحياة بلحظة، لكن حنا كيف نتعامل مع هذا الشيء؟ كيف نتجاوز هذه المرحلة؟ لابد من الموازنة بين تقبل الواقع وبين أنك أنت لابد توصلين حياتك أولا كأهل، الكلام موجه للأهل والمريض. أول شيء الرضا بقضاء الله وقدره، الاتكال على رب العالمين سبحانه، والإيمان بأن الله يصيب العبد ليختبر مدى صبره، مدى صبره ومدى لجوءه لرب العالمين ومدى اتصاله برب العالمين، أو على النقيض جزعه وبعده واستسلامه، لأن العبد هنا بين خيارين لا ثالث لهم، بين خيارين لا ثالث لهم، يا أما الاتكال على الله سبحانه والفعل بالأسباب أو الاستسلام، وهذا الاستسلام أمر غير محمود طبعا، وإحنا عارفين زي ما اتطرقنا قبل الحالة النفسية لها دور كبير جدا بمرحلة الاستشفاء للوصول للشفاء بإذن الله تعالى. طبعا أؤكد على اللي ذكرته سابقا بأهمية أول شيء الاستيعاب التدريجي للمريض وللأهل، الاستيعاب التدريجي جدا طبيعي التأثر. أنت كمريض لا تضغط على نفسك تقول أنا قوي، هي مرحلة تدريجية، ما ينفع حنا نعمي بصيرتنا عن الواقع. نعم حلوة القوة، لكن ما ينفع أنت تقول أنا قوي أنا، لا لا لا، هي مرحلة تدريجية، ما هي عصا سحرية حنا نغير فيها كل شيء.

0: بيوم وليلة، لا، هي تدريجية، طبيعي الصدمة، طبيعي الألم، طبيعي التأثر، طبيعي صدمة الأهل، ولكن أنتم كأهل لابد تكونوا الداعمين. نعم خلاص تأثرتوا، لا تستسلموا لهذا الألم، انتهى، تأثرتوا غصب، نتأثر، بني آدم من نسمة الهوى يتأثر، طبيعي. ولكن أنت كمريض لا تقول على نفسك أنا قوي، هي لابد تؤمن أنها هي مرحلة تدريجية، ما هي مرحلة إجبار وضغط نفسي، أعطي نفسك مساحتها زي ما قلت لك بدون استسلام. لابد أن الواحد يتقبل المشاعر، تقبل المشاعر هذه أول خطوات الشفاء النفسي والخطوات الشفاء. فالعواطف، المشاعر، لابد أنت كمريض ما تكتمها. كيف يا ابتسام ما نكتمها؟ يعني أبسط حق لك أنت كمريض تفرغ عنها، شلون أفرغ عنها؟ تشاركها مع الناس اللي يعينونك على هذا الشيء. وللأسف بعض الناس تلجئين لهم بلحظة هذه الصدمة، بلحظة تزعزعك من هذا، من خبر المرض هذا اللي فيك، يزيدونك عبء، يزيدونك ثقل للأسف. فلا بد نعرف مين نلجأ حنا. لا تكتم مشاعرك، المشاعر تزيد من الضغط النفسي وتكون تراكمات داخلية. فتقبل المشاعر جزء مهم وطبيعي جدا من بداية هذه الرحلة. ولا بد زي ما قلنا نأكد مشاركة من حولك، مهم التواصل مع الأشخاص الصحيحين اللي يزيدون، اللي يعني ما يزيدون اللي فيك بل يكونون متكأ وسند لك بهذه المرحلة، والبعد، كل البعد عن السلبيين. طبعا ما نغفل جانب جدا مهم اللي هو الدعم النفسي المتخصص. وش هو الدعم النفسي المتخصص؟ اي نعم، اذا عندنا احد يعيننا بحياتنا الحمد لله وكان بها. اضافة لذلك احنا لابد حتى لو مع وجود هذول الاشخاص الداعمين لنا لابد يكون في دعم نفسي متخصص. وش هو الدعم النفسي المتخصص يا ابتسام؟ يعني لابد يكون في شخص مختص، سواء أخصائي نفسي أو طبيب نفسي أو مستشار أسري، علشان يمد لك يد العون ويكون معك بنفس المركب لتجاوز هذه المرحلة. حنا كلنا بحياتنا الطبيعية إلا ما نحتاج هذا الشخص، فما بالك إذا كان الشخص ما هو عارف كيف يتعامل مع تقبل هذا المرض، وكيف التعاطي مع مرحلة الاستشفاء والبإذن الله تعالى للشفاء التام.
1: أستاذ ابتسام، تعرفين مرحلة المراهقة مرحلة جدا حساسة، فما بالك لو أصيب هذا المراهق لا قدر الله بمرض ما، كيف ممكن التعامل معه؟ كيف ممكن أنه يتقبل؟
0: أيوة طبعا، حنا بمرحلة جدا حساسة، مرحلة مراهقة، يا الله على مرحلة المراهقة اللي تحتاج مننا احتواء مضاعف، تحتاج مننا الاحتواء بكافة أشكاله، بالكلام، بالاحتضان، كيف نتعامل مع تصرفات المراهق. فما بالك لو كان هذا المراهق في مرض ما، احنا كيف بنتعامل؟ نفس الشيء، هو المراهق أبسط شيء ممكن يقوله لك أنا ما فيني شيء، يرفض العلاج، يرفض الـ يرفض الـ ما رفض تام بدون نقاش. طيب إحنا الآن كيف يبتسام نخفف وطأة الصدمة اللي عليه؟ لأنه مشكلة إذا الشخص يرفض وجود هذا المرض ويرفض وجود هذه المشكلة، لابد هو يتقبل ويؤمن أنه في هذا الشيء علشان نبدأ مرحلة العلاج. وأنتم عارفين أن الاعتراف بالأمر هو بداية الحل. فلذلك إحنا ممكن نطيب خواطرهم بالكلام، نهيئ لهم الأجواء. إضافة لذلك تعرفون المراهقين يكون عندهم هذيك اللشمة لبعضهم الأصدقاء، تلقانوا يلعب مع أصدقاء هنا، تلقون عنده زملاء المدرسة، تلقون. فلذلك حنا ممكن نستغل هذا الجانب نطلعه من هذا الجو، حنا ما نخليه يستسلم تماما لهذا الجو ونعطيه راحته بأنه هو يقفل على نفس الباب بدون تعاطي أبدا، لا لا لا لا لا، لأنه هنا بتزيد المشكلة. رقم واحد حنا نشتوي الموقف، رقم اثنين حنا ندخل الأصدقاء اللي يحبهم، لو نوجه لهم دعوات ما في مشكلة، احنا كأمهات وكآباء نقدر نحتوي الموقف، بس ما نطلب من مراهق هو أساسا بمرحلة حساسة وبإضافة لذلك بوجود مرض نتخيل انه هو بيكون بكامل منطقيته وعقلانيته، لا، من الطرف العاقل، من الطرف الحكيم بهذا الموضوع الأم والأب. نعم أخلي الأصدقاء يجون يجلسون معه يطلعون معي يغيرون جو مع بعض. إحنا كأهل نعمل بشتى الطرق. وطبعا كيف إحنا ندخل لهذا المراهق وكيف إحنا نتكلم معه. ما في شيء اسمه أجي أدخل عنده بالغرفة وأقول له ترى المرض يحتاج كذا. لا لا لا لا لا، الأمور ما تجي بهذه الطريقة. الأمور إحنا نستغل المواضع اللي المراهق موجود بين هذيك اليوم، موجود بيننا، سواء بقهوة سواء بغدا سواء بجلسة عائلية نستغل. طيب يبتسم، شلون احنا نستغل؟ احنا نستغل بهذا الموضع، ما نجي بتوجيه مباشر، ما نجي بتوجيه مباشر. ممكن نفتح مقطع فيديو على اليوتيوب حالة تماثلت بالشفاء بمثل حالة هذا المراهق. احنا قاعدين هنا نشتغل بطريقة غير مباشرة لتقبل هذا المراهق. احنا ما جينا بالتوجيه المباشر، لانه بالتوجيه المباشر لا، اقل شيء بيقوم ما هو على كل حال بيتقبل. لسه احنا قاعدين نبدا بشكل تدريجي الوصول لمرحله التقبل. وهذه مرحله نعم انا اعي انها صعبه، ولكن لابد يكون الاهل عندهم من الصبر كافي ومن التحمل كافي. واضافه لذلك احنا نعرف في تغيرات هرمونيه، في تغيرات بالصوت، في تغيرات جسميه. فإحنا نبدأ بمقطع فيديو باليوتيوب، إحنا نبدأ نحسسه بمكانته وجوده، أنه يتكلم معنا بكافة المواضيع، مو بلازم بموضوع المشكلة. إحنا نقول هنا الاحتواء، ثم الاحتواء هو إذا حس بالراحة وحس بالأمان ممكن يجي يلجأ لك أنت كأم، ممكن يلجأ لك أنت كأب. فإحنا شوية شوية لما نوصل بإذن الله تعالى البر الأمان اللي إحنا نقدر من خلاله نبدأ مرحلة هذا العلاج. نعم
1: أستاذة ابتسام، نهاية رسالة لكل مريض يستعد الآن لعملية جراحية أو قد يكافح مرض، وش تقولين له؟
0: أقول أنت قادر، وأملك أول شيء برب العالمين، ثم وقوتك برب العالمين، ثم فيك. أنت قادر على تخطي كل شيء، بس لا تستسلم، لا تستسلم. أي نعم تتأثر بس لا تستسلم، اي نعم تنزل الدمعة بس لا تستسلم لها، اي نعم تحتاج مساحتك الخاصة عشان تتقبل الـ الـ الـ من وطأة هذه الصدمة. لكن انا اقول لك لا تستسلم، ما اقول لك انخرط مباشرة بالناس بالعلم، لا لا لا لا، لا تضغط على نفسك، اعطي نفسك حقها، ولكن لا تستسلم. والاتكال على رب العالمين، ثم الاتكال على رب العالمين، ثم الفعل بالأسباب، لأن رب العالمين سبحانه يحتاج مننا أننا حنا نتكل عليه ونحسن الظن فيه، ويكون عندنا يقين بقبول رب العالمين سبحانه لهذه الدعوات. ورب العالمين سبحانه أحب له المؤمن القوي من المؤمن الضعيف. والإلحاح بالدعاء سبب من أسباب استجابة الدعوات. أنت اتكلت على رب العالمين، قم شق الحياة وأفعل بالأسباب. وما نغفل ما نغفل ما نغفل انه الناس اللي عندهم هذيك الصلابة النفسية تبارك الرحمن، وعندهم الإيمان والاتصال القوي برب العالمين، نشوفهم يتخطون ما هو مرض واحد، والله نشوفهم يتخطون أمراض ونموذج لنا حنا. نعم
1: نعم، شكرا للأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية في تعارفه للإرشاد الأسري ابتسام الحجي، شكرا لك.
0: حبيبتي أهلا وسهلا ومرحبا،
1: حياك الله. وشكر طبعا موصول لكم مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج طبيبك. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، وهذه تحيات المخرج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

حين حلس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الكوبي أم يقدمان هذه السلسلة، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.
2: من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى، نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقاً لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم، كما عرفت البشرية الخوارزمي، عرفت أيضاً عالماً آخر حمل الاسم نفسه لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاث في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءاً من حياة الناس لا ترفاً فكرياً. قيل إن أباه كان موظفاً في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيراً فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفاً استثنائياً بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقاً جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلاً لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحيانا الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريبا لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جدا، ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا هذه الحياة. بالتالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة أخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان؟
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها. مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة أن تتحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاف يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن غلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف، ولأول مرة على الأحرب، بمعنى آخر أنه أنت وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: ومنذ شبابه بدأ البيروني يثر استقلالاً فكرياً لافتاً لا يكتفي بما وصل إليه السابقون، بل يراجع ويصحح ويقارن بين الآراء. وبسبب رغبته الكبيرة في العلم والمعرفة تعلم العديد من اللغات في صغره، فقد كان يعرف اللغة الخوارزمية القديمة واليونانية والهندية السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقا، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقا للمعرفة، ومن السؤال مدخلا للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام، لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد

0: أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة ضل.
3: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ، ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفيا للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثرا عميقا في شخصيته، وتجعله أكثر وعيا بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصا على استقلال العقل في عالم كثيرا ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم أبي الريحان البيروني، نستمع إلى الدكتور أيمن الخليل، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعات الأردنية، ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
4: لم يكن هناك برج عاجي للبيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا، والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن ساعيا للشهرة، على التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
3: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقا آخر. لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساسا للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعا إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم.

0: بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقاً للمصادر، فإن للبيروني نحو 180 مؤلفاً، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
1: كان يقول أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يعني كان يقول أنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما قسين أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، أنه استخدم الآن ابتحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
0: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي، وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلا للمعرفة، بل صانعا لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم، حددت من خلالها مواقع 1029 نجماً. وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط، ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال، وألف كتابه المشهور صورة الأرض، إلا أن للبيروني فضلا كبيرا في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصورا بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق مال الهند الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند، مسلطاً الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم، لا كما يراد لها أن ترى.
2: انظر انظر، ها هو البيروني. يا مرحبا بالمعلم.
3: اهلا بالمعلم البيروني. اهلا اهلا ابا الريحان، حدثنا عما رايت.
4: الناس يختلفون في الاديان كما يختلفون في الالسنه والبلدان، ومن اراد

0: فهمهم وجب عليه أن يسمع منهم لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
1: في ذلك الزمن كان الاختلاف سبباً للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعاً للبحث، ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض، وفتح بذلك باباً جديداً لدراسة الأديان والفلسفات المقارنة، باباً يقوم على المعرفة لا على الخصومة. بهذا النهج سبق البيروني عصره بقرون، ووضع أسساً لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن فهم الآخر شرط لفهم الذات. لم يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولاً في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقاً جديداً للبحث العلمي، أفقاً يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحاً في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعاً للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالماً مسلماً يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
2: في البحث العلمي في عنا منهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارسه لنصل إلى الحقائق، هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم، طب هو في النهاية بده يوصلني لوجود الله سبحانه وتعالى، فهو كان معززا.
1: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضرا، لا بوصفه اسما فقط بل بوصفه نموذجا مبكرا للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما كانت.
0: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به كما يقولون هم لا كما يقال عنهم.
1: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقاً ممهداً ولا كان السؤال آمناً دائماً، اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفاً منعزلاً ولا عالماً أسير الأرقام، بل عقلاً موسوعياً جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة، كتب ليفهم وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
0: العلم ليس ترفاً ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه فيه.

0: كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له، ذلك يرجع إلى أن زمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشراً حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفاً في كلا الجانبين بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هنا يعني عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائماً عنه أي حرب ينتج عنه دائماً نتائج لا إنسانية، بمعنى آخر ما في حملة تحريك. لكن قيمة إنه محمود يعني الغزنوي إنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضا أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي بتحدث عنه الصراع.
0: البيروني لم يكن مفكرا ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته وشهد التنافس السياسي الحاد بينها، تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال انه في الليل في قبل ان يموت بثوان زاره احد تلاميذه النجباء فسالوا عن المساله الفلانيه يا فلان، فقال يا امام يعني قال يا شيخ وانت في هذا الحال؟ قال نعم اموت وانا اعرفها خير من ان اموت وانا اجهلها، رغم انه مش راح يستفيد من عمليا. وقال انا خرجت من الباب فاذا بالصراخ ورائي، يعني دلاله انه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفه، أن تعرف حقيقة لأن تعرف، كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. وعن عندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن 19، وهو واحد أحد الذين قاموا بنشر مقولة يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخصية أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في الإسلام، في التاريخ.
0: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية

حوض المتوسط كوبي أم. هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. الأصوات الدرامية تحسين الخوالدة ورأفة بني سلامة. كتابة النص محمد الرحاحلة. إعداد معين الخصاونة. التدقيق اللغوي أمانة مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: التغير المناخي.
1: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
5: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا وسهلا بكم. تحية عطرة لكم في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان الثورة الصناعية الرابعة لمؤلفه كلاوس شواب. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
6: أهلا وسهلا.
5: نأخذ فكرة عن هذا العنوان الذي يبدو أنه ضخم بحجم الكتاب، وأيضا عن هذا الكتاب.
6: تحدث هذا الكتاب

0: وقال بأننا نعيش اليوم بدايات ثورة صناعية رابعة انطلقت مع بداية هذا القرن، وقال بأن عماد هذه الثورة هو الثورة الرقمية وانتشار شبكة الانترنت في كل مكان، وكذلك ظهور أجهزة الاستشعار المتقدمة والدقيقة وحتى الرخيصة، ويقول كما يميزها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقال بأن الثورة الصناعية الرابعة ليست معنية بالأنظمة والآلات فحسب، ولكن نطاقها يتسع لأكثر من ذلك بكثير. فيقول ثمة إنجازات هائلة تحدث في عدة مجالات، سواء من ما أسماها بالتسلسل الجيني وصولا إلى تقنية النانو والموارد المتجددة والحوسبة الكمية. وقال هذا المزيج الذي يجمع هذه التقنيات وتفاعلاتها، سواء كانت التفاعلات المادية أو البيولوجية أو الرقمية، هو ما يجعل الثورة الصناعية الرابعة مختلفة تماما عن سابقاتها. لذلك يقول يجب أن نعرف النتائج المترتبة على هذه الثورة وكيف ستؤثر فينا، وما الذي يمكننا فعله لتسخيرها لصالح البشرية. هذا التحدي الذي تطرق إليه في الكتاب. ثم الموضوعات التي ذهب إليها، تكلم عن ماهية الثورة القادمة، وتكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة، وكذلك التوجهات المادية الكاسحة، وأيضا التوجهات الرقمية الكاسحة والتوجهات البيولوجية الكبرى. ومن ثم تحدث عن تأثير الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد وفي سوق العمل وكذلك في المهارات، وتحدث عن تأثير الثورة ذاتها في الأعمال. ومن ثم تطرق إلى ما أسماه بالجمع بين العوامل الرقمية والمادية والبيولوجية، متطرقا إلى عدة أمور، يعني كالحوكمة الذكية كما أسماها، وكذلك التحول الاجتماعي والرابط البشري. وختم يعني بعنوان نحو نهضة ثقافية جديدة. هذا ما تطرق إليه هذا الكتاب المهم.
1: إذن هي ثورات صناعية أبهرت البشرية في سلسلة من النقلات وصلت بنا إلى هذه الثورة الرابعة. فما الذي عرف به الكاتب معنى الثورة الصناعية الرابعة؟
0: قال بأن بعض الأكاديميين والاختصاصيين يعتبر التطورات التي نشهدها جزءا من الثورة الصناعية الثالثة، وقال بأن هنالك ثلاثة أسباب تدعم اعتقادنا بأن ثورة صناعية رابعة ومختلفة في طريقها إلى النور. هذه الأسباب: أولها السرعة، ويقول على العكس من الثورات الصناعية السابقة، تتطور الثورة الحالية بمعدل فائق السرعة. والسبب الثاني تكلم عن الاتساع والعمق، وقال بأن الثورة الحالية تعتمد على الثورة التقنية كما قلنا، أو الثورة الرقمية، وتجمع بين عدة تقنيات تؤدي إلى تحولات غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الأعمال والمجتمع والأفراد. وقال حتى أن تأثيرها لا يقتصر في الأشياء التي نفعلها أو الكيفية التي نعمل بها، بل حتى وتؤثر في كينونتنا الذاتية. أما السبب الثالث فيقول يعني تأثير النظم، وهذا يتضمن تحولا هائلا في مختلف المنظومات عبر كل الدول والمؤسسات والمجالات والمجتمعات. هذا باختصار الأسباب التي تؤدي إلى الثورة الصناعية الرابعة.
1: تحدث الكاتب عن توجهات مادية ورقمية وبيولوجية وأسماها بالكاسحة، وكأنه يشير إلى أنها يعني اكتسحت أو أنها تسارعت بشكل مذهل.
0: يعني تكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة، وقال بأنها سمة رئيسية تجمع بين كل التطورات والتقنيات، وأنها تعزز التأثير النافذ للرقمنة وتقنية المعلومات. فالروبوتات المتطورة مثلا يقول لو لم توجد لم تكن لولا الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد بدوره على الحوسبة اعتمادا أساسيا. وحدد التوجهات الكاسحة في الثورة الصناعية الرابعة، وهناك ثلاث أنواع من التوجهات. أولها هو التوجه المادي الكاسح، وقال مثلا يعني من ضمنها المركبات آلية التشغيل، وقد ظهرت الآن

0: في الفترة الأخيرة، وقال تهيمن السيارات بلا قائد على الأخبار، بالرغم يعني من وجود عدد كبير من المركبات الأخرى آلية التشغيل مثل الطائرات والقوارب، ومنها مثلا الطابعة ثلاثية الأبعاد. وقال هذه الطابعة سوف تصمم أشكالا ثلاثية باستخدام قالب رقمي، وهذه التقنية سوف تستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات بدءا من توربينات الرياح الضخمة وصولا حتى إلى عمليات نقل الأعضاء، وهذا على العكس من السلع المصنعة والمنتجة بالجملة. يقول يمكن تصميم المنتجات التي تستخدم فيها هذه التقنية حسب رغبة العميل، ومنها الروبوتات. وقال يعني هذا التقدم السريع الذي يشهد عالم الروبوتات جعلت التعاون بين الإنسان والآلة يعني تعاونا ملموسا، فيقول بأن الروبوتات تزداد كمية ومرونة بفضل التصميم الهيكلي والوظيفي الذي يعني ملهم بعدة تركيبات بيولوجية معقدة كما قال. فيقول هذه التطورات التي تشهدها أجهزة الاستشعار تساعد الروبوتات على تحقيق فهم واستجابة أفضل في كثير من المهام، من ضمنها على سبيل المثال أعمال المنزل. وقال حتى أن هذه الروبوتات أصبحت الآن تستطيع الوصول إلى المعلومات عن بعد عبر الحوسبة، وكذلك ما يمكنها باتصال بشبكة أخرى من الروبوتات. وكذلك قال مواد الجديدة، ويقول توجد حاليا تطبيقات للمواد الذكية التي تعالج نفسها ذاتيا، فهي معادن كما قال مزود بذاكرة لديها القدرة على استعادة أشكالها الأصلية، وهذا يقول موجود في أنواع من السيراميك والكريستال، قادرة على تحويل الضغط إلى طاقة وما إلى ذلك.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. تحدثت أستاذ طارق عن توجهات مادية، ماذا عن التوجهات الرقمية والبيولوجية؟
1: يقول بأن أحد الروابط أو الجسور التي تصل بين التطبيقات المادية والرقمية التي مكنت لها الثورة الصناعية الرابعة هو إنترنت الأشياء. وقال بأبسط صورة هو عبارة عن علاقة بين الأشياء كالمنتجات أو الخدمات أو الأماكن والأشخاص، وتعزز هذه الرابطة أو هذه العلاقة التقنيات المتنوعة والمنصات المترابطة. وقال بأن أجهزة الاستشعار وغيرها من الوسائط المتعددة لربط الأشياء بشبكات افتراضية تتزايد بشكل مذهل للغاية، ويجري تثبيت أصغر أجهزة الاستشعار حجما وأرخصها ثمنا وأكثرها ذكاء، يجري تثبيتها في المنازل وفي الملابس وفي الإكسسوارات وحتى في المدن والمواصلات. وقال بأن هذه المنصات المدعومة بالتكنولوجيا مهدت الطريق وعبدت السبيل لما يعرف باستقتصاد الاستخدام، أي عند الطلب، أو الاقتصاد التشاركي. وقال بأن هذه المنصات يعني يجمع شيء واحد، وهو إمكانية مد جسور الثقة ما بين المنتجين والمستهلكين من خلال الموائمة بين العرض والطلب بطريقة سهلة ومنخفضة وبسلع متنوعة، وهذا واضح الآن أي موضوع في المتاجر الإلكترونية. ثم تحدث الكاتب عن التوجهات البيولوجية الكبرى، وقال يعني الابتكارات في هذا الجانب أو في هذا الحقل مذهل للغاية في السنوات الأخيرة، وتحقق تقدم كبير في تخفيض التكلفة وزيادة ما أسمى بسهولة التسلسل الجيني وتنشيط الجينيات. وقال بأن وتنشيط الجينات، وقال بأن البيولوجية يعني هي الخطوة القادمة التي سوف تمنحنا القدرة على التعديل الوراثي للكائنات الحية من خلال الدي ان اي، ونتيجة لجمع كثير من التقنيات وإثراء بعضها ببعض، كما تم الجمع كما قال بين الطابعة ثلاثية الأبعاد والتحرير الجيني، ولذلك لإنتاج أنسجة حية لإصلاح الأنسجة المعطوبة وتجديدها عبر عملية الطباعة الحيوية. وقال يعني حتى أن هناك حاليا عدة طرق جديدة لزراعة أجهزة في الجسم ترصد مستويات النشاط وكمياء الدم، وهذا يرتبط بالصحة الجسدية والعقلية ويرفع حتى من مستوى الرفاهية في المنزل والإنتاجية في العمل. ولكن في عالم البيولوجيا يقول بأن هناك ثمة تحديات كبرى أمام تطوير معايير اجتماعية قد يرفضها المجتمع، وثمة قواعد وكذلك نظم ترفض، ولكن يقول سوف نجد أنفسنا في مواجهة أسئلة جديدة مثل سؤال ما هي المعلومات والبيانات الخاصة بأجسادنا وصحتنا التي يمكننا أو ربما علينا إطلاع الآخرين عليها. وهناك سؤال آخر يقول فيه يعني وما هي مسؤولياتنا وحقوقنا عندما يتعلق الأمر بالشفرة الجينية للأجيال المستقبلية.
0: وكأنك تتحدث عن موضوع السرية أو الخصوصية لأوضاعنا الصحية، لكن حتى يعني نأتي على ما يمكن في ما تبقى من الوقت، هناك سؤال مهم يتحدث عن تأثير هذه الثورة الصناعية على الاقتصاد، سوق العمل، على مهارات الأفراد والذين هم بحاجة إلى ما يسمى بالوظائف.
1: يعني يقول بأن مثلا تأثيرها في الاقتصاد ينقسم الاقتصاديون إلى فريقين، الأول التقنيين المتشائمين كما أسماهم، وهم الذين يذهبون إلى أن الإسهامات الحاسمة للثورة الرقمية قد خرجت إلى النور بالفعل، وأن تأثيرها في الإنتاجية انتهى تقريبا. وأما الفريق الثاني الذي أسماه بالمتفائلين فيقول يزعمون أن التكنولوجيا والابتكار يمران بتقنية تحول أو بنقطة تحول، وسوف يؤديان إلى زيادة هائلة في الإنتاجية ونمو الاقتصاد بقوة. ذكر باختصار يعني التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه الثورة، وهو نابع من ثلاث مصادر رئيسية. المصدر الأول قال بأن تقدم الثورة الصناعية الرابعة هو فرصة لدمج احتياجات غير ملباة لمليارين من البشر في الاقتصاد العالمي، وهذا يعزز الطلب على المنتجات والخدمات وربط الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم ببعضهم كما يحدث الآن عبر الشبكة العنكبوتية. المصدر الثاني يقول سوف تزيد الثورة الصناعية على مواجهة العوامل الخارجية السلبية وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل. فالتطورات التكنولوجية خصوصا في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة من شأنها أن تجعل الاستثمارات في هذه المجالات أكثر ربحية، وبالتالي تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأما الثالث فيقول المصدر الثالث فسوف يناضل قادة المؤسسات والحكومات والمجتمع المدني في الوقت الراهن لإحداث تحول يمكنهم من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التي توفرها الإمكانات الرقمية. أما تأثير هذه الثورة في سوق العمل تحديدا فيقول يعني لها تأثيران متنافسان على سوق العمل. أولهما أسباب التأثير التدميري، حيث يؤدي الاضطراب الذي تحدثه التكنولوجيا والأتمتة إلى الاستعاضة برأس المال عن العمالة، وبالتالي سوف يزيد يعني معدل البطالة ويجبر العمال على توجيه مهاراتهم إلى مجال آخر. وثانيا يقول بأن التأثير التدميري سوف يكون مصحوبا بما أسماه بتأثير الرسملة، أي سوف يزداد الطلب على السلع والخدمات الجديدة ويخلق وظائف ومشروعات جديدة ومجالات أخرى. ولكن يطرح هنا سؤال يقول ما هو دورنا لتعزيز نتائج أكثر إيجابية ومساعدة المتعثرين بسبب هذا التحول الفظيع؟ يقول بالفعل تمت أتمتة عدد من الأعمال لا سيما التي تتضمن عملا يدويا أو ميكانيكيا متكررا، ويقول سيتبع هؤلاء آخرون حيث تستمر قوة الحوسبة في النمو على نحو هائل وأسرع مما يتوقع بعض الناس، وبالتالي سوف تكون هناك أتمتة جزئية أو كلية لأصحاب المهن المتخصصة مثل المحامين والأطباء والمحللين الماليين ووكلاء التأمين والصحفيين وما إلى ذلك. وسوف تخلق هذه الثورة الصناعية الرابعة فرص عمل أقل في مجالات جديدة مقارنة بالثورات السابقة، ولكن على الضفة الأخرى من النهر سوف تزداد فرص العمل في الوظائف المعرفية مرتفعة الدخل كما قال، والوظائف اليدوية منخفضة الدخل، وسوف تقل الفرص كثيرا في الوظائف الروتينية ذات الدخل المتوسط. وقال بأن الثورة سوف تؤثر في أسواق وأماكن العمل في أنحاء العالم، ولكن لا يعني ذلك أننا سوف نواجه معركة بين الإنسان والآلة. فغالبية الحالات وقد تطرقنا إليها بشكل غير مباشر سوف تؤدي إلى الجمع بين التقنيات المادية والرقمية والبيولوجية، وكل هذا سوف تقود التغييرات الحالية التي سوف تشكل سوق العمل من جديد، مما يعني أن القادة يحتاجون إلى إعداد قوى عاملة بشكل خاص وتطوير نماذج تعليمية كما أسمها المؤلف للعامل ليستطيع التعامل مع الآلات الذكية التي تزداد قدرة وكفاءة وتنخفض تكلفتها باستمرار.
0: ولعل هذا الطرح أستاذ طارق يعني طرح حتى في ثورات صناعية سابقة، فقيل أنه يمكن الاستعاضة مثلا بعد ظهور المركبات والمحركات والمكائن البخارية، قيل أنها ستعتاض عن وظائف أخرى، ومع ذلك يعني ظهرت وظائف مناسبة لها.
1: صحيح، حتى أنه ذكر هنا لم يتم الاستغناء عن عربة الخيل عندما انتشرت السيارات في المدن، وما زال الخيل وعربات الخيول تصنع إلى يومنا هذا وإن كان بشكل أقل، ولكن سوف تظل موجودة.
0: إذن مستمعينا كان هذا الحديث وهذا الحوار في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. رؤية السعودية 2030.
1: دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر. التلوث والنفايات.
2: سجلت المملكة نحو 135,000,000 طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20,000,000 طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. سمو ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك البحرين ورئيس الوزراء الباكستاني. المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي. المملكة تلقي كلمة المجموعة العربية أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة. المملكة تحصد 6 ميداليات دولية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2026 برومانيا. سدايا تصدر سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات لتعزيز الابتكار وتنظيم سوق البيانات في المملكة. هيئة تطوير المدينة المنورة تنظم لقاء أربعاء طموح لدعم بيئة الأعمال. مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة يطلق جلسات استشارية وإرشادية لدعم نمو المنشآت. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإمام عبد الله بن سعود امتدادا لمواقف المملكة الإنسانية. وصول قافلة مساعدات جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ دورات تدريبية لدعم وتمكين الفئات الأشد احتياجا والمعاقين في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسنى وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
3: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. الاستيقاظ مبكراً يعزز الإنتاجية ويحسن من صحتنا النفسية والجسدية، ويوفر لنا وقت هادي للتخطيط اللي بالتالي بيقلل توترنا ويزيد من فرص نجاحنا. الاستيقاظ المبكر يسمح لنا بوقت عشان نمارس الرياضة ونتناول إفطار صحي، ويعطينا فرصة أكبر للتركيز على المهام المعقدة، بالإضافة إلى أنه يحسن من جودة النوم بالليل. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح.
4: أعزائي، منو فينا الحين ما يتابع سوشيال ميديا؟

0: ميديا بشكل يومي. هل فكرتش كثر عيالك يتابعونها؟ وشنو يتابعون؟ هل عملت رقابة مثلاً على بعض التطبيقات؟ ولا تركت الموضوع مفتوح لهم؟ خلونا نسمع منكم.
1: اتخذت قرار حاسم ومنعت عيالي تماماً من الأيباد والجوال بعد ما شفتهم واصلين لمرحلة تخوف من الإدمان والعزلة. اتفق طبعاً أنا وأبوهم أن ننهي هذا الموضوع تماماً، ورجعناهم للتلفزيون وقنوات الأطفال. على الأقل نجلس كلنا في الصالة ونسمع صوتهم وضحكاتهم ومشاجراتهم بدل السكون والاندماج وراء الشاشات الصغيرة اللي خلتهم منعزلين تماماً حتى عنا أنا وأبوهم.
2: أنا ضد تسليم الطفل للأجهزة الإلكترونية عشان أشغله، بالعكس وأنزعج إذا شفت طفل ماسك الجوال أو الآيباد، خاصة إذا كان عمره أقل من 5 سنوات. لكن بالنسبة لي كنت لما أطلع أحمل معاه ألعاب تشغله، ولما صار عمره 5 سنوات خليته يلعب تطبيقات تعليمية فيها حروف لغة إنجليزية وعربية وأيضا قرآن. طبعا المدة كانت ما تتعدى 5 دقائق، وحاليا سجلت في دورة للغة الإنجليزية أونلاين. مجرد ما يخلص الكلاس على طول أشيل الآيباد وما خليته من ضمن روتين يومه، لأني عارفة ومدركة للضرر اللي تسببها هذه الأجهزة.
3: من تجربة شخصية، أنا كنت رافضة جدا أن يكون الطفل الصغير يملك جوال أو آيباد خاص فيه، كنت أرفض هذا رفض قاطع. ابنتي الله يحفظها أول مرة في حياتها يكون عندها جوال لما كانت في أول متوسط وعلى مضض أيضا. بالإمكان تعويض ذلك بأنشطة كثيرة جدا ومتعددة، وبالنسبة إلى حجة المدرسة والجروبات كانت تتابع من جوالي، ففي أمور كثيرة أفضل من التقنية في العمر الصغير.
0: أعزائي، تأثر جدا وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا على عيالنا، لأنها تتراوح هذه التأثيرات بين تعزيز المهارات الرقمية والاجتماعية وبين مخاطر صحية ونفسية جسيمة جدا، تعتمد بشكل أساسي على مدة استخدامهم وطبيعة المحتوى اللي يتابعونه ومستوى الرقابة الأبوي. ليش نسمح لهم وكيف ممكن نسمح لهم؟ خلونا ندخل في تفاصيل هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
4: حياك الله أستاذ عرفات، أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين والمستمعات وبإذاعتكم الرائعة.
0: حياك الله. بهالزمن أستاذ خالد صار صعب جدا أنه إحنا نمنع عيالنا من الجوال أو التابلت بشكل عام، هنا كيف أنا كولي أمر ممكن أتصرف؟
4: جميل. أولا يجب علينا أن لا نفصل ما بين أبنائنا والتقنية، هي بلا شك عقول خارج السيطرة كما يقال أو خارج التحكم، لكن نقطة واضحة ومهمة جدا، المشكلة ليست في وجود جهاز مع الإبن، لكن غياب النظام في استخدام هذا الجهاز. ترى التقنية مش عدو يا جماعة الخير، هذا جزء من حياتنا، لكنها لا تصلح أن تكون مربية بديلة للأبناء، وليست وسيلة إسكات ولا مكافأة دائمة ولا صديق يعني بدل الأسرة.
0: نعم، المشكلة صاروا يعطونهم التابلت وهو عمره يدوب سنة،
4: هذا غير مقبول، يعني هذا غير مقبول للعلم. يعني من ضمن التوصيات الجمعية الأمريكية أساسا في من عمر سنة ممنوع أنه يمسك أي جهاز.
0: نعم
4: للأسف يعني، لكن عندنا مثلا عشان إسكات الطفل والله أزعجنا ياخذ الجهاز عشان يشوف مقطع أو شيء من هذا القبيل.
0: طيب في الحالة كم العمر المناسب اللي ممكن أنا أعطي جهاز، إن كان جوال أو تابلت آيباد أيا كان؟
4: أولا إذا إحنا نرغب أنه نطرحها علميا، فمفترض أساسا 2 سنين ما ياخذ أي جهاز.
0: حلو،
4: ممنوع منعا باتا. لكن الآن للأسف لما نشوف في السوق شوف بعض الأشخاص بعض الأطفال يعني الآيباد عنده في العربة موجودة،
0: إيه قاعد تمشون معاه في السوق ومسكين الآيباد.
4: طبعا هذه إشكالية كبيرة جدا وملاحظة جدا يعني. فبالتالي سؤالي للأسرة اللي هو السؤال اللي إحنا نحتاج أن نضعه بين أيديهم، هل نحن نحتاج أن نضع عمر ولا نضج رقمي؟ ترى امتلاك جهاز خاص ليس هدية عادية تعطيها طفلك، هي مسؤولية للعلم يعني. لذلك العمر لو قلنا سنتين ما ياخذ، لكن بعد ذلك ياخذ نصف ساعة، بعد ذلك ساعة، بعد ذلك لا يتجاوز على الأقل في عمر إلى 15 ما يتجاوز ساعة ساعة ونص. لكن الآن كم الأطفال يستخدمونه؟
0: 24 ساعة. إذا جاي يحط رأسه على المخدة نومه جنبه.
4: يا سلام. لذلك النضج الرقمي هو ما نحتاجه، لا تسأل عن العمر، اسأل عن النضج الرقمي. يعني الطفل يستطيع أن يلتزم بثلاث أشياء:

0: سؤال مهم أستاذ خالد، أنا ليه من الأساس أعطي الطفل وهو ما زال طفل تحت الخمس سنوات جهاز لوحي؟
1: هذا للأسف، يعني تعرف ليش؟ لأنه في مقارنات.
0: وأختي ولدها عنده، أخوي ولده عنده، ما يصير ولدي أنا ما يصير عنده.
1: هذه إشكالية للأسف. يعني ليه؟ هذه نقطة ضعف لدى كثير من الآباء. ترى لابنك لما يقول أنا والله عند فلان وعند فلان، ترى ما هي مقارنة عامة، ترى ممكن ولد أو ولدين عندهم أجهزة لكن البقية ترى مش موجود عندهم. يعني لكن تلبيات كل مقارنة ترى ما هي حب. لا تتوقعون أنك تعطون أولادكم حب لما تعملون معهم بهذا الشكل. طيب، لكن للأسف أنت تقود الابن إلى قيادة المنزل. لاحظ، راح يكون قرارات البيت بالمقارنة.
0: نعم،
1: وهذه مشكلة كبيرة جدا قد يقع فيها هو الآباء من باب العاطفة، ممكن يعطيهم هذا الشيء يعني. طيب، لكن هو لا يعرف بأنه وقع في الفخ. كل بيت له نظام، قد يكون عند غيرك جهاز خاص وعندنا إحنا جهاز عائلي، مو بشرط يكون خاص لك أنت كأبن.
0: نعم.
1: فعدم امتلاك الجهاز الآن لا يعني أنك أنت أقل منهم، وهذه مرة مهمة جدا. لذلك لا نفاوض أثناء الانهيار. ترى أولادنا ممكن يجلسون عندنا يبكون بالفترة، صح، بساعة نص ساعة ما عنده مشكلة،
0: وينسدح على الأرض بعد.
1: يا سلام، إذا كان الطفل يبكي أو يصرخ لا تشرح طويلا ولا تغير القرار. رجاء إياك أن تغير قرارك في حال وجود هذا الأمر، لأنك الآن راح تسمح لابنك بأخذ القيادة عنك. لكن نشرح له لاحقا، لأن الطفل على فكرة يتعلم البكاء إذا فتح له باب التفاوض.
0: نلاقي أنا أخذنا الآن الجانب السلبي وركزنا عليه، أنا أبي أخذ أيضا جانب آخر. خلينا أقول إنه جانب إيجابي. أطفالنا الآن صراحة ولازم نعترف هم أكثر وعيا تقنيا أكثر منا بكثير.
1: جميل.
0: والزمن، عشان نكون منطقيين، الزمن هو زمن التقنية.
1: زين،
0: كيف أنا في هالحالة أوازن؟ أنا أبي ولدي أو بنتي أكيد متميزين في الجانب التقني، وفي الدنيا الآن كلها قلبت الآن تقنيات وذكاء اصطناعي، بس أيضا ما أبيه يخسر مهاراته الاجتماعية.
1: لابد أن تقنن.
0: حلو.
1: إذا أنت لم تصد تقنين، أنا أعطي مثال فقط. نحن كآباء هل لدينا القدرة على السيطرة على الجهاز، جهازنا الشخصي؟
0: أي طبعا، يفترض أن عندك القدرة.
1: قدرة، صح؟
0: صح.
1: طيب، لاحظي سلوك الناس في استخدام الأجهزة حتى في الأسواق العامة أو أثناء القيادة.
0: للأسف.
1: صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: معناته عندنا خلل. طيب، أنا كأب معناته أنا صورة لابني، صح؟
0: صح.
1: طيب، استخدامي لهذه التقنية كم الوقت اللي أقضيه حتى مع الأسرة؟ يعني لما يكون في حوار عائلي داخل الأسرة، أنا أعرف أنه والله الجزء من حياة الأبناء هو هذا الجهاز.
0: صحيح.
1: لكن هل فعلا في مجال أنه هذا الجهاز يستخدم بالشكل الصحيح؟
0: يفترض أنه فيه.
1: هذا المفترض، صح؟
0: نعم.
1: لكن أنا متأكد لو حسبت يومنا، يعني اليوم اللي نقضيه مع أبنائنا أو مع أسرتنا، راح نلاحظ أنه حوارنا أساسا مع بعضنا البعض لا يتجاوز الساعة إذا كان عائلة متقاربة. لكن غير ذلك كل جلستنا كل واحد على جهازه.
0: مهم يقولوا لك الآن يا أستاذ خالد، كواليتي وليس كوانتيتي، جودة الوقت وليس مدة الوقت.
1: جميل.
0: فأنا مو لازم أقعد مع ولدي 24 ساعة أسولف معه وأنمي مهاراته، لا، هي ساعة واحدة بنوع حوار واعي يبني العلاقة بيني وبين ابني أو بنتي، أفضل من طول الوقت وأنا قاعد أقول له أهجد، أقعد في مكانك، لا توسخ هنا، فأنا أعطيه الجهاز عشان يلهي.
1: أيوة، تمام. هنا المشكلة، أني أعطيه الجهاز، صح؟
0: صح.
1: أيوة، لكن إذا ما أعطيته الجهاز أنا صح. أنا صح كذا.
0: نعم.
1: أيوة، أنا مثلا نميته بهذه الطريقة. أنا حتى لو ماني معاه، أنا ما أقول تحدث معاه 24 ساعة، لا مو كذا. أنا أقول ابنك تشوفه يعمل، والله يعني عنده مثلا عمل رسم، يرسم. طيب أوكي، يرسم هذا عندي أفضل بكثير من مقابلة جهاز. طيب يقول والله أنا أعرف أرسم بس أرسم عن طريق الجهاز، ما عندي مشكلة، استخدم الجهاز لكنه فعلا ينمي مهاراته، صح ولا لا؟
0: مفهوم.
1: في ألعاب مثلا داخل الجهاز، ألعاب ذكاء، أوكي،
0: صح،
1: ما عندي مشكلة، العب، ما عندي مشكلة مدام فيها تنمية لك، أنا ما عندي مشكلة. لكن الطفل لما يأخذ مثلا وتلقاه يفتح التيك توك أو يلعب مثلا

0: ألعاب إلكترونية مشاركة مع الآخرين.
1: نعم.
0: هل الآن أنا كدوري كأب أو كأم فعلا أعطيت الابن هذه الساعة وبعدها هو يكون حر في وقته، ولا لا في خلل في هذه الحالة؟ لأنه ممكن يتعرف على أشخاص آخرين.
1: صح.
0: للأسف قد يسبب إشكالية، قد بعض الأطفال قد تتغير لديهم للأسف، يتزعزع حتى في معتقده.
1: نعم، وفي القيام. نعم، وفي كثير القيام من الأحيان.
0: طبعا.
1: نعم.
0: طبعا، وهذه إشكالية. بالتالي إحنا لا نرى، والله ما أقول اجلس مع ابنك طول الوقت، لكن التقنية جزء من حياة ابنك، هي ليست معركة، أنت ما أنت داخل معركة مع ولدك ولا أنت داخل معركة أنه من يكسب، لا لا لا أبدا. لكن أسألك سؤال واحد فقط، وقت الطعام عنده جهاز ولا لا؟ طيب عند النوم جهاز معاه ولا مش معاه؟
1: أستاذي إحنا صرنا إحنا الكبار، وقت اللي تجلس على الوجبة الجوال بيدك وانت تأكل، فما بالك الطفل؟
0: جميل، لذلك نحن نحتاج الثبات.
1: نعم،
0: هو الثبات أهم على فكرة من الشدة. الأسرة أحيانا لما تضع نظام، مش نظام عسكري، مش نظام عسكري، ولكن نظام بسيط لكنه مستمر.
1: فأنت هنا تنصح بجدولة معينة بعدد ساعات معينة يوميا للأطفال عشان يمارسون هذه الهواية، من يعني أو خلينا أقول عشان يعيش حياته الطبيعية في جو من التقنية، لأن هذا وقتها. لكن سؤال، أنا عندي عيالي وأنت عندك عيالك أستاذ خالد، وغيرة الأطفال، طيب هو عنده الجهاز أنا ما عندي، إيش قد هذا يأثر علينا إحنا كآباء؟ فإنه أنا ما أبي أنمي الغيرة عند ولدي، ولكن في نفس الوقت لازم أربيه صح، ما أبي إنه الماديات تتأثر عليه أكثر.
0: جميل، لذلك نحن الأطفال على فكرة ترى أذكياء جدا، أبناءنا أذكياء جدا معنا، أذكياء في المشاعر، يعرفون متى يمارسون الضغط، لأن هذا أكثر نقاط الضغط على الآباء. الطفل يستخدم المقارنة.
1: نعم.
0: فلان عنده والله في المدرسة اليوم، والولد الفلاني عنده آخر جهاز واستخدم آخر جهاز، هو يشعر أنه هذا بالنقص.
1: نعم.
0: ترى ما في نقص على فكرة، ليس لكن تلبية كل مقارنة ترى ما هي حب، ولا يعني ذلك أنه والله ابنك أقل من الآخرين. لكن نقول له بهدوء، كل بيت له نظامه، لازم الطفل هذا يفهمها بهذه الطريقة. قد يكون عند غيره جهاز خاص، بس عندنا إحنا جهاز عائلي مشترك. صح؟
1: صح.
0: عدم امتلاكك للجهاز لا يعني أنك أنت أقل. ليه نحن نربط قيمة الأطفال الآن ونجعل هذا الأمر أنه والله غيرة، من باب الغيرة أو من باب الحب لهم، نربطه بقيمة والله ما عنده جهاز آيفون آخر موديل معناته هذا أقل من الآخرين. طيب ممكن هو عنده مهارة أفضل بكثير من الشخص اللي عنده آخر جهاز.
1: نعم، شكرا لك أستاذ خالد. نعم. على كل هذه التفاصيل اللي فعلا مهمة لكل بيت أن احنا نركز عليها، عيالنا أمانة عندنا. صحيح نبي نحسسهم بالعز وبأنهم مدللين، ولكن لازم يكون في قانون يحكم كل هذه التفاصيل. شكرا لك على هذه المعلومات الشيقة.
0: شكرا لك، شكرا لك، حياك الله.
2: النوم ليس حاجة بدنية، لكن عملية ضبط الحالة الجسمية والنفسية إذا راعيت مجموعة من الضوابط. أولها المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ في وقت محدد، تجنب الإفراط في النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع، التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المنزل وفي مكان العمل. وأيضاً لا تقرأ من الأجهزة اللوحية ولا تشاهد التلفزيون قبل النوم، واحرص على استخدام إضاءة خافتة عند الاستيقاظ في ساعات الليل، ومارس الرياضة بشكل يومي، وقلل من استهلاك الكافيين والوجبات الدسمة بالليل.
1: أعزائي، بعد ما نمارس التمارين الرياضية ممكن أن احنا نشعر بالآلام العضلية اللي عادة ما تظهر إلا بعد يوم أو يومين. طيب شنو أسباب ألم العضلات بعد التمرين؟ وشنو طرق التعامل مع هذا النوع من الألم؟ خلونا نتعرف أكثر على هذه التفاصيل مع الأستاذة أخصائية العلاج الطبيعي والمدربة الرياضية تغريد الزاير.
3: اشرحها ونورنا.
1: بداية، ليش بعد التمرين نحس بألم العضلات؟
4: هذا سؤال مرة ممتاز صراحة، ودائما يعني كثير من الناس اللي تمارس الرياضة تستغرب ليش يجيها آلام عضلات، دائما يسألوها السؤال. طبعا آلام العضلات هذه إشارة إلى أن احنا فعلا سوينا جهد وسترس على العضلة، طبعا العضله لما نسوي اليها مجهود عضلي يصير فيها حاجه يسموها مايكروسكوبيك تير او تمزق دقيق جدا وصغير جدا على مستوى الالياف العضليه.
1: حلو.
4: هذا المايكروسكوبيك تير يحتاج الى بروسيس او عمليات داخل العضله تتم علشان الجسم يحاول انه يؤدي يجيب هذه العضله الى مرحله التعافي. فيصير فيها سوائل ونوع من الالتهاب الموضعي جدا، وهذا هو اللي يسبب ألم العضلات.
1: ليش طيب ما يبين إلا بعد يوم أو يومين؟ ليه مو على طول مثلا بعد التمرين؟
4: أي ممتاز السؤال هذا، بعد مرة ممتاز، لأنه هو أساسا اسمه delayed soreness أو الألم المتأخر. الألم هذا يجي بعد 12 ساعة أو وصل حد أقوى شيء بعد 24 ساعة، وبعدين ياخذ لخمسة إلى سبعة أيام ويخف. الألم يتأخر لأن يعني عملية التعافي اللي تسبب الألم اللي هي اللي تصير في الألياف العضلية تاخذ وقت على ما تصير. أثناء التمرين ما تصير، بعد ما تبرد العضلة تبدأ هذه عملية التعافي تصير يبغى لها وقت.
1: طيب كيف أنا كمتدرب أقدر أفرق بين الألم اللي جاي من التمرين والألم اللي ممكن يكون بسبب إصابة في التمرين نفسه؟
4: الألم حق التعضيل أو ألم اللي هي مال التمرين عادة ما تحسي إليه وانتي نسوي تمرين. وانتي نسوي تمرين ما في ألم أصلا، لين بعد 12 ساعة يا دوب تحسي بالألم، والألم يكون ثقيل، يعني تحسي ثقل في العضلة، تحسي إنها مشدودة، تحسي إنها شوية متورمة، تحسي بألم وإنتين نازلة الدرج أو جالسة تقومي توقفي مع تغيير الوضعيات. لكن ألم الإصابة يصير وإنتين تسوي التمرين حالا، في أثناء التمرين تحسي بألم حاد sharp pain، أي هذا دليل على أن في إصابة، والألم هذا يزيد ما يقل. ممكن طبعا يصير فيه تورمات، يصير فيه كدمات، تغير فيه اللون في منطقة الإصابة. لا، هذا يدل على إصابة مش ألم التمارين.
1: تمام. هل ممكن أنا أتمرن وتمريني يكون فعال بس ما يطلع بعدين في ألم؟ ولا لا، هذه يعني أنت تبغى تتأكد أن تمرينك كان صح فأكيدا راح يكون في ألم.
4: هو الألم إذا تحسي أن في ألم، إذا أنتين متدربة مبتدئة لازم يصير في ألم، والله ما شغلتي العضلة كفاية لازم يجي ألم بالتمارين هذا. لكن لو أنتين متدربة، يعني الشخص صار لسنين يتدرب ومتعود، لا ما يجي ألم ده التعضيل أو الألم مال التمارين ما يحس إليه. لكن الناس المبتدئين إلى المتوسطين راح يحسوا بألم، خصوصا إذا زادوا الوزن أو غيروا التمرين إلى تمرين جديد.
3: فكرة غلط.
1: من الأفكار الغلط أنه مو لازم ناخذ مسكنات أو مراهم تخفف الألم لما نشعر بهذا الألم بعد التمرين.
4: لا، هذه فكرة غلط. يعني ليش الواحد إذا كان في شيء يخفف الألم ويسهل من حياته ياخذ مراهم حارة، مراهم باردة، ياخذ حبوب باراسيتامول، ياخذ بروفين، ما في مشكلة. أو أنه يسوي أشياء ثانية، يعني إطالات مثلا، كمادات باردة، بالعكس هذه إجراءات ممتازة تخلي الواحد يعني التعافي يصير أسرع، تعافي العضلة.
1: نعم.
4: وما يضر أبدا.
1: من الأفكار أيضا، هذا الألم مو دليل على أن أنت تمرنت صح قد ما أنه دليل على أنك كنت تسوي أخطاء في التمرين.
4: أنا زي ما قلت لك، الألم الصح لازم يجي بعد 12 ساعة، والألم الغلط يجي أثناء التمرين. الألم الصح كل ما زاله يخف، يعني يكون ذروته بعد 24 ساعة وبعدين يخف. الألم الغلط يزيد كل ما زاله يزيد. الألم الصح يخف مع الحركة، يعني كل ما تحركنا سوينا رياضة استمرنا الألم يخف. الألم الخطأ مع الحركة يزيد.
1: نعم. أيضاً يأخذ الألم وقت طويل لين يخف ويختفي، هل المعلومة هذه صحيحة؟
4: لا، يأخذ مكسيمم خمسة إلى سبعة أيام وبالتدريج يختفي.
1: نعم. هذا طبعاً في حال نحن استمرينا في التمرين، ولا حتى لو ما يعني ما كنا نسوي تمارين؟
4: حتى لو ما سوينا تمارين هذا هو الماكسيمم اللي هي عملية التعافي اللي تصير في الألياف العضلية.

0: تاخذ لها من يومين الى 5 الى 7 ايام وتختفي. طبعا لو سوينا التمرين رح تختفي اسرع، يعني لو عودتي حركتي العضله نفسها او له مصل جروب مجموعه العضلات اللي سويتيها نفسها عودتي مرنتيها. طبعا عشان كذا لو لاحظتي ان المدربين الرياضيين يسووا تمرين مثلا للرجل يوم ثاني ما يسووا للرجل، يعطوها راحه عشان التعافي، عشان عمليه التعافي، وبعدين بعد يوم او يومين يرجعوا للرجل. فإن لما يرجع المتدرب إلى الرجل مرة ثانية وحتى لو كانت هي سور أو متألم، عملية الرجوع لنفس التمرين تسرع من عملية تعافي العضلة.
1: كويس أنك جبتي تمرين الرجل، لأنه عادة أكثر تمرين مؤلم هو تمرين الرجل. ليش؟ في ناس تهرب منه صراحة.
0: تمرين الرجل طبعا هو أنا قلت إن الألم يجي في الألياف العضلية، عضلات الأرجل فيها ألياف واجد، عدد الألياف هذه عضلات ضخمة وتشتغل كجروب، فكل ما زاد عدد الألياف في العضلة زاد الألم، شيء طبيعي.
1: نعم، هل صحيح إن كل ما كانت قوة تمرينك راح يكون ألمك؟
0: كل ما زاد المتدرب المقاومة له الوزن والمقاومة، كل ما صار الألم أكثر. صحيح،
1: نعم
0: نسبيا صحيح.
1: فيعني ممكن، مو ممكن في هالحالة ممكن نسبب لنا نفسنا تمزق مثلا أو شيء مع قوة التمرين؟
0: إذا كان الشخص يسوي التمرين بطريقة صحيحة، وطبعا يكون بإشراف مدرب، المدرب يعرف متى ياخذ العضلة إلى حاجة يسموها مصل فيلير أو الفشل العضلي. هذه المرحلة هو يقدر المدرب يختار الوزن المناسب إلى المتدرب. في بعض المتدربين يروح يسووا من نفسهم، تاخذ وزن مرة أقل من قدرتها، فتسوي بدل مثلا 3 تكرارات او 3 مجموعات تسوي 20 مجموعة بس الوزن خفيف، ما توصل للفشل العضلي وما يجي هذا اللي هو الم اللي هو العضلات. لكن اذا سوى الواحد مسك الوزن الصحيح اللي وصل الى حاجه نقطه نسميها احنا في علم التدريب والرياضه الفشل العضلي، معناها ان احنا وصلنا العضله الى الالم الجيد من غير ما نسوي تمزق.
1: حلو،
0: اشراف مدرب.
1: من المعلومات المغلوطة أيضا، إذا صار عندك ألم وقف تمرين.
0: إذا صار في ألم أثناء التمرين فعلا وقف التمرين، لكن إذا صار الألم بعد التمرين ب 12 ساعة لا، هذا ألم آمن.
1: نعم، فعادي بعدها اليوم الثاني حتى لو في ألم شد على نفسك واطلع النادي.
0: اي بالضبط، يعني سويت ارجل بعد 12 ساعة عورتك رجولك، خذ يوم بريك لا تسوي ارجل، ويوم اللي بعده رجع سوي عادي.
2: طبقها صح.
1: انصحينا كأخصائية علاج طبيعي ومدربة ايضا رياضية، شنو افضل طريقة للتمارين بدون الم، يعني الم حقيقي؟
0: هو أفضل طريقة إلى التمارين لازم الواحد يكون، يعني في ناس بس يحبوا يشيلوا أوزان وينسوا أن هذه عضلة تحتاج إلى إحماء، يعني لازم نهيئ هالعضلة إلى المجهود البدني اللي راح تسوي. فالأول لازم نسوي إطالات ونسوي إحماء. إحماء الإطالة هي ناخذ يعني نلين هالعضلة، والإحماء نضخ كمية من الدم إلى هالمنطقة اللي راح تسوي مجهود عضلي بحيث إنها تقدر تسوي المجهود المطلوب منها من غير إصابات. الإطالة ثم إحماء. بعد ما نسوي التدريب اللي مطلوب منا نسوي تبريد، وهي إن إحنا نخفض ضخ الدم إلى هالمنطقة، ونسوي نرجع مرة ثانية إطالة كمكافأة إلى العضلات على المجهود اللي سوت.
1: طيب، في حال إني أنا أتألم بسبب تمرين سابق، كيف ممكن أستمر في التمرين؟ شنو الحل؟
0: إذا صار ألم، نرجع، إذا صار ألم وليس تمزق، يعني ألم الفعال، ألم التعضيل، ألم التمرين، هذا زي ما قلت أني لازم نرتاح يوم ما نحرك نفس المجموعة العضلية، وبعدها حتى لو فيك ألم، الألم التعضيل هذا عادي سو تمرين، التمرين راح يسرع التعافي وروح الألم أسرع. لكن إذا في ألم الحاد اللي يزيد مع الحركة اللي يجي أثناء التمرين، الألم اللي تحس إنه هو زي نغزة السكين، إذا في تورم، إذا في كدمة، لازم تستشير الطبيب وتسوي علاج طبيعي وتتعافى وتتشافى العضلة تماما، وبعدين ترجع تشغلها مرة ثانية.
1: يعني مثلا ألمك في الأرجل سوي تمارين الجزء العلوي، لا ترجع للجزء السفلي. نعم طيب
0: بالضبط.
1: أنا أبغى أخفف نسبة الألم هذه عن طريق المراهم والأدوية اللي مسموح فيها، لكن كم نسبتها؟ يعني من واقع الخبرة أنت كم تنصحينا ناخذ أدوية للتخفيف أو مراهم للتخفيف؟
0: المراهم يعني هي أول شيء المراهم دام تكلم عنها هي أساسا موضعية، يعني ما لها كمية محددة. بس ممكن نستخدم هي المراهم الجنوعين، يا مرهم حار يا مرهم بارد، ما بقول أسماء براندات بس
1: نعم.
0: أنت تسأل صيدلان يعطيني مرهم حار ومرهم بارد، هم اثنينهم يعني يساعدوا بس دفرم تكنيك. يعني الحار يرخي العضلة، يرخي الأنسجة هذه اللي هي شادة ومتورمة فيرخيها. البارد يأثر على العصب المسؤول عن الألم، يعني يبرد العصب فيرسل إشارات ألم أقل. واثنينهم النتيجة واحدة هي تخفيف الألم. وموضعي يعني هم بس تروح إلى المنطقة هذه المتورمة، ما تدخل في الدورة الدموية بشكل كثيف بحيث أننا نخاف من زيادة يعني منها، ولكن يقدر الواحد يستخدمها طول ما عنده ألم. وإذا كان حس إن المراهم هذه ما تفيد لحالها، ممكن زي ما قلت أن يأخذ باراسيتامول، وفي الحالات الشديدة تحس إن ألم مرة شديد يأخذ آيبوبروفين اللي هو مضادات الالتهاب.
1: شكرا لك على هذه المعلومات، أخصائية العلاج الطبيعي والمدربة الرياضية الأستاذة تغريد زاير، على كل هذه المعلومات المفيدة. شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا مرة ثانية على الاستضافة وحياكم الله.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
3: كأس العالم.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
5: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي والتقنية بلغة سهلة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن يكون معنا كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى، الآن نكمل من النقطة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية.
11: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام على إذاعة الرياض. سعيد جدا بهذا اللقاء، ونسأل الله أن تكون إن شاء الله حلقة نافعة ومفيدة
10: بإذن الله. مستمعينا، استكمالا لحديثنا في الحلقة الماضية، اليوم ننظر بشكل أعمق ماذا يعني أن يصبح الذكاء الاصطناعي طبقة داخل المنتجات، كيف ستتغير تجربة البحث والبريد والمستندات، وهل يمكن أن نصل لمرحلة يكون لكل واحد منا فريق عمل افتراضي؟ هل يستطيع الإنسان العادي أن يبني تطبيقا بدون خبرة برمجية؟
11: جزئيا نعم، لكن مع تحفظ. اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي تستطيع بناء نماذج أولية بسرعة. تستطيع تقول صمم لي صفحة، ابن نموذج، اعمل لي لوحة بيانات بسيطة. لكن إذا كان التطبيق حقيقي وفي مستخدمون وبيانات ودفع وأمان، هنا تحتاج مراجعة تقنية دقيقة. أشبهها بالبناء، الذكاء الاصطناعي قد يعطيك مخطط أولي جميل وربما نموذج قابل للتجربة، لكن إذا تبغي تبني عمارة حقيقية تحتاج مهندس يراجع الأساسات. لذلك لغير المبرمجين هذه الأدوات ممتازة للبدايات، الأفكار، التجارب، النماذج الأولية. أما المشاريع الحساسة فأكيد نحتاج مختص يراجعها.
10: من الإعلانات المثيرة أيضا النظارات الذكية، هل جوجل تعيد تجربة جوجل جلاس؟
11: نعم، لكن هذه المرة بصورة مختلفة. جوجل أعلنت أن نظارات ذكية مدعومة بجيميناي قادمة إن شاء الله في الخريف، وذكرت أمثلة مثل الحصول على الاتجاهات، إرسال الرسائل، التقاط الصور وغير ذلك بدون إخراج الجوال. الفرق بين جوجل جلاس القديمة جاءت في وقت مبكر جدا، التقنية لم تكن ناضجة، الناس ما كانوا مرتاحين لفكرة الكاميرا على الوجه والبطارية، والتجربة ما كانت للأسف مثالية. أما الآن مع الذكاء الاصطناعي النظارات قد تصبح واجهة جديدة، تسألها وين سيارتي؟ أو ترجم لي هذه اللوحة؟ أو ذكرني باسم الشخص اللي قابلته في الاجتماع؟ تخيل. أو أعطني اتجاهات المشي بدون ما أطلع الجوال. لكن طبعا هذا يفتح باب كبير للخصوصية، لأنه جهاز على العين قد يرى ويسمع أشياء كثيرة. لذلك أهم سؤال ليس هل تقنية مبهرة، بل ما حدود استخدامها؟ من يملك البيانات؟ وهل الأشخاص حولك يعرفون أنك أنت تسجل أو تصور؟ يعني تخيل أنك تطالع واحد ولابس النظارة، أنت ما تدري هو شلون قاعد يطالع فيك أو إيش المعلومات اللي قاعد يأخذها من عندك. فهذا السؤال الحساس القادم بشكل كبير.
10: هل هناك مخاوف حقيقية؟ يعني هل في شيء فعلا يستدعي القلق مع كل هذه التقنيات؟
11: أبرز المخاطر خمسة. أولا الخصوصية، إذا المساعد متصل ببريدك، ملفاتك، صورك، موقعك، تقويمك، فهو يملك سياقا حساسا جدا. ثانيا الصلاحيات، المشكلة ليست أن يعرف فقط بل أن ينفذ، يعني هل يستطيع يرسل رسالة، يحذف ملف، يشتري منتج، يحجز لك موعد. هذا يجب أن يكون بشكل واضح مقنن، وإلا ممكن يجيب العيد فينا. ثالثا الاعتماد الزايد، إذا صار الإنسان يعتمد على المساعد في كل قرار قد تضعف مهارة البحث عنده، وهذا شيء طبيعي وبيولوجي. شيء ما تستخدمه راح تخسره، عقلك ما تستخدمه في اتخاذ القرار راح تخسر هذه المهارة مع في المستقبل القريب. رابعا المعلومات الخاطئة، حتى النماذج المتقدمة قد تخطئ، والمشكلة أنها تخطئ بثقة. لذلك في الطب والقانون والمال والدين لا نأخذ الإجابة كفتوى أو كتشخيص نهائي. خامسا التزييف العميق أو deep fake، كلنا يعني كل ما تحسنت أدوات الفيديو والصوت صار أسهل إنتاج محتوى مزيف، لذلك نحتاج أدوات تحقق وعي مجتمعي كبير.
10: في حلقات سابقة تكلمنا عن Open Claw وفكرة الوكيل اللي ينفر مهام ويرتبط بأدوات مثل واتساب وتليجرام. هل عند جوجل منتجات أو توجهات مشابهة لهذه الفكرة؟
11: نعم، عند جوجل أكثر من اتجاه قريب من فكرة Open Claw، لكن باختلاف في الأسلوب. Open Claw فكرة الأساسية أنه وكيل مرن يمكن ربطه بأدوات وقنوات مختلفة ويستطيع تنفيذ مهام بدل من أن يكتفي بالردود. أما جوجل فتقترب من هذه الفكرة عبر منظومة متكاملة. هنا الفرق، أول منتج أو اتجاه هو جيميناي. جيميناي داخل جوجل وركسبيس، هذا يسمح للمساعد أن يعمل داخل الجيميل والدوكس والشيتس والدرايف، يعني قريب من فكرة مساعد مكتبي يفهم ملفاتك ورسائلك ويساعدك في الكتابة والتحليل والتنظيم. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو أدوات بناء الوكلاء في جوجل كلاود، هذه موجهة أكثر للشركات والمؤسسات اللي تريد بناء وكلاء لخدمة العملاء أو المبيعات أو الدعم الفني أو تحليل البيانات. الاتجاه الثالث هو للمطورين، جوجل أنتي جرافيتي، هذه أقرب لفكرة وجود مساعد أو أكثر يساعدونك في بناء التطبيقات، مراجعة الكود واختبار الأنظمة. فالفرق باختصار Open Claw يعطيك مرونة وربط مباشر بأسلوب مفتوح، ولذلك سمي بOpen، الأسلوب مفتوح ومتاح إلى المستخدم. جوجل تعطيك تكامل قوي داخل خدمات وبيئة مؤسسية أكثر تنظيما، وللمستخدم العادي أو صاحب المشروع أي مشروع صغير البداية غالبا تكون أسهل مع أدوات جوجل، خصوصا إذا يعني كنا عندنا جيميل ودرايف ودوكس. فكبداية أنصح باستخدام خدمات جوجل. أما المستخدم التقني اللي يريد تخصيص وربط أوسع فممكن ينجذب الأدوات مثل Open Claw.
10: هل ممكن من خلال منتجات جوجل أو أدوات مثل Open Claw تصمم فريق عمل افتراضي يقوم بأدوار متكاملة ويعمل على مدار الساعة؟
11: بالضبط، هذا من أكثر الأفكار المثيرة في المرحلة القادمة، كيف تعمل فريق متكامل، كيف تنشئ مؤسسة متكاملة موظفيها كلهم افتراضيين. بدل أن يكون عندك مساعد واحد يمكن أن تتخيل فريق افتراضي كامل، وهذا هدفنا إن شاء الله في هذا البرنامج. بإذن الله راح نوصل إلى هذا الهدف، نكون فريق متكامل. خليني أعطيك مثال، ممكن خصوصا المؤسسات الصغيرة اللي فيها فقط صاحب المشروع وما عند ذيك المبالغ عشان يوظف وكيل للتسويق ووكيل لخدمة العملاء، هو ممكن يستخدم هذه الوكلاء الافتراضيين للقيام بهذه الأدوار. يعني ممكن يخصص ايجنت او وكيل يخصص لعمليات التسويق او الماركتينج، يكتب منشورات، يقترح حملات، يحلل تفاعل الجمهور. تعمل وكيل ثاني لخدمة العملاء، يرد على الأسئلة المتكررة، يصنف الطلبات، يرفع الحالات المهمة لصاحب المشروع. ممكن تعمل وكيل او ايجنت ثالث للإدارة او مانجمنت، ينظم المواعيد، يلخص الاجتماعات، يتابع المهام. تقدر تعمل وكيل رابع للمبيعات، يتابع المهتمين، يجهز عروض أولية، يذكر بالعملاء اللي يحتاجون متابعة. تخيل كل هذه المنظومة كلها افتراضية، محتاج تدفع رواتب إلى ناس حقيقيين، هو أكيد راح تدفع رسوم إلى المنصات اللي بتستخدم فيها هذه الوكلاء. ممكن تعمل وكيل للمحتوى، يقترح أفكار، يكتب مسودات، يعمل بوستات، يحول الحلقة إلى مقاطع قصيرة. ممكن تعمل وكيل للبيانات، يقرأ ملفات إكسل، جوجل شيتس، ويستخرج مؤشرات وتقارير. هذا الفريق استطيع أن يعمل، وهذه الميزة، يعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع من ناحية المتابعة والتجهيز والتلخيص والردود الأولي، وهذا أهم فرق بينه وبين الفريق البشري. الفريق البشري بيعمل لك أقصى شيء 8 ساعات أو 9 ساعات، بالنهاية عنده حياة أخرى غيرك، هذا لا راح يشتغل معاك 24 ساعة. الفريق الافتراضي طبعا ما راح يستغني عن البشر، بس راح يقلص عددهم. ولذلك أقول المستقبل ليس أن يكون عندك موظف ذكي واحد، بل أن تكون قادر على تصميم فريق ذكي متكامل لكل مشروع.

0: لو عندي مركز تعليمي أو مشروع صغير، كيف أبدأ عمليا ببناء فريق افتراضي؟ هل أبدأ بخمسة وكلاء مرة واحدة؟
1: لا أبدا، ما أنصح أن تبدأ كبير بخمسة وكلاء مرة واحدة. أقترح، وخصوصا إذا أنت هاد بداياتك يعني في التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، يبدأ بوكيل واحد، مهمة واحدة وبصلاحيات محدودة. هذه مهمة النقطة. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال عندك مركز تعليمي أو مدرسة روضة أو مشروع صغير، ابدأ بوكيل يرد على الأسئلة المتكررة عن مثلا عن برامجك التعليمية. مثلا عندك رحلات تعليمية، بتعمل وكيل يدخل على منصات التواصل اللي للمؤسسة أو للمشروع ويرد على الأسئلة المكررة. ما مواعيد الرحلة؟ كم الرسوم؟ ما العمر المناسب؟ ما طريقة التسجيل؟ ما خيارات التقسيط؟ ما السكن؟ ما هو البرنامج اليومي؟ يعني هذه الأسئلة المكررة. بعدها ممكن تضيف وكيل متابعة، يعني من استفسر وما سجل، من احتاج رسالة تذكير، من اللي ما كمل بياناته. بعدين تقدر تعمل وكيل آخر مخصص لصناعة المحتوى. أبغى رسالة واتساب، منشور سناب، اقترح إعلان، جهز أسئلة وأجوبة. طبعا أنت تعطيه، وبعدين هو الميزة في الأيجنت ما يحتاج كل مرة تذكر، خلاص هو يعرف مهمته ويشتغل عليها. بهذه الطريقة تكبر المنظومة تدريجيا وبشكل آمن. أهم شيء لا تجعل الوكيل يتخذ قرارات حساسة من البداية، خلي يقترح، يجهز، يصنف، يلخص، والإنسان البشري هو اللي يراجع ويعتمد.
0: الفرق بين الموظف الافتراضي والموظف البشري، هل تتوقع أن الفريق الافتراضي ينافس الموظف البشري أو يستبدله؟
1: هو ينافس بعض المهام وليس الإنسان كله. في مهام متكررة ومناسبة جدا للذكاء الاصطناعي، يعني تلخيص، تصنيف، ردود متكررة، تحضير مسودات، فرز بيانات، تذكير، كتابة أولية. هذه الروبوت ممكن يكون أفضل منا إحنا كبشر، لكن في مهام لا تزال بشرية بامتياز: فهم المشاعر، التواصل الفعال، حل الخلافات، اتخاذ القرارات الحساسة، بناء الثقة، التفاوض، الإبداع العميق، تحمل المسؤوليات. مستحيل تقدر تحطها على وكيل ذكاء اصطناعي، هذه تحتاج فيها إنسان. لذلك الموظف الذكي في المستقبل لن يكون فقط من يعرف تنفيذ المهمة، بل من يعرف كيف يستخدم الفريق الافتراضي ويضيف عليه خبرة الإنسانية.
0: ما الحدود الأخلاقية اللي يجب أن ننتبه لها إذا استخدمنا وكلاء يردون على العملاء أو الطلاب أو أولياء الأمور؟
1: سؤال مرة مهم أخ فارس. أهم شيء الشفافية والصدق، يعني إذا العميل يتحدث مع وكيل آلي الأفضل أن يعرف، يعني يقول مرحبا معك مثلا فارس مثلا المساعد الافتراضي، خصوصا إذا كان الحديث يتضمن قرارات أو بيانات شخصية. لابد تحدد، لو تقول أنا مساعد افتراضي أو موظف افتراضي، هذا أولا. ثانيا، لا نعطي الوكيل وعود لا يملك صلاحية تنفيذها، مثل قبول خصم، تأكيد حجز، تغيير شرط، إعطاء استشارة حساسة. هنا ما تعطي هذه الصلاحية. ثالثا، ما نستخدم الوكيل للتلاعب بالناس لا سمح الله، مثل كتابة رسائل ضغط مبالغ فيها أو إيهام العميل أن هناك إنسان يتابع كل تفصيل بينما هو نظام آلي. هذه عملية الخداع، ضروري الإنسان يكون واعي ومنتبه لها. رابعا، نحمي البيانات. بيانات الطلاب والعملاء ليست مادة تجارب مفتوحة، فالذكاء الاصطناعي أداة قوية، لكن الأخلاق والوضوح أهم جدا من الانبهار بهذه الأداة.
0: لو أردنا نخرج من هذه الحلقة بنصيحة واحدة للمستمع، كيف يبدأ مع أدوات جوجل الجديدة أو أدوات الوكلاء بدون خوف وبدون تهور؟
1: ممتاز، وأشكرك على هذا السؤال. إجابتي وبكل وضوح، ودائما أكررها في كل لقاء: ابدأ صغير بمهمة آمنة وقس النتيجة. لا تبدأ بربط بريدك كله وملفاتك كلها وحساباتك كلها، ابدأ بشي بسيط. لخص لي هذه الرسالة، اكتب لي مسودة رد، اقترح لي خطة محتوى، حلل لي جدول غير حساس، رتب لي قائمة مهام. بعدين اسأل نفسك: هل وفر لي وقت؟ هل كانت نتيجة دقيقة؟ هل احتاج اراجع كثير؟ هل هذه المهمة مناسبة للأتمتة؟ لو كانت الإجابة بنعم، ممكن توسع خطوة خطوة. ذكاء الاصطناعي مثل موظف جديد، ما تقدر تعطيه كل شيء، صح؟ تدربه، تراقبه، تشوف كيف شغله، وبعدين تعطيه، توسع صلاحياته بشكل تدريجي.
0: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذا مستمعين الكرام، استكمالا لحلقتنا حول مؤتمر

0: جوجل اي او 2026 نخرج اليوم بفكرة مهمة. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة نطرح عليها الأسئلة، بل بدأ يتحول إلى طبقة داخل المنتجات ومساعد داخل بيئة العمل، وربما فريق افتراضي متكامل يعمل على مدار الساعة. لكن النجاح في هذه المرحلة لا يعتمد على امتلاك الأداة فقط، بل على حسن تصميم المهام وضبط الصلاحيات وحماية الخصوصية وبقاء الإنسان حاضرا في القرارات المهمة. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى على هذا الشرح الجميل.
1: الشكر لك أخ فارس صديقي الافتراضي، والشكر موصول أيضا للمستمعين الكرام في إذاعة الرياض. وأتمنى فعلا أن نتعامل مع هذه المرحلة بوعي. الذكاء الصناعي فرصة كبيرة، لكن يحتاج استخدام ناضج ومسؤول.
0: مستمعين الكرام، كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم الأستاذ مصطفى الشعلة في برنامجكم خوارزميات. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: كأس العالم.
4: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا. لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
3: كأس العالم.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: سعادة جارية

0: يا هلا ومرحبا وحياكم الله معنا مستمعينا أصدقائنا الدائمين معنا في برنامج سعادة جارية. كالعادة نأتيكم في هذا التوقيت ونبي نفتح معكم موضوع كالعادة يهمكم ويهمنا حنا شخصيا. معنا معكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، كمان ضيفتي الدائمة ترحب فيكم الأستاذ التغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي وأيضا أخصائية اجتماعية، وكمان تقبلوا تحيات مخرجنا عبد المحسن السران وننطلق في حلقتنا. حيا الله تغريد بنت إبراهيم
1: حياك
0: الطاسان.
1: أهلا.
0: كنا نتكلم أنا وياك وجاز لك الموضوع، كنا نتكلم وهي حقيقة يعني ممكن إحنا نعيشها ساعات يعني على كلنا وحسب حياته
1: كل واحد في الحياة
0: صراحة، لكن كنت أتكلم معك كاقتراحات مواضيع وكنت أقول لك أنه اليوم مثلاً طبعاً بناء الثقة جداً صعب،
1: طبعاً
0: جداً أني أنال طبعاً ثقة شخص هذه ما هي بسهلة،
1: صح؟
0: لكن تخيلي أني أنال ثقة وأكون واثقة إلى حد كبير وأخذ لي ذيك الخيبة والصقعة اللي ما ادري وين توديني.
1: ايه بالضبط،
0: فهمتي؟
1: ايه
0: اي هو شلون
1: اي هذا اكثر شيء ممكن يجرح الانسان لما تعطين
0: يوجع مو بس يجرح. ايه
1: لما انت تمنحين شخص ثقه وتثقين فيه بحيث انه تقولين هذا لا يمكن انه يخذلني او يخونني او انه يطعني في الظهر لاني انا عطيته كل ثقتي، والثقة مثل ما تفضلتي الثقة شيء ما يجي بسهولة.
0: نعم يبهينا.
1: إيه لما أنت تحبين شخص الدرجة خلاص يعني فاقت المعدل يعني اللي
0: ثقة عمياء خلينا نقول إيه ثقة عمياء
1: تسيرين وثقتي فيه، فلما يجي هذا الشخص اللي عطتيه مكانة أكبر من مكانة الناس الثانيين حولك ويجي يخونك أو يخذلك، هنا تكون ضربة شبه قاضية للمخذول. ترى فقدان هالشخص مو بهو المهم، يعني أكيد أنه لما يخذل أكيد أنه تبي تنكسر العلاقة بيننا وبيننا، لكن وش الأصعب من فقدان هالشخص هذا، أو أنه الأصعب فقدان الشعور بالأمان عقبه.
0: يا سلام.
1: الخذلان مو بس يكسر العلاقة، لا
0: إحباط،
1: يكسر نظرتنا للحياة، ثقتنا بالناس، يصير مو بس فقدنا ثقتنا في شخص واحد، فقدنا شخص ثقتنا في أشياء كثيرة في الحياة، فقدنا نظرتنا في الناس كلها. هذا له أثار مرة سيئة علينا، على الشخص المخذول. يفقد مو بس ثقته بالحياة وبالناس، يفقد ثقته بنفسه. أنا كيف وثقت؟ كيف
0: ما فتحت؟ إيه؟
1: كيف أنا كنت غبي؟ كيف أنا ما فتحت عيوني؟
0: أنا اللي سلمت كل شيء. أي طبعاً.
1: أي يعني، وعشان نتكلم عن الثقة. طيب هل الثقة إنه أنا أكون أطلب من الطرف الآخر أو الطرف اللي أنا وثقت فيه، هل اللي خذلني وكسرني إنه أخطأ في حقي؟
0: أجل وش؟
1: لا، لأنه شوفي الإنسان عشان نكون مرة منصفين، حتى لو أنا واثقة فيك طيب ممكن تخطئين في حقي، طيب لأنك بشر وأنا بشر، ممكن نخطئ في حق بعض حتى وحنا في ثقة بيننا. لكن اللي يكسر صدق إنه يكون خطأ أو خذلان مقصود، لأنه الخطأ يكون غير مقصود. لما يكون غير مقصود أو أنا أذيتك،
0: أيوه
1: أذيتك، كسرت الثقة هذه مثلاً، بس أنا كانت بحسن نية، فهنا عادي. طيب لكن اللي يكسر من جد واللي صعب مرة أنك تجبرين هالكسر وتتجاوزينه، لما أفقد الشعور بالأمان، أفقد الشعور بالأمان من هذا الشخص. أنا شعرت بالأمان فعطيته الثقة، عطيته حاجات أو عطيته معلومات أو عطيته كشفت له

0: جوانب من حياتي
1: راحتي أصلا معه.
0: كشفت له جوانب من حياتي ما يعرف عنها الآخرين، ألقاها مثلا مشاعة بين الناس، ولا قصدته في شيء هو بمقدوره إنه إنه إنه إنه يمنحني إياه أو يساعدني فيه، ألقى إنه لا والله تخلى عني، بينما أنا عمري ما تخليت عنه
1: في وأسألي بطريقة أو بأخرى. يعني على حسب،
0: هنا الكسر، هنا اللي يوجع.
1: وهذا أكثر شيء مؤلم تغريد لما تفكرين، لما نفكر سوا الحين من خلال حديثك اليوم، أنا لما أثق بإنسان أيا يكن هذا الإنسان، لكن خلينا نقول درجة الثقة عند شخص أنا مكنته عن غيره من الناس، اطمأنيت له مثلا، تطلع على أسرار حياتي مثلا، أطلعت على حياتي، أنا اخترت أهم أوقاتي معاه مثلا، لأجد مستقبلا أنه لا يحمل لي على الأقل نفس المقدار من الشعور بالثقة. صح. مثلا
0: مكانتي والأسوأ عنده مو
1: أنه أساء. المشكلة مو بأنه بس قدرني زي ما قدره، هذه نقطة نقول يعني ها نمشيها. الأسوأ أنه تقابل هذه الثقة مثل ما قلنا بالخيانة، بالغدر، بالإساءة، زي ما نقول بالخذلان بمفهومها العام،
0: لأنه يحتوي على كل هالمعاني هذه.
1: فإذا إيش ممكن نصف اليوم أنا وقعت مثلا، نفترض اليوم أنا أعطيتها ثقة كاملة وتعرضت اليوم لخذلان كبير لدرجة إني أشعر إن الناس كلها ما عاد فيها خير. شفتي اللغة العامة هذه؟ أي. شفتي الواحد لما يوصل من الانكسار،
0: زي واحدة مثلا
1: لدرجة إنه يعمم،
0: مثل واحدة تطلقها قالت لك الرجال كلهم
1: عنفها رجلها، قالت الرجال كلهم ما فيهم
0: لا خير. ليش؟ ترى فيه الزين والشين،
1: وقيس العكس كله على كل يعني. أي. أنا خلاص أنا في درجة الآن يا تغريد مرة كارهة نفسي. للأسف أحيانا يصل هذا الخذلان لأنك أنت منحت الثقة، فتبدأ تشك في قدراتك أنت، أنك أنت كنت أعمى، ما عرفت لمن تعطي ثقتك، أنك أنت كنت مغرر فيك مثلا. عاد نقيسها، وصلت لمرحلة الآن من الخذلان وما عاد استوت عندي كل شيء، كل شيء الدنيا ما عاد، والله ما عاد فرقت معي. الآن أنا في هالحالة المحبطة، شلون على الأقل كردة فعل أولى شلون ممكن أتصرف؟
0: طيب اللي قلتيه هذا اللي هو أثار الخذلان، لما أكون أنا واثق في شخص بشكل كبير وأتعرض لخذلان منه، وممكن ترى الواحد يتجاوز أول خذلان، يقول لك يمكن أخطأ، لكن الخذلان المتكرر هو اللي يسبب الكسر. وش آثاره؟
1: اللي كل شوية يعني
0: اللي كل ما تقول لك يقعد يبرر لك، أصدقه أنا من ثقتي في هذا الشخص أصدق، سواء ترى احنا نتكلم عن اخوان بين بعضهم، عن اصدقاء بين بعضهم
1: بشكل عام،
0: عن اصدقاء عام بشكل عام،
1: لا نصنف يعني. ايه على مستوى ايه كل العلاقات،
0: يعني الخذلان بكل العلاقات الانسانيه.
1: نعم.
0: الخذلان المره واحده يمكن يكون له تبرير، اخطاء غير مقصود او كذا، لكن تكرار الخذلان يخليني انا اصل لمرحله انه اي لا هذا يضحك علي. وش آثار هذا الخذلان؟ وكيف يعني هل نقدر نبني ثقة مرة ثانية؟ أو وش آثاره؟ وش اللي ممكن يتعالج بوعي ويصل له الإنسان بعد هالخذلان؟ الخذلان ممكن يخلي الإنسان في أول الخذلان، أول الصدمة، يكون يصاب ببرود، خلاص الدنيا عندي متساوية،
1: محبط،
0: إحباط، برود، يصير خلاص ما عاد يتكلم، ما في تعبير، يخاف انه يبني علاقات جديده مع اصدقاء عمل، مع اخوه، مع اقرباء، مع يخاف يبني علاقات انسانيه واجتماعيه جديده، يصير عنده شك. انا ما اصدق اي احد. صح. حتى لو نيه الشخص زينه ما عاد أصدق، حتى لو أنا ما في بيني وبين هالشخص علاقة، يمكن بائع في في في مثلا مكان، أو مثل علاقة عملية عابرة، ما عاد أثق بأحد، أقعد أنشب.
1: تطلع مقاطع في التيك توك على الطاري يقول لك يحسب أن إيش، أن الطمأنينة فخ.
0: أي بالضبط،
1: خلاص.
0: أي.
1: صار أي. للأسف أي طمأنينة، أي شيء حلو من كثر روعته يحسب انها فخ. خلاص هو
0: يعني يصير الانسان يتجنب نعم. يعني يدخل في عزلة،
1: خلاص.
0: يتجنب العلاقات الاجتماعية. طيب هذا طبيعي ترى، بعد الخذلان طبيعي أن الإنسان يحس هالشعور، بس هل من الطبيعي أنه يستمر وتستمر حياته كذا؟ لا.
1: لا،
0: الإنسان الواعي يعيش هالحالة عادي، عشان وشه؟ عشان يقعد يتأمل هو وين أخفق، إلين الناس مثلا استغلته، أو الأطراف الثانية خذلته أو خانته أو كسرته. الشخص الواعي لازم ياخذها فترة، هذه الفترة اللي قلناها تو يمر فيها عادي، لازم يقعد مع نفسه يعيشها لفترة مؤقتة، يطلع منها بويش؟ وش يطلع منها؟ يطلع منها بفهم أعمق للناس. أنا أفهم، ما أثق ثقة مطلقة، لا، لازم أفهم الشخص اللي قدامي قبل ما أمنح الثقة.
1: يعني خذها درس، إيه؟ بس ميب على طول يعني.
0: أحط حدود بيني وبين الناس مهما كانت درجة الثقة. نحط حدود، نكون ندرب نفسنا نكون أكثر تمييز، حتى لو أنا أثق فيك لكن أعرف أستشرف وأشوف وين مناطق اللي ممكن تخليك تغدر فيني وأكون أكثر اتزان في علاقاتي.
1: نعم.
0: وما أندفع نحو العلاقات، يعني يكون أبني علاقات لكن باتزان مو باندفاع.
1: نعم.
0: أعتقد في فاصل وبعدين نرجع.
1: إلا ما جاء عبد المحسن الآن أعطانا نظرة الفاصل صغيرون، وكالعادة يجي الفاصل عن جزئية مهمة. وحتى كذا سبحان الله شعرت بالشفقة عليه، على مش علينا يعني بشكل عام، لكن على بعض الشخصيات يمكن نكون إحنا أحدها. سبحان الله احنا ضعيفين، يوم قلت اندفاع ما ادري هي طيبه زايده، ما ادري هي غباء، ما ادري، سبحان الله عندنا هل عرفتي اندفاع الطيبه اللي يجي كله،
0: وهي حلوه لكن لما تكون
1: تجي كلك هم عاد تاكلها على راسكم، بعدين عاد متى نصحى. دائما احنا نشوف شخصيات سبحان الله تقول مو بدا خوينا اللي يمس، بس تعرفين انه اكل علقه في راسه صار
0: فتغير.
1: يتوجس يتغير. قال لك شو وراك متغير؟
0: لا حلو اني احافظ،
1: تغير من اللي شافه. أي
0: بس حلو اني
1: من
0: احافظ
1: من حسن ظنه الزايد،
0: حلو اني احافظ على طيبتي على حسن ظني بالناس، لكن لازم يكون عيوني مفتحة، واضح حدود، افهم الناس، اشوف وين الدنيا ماشية.
1: اي لذلك نقطة نظام مستمعينا، وخلينا نذكر انفسنا، اهلنا نقول يا ليتهم علمونا الحدود، اهلنا مرة طيبين وحليلين وعلمونا على الطيبة وإن إحنا نكون حليلين بزيادة، بس في حدود كان المفروض نتعلمها والحياة علمتنا، وهذا طبيعة الحياة. لذلك نقطة نظام كالعادة قصيرة جدا، نعود إليكم بعدها مع تغريدة الطاسة.
2: سعادة جارية

0: يا أهلا مرحبا من الحديث الشيق بقية، حياكم الله من جديد. معنا كنا نتكلم عن طبعا كيف نستعيد الثقة من جديد، والحديث يمكن اللي سمعونا قبل الفاصل عارفين وش احنا نقول، وأيضا نبي نعيد عليكم وش وصلنا له في آخر محور. أنا وتغريد الطاسان كاتبة الرأي وأيضا أخصائية اجتماعية، كنا نتكلم اليوم الثقة الزايدة، ما في حدود، كل شيء سهالات، حياتك ما في شيء اسمها خاص وما في شيء اسمها عام، كل من شفته ضحك في وجهك عطيته وجه، كل من قال أحبك حبيته كل ما فيك، وهكذا. يعني احنا نتكلم بشكل عام. طيب لما تجي الخيبة وفقدان الثقة يا تغريد، نجي بعدين نبتي عاد نقول يا ربي وش وين أخطينا، كيف نرجع هالثقة، نبدأ نقول لا ما عاد في الحياة خير، ما عاد في الناس خير، وهكذا. إذن الخطأ يبدأ مننا حنا، أنك أنت من الأساس المشكلة مي في الثقة ولا في الناس، المشكلة فيك أنت. شلون تنظر هالنظرة وتروح على وجهك وتقول الناس فيهم وفيهم، صح ولا لا؟
1: شوفي الخطأ ما نقدر نقول، ترى الطيبة ميزة أني أنا أثق بالناس،
0: بس هذا تكون زيادة عن اللزوم.
1: معليش وش يقول، إحنا المثل الحجازي.

0: لكن كل ما كبر الإنسان كل ما قل الخذلان عنده إذا كان واعي. لكن ما نقدر نقول شيء. لكن عادي الخذلان في حتى خاصة في بداية عمر الإنسان. الخذلان أحد دروس الحياة
1: في قلة تجاربه واحتكاكه بالناس فطبيعي أنه ينخذل من أول شيء
0: بالضبط. لكن وش المفروض نسويه لما نتعرض لي وكيف نعيد بناء الثقة مو بالشخص نفسه، الشخص نفسه خلاص انكسر، إلا إذا هو الشخص الثاني قلنا في خذلان مبني على خطأ غير مقصود أو فهم غير مقصود لوضع ما، وفيه خذلان مبني على قصد. شفتي كيف أنا أقدر أبني الثقة سواء بالشخص اللي أنا خذلني هذا بخطأ غير مقصود، هو اللي لازم يبني الثقة يرجع
1: ويساعدني وبعدين تغريد أبي أضيف على كلامك ولا أقطع كلامك أيضا لازم مهم نفرق. إذا كان بناء الثقة هذا لازم نفرق في العلاقات، إذا كان بناء الثقة هذا مطلوب عن طريق أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو ابن وابنة، هذولي ترى لهم وضع خاص لازم صح. لازم طبعًا. نحكي عن أهمية بناء ثقة، هذا لازم يعني لهم معاملة خاصة. وأيضا ممكن نضيف أنه الأصدقاء خارج إطار الأسرة أو العلاقة العميقة نسميها أو العلاقة اللي صريحة جدا سواء كانت عن طريق العلاقة الزوجية أو علاقة الأبناء أو علاقة الآباء والأعمام وما إلى ذلك.
0: صح، بس خلينا نقول الحين كيف نعيد بناء الثقة
1: بشكل عام.
0: بشكل نعم. لا في شيء بشكل كيف أنا أعيد ثقتي بالناس لما أفقد أنا بناء على موقف خذلني وكسرني، كيف أعيد بناء ثقتي بالحياة وبالناس وكيف الشخص اللي خذلني من غير قصد كيف يسترجع ثقتي، هذا اللي يقول من غير قصد مو متعمد أنه دائما يخذل هالشخص. أول شيء نتكلم عن هذا الشخص إذا بيعيد بناء الثقة بينه وبين الشخص اللي هو خذله. أول شيء لازم يكون فيه صراحة، ليش أنا سويت هالموقف، عرفتي؟ صراحة من غير تبرير زايد،
1: اعتراف.
0: اعتراف أسف من قلب وأنه أبرر له ليش أنا ليش صار هالموقف من غير ما أتكلم بزيادة بعد ما أصل لدرجة المبالغة.
1: بعدين تحوم تبدت من كثر ما يبربر.
0: بعدين يصير يلتزم بوعوده مع هالشخص الثاني اللي خذله. يستحق أنك تلتزم بوعودك، يحترم مشاعره ويحترم أنه مجروح، يمكن أجيك مرة ومرتين ما تتقبلني، الثالثة تتقبلني وتبدأ شوي ترجع علاقتك فيني أو ثقتك فيني. ما يعني أنتقي كلماتي معه، ما أقعد أنا أذر الملح على الجرح ولا بعدين إلى رجعت العلاقة صافية بيننا أجي الملح مثلا من باب أني أمزح ولا وأذر الملح على جرح، ممكن بأي
1: ترجع حليمة لعادتها القديمة
0: وممكن يرجع ينزف بأي لحظة. بعدين نخلق أمان نفسي معه، نوريه تصرفات أفعال أكثر من الكلام، ترى حنا يعني هذا كان خطأ وقضى وراح
1: صحيح
0: وصار من الماضي، ولازم ما نستعجل النتائج مع الناس اللي احنا كسرناهم او خذلناهم. يعني نكون صبورين لين نصل للشيء اللي احنا نبيه. هذا بالنسبه للشخص اللي كان سبب في الخذلان،
1: وهذه بيلها دربة ترى.
0: بالضبط،
1: مي بسهلة.
0: بس هذه تيجي من الشخص اذا كان فعلا يحبك يخاف عليك، وهذه تيجي اكثر شيء للقرايب للاصدقاء المقربين
1: والاخوان والازواج والزوجات.
0: نجي الشخص نفسه اللي انخذل وتغيرت حياة نظرته للحياة، فقد الثقة في كل الناس، هذا الشخص وصار يفقد حتى هو ثقته بنفسه. لا تثق، لا تكبر من لوم نفسك.
1: نعم، لا تأنب. صحيح، جلد الذات هنا مشكلة.
0: بالضبط.
1: وتدرين تغريد يمكن قادنا هالموضوع، لازم نفتح حلقة مهمة نوعد فيها مستمعينا، لأنه ترى جلد الذات وتأنيب الضمير مرة مشكلة. مدمر مدمر طبعًا. مدمر طبعًا. بشكل ما تخيلينه.
0: صح،
1: فلذلك إذا لا يؤنب ضميره
0: ما يؤنب ضميره أكثر من لازم، يعترف بالخطأ، أنا أخطأت بس نعم. ليش أخطأت وش لازم أتعلم من خطأي هذا. ما يربط الطيبة والثقة يعني حسن الظن بالناس

0: يعني بالضعف، لا، أنت قوي بطيبتك، قوي بحسن ظنك بالناس، بس لازم أكون حسن الظن بالناس. ترى هذا بالعكس الله أمرنا فيه،
1: صفة طيبة
0: وصفة
1: يعني.
0: جميلة. الطيبة صفة جميلة والله حثنا عليها. طيب، لكن أكون حسن الظن بالناس لكن واعي وحذر، طيب لكن مع من يستحق طيبتي، أتعلم من هالموقف.
1: لست بالخب ولا الخب يخدعني.
0: بالضبط.
1: يعني أنا لاني على قولتهم أنا اللي مخادع، وأيضا المخادع لا يمكن يخدع، أسمح له إنه يخدعني.
0: وأحط في بالي إنه أنا خذلت لأني أنا إنسان كويس، إنسان طيب، إنسان أخلاقياتي عالية، لكن اللي قدامي ما هو بكذا، فبالتالي لازم زي ما قلنا يكون عندي الوعي واستشعار الصدق من الزيف في الآخرين.
1: يعني مو مشكلتي إني أنا طيب،
0: لا مو مشكلة،
1: المشكلة في الناس. مشكلة في الناس، هذه أغنية العبد أبو بكر سالم الله يرحمه. مشكلة في الناس فعلا، أحيانا المشكلة ليست فينا، وهذه يمكن أهم نقطة جوهرية لازم ينتبه لها أي أحد يسمعنا اليوم. لمن تعرض للخذلان؟ لعل أنت سوء تقدير من عندك، بالغت بزيادة يمكن.
0: صح.
1: ودائما يقول لك سقف التوقعات، كل ما على كل ما كان سقوطه أشد. فلذلك كل ما كنا طبيعيين، كل ما كنا واقعيين في مشاعرنا، في أيضا إعطاء الثقة للآخرين حتى لو كان ولدك.
0: طبعا
1: يا أخي خليك طبيعي، أهم شيء أنك لا تبالغ
0: طبعاً.
1: في منح هذه الثقة، وبعدين تجي تشتكي. وبعدين لو لنفترض، وهذا وارد، الرسول عليه الصلاة والسلام خذل، وكل الأشخاص اللي احنا نشوفهم في حياتنا اليوم رموز تعرضوا لخيبات وخذلان في حياتهم، هل ممكن نقول هل المشكلة فيهم؟ لا، أحيانا نقول فعلا مثل ما وصفتي أستاذة تغريد، لا تجعل اللوم على نفسك وتكون أنت ونفسك والزمان عليها، بل طبعاً. استشعر أنه أنت كنت كويس بس الناس اللي قدامك ما قدروك.
0: بعدين مريم، يعني لازم نحط في بالنا الحياة تدور.
1: أي والله عز الله.
0: الكرة الأرضية تدور، الحياة تدور، كل شيء في دوران مستمر. اليوم أنا خذلت، بكرة يمكن أنا الله يرفعني فوق، يمكن يجيني هل خذلني هذا بكرة. يعني حالي اليوم مبهو، إذا أنا بعد أنا بإيدي بعد رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا أنا قاعد عرفت أتعلم من أخطائي، فبعون رب العالمين أنا اليوم هنا مخذول ومكسور
1: ومظلوم،
0: بكرة أنا ربي ينصرني من غير ما أدري من وين،
1: ويعلي شاني
0: ويخليني سعيد في الدنيا. وأنا إذا بغيت أتبع أو أني أتبع شيطاني وشيطان اليأس اللي أنا فيه،
1: نعم،
0: فأنا بقعد بنفس هالزاوية والعالم كله بيطلع وأنا قاعد مكاني.
1: نعم، وما في أسوأ من الحزن أنه يبعث الشيطان على أي مسلم، أنه يجعله طبعا إنسان حزين أو مكتئب. هذا شر من الشرور اللي يجب حنا نكافحها بأنفسنا.
0: والدنيا دوارة والظروف تتغير والحياة تتغير، وأنا اليوم هنا بكرة أنا تشوفين وين، وبكرة
1: يعني كل يوم لنا حال.
0: لازم نعيش بالأمل، لازم نعيش اليوم. هذا خذلني وهذا كسرني، يمكن ربي يسخر لي بكرة من يعرف قيمتي. صح.
1: أي والله، ونعم
0: ما أفقد
1: بالله
0: ثقتي في الحياة، ولا أفقد ثقتي بالناس، ولا أفقد قبل هذا كله ثقتي
1: بالله سبحانه وتعالى. عز شانه فعلا، ويعني سبحان الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي.
0: صح.
1: فلي يعني يظن
0: من ظن
1: بي
0: خير
1: عبدي بي ما شاء. تبي تظن خير بربك، ربك بيعطيك. لذلك نقول إن شاء الله نحسن الظن بالله، وأيضا نتعامل مع مشاعرنا بشكل واقعي أيضا منطقي. معلش، ما في شيء اسمه أني أقعد على سجيتي وأقعد بغبائي، ولا أقعد وخلي الناس يغلطون علي، ولا أقعد مثل الأبلة الأطرش في الزفة ما يعرف وش الدنيا ماشية. لا، إنما فعلا أنه دائما سبحان الله، الله يعز دينه ويعز أمته بأقويائها
0: طبعا.
1: فالقوي الذكي الممكن دائما سبحان الله يعني له مقام عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له تأثيره. لذلك نقول الله يبعد عنا وعنكم الخيبات وما في أحد لو أكلها
0: أكلها
1: واللي أكلها هو عارف الحين وحنا وش نحكي عنه. لذلك الآن لعلنا عرضنا شيء من المواضيع اللي ممكن نجعلها متنفس لنا وإعادة تفكير أيضا من جديد حول أحوالنا النفسية وأحوال أيضا علاقاتنا وتعاملاتنا. شكرا.
0: خلينا بس نقول
1: إيه عطينا قفلة نقطة حقتك أي. الحلوة هذه.
0: شوفي المشكلة مب أننا نخذل في الدنيا.
1: أجل وش
0: كل إنسان على وجه الأرض خذل في الحياة،
1: ما في أحد
0: ما في أحد سلم. المشكلة أنه هالخذلان يتحول إلى نظارة سوداء، حنا من خلال هالنظارة السوداء نشوف نحدد أو نرسم نظرتنا للحياة ونحدد علاقاتنا مع البشر. هذه هي المشكلة.
1: يا سلام. إذا مش نسوي ناخذ عدسة
0: نتفائل
1: نغير النظارة
0: الحياة حلوة
1: ولا نشيلها مرة واحدة يا يعني نغير النظارة يا نشيلها مرة واحدة. شكرا لك بحجم السماء.
0: شكرا لك حبيبتي.
1: كالعادة طاقة إيجابية تغريد الطاسان كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية، والشكر موصول لكم مني أنا مريم القحطان الإعداد والتقديم. وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران. ألقاكم في حلقة جديدة فما لا
2: سعادة جارية.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

0: العبودية لك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أهل الثناء والحمد، وكلنا لك عبد. نعوذ بك من بطر الغنى وذلة الفقر، ونعوذ بك من شتات الأمر ووساوس الصدر، ونعوذ بك من
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة

جاءني هذا الرجل يقول ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: كنوز الحرمين.
1: لم تعد رحلة الحج أو العمرة في عصرنا الحديث تبدأ عند بوابات الحرم ولا تنتهي عند آخر شوط طواف، بل باتت تبدأ قبل ذلك بكثير من شاشة هاتف ذكي ومن تطبيقات رقمية صممت لتختصر الوقت وتخفف المشقة وتعيد تنظيم تجربة كانت في الماضي معتمدة على الجهد الفردي والتدبير الشخصي. في هذا التحول الرقمي برزت الخدمات الإلكترونية بوصفها ركيزة أساسية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وجاء تطبيق نسك في مقدمتها ليكون بوابة رقمية موحدة للحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي. في السابق كان التخطيط للعمرة أو زيارة المدينة المنورة يتطلب إجراءات متعددة تبدأ بالحجوزات وتمتد إلى التصاريح والتنقل والخدمات الميدانية، أما اليوم فقد أصبحت هذه التجربة أكثر بساطة وتنظيما بفضل التحول الرقمي الذي أعاد صياغة العلاقة بين الزائر والجهات الخدمية. تطبيق نسك لم يكن مجرد أداة تقنية، بل كان خطوة استراتيجية لتوحيد الخدمات تحت منصة واحدة تسهل الوصول وتقلل التعقيد وتمنح الزائر شعورا بالإطمئنان منذ اللحظة الأولى. عبر هذه المنصة أصبح بإمكان المعتمر أو الزائر حجز تصاريح العمرة وزيارة الروضة الشريفة بكل يسر وفق جداول زمنية مدروسة تراعي الطاقة الاستيعابية وتحد من الازدحام. هذا التنظيم الزمني لم يكن تفصيلا تقنيا فحسب، بل كان عنصرا حاسما في تحسين تجربة الزائر، حيث اختفت مشاهد التكدس العشوائي وحل محلها انسياب هادئ يسمح بأداء الشعائر في أجواء أكثر خشوعا. ومع توسع استخدام الخدمات الإلكترونية لم تعد التطبيقات تقتصر على التصاريح فقط، بل امتدت لتشمل الإرشاد والمعلومات، فالتطبيقات الرسمية باتت توفر خرائط تفاعلية وتعليمات محدثة ومعلومات عن أوقات الذروة ومسارات الدخول والخروج وحتى مواقع الخدمات الصحية والإسعافية. هذه المعرفة المسبقة قللت من حالة الارتباك التي قد يشعر بها الزائر خاصة لأول مرة، وجعلت التجربة أكثر وعيا وتنظيما. في موسم الحج يتضاعف دور هذه الخدمات الإلكترونية، حيث تتحول التقنية إلى أداة مركزية لإدارة واحدة من أكبر التجمعات البشرية في العالم من خلال الأنظمة الرقمية، حيث يتم تنظيم التفويج ومتابعة الحشود وتوجيه الحجاج في المشاعر المقدسة بما يضمن السلامة ويقلل المخاطر. ورغم تعقيد هذه المنظومة إلا أنها تعمل في الخلفية دون أن يشعر الحاج بثقلها، ليبقى تركيزه منصبا على أداء النسك. الخدمات الصحية أيضا شهدت تحولا لافتا في ظل الرقمنة، فالحاج أو المعتمر بات قادرا على الوصول إلى المعلومات الطبية وطلب المساعدة ومعرفة مواقع المراكز الصحية القريبة عبر تطبيقات مرتبطة بالمنظومة الإلكترونية. هذا التكامل بين التقنية والخدمات الميدانية عزز سرعة الاستجابة ورفع من كفاءة الرعاية الصحية في مواسم تتطلب جاهزية استثنائية. وفي المدينة المنورة أخذت الخدمات الإلكترونية بعدا خاصا ينسجم مع طبيعة الزيارة التي يغلب عليها طابع السكينة. تنظيم زيارة الروضة الشريفة عبر التطبيقات على سبيل المثال أسهم في تخفيف الزحام ومنح الزائر فرصة للجلوس والصلاة في أجواء أكثر هدوءا، كما ساعدت المنصات الرقمية في توجيه الزوار إلى المعالم التاريخية والمساجد والمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية، ما أضفى بعدا معرفيا على الزيارة إلى جانب بعدها الروحي. ولم يكن هذا التحول الرقمي معزولاً عن رؤية أوسع تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن، فالتكامل بين التطبيقات المختلفة وربطها بالجهات الحكومية والخدمية خلق منظومة ذكية تعمل بتناغم وتسمح باتخاذ قرارات سريعة مبنية على البيانات. هذا الاستخدام الذكي للتقنية جعل من الممكن التنبؤ بمناطق الازدحام وتحسين توزيع الموارد والاستجابة الفورية للتحديات. ورغم هذا الحضور القوي للتقنية، حرصت الجهات المعنية على ألا تكون الخدمات الإلكترونية عائقاً أمام من لا يجيد التعامل مع التطبيقات، فبقيت الخدمات الميدانية والدعم البشري حاضراً في كل موقع ليكمل الدور الرقمي ويضمن شمولية الخدمات لجميع الفئات. هذا التوازن بين الرقمنة واللمسة الإنسانية كان عنصراً أساسياً في نجاح التجربة. اليوم لم تعد الخدمات الإلكترونية مجرد وسيلة تسهيل، بل أصبحت جزءاً من تجربة الحج والعمرة نفسها، فهي ترافق الزائر منذ لحظة التخطيط مروراً بأداء النسك وصولاً إلى مغادرة الأرض المقدسة. ومع كل تحديث وتطوير تتعزز هذه التجربة لتكون أكثر سلاسة وأقرب إلى احتياجات الإنسان في عصر سريع الإيقاع. وهكذا تقف تطبيقات مثل نسك وغيرها شاهداً على تحول نوعي في خدمة الحرمين، تحول يجمع بين التقنية والإيمان وبين التنظيم والروحانية، ليؤكد أن العناية بضيوف الرحمن لا تقتصر على توسعة المكان، بل تمتد إلى تطوير الوسيلة وتحديث الأسلوب وصناعة تجربة متكاملة تليق بعظمة الرحلة وقدسية المقصد.
0: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران، والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20 وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم. كم مرة غلط عليك أحد بكلمة أو تصرف ثم قال لك معليش ما قصدت، أو قال اعذرني أنا اللي بقلبي على لساني؟ وممكن أنا وأنت أيضا قد غلطنا واعتذرنا بهالعذر. الاعتذار طبعا زين، والاعتذار على قولتهم من شيم الكبار، لكن على قول القائل أيضا وإياك وما يعتذر منه. فالأفضل من أن الواحد يخطي ويعتذر أنه يحاول أنه ما يخطي، علشان ما يسيء لغيره أولا، وعلشان ما يضطر يعتذر إما حياء أو خوفا. وأحيانا عذره ممكن يقبل، أحيانا يرفض. حتى لما يقبل ظاهريا ممكن يبقى في النفوس شيء من الزعل والعتب أو حتى الحقد. وخلونا نفصل الحديث أكثر في هالعذرين ونحطه تحت المجهر. اللي يقول كلام ما له داعي ثم يقول أنا ما قصدت الإساءة، أنا أبيك بكلمة راس، الناس ما لهم إلا الظاهر والله يتولى السرائر. يعني حتى لو قصدك زين ونيتك سليمة، بس كلمتك محرجة جارحة مسيئة، هذا ما يعني أنك معذور. بهالمنطق الكل بيخطي ويسيء ويقول ما قصدت، هذا والله بيتهور في سياقة السيارة، وإذا صدم أحد يقول والله معليش يا الحبيب ما كنت أقصد، وهذا بيتأخر عن دوامه يقول والله ما قصد تتأخر، وهكذا. طبعا قد يقول قائل كيف تقارن خطأ المتهور في القيادة والمتأخر عن دوامه بواحد قال له كلمة؟ فأقول أولا الخطأ خطأ سواء كبير أو صغير، وممكن الخطأ اللي يكون بكلمة يكون كبير لأن الكلمة تكون كبيرة. ثانيا اللي يقول كذا مع احترامي له ما يعي أهمية الكلمة. يكفي الكلمة والكلام أهمية إنه هو اللي يميز الإنسان عن الحيوان. وقديما قال الشاعر وإن الحرب أولها كلامه، وهذا صحيح. ممكن تصريح، طبعا التصريح بيكون كلام، يدلي به مسؤول في دولة من الدول وترى فيه دولة أخرى إساءة لها، هذا ممكن يقوم حرب بين هالدولتين، أو أقل شيء مقاطعة وسحب سفرة. هذا وش يدل عليه؟ يدل على أهمية الكلمة وتأثيرها عند العقلاء. وعلى المستوى الفردي الإنسان أيضا هو يحاسب على أقواله إذا كانت مسيئة، مو بس أفعاله، سواء قذف شتم إساءة. حتى في الآخرة ورد في الحديث وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. والكلمة أصلا مأخوذة من الكلم وهو الجرح، الكلم وهو الجرح، تشبيها له أو لها به في كل هذا. وفي أمثال العرب طعنوا اللسان كوخز السنان، السنان طبعا هو الحديدة اللي في طرف الرمح، وهذا صحيح لأن الرمح يطعن الجسد واللسان يجرح القلب والإحساس. ولو بنتكلم عن أهمية الكلمة يبيلنا

0: حلقات، لكن نكتفي بهذا القدر من الشواهد على أهميتها. اللي يقول اعذرني أنا اللي بقلبي على لساني، أبيك بكلمة راس، هذا ما يدري إنه يدين نفسه بنفسه وبلسانه. كيف؟ لأنه يعترف أن الكلام اللي قاله لسانه جاي من قلبه. طبعا هو ما يقصد كذا، هو يقصد أنه عفوي وأنه يقول الكلام اللي يبي يقوله مباشرة دون وزن ولا فلترة. وفي الحالين هو مدان، لأنه مفروض يزن كلامه قبل يقوله، خصوصا عند الناس اللي ما يمون عليهم. شكرا لمتابعتكم، كان معكم خالد الغانم من الإعداد والتقديم وخالد الشامخي من الإخراج. في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السعودية الخضراء والتشجير.
7: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى

0: حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي

0: العرب تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: اللحظة الحاسمة قدامك، قرار العملية من خوف، قلق، ترقب، طبيعي تحس بهذه الأعراض. كيف نستعد للجراحة؟ والشي هم تعرفه قبل تدخل غرفة العمليات، الصدمات النفسية ما قبل تشخيص الأمراض المستعصية، كيف نتعامل معها؟ كل هذا مع الأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية في تعارف للإرشاد الأسري ابتسام الحجي. حياك الله ابتسام.
1: الله يحييك، يا هلا والله وسهلا.
0: هلا بك. طبعا ابتسام، ضمن مجالاتك هي التهيئة النفسية ما قبل العمليات الجراحية. نبي نعرف دور الحالة النفسية في نجاح التدخل الطبي الجراحي.
1: طبعا احنا كلنا عارفين انه الخوف يأثر على كل حياتنا، فما بالك بالشخص اللي عنده هذيك العملية الجراحية. لابد يعي كل شخص انه هذا الخوف طبيعي، شعور طبيعي فينا، لكن متى يأثر هذا الخوف بشكل سلبي على العملية؟ طبعا احنا نعرف انه الحالة النفسية لها دور بنجاح العملية، وعلى النقل تماما القلق والاكتئاب الشديد يرفع هرمونات التوتر مثل هرمون الكورتيزول. فإحنا عارفين إذا صار في مشكلة بالتوتر أو القلق الزايد ممكن تتأجل العملية، لأنه يسبب ارتفاع الضغط. الاستسلام للقلق هذا والاستسلام للاكتئاب، القلق الشديد والاكتئاب يضخم الحالة. يعني ممكن العملية هي سهلة، لكن بسبب أنت استسلامك لهذه الفكرة وتضخيمها فعلا ممكن يعني يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فمهم جدا أنه المريض يكون مرتاح نفسيا. الراحة النفسية تساعد على تتمة العملية والمرحلة اللي ما بعد العملية بشكل صحيح وسليم. يعني النقطة اللي نبي نوصلها أنه لابد من الوعي وتأهيل هذا المريض لما قبل العملية الجراحية، سواء عملية فيها مرض مستعصي، سواء عملية تجميلية، وهذه العمليات التجميلية بعد هذه قضية أخرى، لأنه للأسف البعض ما يأخذون التوعية الكافية، التأهيل الكافي لما قبل العملية والأعراض لما بعد العملية. يعتقد خصوصا وأغلبهم النساء اللي يلجؤون لعمليات التجميل يعتقدون أنه النتيجة راح تظهر مباشرة. مجرد ما تشوف انه الـ الاعراض انتفاخ، مثلا اذا بنقيسها على عمليات تجميل مثلا الانف، تشوف انتفاخ وتشوف الازرقاق تحت العينين وما الى ذلك، والم يخليها ويضطرها انها هي تنقطع حتى عن العلاقات الاجتماعيه. لما توصل لمرحله مثلا على سبيل المثال فك الجبيره، ترتاع من هذا المنظر، تعتقد انه هذا هو ليش انا لجأت لهذه العملية، ليش شكلي كذا. فهنا زي ما حنا نسمع انه في اكتئاب لما بعد الولادة، في ممكن يجي الاكتئاب لما بعد العمليات. ليش؟ لانه المريض ما هو او الشخص اللي مقبل على العملية ما اخذ التأهيل الكافي النفسي الكافي. لانه الطبيعي والمنطقي انت اخذت تأهيل كافي، عارفة وش هي أعراض العملية، أول شهر إيش بيكون فيك، ثاني شهر إيش بيكون فيك، النتيجة النهائية راح ممكن تظهر بعد 6 شهور سنة. هذه الأمور تعطيك اتزان إنه بكرة لما تشوفين النتائج ما تستعجلينها، لما تشوفين التأثيرات هذه والأعراض اللي ما بعد العملية أنت عارفة وش اللي بيجيك، غير الشخص اللي هو ما هو بداري عن شيء. الحمد لله في بعض المراكز أو بعض المستشفيات ما تمدين هذا الشيء، ولكنه صراحة ما أشوف أنه بشكل كبير وهو جدا مهم. طيب الوعي زي ما قلنا وتأهيل المريض لما قبل العملية لما قبل العملية الجراحية والأعراض ما بعد العملية يستقبلها بشكل صحيح. ليش؟ لأننا حنا هنا إذا استقبلنا بشكل صحيح نضمن توازن الحالة النفسية وتقبل التعايش مع هذه الأعراض والمتغيرات. مهم جدا بعد حنا نذكر الاتكال على رب العالمين والتقوي برب العالمين والأخذ بالأسباب. وش الأسباب؟ خلاص أنا محسن ظني برب العالمين، أنا فاعلة بالأسباب، أنا داعية وعندي يقين بإذن الله تعالى أني أنا أبطلع من هالعملية على خير وأني أنا بصحة وعافية. هنا أنت متكلة على رب العالمين وفعلة بالأسباب. وش الأسباب يا ابتسام؟ الأسباب أني أنا أختار الدكتور بإذن الله تعالى أنه كفء، دكتور مناقشني النقاش الكافي، ما راح أقول حوار لأن الحوار بشكل سطحي، أقول النقاش اللي فيه عمق، معلمني وش اللي بيواجهني عقب العملية. أنا ما أحتاج دكتور يقول لي لا إن شاء الله ما هنا إلا العافية، لا الأمور، لا لا، أنا أحتاج الدكتور يكون صريح بشكل كامل، لأنه العدم الوضوح والصراحة ببعض البعض، الحمد لله ما هو بكثير، البعض بعض الأطباء هنا يكون يؤثر على صدمات ما بعد العملية، يؤثر على نفسية المريض بعد العملية. ليش إحنا ما عندنا اطلاع بهذا كله؟ حلو التهوين، حلو الإنسانية، الإنسانية مطلوبة، ما لها علاقة بالوضوح والصراحة. لكن كون إني أنا أقول لك ممكن يصير فيك 1، 2، 3، 4 تكون على بينة، هذا له دور كبير باتزان الحالة النفسية ما بعد العملية. نعم.
0: كيف ندعم الكبير بالسن عندما يتعرض لبعض العجز؟ نكون سند نفسي له قبل ما نكون سند جسدي.
1: طبعا يعني الكبير بالسن زي الطفل، كل ما يكبر يضعف. لابد لابد لابد احتواء من اللي حوله. ما يجي أحد الأبناء مثلا يقول كبير ما عليه شق الحياة، لا، كبير بالسن يحتاج أنك أنت تحتويه، تحتوي بالكلمات، تداري خاطره. اي نعم، ما تحسس انه هو عاجز، هو مريض، هو غير قادر. لا، احنا ضد هذا كله، بالعكس احنا مع انه نقول ما فيك الا العافيه، انت طيب والحمد لله. هذا مهم، هذا يعتبر دعم نفسي. ابعطيكم مثال، ابناء جوني بالمركز يطلبون استشاره، يبون يعرفون شلون يتعاملون مع كبيرهم بالسن والدهم. وصل لمرحلة أنه ما يقدر يمشي بشكل طبيعي، يكون في عدم توازن بالوقفة، وممكن هذا الشيء يسبب له السقوط والتأثر. فبعد تشخيص الطبيب، قال الطبيب للأبناء، ما قالها للوالدهم بشكل مباشر، قال لأبنائه أنه لازم يصرف له عكاز، العكاز الطبي. طبعا إحنا كلنا عارفين وش هو شكل العكاز الطبي، خلاص ربطنا اسمه بالطبي، عكاز ولكن طبي. يعني حتى مجرد ما تشوفينه تدري انه هذا الشيء جايك من صيدلية، جايك من مستشفى، ليس الا. فجوني يقولون احنا ما احنا بعارفين يا استاذ ابتسام كيف نتعامل معه، خايفين، ندري انه ما راح يتقبل. قلت طيب، اول شيء نشتغل على العقل الباطن. قالوا وشلون؟ قلت اول شيء انتم تجتمعون يوميا بالبيت او بالديوانية حقتكم وما الى ذلك؟ قالوا ايه. قلت طيب، الشباب، بعض الشباب نشوف احنا بحياتنا العامة والاجتماعية، نشوف بعض الشباب معاهم عصي، وهم شباب، عصي كشخة أشكالها حلوة، ألوانها منمقة، يأخذونها استكمالا لهذا الزي الرسمي، الثوب أو الشماغ وما إلى ذلك. فهو مرتبط بالكشخة والرسامة. فلذلك قلت لهم أنتم تستخدمون هذه العصي يا شباب؟ قالوا لي لا ما نستخدمها. قلت طيب، إحنا الآن بنشتغل على العقل الباطن، وشلون نبغى نوصل للهدف بطريقة غير مباشرة. أول شيء يدخل واحد هذيك اليوم معه العصا، لك أنت، ما هو الأبوك، لك أنت. هنا أنت بتوصل الوالدك بطريقة غير مباشرة أنه هذا شيء عادي، يا سلام، حلو، تأخذ رأيه حتى بالعصا، ما عندك مشكلة. إحنا هنا نوصل للوالد وشو؟ أن الشاب هو شاب ما عنده خلاف، ممكن يستخدم هذا العصا، ما يدل أنه هذا استخدام العصا على عجزك. طيب، إحنا يبتسام الآن نبغى نوصل أنه هو نخليه يستخدم هذا العصا. قلت لهم فصلوا عصا، ما هو العكاز الطبي، على نفس مواصفات العكاز الطبي، بس ما يكون مشابه له 100%. لا، زي ما أنك فصلت لك هذا العصا، فصل لأبيك هذاك العصا،

0: منمق شكله حلو ألوانه حلوة بس ما يكون عكاز طبي. لا تربطونه بالعكاز الطبي لأنه هو بيرفض بيشوف نفسه عاجز. لكن ممكن تجون من فكرة أنه طالما يا بي عجبك عصاي هذيك اليوم أنا فصلت لك واحد، شوفوا شلون حنا نشتغل بطريقة غير مباشرة، بيتقبل لأنه هو جايك هدية. احنا استغلينا هنا أننا اشتغلنا على العقل الباطن، حب الأب شكل العصا هذاك اللي مع ولده داخل بأمانة الله، حب العصا الأب. أنا أقدم لأبي الهدية على أنه أنت حبيتها، فبيبدأ يستخدمها. خليه زي الطفل اللي يحتاج اللي أنت تبغين تغذينه لكن يقول لك لا يا ماما أنا من بجعان، هو جعان ما أكل شيء، لكن أنت إيش بتسوين؟ تطبخين الأكل تحطينه قدامه وتمشين. أعطيك تأكيد تام أنه بعد هذا اللي أنت بتسوينه مع الطفل مجرد ما تديرين ظهرك بتلقينه يأكل. نفس الشيء للكبير بالسن، أنت احتويتيه هنا بهذا الموضع، أنت الآن ما قلتي له يا الشايب يا الكبير يا العاجز يا اللي... لا، بعضهم للأسف بعض الأسر، البعض وليس بالكثير الحمد لله، يا الشايب يا اللي فيك وما فيك ليش؟ احنا هنا بنحتوي زي ما انت يا الشخص انت ترمي بهذه الالفاظ، انت نفس الشيء تحتاج احتواء. كل الاعمار تحتاج احتواء باختلاف طبعا المواقف. فاحنا لابد نراعي هذه المرحلة العمرية، لابد نراعي انه ممكن على عمر كبير يجيهم الافكار والوساوس، وانه اصدقائهم بنفس العمر هذا كلهم يعني ما هم موجودين اقد رب العالمين امانته، فلابد حنا نراعي هذه الامور اللي تجي يعني حتى بالادوية حتى بالعمليات. حتى لما الكبير السن يطلع من العملية الحمد لله يا بي ما في كل العافية ما شاء الله تبارك الله طيب الله يلقيك الصحة والعافية، ما تحسسه انه مريض لا تسوي كذا لا تلمس كذا، لا اوكي حنا نراعي المراحل اللي مباشرة بعد العملية الى ذلك، ولكن بعض الابناء عشان ما نروح بعيد عن صلب الموضوع، بعض الابناء والبنات يحسسون ابائهم انه انتم عاجزين. لا تحسسونهم بالعجز، سواء هم فيهم مرض أو ما عندهم مرض. نعم من البر أنك أنت تخدم، من البر أنك أنت تحسن، من البر أنك أنت تعطي، من البر يا سلام الله لا يحرمنا الأجر، ولكن خلهم يتحركون خلهم يسوون هذه متعتهم. لا تحسسونهم أنهم هم وصلوا للستين أو السبعين أو الثمانين أو حتى التسعين معناته أنهم يقصون تماما من كل شيء. نعم
1: جميل جدا كلامك أستاذة ابتسام، يعني عن كبار السن ومراعاتهم، لأن فعلا اللي قاعد نشوفه أنهم يعني البر هذا ما حد يختلف عليه، لكن البعض يصير يبالغ في رعاية والدينه نفسيا. نعم. ويحسسهم كأنهم أطفال، فهمتي؟ يعني الطريقة تكون. نعم. تعامل بدل ما تكون إيجابية تصير تنعكس بشكل سلبي. طيب أستاذ ابتسام، الصدمة النفسية، لو تكلمنا عن الصدمة النفسية عند تشخيص الأمراض المستعصية، يمكن. نعم. الأهل صراحة الأهل تجيهم صدمة نفسية قبل المريض نفسه، يمكن هو يكون أقوى منهم فهم بالتالي يأثرون عليه. الصدمات النفسية سواء للمريض أو الأهل كيف تكون، أو كيف نتعامل مع هذه اللحظة، لحظة التغير الكامل في مجرى الحياة؟
0: طيب حنا مجرد ما نلقى، حنا نقيسها على أنفسنا، حنا لو بنلقى لا سمح الله فينا مشكلة معينة، هذا ما هو سهل بالنسبة لنفسياتنا، فما بالك لما يكون مرض ما هو سهل ويتطلب جلسات وعلاج وجهد جهيد، وهذا الشيء يعني فيها عبء نفسي على الأهل وعلى المريض نفسه. فطبعا تلقي خبر الإصابة بمرض يعني أقدر أشبهه زلزال نفسي يغير مجرى الحياة بلحظة، لكن حنا كيف نتعامل مع هذا الشيء؟ كيف نتجاوز هذه المرحلة؟ لابد من الموازنة بين تقبل الواقع وبين أنك أنت لابد توصين حياتك. أولا كأهل الكلام موجه للأهل والمريض. أول شيء الرضا بقضاء الله وقدره، الاتكال على رب العالمين سبحانه، والإيمان بأن الله يصيب العبد ليختبر مدى صبره، مدى صبره ومدى لجوءه لرب العالمين ومدى اتصاله برب العالمين، أو على النقيض جزعه وبعده واستسلامه. لأن العبد هنا بين خيارين لا ثالث لهم، يا أما الاتكال على الله سبحانه والفعل بالأسباب، أو الاستسلام، وهذا الاستسلام أمر غير محمود طبعا، وإحنا عارفين زي ما اتطرقنا قبل الحالة النفسية لها دور كبير جدا بمرحلة الاستشفاء للوصول للشفاء بإذن الله تعالى. طبعا أؤكد على اللي ذكرته سابقا بأهمية أول شيء الاستيعاب التدريجي للمريض وللأهل، الاستيعاب التدريجي.

0: تدريجي جدا طبيعي التأثر. أنت كمريض لا تضغط على نفسك تقول أنا قوي، هي مرحلة تدريجية. ما ينفع حنا نعمي بصيرتنا عن الواقع. نعم حلوة القوة، لكن ما ينفع أنت تقول أنا قوي أنا لا لا لا، هي مرحلة تدريجية، ما هي عصا سحرية احنا نغير فيها كل شيء بيوم وليلة. لا، هي تدريجية، طبيعي الصدمة، طبيعي الألم، طبيعي التأثر، طبيعي صدمة الأهل، ولكن أنتم كأهل لابد تكونوا الداعمين. نعم خلاص تأثرتوا، لا تستسلموا لهذا الألم، انتهى، تأثرتوا غصب، نتأثر، بني آدم من نسمة الهواء يتأثر، طبيعي. ولكن أنت كمريض لا تقول على نفسك أنا قوي، هي لابد تؤمن أنها هي مرحلة تدريجية، ما هي مرحلة إجبار وضغط نفسي. أعطي نفسك مساحتها زي ما قلت لك بدون استسلام. لابد أن الواحد يتقبل المشاعر، تقبل المشاعر هذه أول خطوات الشفاء النفسي، والخطوات الشفاء. فالعواطف، المشاعر، لابد أنت كمريض ما تكتمها. كيف يا ابتسام ما نكتمها؟ يعني أبسط حق لك أنت كمريض تفرغ عنها. شلون أفرغ عنها؟ تشاركها مع الناس اللي يعينونك على هذا الشيء. وللأسف بعض الناس تلجئين لهم بلحظة هذه الصدمة، بلحظة تزعزعك من خبر المرض هذا اللي فيك، يزيدونك عبء، يزيدونك ثقل للأسف. فلابد نعرف مين نلجأ حنا. لا تكتم مشاعرك، المشاعر تزيد من الضغط النفسي وتكون تراكمات داخلية. فتقبل المشاعر جزء مهم وطبيعي جدا من بداية هذه الرحلة. ولابد زي ما قلنا نأكد مشاركة من حولك، مهم التواصل مع الأشخاص الصحيحين اللي يزيدون اللي يعني ما يزيدون اللي فيك، بل يكونوا متكأ وسند لك بهذه المرحلة، والبعد كل البعد عن السلبيين. طبعا ما نغفل جانب جدا مهم اللي هو الدعم النفسي المتخصص. وش هو الدعم النفسي المتخصص؟ اي نعم، اذا عندنا احد يعيننا بحياتنا الحمد لله وكان بها. اضافة لذلك احنا لابد حتى لو مع وجود هذول الاشخاص الداعمين لنا، لابد يكون في دعم نفسي متخصص. وش هو الدعم النفسي المتخصص يا ابتسام؟ يعني لابد يكون في شخص مختص، سواء أخصائي نفسي أو طبيب نفسي أو مستشار أسري، علشان يمد لك يد العون ويكون معك بنفس المركب لتجاوز هذه المرحلة. حنا كلنا بحياتنا الطبيعية إلا ما نحتاج هذا الشخص، فما بالك إذا كان الشخص ما هو عارف كيف يتعامل مع تقبل هذا المرض، وكيف التعاطي مع مرحلة الاستشفاء والبذن الله تعالى للشفاء التام.
1: أستاذ ابتسام، تعرفين مرحلة المراهقة مرحلة جدا حساسة، فما بالك لو أصيب هذا المراهق لا قدر الله بمرض ما، كيف ممكن التعامل معه؟ كيف ممكن أنه يتقبل؟
0: أيوة طبعا، حنا بمرحلة جدا حساسة، مرحلة مراهقة. يا الله على مرحلة المراهقة اللي تحتاج مننا احتواء مضاعف، تحتاج مننا الاحتواء بكافة أشكاله، بالكلام، بالاحتضان، كيف نتعامل مع تصرفات المراهق. فما بالك لو كان هذا المراهق في مرض ما، احنا كيف بنتعامل؟ نفس الشيء، هو المراهق أبسط شيء ممكن يقوله لك أنا ما فيني شيء، يرفض العلاج، يرفض الـ يرفض الـ ما رفض تام بدون نقاش. طيب إحنا الآن كيف يبتسام نخصص وطأة الصدمة اللي عليه؟ لأنه مشكلة إذا الشخص يرفض وجود هذا المرض ويرفض وجود هذه المشكلة. لابد هو يتقبل ويؤمن أنه في هذا الشيء علشان نبدأ مرحلة العلاج. وأنتم عارفين أن الاعتراف بالأمر هو بداية الحل. فلذلك إحنا ممكن نطيب خواطرهم بالكلام، نهيئ لهم الأجواء. إضافة لذلك تعرفون المراهقين يكون عندهم هذيك اللشمة لبعضهم الأصدقاء، تلقون يلعب مع أصدقاء هنا، تلقون عنده زملاء المدرسة، تلقون. فلذلك حنا ممكن نستغل هذا الجانب نطلعه من هذا الجو. حنا ما نخليه يستسلم تماما لهذا الجو ونعطيه راحته بأنه هو يقفل على نفس الباب بدون تعاطي أبدا. لا لا لا لا لا، لأنه هنا بتزيد المشكلة. رقم واحد، حنا نشتوي الموقف، رقم اثنين حنا ندخل الأصدقاء اللي يحبهم

0: لو نوجه لهم دعوات ما في مشكلة، احنا كأمهات وكآباء نقدر نحتوي الموقف، بس ما نطلب من مراهق هو أساسا بمرحلة حساسة وبإضافة لذلك بوجود مرض نتخيل انه هو بيكون بكامل منطقيته وعقلانيته. لا، من الطرف العاقل، من الطرف الحكيم بهذا الموضوع الأم والأب. نعم، أخلي الأصدقاء يجون يجلسون معه، يطلعون معي، يغيرون جو مع بعض. إحنا كأهل نعمل بشتى الطرق. وطبعا كيف إحنا ندخل لهذا المراهق وكيف إحنا نتكلم معه؟ ما في شيء اسمه أجي أدخل عنده بالغرفة وأقول له ترى المرض يحتاج كذا. لا لا لا لا لا، الأمور ما تجي بهذه الطريقة. الأمور إحنا نستغل المواضع اللي المراهق موجود بيننا هذيك اليوم، موجود بيننا سواء بقهوة، سواء بغدا، سواء بجلسة عائلية، نستغل. طيب يبتسم، شلون احنا نستغل؟ احنا نستغل بهذا الموضع، ما نجي بتوجيه مباشر، ما نجي بتوجيه مباشر. ممكن نفتح مقطع فيديو على اليوتيوب حالة تماثلت بالشفاء بمثل حالة هذا المراهق. احنا قاعدين هنا نشتغل بطريقة غير مباشرة لتقبل هذا المراهق. احنا ما جينا بتوجيه مباشر، لانه بتوجيه مباشر لا، اقل شيء بيقوم ما هو على كل حال بيتقبل. لسه احنا قاعدين نبدا بشكل تدريجي الوصول لمرحله التقبل، وهذه مرحله نعم انا اعي انها صعبه، ولكن لابد يكون الاهل عندهم من الصبر كافي ومن التحمل كافي. واضافه لذلك احنا نعرف في تغيرات هرمونيه، في تغيرات بالصوت، في تغيرات جسميه. فإحنا نبدأ بمقطع فيديو باليوتيوب، إحنا نبدأ نحسسه بمكانته وجوده، أنه يتكلم معنا بكافة المواضيع، مو بلازم لموضوع المشكلة. إحنا نقول هنا الاحتواء، ثم الاحتواء هو إذا حس بالراحة وحس بالأمان ممكن يجي يلجأ لك أنت كأم، ممكن يلجأ لك أنت كأب. فإحنا شوية شوية لما نوصل بإذن الله تعالى البر الأمان اللي إحنا نقدر من خلاله نبدأ مرحلة هذا العلاج. نعم
1: أستاذة ابتسام، نهاية رسالة لكل مريض يستعد الآن لعملية جراحية أو قد يكافح مرض، وش تقولين له؟
0: أقول أنت قادر، وأملك أول شيء برب العالمين، ثم وقوتك برب العالمين، ثم فيك. أنت قادر على تخطي كل شيء، بس لا تستسلم، لا تستسلم. أي نعم تتأثر، بس لا تستسلم. اي نعم تنزل الدمعة، بس لا تستسلم لها. اي نعم تحتاج مساحتك الخاصة عشان تتقبل الـ الـ الـ من وطأة هذه الصدمة، لكن انا اقول لك لا تستسلم. ما اقول لك انخرط مباشرة بالناس بالعلم، لا لا لا لا، لا تضغط على نفسك، اعطي نفسك حقها، ولكن لا تستسلم. والاتكال على رب العالمين، ثم الاتكال على رب العالمين، ثم الفعل بالأسباب، لأن رب العالمين سبحانه يحتاج مننا أننا حنا نتكل عليه ونحسن الظن فيه، ويكون عندنا يقين بقبول رب العالمين سبحانه لهذه الدعوات. ورب العالمين سبحانه أحب له المؤمن القوي من المؤمن الضعيف، والإلحاح بالدعاء سبب من أسباب استجابة الدعوات. أنت اتكلت على رب العالمين، قم شق الحياة وأفعل بالأسباب. وما نغفل ما نغفل ما نغفل انه الناس اللي عندهم هذيك الصلابة النفسية تبارك الرحمن، وعندهم الإيمان والاتصال القوي برب العالمين، نشوفهم يتخطون، ما هو مرض واحد والله، نشوفهم يتخطون أمراض ونموذج لنا حنا. نعم
1: نعم، شكرا للأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية في تعارفه للإرشاد الأسري ابتسام الحجي، شكرا لك.
0: حبيبتي اهلا وسهلا ومرحبا،
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي اذاعه الرياض ومستمعي برنامج طبيبك. كان معكم من الاعداد والتقديم حورية السباعي، وهذه تحيات المخرج عبد الله العبيد. في امان الله. طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمع.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كأس العالم،
7: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
6: كأس العالم،
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كأس العالم،
4: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاماً بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجدداً لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
3: كأس العالم،
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مدارات على إذاعة الرياض.
6: في منطقة لا تهدأ فيها التحولات، تتسارع الأحداث وتتداخل الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية بشكل غير مسبوق، من الاتفاق الأمريكي الإيراني وما يحمله من دلالات استراتيجية على مستقبل المنطقة، إلى الجدل المتصاعد حول ملف البرنامج النووي الإيراني، مرورا بالتطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية والإسرائيلية وما يرافقها من جهود دولية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. في خضم هذه المستجدات تتباين المواقف والتصريحات بين الأطراف المعنية، بينما تظل التساؤلات قائمة حول مدى قدرة التفاهمات الجديدة على تحقيق الاستقرار، وما إذا كانت المنطقة تتجه نحو مرحلة تهدئة طويلة الأمد، أم أن التحديات القائمة ما زالت تنذر بجولات جديدة من التوتر. هذه الملفات وغيرها نناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة، الدكتور عايد المناع، المحلل السياسي المعروف للوقوف على أبعادها السياسية والعسكرية واستشراف انعكاساتها على أمن المنطقة ومستقبل العلاقات الدولية فيها. دكتور عايد، أهلا بك.
7: أهلا بك، حياك الله. أهلا وسهلا،
6: شكرا لوجودك معنا. دكتور، كيف تنظر إلى آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة بعد التفاهمات الأخيرة والملفات؟
7: يعني أنا أعتقد سياسيا كما تعلم كان يفترض أن الإيرانيين والأمريكيين اجتمعوا يوم أمس، لكن يبدو أن الأمور صار فيها بعض التعقيدات، ادعاءات لوجستية مثلا أن الإيرانيين عندهم مشكلة يعني في مسألة النقل ولذلك يمكن نائب الرئيس الأمريكي ما ذهب إلى هناك. الآن موجود ويتكوف وكوشنر في جنيف، أو كوشنر في جنيف، ويتكوف في الطريق إليها.
6: نعم، وعراق جي أيضا يبدو لي في الطريق،
7: وقيل أن عراق يعني يعتزم أن يطير.
6: نعم.
7: لكن أيضا لم يتأكد الحقيقة. وزير الداخلية الباكستاني الآن في إيران يحاول إقناع الإيرانيين بضرورة ألا يضيعوا هذه الفرصة. طبعا الإيرانيين يتشددوا في الجانب الآخر وهو الجانب العسكري، أنه إسرائيل لم تحترم وقف إطلاق النار وتشن غارات على جنوب لبنان وأدت إلى ضحايا ودمار وإلى آخره، وبالتالي يضغطوا على الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل باحترام وقف إطلاق النار، وإلا سوف يعني يكون هناك إخلال بوقف إطلاق النار، مما يعني أنه قد الإيرانيين يدخلون على الخط في الجانب العسكري. لكن الأمور الحقيقة إلى الآن تتعرجح. لا أستبعد فعلا أن يطير عراقجي ويتجه إلى جنيف لبدء الحوار. سؤال أيضا، هل يعني عرقجي هو الذي سيمثل إيران أم قليباف رئيس البرلمان الذي يفترض أن يكون هو رئيس الوفد، هل سيكون هناك أم لا؟ هذه كلها الحقيقة تتضح يمكن خلال اليوم أو يعني صباح الغد.
6: إيران ممتلئة بال يعني كيف تستطيع إيران أن تهدد وتزبد وترعد في ظل ظروفها الحالية، ويعني تهدد بالانسحاب من الاتفاق، يعني المشهد غريب نوعا ما.
7: لا مش غريب الحقيقة. إيران تحتفل بالنصر صار لها من 8 أبريل الماضي بعد وقف إطلاق النار الأول، يعني لا تزال تحتفل بالانتصارات وأنه هي التي حققت النجاحات. حتى عرقجي الرجل الدبلوماسي الذي يفترض فيه أن يكون على دراية بالأوضاع بشكل جيد صرح يمكن أول أمس بأن إيران انتصرت في حربها على أمريكا، وبالتالي يعني الإيرانيين مقنعين جماهيرهم أو يروجوا لها بأنهم انتصروا وأنهم
6: يعني دكتور لها. ربما إيران لم تنتصر بالحرب، لكن أيضا أمريكا لم تحقق أهدافها من الحرب.
7: أمريكا أهدافها المعلنة لم تتحقق صحيح، لكن أمريكا دمرت إيران يعني قوة كقدرات عسكرية ومادية.

0: إيران الآن في حالة الحقيقة يعني صعبة جدا، وبالتالي يعني الدمار حصل.
1: لكن هذه النتيجة طبيعية في ظل الضرب يعني المتواصل دون وجود دفاع، هذه نتيجة طبيعية ويعني ليست مستغربة إطلاقا ولا تعتبر إنجاز. بينما أن الأهداف التي أعلنت من قبل ترامب ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة أنها لم تتحقق، فبالتالي يعني ربما إيران لها منطق في أن تقول أنها انتصرت.
0: قلت لك أنه من الناحية يعني أنه لم يسقط النظام، لم تنفجر الأوضاع شعبيا، كل هذا قد يبرر إيران أن تقول بأنها انتصرت، لكن فعليا الحقيقة إيران انكسرت من الناحية المادية يعني من حيث القدرات وإلى آخره. إيران محاصرة في موانئها إلى أن تم وقف إطلاق النار أو الاتفاق أو توقيع الاتفاقية. كانت الموانئ الإيرانية تحت الحصار، لا يدخل ولا يخرج منها أي قطع بحرية.
1: إيران هي من فرضت هذا الحصار يا دكتور؟
0: نعم،
1: إيران هي من فرضت هذا الحصار، هي من بدأت فيه. لم تبدأ الولايات المتحدة.
0: إيران حاصرت مضيق هرمز.
1: نعم، هذا ما أقصده.
0: والولايات المتحدة أصلا مضيق هرمز لم يكن من ضمن الأهداف.
1: هذه مشكلة.
0: يعني إيران دخلت في هذا الموضوع وأجبرت العالم على أن يتعالى صياحة بضرورة فتح هذا المضيق، وبالتالي جعلت الولايات المتحدة. يعني تذكر الرئيس الأمريكي في البداية كان يقول احنا لا يعنينا، نحن لا نستورد ولا نصدر، وبالتالي على الدول الغربية ان تتدخل. لكن طبعا شعر فيما بعد ان موضوع المضيق، موضوع مضيق هرمز جاء نتيجة حربه هو على إيران، وبالتالي اصبح مسؤولا عن إجبار إيران على فتح المضيق وإتاحة الفرصة للعالم لتكون الحركة طبيعية. وطبعا كما هو معلوم إيران ليس لها الحق في هذه المياه الدولية. تعرف في عالم البحار في أميال محددة، يقال 12 ميل لهذه الدولة و12 ميل للدولة الأخرى، ولكن إيران فرض

0: هذه طبعا الحقيقة إيران في بعض الأمور لا شك بأنها حققت بعض الشيء، وإن كان طبعا وضعها ضعيف. لو كان لدى إيران سلاح جو مثل سلاح الجو الأمريكي، أنا أعتقد أنه يعني إسرائيل يكون وضعها صعب جدا. طبعا أمريكا بعيدة ولا تستطيع الوصول إليها، لكن أيضا تستطيع أن تحمي الجو الإيراني لو كان سلاح الجو فاعل، على الأقل تبعد سلاح الجو الأمريكي والإسرائيلي من الاقتراب من المواقع وإصابتها بالدقة. لكن هذه مشكلة الآن الحقيقة، لديها طائرات مسيرة ولديها صواريخ بالستية وأنواع أخرى.
1: طيب دكتور، ما هي القيمة الحقيقية من توقيع الاتفاق الآن؟ ماذا استفاد العالم؟ ماذا استفادت إيران؟ ماذا استفادت الولايات المتحدة؟ ما هي القيمة التي حدثت بعد توقيع الاتفاق؟ والحرب لا تزال مستمرة.
0: الحرب لا ليست مستمرة، الحرب الحقيقة في الجانب اللبناني.
1: نعم،
0: يعني بوقف إطلاق النار مفعل منذ 8 أبريل،
1: لكن إيران تهدد بالتصعيد في هذا الجانب، فبالتالي الحرب لم تتوقف.
0: طيب لا، الحرب توقفت من الناحية الفعلية على الجبهة الإيرانية.
1: صحيح،
0: بقيت الجبهة المكملة وهي لبنان، وهذه الحقيقة يعني مساندة من إيران لحزبها الموجود في لبنان.
1: صحيح،
0: وليس للبنان أصلا، ما لبنان علاقة بالموضوع.
1: صحيح،
0: الموضوع أن إيران تريد أن تحمي حزب الله من الدمار، وأيضا الحاضنة التي تساند حزب الله، وبالتالي الآن الحاضنة تشعر بالانتعاش بأنه هي ليست وحدها يعني. بينما الحكومة اللبنانية تريد الخلاص من حزب الله وتريد أن تستكمل مفاوضاتها مع إسرائيل في واشنطن وتنهي وقف إطلاق النار وتنهي الحرب الحقيقة في هذا الجانب. طبعا الإسرائيليين مستغلين الوضع أنه ليس هناك يعني في لبنان وحدة صف إطلاقا، حزب الله شيء والبقية شيء آخر. حزب الله لديه أيضا جماعة فرنجية ومجموعة محدودة من الأطراف الأخرى، لكن البقية الباقية الحقيقة في وضع آخر. إيران الآن تريد أن تثبت بأن حزب الله له من يحميه وله من يسانده، وهذا طبعا ما أدى إلى عرقلة حتى البدء الآن في المفاوضات. يعني إيران تشترط وتذكر أن يعني قبل يعني توقيع الاتفاق أو الإطاري، إيران شنت هجمات على إسرائيل بسبب هجمات إسرائيل على حزب الله وتهديدها باجتياح الضاحية الجنوبية، وهذا طبعا أدى إلى حالة غضب شديدة في إيران قامت بهذا العمل. لكن إلى الآن الوضعية الآن للأمانة اتضح أن هناك الآن واضح خلاف إسرائيلي أمريكي.
1: نعم،
0: يعني الرئيس الأمريكي ليس مرتاح للموقف، يعني الكلام اللي قالها أنا لو لو لو لو لو لا إلا كنتم غير موجودين، يعني مثلا
1: صحيح،
0: يعني مبالغة. صحيح،
1: هذا الكلام قيل في سياق إسرائيل، يذكر لإسرائيل أنه لو لم أكن موجود لم تكون موجودين.
0: الرئيس الأمريكي في حالة ما يشبه الشتائم بينه وبين الإسرائيليين الحقيقة، وأن عليكم أن تقدروا الصديق الوحيد لكم في العالم وهو الرئيس الأمريكي. وهذه طبعا الحقيقة كل هذا بسبب الوضعية في لبنان وعنجهية إسرائيل.
1: بس هذا المشهد يا دكتور غير مستغرب على الرئيس الأمريكي وعلى حكومته، يعني تكرر المشهد قبل فترة بسيطة مع زيلينسكي، كان في نفس السياق في البيت الأبيض، يعني الموضوع كان يعني الأصوات مرتفعة والتشنج واضح على الرئيس الأمريكي في أنه ترى نفزعنا معكم يا زيلينسكي، وبالتالي لابد أن تقدر هذا وأن تشكرنا على ذلك. الرئيس الأمريكي دائما يمارس، يحب أن يمارس هذا الدور بشكل كبير ومتكرر.
0: صحيح، بس الوضع مختلف. يعني الولايات المتحدة لم تنغمس في الحرب في أوكرانيا، كانت مراقب، وعلاقة الرئيس ترامب بالرئيس بوتين علاقة جيدة من الأساس، وبالتالي هناك نوع من الحاجز للانخراط. أيضا كان يريد أن يضغط على زيلينسكي لكي يلين موقفه بدل من

0: الطموح الغريب والعجيب باتجاه الغرب للانضمام إلى المجموعة الأوروبية، وأن ليس لك من خيارات، يعني ما راح يخوض الحرب العالمية من أجله، وبالتالي عليك أن تقدم تنازلات خاصة في الأراضي التي تدعي روسيا بعائديتها لها، وهذا طبعا مختلف. يعني القرب معروف أنها روسية.
1: نعم نعم هذا موضوع مختلف دكتور، مو موضوعي. نعم. أنا نقاش اليوم في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة. نعم. الأمريكية وقيمة هذا الاتفاق الذي تم توقيعه في البارحة. ما جبتني على سؤالي دكتور، ما هي قيمة هذا الاتفاق الآن؟
0: قيمة النوقع، هذه قيمة الأساسية الآن. يعني أنا باعتقادي إذا نقرأ تفاصيله للأمانة إيران ربحانة كثير، لكن هذا مجرد الآن من حيث الخطوط العامة التي هي موجودة. يعني إيران الحقيقة يتم فك الحصار عن موانئها، هذه نقطة أولى وخاصة. الجانب الآخر أنه إيران ممكن أن تحصل على أرقام من أموالها المجمدة، وهذا منصوص عليه بشكل واضح. إيران الحقيقة يعني سوف يعني يتم التعامل معها كدولة عادية وطبيعية في المستقبل، لكن يبقى أنه الولايات المتحدة حقيقة أقرت لإيران بوجودها. يعني الآن الحديث في إصرار إيران على أن يكون لبنان ضمن الجبهة هو الحقيقة أيضا لصالح إيران وليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إيران بعيدة، لبنان دولة مستقلة، لكن تصر إيران على أن ينشمل لبنان، وطبعا لما نقول لبنان هي تقصد حزب الله والضاحية الجنوبية وما هو في الجنوب اللبناني. لذلك حققت الحقيقة إيران بعض الإنجازات. أمريكا إلى من البداية وهي تصر على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وإيران للأمانة أيضا كانت تقول قبل ذلك أنها لا تتجه إلى إنتاج سلاح نووي. طبعا هذا ليس بالضرورة أن يكون 100% صادق، وإنما كانت تقول ذلك. الآن ماذا سيعمل الأمريكان؟ سيشرفوا مع الوكالة الدولية للطاقة على موضوع اليورانيوم عالي التخصيب، هل سوف تستخدمه إيران إلى أن يكون سلاح نووي؟ ماذا عن ما سماه الرئيس الأمريكي الغبار النووي الموجود نتيجة ضرب المفاعلات النووية، والتي قال في حرب الـ12 يوم في يونيو الماضي بأنه دمر القدرات النووية، وإذا به يعود ويقصفها مرة أخرى. وأعتقد لو بدأت حرب جديدة راح يقول أنه يقصف أيضا المفاعلات النووية. لذلك إيران حققت بعض الأمور، يعني ما كانت تحلم بأن أموالها تعود أو تحصل عليه. طبعا الحديث الذي نسبه لنائب الرئيس بأنه دول الأقليم سوف تدفع 300 مليار دولار، هذا وضح بأنه تكون استثمارات في إيران إذا أصبحت إيران دولة طبيعية، وهذا احتمال إذا صارت دولة طبيعية. أيضا دول الإقليم من يقصد؟ هل يقصد دول مجلس التعاون؟ هل يشمل بذلك تركيا؟ هل يشمل دول أخرى؟ أنا أعتقد أنه جله سيتركز على دول مجلس التعاون، وربما حتى على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني هل هذا الحديث عبارة عن عشم؟ هو متعشم بذلك ولا هو يتكلم من واقع؟
0: لا توقع، لا توقع.
1: يخمن يعني.
0: أي لا لا يتوقع أنه طبعا هو يريدها تكون دولة طبيعية.
1: كلنا نريد أن إيران تكون دولة طبيعية، ودول الخليج دائما ما تنادي بذلك، لكن إيران لا تنفك عن
0: أنقذت رأس إيران من الحرب، لكن ما يبين فيها عينها للأسف شيء كبير في هذا الجانب. أمس وزير الخارجية الإيراني اتصل بوزراء الخارجية، منهم وزير خارجية الكويت الشيخ جراح الجاب الصباح، والحقيقة يعني الشيخ جراح سمع كلام قوي جدا بأنه يفترض احترام سيادة الدول وعدم التدخل وتجنيد المرتزقة والأتباع وإلى آخره، كل هذا الحقيقة.
1: لكن الحقيقة يعني الدكتور يعني إيران دائما ما تتواصل وتتصل وفي الليل تضرب مرة ثانية، يعني غير مفهوم لا لا إطلاقا لا كيف يفكرون.
0: أبشرك زيادة، يمكن ما هو من ضمن حوارنا، لكن يمكن أمس القريب اكتشف في العراق مجاميع تجندها إيران مباشرة، يعني ثلاثة أو أربع مجموعات كل واحدة 10 أشخاص، هذه دورة أنها تتحرك وتطلق صواريخ وطائرات المسيرة على دول الخليج، يعني محددة.
1: طب هذه المعلومات يعني على مسؤوليتك دكتور، لكن هذا يدل بشكل مباشر على أن إيران لم تحترم الاتفاق الذي توقعه، في الآن اللي توقع الاتفاق هي تقوم مباشرة بخرقه في في في مثل هذه الاتفاقيات.
0: طبعا أكيد، لكن تدري العالم دول لها مصالح وأيضا الأمن والاستقرار مطلوب. هذا الدرس الآن الذي حصل مع إيران يضع دول مجلس التعاون أمام مسؤولية تاريخية، كيف نستطيع أن نحمي أنفسنا؟ إحنا نجحنا بالتصدي للهجمات الإيرانية، كان نجاح الحقيقة ممتاز، لكن هذا لا يعني أنه ما حصلت خسائر وأضرار. حتى بالنسبة للتعويضات اللي يتحدث عنها الأمريكان وغيرهم لإيران، أيضا نحن يفترض أن نتقدم بطلبات جماعية للأضرار التي لحقت في دولنا بشريا وماديا، وهذه الأضرار حصلت من إيران. وينبغي أيضا أنه تضغط دول مجلس التعاون على الحليف الأمريكي الذي لديه إمكانية أن يوقف التحويل للأموال إلى إيران بأن يحجز أموال معينة إلى أن تقدم له دول مجلس التعاون. طيب. باحتياجات
1: دكتور عراقجي أيضا يذكر نعم عراقجي أيضا يذكر أن إسرائيل تسعى لحرب دائمة، ويقول أنهم يعني سيتخذون إجراءات بشأن ذلك.
0: إسرائيل كلامه صحيح، إسرائيل ليس تسعى لحرب دائمة، إسرائيل كانت تسعى إلى تدمير إيران وإسقاط النظام في إيران واستبداله بنظام قريب من توجهات.
1: هذا ليس سرا، وهذا ما أعلن عن الرئيس الأمريكي قبل بدء الحرب.
0: نعم، إيه؟ نعم.
1: هذا معلن
0: الحرب، لكن هذا يعني لم يحصل، لأن الحقيقة الذي أغرى الرئيس الأمريكي هو الإسرائيليين، والمعلومات اللي لدى الرئيس الأمريكي غالبا هي إسرائيلية، لكن وضح أنه الحلم اللي كانوا يحلمونه أن ضرب إيران يؤدي إلى خروج الناس إلى الشارع لم يحصل. وبالتالي أنا أعتقد الإيرانيون كشعب كسبوا معروف على نظامهم بأن لم يكونوا ضده في الوقت الذي كان في حالة ضعف، ولذلك يعني هو الآن مسؤول أمام هذا الشعب بأن يفكر جديا بعقلية الدولة وليس بعقلية التمدد الثوري الطائفي اللي غير مقبول.
1: طيب دكتور، هل تعتقد أن الاتفاق الذي حدث بين الولايات المتحدة وإيران البارحة هو ضمان لعدم يعني عودة الحرب مرة أخرى بينهما، أم أنه مجرد كلام وحبر على ورق؟
0: شوف، لا هو ضمان شرط أنه يتبدأ مفاوضات جادة. إحنا الآن أمام التوقيع، ليس إلا التوقيع تم.
1: ماذا تقصد بمفاوضات جادة؟ يعني قبل التوقيع ما كان في مفاوضات؟
0: كان في مناقشات، كان في. الآن تأتي للتفاصيل في كيفية الأمور كلها، في مسألة إيران وين توقف، اليورانيوم وين، كيفية التحقق منه. شايف إيران تقول أنا بأموال، إيران الآن هل كان على الأموال الحقيقة، لأن وضع المالي صعب، وبالتالي كيف الآن الأمريكي يفاوض؟ هل سيقول فقط أمن إسرائيل، وهذا طبعا حتما حيطرحه، أم سيقول أمن الإقليم المجاور لإيران، من على الأقل توقف تدخلاتها ومهاجمتها لهذه الدول دون مبرر؟ هناك كثير من الأمور التي ممكن أن تناقش، لكن لذلك حددوا 60 يوم قابلة للتجديد، لأنه ممكن أن يكون هناك اختلافات في بعض الأمور وجوانب قانونية وجوانب سياسية. تعرف يعني الرئيس الأمريكي عند الآن الأولمبياد، عند الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم، في شهر 7 الاحتفال بالأعياد الأمريكية، عندها أيضا

0: حتى الحزب الجمهوري يعني لم يعد كل متماسك خلفه، وطبعا الديمقراطيين حتما ضده. لذلك هو يريد أن يحصل على اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، لكن أنا أقول لك من الآن عسى يحصل على اتفاق أوباما، لأن حقيقة واضح أن الإيرانيين تصلبوا، ويمكن يعني أنا القريق وما علي من البللي أنه إحنا مضروبين مضروبين كمل مشوارك، لكن الآن بدأت صفحة أخرى هي صفحة ما بعد توقيع الاتفاق تختلف نسبيا عما كان قبل، والحوار سيجمع الأطراف المختلفة لمناقشة النقاط التي تختلف عليها وكيفية حلها بالوسائل السلمية. واضح الرئيس الأمريكي لا يريد العودة إلى الحرب إطلاقا بالرغم من تهديداته الكثيرة في هذا الجانب.
1: الجيش الإسرائيلي يذكر أنه هاجمنا أكثر من 80 هدف في لبنان ردا على خروقات حزب الله.
0: طبعا الطرفين يعني كل يدعي بجانب، الحزب الله يقول طالما ما هو الإسرائيليين موجودين في الأراضي اللبنانية إذا نحن يعني نهاجمهم. في نفس الوقت الحقيقة الإسرائيليين لديهم قوة عسكرية طاغية وخاصة سلاح الجو، يهاجموا وللأسف يقتلون مدنيين أكثر مما يقتلوا ناس من حزب الله، وهذه طبعا مأساة إنسانية حقيقة في هذا البلد. لكن الحجة أنه والله مهاجمة حزب الله، أنت لاحظت خلال الأيام الماضية الفرار من مناطق الجنوب إلى الشمال، ولاحظ من قيل أنه تم يعني توقيع الاتفاق فرار من المناطق اللي ذهبوا إليها عودة إلى مناطقهم والتي غالبها مدمر. لذلك يعني الطرفين الإسرائيلي وحزب الله كلاهما يخرق وقف إطلاق النار وكل لأسبابه الخاص.
1: نعم دكتور عايد المناع شكرا جزيلا لك،
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: تمتد تحية لكم مستمعين الكرام، أنا محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين ومحمد العقيد، نلقاكم على خير الأسبوع القابل.
2: مدارات على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كأس العالم
6: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
5: كأس العالم

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أبعاد
0: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أبعاد، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. الاحتفاء بمرور 75 عاما من عمر مجلة اليمامة يعني 75 عاما من توثيق التحولات التي شهدتها المملكة ورصد مسيرة التنمية في مختلف مراحلها. ومن بين المحطات اللافتة في تاريخ المجلة علاقتها المبكرة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي ارتبط اسمه باليمامة منذ عقود وأسهم في دعم مسيرتها منذ البدايات. وفي الوقت الذي تعيش فيه العاصمة الرياض مرحلة استثنائية من النمو والتغيير، في ظل رؤية المملكة 2030، تواصل اليمامة أداء دورها في رصد الحراك التنموي والثقافي والاجتماعي الذي تشهده المدينة. للحديث عن هذه المسيرة الطويلة والتاريخ المرتبط بحياة الرياض وكذلك الملك سلمان حفظه الله، يسعدنا أن يكون معنا في أبعاد الأستاذ عبد الله الصيخان، المشرف على التحرير بمجلة اليمامة. مرحبا بك أستاذ عبد الله.
3: يا أهلا بكم. أهلا بكم.
2: تحتفل مجلة اليمامة بمرور 75 عاما على تأسيسها، إن استطعت يعني كيف تلخص مكانة ودور اليمامة في توثيق مسيرة التنمية السعودية عبر هذه العقود؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع تعتبر اليمامة أول مطبوعة تؤسس في عاصمة بلادنا الحبيبة، بعد أن سبقتها عدة صحف في المنطقة الغربية. أسسها حمد الجاسر عام 1952، وكانت ذراعا من أذرعة التنمية الإعلامية وواكبة التنمية الاقتصادية. في الواقع كان الملك المؤسس رحمه الله دور كبير في تأسيس الصحف، فهو ما إن استقر في مكة المكرمة في المنطقة الغربية بشكل عام عام 1343-1920، حتى بادر بوعيه المعروف واستشرافه للمستقبل.
2: نعم.
3: وثقافته الموسوعية بالتوجيه لأصدار جريدة القرى، لتكون يعني حلقة وصل بين المواطن والقيادة. هذه الخطوة من الملك المؤسس شجعت كثير من الأدباء

والإعلاميين في المنطقة الغربية بتأسيس الصحف. فتأسست صحف كثيرة، منها صوت الحجاز والمدينة وحراء والمنهل، مجلة المنهل. دون شك اليمامة تأخرت قليلا. الجاسر عاش في الحجاز 8 سنوات قبل تأسيس اليمامة، ويبدو أنه فتح عينيه على الصحف الغربية وأحس بالواجب الملقى على عاتقه بتأسيس مجلة في عاصمة المملكة. فقام بذلك عام 1372، ثم أسس بعد عامين من تأسيس المجلة بإنشاء أول مطبعة تقام في مدينة الرياض لتطبع اليمامة وتطبع غيرها من الصحف التي صدرت بعد صدور اليمامة.

0: هذا ملخص لبداية
1: المسيرة. نعم.
0: نعم
1: نعم. أيضا يعني الحديث عن علاقة الملك سلمان حفظه الله باليمامة بدأت بلا شك مبكرا جدا، ما قصة إصدار ترخيص المجلة والذي تمثله هذه العلاقة الوثيقة في تاريخها؟
0: دون شك الملك سلمان يحظى بتقدير كبير لدى الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في بلادنا، لدى المثقفين العرب والإعلاميين العرب أيضا، ودون شك أنه الترخيص الذي منح للجاسر عام 1374 كان خاصا بإصدار الرياض. الرياض كان هو الاسم اللي يمكن أن تحمله اليمامة قبل أن تتحول لليمامة، ولكن لوجود ترخيص آخر منح سابقا للمستشار عبد الله بن خير، فقد آثر الجاسر أن يصدر أن يحول الاسم إلى اليمامة. الملك سلمان عرف دون شك برعايته للصحف والمجلات السعودية منذ مطالع تأسيسها، وحظيت اليمامة بشخص مؤسسي حامد الجاسم برعاية خاصة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وتابع تطورها وتابع مقالاتها وعقب على بعض مقالاتها، كتب تعليقات عليها، وكان قريبا جدا من المجلة ومن حراكها الإعلامي والثقافي. أمامي هنا نماذج نشرناها في العدد الأخير. أمير مدينة الرياض يتجاوب، يبدي تجاوبا كريما مع مطالب المواطنين لإنشاء مراكز للإسعاف، فيوجه بإنشاء ذلك. شكر والرجاء من سمو رئيس صندوق البر، وهو يعني الملك سلمان كان يرأس هيئة صندوق البر، ونشرت اليمامة تقريرا فيوجه خطاب إلى رئيس التحرير يشكره على مبادرة المجلة الإعلامية بإشادة الصندوق وبإحداث الصندوق. أيضا الملك سلمان حفظه الله كان يشغل المشرف على جمع التبرعات لأسبوع الجزائر. أيضا نجد في عدد آخر من اليمامة لقاء، ولعله أول لقاء مع سمو أمير الرياض، يتحدث فيه عن نهضة المملكة تحت صاحب الجلالة الملك سعود المعظم، وكان ذلك بتاريخ الأحد 1375 من شهر ربيع الأول.
1: نعم.
0: بإجمالا الملك كان يواكب ويتابع كل الصحف السعودية، يبدي توجيهاته ويبدي نقده ككاتب في بعض المقالات.
1: صحيح.
0: ويبدي لومه في مواضع أخرى لمن يعني يحاول عفوا يعني أن لا يكون متوافقا مع السياسة الإعلامية في بلادنا، ودون شك أن توجيهاته كانت محل تقدير.
1: طيب.
0: وترحيب من كل الصحفيين ورؤساء الأحزاب.
1: نعم أستاذ عبد الله، يعني من خلال هذا الحديث وهذا الارتباط الوثيق بين الملك سلمان والثقافة وكذلك أيضا الصحافة والتوجيه الإعلامي الذي ذكرته، هل نستطيع أن نقول أنه الملك سلمان يعني في تلك الفترة عندما كان أميرا للرياض يعرف بأنه صديق المثقفين والصحفيين؟
0: دون شك هو صديق للصحفيين والمثقفين العرب والسعوديين، وله علاقات وله محاورات مع كثير من الصحفيين العرب، وهذا دون شك كان داعما كبيرا للإعلام ولمسيرة الإعلام في بلادنا، فكم استفادت من توجيهاته ورشده ومسؤولين. أنا التقيت به حفظه الله ثلاث مرات، وفي كل مرة أخرج بثروة من التوجيه ومن الثقافة ومن الإطلاع المعرفي عن تاريخ المملكة وعن تاريخ الرياض وعن تاريخ العاصمة، كيف بناها سموه من البدايات الأولى والصعوبات التي واجهت مسيرة التنمية في الرياض. لم تكن المملكة تملك تلك الثروة التي وظفتها لخدمة البلاد في مناطقها وأرجائها المتسعة.
1: نعم.
0: فلذلك لخادم الحرمين حفظه الله موقعا خاصا في

0: قلبي قلبي وقلب كل إعلامي في المملكة، ندين له بالشكر والأثناء.
1: جميل، خليني أروح معك النقطة ثانية مهمة جدا. من خلال أرشيف المجلة، كيف رصدت اليمامة التحول الذي شهدته العاصمة الرياض من مدينة مبتدئة محدودة الخدمات إلى واحدة من أسرع عواصم العالم نموا؟
0: في الواقع اليمامة أضاءت حول ذلك بعدة مواضيع في مجلتها، أشير بكثير من الدعاء والرحمة للملك المؤسس. نشرنا في عددنا الخاص الأسبوع الماضي تحقيقا عن العدد الخاص الذي أصدرته اليمامة عام 1373 عن رحيل الملك المؤسس. تصدر هذا العدد افتتاحية للملك الأمير فيصل عندما كان وليا للعهد، يتحدث فيه عن شخصية والده، وتضمن إلى جانب ذلك عدة مقالات وقصائد للشعراء محمد هاشم رشيد وعبد الله بن إدريس وعبد الله بن شاهين طه الدمغشري عبد الله بن خميس رحمهم الله وأدام الصحة والعافية للمقيم. أيضا المملكة عفوا اليمامة أشارت إلى المقالات الأولى التي أحدثت صخبا، وكانت مقالة لمي بنت حمد الجاسر ابنة المؤسس، تناولت فيه المقالات التي يعني صنعت مصاعب للجاسر واليمامة، وكان يعني كتابها ينطلقون من حبهم للبلد، بس يبدو أن ذلك كان يمس أشياء أخرى، فأضاءت بمقالتها حول ذلك. اليمامة أيضا رصدت عدة مقالات لأهم كتاب تلك المرحلة مثل الدكتور سليمان السعيد وعبد الرحمن السدحان مع حفظ الألقاب وناصر المنقور وأسماء أخرى نشرت مقالاتهم قبل 50 سنة تصل يا باقتراحات يقدمونها إلى الدولة لإنشاء مؤسسة ما أو وزارة ما أو ينتقدون وضعا معينا، وكانت دون شك تنطلق من حبهم كمواطنين لبلادهم.
1: نعم جميل، خلني أيضا أروح معك لنقطة برضو مهمة يا أستاذ عبد الله. المحطات التنموية التي يعني مرت في الرياض وثقتها اليمامة وكانت تمثل نقاط تحول في مسيرة العاصمة، نعرف مثلا فترة بداياتها وانطلاقاتها وتأسيس المدينة وكذلك أيضا تأسيس الطرق ومن ثم إنشاء مثلا بعض المواقع الحيوية، بالإضافة إلى فترات التطور المتلاحقة وآخرها يعني يمكن إنشاء هيئة تطوير الرياض. هذه المراحل وأبرزها كيف وثقتها اليمامة؟
0: وثقتها اليمامة في شخصية الأمير سلمان حفظه الله كأمير للرياض لمدة 50 عاما، أشرف على خططها التنموية وعلى صنع طرقها وأحيائها، وكان في تحقيق عن ذلك في هذا العدد. وثقتها أيضا بإنشاء الوزارات الأولى باقتراح مثلا الجاسر لتعليم البادية أو إنشاء وزارة المواصلات أو إنشاء نقابة المحافظين. هذه الملامح الأولى لبناء العاصمة دون شك، وكان لها أثر كبير تنموي واجتماعي وثقافي في رسم ملامح العاصمة.
1: طيب اسمح لي اطلع فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل حوارنا في هذا الموضوع. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن الاحتفاء بمرور 75 عاما على صدور مجلة اليمامة وعلاقتها التاريخية بالملك سلمان منذ التأسيس وحتى اليوم. ضيفنا الكريم المشرف على التحرير بمجلة اليمامة الأستاذ عبد الله الصيخان، مرحبا بك أستاذ عبد الله من جديد.
0: يا مرحبا.
1: حياك الله. الملك سلمان حفظه الله ارتبط اسمه بمشروع تطوير الرياض لعقود طويلة، كيف انعكست هذه الرؤية التنموية على الملفات الصحفية التي نشرتها اليمامة عبر السنوات؟
0: اليمامة ساهمت دون شك باقتراحات للتطوير الحكومي والإداري، يعني مثلا اقتراح تعليم أبناء البادية نشر في العدد 23 يناير 1965، الموافقة الشيخ رمضان 84. حاجة الرياض إلى غرفة تجارية، كان هذا موضوع أحد المقالات التي كتبها الشيخ حمد الجاسر في العدد 137 23 78. موضوع آخر تكتبه غادة الشدي، خلو مدينة الرياض من المكتبات العامة والتي المفروض أن تشرف عليها وزارة المعارف أو وزارة الشؤون الاجتماعية. كل هذه الاقتراحات وهي نماذج مما اقترحته اليمامة، كل هذه الاقتراحات كانت محل تقدير واستجابة من المسؤولين في مدينة الرياض وتحققت الحمد لله. هذه الأحلام التي كانت تراود أبناء مدينة الرياض قدمتها اليمامة إلى المسؤولين ووجدت تجاوب كبير لديها.
1: نعم.
0: أنا أقدم هنا نماذج ولا أستطيع أن أحيط بتاريخ
1: طبعاً.
0: بتاريخ العاصمة وتاريخ تطورها.
1: لكن أنت تقول أستاذ عبد الله أنه على مدى هذه المراحل كان هنالك نقاط تحول فيها مقترحات لاقت يعني استحسان الدولة والمسؤولين، ومن ثم تم الأخذ بها وتطويرها ومن ثم وضعها على أرض الواقع، صحيح؟
0: نعم دون شك.
1: هل هذا واحد من أدوار الصحافة الحقيقية على أرض الواقع الآن، وتجد أنه ما زال مستمر في هذا التأثير المجتمعي التطوير الوطني؟
0: والله في الواقع يعني الصحافة كانت هي القناة الوحيدة لطرح الاقتراحات من الكتاب.
1: أيه؟
0: لكن الآن دون شك تعددت القنوات، ثمت مساحات أخرى، ثمت قنوات تواصل أخرى، فلكل زمن دون شك قنواته وسبل التواصل.
1: نعم.
0: مع المسؤولين. فأعتقد أنه الآن يمكن صار في تحول، مع أنه اليمامة لا، اليمامة والصحف الرصيفة لها في بلادنا لا تزال تقدم هذا الدور الاستشاري أو الدور التوعوي بالنسبة لما يجب أن يكون عليه.
1: ما زالت تحافظ يعني على هذه الثقة.
0: خلني
1: أيضا
0: نعم.
1: أرجع قليلا، يعني في تلك المرحلة عندما كان يوجه النقد أو على أقل تقدير يعني تقدم الاقتراحات، نعرف أنه كتاب مثلا الرأي لديهم آراء متعددة ولكنهم ليسوا متخصصين في ذات المجالات، هل كانت تعتمد اليمامة على استقطاب المتخصصين في المجالات لتقديم هذه الاقتراحات أو على أقل تقدير تطويرها ومراجعتها قبل طرحها؟
0: يعني في وقت بدايات التنمية لم يكن هناك متخصصون في هذه المجالات، لكن هي وعي الكتاب وثقافتهم هي التي تقودهم إلى أن يقترحوا شيء، إضافة شيء إلى مسيرة التنمية، أداة من أدوات التحديث. ودون شك كما قلت يعني هذه الاقتراحات تجد صدى لدى المسؤولين وعلى رأس وقال، ولا زالت الصحافة تقوم بهذا الدور الحيوي وهو دور مهم جدا في بلادنا، وهو أحد أسباب قيام الصحافة أن تكون قناة تنويرية وقناة تقول للمخطئ أخطأت وللمصيبة.
1: نعم. بختم معك بهذا السؤال وأرجو أن يكون جد إجابة سريعة. لو عدنا بالذاكرة للوراء، ما الذي كان يشغل بال الأمير سلمان أمير الرياض في تلك المرحلة، الملك سلمان حاليا، على تطوير وتنمية هذه العاصمة؟
0: كان المستهدف هو راحة المواطن، يضعها المسؤولون وعلى رأسهم الملك سلمان أمير العاصمة والبلاد، أن يضعها في سلم أولويات، أن يعني أن ينشأ ويؤسس كل ما يمت بصلة إلى المواطنين، سواء في الطرق أو في استحداث الهيئات والوزارات أو في اقتراح مثلا إصلاح ماء الرياض. يعني هنا في حديث للملك سلمان الله يحفظه،
1: نعم،
0: أدلى به لمجلة اليمامة، كما قلت في الأحد 3/13 ربيع الأول عام 75
1: أي.
0: يتحدث فيه عن استشرافه

0: لمستقبل العاصمة ويقول رياض الغد مدينة عالمية.
1: نعم.
0: وهذا ما يتحقق الآن بمتابعة مولاي خادم الحرمين الشريفين وقيادة الأمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد الأمين لرؤية 2030 التي منحت متسع كبير لإشراك المواطن في التنمية الثقافية والاجتماعية، لصنع قنوات للرأي والرأي الآخر.
1: نعم.
0: الاهتمام بالجانب الثقافي والفني، بلادنا تعيش حراكا ثقافيا وفنيا، جعلتنا في اليمامة نحولها إلى مجلة ثقافية لمواكبة هذا النمو والفعاليات اليومية في الجمعيات الأدبية وفي الهيئات الثقافية. دون شك أننا نعيش يعني ما استشرفه خادم الحرمين الشريفين في حديث اليمامة في 23 رجب عام 95 بالقول أن رياض الغد هي مدينة عالمية، وهي الآن حقا مدينة
1: فعلا. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله الصيخان المشرف على التحرير في مجلة اليمامة، متحدثا عن 75 عاما من التأسيس وحتى اليوم، مواكبة لكل التحولات الوطنية التي عاشتها الرياض. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، مقدمة من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض

تمام الثالثة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. أطيب التحايا مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. المملكة تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط. رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين تطلق حزمة من الفرص التطوعية الصيفية. مقتل 10 أشخاص في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. أهلا بكم. بمشاركة وزير الخارجية فيصل بن فرحان، عقد اجتماع رباعي اليوم السبت بالقاهرة، يضم وزراء خارجية مصر وتركيا وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. أكدت المملكة أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن تحقيق السلام يبدأ بحل الدولتين. وأضافت المملكة نيابة عن المجموعة العربية بجلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن أوضاع قطاع غزة الإنساني، أن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية مطلب لإقامة السلام الدائم والعادل. كشفت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط أكثر من 15,000 مخالف في مناطق المملكة كافة خلال الأسبوع الماضي، كما تم ضبط أكثر من 1,600 شخص حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، كما جرى ضبط 54 شخصا حاولوا العبور إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 24 شخصا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة والتستر عليهم. أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية ليس توجيه

توجيها استرشاديا أو خيارا مهنيا، بل هو التزام مهني ونظامي أصيل يرتبط بالتسجيل والتصنيف المهني والعضوية المهنية. وأكدت الهيئة أن طرح التجارب أو الادعاءات أو المستجدات الطبية والصحية أمام العموم يجب أن يكون منضبطا بالأسس العلمية والضوابط المهنية والتنظيمية المتعددة المعتمدة، وأن الإخلال بأخلاقيات المهنة يعرض الممارس الصحي للإجراءات النظامية والتأديبية المقررة. أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الفرص التطوعية الصيفية للرجال والنساء ضمن مبادرة ومن تطوع خيرا، بهدف تعزيز الإثراء المعرفي وتنمية المهارات وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإسهام في خدمة قاصدي المسجد النبوي. وأوضحت الرئاسة أن الفرص التطوعية تستهدف الطلاب والطالبات وتتنوع مجالاتها لتشمل التوجيه والإرشاد الديني وخدمة الزائرين والقاصدين وتنظيم المصلين وتسوية الصفوف والترجمة والتوعية الميدانية ومتابعة الشاشات والأجهزة الإلكترونية والمساندة الإعلامية والتوثيق. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم شقة سكنية وتجمعا للفلسطينيين في مدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. وفي السياق، تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات والطائرات المسيرة للاحتلال في المناطق الشرقية من القطاع، تزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف من زوارق الاحتلال الإسرائيلي تجاه شواطئ مدينتي غزة وخان يونس. أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم مقتل جنديين في هجوم شنه مسلحون مجهولون، وأضافت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين تعرضا لاستهداف غادر من قبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرق حلب. قتلت غارات إسرائيلية على لبنان 10 أشخاص على الأقل اليوم بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت مواقع متعددة في الجنوب وسهل البقاع. ذكرت مصادر إعلامية أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني يتوجهان إلى سويسرا لإجراء محادثات، لكن ضربات إسرائيلية أسقطت قتلى في لبنان اليوم قد تختبر وقف إطلاق النار الجديد الذي يعد شرطا أساسيا لإنهاء حرب إيران. وتسعى المحادثات بقيادة ويتكوف وعراقجي لتحويل الاتفاق المؤقت المكون من 14 نقطة الموقع الأسبوع الماضي إلى اتفاق دائم يشمل المنطقة لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 18 فبراير الماضي شباط. في خبرنا الأخير، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السفن تعبر مضيق هرمز بشكل لم يسبق له مثيل، موضحا أن هناك 700 سفينة في المضيق. وذكر ترامب أنه طلب من الصين عدم الانخراط في حرب إيران وقد فعلت بذلك. ورغم عودة حركة الملاحة تدريجيا عبر مضيق هرمز وارتفاع شحنات النفط الخارجة من الخليج، تواصل إيران فرض إجراءات تنظيمية جديدة على السفن، من بينها إلزامها بتقديم طلبات مسبقة للعبور قبل 48 ساعة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. المملكة تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط. رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين تطلق حزمة من الفرص التطوعية الصيفية.
مقتل 10 أشخاص في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه النشرة الثانية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شيجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشيجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه.

وتحمل قرية أوشيغر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة الأدب تدشن معسكر التوطين الرقمي. أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة معسكر كودلايز لتوطين المحتوى الرقمي الذي يأتي ضمن مشروع دعم الابتكار في مجال الترجمة. ويهدف المعسكر إلى بناء قدرات وطنية متخصصة في توطين المنتجات والخدمات وتمكين المترجمين السعوديين من قيادة مشاريع التوطين بكفاءة وجودة عالية، بما يسهم في تعزيز المحتوى العربي الرقمي ودعم صناعة التوطين. ويأتي إطلاقه امتداداً لجهود الهيئة في تطوير قطاع الترجمة ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية المتخصصة وتعزيز حضور الثقافة المحلية في مشاريع التوطين بما يواكب احتياجات السوق السعودي، إلى جانب التعريف بالفرص المهنية والاستثمارية في القطاع والإسهام في جذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المحلي. ويستهدف المعسكر المترجمين والممارسين المستقلين والمهتمين بصناعة المحتوى.

0: المحتوى الرقمي والتوطين، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة بصناعة الترجمة، إذ يغطي عدداً من المجالات المتخصصة، ومن أبرزها الألعاب الإلكترونية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية. هيئة فنون الطهي تطلق النسخة الأولى من الدليل الأصفر في السعودية. أطلقت هيئة فنون الطهي النسخة الأولى من الدليل الأصفر في المملكة بالشراكة مع المؤسسات الفرنسية المتخصصة في تقييم المطاعم، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمشهد الغذائي السعودي وتواكب الحراك الثقافي والسياحي. وجاء إطلاق الدليل خلال حفل أقيم بحضور عدد من الطهاة ومديري المطاعم والعاملين في قطاع الضيافة، حيث جرى تكريم المنشآت والأفراد الذين حققوا مستويات متميزة من الجودة والإبداع في فنون الطهي والخدمات المرتبطة بها. ويعد الدليل الأصفر أحد أبرز الأدلة العالمية المتخصصة في تقييم المطاعم، إذ يسلط الضوء على التجارب المتميزة ويعزز ثقافة التنافس المهني في قطاعي الطهي والضيافة. وقد شملت النسخة السعودية تقييم 250 مطعماً في مدن الرياض وجدة والدمام والعلا وأبها. وزارة الثقافة تحتفي بمواهب وطنية واعدة في مسابقة المهارات الثقافية. احتفت وزارة الثقافة بالمواهب الوطنية الشابة التي برزت في مسابقة المهارات الثقافية، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك ضمن مرحلة تكريم الفائزين والفائزات على مستوى الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب والطالبات في عدد من المجالات الثقافية والإبداعية، حيث هدفت إلى اكتشاف المواهب وتنمية القدرات النوعية لدى النشء، بما يسهم في بناء جيل متمكن ثقافياً وقادر على الإسهام في الحراك الإبداعي الذي تشهده المملكة. وأوضحت الوزارة أن مرحلة التكريم على مستوى الإدارات التعليمية تأتي بعد منافسات شهدت مشاركة من 16 إدارة تعليمية في مشهد يعكس تنامي الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية داخل البيئة التعليمية. وتندرج المسابقة ضمن الشراكة بين وزارتي الثقافة والتعليم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الثقافة في المنظومة التعليمية وتمكين الطلبة من التعبير عن قدراتهم الإبداعية في مجالات متنوعة تشمل الفنون والآداب والتراث والمهارات الثقافية المختلفة. هيئة التراث توثق 1774 مكتشفاً أثرياً في المهد. أعلنت هيئة التراث نتائج الموسمين الأول والثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، كاشفة عن 1774 مكتشفاً أثرياً توثق تاريخ المنطقة وتؤكد مكانتها بوصفها إحدى الحواضر التي شهدت نشاطاً إنسانياً وحضارياً متواصلاً عبر العصور. وشملت أعمال المسح توثيق 173 موقعاً أثرياً جديداً في عدد من المواقع بالمحافظة، حيث أظهرت النتائج تنوعاً لافتاً في الشواهد الأثرية التي تعكس الثراء التاريخي والثقافي للمنطقة. كما كشفت أعمال التوثيق عن نقوش صخرية تحمل أسماء وأحداثا تعود إلى فترات مبكرة من التاريخ الإسلامي، إضافة إلى شواهد كتابية ورسوم صخرية تقدم مادة علمية مهمة للباحثين والمتخصصين في تاريخ الجزيرة العربية. وتفتح المكتشفات الجديدة نافذة واسعة على تاريخ محافظة المهد، وتمنح الباحثين فرصة أعمق لقراءة التحولات الحضارية التي شهدتها المنطقة. السينما السعودية تطرق أبواب العالمية بإنتاج ضخم وكفاءات وطنية. يجسد فيلم سيفن دوغز من إنتاج الهيئة العامة للترفيه وفكرة وكتابة المستشار تركي آل الشيخ مرحلة جديدة في مسيرة السينما السعودية، ويعكس حجم التطور الذي تشهده الصناعة السينمائية في المملكة عبر مشروع إنتاجي ضخم يجمع بين الخبرات العالمية والكفاءات الوطنية ضمن بيئة إنتاج متقدمة تضاهي كبرى الصناعات السينمائية في العالم. ويعد الفيلم من أكبر المشاريع السينمائية التي جرى تنفيذها في المملكة، حيث حظي بإمكانات إنتاجية وفنية متقدمة، واستقطب خبرات عالمية في مجالات الإخراج والتصوير والمؤثرات البصرية، في تجربة تعكس المكانة المتنامية للمملكة على خريطة صناعة الأفلام الدولية، وتبرز أهمية الفيلم في الحضور الفاعل للكوادر السعودية في مختلف مراحل العمل، من الإدارة والإنتاج إلى الجوانب الفنية والتقنية، بما يعزز تراكم الخبرات المهنية ويدعم بناء جيل جديد من المختصين القادرين على قيادة المشاريع السينمائية الكبرى مستقبلاً، ويمثل محطة مهمة في مسار السينما السعودية ودليلاً على تنامي حضورها في المشهد العالمي.
1: الإيواء على إذاعة الرياض.
0: الدلالات الفنية في تصميم أغلفة الكتب الأدبية. يمثل غلاف الكتاب الأدبي العتبة الأولى التي تستقبل القارئ، وتحمل في تفاصيلها رسائل ودلالات تتجاوز الجانب الجمالي إلى فضاءات أوسع من المعنى والتأويل. ومن هنا تبرز أهمية القصدية بوصفها عنصراً أساسياً في عملية التصميم، حيث تتكامل الرؤية الفكرية مع التكوين البصري لصناعة هوية تعبر عن روح العمل الأدبي، وتمنح القارئ مفتاحاً أولياً للدخول إلى عالم النص. وفي إطار الحراك الثقافي الذي تشهده العاصمة الرياض، عقدت أمسية ثقافية بعنوان القصدية في تصميم غلاف الكتاب الأدبي الرواية نموذجاً، تحدثت فيه ضيفة الأمسية الدكتورة منال الرواشد عن العلاقة بين الأدب والتصميم، وعن الدلالات الفكرية والجمالية التي تقف خلف صناعة أغلفة الروايات. ويسعدنا في برنامج الإيوان أن نستضيف الدكتورة منال الرواشد للحديث حول هذا الموضوع. بداية حياك الله معنا دكتورة منال. أهلا
2: وسهلا، حياك الله، وأنا سعيدة بهذا التواصل.
0: دكتورة منال، اليوم نتحدث عن مفهوم القصدية تحديدا في تصميم غلاف الكتاب الأدبي، ما المقصود به؟
2: طبعا القصدية هو مصطلح متعارف عند المصممين. أنا حاولت أني ألخص يعني أهمية تصميم غلاف الكتاب والفرق بين التصميم وبين يعني بين اللي يصمم وبين اللي يعد عمل فني، مثلا لوحة أو يعني ينتج أي عمل فني. فالقصدية في التصميم هي معناتها أن المصمم يوجه كل الخيارات ويقرر طريقة التصميم اللي بيتخذه في صفحة الغلاف، وهذا يعني يتطلب أن يكون عنده وعي ويكون عنده هدف ويكون عنده غاية يعني يوصل لها. لازم يكون في وظيفة لهذا الغلاف اللي هو إعلان، أو يكون يعني يبرز نواحي جمالية، لكن التركيز عليه أنه يكون إعلان عن المحتوى للكتاب. فالقصدية الهدف منها أنه قصد يعني واضح مركز موجه، فهذه معناتها القصدية. أنه تختلف عن الصدفة، تختلف عن التلقائية. القصدية أنه شيء يعني يتحكم فيه المصمم ويختاره، ما يدخل فيه الصدفة ولا يدخل فيه التلقائية.
0: ممتاز. طيب دكتورة، يعني هل هذا الأمر يتطلب أنه مثلا مصمم الغلاف يطلع مثلا عن النص الأدبي أم الرواية، أو الجلوس مع المصمم والفنان فقط يعني وشرح الفكرة؟
2: نعم، أنا بشير إشارات معينة. أنا باحثة في هذا المجال، ورسالتي للماجستير والدكتوراه تتعلق بهذا الموضوع. يعني بحثت كثير في مجال المصمم، وتوصلت أن المصمم ليس فنان. يعني المصمم يعتمد على عمليات تفكير عالية جدا في إنتاج الحلول التصميمية اللي

0: طبعها على غلاف كتاب، على إعلان، على أي كان. وهو الهدف منها أنها تكون وظيفة، يعني لازم تكون لها نتيجة. فالأساس لغلاف الكتاب يعني هو أساسا لما نقول الكتاب، الكتاب يعني عبارة عن مخزون أو وعاء للمعرفة. هذا المخزون له ثلاثة طرق يعني لحفظه، ممكن يكون مطبوع، ممكن يكون رقمي، ممكن يكون سمعي. فالمطبوع لازم يكون في طريقة لحفظه، وهذا السبب الأساسي لأنه يكون في غلاف على الكتاب، أن الوظيفة الأساسية أنه يحفظ الورق من التلف.
1: ممتاز.
0: لكن مع الوقت صار في تطور أن هذا الغلاف يكون وسيلة تسويقية ويكون جاذب، يكون سبب للاقتناء والتقاط الكتاب من الأرفف. لكن لما يعني بدأت أنا في بحثي جيت أشوف من اللي له تأثير أكثر على تصميم غلاف الكتاب. أنا في علمي المسبق أن المصمم هو اللي له الدور الرئيسي في هذا الأمر، لكن بعد بحثي ووضعت استبانات وأعدادها يعني كبيرة مرة ووزعتها في معرض الكتاب على مدى سنتين وزرت كثير من دور النشر، توصلت إلى أن الناشر هو اللي له الدور الأساسي في تصميم غلاف الكتاب، بعده يجي دور المؤلف والدور الأقل للمصمم. في تصميم غلاف الكتاب دائما الناشر يكون المتصرف ويكون يضع له شخصية معينة للحلول التصميمية للغلاف، وفي ناشرين يتمسكون بهذه الشخصية، لا يقبل تغييرها، لا يقبل تغيير نوع الخط ولا مقاس الخط ولا الأرضية ولا مكان العلامة ولا الشعار ولا أي شيء. يعني عنده شخصية معينة يفرضها على كل من يطبع عنده أو يتعامل معه.
1: ممكن لأنه الفكرة يعني تسويقية بحتة، يعني هو يهمه في الأول في الأخير أنه يعني يبيع عدد كبير من النسخ، وبالتالي لابد أن يكون الغلاف جاذب وبطريقة معينة ويحمل بصمة معينة وتوقيع معين حتى يستطيع أنه يصل هالفكرة. صحيح.
0: حتى وإن كان تسويقي أيضا ناشر يعني يهمه اسمه، يهمه فيه دور نشر يعني تحترم اللي تقدمه للمتلقي. يقابل أن فيه مؤلفين لا يتمسكون بأنه يبغى يضع الصور اللي يحتاجها، اللي هي المفردات الشكلية ولها مفردات تتعلق فكرية وثقافية. ففيه مؤلفين لا يتمسك بأنه هو اللي يضع كل الأفكار اللي خاصة في غلاف الكتاب، يختار الصور، يختار نوع الخط، يختار اللون للخط، يختار الأرضية غامقة فاتحة. طبعا هذه لها رسائل، لها دراسات علمية، لها نظريات علمية، متى يختار لون الغامق، متى يختار لون فاتح. المصممين أنواع، في مصممين دارسين ويفهمون متى يضع المفردات الشكلية، متى يضع معايير التصميم لغلاف الكتاب، دراسة علمية للجرافيك. لكن فيه مصممين عندهم مهارات التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي، فهم يطبقون الأوامر اللي يطلبها منها المؤلف أو اللي يطلبها منها الناشر، فهي متفاوتة في هذا الأمر.
1: طيب خلينا نتحدث عن أهم العناصر البصرية الأكثر قدرة على حمل المعاني والدلالات المقصودة داخل الغلاف.
0: نعم طبعا أنا زي ما قلت أن الغلاف الكتاب يكون عليه مفردات شكلية، هذه المفردات الشكلية لها دلالات ولها رموز بصرية ورسائل بصرية تكون سبب لالتقاط الكتاب في خلال 3 ثواني. الثلاث ثواني الأولى من تقع العين على الكتاب، إذا يعني امتدت اليد والتقطت الكتاب من الأرفف معناتها أن التصميم ناجح، وإذا تم الاقتناء معناتها أن تحققت الرسائل البصرية. والرسائل البصرية هذه تحتوي على الكتابة للعنوان الرئيسي، متى يختصر ويختزل بحيث أنه يحقق التعريف بالمحتوى للكتاب ويكون يعطي قيمة أكبر. إحنا نقول غلاف الكتاب هو التأثير رقم واحد أو التأثير الأول على المتلقي، يجي بعده تأثير المحتوى إذا قرأ فيما بعد، وهذا يكون التأثير المستدام. لكن متى يصل المصمم إلى هذا النجاح؟ إذا اطلع على المحتوى وقرأ وقدر يستخلص منه الرسائل البصرية اللي يقدر يحققها من خلال نوع الخط للعنوان، لاسم المؤلف، إذا كان العنوان طويل يقسم العنوان يخليه مثلا عنوان رئيسي وعنوان فرعي، متى يضع مثلا العلامة، وين يضع اسم المؤلف، أعلى ولا أسفل، وسط، الصور اللي يضعها، الصور ممكن تكون صور فوتوغرافية، ممكن صور لوحات تشكيلية، ممكن يعني يتواصل مع رسام كاركتير أو رسام يرسم مفردات في الغلاف، متى تكون الصورة تملأ الصفحة كاملة في الغلاف ومتى تكون جزء بسيط، متى بعضهم مثلا يختار من الألوان لكن ما يكون يربط بالمحتوى، فالمحتوى له تأثير كبير، متى يكون المحتوى مثلا للفن الإسلامي أو الفن الإسلامية، متى يكون محتوى عن الموروث، متى يكون محتوى يعني إذا كان تاريخي، إذا كان مجالات أدبية ثانية. فبالتالي الغلاف حكاية كبيرة، هذه الحكاية لها صياغات تصميمية ممكن ينجح فيها المصمم نجاح مبهر إلى درجة أنه يتسوق عدد كبير من الكتب، لكن تكون بمحتوى يعني شوي أقل أو يعني محتوى فارغ، ما يكون بمستوى جودة التصميم، وهذا من المهارة اللي يملكها بعض المصممين. وممكن يكون المهارة عند الناشر، يعني ذكاء الناشر يوصل إلى مرحلة إنه يستطيع إنه يقنع المتلقي بعبارات أحيانا يكتبها، وخاصة لما يكتب عدد طبعات مثلا اللي يحط رقم معين، بحيث إنه هذه تساعد على التسريع على تسويق الكتب.
1: نعم. طيب دكتورة، الحقيقة هل الغلاف يؤثر في توقعات القارئ قبل الشروع في القراءة؟ تحديدا أحيانا يعني نأخذ كتاب بناء على العنوان وغلاف الكتاب يكون جاذب جدا، لكن نصاب بخيبة أمل مثلا من المحتوى، فهل فعلا الغلاف له هذا التأثير الكبير؟
0: نعم، يعني أنا بقول لك هو دائما حتى في عبارة دائما تتكرر، لا يحكم على الغلاف من غلافه. وأحيانا يحكم على الكتاب من غلافه. أنا التقطت كتب كثيرة من المكتبات لمهارة التصميم والقوة في التصميم، ولما جيت للبيت وقرأتها لقيت إنه مب المستوى اللي موجود مثل التصميم على الغلاف. أنا درست كثير في أغلفة الكتب الدراسية، وأخذت الكتاب الثقافي، وأبحرت كثير في الفن التشكيلي وكل مجالات الكتب. وقبل كم يوم أنا سويت محاضرة عن القصية في تصميم غلاف الكتاب الأدبي، وحددت اللي هو الكتاب الرواية. يمكن الكتب الثانية إن لما نطلع على يعني في المحتويات ونقرأ العناوين ممكن نقتني الكتاب وممكن ما نقتني الكتاب، لكن الرواية العنوان أحيانا يكون رنان، الغلاف مدهش إلى درجة أنه يجبرك أنك تقتنين هذا الكتاب، ولما تقرأين المحتوى ما يكون بالصورة المستدامة اللي تقولين والله أني يعني استفدت أو أني إن كان إضافة. صنع الأثر داخل المحتوى مختلف عن صنع الأثر للغلاف. اللي له الأثر الأول طبعا الغلاف، وهذا تعتمد على مهارة المصمم وتعتمد على مهارة الناشر وأيضا على مهارة المؤلف في اختيار المفردات والرسائل البصرية اللي ينتقيها من الصور خاصة اللي يضعها على غلاف الكتاب. أيضا لو جينا نتكلم عن الغلاف، الغلاف وجه أول وجه خلف ويربط بينهم الكعب. طبعا هذه لها حلول تصميمية، يعني هذه 1+1=2، لازم يكون في وعي فكري لأي أحد يبغى يشتغل على غلاف الكتاب. هذه ما تدخل فيها لا التلقائية ولا الصدفة ولا مثل اللوحة التشكيلية لون على لون وينتج عمل، لا، هذه لازم تكون لها قيم وظيفية. متى أحط مقاس الغلاف، عنوان الغلاف، متى أحط مقاس اسم الناشر. اسم الناشر أحيانا مسوق للكتاب بشكل كبير مرة، مو باسم الكتاب ولا المحتوى الداخل، اسم الناشر يعني يكون لها الصدارة في التسويق. صحيح. واسم المؤلف أيضا له الصدارة في التسويق، ف يعني هذه تعتبر علاقة بينها جسور، الناشر والمؤلف والمصمم. هذه العلاقة إذا تمت بقوتها والوظائف اللي تقدمها من إعلان ومن دلالات قوية، الكتابة، الرسوم، الصور، الرموز، العلامات، كل هذه لها مضامين فكرية وفلسفية لها تأثير تخلي المتلقي يلتقط الكتاب من أول نظرة، وخاصة خلال الثلاث ثواني، وهذه عليها دراسات علمية. تشوفين في معرض الكتاب واحد يكون ماشي يمكن يخلص يطلع من معرض الكتاب، بس انت فطحت عينه على كتاب يروح على طول يلتقط هذا الكتاب. التأثير ممكن للون الأرضية، ممكن للون النص، الكتابة، العنوان، ممكن لاسم الناشر، ممكن لاسم المؤلف، يعني كلها على حسب المتلقي واهتماماته وعلى حسب تأثير الناشر أو المؤلف، وأيضا جودة التصميم والقدرة على إقناع المتلقي.
1: الحقيقة الحوار في هذا الموضوع جدا جميل دكتور منار، وعندي كثير من الاستفسارات والأسئلة، لكن للأسف وقت البرنامج ما يسمح. إن شاء الله بإذن الله يكون فيه لقاء قادم ونتحدث عن أغلفة الكتب بشكل عام وليس الروايات فقط، من خلال طبعا دراستك واطلاعك في هذا المجال. نشكر لك طبعا قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم، أتمنى لك يوم جميل.
0: شكرا لك، الله يعطيك العافية، وشكرا لأستاذ بندر الهاجري، وشكرا لك أستاذ تاني عطيف، وشكرا للمخرج محمد الزنيد، ولكل القائمين يعني على البرنامج. أنا سعيدة بهذا اللقاء.
1: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
2: الإيواء على إذاعة الرياض.
1: فيد، مدينة القوافل التي تحفظ ذاكرة الطريق. على امتداد طريق القوافل التاريخي الذي عبر قلب الجزيرة العربية لقرون طويلة، تقف مدينة فيد التاريخية في منطقة حائل، شاهدة على صفحات زاخرة من التاريخ والحضارة. فهذه المدينة الأثرية العريقة تمثل إحدى أبرز المحطات الحضارية التي ازدهرت بفضل موقعها الاستراتيجي على درب زبيدة، ذلك الطريق الشهير الذي ارتبط برحلات الحج والتجار والمسافرين عبر العصور. تقع فيد في جنوب شرق منطقة حائل على مسافة تقارب 100 كيلو متر من المدينة، وتمثل نموذجاً فريداً للمدن التاريخية التي أسهمت في تشكيل المشهد الحضاري لشمال الجزيرة العربية. وقد كشفت أعمال المسح والتنقيب الأثري عن ثراء كبير في مكوناتها العمرانية وأثارها المتنوعة، الأمر الذي عزز مكانتها بوصفها أحد أهم المواقع التراثية في المملكة. وتروي بقايا المباني والأسوار والطرق المتقاطعة حكاية مدينة نابضة بالحياة، حيث ما زالت معالمها تكشف جانباً من تنظيمها العمراني المتقن. ويبرز من بين معالمها حصن فيد الأثري المعروف حالياً باسم قصر فيد الأثري، والذي يعد من أبرز الشواهد المعمارية التي تعكس أهمية المدينة ودورها التاريخي. كما تضم المدينة منشآت مائية متقدمة قياساً بعصرها، تشمل الآبار والبركة وقنوات المياه السطحية والأرضية، وهي منشآت تؤكد المكانة المحورية لفيد كمحطة رئيسة على طرق السفر والحج، وتكشف عن مستوى متقدم من المعرفة الهندسية وإدارة الموارد المائية. وتواصل فيد اليوم أداء دورها بوصفها معلماً ثقافياً وتراثياً بارزاً، يربط الحاضر بجذور تاريخية عميقة، ويقدم للأجيال نافذة واسعة على جانب مهم من تاريخ الجزيرة العربية، في مشهد تتجلى فيه قيمة التراث باعتباره ذاكرة المكان وسيرة الإنسان.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي،

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهوت العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كأس العالم
2: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة.

0: والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدارة
3: الصدارة
4: المغربي الصيباري يتألق، والبرازيلي كونيا يبدع، وأمريكا والباراغواي تحجزان مقعديهما في الأدوار الإقصائية. بعشر لاعبين الباراغواي تقصي تركيا من المونديال، والمغرب تلامس التأهل بنقاط اسكتلندا. البرازيل تتخطى هايتي بالثلاثية، والأخضر يتدرب على الكرات الثابتة.
3: الصدى الصدى.
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا. هذه انطلاقة حلقة أخرى وجديدة من الصدارة، برنامجكم اليومي ليأتيكم تمام الرابعة عصرا بتوقيت المملكة. أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، وعبر الهندسة الصوتية والإخراج محمد العيد، وينضم لنا عبر الهواء مباشرة ضيفي وضيفكم الكابتن وقائد المنتخب الوطني السابق فؤاد أنور. أبو خالد مسيك بالخير.
5: يا هلا والله وسهلا، مسي عليك ومسي على الأخوة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نقدم لهم حلقة تليق فيهم
4: بإذن الله. ليلة كبيرة اليوم بتألق المغرب، واصل المغرب اليوم نتائجه الإيجابية على حساب اسكتلندا، وكذلك البرازيل أكدت قوتها الهجومية بثلاثية في مرمى هايتي، فيما ضمنت الولايات المتحدة عبورها إلى الدور 32، بينما أسدلت الستارة على مشوار تركيا بعد سقوطها أمام الباراغواي في مواجهة لم تخلو من الجدل التحكيمي. في البداية خلنا نكون مع المنتخب المغربي، المنتخب المغربي اللي حقق اليوم انتصار مهم على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف في اللقاء اللي جمعهم على ملعب بوستن ستاديوم ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 4 نقاط، وتصدروا المجموعة مشاركة مع البرازيل التي هزمت هايتي بثلاثية. لم ينتظر المنتخب المغربي طويلا لافتتاح التسجيل، نجح إسماعيل الصباري في هز الشباك بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية، مستفيد من تمريرة متقنة كانت من إبراهيم دياز لينفرد بالمرمى ويسدد كرة استقرت في سقف الشباك. دخل الصباري تاريخ البطولة من أوسع أبوابه كذا، بعد ما سجل أسرع هدف في كأس العالم 2026 حتى الآن، كما أصبح صاحب أسرع هدف للمنتخب المغربي في جميع مشاركاته المونديالية. في الشوط الثاني وصل المنتخب المغربي أفضليته الهجومية، وكاد كذلك الصباري أنه يضاعف النتيجة عندما ارتطم تسديدته بالعارضة أثر هجمة منظمة قادها بلال الخنوس، كما اقترب أيضا بلال من التسجيل بعد محاولة عند القائم القريب أثر ركلة ركنية نفذها أشرف حكيمي، لأنه الحارس أنغوس غان تألق في التصدي لها. في الدقائق الأخيرة المنتخب الاسكتلندي ضغط بحثا عن هدف التعادل عبر عدة محاولات قادها جون ماكين وسكوت ماكتوميناي وبندوك، غير أن الدفاع المغربي حافظ على تماسكه حتى صافرة النهاية ليخرج بفوز ثمين يعزز حظوظه في التأهل. يبدو أنه أفضل العرب حتى الآن المغرب تباعا، ماشيين نحن على منوال المونديال السابق. أبو خالد، ما أدري المغرب بعد منجزهم في قطر كرابع العالم الآن شكله ناوي هالمدرب بعد ما حقق كأس العالم للشباب أنه يحقق برضو أو يضع قدم في النهائي على الأقل.
5: أي المغرب قدمت يعني نفسها بشكل أكثر من جيد، وخاصة في مباراة البرازيل. في مباراة أمس مباراة اسكتلندا أنا كنت أتوقع أن المغرب ممكن أن تنهي هذه المباراة بثلاثة ولا بأربعة، لأن عدد من الفرص كثيرة وخاصة في الشوط الأول يعني ضاعت، الشوط الثاني أيضا كرة في العارضة، الاستعجال بالنسبة للمنتخب المغربي حقيقة كان الثلث الأخير من الهجوم في استعجال يعني كبير، وكنت خايف

0: والله ان تعرف المباريات اللي زي هذه يعني كل ما تضيع يعني ممكن لا سمح الله يجي فيك هدف وتخسر المباراة وانت كنت متسيدة، سواء في الهجمات، سواء في الاستحواذ، سواء ايضا في تركيز اللاعبين. ولكن منتخب المغرب سبحان الله يعني منتخب متكامل، رغم ان في بعض اللعيبة تغيروا عن اللاعبين اللي في مونديال قطر، أيضا هناك لاعبين شباب أيضا خذوا دورهم حقيقة في المنتخب، من ضمنهم يعقوب اللي صارت الأنظار عليه من كل الفرق. منتخب المغربي ماشي بالطريقة الصحيح، يعني التأهل يعني قريب جدا من المنتخب المغربي. وأنا في وجهة نظري الثقة اللي موجودة في منتخب المغرب، يعني حتى في تغيير المدرب، يعني المسؤولين اللي غيروا المدرب جابوا مدرب مشابه أو أنه يعني عنده تطلعات وعنده أيضا بعد نظر قوي. المغرب
1: كم واحد توقع قالوا ماخذ عقلك النصر ابو خالد؟
0: والله كثير.
1: اسلم.
0: المغرب عملت يعني طريقه يعني حلوه بانها تجيب مدرب منتخب الشباب واللي حقق انجازات، ما لانها هي في المستقبل حتعتمد على لاعبين هذول الشباب. فبالتالي يحتاج مدرب أيضا مارس مع هذول الشباب يعني مشاركات وبطولات. فإلى الآن يعني المدرب جالس يقدم نفسه حقيقة ومع فريقه بشكل صحيح.
1: نعم. توقع أبو خالد يتعدون المنجز اللي في المونديال السابق ولا المغرب؟
0: والله الظروف تختلف. زي ما قلت لك الأسماء اللي تغيرت يعني في منتخب المغرب، منتخب المغرب أعطانا مؤشر حقيقة يعني في مونديال قطر أنه فريق يستحق أنه يكون في المراكز الأولى. أيضا لا ننسى أيضا الترتيب الآن السادس على العالم، هي تعطي اللاعبين دافع كبير، تعطي اللاعبين أيضا أنه يحققون منجز. وأتمنى أنه يصل يعني المركز اللي وصل فيه في في في في قطر، ولكن أشوفها ممكن تكون صعبة هذه المرة.
1: والله موصل في أنه يستاهل صراحة، نتمنى الصراحة المنتخب المغربي الشقيق وكذلك لجميع المنتخبات العربية إن شاء الله أنهم يوصلون لأبعد حد في هذه البطولة. اسكتلندا خسرت من المغرب 1-0، البرازيل انتصرت على هايتي 3-0، تركيا خسرت من الباراغواي وغادرت 1-0. اليوم عندنا هولندا والسويد، هذول المنتخبين اللي كانوا معك في المجموعة في 94 أبو خالد، الساعة 8 والساعة 11 ألمانيا وساحل العاج. خلينا نروح نشوف المنتخب البرازيلي كذلك انتزع صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب بعد ما حقق فوز مستحق على هايتي بثلاثة أهداف. أعتقد أنه كان فوز سهل دون مقابل ليضع قدم في الدور المقبل وينهي أمال منافسة في مواصلة المشوار. بعد بداية متوازنة افتتح ماتيوس كونيا التسجيل البرازيل مستفيدا من متابعة ناجحة لتسديدة فينيسيوس جونيور اللي عجز عنها الحارس جوني بلاسيد عن الإمساك بها، وعد كونيا ليضيف الهدف الثاني أيضا بعد ما تلقى تمريرة بينية متقنة من فينيسيوس وسددها بقوة في الزاوية العليا للمرمى. بعد نهاية الشوط الأول أضاف فينيسيوس الهدف الثالث بعد ما تلقى تمريرة لوكاس باكيتا وسدد كرة زاحفة داخل الشباك. في الشوط الثاني واصل رجال السيليساو فرض سيطرتهم على اللقاء واقتربوا من زيادة الغلة التهديفية عبر جابرييل مارتينيلي اللي ردت العارضة محاولاته في ما ألغي هدف لأندريك بداعي التسلل. على الرغم من محاولات منتخب هايتي تسجيل أول أهدافه في البطولة، كان دفاع البرازيل وحارسهم أليسون محافظين على نظافة الشباك، وبهذه النتيجة ودعت هايتي المنافسات رسميا فيما تنتظر البرازيل مواجهة حاسمة أمام المنتخب الاسكتلندي في الجولة الأخيرة. المنتخب البرازيلي دائما مثار جدل في مونديالات كأس العالم، إن كانوا مش في مستوى

0: موجودة وتعلقها، وأيضا حققت كأس العالم وهي أعلى منتخب يحقق كأس العالم 5 مرات. ولكن هذا المنتخب حقيقة يعني الآمال فيه ضعيفة جدا. يعني احنا شفنا مباراة المغرب اللي مباراة الافتتاحية للفريقين، كان المغرب يعني أفضل، وكان المغرب يعني بين قوسين أنه يأخذ 3 نقاط، ولكن ظهر بالتعادل بخبرة لاعب الآن اللي هو أفضل لاعب موجود في منتخب البرازيل. أنا أشوفه منتخب ما راح يروح بعيد، في ضعف في الدفاع، في ضعف في الوسط، في ضعف في الهجوم. الفرق تصل إلى مرمى البرازيل بسهولة يعني. فالتوليفة أيضا اللي موجودة يعني صحوا منتخب يعني جديد، ومنتخب فيه شباب أكثر، ولكن يحتاج إلى وقت للانسجام، يحتاج إلى وقت للمنتخب هذا أنه يكون منتخب زي المنتخبات اللي شفناها سابقا. ولكن ضعف الإمكانيات في هذا المنتخب يعني واضحة جدا حقيقة، فلذلك أنا ما أتوقع أنه يروح بعيد منتخب البرازيل.
1: حتى مع أنشيلوتي ما قدر يعالج الأمور اللي مشاكل المنتخب البرازيلي أكثر من أنه يعالجها أنشيلوتي.
0: إذا ما عندك عناصر، إذا ما عندك يعني أدوات داخل الملعب، من الصعب المدرب أنه يعني أنه يخلق لك مثلا فريق قوي إلا بالأدوات، إلا باللاعبين. وأنا أشوف أنه في شح كبير حقيقة في مونديال قطر، وأيضا في هذا المونديال بالنسبة للنجوم في منتخب البرازيل. يعني ما عودتنا منتخب البرازيل، يعني دائما معودنا أن النجوم باستمرار موجودة في منتخب البرازيل.
1: لعل النجم الأبرز نيمار دي سيلفا من المتوقع أنه يعود من إصابة عضلة الساق اللي عانى منها، يلعب مع المنتخب ممكن مباراة الأخيرة حسب تصريح كارلو أنشيلوتي بدور المجموعات من كأس العالم. نيمار سيخوض تدريبات منفردة يوم السبت، ثم راح يتدرب مع الفريق يوم الاثنين، ليكون متاح بعد ذلك للمشاركة في المباراة الثالثة للمجموعة الثالثة ضد اسكتلندا اللي تقام في ميامي بفلوريدا. يذكر أن نيمار مستمعين غاب عن أول مباراتين للبرازيل في البطولة، بما في ذلك الفوز على هيتي اليوم بنتيجة 3-0، كما يتصدر قائمة الهدافين التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدف في 129 مباراة دولية. روح كذا للقاء الأمس، أصبحت الولايات المتحدة ثاني المنتخبات المتأهلة رسميا إلى دور 32 بعدما تغلبت على أستراليا بهدفين ضمن المجموعة الرابعة، محققة فوزها الثاني تواليا في البطولة. طبعا الهدف الأول جاء في الدقيقة 11 عبر النيران الصديقة بعد ما حول المدافع الأسترالي كاميرون بورغيس عرضية فولاريم إلى داخل شباكة بالخطأ. استمرت كذلك الأفضلية الأمريكية طوال الشوط الأول، ترجمها أصحاب الأرض بهدف ثاني قبل الاستراحة بدقيقتين عندما استغل أليكس فريمان كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ودعها الشباك برأسية متقنة، حسبها الحكم أوفسايد. بعدين أتذكر أنه رجع أكد القرار على أنه هدف. على الرغم من غياب النجم بوليزيتش بسبب الإصابة، قدم المنتخب الأمريكي عرض قوي تحت قيادة المدرب بوتيتشينو، ونجح في السيطرة على مجريات اللقاء والحد من خطورة المنتخب الأسترالي. بهذا الفوز أبو خالد ضمن المنتخب الأمريكي تأهل إلى الدور الإقصائية، أيضا بات قريب من حسم صدارة المجموعة الرابعة.
0: صحيح، المنتخب الأمريكي يعني تكلمنا عليه سابقا، البطولة على أرضه بين جماهيره، وأيضا المنتخب هذا تطور كثير
1: جدا.
0: يعني احنا كنا معولين من الفرق المستضيفة، يعني رقم واحد هي المكسيك. المكسيك يعني صعبة دائما في خارج أرضها، فما بالك تكون على أرضها، جماهير أيضا على مستوى عالي ويحبون الكرة بشكل كبير، بعكس الأمريكان توهم داخلين في كرة القدم يعني من يعني بدايتها من 94، وأيضا كندا نفس الشيء. ولكن رقم واحد المكسيك، رقم اثنين بالنسبة للمنظمين اللي هي أمريكا. أمريكا حققت يعني

0: المباراة ما كانت سهلة، ولكن المنتخب الأمريكي حقيقة قدم مباراتين جميلة جدا، و يعني استحق أنه يكون متواجد في الدور 32.
1: أبو خالد، ودي أسألك، أنت لحقت على 94 بداية انطلاق مشوار المنتخب الأمريكي، في غضون سنوات قليلة قدر المنتخب الأمريكي أنه يطور من نفسه، ما أدري هي ترجع للعناصر، ترجع للفكر، ترجع لعمل مدربين، فكر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ما أدري كيف اختصروا على نفسهم الزمن في تقديم أداءات عالية، مستويات مميزة صراحة في كرة القدم. أنا شاهدت المباراة ضد المنتخب الأسترالي، الأسترالي هذا كان صعب عندنا في آسيا، هنا مباراة دائما نحسب لها حساب. أمس شفت منتخب ركيك أمام المنتخب الأمريكي، سجل في نفسه الهدف الأول، يا الله يصل لباب المنتخب الأمريكي، صراحة تناقل الكرات، فتح عرض ملعب، يعني ما تشوف ذاك العناصر، لكن كرة نظيفة صراحة تلعب أمريكا. وش السر في الأداء هذا في السنوات القليلة؟
0: في أمريكا، منتخب أمريكا، يعني كنا نذكر إحنا دائما كنا نكسب يعني في المباريات الودية، وأنا أتوقع في بطولة القارات اللي كانت في المملكة فزنا عليهم 3، وكان منتخب، ولكن بدأ المنتخب الأمريكي يأخذ منهج المنتخب الفرنسي ويستغل عملية التجنيس وعملية أيضا استفادة من الجاليات اللي موجودة،
1: تعداد بشري هائل.
0: نعم، فبدأ يطور نفسه بشكل يعني أكثر من جيد بعد ما صار عملية التجنيس، وأيضا كان بعدها في فترة يعني كانت يعني اللي هي الفوتبول، اللي هي الكرة، يعني كرة القدم بالنسبة لهم كانت شيء جديد، وأيضا تحتاج لها وقت.
1: سوكر يسمونها،
0: أي سوكر، وأيضا السلة هي كانت يعني يعني من الألعاب رقم واحد. الآن بدأوا في السنين هذولي السنوات هذه يقنعون الجمهور، وأصبح الجمهور أيضا يحضر بكثافة، وأيضا هناك اهتمام، وزي ما قلت لك عملية موضوع التجنيس يعني واستغلال الجاليات اللي موجودين عندهم يعني نفعت حقيقة معهم بشكل كبير، وأصبح يعني مستقبلا يعني في كأس العالم الجاي إن أعطانا الله عمر 30 حتشوف المنتخب أقوى من هذا المنتخب.
1: بصراحة أداء ملفت للمنتخب الأمريكي. طيب نروح للقاء الآخر، الباراغواي اللي أقصد تركيا، والمباراة هذه شهدت حالة طرد صراحة مختلفة نوعا ما، وهذا النظام اللي طبق لأول مرة الآن نشوف حالة الطرد هذه. تعرفون كلكم الحركة اللي لما الواحد يحط يده كذا على وجهه وعلى فمه ويتكلم يخفي الكلام، هذه صار يطرد عليها الفيفا. تخيل أنه طرد أمس أول طرد لهذه الحالة للاعب الميرون، لاعب المنتخب التركي، طبعا المباراة هذه اللي حسم فيها منتخب الباراغواي تأهله للدور المقبل، وطاح بنظير التركي بعد فوزه عليه في المباراة اللي جمعتهم على ملعب ليفاي في كاليفورنيا ضمن منافسات الجولة الرابعة. ماتياس جالازار هو اللي سجل الهدف للمنتخب الباراغواي، ومنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة حافظ عليها حتى النهاية قبل أن يتلقى بطاقة صفراء بعد دقائق قليلة من تسجيل الهدف. شهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل قبل نهاية الشوط الأول، بعد ما أشار الحكم السلفادوري إيفان بارتون البطاقة الحمراء في وجه ميغيل ألميرون بعد واقعة حدثت بينه وبين اللاعب التركي ميرت مولدور. أظهرت الإعادة أنه ألميرون تحدث إلى منافسه وهو يغطي فمه، مع دفع اللاعب التركي للاعتراض ضد الحكم. بعد مراجعة تقنية الفيديو قرر الحكم طرد اللاعب الباراغواياني في قرار أثار الكثير من الجدل، وعلى الرغم من النقص العددي نجح منتخب الباراغواي في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ليضمن التأهل وينهي في المقابل مشوار المنتخب التركي اللي كان متواضع جدا في البطولة. أبو خالد، ما أدري تحديثات الفيفا هذه التحكيمية تأثر على اللعبة سلبا ولا إيجابا برأيك أنت كلاعب سابق ما شملتك هالقرارات كلها؟
0: لا حقيقة بهذه الطريقة أنا في وجهة نظري أن يعني

0: الاتحاد الدولي شاف القرار هذا، لأنه أنزعج فيه كثير من اللاعبين اللي كانوا يشتكون من اللاعبين، وضمنهم فينيسيوس. يعني ترى فينيسيوس يعني هو جزء، يعني في جزء كبير
1: من صناعة القرار.
0: من صناعة القرار هذا، وأنا أشوفه أن قرار حقيقة جيد جدا، لأن عملية قرء الشفايف وعملية أن أحيانا ما يتأكد الحكم بأن اللاعب هذا إيش قال للاعب هذا، فأصبحت القانون هذا هم يبغون يطبقونه. وأيضا في كأس العالم لابد أنه يكون هذا القانون موجود عشان يسري بعدها على الأندية على بالشكل الصحيح، ولا يكون جرأة عند الحكم عندما اللاعب يحط يده على ثمه. أصلا من أنت ما راح تحط يدك على ثمك إلا حتقول كلام مش يعني لائق يعني. فأنا حقيقة مع القرار، لأن الضجة اللي أصبحت في البطولات الأوروبية يعني أنزعج منها الفيفا كثير، وقلت لك من ضمن الأسباب هو فينيسيوس في الأشياء اللي خاصة موضوع العنصرية يشكل لهم هو ضغط كبير يعني في عملية في في في كرة القدم. لأن كرة القدم متابعة، ومتابعة أيضا من الأطفال، متابعة أيضا من ده، فهي تؤثر على الأطفال أحيانا بأشياء سلبية، إنه ينطقها على زميلة في المدرسة في في في أي محل عام. فهذا أنا في وجهة نظري إنه قرار صائب من الاتحاد الدولي.
1: جميل. قبل نروح للفاصل، بعد الفاصل راح نتكلم، نبدأ نفتح صفحة المنتخب السعودي ولقاء المنتخب الإسباني، كيف في راهب وخالد وترون أنتم، راح ناخذ مشاركاتكم على 011 40 53. لكن قبل كذا خلينا نتكلم حول مباريات اليوم أو المباراتين اللي تنطلق اليوم. عندنا ألمانيا وساحل العاج 11، أنا خليت اللي قبل هي الساعة 8 هولندا والسويد، بحكم أنك أبو خالد لعبت ضد المنتخبين في 94. كيف تشوف تطور الكرة الهولندية والكرة السويدية كذلك وما وصلوا إليه حتى الآن في مونديال 2026؟
0: والله لو تناظر المنتخبين كلهم تراجعوا يعني فنيا، يعني زي ما تكلمنا على البرازيل نتكلم برضو على السويد وعلى هولندا، كان عندهم لاعبين على مستوى عالي، بدأت تختفي هذه النجوم وبدأت أيضا المستويات تتراجع. ولكن أنا في وجهة نظري أن طريقة اللعب بالنسبة للهولنديين هم اللي متمسكين فيها، طريقتهم لهم طريقة معينة يلعبون فيها وهم متمسكين فيها جميع المدربين الهولنديين، فالطريقة إلى الآن هي مناسبة حقيقة لهذا المنتخب. ولكن الطريقة اللي الآن موجودة يحتاج لها تعتمد على العناصر، تعتمد على عناصر قوية، وعلى هذه فقدها المنتخب الهولندي. يعني أنت لو تذكر عديد من اللاعبين اللي كانوا في منتخب هولندا كانوا يعني في فرق في أوروبا التوب كلاعبين، يعني فون باستن، ريكارد، بوليت، يعني في أسماء أيضا مدربهم اللي الآن كومان، يعني كانت في أسماء كبيرة حقيقة. يعني يعني الأجيال يعني يعني بعد كوريف يعني جلس منتخب الهولندي كثير من السنوات لحد ما جاء جيل ريكارد وجيل أيضا كوليت وفان باستن، وكانوا ممتعين جدا.
1: ومن أقل المنتخبات حظوظا صراحة في أوروبا لو توافقني الرأي أبو خالد.
0: صحيح، الحظ يعني حقيقة خذلهم كثير حقيقة.
1: أنا كنت معهم يعني في نهاية 2010 صراحة يوم فازت إسبانيا هدف إنييستا، كنت هولندي بحت، يعني كنت أبغى هولندا أن تأخذ اللقب، ولكن يعني المنتخب الهولندي من ضمن المنتخبات اللي دائم حظها عسر، يوصل يمتع يقدم كرة حلوة ولكنه لا يتوج في النهاية، ما أعرف ممكن أبعد شيء يوصل له في مونديال كأس العالم هذا.
0: شوف ثلاث منتخبات كانت محبوبة بالنسبة للاعبين وبالنسبة أيضا ما تقدمه من متعة، كان منتخب البرازيل رقم واحد، كان أيضا منتخب الأرجنتين رقم اثنين، كان منتخب هولندا

0: طقم ثلاثة في المتعة في الكرة الشاملة وأشياء يعني مروا عليهم لاعبين في حقبة التسعينات، يعني كانوا حقيقة يعني هم حققوا بطولة أوروبا بشق الأنفس، ولكن كان المنتخب هذا يحتاج إلى حقيقة كأس عالم مرة أو مرتين أو ثلاث يستحق المنتخب اللاعبين اللي مروا عليهم، ولكن نزول يعني في المستوى. أيضا منتخب السويد نفس الشيء، أيضا كان عنده جيل على مستوى يعني عالي، وآخرهم براهيموفيتش، فكان عندهم أسماء يعني كثيرة يعني، ولكن حقيقة المستوى منتخب السويد ليس في المستوى اللي كان أيضا برضو في التسعينات. الفريقين كلهم يعني يعانون من هذا الموضوع، ولكن منتخب هولندا أشوفه في في في في في في هذه النسخة حقيقة يعني فريق يعني ممكن تأمل عليه إنه على الأقل يروح بعيد في هذه البطولة.
1: جميل. نروح لقمة اليوم، ألمانيا ضد منتخب ساحل العاج. يبدو أنها مباراة على الورق شكلها ما يفاجئك كثير، لكن أعتقد أنها فنية راح تشبع المشاهد. منتخب أفريقي يلعب كرة ممتعة صراحة، عنده عناصر كثير تلعب في الدوريات الأوروبية، متماسك، قدم كذلك في الماما أفريقيا الأخيرة مستويات مميزة ضد منتخب ألماني. يعني معروف في الألمان الماكينات والعامل اللياقي اللي يتمتعون فيه صراحة. المباراة أعتقد أنها تلعب لآخر دقائق من عمرها، وبإذن الله إن شاء الله أنها تكون ممتعة. بالمناسبة بالنتائج الحالية دور 32 في كأس العالم، راح المغرب تلاقي ألمانيا إذا كان بالشكل الحالي. الوصيف بين البرازيل والمغرب سيواجه الألمان. وبالمناسبة كذلك وفي خبر أيضا مميز، المنتخب المغربي ارتفع تصنيفه إلى المركز الخامس، تجاوز كثير من المنتخبات من ضمنها المنتخب الألماني، من ضمنها كذلك المنتخب البرازيلي. أبو خالد، قمة ألمانيا وساحل العاج كيف تقرأها؟
0: والله مباراة يعني متوقعين أن حنستمتع فيها، الفريقين كلهم يعني يقدمون الفترة الأخيرة يقدمون كورة جيدة. ألمانيا فوزها بنتيجة 7 حيعطيها دافع كبير أنها تحقق نقاط المباراة. ساحل العاج لن تسمح لألمانيا بسهولة أن تنتصر. المنتخب الألماني حقيقة هذا المنتخب اللي من سنوات يعني طويلة ما عندهم لاعب مميز، إنما في مجموعة مميزة في سيستم مميز هو اللي دائما يلعبون فيه. غاب فترة طويلة المنتخب الألماني، أتوقع في هذه البطولة يعني ممكن يعود المنتخب الألماني بالمفاجآت اللي دائما كان يسويها. أحيانا منتخب ألمانيا يدخل أي بطولة أو خاصة بطولة كأس العالم يدخل تلقاه مثلا من المرشحين الرابع الخامس، فجأة تلقاه وصل للنهائي، يا يحقق البطولة يا يكون وصيف. وهذا بفضل السيستم اللي هم ماشيين عليه، القدرات اللي عند اللاعبين، اللياقة اللي عند اللاعبين. المنتخب الألماني دائما يعود أنه إلى آخر دقيقة لا تضمن أن المنتخب الألماني خسران، فهذا اللي تعودنا عليه. مباراة أنا أتوقع أنها هتكون جميلة، وخاصة من المنتخب الألماني.
1: جميل. 011-40-53 راح نطلع لفاصل، بعد الفاصل ننتظر اتصالاتكم، وكذلك راح نفتح ملف مباراة الأخضر ضمن هذه المجموعة اللي يلاقي فيها المنتخب الإسباني. مباراة قمة راح تكون غدا بإذن الله، يطمح فيها الأخضر لتكرار أدائه في مواجهة إسبانيا في المونديال الما قبل الماضي، وبإذن الله إن شاء الله النتيجة تكون يعني مشرفة للسعوديين. فاصل ونواصل.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الصدارة. حياكم الله مجددا. يطمح المنتخب السعودي إلى تكرار أدائه في الجولة الأولى عندما تلاقي إسبانيا بطلة أوروبا الأحد في مهمة صعبة جدا ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم لكرة القدم في أمريكا. أتاح الأداء القوي في المباراة الافتتاحية للسعودية انتزاع التعادل أمام الأوروغواي 1-1 رغم خيبة الأمل من تلقي هدف التعادل في الدقيقة 80، وفي مشاركتنا السابعة في النهائيات يسعون الصقور الخضر إلى البقاء من دون خسارة، وهو ما قد يعزز حظوظهم في بلوغ الدور 32 في إنجاز بإذن الله إن شاء الله يتكرر على الأراضي الأمريكية كما كان في 94. ومعي ضيفي وضيفكم خير شاهد على هذه الموقع وهذاك التأهل كابتن فؤاد أنور. ممكن أنه نستلهم من إنجاز 2022 أبو خالد عندما تغلبنا على الأرجنتين 2-1 اللي كانت بطلة قارية على غرار إسبانيا حاليا. وش ممكن نقرأ في هل اللقاء كيف يدخل المنتخب السعودي ضد المنتخب الإسباني؟ أمس صراحة كان معي ضيفي المدرب الوطني حمود الصيعري ذكر نقطة مهمة ودي صراحة أخذ رأيك فيها. قال إذا كانت المباراة هذه أو المباراة مباراة الرأس الأخضر إذا دخلت فيها بكامل العتاد وبكامل اللياقة تأهلني، ليش لا ما ريح عدد كبير من اللاعبين في مباراة المنتخب الإسباني اللي ما راح تفرق كثير ولا يفرق العنصر عن الآخر كثير. ودي تعطيني رأيك في هالفكرة وكذلك تقرأ لي اللقاء كيف تخوض السعودية مباراة المنتخب الإسباني.
6: والله أنا أشوف أنها مباراة صعبة ومباراة أيضا أنا في وجهة نظري المنتخب الأسباني يمكن يحاول أنه ما يخلي مفاجأة تصير في المباراة. الاختلاف بين مباراة الأرجنتين في قطر والآن، لا في قطر كانت أول مباراة وكانت أول مباراة للفريقين، دائما المباريات الأولى تكون فيها مفاجآت.
5: صحيح.
6: لكن بعد كذا يكون صعب أن يكون مفاجأة،
5: خصوصا أنها تفاجأ وقضى إسبانيا أمام الرأس الأخضر تعادل.
6: إيه مفاجأة اللي جت.
5: أنا سمعت داني أولمو لاعب المنتخب الإسباني هو يقول نفكر أنه بنزيد الغلة، يعني ما ننتصر بواحد، يقول نبغى فرق 2-3 عشان يأهلنا برضو ويكون حساباتنا صح مضبوطة.
6: والله هذا استفزنا حقيقة هذا الكلام، وإن شاء الله يستفز اللاعبين وأنهم يعطون كل ما عندهم في هذه المباراة، رغم أنك هتلعب حقيقة مع منتخب صعب، منتخب يملك أيضا لاعبين، يملك أيضا لاعبين صغار في السن، يملك لاعبين حقيقة تمرسوا في الفترة الأخيرة بشكل كبير، أيضا تحقيقهم بطولة أوروبا يعني فريق يعني قوي وفريق صعب. ولكن في كرة القدم دائما تعلمنا ليس فيها مستحيل. أما مسألة أن المنتخب الإسباني يعني ممكن يريح لاعبين ممكن، ولكن أنا في وجهة نظري المباراة هذه بالنسبة لهم مهمة، لأن ما يبغون تصير مفاجأة زي ما صارت مع الرأس الأخضر. فهو سيحاول ينهي هذه المباراة من بدري، ولكن بإذن الله أن ما نسمح لهم نعطيهم فرصة، وخاصة إذا لعب المدرب نفس الطريقة اللي لعب فيها في الشوط الأول أمام الأورغواي. كان المنتخب مقنع وكان المنتخب جميل وقدر انه يسجل جول، ولكن الرجوع الى خط 18 هذا انا في وجهة نظري اعتبره خطر جدا على الفريق، لان فرق زي هذه لما تلعب عندك في 18 طول 45 دقيقة اكيد بيصير خطأ، خطأين لا سمح الله ثلاثة، فالخطأ وارد والخطأ حيجي من كثر التكرار، من كثر عملية الرجوع. حتى عملية الرجوع في مباراة الأوروغواي بعدها لما يقطع المنتخب الكورة ما تشوف فيه تحول، ما تشوف يعني فيه شيء مفاجئ،
5: تنقطع وتعود مرة ثانية، تنقطع وتعود
6: على طول، ما تجلس يعني الكورة طويلة إلا ترجع عليك بنفس الضغط وبنفس الأشياء. فأنا أتوقع أن المنتخب الأسباني حيحاول يضغط على المنتخب السعودي، حيحاول يخليه ما يطلع كورة من ملعبه، حيحاول دائما يكون، خاصة أن الأوروغواي أعطتها يعني كتالوج، إذا رجع المنتخب السعودي تعاملوا معهم بهذه الطريقة. نتمنى منتخبنا على الأقل، على الأقل هذه المباراة لو خرجنا بالتعادل هتكون يعني دافع كبير حقيقة للاعبين وللمدرب في المباراة الأخيرة مع الرأس الأخضر، رغم أني أقول الرأس الأخضر ليس بالفريق السهل، ولكن أنه على الأقل أنه أهون من الفريقين اللي لعبت معهم قبل. ولما تكون تعادلت في المباراة الأولى وتعادلت مع المنتخب الأسباني شيء طبيعي، حتعطي اللاعبين مشاعر يعني قوية للمباراة الأخيرة، وخاصة أنك لعبت مع فريقين قويين، فريقين على الأقل واحد ممكن يروح في الكأس العالم لمستويات بعيدة، وواحد أيضا مؤهل أنه يأخذ هذه البطولة. لما تتعادل معه شيء طبيعي، يعني غريزة اللاعب

0: وهذا ما حصل معنا احنا في 94 في مباراة هولندا. مباراة هولندا اعطتنا دافع كبير للمباريات اللي بعدها. انك تخسر 2-1، وخاصة كنا يعني ننزعج بعملية قبل ما نطلع من السعودية، قبل ما لا تجي 5، لا تجي 6، لا تجي 7. فكان هذا الموضوع مقلقنا جدا. ففرحة الجمهور السعودي وفرحة، خاصة أن جاء فينا هدف في آخر 3 دقائق بخطأ، يعني يعني مش يعني كرة ملعوبة بمجهود، لا من خطأ فردي خسرنا هذه المباراة. ولكن لو ترجع تشوف هذه المباراة، تشوف المنتخب السعودي وش قدم في هذه المباراة، حتعرف ان هذا المنتخب اعطاك مؤشر ان المباريات اللي بعدها حيكون متحسن، حيكون يمشي في الطريق الصحيح. وايضا رضا المدربين ورضا ايضا المسؤولين اعطى دافع كبير، واتمنى ان يتكرر، خاصه ان كاس العالم في نفس الدوله. وايضا باذن الله احنا نشعر ان امريكا يعني ممكن تكون فاعل خير علينا باذن الله.
1: يا رب ان شاء الله يا رب. طبعا راح يختبر حارس المرمى محمد العويس اللي بدا جاهزا للتحدي بعد تصدي لتسع كرات امام الاوروغواي، وهو ثاني اعلى رقم لحارس سعودي في النهائيات وصل له محمد العويس في تصديات امام المنتخب الاوروغواي. يعني ان شاء الله باذن الله انها تكون اقل ان شاء الله، ولا ان زادت ان شاء الله انها ما تجي في الباب، ولكن باذن الله ان شاء الله ناخذ فيها النتيجه او نقاط مطلوبه باذن الله تودينا لمباراه الراس الاخضر زي ما قال الكابتن فؤاد انه بيدافع التاهل باذن الله. ولو اني ما جاوبتني على فكره الكابتن حمود برجع لك فيها كابتن فؤاد، بس خلينا ناخذ الاتصالات 011-40-53. ابو فيصل مسيك بالخير، اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: مسيك بالخير يا أخ.
1: مسيك بالنور.
2: ومسي على الكابتن الكبير فؤاد النور.
1: حياك الله.
2: اللي الحقيقة لن ولن يصير منتخب 94 إلى الأمام، حتى الفريق اللي فاز على الأرجنتين ترى فاز بفرصة واحدة، فرصة الهدف الأول.
1: وكلنا نتمنى بمن فينا كابتن فؤاد انه يكون المنتخب ان شاء الله احسن من 94 باذن
2: الله. ما اتمنى باذن الله. ومن ناحيه مستوى الارجوانا عندي متقارب جدا جدا مع الفريق الاسباني، يعني ممكن انك تطلع بنتيجه ايجابيه او باقل يعني اضرار من مثل المنتخبات اللي تلقت 5 و6. ثانيا ابو معاذ، في القرارات التحكيمية، ترى أنا عندك أنت وفي برنامجك يا معاذ قبل سنة ترى الاقتراحات طبقت في كأس العالم اللي هي الكاميرا اللي المفروض أن تكون متواجدة في الحكم. أنا مقترحة عندك في برنامجك هذا، ما أدري أنت اللي مقدمة ولا مقدمة الأخ يوسف أبو ماجد. من اقتراحاتي هو ان الحكم يكون متواجد يعني مع كاميرا، وطبقت في كاس العالم في الانديه، وهذه وانا هذه انا مقترحها قبل سنه.
1: ما شاء الله اثنين كل القرارين ها مقترح، هذا شكل مرسول من الفيفا يا ابو فيصل.
2: الكرت الاحمر، الكرت الاحمر اللي يحط ايده
1: ايه حتى ذي بعد.
2: لين انا قلت اذا
1: يا اخوي قل لنا واحد ثالثه خلينا نشوف يطبقونها اجل ولا لا. قل لنا واحدة ثانية.
2: سنتين أنا معك والشاهد وفواز الشريف كان في البرنامج تناقش.
1: الله يذكره بالخير.
2: وأنت مذيع، هذه واحدة.
1: نعم.
2: وفي بعد اقتراح أنا ضحكت عليه، لكن قلت حي يطبق يوم من الأيام إلغاء الأوفسايد في آخر بعد الدقيقة 90.
1: هذا في الفسحة ذي تصير.
2: أنا قلت بدل ما تعطي اللاعب كرت أصفر ها أسمعني، قلت بدل ما تعطي كرت أصفر عشان نفسخ فنيته، قلت يا المفروض إنك تعطيه إياه إذا مسح على رأس اللاعب، لأن الأجنبي إذا مسح على رأس اللاعب يعتبره كلب.
1: أوه. طيب خلاص خلنا لا نتشعب أجل منك. شكرا لك أبو فيصل. وضحت طيب وضحت تمام. ودي صراحة أسمع مثل هالقرارات والتخمينات، يعني ممكن جميل أنه كان أبو فيصل مثلا مقترح هالقرار سابقا وتم تطبيقه. الفيفا دائما يحاول يحدث في اللعبة بحيث

0: انها تكون اسهل واكثر سلاسه وجوده. بعض الاحيان يجود فيها تجويد صراحه ما يكون يعني يبعدها عن الكره الكلاسيكيه اللي نعرفها احنا، ولكن في بعض القرارات يعني يؤيدها كثير من الاساطير والنجوم. ابو خالد يقول انا مع قرار الطرد اذا كان في احد يتكلم ويحط يده على فمه، مثل اللي صار امس للاعب التركي الميرون اللي تم طرده في مباراه الامس. طيب خلينا ناخذ اتصال اخر 011 40 53. ابو خالد قبل لا ناخذ الاتصال، ايش رايك في راي الكابتن حمود امس؟ الفكره من الراي انه لما توصل للراس الاخضر وانت مطالب بالفوز، العناصر اللي انت دائما متعول عليها انها تسجل ما تكون تخسرها، يعني ما تخسرها بعمل لياقي، باصابه لا قدر الله. فيقول لو نريح بعض العناصر اللي نعتمد عليها اليوم، هي كذا كذا ما راح تفرق عن العنصر الاحتياطي. يقول يعني لو تلعب فراس ولا الحمدان يعني ما هو بذاك الفارق، لو تلعب سالم ولا مندش ما في ذاك الفارق. فيقول نحاول نلعب الاقل شوي عشان نوصل للرأس الأخضر نقدر نفوز في هذه المباراة، خصوصا أن نكون مطالبين بالفوز حتى لو كانت النتيجة خسارة من المنتخب الإسباني لا قدر الله.
1: والله أنا أشوفها يعني فكرة يعني قابلة لأن تستقبلها يعني رأي، ولكن أنا في وجهة نظري أنها صعبة في مباراة زي هذه مع منتخب إسبانيا أنك تتخلى عن الأسلحة اللي أنت معتمد عليها. صح المستويات عندنا متشابهة ما أختلف معه، ولكن دائما مباريات اللي زي هذه تحتاج للاعبين الأجهز، اللاعبين اللي أنت تثق فيهم، اللاعبين يعني تخيل أنك تشيل لاعبين ولا سمح الله مثلا تجي نتيجة كبيرة، حتحمل المدرب المسؤولية. صحيح. ليش ما لعب اللاعبين، ليش حتدخل
0: في ذكرت له النقطة صراحة أمس وقلت له شوف أنت إذا في حال أنك بتكون مدرب خليك جاهز في استقبال 20 مؤتمر صحفي بعد المباراة لهذه الأسباب. ولكنه راي أتفق معك وذكرتها كذلك في حلقة الأمس أنه يقبل منطقيا، يؤخذ هذا الراي فيه من المنطق الصراحة.
1: صحيح، بس ما تقدر يعني حتى المنتخبات الكبيرة يعني ما تقدر تسوي ذا الموضوع. يعني أنا بمباراة إسبانيا يعني اللي ما لعب في المباراة الأولى هتشوفهم موجودين في هذه المباراة لأنهم مهتمين فيها جدا. والدليل يعني تصريح أولمو، يعني هو يعني ترجم إيش المدرب اللي قال لهم أو إيش اللي بيسوونه في المباراة. صح. فعلى اللاعبين دائما أنها تستعد باللاعبين المثاليين، باللاعبين بالتشكيلة المثالية اللي تدخل فيها. لأن أنا بقول لك لو جاء فيك جول جولين ثلاثة حتضطر أنك تنزل اللاعبين اللي أنت مفكر أنك تريحهم.
0: صحيح.
1: حيكون الموضوع يعني خلاص ما عنده في يدك، الموضوع في يد فريق الخصم. ولكن زي ما قلت لك يعني ترى فكرة ممكن الواحد يتقبلها
0: جميل.
1: ولكن على الواقع أنك تطبقها أنا أشوفها أنها صعبة شوي.
0: جميل. ستحاول إسبانيا في مباراة الغد أنها ترد بقوة، المرشحة الأبرز للقب لأنها تعرضت لأكبر مفاجأة في الجولة الأولى بتعادلها السلبي مع الرأس الأخضر الوافد الأفريقي اللي خاب مباراة الأولى في المسابقة. طبعا بلغت نسبة استحواذ المنتخب الإسباني 74% وهي رابع أعلى نسبة لمنتخب لم يسجل أو لم يسجل في النهائيات منذ 1966 فيما ابتدت سلسلة مبارياتهم بلا فوز في هذه البطولة إلى ثلاث تعادلات وخسارة واحدة. لم يسبق الإسباني أن خاضت خمس مباريات متتالية من دون فوز في المونديال، لذا ليس من المستغرب أن يؤكد مدربها لويس دي لافوينتي أن فريقه هادئ تماما مع رفع هذا التعادل سلسلة اللاهزيمة في جميع المسابقات منذ 2025 إلى 11، 7 انتصار وأربع تعادلات. خلنا نأخذ اتصال من ويانا محمد
2: راجي.
0: حياك الله. نعم. محمد
2: إن شاء الله منتخبنا راح يؤدي أداء طيب، وإن شاء الله النتيجة هتكون في صالحنا سواء كانت بالتعادل أو الفوز إن شاء الله 2-1. لاعبين إن شاء الله استفزتهم تصريحات لاعبين المنتخب الأسباني.
0: أشوف الأمري برضو رد على بعض اللاعبين الإسباني. اللي قالوا
2: أكيد
0: ممكن يكون
2: أكيد
0: الدفاع السعودي سهل، قال نشوف وقتها في الميدان نشوف هو سهل ولا لا.
2: إن شاء الله بإذن الله نرد عليهم في الميدان
0: يا
2: بإذن
0: رب إن
2: الله.
0: شاء الله يا رب. توقعاتك أنت أبو حميد؟
2: 2-1 للسعودية بإذن الله.
0: 2-1 للسعودية. طيب شكرا أبو محمد. أبو خالد بروح لك. دونيس كيف يواجه التيكي تاكا الحديثة؟ هذا سؤال يستحق الطرح، يعني وش أفضل شكل ممكن ندخل فيه؟ شوف الشكل اللي دخلنا فيه مباراة الأوروغواي في الشوط الأول كان موفق، في الشوط الثاني يعني حاول أنه يدارك الموضوع، لكن برضو تكتيك المدرب بيلسا كان يعني خبيث تكتيكيا نوعا ما بلغة الكورة نقول. في المباراة هذه أعتقد أن الأسبان لا يقلون دهاء كذلك عن الأوروغوايانيين، فما أعرف وش الأفضل أنه يطبق من دونيس. أنت ذكرت نقطة عدم التراجع المبالغ فيه، لأنه التراجع المبالغ فيه ممكن يوديك لنفس السكة، سكة أنه تكثر الأغلاط يزيد الضغط، ممكن في أقرب غلط يجيك الهدف، لكن ما أدري عن الأسلوب الأفضل.
1: مباراة مع إسبانيا تراها أخطر بكثير من مباراة الأوروغواي، لأن المنتخب الإسباني ليس زي منتخب الأوروغواي اللي عنده تقريبا لاعبين أو ثلاثة اللي هم ممكن يسجلون. المنتخب الإسباني عنده إلى 6 إلى 7 لاعبين ممكن يسجلون في المباراة، يعني حتى في دكة البدلاء عندهم عملية التهديف عالية جدا. فأنا في وجهة نظري البروفة اللي كانت في مباراة الأوروغواي الشوط الأول يعني لا تطلع عنها، يعني أنت تعمل دفاعك يبدأ من النص أو قدام النص، يعني تقريبا 5 أمتار 6 أمتار 7 أمتار، يعني في هذا الحدود لا تقرب اللاعبين الأسبان عند بابك، لأن عملية التهديف عندهم عالية، عملية التيكي تاكا عالية، عملية المراوغة عالية. يعني المنتخب الأوروغواي يعني كان في هذه المباراة هو النشاط، هو الحيوية، هي القوة كانت زايدة عندهم، لكن المنتخب الإسباني لا، عنده يعني حلول ثانية وعنده، فرجوعك هذا حيكون خطر عليك جدا.
0: أبو خالد دونيس برر هالتراجع المفاجئ أمام أوروغواي مقارنة بالشوط الأول، هو ممكن أنه يدخل في مباراة الإسباني بالشوط الأول نفس ما دخلنا مع أوروغواي، ممكن نصل لدرجة أكبر حتى من المتعة وتناقل الكرة والمثلثات، ولكن هو اعترف انه الشوط الثاني صعب انه يكرر نفس السيناريو. ليش؟ لضيق الفتره بين تولي المهمه والمشاركه في المونديال. يقول هالشيء اثر على برنامج اعداد اللاعبين بالشكل المثالي، واشار في الوقت نفسه الى تراجع ايقاع اللاعبين على مستوى اللياقه، فضلا عن وجود بعض المشاكل في خط الوسط. فاللياقه ما راح تسعفك انك تلعب بنفس الاسلوب اللي لعبت فيه الشوط الاول في الشوط الثاني مع الاوروغواي، ولا في الشوط الثاني مع اسبانيا. عدد المنتخب الإسباني يتميز بخط وسط أقوى وأسرع وأكثر مهارة من المنتخب الأوروغواي يعني.
1: بس حقيقة أنا خالف الرأي، لأن رجوعك خيخليك تجري أكثر، رجوعك خيخليك تلتحم أكثر، رجوعك خيخليك يعني، وخاصة إن عندك 5 تغييرات، حتى التغييرات اللي غيرها الشوط الثاني ما كانت موفقة، يعني كان في لاعبين واضح انه خلاص ما عاد يقدر يقدم شيء، ولا شفناه يعني يغير وينزل دماء جديده اللي ممكن تستفيد فيها في الشوط الثاني من المرتدات. يعني هذه ما عمل فيها. انا لما تطلع على خط النص وتقفل حيكون الضغط قليل على الدفاع، حيكون الدفاع يركز اكثر، حيكون الدفاع يشوف الكوره امامه يعني، وهي تقريبا بعيدة عنه تقريبا 30 متر 40 متر، يقدر شلون يركز يغطي ذا. لكن إذا صارت الكرة قريبة من الباب 10 أمتار، أحيانا أفكارك ما تجي بسرعة تستوعب الكرة كيف تنتقل. اللي بيصير في المباراة إسبانيا أنه على الأقل على الأقل الحماس والروح اللي كان عليها المنتخب الأوروغواي اللي احنا نعرفه طول مسيرته في في في في في منتخب الأوروغواي كان يبهدل البرازيل ويبهدل الأرجنتين في عزه، فالقوة وهذه ما راح تكون موجودة، حيكون في في في فن في
0: خطوط متقاربة.
1: المنتخب الاسباني اللي يعجبني فيه ايضا هو يعطيك فرصه انك تمسك كوره، يعطيك فرصه يعني يقول اذا عندك امكانيات طلعها، انا هذه امكانياتي، فهمت؟ ليس يعني في فرق يعني حقيقه في المجهود وفي الضغط وفي الالتحامات القويه المنتخب الاسباني عن الاورجواي، فهذا مكسب للمنتخب، وخاصة أنه قلت لك عندك 5 تغييرات يعني ممكن تغير صحيح. أي لاعب يرهق أي لاعب دال، ولكن انصبت أيضا حتى التغييرات ما استفدنا منها، انصبت على 3 يعني أنت لاعب 3 أظهرة ولعبت 3 محاورة ولعبت 3 سناترة يعني أنا أشوفها كبيرة حقيقة
0: صح. أكبر منه يستوعبها حتى اللاعب في 90 دقيقة في مجريات اللقاء. عاد بالمناسبة مستمعينا، يمتلك دونيس مرونة عالية لتغيير خططه وفقا لحجم المنافس، حيث يلجأ أحيانا لخطط مثل 4-4-2 أو الرسوم الثلاثية في الخلف مثل 5-3-2 أو 3-5-2 لمجاراة طبعا بعض المدارس العالمية الكبرى، وهو ما قد يلجأ إليه أمام إسبانيا. دفاع المتقدم أبو خالد يناسبنا في مباراة إسبانيا مثل مباراة الأرجنتين، طيحهم في الأوفسايد كثير.
1: والله شوف هذا اللي قلت لك، لابد أن يكون عملية الرجوع أنها تقل يعني بكثير في حقيقة في هذه المباراة. وأنا في وجهة نظري يعني أرجح أنه لو يلعب بثلاثة سناترة ويعطي الأظهرة فرصة أكبر أنها تطلع على قدام أو تخش في عملية نص الملعب في تغطية اللاعبين في الوسط، مساعدة الثلاثة اللي موجودين في وسط الملعب. أنا في وجهة نظري أنا أشوفها أريح من أنك تلعب بالطريقة اللي لعب فيها، أو إذا كانت مثلا في الشوط الأول نتيجة إيجابية أنك تلعب بها في الشوط الثاني وتعطي أريحية أكثر للاعبين أنهم ينطلقون سعود وأيضا الحربي في أنهم يأخذون يعني خطوة إلى الأمام، أو أنهم يدخلون مع اللاعبين اللي في الوسط يكملون تقريبا 5 لاعبين. أنا أشوفها يعني ممكن أنها تنجح
0: تكون الأنسب. في المقابل يرتكز هجوم لافوينتي بشكل أساسي على أجنحة هجومية كلاسيكية وسريعة قادرة على المراوغة في مواجهات لاعب ضد لاعب واختراق الأطراف، وهو ما يظهر في توظيف اللاعبين مثل نيكو ويليامز ولامين يامال لتوسيع عرض الملعب. فيما يتعلق بالرسم التكتيكي للمدرب الإسباني، يفضل لافوينتي البدء بخطة 4-3-3 الهجومية في حال الاستحواذ والتحضير من الخلف، بينما تتحول مرونته التكتيكية أثناء الدفاع أو عند تقدم صانع الألعاب مثل داني أولمو إلى رسم 4-2-3-1 لتأمين عمق الملعب. خلنا نأخذ معاذ سمي نختم معك، شو رأيك؟ حياك الله.
3: الله يحييك،
0: تفضل.
3: يا الله كيف الحال؟
0: الله يسلمك.
3: شوف المنتخب السعودي بدون ياسر ولا شيء. سالم الدوسري. تمام.
0: أنت على أيام ياسر أنا قاعد أدور ياسر مين ياسر؟
3: لا سالم. الأخبط دائما بالاسمين.
0: طب سالم
3: الدوسري في الشوط الأول. يعني أداؤه كان كويس. تمام.
0: وإحنا ثقتنا فيهم كلهم كلاعبين. يعني.
3: أيوة. في الشوط الثاني بدأ شوية هو وكم لاعب شوية أكيد مع التعب والإرهاق وزي كذا، المفروض المدرب كان يبدلهم بس هو ما سوى زي كذا. فمباراة الإسبانية مع الأسبان بإذن الله نفوز، إذا كان في الشوط الأول سالم موجود بإذن الله نفوز. في الشوط الثاني إذا صلصة حقة الأرجواي وسالم بدأ مستوى يقل هو بعض اللعيبة، نتوقع يبدلهم، حتى يبدلهم بمهارات أقل يصيروا أفضل من سالم في الحالة البدنية والقوة.
0: مندش كان في المباريات التحضيرية مميز جدا سلطان مندش، لو توافقني أبو خالد الرأي.
4: أي صحيح، سلطان يعني استغربنا حتى ما كان موجود في المباراة الأولى، وخاصة أيضا بعض التغييرات
1: يعني من الشوط الثاني، كان من بداية الشوط الثاني كان المفروض يبدأ تغييرات المدرب. وإحنا نقول الفرق اللي مثلا زي فرقنا تعتمد على أنها تدافع، كان من الأولى أن الثلاثة اللي قدام كلهم يتغيرون عشان يعطيك حيوية، يبدأ الضغط من الثلاثة اللي في الأمام. يعني وهذا اللي ما صار حقيقة في المباراة، رغم الإرهاق بدأ على سالم، وضح على سالم، وضح على فراس البريكان، وضح على أبو الشامات، ولكن حقيقة كان المفروض الثلاثة إذا أنت تبغى تغطي من الأمام لابد أنك على الأقل كان غيرت الثلاثة اللي أرهقوا جدا.
0: جميل، طيب شكرا معاذ. التصريح المنتشر مستمعينا بالمناسبة على لسان أولمو واللي يقلل فيه من المنتخب السعودي خارج السياق ومحرف نوعا ما. شوف بعض التصاريح لما تترجمها للغة ثانية وتنقلها أكثر من صحيفة أو أكثر من حساب على منصة إكس أو خلافة ترى ما تجيك دقيقة بذيك الدقة. التصريح المحرف أنه ذكر طموحنا ليس مجرد الفوز على السعودية بل تسجيل أكبر عدد من الأهداف. أما التصريح الصحيح في المباراة الماضية صنعنا الفرص لكن علينا أن نحسن اللمسة الأخيرة، سنحاول تسجيل أكثر من هدف ضد السعودية والفوز. ليش؟ لأن الحسابات هذه ممكن تسعف كذلك المنتخب الإسباني في مسألة التأهل. نعرف أنه مع 45 أو مع المنتخبات الزايدة في البطولة هذه تختلف شوي حسبة التأهل، أفضل ثوالث والبطاقات الصفراء تخش على الحسبة وكذلك فارق الأهداف. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في تقديم أمسية بإذن الله يفخر فيها السعودي والعربي قبل السعودي كذلك بإذن الله ضد المنتخب الإسباني إن شاء الله، وبإذن الله تكون حساباتنا موفقة في هذه المجموعة ونتأهل إلى الأدوار الأخرى بإذن الله. كل الشكر لك أبو خالد كابتن وقائد المنتخب الوطني السابق فؤاد أنور، ما قصرت.
1: الله يسلمك، وأتمنى أن ما نخطي خطأ اللي وقع فيه مدرب قطر في رجوع الفريق وأيضا استقبال أهداف كبيرة
0: بإذن الله. شكر كذلك لموصول أول وآخر لكم مستمعينا وكذلك لمحمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج. أنا أخوكم معاذ العتيقة ودعكم حافظكم الله ونلتقي بإذن الله غدا. اليوم استمتعوا بأمسية ساحل العاج والمنتخب الألماني، مباراة راح تشهد متعة كبيرة. بالتوفيق إن شاء الله لأخضرنا غدا. السلام عليكم. الصدارة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي في حلقه جديده ممتعه باذن الله في مقهى ديرتي. اليوم نتواجد في احد المقاهي مع مجموعه من النخب. صراحه نبي نرجع معاهم بالماضي شوي ويمكن شويتين. نبي نتكلم عن تفاصيل الحياه اول، لانه في الديره صراحه تشم ريحه المشموم، تشم ريحه الورد المحمدي، مواسم للريحان، مواسم لل الصيد أيضا له مواسمة، ولذلك اخترنا يكون معنا ضيف أيضا مميز يكلمنا برضو عن البحر وأهواله، لكن إن شاء الله ما راح نشوف منه إلا كل خير. لذلك تابعونا في مقهى ديرتي ومع ضيوفنا لليوم. أرحب بضيوفي لليوم، الأستاذ منصور المدن، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا يا محمد،
0: حياك الله. والأستاذ علي الشطي، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك أختنا الفاضلة،
0: حياك الله. بنبتدي معاك أستاذ منصور أبو عبد الله، وأنا يعني من المعجبات بالخصيات وفن الخصيات، وأذكر في لقاء لي معاك في يوم من الأيام قلت لي أنا مو بس أحب الخصيات، أنا أعشقها، والوالدة الله يرحمها

0: هي اللي علمتني شلون أسف الخوص. فكلمنا، ارجع معنا بالزمن شوي وكلمنا عن هالموضوع.
1: يا مرحبا بكم. أولا ولما نتكلم عن الخوص نتكلم عن النخلة عموما، النخلة العامة هذه اللي خلتنا نعيش أحلى أيامنا. الخوص هو المادة الأساسية أو المادة اللي بتعطينا سلاسل الإمداد على أساس نسوي منتجاتنا يعني بإيدنا. فلما نتكلم عن السف هو عبارة عن صف، لكن تحريف شوية الكلمات في الكلمة، فصار صف الخوص بطريقة فنية لإيجاد يعني جديلة طويلة، ومن بعدها نخيطها ويطلع عندنا المنتج. خليني أرجع زي ما تفضلتي إلى ما قبل سنين.
0: كم سنة؟ 50 سنة. 50 سنة، عمرك طويل إن شاء الله.
1: 50 سنة كانوا يعني كانت الوالدة مع مجموعة من أخواتها وجيرانها كانوا جلسوا يسف كل وقت، الصباح، العصر، الليل، أول الليل، الجزء الأولي من الليل اللي يسموه العتمة. فنجلس عندهم ونشوفهم كيف يسفوا. كل واحدة تجي بسفتها وتقعد هنا، ويقعدوا في حوش كبير وجلسوا.
0: يختارون بيت معين يعني ولا
1: في بيتنا؟ أنا أتكلم في بيتنا.
0: نعم.
1: يمكن يروحوا بيوت ثانية ما أدري، بس لأن عندنا إحنا حوش كبير فيجلسوا إحنا نشوفوا هذا. فمن هالفترة هذه أنا استهوتني الشغلة، يعني أيامها كان عمري 10 سنوات، 11 سنة تقريبا كذا.
0: نعم.
1: فكنت لاصق إلى الجلسة هذه، جلسة تعلم
0: ممتعة لأن
1: نعم. فكنت يعني أنا مع أخواني، مش أنا لحالي، أنا مع أخواني وخواتي وأولاد عمي كلنا في بيت واحد.
0: نعم.
1: لأن احنا عندنا عائلة ممتدة.
0: نعم.
1: زين، فاستهوتني الشغلة أنا فصرت يعني أجلس معهم، وكانت الوالدة تقول لي لا تتعلم هذه الشغلة، أنا تعلمت بتترك مدرستك، وأنا أبغاك تتعلم وتروح المدرسة وتختم وتنجح وبعدين تعلم. قلت لها لا، إن شاء الله أوفق بين الجميع.
0: جميل.
1: بين التعلم هذا، بس أنا كنت أقولها، ما كنت أقولها بالمعنى هذا.
0: نعم.
1: كنت أقولها فعليا يعني. فالحمد لله الوالدة ما قصرت، دخلتني في الجامعة حقهم، تعلمت نقول جامعة لأن فعلا جامعة
0: مجموعة نساء وخبيرات ما شاء الله،
1: خبيرات أكيد.
0: نعم.
1: زين، ودخلت معهم في الطوشة هذه أو في المدرسة، والحمد لله مشينا. قامت تعلمني حتى أسرار المهنة.
0: نعم.
1: في أسرار خفايا بين السطور كانت يعني أنا أسألها أقول لها كيف كذا كيف كذا، وتعلمني وش ليش سوينا كذا وليش فعلنا كذا ليش ما فعلنا كذا. طبعا بالإضافة إلى أني أنا أروح المزارع.
0: نعم.
1: يعني في النهار كن مع الوالد، كنا نروح لمعلم اللي هو التعليم.
0: طبعا في تعليمين، كان تعليم المعلم اللي هذا يعني بيعلمكم القرآن والصلاة وما ادري ايش والحساب، وفي المدرسة.
1: نعم.
0: نعم.
1: انا اوفق بين الجميع.
0: وبعدين المزرعة ما شاء الله.
1: المزرعة ما لها وقت محدد، بس الليل ما نروح، بس تالي في الصيف لا اكثر نروح ليل ونهار، في الشتاء لا، في الشتاء مره في الليل. لأن كان ما عندنا مكان في الليل في الشتاء يحمينا عن البرد.
0: نعم.
1: فكنا نقضي يوميتنا كامل في المزرعة، وبعدها احنا نرجع المزرعة ونشوف الجلسة، الحلقة هذه الحلقة الخوصية.
0: أيوة.
1: ونجلس معهم ونتعلم.
0: وهذه الجلسة يومية؟
1: يومية رسمية، ما لم تكون هناك يعني ظروف خاصة كوفاة أحد المجموعة
0: أو زواج مثلا
1: أو زواج مثلاً. أو كده هذا اللي يمنع، أو مرض واحدة من المجموعات، بس هم يوقفوا إذا واحدة غابت، لا يواصلوا.
0: نعم.
1: يواصلوا الشغل ما يوقفوا. طبعا كانت في منتج يومي ومنتج شهري ومنتج أسبوعي ومنتج يعني، لأن كانت في طلبات إلى ناس الأثرياء دول اللي ما عندهم يسفوا، وكانوا يطلبوا والله نبغى مثلا سفرة بالحجم الفلاني، سفرة بالمقاس الفلاني، بالألوان
0: يعني
1: الفلاني.
0: وكأنه هذه البيوت كانت في يوم من الأيام هي مصانع الإنتاج.
1: فعلا.
0: نعم.
1: كان بيتنا مصنع لإنتاج الخوص، طبعا بالإضافة إلى إنتاج الحليب، إنتاج الدهن اللي هو الدهن
0: البقر،
1: بالإضافة إلى الروب اللبن، الشغلات دي كلها كانوا
0: منتجات تحويلية ما شاء الله.
1: تحويلية إيه؟
0: والله كنتوا يعني صراحة عملية إنتاجية كبيرة للطفل لما من الصغر يتربى على أنه يكون شخص منتج ويقوم بمجموعة من الأعمال من الصباح ليه.

0: يحط راسه على المخدة بالليل وينام.
1: بالإضافة إن كنا إحنا بنغدي الله يكرمكم الحيوانات، يعني بنحش ليهم، بنسوي هذا اللي هو العشب،
0: نعم،
1: ونزرع البرسيم ونزرع على أساس تغذية إلى
0: الحيوانات اللي عندكم اللي تتربى.
1: عندنا إيه؟
0: نعم.
1: طبعا ما يعني قليل نشتري،
0: نعم.
1: ما نشتري حاجة، كل شيء موجود محليا، الدهن موجود عندنا، اللحم موجود عندنا، البيض لأن عندنا دجاج، وكان كل شيء في المزرعة موجود. معلم المزرعة اكتشفنا بعدين إن ما هي ملكنا،
0: نعم،
1: كانت مستأجرة 70 سنة قعدنا فيها.
0: نعم.
1: يعني الملاك حقها كانوا من عنك، وكانوا طيبين لدرجة إن ما ندري عنهم هل هم الملاك أو لا،
0: نعم،
1: لما كبرنا بعدين وشفنا إن دورة يعني هذول الملاك المزرعة مش إحنا،
0: نعم،
1: مش أبوي وجدي، أبوي حب فيها يعني سوى،
0: سبحان الله، يعني أكثر من جيل ربى فيها وهي مش ملكهم.
1: نعم. حتى أبوي الله يرحمه لما أسولف معها أنا أقول له طيب هالسبعين سنة ليش ما تملكتوها؟ كان ما ندري نتملك. ما يوم جو طقوا الباب وقالوا لنا والله إحنا نبغى نطلع، إحنا نبغاكم تطلعوا أساس في ناس بيجوا، لا كانوا طيبين معانا، وكانوا الله يرحم اللي توفى ويخلي اللي موجود الآن، أنا ما أعرف وضعهم الآن لكن إن شاء الله موجودين.
0: يعني حقبة جميلة. بروح لضيفي الثاني الأستاذ علي الشطي. في أبو عبد الله أستاذ منصور تكلم معانا عن البيئة الزراعية. أهل البحر جوهم ثاني، بالذات اللي قاعدين على السيف، فحتى بيئتهم متى يطلعوا وين يروحوا، الجلوس هذا من الصبح عشان يطلع المزرعة عشان يروح مثلا المعلم أو بعدين المدرسة، هذا كله يطبق أيضا في الجانب البحري، ولكن يمكن ما يطلعوا المزرعة، يطلعوا الحضور أو يطلعوا مثلا عند السيف، في عندهم مهمة. فأنت كلمني عن هالحقبة.
2: كلمة أول شيء نشكركم على الاستضافة،
0: حياك الله
2: وشكرا جزيلا. طبعا البيئة البحرية تختلف عن البيئة الزراعية،
0: نعم،
2: زين، فكل واحد في مجاله طبعا، بس ما يستغنوا عن بعض في بعض الشغلات الخفيفة،
0: كملون بعض،
2: مرتبطين في مع بعض. أنا بجيب جزئية بس عشان تخشوا الموضوع.
0: حلو.
2: الحبال حق البحر من وين يجيبوه؟
0: من عندهم؟
2: من عندهم، من اللي يسوون الحبال، صح عبد الله؟ ففي أرضفات طبعا. البيئة البحرية إليها مجال مختلف عن مجال الزراعة، هني يعتمد على المد والجزر.

0: الصافي وش القرقفانة هذه الوضعية مختلفة.
1: نعم.
0: واللي يروح العتومة، العتومة هذه ما تعرفها.
1: لا هذه ما أعرفها. أنا بقول لك لازم تعرف
0: إياها. العتومة هذه اللي دشون الحداق مسيان قبل الأذان بشوي، قبل طياح الشمس بشوي، يخطفون من عند نفسنا بس يروحون. هذي يحدقون في الليل يسموها عتومة.
1: اللي بعد يعني قبل المغربية بشيء بسيط.
0: أي بشيء بسيط.
1: حلو.
0: يعني قريب تطيح الشمس كذا خلاص، قريب الأذان أو قبل الأذان بشوي. زين هذه وضعية. الياروف يسموه الجاروف.
1: إيه.
0: هذا يخش في الليل إلى وضعية. الغوص عن اللولو. طبعا ما نتكلم عن الحقبة الماضية القديمة.
1: أي لا هذه قديمة جدا.
0: هذه قديمة جدا ما لحقنا عليها.
1: نعم.
0: احنا نسمع من آبائنا وأجدادنا
1: وشفنا طواشين وشفنا نواخذ.
0: أي نعم. أي أبويا أحد الغاصة الله يرحمه.
1: الله يرحمه
0: رحمته. زين أحد الغاصة من قدام الحقبة القديمة حق الغوص قبل النفط، بعدين التحقوا بارانكو معظمهم يعني. زين بس في مواسم غوص يومية، يعني يروح الصباح ويرجع العصر.
1: والصيد فرش
0: كله فرش. هنتكلم عن الغوص الحين. ايه عن اللولو.
1: اي عن اللولو.
0: عن اللولو المحار. ايه يعني.
1: نعم نعم.
0: زين مو بديك المواسم الطويلة يروحوا ثلاثة شهور خليك انتهت. احنا لحقنا على الغوص اليومي.
1: اليومي يروح يروح ويرجع.
0: يروح محل
1: الدرجة كان المغاص قريب.
0: اي اي قريب. اي قريب. قريب.
1: نعم.
0: قريب. يعني بين سنابس وراس النورة هناك في محلات معينة
1: اللي يسموه خليج تاروت.
0: نعم. نعم يتواجد فيها المحار.
1: صحيح.
0: زين فهذه للأباء أبانا يعني أنا دخلت مع الوالد يعني.
1: نعم.
0: زين على نفس الموضوع هذا دخلت مع البحر. زين فكل الشيبان هذا السطر اللي على ساحل سنابس يعني يقول في على سبيل المثال بجيب مثال ملتمين بعد صلاة الظهر في المسجد. ها وإيش ناوي باكر بتروحوا وتغوصوا ثلاثة أربعة وهذا يخبر هذا وهذا ويطلعوا أكثر من واحد.
1: نعم.
0: يمكن حصلوا 10-15 واحد روحوا كلهم سوا.
1: وانتو
0: في نفس المنطقة
1: تشوفوهم يعني.
0: تشوفهم. أنا رحت معاهم.
1: نعم.
0: زين رحت معاهم كمساعد للوالد أنا صغير ذاك الوقت.
1: نعم. كم عمرك تقريبا؟
0: في الابتدائي الصفوف الأولى من الابتدائي.
1: يعني نقول 9-10 سنين. يعني نفس عبدالله.
0: أي فالحدود فالحدود. نعم. نعم. نعم.
1: والله مشغلينكم بدري.
0: لا
1: فعلاً يعني رجال من مصار فعلاً يعني.
0: شغلونا بدري بدري. يقولوا الديش يزعق في بيوتنا إلا في خير بيشتغل.
1: نعم نعم.
0: فهذه المراحل يعني حق اسمه حق البحر. طبعا الحضور تكلمنا عنها لها وقت معين.
1: الحضور مو كل السنة.
0: لا على مدار السنة.
1: نعم. ايه؟
0: لا على مدار السنة. هذا يعتمد على المد والجزر. متى ينزلوا لها؟ لما تروح الماية، لما يصير ثبر يسموها ثبر
1: اللي هو جزر. جزر. نعم.
0: زين يصير الماء طفو أقل ينزلوا لها بجلكم الله بالحمير.
1: نعم. من كثر ما انه قريب ممكن انه فعلا
0: يروحوا ان شاء الله بالحمير ويباروا الحضره يسموها مباره لما تلم السماء.
1: لما يلم السماء. والله مصطلحاتك ابو ناصر يعني
0: هذه مصطلحات بحر مو من عندي.
1: لا مصطلحات قديمه واصيله.
0: لا لا هذه يعني مصطلحات
1: يعني
0: بحريه
1: يعني نحن نعرفها ولكن تدري مع الوقت راح
0: تعرف فيها بكونك على الساحل وسنابسي اكلت سمك زي. انت سالتيني كيف انت شفته. انا رحت مع الوالد هم بكمل. انا دخلت في الصفوف الاولى اقول والتسع ثمان عشر سنين بالكثير يعني.
1: جميل.
0: دخلت يا الواحد يا الوالد صيد الأسماك زين بالقراقير. زين ودخلت يا اللي هو بالغوص اليومي هذا اللي يروح. نعم. الصباح يرجع
1: هذا لولو الحين
0: على اللولو. هذه أنا على ظهر المركبة على ظهر السفينة.
1: نعم. نعم.
0: صغيرة هوري يسموه. أنا مساعد يسموه سيب.
1: سيب
0: اللي هو اللي يسحب الغواص.
1: جميل.
0: زين في هذه غرشة كرار صغيرة بيضة مربوطة بحبال مكتوط هناك. طبعا تروح مع المايه هي.
1: أيه.
0: اذا المايه كذا تروح مع المايه. الوالد هناك لما يخلص من التبه حق التبه اللي هي الغوصه.
1: نعم.
0: يسموها تبه. فيطلع عند الديين في المحار هو على يمسك هذه
1: اللي هي السله
0: يمسك القربه حقت الكرورس.
1: أيوة.
0: البيضه الغرشه.
1: أيوة.
0: يمسكها وانا اسحبها.
1: نعم.
0: كمساعد إلى اني اسحبها.
1: نعم. ابو ناصر انا كنت استغرب لما اشوف الفيديوهات واحنا اكيد كلنا شفنا هذه الفيديوهات انه الغواص لما يعني طبته هذه في البحر لين ينزل القاع ويختار لها كم من محاره ويحطها في السله وبعدين يطلع.
0: ما يختار الا امامه
1: الا قدامه.
0: الا قدامه ما في اختيار.
1: حلو. هذه كم تاخذ وقت لانه النفس يعني هاي نفس بني آدم يعني
0: نفس بني آدم يمكن تراوح بين 3-4 دقائق بالكثير يعني.

0: نعم اهترى واجد.
1: اي لما ينزل يعني هو ينزل عموديا كذا برجله.
0: نعم.
1: لانه يحط لهم ثقل في رجلهم يسموه حجر، حاجه من الصخر ينحتوها بطريقه معينه، بعدين تطوروا صاروا يعملوها من الرصاص.
0: نعم.
1: زين يصير كشكل مخروطي ومربوطة من فوق بحبال، يركبها في رجله هنا.
0: نعم.
1: يمسكها بالحبال هنا
0: في أطراف القدم. نعم.
1: ويمسكها عشان تزيد وزن، عشان تنزل بسرعة في البحر.
0: والله من وفي تكنيك بعد يعني.
1: لما يوصل القاع تحت يلفظها خلاص، يشيلها من رجله
0: فيرجع مرة ثانية يأخذ واحدة ثانية.
1: أين.
0: نعم والله تفاصيل جميلة، ويعني يمكن لأني من بيئة البحر بعد، يعني فعلا تعيدنا لأجواء يمكن كنا نشوفها بس ما كنا نفهمها وإحنا صغار. بريك ثاني تشربون فيها القهوة ونرجع مع أبو عبد الله منصور المدن ونشوف الوالدة كيف بدأت تتعلمك من 10 سنين.

0: ورجعنا أعزائي لموضوعنا الجميل اليوم ما بين البر والبحر تحديدا المزارع. نبغي ندخل أستاذ منصور يعني السعف نفسه، سعف النخلة شلون ينقوه، شلون يشتغلوا عليه بالذات. الحين أنت أخذ دروس مكثفة، أنت في بيت منتج يعني، فلما تجلس معاهم شلون يشيلون السعف، شلون يجففونه، شلون يشتغلون فيه. احنا من بيئة ما نعرف هذه التفاصيل. فبالنسبة للطفل عمره 10 سنين أخذها على أصولها ويعني شافها رؤية العين، أحكي لي عن هذه التفاصيل.
1: تجهيز الخوص بالذات، احنا نقول الخوص وليس السعف، لأن السعف لما يتحول لونه إلى اللون البني
0: يعني فهو
1: خوص.
0: أول شيء خوص وبعدين لما يجف يصير سعف.
1: لما يجف مو يجف، يجف ويتحول لونه إلى اللون البني.
0: تمام.
1: إذا جف يبقى خوص، إذا جففناه بطريقة معينة. وأنا جاي على التفاصيل الحين كيف نجففه.
0: أي طيب اسلم.
1: طبعا احنا ناخذ الخوص النوعية اللي نبغاها، مو أي خوص.
0: كيف يعني؟
1: يعني النخلة تكون مثلا، والله لما تجي بعدين يسألني تقول لي هذا منين الخوص هذا، أقول لك هذا من فحال أو من خلاصه أو من سابقا.
0: وما زلت وتعرفها من سعفها؟
1: من سعفها.
0: معقولة؟
1: من الخضره.
0: ما شاء الله، والله هذه بعد زين. معلومات ثرية.
1: هذا الخوص ناخذ أخضر ونسحته. يعني نجرد من الجريد نسحته.
0: نعم.
1: نسحته هذه مصطلح،
0: يعني تقطفوه كأنه تشيله من
1: نشيله من الجريد.
0: جميل.
1: نسحته.
0: حلو.
1: فبعدين من عرض للشمس على الأرض
0: كم يوم تقريبا؟
1: إذا في الصيف يعني يوم أو يوم ونص ونشي.
0: نعم.
1: إذا في الصيف.
0: نعم.
1: إذا في الشتاء لا، الشتاء بيأخذ 3 أسابيع إلى أكثر
0: عشان الجو بارد والشمس
1: بارد وما يجف بسرعة. نعم. ما يروح الماء منه بسرعة. فإحنا على الصوت هذا، إذا طلع عندنا الصوت، صوت الخرخشة هذه
0: القرمشة كأنه
1: القرمشة. نعم. أحسنتي. القرمشة هذه يبدأ خلاص نشيله.
0: حلو.
1: نشيله بنحزمه في حزم وبندخله داخل مخزن بحيث ما تصيده الشمس ولا تصيد الرطوبة.
0: طيب شلون تحميه في الرطوبة في بيئة رطبة؟
1: نبعد عن الرطوبة.
0: إيه شلون يعني تحميه من الرطوبة؟
1: نخليه في مكان مخزن خاص.
0: نعم. في أساليب لسحب الرطوبة ولا؟
1: لا لا لا لا، هو ما هو مدام جاف خلاص بيحافظ على جفافه.
0: جمال.
1: في المكان هذا، المكان زي كذا مسقف بعيد عن الماء وبعيد عن الرطوبة وبعيد عن الماء يعني المطر ولا غيره، أو بعيد عن الشمس.
0: حلو.
1: بيكون هنا خلاص في مكان آمن. بغينا نصبغ ناخذ منه. طبعا نجي لنوع الصبغ بعد او الى نوع الخوص اللي بنصبغه.
0: مو كل الخوص.
1: مو كل الخوص، لا، خوص القلب ما ينصبغ. القلب اللي هو من
0: القمه،
1: من قمه النخله.
0: حلو.
1: قمه النخله هذا الخوص الابيض هذا جمال.
0: اهم شيء التصنيفات يا جماعه.
1: نعم. هذا ما يصبغ. هذا الخوص بنطعم به المصبوغ. فمن هالناحيه هذه احنا بناخده وفي حال الصبغ بنصبغه. طبعًا
0: وش الأصباغ اللي
1: طريقة
0: لأن لازم طبيعية. تكون طبيعية صح؟
1: طبيعية. أما يكون من حجر أو يكون من قرمز.
0: قرمز.
1: قرمز.
0: من وين القرمز؟
1: القرمز إحنا نأخذ بودر، نجيبه من عند الحواج بودر. أسلم طعم يعني بعدين فهمنا إنه شلون القرمز، قالوا هذه دودة يربوها في هونغ كونغ وفي الصين وفي اليابان.
0: نعم.
1: وفي الهند يربوها، وبعدين بعد ما تصير كميات كبيرة يشيلوا عنها الغذاء فتموت، وبعدين يسحلوها يسحقوها يصير بودر ويقدم على أنه صبغ. يعني هذا القرمز هو بودر
0: لدود مجفف.
1: لدود لدود مجفف من
0: القرمز.
1: سموه القرمز.
0: نعم.
1: والبقية الألوان من أما يكون من زي مثلا الكركم. الكركم هذا أشجار.
0: نعم.
1: يعني ثمرة شجرة.
0: نعم صحيح.
1: الكركم اللي هو
0: معروف الكركم. نعم.
1: والألوان الثانية من حجر، من الأحجار، بعض الأحجار يطحنوها وتسوي لون. المشكلة مش
0: أنتوا اللي صنعوا الألوان؟
1: لا، احنا نصنع الاشياء اللي يعني قديما
0: يصبغ منها.
1: ورق الموز، مش ورق
0: نعم
1: الشجر نفسه. ورق والكركم.
0: نعم.
1: هذا متوفر من زمان.
0: نعم.
1: زين، بالاضافه الى بعض حاجه نسميها العاقول.
0: ايش هو
1: العاقول؟ هو شجر بيقوم من نفسه، يعني بيطلع على جانبي الضلع، على جانبي الضلع،
0: وبيكون الضلع اللي هو عبارة عن نهر صغير.
1: نعم. أيوة نهر. نعم. بيأخذ بقايا الماء من الزراعة.
0: نعم. ويسربها يمشيها يصرفها.
1: ينمو فيه الأسل اللي يسوي منه السلال وينمو وينمو فيه بعد.
0: فحتى هذه الأعشاب اللي عند الضلع هذه برضو مفيدة.
1: مفيدة.
0: ويمكن دائما أقول إنه هذه ليش ما ينظفوها؟
1: العقول العقول دواء. زين فنجيب القرمز هذا ونحطه في بود. طبعا نجيب الخوص أول وفي وفي وفي إناء كبير صفرية كبيرة ونحطه ونغمره بالماء. طبعا يكون جاف في الخوص يكون جاف ماخذينه من المخزن جاف ونخليه وبعدين نغمره بالماء لين يغمر كامل. طبعا كميات كبيره نسوي ونحط ونشغل عليه النار نشغل عليه النار وبعدين نحط اللون كميات مقدره مو كميات
0: مش اعتباطيه
1: كميات بحيث ان نوزن اللون هذا مع الماء نشوف اللون اوكي خلاص نوقف ما نضيف لون. هنا يبدا عندي بيغلي يغلي الماء بيغلي وبنقول وصل بعدين نطفي النار عليه وبنشيله وبننشره.
0: يعني هذه عملية الغليان كم يأخذ نص ساعة مثلا؟
1: ساعة وشوية.
0: ساعة ونص خلينا
1: ساعة ونص نقول
0: خلاص اكتسب اللون.
1: اكتسب اللون خلاص يثبت.
0: حلو.
1: ولهذا اللي موجود في السوق بعض الناس الآن اللي موجود في السوق مجرد أنت تمسك الخوصة
0: تشوف اللون
1: مو ثابت فيها
0: صحيح يبين في ايدك.
1: يبين في ايدك. الخوص الطبيعي المصبوغ صح ما يبين في اليد يكون ماسك زي الصبغ هذا.
0: حلو.
1: ما يصبغ ما
0: يمشي. صبغتوها بعدين تنشروها تجف
1: بعدين نشيلها اللايمها ونحطها في في في مخزن بعيد عن الضوء بعيد عن الشمس وبعيد عن
0: عتمة.
1: عن الماء.
0: نعم
1: يعني يكون خلاص مصبوغ. نحزمه في حزم صغيره هنا مو حزم كبيره بحيث ان أنا بأخذ الآن باسف لمدة ساعة كاملة مثلا هل هذه الحزمة تكفيني؟ أقوم أبلها بالماء ما أسف وهو يابس.
0: أوه ترجع مرة ثانية تبلها.
1: أبلها بالماء.
0: الماء درجة مرة. حرارة الغرفة ولا دافي مثلا ولا عادي؟
1: كل ما صار حار أفضل عشان
0: ما يروح اللون؟
1: لا ما يروح.
0: أوكي.
1: اللون مو حار
0: دافي
1: نعم. يعني ماء عادي بس يكون ما يكون بارد مره. البارد مره بيطول على بال ما
0: تطرى
1: ما تطرى الخوصه ما تصير لينا. فهذه المرحله الان وبعدين نبدا نسف هنا اللون اللي نبغاه. وشو اللون مثلا نطعم به؟ هل نبغى طبعا بالنسبه لهل القطيف بالنسبه لينا يعني احنا بنبدي في البدايه بالنسبه للسفره نبدي في البدايه بلون غامض وبعدين بنفصله بلون

0: أصفر باللون القلب.
1: نعم.
0: لون يعني دورتين باللون القلب، وبعدين ثلاث دورات أو دورتين ونص بالمصبوغ.
1: في نظام معين يعني مو بس مثلا قاعده تتكتك. أيوة. السيده هذه
0: الان اختلطت المفاهيم.
1: لا انا اتكلم عن الاصول الحين.
0: قبل
1: الاصل
0: قبل لما يقول لك هذه سفره حساويه او سفره قطيفيه
1: تعرف من اصولها يعني
0: من اصولها. نعم.
1: خلونا نرجع للجانب البحري. ويعني ابو ناصر الاستاذ علي الشطي، كنت تتكلم قبل شوي عن مشاركتك وانت صغير مع الوالد في البحر. قبل لا تدخل مع البحر أنت وأنت طفل صغير، كيف كنت تشوف الجدول اليومي لك كطفل؟ متى تصحى؟ وين تروح؟ جدول البحر اللي يختلف عن جدول البيئة الزراعية، كلمني عن هذا التفصيل.
2: حن بيوتنا على البحر.
1: نعم.
2: وإذا جاء المد قوي يمكن بعضه يخش البيوت.
1: صحيح. أول ما كان في حجر،
2: ما في حجر
1: يمنع يصد الماء البحر. نعم.
2: فحنا بيتنا أحد هالبيوت
1: اللي يدخلها
2: اللي مو محصن على البناء الحديد.
1: أنا مستغربة أبو علي أبو ناصر عذران إنه ما فكروا أبدا يحطوا مصدات. طيب ما حطيت مصد عند البحر، حط عند بيتك يا أخي. أهل أول لهالدرجة بسيطين.
2: أنت سؤالك منطقي.
1: نعم.
2: بس السؤال المضاد هو اللي جاب المضاد. هو عندي ياكل اساسي يرتب اموره.
1: منطق برضو. صح صح صحيح.
2: زين.
1: فجدولك وانت صغير انا رجعني له.
2: نجلس من البيت نفتح الباب البحر قدامنا
1: على طول.
2: على طول مباشره.
1: احلى فيو.
2: زين. وانطب لا احد يقول لك وين رايح ولا وين جاي وين العب. وكل الجيران على الساحل الأول ما في مكاين للقوارب حقهم. بالشرع هذا.
1: نعم. اللي
2: بالشرع يأخذه من عند الباب.
1: هذه خطفة الشراع.
2: الشراع أساس بروح البحر. وحنا أطفال شفت الحين الأولاد من يبغى أبوه يدق سلف يبغى يروح مكان ويلحقه.
1: هذا
2: نفس الشيء.
1: هذا أنتوا بس على المراكب.
2: إحنا على المراكب. فانكسرنا خاطره وأخذنا وياه نعمة وما كسرنا ولا. بقينا بالغبنة حقنا. فحنا بيئة بحر 100%.
1: نعم.
2: تروح الماية نلعب في البحر
1: على السيف.
2: على السيف نقبع قبقب نلاحق الطيور. تيجي الماية نحدق بعد كبرنا شوي طبعا. نحدق للحواسين نصيد ميت. يعني البيئة حق الجيل حق كله
1: كان يوصل الميت لين السيف.
2: اي للبيوت. إلى السيف.
1: نعم.
2: والحدوق هذا حق الحاسون على السيف.
1: نعم.
2: زين. هذه عشتنا في البحر كذا. راح الماية سبج نصيد طيور نحبل بالسبج. السبج هذه معصي نربطهم بحبال ننزلهم في باغة زي الشنوكة كذا يمر الطير تخش رجله فهالمصيدة هذه الصيدة.
1: حلو.
2: فكل اللي على الساحل كنا هذا وضعنا.
1: متى تروح المعلم؟ المعلم اللي قبل المدرسة.
2: اللي قبل المدرسة.
1: نعم.
2: دخلت المعلم وأنا صغير عند الله يرحم المعلم أبو أحمد العلق حبيب.
1: نعم.
2: العلق أبو.
1: نعم.
2: أحمد. وبعدين انتقلت إلى واحد من جيراننا لصيق بالبيت اسمه أبو سعيد الصفار الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: توفى. هذه القرآن يعني. فيختلف من جيل لجيل وهذه الأجيال تطورت.
1: نعم. طيب كيد في طلع هنا مع الصبيان على قولتهم لعب. إيه
2: لازم كل فريق فيه مجموعة ولهم مكان
1: يعني
2: معين يلعبوا فيه.
1: لحظة الحين المزارعين مثلا مثل أبو عبد الله يطلع من المعلم على النخل.
2: نعم.
1: في شغل.
2: في شغل.
1: طيب البحار بيئة البحر وين يروح؟
2: يعني الرجال صاحب البحر.
1: لا مو البحر. لا انت
2: أولادة.
1: كطفل. انت كطفل.
2: كطفل في البحر.
1: في البحر تلعب. كذا وصلنا لختام الحلقة لليوم. معنا تفاصيل اليوم ما بين البر والبحر بصراحة خذتنا العالم ثاني. هذه التفاصيل الجميلة ودنا نكملها ولكن للأسف الشديد أزف الوقت. ولازم نشكر ضيوفنا الأستاذ منصور المدن أبو عبد الله شكرا لك، أيضا الأستاذ علي الشطي أبو ناصر أيضا شكرا لك، ما قصرتوا على تواجدكم اليوم معنا في المقهى. وشكرا لكم أيضا أنتوا أعزائي المستمعين. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد وفي الإخراج صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مع طرائف الشعراء. خلونا مستمعينا نبقى مع صديقنا ابن الرومي وأشعاره الطريفة في الأبيات التالية. يهدد أحد اللي مدحهم وما عطاه مقابل مدح الشيء بأنه سيهجوه. أبياته هذه اللي فيها تهديد بالهجاء فيها هجاء، كأنه يعطيه إذواقة هجاء. خلونا نسمع وش قال ابن الرومي. يا قابل المدح فيه منا وباخلا منه بالعطايا، جرت علينا وكنت ممن يجور في الحكم والقضايا، نحن على هدم ما بنينا أقدر منا على البناية، لا سيما والمديح زور والحق في تلكم الخبايا، ليأتينك الهجاء فيه صواعق تقدم المنايا، مثالب لا يخاف فيها إثم ولا تتقى خطايا، يسري بها في البلاد شعر تحمل أعباءه المطايا. خلونا نوقف مع الأبيات ومعانيها. يقول يا قابل المدح فيه منا وباخلا منه بالعطايا، يقول يلي قبلت منا بالمديح وبخلت بالعطايا، جرت علينا وكنت ممن يجور في الحكم والقضايا، ظلمتنا وكنت ممن يظلم في الحكم والقضايا، يعني هذه عادتك مو غريبة عليك. نحن على هدم ما بنينا أقدر منا على البناية، الهدم أسهل من البناء، شوف كم تحتاج من وقت وجهد ومال علشان تبني بيت مثلا، وكم تحتاج من وقت وجهد ومال علشان تهدمه، ما في مقارنة. فابن الرومي يهدد ويقول إن السهل أهدم بهجائي لك ما بنيت لك من مدحي، لا سيما والمديح زور والحق في تلكم الخبايا. يضيف سبب آخر ابن الرومي لكون الهجاء أسهل من المدح، وهو إن المدح لك زور وكذب، والحق في تلكم الخبايا، الحق والصدق في ذيك الخبايا اللي أنت خابرها من عيوب وصفات سيئة. ليأتينك الهجاء فيه صواعق تقدم المنايا، يهدد هنا بأن الهجاء بيجيه وفيه صواعق تقدم المنايا، جمع منية طبعا وهي الموت، يعني بتجيه صواعق هجائية مميتة. ومثل ما نعرف القتل ما هو القتل الحسي فقط، فيه القتل المعنوي. مثالب لا يخاف فيها إثم ولا تتقى خطايا، المثالب هي العيوب، يقول إنه ما يخاف بذكره لهالمثالب في المهجو من الإثم والخطايا لأنه ما قال إلا الصدق، بعكس المدح اللي كان كذب وزور. يسري بها في البلاد شعر تحمل أعباءه المطايا، الأعباء هي الأحمال والأثقال، والمطايا جمع مطية وهي الدابة اللي تمتطى وتركب، يعني شعر الهجاء اللي بيجيك بتسير به الركبان كما يقال، كناية عن أنه بينتشر في كل مكان، وأن هجائك بيتردد على كل لسان وبتسمع كل الآذان. وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا من طرائف الشعراء، من إعداد وتقديم محدثكم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السعودية الخضراء والتشجير.
6: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السادسة مساء في الرياض وهذا موجزها. سمو ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك البحرين ورئيس الوزراء الباكستاني. المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار ريامي الدولي. المملكة تلقي كلمة المجموعة العربية أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة. المملكة تحصد 6 ميداليات دولية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2026 برومانيا. سدايا تصدر سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات لتعزيز الابتكار وتنظيم سوق البيانات في المملكة. هيئة تطوير المدينة المنورة تنظم لقاء أربعاء طموح لدعم بيئة الأعمال. مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة يطلق جلسات استشارية وإرشادية لدعم نمو المنشآت. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإمام عبد الله بن سعود. امتداداً لمواقف المملكة الإنسانية، وصول قافلة مساعدات جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ دورات تدريبية لدعم وتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين في قطاع غزة. رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي. استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. قمة أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار أوروبا تختتم أعمالها بوضع خريطة طريق للاستقلال الاستراتيجي. مفوضية الاتحاد الأفريقي تؤكد أهمية تسريع تنفيذ أجندة أفريقيا 2063. انتهى الموجز في أمل الله.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل وحمود المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من شعراءنا ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات سج، أي نسى، والسج هو النسيان. يقول الشاعر سليمان الهويدي: قلبي اللي تشابه دلتين يوم فاحت، سج عنها المقهوي فوق جمر تفوحي. ويقول الشاعر عبد الله بن عون: يم اللي قلب يسج وفيه دولاجة، من واهج بالضماير قام يدرجها. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية سريع الولام، أي سريع الفزعة، كقول الشاعر حمد بن عبد الله العزب: من عقب ذكرك زان نظم التماثيل، وهاب الضمير وهب للشعر بولام. ويقول الشاعر الهرشاني: عن زري من تقود الصيد دقه وجله، عذبت ناقل البندق سريع الولامي. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية مفردة السربة، هم الجماعة ينسلون من المعسكر فيغرون على الأعداء ثم يرجعون بكسب الغنائم. يقول الشاعر المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه: يا سربة ما تستريح دون الحدود أمصالية. ويقول شاعر آخر: مع سربة ما هي قليل على العدا عيلاتها. ويقول الشاعر الشيخ حمود بن صويط: قل سربة الجيران ما عاد ننساه، نجزاه في رقطة حقوق خياله. أيضا كقول الشاعر ابن فليح: كل ما قلت عنا هودوا نوبة، الحقوا سربة 90 خيالي. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية مفردة السريب، وهي لفظة فصيحة، وفي القاموس هو الماء السائل، ويقصد بها في اللفظ الشعبي آخر السائل، مثل آخر ما في دلة القهوة، حيث يسمى السريب. يقول الشاعر سعود الزيد الكويتي: من غاب منكم يا الطنايا حقه من الدلة سريب. ويقول أمير خالد الفيصل: سلي الخفاق عن هم الزمان، واجلي من العين نزات السريب، بعضهم يزم به كثر الهدوم، وانتحدث طاح عن عين الرقيب. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي السكة، وهي الطريق. يقول الشاعر راشد بن حسن بن الذيب: لا لفيت اللي على السكة لحالة، يتلفت ويقول وين الطيبيني. ويقول الأمير سعود بن بندر: أدل بيته دون وصف وعنوان، وشلون أضيع سكة وسط قلبي. ويقول الشاعر محمد بن مسلم: والله لولا هالصغار اليتامى، وخاف عليهم من السكة يضيعون.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير يحيى آل سويد. نقول لسعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المذكى يا أبو راشد.
1: الله يرحب بك، وأنا أمسي عليك بالخير.
0: يا مرحبا،
1: أمسي على القائمين على هذا البرنامج الجميل.
0: الله يجمل،
1: وكذلك المستمعين، ونقول إن شاء الله نقدم حاجة تكون خفيفة وجميلة إن شاء الله أحسهم مستمعين.
0: بإذن الله أن تكون حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية. نبيك تحدثنا كيف كانت بدايتك الشعرية، ومن لها الفضل، ومن من تأثرت على أمك؟
1: بالنسبة والله بدايتي الشعرية كانت عبر جريدة اليوم في زاوية في وهجير، وكذلك مجلد المختلف الشعرية، بدأ التصيد في تلك الفترة. أما بالنسبة اللي كان لها فضل، ما أعتقد حينها يعني كان في أحد له فضل في بروزي. كنت أكتب الشعر يعني منذ الصغر، بس ما كنت متحمس وقتها، أو خلنا نقول متشجع لفكرة النشر. أما
0: مجرد يعني محاولات شعرية قصتك في البداية؟
1: صحيح، محاولات شعرية، بس ما كان في ذاك الحماسة وتشجع لفكرة النشر. أما بالنسبة لتأثري، يعني في كثير من الشعراء كنت أقرأ وأسمع لهم، سواء شعر نبطي أو فصيح، وما في يعني شاعر بحد ذاته تأثرت به.
0: نعم، جميل. شاعرنا يحيى السويد، ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك وحسب اختياراتك.
1: والله بداية أنا في قصيدة عندي للوطن،
0: الوطن
1: تقريبا وطني، في الوطن العالي، زي ما دائما نحب نبدا فيها.

0: ابشر بسعدك شارتك مبتغانا في كفك اليمنى على كل حاقد سيف تسله بالوعد ما توانا وفي كفك اليسرى مثل درع جامد وفي محزمك مثل الذخاير ترانا غيرك حشد بالراي مليون حاشد حنا ترى جيناك محدن دعانا معك وحولك والشواهد شواهد من هو نواكب شر كنا هنوان
1: يا سلام من هو نواكب شر كنا هنوان صح الله لسانك شعرنا يحيى سويد على هذه القصيدة الوطنية الجميلة. كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها؟
0: يعني أكيد وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الوصول عبرها له دور كبير في إبراز الشاعر، وهناك أسماء يعني ما عرفناها إلا عن طريق هذه الوسائل.
1: نعم صحيح.
0: وبالنسبة هذه إيجابياتها طبعا، أما بالنسبة للسلبيات أعتقد يعني كثرة نشر القصائد من بعض الشعراء بشكل مستمر يؤدي إلى ضعف استهلاك المتذوق للشعر.
1: نعم.
0: يعني هذا من السلبيات، وكذلك الأداء الركيك لبعض القصائد المنشورة يفقدها جماليتها، وهذا كله محسوب على الشاعر.
1: صحيح. لأن يعني هي من اسمها تواصل اجتماعي، ما تواصل مع الناس والاطلاع عن قرب عن ما يكتب الشاعر، أو المتذوق يحب الشاعر هذا يقرأ قصائده يكون عن قرب عبر هذه الوسائل الاجتماعية.
0: صحيح.
1: براشد ودنا تسمعنا قصيدة كذلك أيضا من قصائدك على حسب اختياراتك، الله يحفظك.
0: أشوف الشعر لو جارة جمال وروعة القيثان، حزين وفرحته لجلي مع الأيام معدودة، أنا المسجون في نفسي وأنا القاضي وأنا السجان وأنا الجاني، قرح قلبي علي وشب بارودة، على الماضي أنا عايش متى يا نعمة النسيان، تزوريني تعف فكري من الماضي ومردودة، أنا عايش معي لكن حزين وشارد الأذهان، كأني عايش بدوني وكأن الروح مفقودة، كثير اشتاق لي وأكثر كثير اشتاق للأحضان، أبيني في وسط حضني دفع حضني على برودة، على أمسي على أمسي إذا عيني غفت أصحى ألم وحزان، أبي بكرة متى بكرة يجي وأكون موعودة، وأبي أحلم نعم أحلم وأحس بنشوة الحلمان، أبي أحلم نعم أحلم وأحس بنشوة الحلمان، وأعيش الحلم في نشوة ولو لحظات محدودة، وأبي موجي وسط بحري يضيع دفة الربان، لجل ما تبحر أحساني بذاك البحر وتسوده، وأبي قلبي كذا يغرد وضلعي مثل غصن البال، وأشوف الغصن لا غرد خفوقي ينتني عودة، وأبي أسمع صدى صوتي إذا ناديتني يا فلان، من الفرحة ولو مرة يا ليت تكون موجود، كثيرة يا أمانينا كثيرة يا أمانينا، تجيني بواقع الإنسان تجيني أحيان في صفة وبعض أحيانا مقرودة، وإذا جيتي على كيفه كأنك رشفة العطشان، هذيك اللي تبل الريق والرشفات محسودة، يشوفك بلسمة وجاعه يشوفك غاية السلوان، يشوفك أجمل أحلامه تحقق وأعلن وجوده، وأنا مثلي مثل غيري ولكني أنا السجان والقاضي وأنا الجايني، جناية غير مقصودة بدايتها من الماضي وتاريخي مع الحرمان، وعيشة قلة الحيلة وهم مدروبة مسدودة، ونهايتها ألم موجع وغيبة نعمة النسيان، وزبدتها قرح قلبي علي وشب بارودة.
1: يا سلام. هنا في هذه القصيدة حضورك الشعري الراقي و مكانتك الشعرية ومساحات الإبداع لديك كبيرة ومتسعة العطايا أبو راشد،
0: صح أسلم يا أبو محمد، أنت علم منك طالما
1: الله ربي يبارك فيك، مبدع ما شاء الله عليك. شاعرنا يحيى آل سويد، ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل هي خدمت الموروث الشعبي؟ لا شك المسابقات تقام يعني في كل مناطق الخليج، لا شك في السعودية والخليج والعالم العربي الأردن وغيرها، هذه الحقيقة مبادرة طيبة للقائمين على إحياء هذه المسابقات الشعرية التي أحيت لنا شعراء وأبرزتهم لم نكن نعرفهم في السابق. سم الله يحييك، نبي مرئياتك وجهة نظر. طبعا
0: أكيد يعني هي خدمة الموروث الشعبي وبالذات الشعر، يعني الشعر جزء من أجزاء الموروث
1: صحيح
0: الشعبي، وبالعكس يعني أنا شفت يعني من عبر هذه البرامج يعني شفت شعراء وشاعرات يعني برزوا من خلالها.
1: نعم.
0: شيء حميد
1: جميلة.
0: وأنا معهم نعم جدا جميلة،
1: ومرئياتك أنها تقام بين فترة وفترة وتكثر من هذه المسابقات الجميلة.
0: لا والله شوف، أنا بالنسبة لي إذا كان يعني كثرتها كثرت أي شيء، ترى إذا كثر يا أستاذ راشد يعني شيء إذا كثر يعني يملون منه الناس.
1: هو المسابقات يعني لا شك يعني في جميع مناطق المملكة بوجه عام، كذلك أيضا في العالم العربي تواجدهم لا شك بأن تنتج ما شاء الله شعراء لم نكن نعرفهم سابقا، يعني

0: صحيح. أنا بشارك في المسابقة هذه، ما راح أشارك المسابقة الثانية، يفتح المجال للآخرين.
1: صحيح كلامك عين العقل، وأنا بالعكس أنا أشوفها شيء جميل. نعم. شيء خدم للشعر.
0: الله يربي يحفظك يطول في عمرك. شعرنا أبو راشد، ودنا بعد كذلك أيضا تسمعنا قصيدة من قصائدك الله يحفظك.
1: ليت عمري ينكتب لي ألف عام، ليت عمري ينكتب لي ألف عام، وكل لحظة فيه عيني تتبعك، وانغفت عيني أشوفك في المنام، حلم واقع المهم إني معك. يا بدر لو زرتني وسط الظلام، لا تهاب الشمس لحظة بطلعك، لا يكدر صفرها هاك الغمام، والنجوم اللي حواليك تبعك، يا لحن مغناها من طير الحمام، في هديلة لا سمعته أسمعك، يا غصين البان ميلك مستقام، ويل حالي يا الهوى اللي روعك، بسألك وارجوك تصدقني الكلام، الدلع هذا من اللي دلعك.
0: يا سلام، الدلع هذا من اللي دلعك. أنت شاعر جزل، تمتاز قصائدك بقوة المعنى والمفردة ورصانة الأبيات جميلة وروعة التصوير.
1: أسلم يا أبو محمد، تعلم منك طال عمرك.
0: يا رب يبارك في شعرنا يحيى سويد. الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل لا شك بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها؟
1: بالنسبة للأمسيات الشعرية أنا معك، أن الأمسيات الشعرية تكون حلقة وصل، خاصة إذا كانت الأمسية في مكان يليق بالشاعر.
0: نعم.
1: وبالمتابعين كذلك، هذا أكيد أنها يخدم الشاعر ويخدم المتذوق، وشيء جميل يعني، خاصة الفترة الأخيرة لاحظنا حضور يعني ما شاء الله أعداد مهولة.
0: صح.
1: آخرها مصيتك في إصدار كتابك يعني ما شاء الله وصل عدد يعني اللي سمعته، أنا ما كنت موجود وهذا مسوء حظي.
0: الله حظك طيب إن شاء الله.
1: اللي سمعته ما شاء الله يعني كان حضور جدا قوي.
0: الله يطول عمرك، لا شك.
1: وهذا شيء جميل.
0: حنا سعداء الحقيقة، وحنا متشرفين بتواجدهم والحضور هذه الأمسية وهذا التوقيع الكتاب عن القهوة السعودية، وهذا أقل واجب حنا نقدمه لمتابعين ومحبين الشعر. أبو راشد، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك؟ لا.
1: والله شوف، أنا كثير صراحة من القصايد تعلق بذهني يعني، وأحيانا أبيات منها السبب إما الموقف أو
0: نعم صحيح
1: الذكرى يعيد تكرار هذه القصيدة وهذا البيت.
0: جميل.
1: ممكن في قصيدة يعني تقريبا اللي هي برد ودفء، لأني أنا حصلت فيها على لقب شاعر المستقبل في زاوية في وهجير، أول شاعر يحصل عليها من جديد. تقريبا تكون هذه القصيدة.
0: تستاهل شاعر يحيى سوي، تستاهل. سمعني إياها.
1: أسمعك القصيدة ذي.
0: إي بالله على ما قال نبيها. ثمن الشيء طلبته.
1: أنست في قربك دفى واخبرك برد، سبحان من غير برودك وجوك، يا ناعس الجفنين يا سيد الورد، هبت رياحك واستثارت هدوك، من يوم سالت دمعتك وشتك الخد، والرمش كانها فوقها مثل نوك، والبرق بعيونك لمع وانت شرعت، ما قلت لك وش تستفيد بخلوك، ودي أعيش بداخلك والمح الجد، وشب ضوي من شرارات ضوك، وتوه بعماقك من الحد للحد، وتناظر عيوني ملامح سموك، وقول للي ساكن بداخلك رد، لها التواضع يشتكي من علوك، لها عشقك من قبل ما أعرف الود، وشوف أنا بعدك يشابه دنوك، أو ليها قربك دافية وخابرها برد، جاوبني هذا الجو ما كان جوك، وخل المشاعر لو بغت يوم ترتد تلقى رياحك ساكنة في هدوك،
0: تلقى رياحك فاتنة في هدوك. في الحقيقة هذه المعاني التي لها من الإثراء الإبداعي ما يميزها ويميزك أبو راشد، متمنك التوفيق وإن شاء الله مزيد من الجمال والروعة. شاعرنا يحيى آل سويد، هل تعدد الأغراض الشعرية من قاع سالم مطلوبة من الشاعر؟
1: تعدد الأغراض الشعرية مطلب من مطالب الشعر،
0: ضروري جدا يعني.
1: نعم، وتنوع فيها أحسها أو أشوفها إلزامي لكل شاعر متقن،
0: لأن بعض الشعراء يقول أنا بس في الغزل ويهمل بقية الأغراض، وهذا الحقيقة.
1: لا أنا ليش قلت يا أبو محمد أنا ليش قلت متقن؟
0: نعم.
1: لأن الشاعر المتقن هو من تحرك تلك الأغراض الشعرية لصياغة قصيدة يعني تمثلها.
0: صحيح.
1: فهذه أنا أشوفها مطلب من مطالب الشعر.
0: جميل. لا شك بأن تعدد الأغراض يعني ضرورية ملحة للشاعر، وأن يكون عنده حقيقة يعني اطلاع واسع في تعدد كتابة القصائد.
1: أكيد.
0: طيب شاعرنا أبو راشد يحيى آل سويد، هل ترى بأن الدون الصوتية أسرع انتشارا من المقروء أو العكس؟
1: الدواوين الصوتية؟
0: نعم.
1: والله شوف، بالنسبة ل أسرع من المقروء.
0: من المقروء. مرئياتي أنا، نحن بمرئياتك.
1: أنا أشوف أن المسألة هذه ترجع للمتسوق. منهم من يحب أن يسمع، منهم من يحب أن يقرأ. أما بالنسبة لسرعة الانتشار فلا أعتقد أن في فجوة كبيرة بين الديوان المسموع والمقروء،
0: صحيح
1: كلاهما يؤدي الغرض بغض النظر عن الكم.
0: لا شك بأن المقروء حقيقة يعني تقدر أبو راشد ترجع له في أي وقت من الأوقات في أي زمن، ويكون حقيقة إضافة لمكتبتك الموجودة للرجوع إليها أثناء بحث عن معلومة أو قصيدة من القصائد، فهذه بعد الحقيقة كلاهما يعني مكمل للآخر.
1: صحيح.
0: الله يربي يحفظك أبو راشد. ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك، كذلك حنا متعطشين نسمع العديد من إبداعاتك الشعرية.
1: تسلم يا أبو محمد.
0: الله يسلمك.
1: ما على مثلي من اللهفة عتب، كم شرفت بلطمة منك ورويت، وما على الشرحة من أسوارة الغضب لو على صوري تمديت ورقيت، لو تغشى غيمك الشمس وحجب ما تبدل من نهارها للمبيت، ولو سكن ليل القمر يلمع ذهب ما يبدل ظلمتك لو يستنيت، ومثل ما قالوا كذا بعض العرب أنت مني يا ما أخذت وما أعطيت، الغياب اللي لبس عذرك كذب بالغنايم يوم طول وارتجيت، الغنايم شوك في غصن العنب والعنب حاولت طولها ما قويت، وانت مطلي بالذهب من تذهب ان خدعت بلمعتك يومي شريت، وانت عمدانك من عواد القصه طح حظي يوم وسقت وبنيت، والمصيبه فوق هذا والعجب ما قوى قلبي وما عنك سليت، كل ما صديت اعود والسبب انت لي بلوه وانا فيك ابتليت.
0: انت لي بلوه وانا فيك ابتليت. انت شاعر تجيد فنون الشعر واغراض المتعدده يا ابو راشد، بيض الله وجهك.
1: ابو
0: راشد، هل كتابتك الابيات الشعريه لها وقت معين؟
1: والله شوف صراحه ما لها وقت معين. انا بقول لك يعني بالنسبه لهذا يرجع للشاعر وللاجواء المحيطه به.
0: نعم يعني على حسب ظروف المناسبات، يعني الحدث يفجر المعنى.
1: المزاج، عندك المزاج والرغبه تتغير عند الشاعر، تغير اوضاعه كذلك صفاء ذهنه، وزي ما قلت لك الاجواء المحيطه حوله.
0: الله يحفظك. حنا ابو راشد البرنامج بدا يداهمنا بالانتهاء، حنا ما شبعنا من سوالفك ولا من قصيدك الطيب ولا من حديثك المميز، ودنا تسمعنا قصيده مختاره من اختياراتك.
1: انا والشعر في روحه وجيه من ايام العصوره الجاهليه،
0: سلام
1: حجر عيني لذيذ النوم حتى لقيت من القصايد قابليه، قوافي دي تجيك ودي تعدي وتغشاها الليالي السرمديه، تهيمن من المشاعر لين تخضع وتسجد الحروف الابجديه، وينزفها القلم من هول مابي قوافي كالطراسم بابليه، يغلفها الورق وتصير حرزي من جروح المحبه والاذيه، وتشرح قصتي للي جهلها عسى بلقى لحالي معذريه، انا اللي بالمحبه باح سدي طعوني من سبايبها قويه، لقيت الضيم في زايد جروحي كاني طحت ما سموا علي، وشفت الحب في اول زماني مجرد افتخاره وعنجهيه، وصرت اللي جرالي في قصيده قصيده قيس ليلى العامريه، ولكن القصايد لو تعدت حدود الكم تضعف بالعطيه، ولو تشكي لغير الله تلقى عواذل تنتظر منك الخطيه، عواذل همهم سووا وقالوا ولا يخافون من رب البريه، بدنيا زادهم فيها شماتها لا يا شر زاد وشر ليها، انا لجل اللي شفته في زماني ولجل اللي حصل لي بالقضيه، ولجل الخوف من حبي وجرحي اصد وكل ما بي مقدريه، وعيش لوحدي وبيات شعري وانا والشعر في روحه وجيه، ولو تسال متى تلقى جوابي من ايام العصور الجاهليه.
0: ما شاء الله.
1: سلامتكم.
0: صح الله لسانك ابو راشد على هذه الابيات، واشكرك شاعرنا يحيى السويد على خذينا من وقتك، وهذه في هذه الحلقه ما شاء الله بيض الله وجهك على ابداعاتك وحضورك الجميل.
1: الله يسلمك، هذا من دواعي سروري والله، شرف لي طال عمرك.
0: تستاهل العمر الطيب. تستاهل الله يطول عمرك ابو راشد.
1: تستاهل الطيب. الله يسلمك ان شاء الله.
0: يا مرحبا.
1: حياك الله يا حبيبي.

أعزائي المستمعين الأفاضل، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: الصدق له مواري. الصدق له مواري، أي أن الحديث الصادق له علامات تدل على صدق المتحدث، بعكس الحديث الذي يصدر على لسان كاذب. ويقول الشاعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: عن الكثير الصدق بيسد، والصدق تشهد له مواري. ويقول الشاعر راشد القناص: صدق الغرام اليوم بانت مواريه، ليته يشوف الحب ليتها يشوفه. أيضا أعزائي المستمعين، من الأمثال الشعبية في الشعر النبطي: الهوى ما فيه راحة، ويضرب للدلالة على أن العاشق محروم من راحة البال. يقول الشاعر الأمير خالد بن سعود الكبير: صحيح، ما في الهوى راحة، نصرت عن غايتك مطروح. أيضا ويقول الشاعر الأمير خالد الفيصل: رعي الهوى من راحة البال محروم، قربه بعده ما ينعرف له. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية: العاقل خصيم نفسه، ويضرب للشخص الذي يقيم ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره. يقول الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن: كل خصيم وضاق لوعة خصيمة، واللي خصيم الوقت يا بنت خسران. ويقول الشاعر السعود المفقاعي: لا تجازف وترمي من يديك اللجام، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا وسهلا بكم، تحية عطرة لكم في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان الثورة الصناعية الرابعة لمؤلفه كلاوس شواب. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا.
2: نأخذ فكرة عن هذا العنوان الذي يبدو أنه ضخم بحجم الكتاب، وأيضا عن هذا الكتاب.
3: تحدث هذا الكتاب في عدة موضوعات تخص الثورة الصناعية الرابعة، ففي البداية أسمها بالتحدي، وقال بأننا نعيش اليوم بدايات ثورة صناعية رابعة انطلقت مع بداية هذا القرن، وقال بأن عماد هذه الثورة هو الثورة الرقمية وانتشار شبكة الانترنت في كل مكان، وكذلك ظهور أجهزة الاستشعار المتقدمة والدقيقة وحتى الرخيصة، ويقول كما يميزها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقال بأن الثورة الصناعية الرابعة ليست معنية بالأنظمة والآلات فحسب، ولكن نطاقها يتسع لأكثر من ذلك بكثير، فيقول ثمة إنجازات هائلة تحدث في عدة مجالات، سواء من ما أسماه بالتسلسل الجيني وصولا إلى تقنية النانو والموارد المتجددة والحوسبة الكمية. وقال هذا المزيج الذي يجمع هذه التقنيات وتفاعلاتها، سواء كانت التفاعلات المادية أو البيولوجية أو الرقمية، هو ما يجعل الثورة الصناعية الرابعة مختلفة تماما عن سابقاتها. لذلك يقول يجب أن نعرف النتائج المترتبة على هذه الثورة وكيف ستؤثر فينا، وما الذي يمكننا فعله لتسخيرها لصالح البشرية. هذا التحدي الذي تطرق إليه في الكتاب. ثم الموضوعات التي ذهب إليها، تكلم عن ماهية الثورة القادمة، وتكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة، وكذلك التوجهات المادية الكاسحة، وأيضا التوجهات الرقمية الكاسحة والتوجهات البيولوجية الكبرى. ومن ثم تحدث عن تأثير الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد وفي سوق العمل وكذلك في المهارات، وتحدث عن تأثير الثورة ذاتها في الأعمال، ومن ثم تطرق إلى ما أسماه بالجمع بين العوامل الرقمية والمادية والبيولوجية، متطرقا إلى عدة أمور يعني كالحوكمة الذكية كما أسماها، وكذلك التحول الاجتماعي والرابط البشري، وختم يعني بعنوان نحو نهضة ثقافية جديدة. هذا ما تطرق إليه هذا الكتاب المهم.
2: إذن هي ثورات صناعية أبهرت البشرية في سلسلة من النقلات وصلت بنا إلى هذه الثورة الرابعة، فما الذي عرف به الكاتب معنى الثورة الصناعية الرابعة؟
3: قال بأن بعض الأكاديميين والاختصاصيين يعتبر التطورات التي نشهدها جزءا من الثورة الصناعية الثالثة، وقال بأن هنالك ثلاثة أسباب تدعم اعتقادنا بأن ثورة صناعية رابعة ومختلفة في طريقها إلى النور. هذه الأسباب أولها السرعة، ويقول على العكس من الثورات الصناعية السابقة، تتطور الثورة الحالية بمعدل فائق السرعة. والسبب الثاني تكلم عن الاتساع والعمق، وقال بأن الثورة الحالية تعتمد على الثورة التقنية كما قلنا، أو الثورة الرقمية، وتجمع بين عدة تقنيات تؤدي إلى تحولات غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الأعمال والمجتمع والأفراد. وقال حتى أن تأثيرها لا يقتصر في الأشياء التي نفعلها أو الكيفية التي نعمل بها، بل حتى وتؤثر في كينونتنا الذاتية. أما السبب الثالث فيقول يعني تأثير النظم، وهذا يتضمن تحولا هائلا في مختلف المنظومات عبر كل الدول والمؤسسات والمجالات والمجتمعات. هذا باختصار الأسباب التي تؤدي إلى الثورة الصناعية الرابعة.
2: تحدث الكاتب عن توجهات مادية ورقمية وبيولوجية وأسماها بالكاسحة، وكأنه يشير إلى أنها يعني اكتسحت أو أنها تسارعت بشكل مذهل.
3: يعني تكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة وقال بأنها سمة رئيسية تجمع بين كل التطورات والتقنيات، وأنها تعزز التأثير النافذ للرقمنة وتقنية المعلومات. فالروبوتات المتطورة مثلا يقول لو لم توجد لم تكن لولا الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد بدوره على الحوسبة اعتمادا أساسيا. وحدد توجهات الكاسحة في الثورة الصناعية الرابعة، وهناك ثلاث أنواع من التوجهات. أولها هو التوجه المادي الكاسح، وقال مثلا يعني من ضمنها المركبات آلية التشغيل، وقد ظهرت الآن في الفترة الأخيرة، وقال تهيمن السيارات بلا قائد على الأخبار، بالرغم يعني من وجود عدد كبير من المركبات الأخرى آلية التشغيل مثل الطائرات والقوارب، ومنها مثلا الطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال هذه الطابعة سوف تصمم أشكالا ثلاثية باستخدام قالب رقمي، وهذه التقنية سوف تستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات بدءا من توربينات الرياح الضخمة وصولا حتى إلى عمليات نقل الأعضاء. وهذا على العكس من السلع المصنعة والمنتجة بالجملة. يقول يمكن تصميم المنتجات التي تستخدم فيها هذه التقنية حسب رغبة العميل، ومنها الروبوتات، وقال يعني هذا التقدم السريع الذي يشهد عالم الروبوتات جعلت التعاون بين الإنسان والآلة يعني تعاونا ملموسا. فيقول بأن الروبوتات تزداد كمية ومرونة بفضل التصميم الهيكلي والوظيفي الذي يعني ملهم بعدة تركيبات بيولوجية معقدة كما قال. فيقول هذه التطورات التي تشهدها أجهزة الاستشعار تساعد الروبوتات على تحقيق فهم واستجابة أفضل في كثير من المهام، من ضمنها على سبيل المثال أعمال المنزل. وقال حتى أن هذه الروبوتات أصبحت الآن تستطيع الوصول إلى المعلومات عن بعد عبر الحوسبة، وكذلك ما يمكنها باتصال بشبكة أخرى من الروبوتات. وكذلك قال مواد الجديدة، ويقول توجد حاليا تطبيقات للمواد الذكية التي تعالج نفسها ذاتيا، فهي معادن كما قال مزود بذاكرة لديها القدرة على استعادة أشكالها الأصلية. وهذا يقول موجود في أنواع من السيراميك والكريستال، قادرة على تحويل الضغط إلى طاقة وما إلى ذلك.
2: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. تحدثت أستاذ طارق عن توجهات مادية، ماذا عن التوجهات الرقمية والبيولوجية؟
1: يقول بأن أحد الروابط أو الجسور التي تصل بين التطبيقات المادية والرقمية التي مكنت لها الثورة الصناعية الرابعة هو إنترنت الأشياء. وقال بأبسط صورة هو عبارة عن علاقة بين الأشياء كالمنتجات أو الخدمات أو الأماكن والأشخاص، وتعزز هذه الرابطة أو هذه العلاقة التقنيات المتنوعة والمنصات المترابطة. وقال بأن أجهزة الاستشعار وغيرها من الوسائط المتعددة لربط الأشياء بشبكات افتراضية تتزايد بشكل مذهل للغاية، ويجري تثبيت أصغر أجهزة الاستشعار حجما وأرخصها ثمنا وأكثرها ذكاء، يجري تثبيتها في المنازل وفي الملابس وفي الإكسسوارات وحتى في المدن والمواصلات. وقال بأن هذه المنصات المدعومة بالتكنولوجيا مهدت الطريق وعبدت السبيل لما يعرف باستقتصاد الاستخدام، أي عند الطلب، أو الاقتصاد التشاركي. وقال بأن هذه المنصات يعني يجمع شيء واحد، وهو إمكانية مد جسور الثقة ما بين المنتجين والمستهلكين من خلال الموائمة بين العرض والطلب بطريقة سهلة ومنخفضة وبسلع متنوعة، وهذا واضح الآن أي موضوع في المتاجر الإلكترونية. ثم تحدث الكاتب عن التوجهات البيولوجية الكبرى، وقال يعني الابتكارات في هذا الجانب أو في هذا الحقل مذهل للغاية في السنوات الأخيرة، وتحقق تقدم كبير في تخفيض التكلفة وزيادة ما أسمى بسهولة التسلسل الجيني وتنشيط الجينيات. وقال بأن وتنشيط الجينات، وقال بأن البيولوجية يعني هي الخطوة القادمة التي سوف تمنحنا القدرة على التعديل الوراثي للكائنات الحية من خلال الDNA، ونتيجة لجمع كثير من التقنيات وإثراء بعضها ببعض، كما تم الجمع كما قال بين الطابعة ثلاثية الأبعاد والتحرير الجيني، ولذلك لإنتاج أنسجة حية لإصلاح الأنسجة المعطوبة وتجديدها عبر عملية الطباعة الحيوية. وقال يعني حتى أن هناك حاليا عدة طرق جديدة لزراعة أجهزة في الجسم ترصد مستويات النشاط وكمياء الدم، وهذا يرتبط بالصحة الجسدية والعقلية ويرفع حتى من مستوى الرفاهية في المنزل والإنتاجية في العمل. ولكن في عالم البيولوجيا يقول بأن هناك ثمة تحديات كبرى أمام تطوير معايير اجتماعية قد يرفضها المجتمع، وثمة قواعد وكذلك نظم ترفض، ولكن يقول سوف نجد أنفسنا في مواجهة أسئلة جديدة، مثل سؤال ما هي المعلومات والبيانات الخاصة بأجسادنا وصحتنا التي يمكننا أو ربما علينا إطلاع الآخرين عليها؟ وهناك سؤال آخر يقول فيه يعني وما هي مسؤولياتنا وحقوقنا عندما يتعلق الأمر بالشفرة الجينية للأجيال المستقبلية؟
0: وكأنك تتحدث عن موضوع السرية أو الخصوصية لأوضاعنا الصحية، لكن حتى يعني نأتي على ما يمكن في ما تبقى من الوقت، هناك سؤال مهم يتحدث عن تأثير هذه الثورة الصناعية على الاقتصاد، سوق العمل، على مهارات الأفراد والذين هم بحاجة إلى ما يسمى بالوظائف.
1: يعني يقول بأن مثلا تأثيرها في الاقتصاد ينقسم الاقتصاديون إلى فريقين، الأول التقنيين المتشائمين كما أسماهم، وهم الذين يذهبون إلى أن الإسهامات الحاسمة للثورة الرقمية قد خرجت إلى النور بالفعل، وأن تأثيرها في الإنتاجية انتهى تقريبا. وأما الفريق الثاني الذي أسماه بالمتفائلين فيقول يزعمون أن التكنولوجيا والابتكار يمران بتقنية تحول أو بنقطة تحول، وسوف يؤديان إلى زيادة هائلة في الإنتاجية ونمو الاقتصاد بقوة. ذكر باختصار يعني التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه الثورة، وهو نابع من ثلاث مصادر رئيسية. المصدر الأول قال بأن تقدم الثورة الصناعية الرابعة هو فرصة لدمج احتياجات غير ملباة لمليارين من البشر في الاقتصاد العالمي، وهذا يعزز الطلب على المنتجات والخدمات وربط الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم ببعضهم كما يحدث الآن عبر الشبكة العنكبوتية. المصدر الثاني يقول سوف تزيد الثورة الصناعية على مواجهة العوامل الخارجية السلبية وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل. فالتطورات التكنولوجية خصوصا في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة من شأنها أن تجعل الاستثمارات في هذه المجالات أكثر ربحية وبالتالي تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأما الثالث فيقول المصدر الثالث فسوف يناضل قادة المؤسسات والحكومات والمجتمع المدني في الوقت الراهن لإحداث تحول يمكنهم من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التي توفرها الإمكانات الرقمية. أما تأثير هذه الثورة في سوق العمل تحديدا فيقول يعني لها تأثيران متنافسان على سوق العمل. أولهما أسباب التأثير التدميري حيث يؤدي الاضطراب الذي تحدثه التكنولوجيا والأتمتة إلى الاستعاضة برأس المال عن العمالة، وبالتالي سوف يزيد يعني معدل البطالة ويجبر العمال على توجيه مهاراتهم إلى مجال آخر. وثانيا يقول بأن التأثير التدميري سوف يكون مصحوبا بما أسماه بتأثير الرسملة، أي سوف يزداد الطلب على السلع والخدمات الجديدة ويخلق وظائف ومشروعات جديدة ومجالات أخرى. ولكن يطرح هنا سؤال يقول ما هو دورنا لتعزيز نتائج أكثر إيجابية ومساعدة المتعثرين بسبب هذا التحول الفظيع؟ يقول بالفعل تمت أتمتة عدد من الأعمال لا سيما التي تتضمن عملا يدويا أو ميكانيكيا متكررا، ويقول سيتبع هؤلاء آخرون حيث تستمر قوة الحوسبة في النمو على نحو هائل وأسرع مما يتوقع بعض الناس، وبالتالي سوف تكون هناك أتمتة جزئية أو كلية لأصحاب المهن المتخصصة مثل المحامين والأطباء والمحللين الماليين ووكلاء التأمين والصحفيين وما إلى ذلك. وسوف تخلق هذه الثورة الصناعية الرابعة فرص عمل أقل في مجالات جديدة مقارنة بالثورات السابقة، ولكن على الضفة الأخرى من النهر سوف تزداد فرص العمل في الوظائف المعرفية مرتفعة الدخل كما قال، والوظائف اليدوية منخفضة الدخل، وسوف تقل الفرص كثيرا في الوظائف الروتينية ذات الدخل المتوسط. وقال بأن الثورة سوف تؤثر في أسواق وأماكن العمل في أنحاء العالم، ولكن لا يعني ذلك أننا سوف نواجه معركة بين الإنسان والآلة. فغالبية الحالات وقد تطرقنا إليها بشكل غير مباشر سوف تؤدي إلى الجمع بين التقنيات المادية والرقمية والبيولوجية، وكل هذا سوف تقود التغييرات الحالية التي سوف تشكل سوق العمل من جديد، مما يعني أن القادة يحتاجون إلى إعداد قوى عاملة بشكل خاص وتطوير نماذج تعليمية كما أسمها المؤلف للعامل ليستطيع التعامل مع الآلات الذكية التي تزداد قدرة وكفاءة وتنخفض تكلفتها باستمرار.
0: ولعل هذا الطرح أستاذ طارق يعني طرح حتى في ثورات صناعية سابقة، فقيل أنه يمكن الاستعاضة مثلا بعد ظهور المركبات والمحركات والمكائن البخارية، قيل أنها ستعتاض عن وظائف أخرى، ومع ذلك يعني ظهرت وظائف مناسبة لها.
1: صحيح، حتى أنه ذكر هنا لم يتم الاستغناء عن عربة الخيل عندما انتشرت السيارات في المدن، وما زال الخيل وعربات الخيول تصنع إلى يومنا هذا وإن كان بشكل أقل ولكن سوف تظل موجودة.
0: إذن مستمعينا كان هذا الحديث وهذا الحوار في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في دقائق
7: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائماً هي أن العطش أصلاً علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلاً يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريباً من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة في الجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصا. اشرب قبل الوجبات. هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. بالنهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكنه في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض وخلاياك تعمل ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: كأس العالم.
9: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعباً، 11 ملعباً منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا، لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
8: كأس العالم.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية، بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كأس العالم.
2: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
1: كأس العالم.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أهلاً وسهلاً أعزائي المستمعين، وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الدانة.
1: يا هلا وسهلا فيكم أعزائنا ومتابعينا وأصدقاء برنامج الدانة في إطلالة أسبوعية وياكم، وإحنا مستمتعين حقيقة بهذه المواضيع وهذه المشاركات وهذه الإطلالة اللي حقيقة يعني جسر تواصل بيننا وبينكم، إن شاء الله يا رب تدوم وما تنقطع.

0: إن شاء الله ما تنقطع يا رب. لكن أنا أشوف يا صالح إن القهوة اللي عندك ما تنقطع. ليش؟ شو السر يعني قبل البرنامج لازم قهوة يعني؟
1: قبل وأثناء البرنامج، رغم أن الحقيقة يعني المشروبات والمأكولات داخل الاستوديو حسب توجيهات المخرج ممنوعة، لكن أنا عندي واسطة وأهربها بدون ما يشوفها يعني. لكن أنا استغرب من أن هذا المشروب اللي يعني شبه إجماع عليه في كل الأوقات، يعني تشوفين الشاي له حزات، العصائر لها حزات، حتى المشروب الغازي إلا مع وجبة دسمة أو بعد الوجبة أو مع كبسة، بس القهوة دي اللي صيف شتاء حر برد آخر الليل الصباح، أحس أن الكل يشعر أنها مناسبة لكل وقت.
0: مو كل وقت يعني، حتى شوف يعني بعض البيوت عندهم هذه صينية القهوة والشاي، هذه صينية العصرية خلاص يعني تكون موجودة سواء بضيوف أو من غير ضيوف يعني. في بعضهم لا خلاص يكون عندهم هذه زي مثل شبة النار كده، ويكون شو اسمه والحين أركان القهوة، هذه الأشياء الجميلة يعني.
1: وحتى لو الجو يعني يستدعي تدفئة والواحد يشرب مشروبات حارة، أو حتى الجو حار ويشرب إلا أنه يشربها، حتى يعني لما يشربون قهوة باردة أو مثلجة في المحلات، القهوة السعودية تظل قهوة حارة ولها وقتها ولها جوها في كل اليوم.
0: طيب ليش ما تشرب كركديه؟ يقولوا يروق وخفض الضغط.
1: الكركديه ما ظل فاكهة، ما خلطوها مع التوت، الفراولة، أحيانا
0: حتى السفن أب حطوا معه.
1: أي يعني صنعوا منها أشكال وألوان، وقام حظها السنوات التالية. ولا من أول هو مشروب معروف يعني يشرب في أفريقيا وتحديدا في السودان أكثر شيء، لكن هنا ما شاء الله

يعني نخليه بدل القهوة. طيب طيب أنا عندي مشروب ثاني. أشوف يعني بعض الأماكن في الخليج يسووه، هو مشروب البمبر. جربته؟

0: البمبر أو البمبرة
1: لحظة أو البمبرة هذه ما صارت مشروب، صارت عند مخرجنا تدور مرة. بس أنت ما سألت ليش هم يقولوا كده يا البمبرة دوري لي مرة؟
0: ليه مثل ولا هذه من أقوال مخرجنا؟
1: ما أدري بصراحة، بس أنا عندي لها تأويل، يعني قعدت كده أربط ما بين البمبر وبين المرة، يمكن عشان البمبرة فيها مادة لاصقة، فهي يقول لها جيبي الصقي لي مرة وجيبيها لي لأنه قاعد يدور مو لاقيها يعني.
0: هذا موسم البمبر أو البمبرة أو اللي يسمونه أحيانا الدبق أو الغوج البحريني، ويعتقد أن الاسم جاء من صوت الفاكهة لما تطيح على الأرض من الشجرة اللي تنبت فيها.
1: المعلومة اللي تو أعرفها إن شجرة البمبر شجرة معمرة، ما كنت أعرف إنها معمرة طبعا، وهي متوسطة الحجم طبعا، ما تجي مرة طويلة، ويتراوح ارتفاعها ما بين 10 إلى 15 متر. أوراقها عريضة ولونها شوي غامق، وتعتبر من أشجار الظل اللي كانوا أول يزرعوها في البيوت طبعا عشان إضلالها وتظلل الحوي.

0: واشتهرت شجرة البنبر في المنطقة الخليجية بشكل عام لأنها قادرة على أن تحمل أجواءنا اللي نسبة كبيرة منها حارة ورطبة في معظم العام.
1: تزهر الشجرة طبعا ويكون لونها أبيض في فترة الربيع وتنضج ثمارها وتكون بشكل دائري وذهبي في ذروة الصيف، أو هو مو ذهبي لونها، يكون مايل للبيج يعني خلال فترة يوليو وشهر 8 يعني شهر
0: يعني يا يوليو وأغسطس يا 7 و8
1: جاية بعدل المعلومة، يعني شهر 7 و8.
0: في ناس يأكلها وهي من أول ما يقطفها من الشجرة مباشرة بعد ما ينظفها، وفي ناس يجففها أو أنه يخزنها وأيضا يقدر يأكلها.
1: أغصانها مرة قوية يعني، يعني تكون مثالية للتسلق، واللي يبغى يربط مراجيح الأطفال من كثر قوة هذه الشجرة وتشعبها أيضا.
0: يعني اللي يعرف الفاكهة أو يتذكرها أو الحين يتخيل شكلها، أميز شيء فيها سالفة الصمغ اللي فيها من ضمن المادة الهلامية اللي فيها، لكن كمعلومة أنها كانت يستخدمونها كمادة يلصقون فيها الأوراق أو الدفاتر، فهذه والله شيء جميل.
1: أنا بقول لك معلومة، إحنا لما كنا صغار كان بيت جدي فيه شجرة بمبر، فكنا نطلع بس شغلتنا ناخذ البمبر، يعني هو يطيح أصلا من الشجر ما شاء الله، يطيح كمية جدا كبيرة، كل بمبر اللي على الأرض نشيله نفتحه ونلزق على الجدران، وتيجي كده جدتي ويا جدي وهزقونا.
0: الفاكهة لذيذة وطعمها يعني عند الغالب مستساغ، لكنها كمادة أيضا فيها فوائد للجهاز الهضمي ومحاربة قرحة المعدة وتخفيف

0: الأمساك والانتفاخات، ولها أثر حتى على اللي يعانون من الكحة والسعال والبلغم، مع أن المادة يعني شبيهة بالبلغم لكن سبحان الله لها تأثير عليها إيجابي.
1: أنا قلت لك الحين يعني دائما يسووا مشروب البمبر، يعني لما تكون أنت عندك يعني حلقك ولا شيء مرة مفيد ويخفف من الاحتقان يعني، وحتى اللي عندهم آلام في المعدة وهذه الأشياء هالمشروب هذا ينصحوا فيه.

0: لكن ما ادري ليش يا صالح يقولوا لابكي ابكي على البمبره وابكي على التينه، يعني ليش كذا خلوها مصاحبه للبكاء مع ان هي كانت يوم من الايام وما زالت يعني شجره فرح، شجره يعني تكون في حوش البيت ولعب الاطفال وهذه الاشياء.
1: والله المعنى زي ما يقولون في بطن الشاعر، لكن هي يعني اغنيه حزينه للفنان الكبير خالد الشيخ، على أن يعني إرادها في القصيدة ما هو شرط يعني أبكي على البنبرة وأبكي على التينة وأبكي على من ذبح قلبي بسكينة، يعني فهل هي لأنها مثلا شجرة قديمة وحاضرة فهي بالنسبة له رمز؟
0: يمكن عشان هي موجودة هالشجرتين هذه التينة والبنبرة موجودة في كل بيت أيام أول، يعني فهو يقول يا أما أبكي على التينة روح أصيح عند التينة ولا أبكي عند على اللي ذبح قلبي بسكينة، يعني هالشجرتين هم اللي يواسوا، هذيك بالمادة الهلامية وذيك بالظاهر التين
1: الحبوب اللي فيها.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: مو كل فوز يعني

0: ظهرها ممكن تحقق بطولة وممكن تكسب محاولة. صدارة الدوري في الملعب
1: أنا الأول.
0: وصدى الدوري أكيد عندنا.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض مع علي اليوسف ورائد بن شري.
3: دائرة السياسة متجددة وحكايات الاقتصاد متفردة، أحداث وأخبار ورصد لأبرز القرارات أينما كنت. مدارات طريقك إلى العالم. يأتيكم السبت عند الثانية ظهرا معي أنا خالد الشهوان.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: والله على حركات البمبر هذه يا ميعاد، حركات ذكرتينا بالمدرسة والطلاب اللي فيهم حركات ذي دائما يجلسون في آخر الصف
1: اللي يلعبوا بالبمبر أو اللي كانوا
0: الكنار البمبر كل شيء.
1: لا اللي كانوا يستخدموا البمبر في التلصيق يعني.
0: لا بالعكس هذول دوافير، لكن في طلاب أحيانا المعلم يرجعهم وراء لأنه مثلا طوال أو أنه يعني يقدم اللي ما يشوف زين، اللي عليه نظارات، اللي ما يسمع زين، فيصير قدره مسكين أنه يرجعونه وراء بالغصب.
1: وفي بعضهم هم يحبوا مكان وراء، هم يعشقوا أن يجلسوا وراء، يعني كده يحسوا أنه براحة، أنه ما حد يراقبهم، يسولفوا، يسووا أي شيء في الحصة ما حد يراقبهم، خاصة ما يكون الفصل يعني فوق 40 طالب. لا عاد هذه فرصتهم وجوهم وأجواءهم،
0: ويتسلط المدرس عليه ويبدأ ما يسأل سؤال اللي يطالع وراء، أنت قل لي الإجابة أنت كده، فيقول أنا راجع وراء أبفتك من المشاركات وكده، وعندك اللي قدام الدوافير اسألهم يعني. وأحيانا مدرس يكبر راسه ويقول خليني أهتم باللي قدامه بكيفهم.
1: بالعكس المدرسين والمدرسات لما يكون فصل كبير ما يدروا عن اللي وراء، ما لهم علاقة بناس اللي قاعدين وراء يعني. من تجربة أنا طبعا لما كنت صغيرة دائما يرجعوني وراء، كنت الأطول ما بين أقراني يعني، بس في الابتدائي، بس بعدين في المتوسط ما صرت الأطول يعني، ما أدري وش اللي صار،
0: ثبت طولك شكلها،
1: ثبت صرت متناغمة مع طولهم، بس في الابتدائي كان فكانوا ودوني ورا وكنت أصيح، خاصة إذا حطوني ورا وفي الزاوية، تخيل ورا وفي الزاوية، هذه اللي إذا أنت تبغى تطلع لازم يطلع الصف هذا اللي شو اسمه عشان أنت تطلع برا، فكان يسبب لي اكتئاب الموضوع لأن ما أحب أجلس ورا نهائيا يعني.
0: طيب إحنا بنسأل المستمعين أجل ونقول لهم عن المكان اللي كان يفضله أو يجلس فيه في الفصل، سواء يعني باختياره ولا المعلم يحطه يعني بشكل إجباري، فنبي نعرف وين كان مكانكم في الفصل على أساس ندردش معاكم عن أثر هذا الشيء على استقبالكم المعلومة، على تعلمكم. فشاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: اليوم الظاهر احنا ما ادري ايش فينا، كل ما اخذين الاشياء هذه الطبيعيه يعني، فمن البمبر من ناخذ السمسم. السمسم هذا بعد يعني من الاشجار او ايش يسموه،
1: المنتجات
0: هي كنت بقول فاكهه، مع انه شكله زي كده يعني فاكهه او خضره، بس ان احنا يوصل لنا حبيبات يعني.
1: شيء عظيم جدا، وسبحان من خلق يعني ماده فيها من الفوائد الشيء العجيب، كانها اكل او حمص، لكن احنا تركيزنا شوي على سالفه عصر السمسم او زيت السمسم، واللي ينتج في اماكن كثيره، ولكن تركيزنا على منطقه محايا العسير واللي تشتهر بهالشيء. كثير من السياح يجون علشان يكون عندهم تجربة سواء اقتناء للأكل، للاستخدام على الجسد، حتى لفوائد الطبية وأثر على الشعر.
0: وهو طبعا أنواع

0: ترى على فكرة، وكل نوع أفضل من نوع الثاني. يعني شفت الزيت الزيتون كيف يعني أنواعه، في الفاخر ومعصور على البارد، هذا طبعا رح نعرفه ونتعرف على هالصناعة، صناعة عصر السمسم، مع صاحب معصرة الأستاذ علي صالح أبو بكر. أهلا وسهلا بك معنا.
1: حياك
2: حياك الله يا أستاذ علي. ودنا نتكلم طبعا، احنا شفنا في محايل العصير ما شاء الله الطرق التقليدية وطرق المصانع الحديثة يعني، فودنا نعرف كيف يتم عصر السمسم، في أي مرحلة، وكيف بالضبط يستخلص منه الزيت.
1: والله السمسم أول شيء نبدأ بتصفيته، ثم نرجع نحطه في معصرة الخشب السدر، بعدين نعصره. من أول كانت الجمال، واليوم أصبحت الحديثة اللي هي هذه الإلكتروني الحديثة، المكاين.
0: أنا بسأل قبل ما يروح للمعصرة، يعني لما تحصد هذه النبتة أو من الشجرة، كيف يتم استخراج هذه البذور منها؟ وهل لما تستخرج البذور هذه على طول تروح للمعصر وتعصر، أو تجفف يصير فيها شيء قبل العصر؟
1: لا، لازم تجفف أقل شيء من فوق 20 يوم، 25 يوم، ثم بعدين يعني نعطيها هذه طرابيل.
2: طيب السمسم اللي أنتم تعصرونه من وين تجيبونه؟ تزرعونه أنتم؟
1: هذا بلدي في جيزان، عندنا في جيزان في الأودية، نأخذه من الأودية ثم نعصره.
2: أيوة.
1: ثم بعدما يتجفف 25 يوم، 20 يوم، بعدين يعني اسمه عملية النفل، نفل، يقولوا له نفل، يعني نفل يكون حبات السمسم.
2: يعني النفل هذا ينقي لكم السمسم من مثلا الشوايب والأشياء ذي؟
1: أيوة، ننقيه من الشوايب. أنا ترى موثق كل شيء، عندي تيك توك موثق فيه كل حاجة.
2: إحنا نبي نعرفها عشان المستمعين يعرفونه يا علي. طيب الموجود كله نوع واحد ولا في أنواع للسمسم؟
1: والله اللي موجود عندنا البلدي بس في جيزان.
0: هو ده، هذا اللي يسموه الصليط؟
1: هذا هو اللي يسموه الصليط.
0: طيب طريقة عصره، أنا لما اطلعت لقيت إنه مثل زيت الزيتون، في عصرة أولى على البارد.
1: لا، له طريقة عصره، ما في عصرة أولى على البارد. بالذات زيت السمسم ما في عصرة أولى على البارد.
0: كيف يتم عصره؟ بطريقة واحدة يعني؟
1: بطريقة واحدة بس، طريقة واحدة، ويعني كل 3 ساعات ننتج زيت سمسم، يعني من الحبات السمسم.
2: يعني كل 3 ساعات ممكن تنتج قارورة واحدة قصدك؟
1: لا، مو قارورة واحدة، ممكن 14 لتر 15 لتر
2: ما شاء الله.
0: وأيام ما كان يدوي أو باستخدام الجمل يعني؟
1: برضو نفس الشيء
0: بسرعة، نفس الشيء؟
1: أيوة نفس الشيء، وبرضو بالماكينة يعني نفس دوران الجمل، ما فيها أي اختلاف. اللهم بدل الجمل خليناها حديدة تدور، تلفها
2: ماطور يدور فيها. طيب ليش شجر السدر؟ يعني أنت يطحن في قطعتين شجر؟
1: قطعتين، أيوة شجر.
2: وليش يعني شجرة السدر؟
1: شجرة السدر كيف؟
2: أقول ليش بالذات شجرة السدر يعني يطحن فيها؟
1: لأن شجرة السدر هي اللي تكون يعني قوية مرة، يعني لها من فوق تجلس يعني عمر كامل 50 سنة 60 سنة.
0: يعني تعتبر من الأشجار المعمرة؟
1: أيوة، هذه من الأشجار المعمرة، شجرة السدر.
0: طيب والسمسم؟
1: والسمسم هذا اللي عندنا اللي هو البلدي بس.
0: البلدي في مواسم لزراعته؟
1: أيوة في مواسم، في 3 فصول اللي يقولوا له سعودات وبلدة وخريف.
0: طيب
1: أنا 3 مرات ينتج.
0: اللي لفت انتباهي لما قلت لي إن السمسم ينشر لمدة 20 يوم. طيب هو أول ما يطلع من الشجرة يكون مليان زيت، أو هذا التجفيف هو اللي يخلي زيد كمية الزيت اللي فيه؟
1: ما يكون مليان زيت، لكن كمية التجفيف، ولما العود يحكته في العود عرفتن يطلع الزيت. يعني خفيف حبة حبة لين يطلع.
2: طيب أنتم لما تمنى تمنى تمنى بتخزينه أو يعني هل ممكن على طول يستخدم أو يباع؟
1: يباع يباع يعني ما يجلس عندنا أكثر يعني من 3 أيام ما شاء الله. يعني هنا جيزان أهل جيزان يعني يموتون في زيت السمسم، يحبون زيت السمسم كثير.
2: وش يستخدم فيه؟
1: والله يستخدم للطبخ، يستخدم للشعر، يستخدم لبراخ الأطفال الرضع.
0: طيب السمسم الزيتون يكون فيه بقايا بعد العصر، السمسم فيه بقايا منه ممكن يستخدموها لشيء ثاني؟
1: يستخدمونه للحلال، يكون صارة السمسم تسمى، فنستخدمها للحلال، الإبل، الغنم، زي كذا.
2: يعني يأكلون البهائم؟
1: أيوة تأكلوا البهائم.
2: ما شاء الله.
0: بالنسبة للسمسم يكون له استخدامات غير العصر، مثلا إنه يتحمص ويوزع على المحامص وهذه الأشياء، ويستخدم يعني مثلا عمل السمسمية وهذه الأشياء، ولا أنتم في المعصرة فقط تقتصروا على عصر السمسم؟
1: لا لا والله احنا نعصر السمسم بس لما نحمصه، لما نحمصه مرة يعني هو سبحان الله يجيك كأنه محمص السمسم، سبحان الله على البذرة كأنه محمص.
2: سبحان الله. وليش منطقتكم منطقة محلية العسير يعني سهرت بهذا الشيء وصاير ما شاء الله حتى السياح يجيونها؟
1: عفوا احنا في منطقة جيزان ما شاء الله هنا عندنا يعني انتاج سمسم من زمن الأجداد، يعني اصلوا السمسم هذي.
0: بالنسبة للزيت السمسم كم يضل يعني لما تعصروا يضلوا مثلا سنوات، 5 سنوات، 3 سنوات، ولا لفترة محددة لا ويتغير طعمه وتتغير جودته؟
1: احنا حاطين يعني سنة، يعني المدة سنة، ما يمكن ما اشوف انه يخرب ما شاء الله. يعني زيت السمسم الاصلي البلدي هذا ما يخرب، لو يجلس سنة ما يخرب ولا، بس احنا مخلينا من سنة نقول عنه انه عن سنة يجلس، بس انا اتوقع انه يجلس اكثر.
0: بالنسبة للمراحل، مراحل اللي يمر فيها عصر السمسم هي مرحلة واحدة فقط صح؟
1: مراحل اللي لا لا عدة مراحل.
0: شنو المراحل؟ خبرنا. أنا فكرت إن بسيت بهالسرعة يعني إني طلع قلت لي ساعة ولا ساعة وهو منتج يعني، قلت هذا شكل ما فيه.
1: لا لا من أول من أول ما أقول لك يجلس يعني 25 سنة جفف ب 25 يوم، بعد التجفيف نحطه على طرابيل فنجي عملية النفل، نقفله يعني نخلي كل حبة لحالها، بعدين
0: كل حبة لحالها هي هي داخل يعني من غير ما تفكوا بذورها؟
1: لا بعد ما نفك البذور يعني نضربها بعصارة.
0: اها وتخلوا كيف حبة لحالها؟ المرة صغار.
1: ايوه صغار، فأنا لها طرابيل زي كذا فنحطها على الطرابيل، بعدين نصفي السمسم، نصفيه على المراوح، على الأشياء الذي نوخر منه الشوائب،

0: من كل شيء.
1: طريقة تفكر ثمرها ماري، فالثمرة السمسم يكون سهل استخراج البذور منها ولا هذه صعبة؟ الثمرة هذه أنا لأن في البداية أقول كيف هذا السمسم، فلما فتح لقيت إنها ثمرة تشبه البام تقريبا تنفكها.
0: والله فكها صعب جدا يعني، يجلس ما يتراوح بعد يعني 3 أيام 4 أيام على المبال يعني يتجهز.
1: ما شاء ما شاء.
2: طيب أنت تنتجون فقط زيت سمسم يعني ما يعني مثلا أفكار لمنتجات ثانية مثلا كريم ولا صابون من يستخلص من زيت السمسم أو شيء؟
0: والله ما في، بس يعني يستخلص من زيت السمسم اللي هو هذا العبات السمسم نسوي بها طحينة السمسم.
2: وطحينة السمسم هي الطحينة اللي تستخدم مع التمر وكذا؟
0: أيوة الطحينة اللي تستخدم مع التمر.
1: بالنسبة للسمسم يكون متواجد طوال العام ولا لا في مواسم؟
0: لا في السنة 3 مرات.
1: أوقات متى؟
0: أيوة اللي هو الخريف وال يقولوا له السعودات ويقولون عنه اللي هو الخريف والسعودات والبلدة.
2: هذه مصطلحات عند المزارعين او اللي يعرفونه يعني
0: عند المزارعين. احنا اصلا ناخذ مع المزارع، احنا ما نزرع زيت السمسم، اللهم ان نعمل زيت السمسم.
1: لما تعصروا تحطوه في اشياء ولا خلاص هو بس نقي
0: موية.
1: بس مويه
0: نخلي له مويه على مبال يعني لين في العود، فلما لين في العود ما شاء الله يطلع الزيت بعدين نخليه خلاص.
2: فيها مثلا
0: اقل مقدم لتر بس مقدر المويه مقدر لتر.
2: يفرق في المحل يا اخوي علي الزيت اللي مصنوع من سمسم مصفى ومنفول وبين اللي يعصر سمسم مع الفضلات حقته او الخلايط؟
0: عيد
2: يعني اللي يعصر السمسم على طول ياخذه من الشجره ويعصره، ولا اللي يجي يعصر السمسم بعد ما ينقيه وكذا يعني يفرق في المنتج النهائي؟
0: ايوه اللي يعني يكون مصفى ويكون من الشوائب من المسموم من الشوائب من كل شيء، هذا ما شاء الله تبارك الله يعني يكون ريحته حلوه يعني يطول ما يخرب ما يتغير لا لون لا طعم ولا شيء.
1: في أنواع مخصصة للأكل وأنواع مخصصة مثلا العلاجات ولا كلها نوع واحد؟
0: لا والله كلها نوع واحد للأكل بس،
1: لأن أشوف بعض الأحيان في الأسواق هذا للشعر هذا للطبخ.
0: والله عندنا اللي هو نوع واحد وعندنا جميع الزيوت بس مكاين غير.
2: زي إيش؟ زيوت إيش؟
0: زيت اللوز الحلو مثل الكتان، حبة البركة، اليقطين، بذرة الجرجير، هذه بذور نحطها في الماكينة ونعصرها.
2: وكل زيت من هذه الزيوت له فوائده وله منتجاته ولا استخداماته؟
0: أيوة. كل هذه الزيوت لها فوائدها ولها منتجاتها ولها.
2: بس السياح اكثر شيء يطلبون زيت السمسم.
0: زيت السمسم
2: اكثر من غيره يعني.
0: اللي هي يعني اكثر طلبا عندنا زيت السمسم، حبة البركة، زبدة المكسرات، زبدة الفول السوداني.
1: من خبرة كونك تعصر السمسم، بعض الأحيان يكون قوام الزيت ثقيل وبعض الأحيان يكون قوام الزيت خفيف، هذا الخفيف يكون مخلوط؟
0: لا الخفيف ما يكون مخلوط، بس يعني كيف أقول لك يعني جيزان ما شاء الله يعني فيها أرض، الأرض يعني تختلف، في أرض تجيك لونها بطحة شكلها بطحة، في أرض تجيك طينة، في أرض تجيك طينتها لونها أحمر،
1: فيختلف القوام.
0: أيوة يختلف يعني الزيت حقها يختلف عن الباقي، اللي هذه اللي أرضى حمراء يطلع الزيت حقها أحمر، يطلع الزيت حقها أحمر وثقيل. واللي بطحة يطلع الزيت حقها خفيف، واللي طينة يطلع الزيت حقها داكن ما شاء الله يعني لا ثقيل ولا خفيف مرة.
1: ومن اللي أفضل ما بينهم؟
0: والله كلها الطعم واحد، بس اللهم يعني الأرض اللي تفرق بس
2: اللون.

0: لا
1: والقوام وكذا يعني. ايه
0: كلها نفس القوام نفس كل شيء.
1: ايوه. طيب يا اخوي علي ابو بكر، يعطيك العافية وبالتوفيق ان شاء الله.
0: حياك الله، ونوصل لجميع مناطق المملكة، الحمد لله من فضل ربي.
1: موفقين ان شاء الله. شكرا لك، الله يحفظك.

0: والله ما يندرى يعني. هو زيت السمسم صحي بالنسبة للطبخ، هو قد يكون لذيذ، لكن هل هو زي زيت جوز الهند مثلا صحي اللي يخففون ولا يمتن ولا؟
1: انت شوف الآسيويين طبخاتهم كلها بزيت السمسم، ما تلاحظ؟ وشوف كلهم رشيقين وشحلاتهم يعني،
0: هذا هم يدبون في الرز وما نتفخه، واحنا لقمتين
1: بالكمية انت شوف الكمية اللي ياكلها وشوف الكمية اللي ياكلها الناس الثانيين. ولا حتى اصلا الرز حقه ما يفتح النفس يعني، تشوفه مرة لين ومو مثلنا احنا يعني. شوف هذاك الكبسة تجيك اللي حبة حبة يعني، يعني تخليك واحدة ما تكتفي. لكن انا اللي الحين يعني طمني شوي، الاول لما اروح السوق واشوف الزيت خفيف مثلا، واروح محل ثاني يشوف الثقيل، اقول لا شكل هذا مغشوش، شكل هذا مو عدل، بس يعني الحين اطمنت.
0: وين تجلس ايام اول في الفصل في المقدمه في الاخير واثر هالشيء على دراستك؟ اعطونا تجاربكم في هالشيء على 013-811-7991 أو 013-811-7992. اتصال أول في سؤال حلقتنا في الدانة من أفراح. أهلا يا أفراح.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال أستاذ صالح؟
0: حياك الله.
1: يا هلا فيك يا أفراح.
2: دقيقة الله يعطيكم العافية. قبل الموضوع بس، إيش هو البمبر؟
0: والله فاكهة، ما أدري إذا هي تتعدى المنطقة الشرقية توصل بشكل تجاري للمثلا الرياضة والحجاز، لكن هي فاكهة يعني فعلا زي الكنار، حجم الكنار تقريبا.
1: هي كور مرة صغيرة ولونها مثل البيج وفيها مادة لزيجة.
2: نوع فاكهة، الله يعطيكم العافية.
1: هذه مو موجودة اللي في المناطق اللي قريب من الساحل.
2: أيوه. طيب صراحة يعني بحكم انه احنا طالبات يعني تربية خاصة مكفوفين، فعددنا كان قليل يعني، ما كان بكثرة ذي يعني ما في زيادة عن 8 شيء زي كذا. فأنا كنت أحب الصف اللي قدام يعني قدام المعلم سبحان الله.
0: رغم انه يعني قد يكون الصوت واصل، لكن احساسك انك قدام يعطيك انطباع.
2: ايوه احساسي كذا، الله يحفظها وهي تتكلم وهي تشرح سبحان الله.
1: لا مو بس الاحساس، انا يا افراح اذا حطت دفتر التحضير عند طاولتي لا احس ان انا في عالم اخر.
2: تخافين؟
1: لا انبسط ان انا مهمه يعني، المعلمه حطت دفتر التحضير على طاولتي.
2: كلنا كنا كذا. طيب فاذا يوم من الايام صديقتي اللي جنبي غابت، تقوم المعلمة تنتقل المكان وتقعد جنبي، فكنت أكثر ابتسامة.
0: سبحان الله، يعني شعور الواحد بالاهتمام هذا يأثر حتى على يعني استقباله للمعلومة وتأثره أو تعلمه لها.
2: سبحان الله. أيوة.
0: طيب يا أفراح يعطيك العافية وشكرا على المشاركة.
2: أهلا وسهلا.
1: ومعنا اتصال من محمد.
3: ايوه مساء النور، السلام عليكم.
1: مساء النور والسعادة
3: عليك يا استاذ ميعاد والاستاذ صالح وجميع المستمعين.
0: حياك
3: واللي
0: الله.
3: واللي اسمه محمد الحربي اكيد.
0: حياك الله يا محمد.
1: محمد وين تجلس؟ وين جلست لما كنت في المدرسة؟ الصف الاول ولا الاخير؟
3: لا انا كنت ثاني ماسة وثالث ماسة باليمين، يعني كان الفصل عندنا طاولتين طاولتين طاولتين يعني زي كذا، فأنا الثانية والثالث يعني ثانية وثالث واحد.
1: فصلكم ما في أحد يعني ما في زحمة؟
3: لا أقل من 30 يعني 27 زي.
0: والوسطاني هذا حلو، لا هو بعيد فيعني يترك ولا هو قريب فيتحمل مسؤولية.
3: أيوة الوسط دائما يعني يجيك على قولهم الوسط، لكن اللي الأوائل دائما يعني هم المشاركين هم اللي يعني

0: يتحكمون في الفصل سواء من عرافة أو إنه من يعني مسؤولية زي كذا. أي حاجة تبدأ تبدأ من البداية يعني.
1: شكلك محمد تحب السولف عشان كذا تقعد في الوسط.
0: أيوة لا أنا أحب إني أنصت عشان كذا أنا أحب أسمع القصص إذا في قصص زي كذا. لكن إذا في يعني زعل أو حاجة على طول أول ما يبدون بالصفوف الأمامية. فنكون حنا دائما يعني كذا ولا كذا. لكن أحيانا يعني نقول يعني إحنا نسمع كثير يعني للا مثلا الدرس أو إذا كانت في قصة زي كذا. خاصة إذا كانت آخر حصة من يوم الأربعاء اللي هي آخر حصة وبعدين نروح يوم الأربعاء والخميس والجمعة إجازة يعني أو ويكند يعني.
2: أي فعلا يعني لما المدرس شوي يخلص الحصة بدري ويعطينا قصة كانت بالنسبة لنا متعة يعني.
0: أيوة تحس يعني بهدوء بعدين أنت منصت يعني جيد للشيء هذا وراك دحين تفكر إجازة يومين وراح وآخر حصة يعني متعة شوية. فأنا أشوف أنها يعني لها دور يعني خاصة فلنا الشيء إذا تحبه أنت تهوى لكن إذا ما تحب الشيء فيصعب عليك يعني الحب شيء أساسي فالعلم مو شيء يعني.
2: أي والله أي والله ويا ما مدرس حببنا في مادة ويا ما مدرس كرهنا في مادة
0: كرهنا فعلا. نعم هذا هو يعني الدراسة أي حاجة خذها قاعدة عندك يعني تحبها تهواها يعني ما في شيء بالقوة لكن الحب هواية أو يعني الأساس في الشيء حب الشيء إذا حبيت عملك أنت يعني تفنن في مو تغنت يعني.
2: طيب يا محمد يعطيك العافية وشكرا على المشاركة.
0: دائما متميزين أنت الأستاذة ميعاد إن شاء الله, الله وإن شاء الله نسمع عرفات زمان ما سمعناها
2: بإذن الله موجودة وإن شاء الله وهي تبادلكم نفس المشاعر وتحييكم
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق للجميع
2: حياك الله
0: يا هلا يا مرحبا.

0: محمد ذكرني باللي يحط المثل هذا، قدم الغشيم والحقه. يعني لما تقعد في النص فعلا، يعني في قدام اي شيء ممكن مدرس مثلا قوم روح جيب له الطباشير.
1: هذه جوي واجوائي.
0: قوم مثلا، ولا مثلا دخل مدرس معصب، فاول من يمسكهم بالضرب مثلا اللي في الصف الاول، في الصف الثاني خلاص يبدا يهدى شوي مثلا، فهو يقول لك خليك كذا، يعني خليك في الوسط، يعني لا انت اللي قريب مره ولا انت اللي بعيد.
1: لا، حتى اللي قدام دائما هو اللي يمسح السبوره. تقول عقاب يعني. فلازم اول ما يعني تدخل معلمه، ما ادري عن الصبيان يعني الاولاد، بس احنا اول ما تدخل معلمه دائما اللي قدامهم اللي يمسحوا السبوره يعني،
0: وكانهم سبحان الله ينبسطون على هالشيء.
1: انبسط صح.
0: وحط حطك عريف، وبعدين علمني باسماء المشاغبين، وانفخ في الطالب كذا شوي، لو يصير يعني من البدري، وهو ما شاء الله يعني صفات القاده فيه.
1: لا، واللي في الاول بعد كل شيء عندهم المهام، حتى جمع الدفاتر. اذا المعلمه بتجمع الدفاتر، فلان قوم يا جماعه الدفاتر اللي يكون قدام بعد. مع انه المفروض المدرس برايي او المعلمه تكون يعني توزع المهام على الفصل، لان هذا يحسس الطلاب والطالبات بالمسؤوليه، غير لما يكون التركيز على فقط اللي قدام، يحس اللي ورا كانه مو جزء من الفصل يعني، فما يندمج اكثر يعني. حتى تلاقي اللي ورا ما يركزوا أكثر في شرح الدرس، لأن عارفين إن ما بيجيهم الدور لما يرفع صباحهم يعني، إن عشان المعلم أو المعلمة يعني تخليه يجاوب يعني، بعكس اللي قدام حتى يكونوا محضرين من البيت، لأنهم عارفين إنهم أول ناس راح ينسألوا.
0: وحتى يعني لما يصير في سؤال يرفع يده، أنا أستاذ، يحاول انه يجاوب، بس ما يعطى فرصه، لان مدرس عينه على اللي قدام انهم خلاص بيجاوبون.
1: بس على فكره شنو هذه، انا استاذ انا معلمه، يعني ايش هذه، ايش هالنغمه هذه اللي حفظناها في المدرسه،
0: يعني انا بجاوب يعني.
1: اي بس إيه؟ يعني ما ادري، المفروض تتغير، ما ادري اذا كانت موجوده ولا لا.
0: ونرفع الاصبع، وبعدين إيه؟ كبرنا شوي نرفع يدنا.
1: لا يعني وتتنغم، احنا نقول انا معلمه انا معلمه، بعدين نجي في الوسط نقول انا معلمه.

013-811-7991 أو 013-811-7992 للي بيشاركنا ويقول لنا وين كان يجلس في الصف أيام أول.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من جديد في الدانة، وهذا موعدنا مع فقرة الأخبار والتعليق عليها مع ضيفنا الأستاذ والصحفي عمر الغامدي. نحييك معنا في الدانة أستاذ عمر.
1: يا مرحبا أخوي صالح، حياك الله وحيا الله مستمعين.
0: بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ مباشرة في الأخبار.
2: المملكة تحقق المرتبة 13 عالمياً وثلاث على مستوى دول مجموعة 20 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026.
0: ليلة مع الفن البحريني، رحلة تستحضر ذاكرة الفن الأصيل.
2: انطلاق التقديم على جائزة قطر للسياحة 2026 في دورتها الرابعة.
0: الثقافة والرياضة والشباب العمانية تطلق برنامج صيف الفنون ب 18 برنامجا تدريبيا.
2: وجمعية الفنانين الكويتيين أسدلت الستار على موسمها الثقافي والفني بليلة الفن الكويتي.
0: نحييك أستاذ عمر، بس خليني أصحح 18 برنامجا تدريبيا. ونبدأ مع الخبر الأول. المملكة تحقق المرتبة 13 عالميا والثالثة على مستوى دول مجموعة 20 في تقرير الكتاب السنوي.
1: نعم حققت. ألو.
0: نعم
2: معك.
1: حققت المملكة العربية السعودية المرتبة 13 عالميا من أصل 70 دولة، هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي يعد واحدا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتقدمت المملكة بأربع مراتب في نسخة العام 2026، مدعومة بتقدم الأداء في جميع المحاور الرئيسية للتقرير، وهي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، إلى جانب التقدم في 15 محورا في العين من أصل 20 محورا، ما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة 20. أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد القصبي أن القفزات النوعية التي سجلتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والمؤشرات الدولية المعتبرة هي نتيجة لتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى لها رؤية المملكة 2030.
2: ليلة مع الفن البحريني برحلة تستحضر ذاكرة الفن الأصيلة.
1: نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار أمسية فنية بعنوان ليلة مع الفن البحريني، أحيتها فرقة إسماعيل داوز للفنون الشعبية، واصطحبت الفرقة الحضور في رحلة فنية استحضرت ملامح الذاكرة البحرينية الأصيلة من خلال مجموعة من الفنون والأغاني الشعبية التي تورثتها الأجيال، وقدمت صورة فنية تعكس ثراء التراث الثقافي غير المادي لمملكة البحرين وما يحمله من قيم اجتماعية وإنسانية فنية راسخة. شهدت الأمسية تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي استمتع بالأداء المتميز والإيقاعات الشعبية الأصيلة في أجواء جسدت عمق ارتباط المجتمع البحريني بموروثه الفني واعتزازه بهويته الثقافية الوطنية. تأتي هذه الفعالية ضمن البرامج الثقافية التي تحرص هيئة البحرين للثقافة والآثار على تنظيمها بهدف إحياء الفنون الشعبية البحرينية وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على الموروث الثقافي الأصيل للبلاد.
0: نعم، في قطر انطلاق التقديم على جائزة السياحة 2026 في دورتها الرابعة.
1: أعلنت قطر للسياحة عن فتح باب التقديم للنسخة الرابعة من جائزة قطر للسياحة 2026، ودعت الشركات والمؤسسات والمهنيين العاملين في قطاعي السياحة والضيافة لتقديم طلبات ترشحهم للجائزة. تعد جائزة قطر للسياحة مبادرة أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة بهدف تكريم الأفراد والشركات في قطاعي السياحة والضيافة في قطر تقديرا لمساهمتهم الاستثنائية في تقديم خدمات مميزة. ومنذ انطلاقتها في عام 2023 شهدت الجائزة نموا ملحوظا في حجمها وتأثيرها، مما يعكس التطور المستمر والتنافسية المتزايدة الذي يشهده القطاع السياحي في قطر. واليوم يمثل هذا البرنامج منصة رائدة للاحتفاء بالتميز، يفتح باب التقديم اعتبارا من 17 يونيو ويستمر حتى 16 من سبتمبر المقبل.
2: أيضا في سلطنة عمان إطلاق برنامج صيف الفنون ب18 برنامجا تدريبيا.
1: نعم، أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمديرية العامة للفنون برنامج صيف الفنون، والذي يشتمل على 18 برنامجا تدريبيا متنوعة.

0: منوعين في مختلف مجالات الفنون، ويستهدف طلبة المدارس من الفئة العمرية من 8 سنوات إلى 18 سنة فما فوق خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 18 من أغسطس المقبل. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة الرامية لاستثمار الإجازة الصيفية بما يسهم في دعم الحراك الثقافي والاجتماعي من خلال تقديم خدمات وبرامج فنية تتناسب مع متطلبات واحتياجات هذه الفئة. يتضمن البرنامج مجموعة من حلقات العمل والدورات التدريبية في عدد من المجالات الفنية تشمل التأليف والتمثيل المسرحي للأطفال وتعليم الخط العربي للكبار والصغار ومهارات الفنون الرقمية والتصوير الضوئي.
1: نعم، الخبر الأخير من الكويت، وجمعية الفنانين الكويتيين أسدلت الستار مؤخرا على موسمها الثقافي والفني بليلة الفن الكويتي.
0: اختتمت جمعية الفنانين الكويتية موسمها الثقافي والفني للعام الجاري بإقامة احتفالية تراثية وشعبية عملت عنوان ليلة الفن الكويتي، وذلك بمقر الجمعية في قاعة شادي الخليج بحضور نخبة من الشخصيات الاجتماعية والثقافية والفنية والإعلامية في أمسية جسدت أصالة الموروث الوطني الكويتي وعكست ثراء الهوية الثقافية. وتنوعت الوصلات المقدمة خلال الحفل بين عدد من الألوان الفنية الشعبية التي تعبر عن البيئة الكويتية وتراثها العريق، حيث جسدت روح الماضي الأصيل بكل ما يحمله من قيم اجتماعية وثقافية وفنية وأسهمت في إبراز الموروث الكويتي. يأتي تنظيم جمعية الفنانين الكويتية حفل ليلة الفن الكويتي تأكيدا على الرسالة الثقافية والوطنية التي تطلع بها الجمعية في المحافظة على التراث الكويتي بمختلف مكوناته وتعزيز حضوره في المجتمع باعتباره إحدى أهم الركائز التي تستند إليها الهوية الوطنية الكويتية.
1: نعم، شكرا جزيلا للصحفي والأستاذ عمر الغامدي، يعطيك العافية ونلتقي إن شاء الله على خير.

0: نرجع نذكر بسؤال حلقتنا، وين كان مكانك في الفصل؟ في الدرج الأول ولا في الدرج الوسط ولا في الدرج الأخير؟ شاركونا على أرقام وهواتف البرنامج 013-811-799 أو 013-811-799. تتوقع صالحهم المتصلين نسوين أماكنهم؟ من كل واحد لما يكبر ينسوي مكانه بالفصل؟
1: ما ظنتي هذا، يعني وين انولدت، وين درست، وين تزوجت، هذه أشياء ما ينساها.
0: أنا أشوف أنك كنت أنت من في الدرج الأول، يعني
1: واضح أنا يا الأول يا الثاني. صراحة ما أحب المؤخرة، يعني ما تسمع ولا تستفيد، وبعدين خلاص يعني تصير محسوب على الفئة هذيك اللي تشاغب وت...
0: طيب ما شاء الله يا الأوائل، يعني تبغى تقنعني حتى في الطيارة دائما في الكرسي الأول
1: في المقدمة، وفي الشارع من أول نحب إن في الإشارة نكون قدام كذا.
0: لا ما زال هذا الشعور، عشان بتفتح الإشارة على طول تنطلق. ناخذ اتصال سليمان.
2: ألو، مرحبا، مساء الخير عليكم يا جماعة، على أخوان المستمعين.
1: يا هلا، مساء النور.
2: أحيي معكم أخوكم سليمان التميمي من الدمام.
1: ونعم يا سليمان،
2: حياك الله. تسلم والله. والله أنا بدخل الموضوع على طول يا جماعة. إحنا كنا أربع أخوان في فصل واحد،
1: ما شاء الله.
2: اثنين من أخواني عايدين سنتين ولحقناهم حنا.
0: أجل مسوين عصابة يا سليمان.
2: إيه والله كنا عزوة الصراحة، وكل ماسكين الزوايا كلنا، الزاويتين اللي وراء أنا وقدام الأخوي، الزاوية أنا أخوي وأخوي السعر.
0: وش معنى الزاوية؟
2: زاوية لأنك تنزل، الله ما ودينا الصالح يسمعونا ويقصدون فينا، لكن الزوايا لأنه ما يعني تنزل الغترة كده تنام.
0: تحذر عن أحد.
2: إيه والله، تنزل الغترة كده على خفيفة ونايم كده.
1: وبعدين يا سليمان، ذا النوم اللي في الفصل عجيبة،
2: والله
1: لها طعم، يعني
2: نوم لو في دقيقتين حلوه.
0: اهم شيء ما تشخر يا سليمان، يطلع الصوت.
2: لا ما تشخر، لا كاتب صوت ما يقوم من الجرس، ذاك جرس الدفاع المدري الا والله فاقدين كلنا.
1: واللي في الزاويه يكشف الموقع كله، يعني عرفت،
2: ابد يكشف الموقع بعيد عن الاستاذ، لا يسالك بشعرك لا شيء، الله يتب علينا. بس بعدين نبدل اليوم الثاني، انا جس قدام اخوي واخوي ورا.
1: كذا مسيطرين على الوضع. انتم
0: تبدل الخفاره.
2: ابد تبدل الخفاره، والله يتب علينا. بس الحمد لله
1: هذا صار فصل سليمان واخوانه.
2: اي والله كلنا اربعه، والله كلنا اربعه.
1: ما شاء الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم.
2: تسلم والله، تسلم
1: ويعطيك العافيه على المشاركه. والله
2: شكرا جزيلا لك اخوي. شكرا اختي. شكرا. مع السلامه.
1: مع السلامه.

0: ومعنا ريم من المدينة.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة يا ريم.
1: كيف حالك ميعاد؟ كلامك بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة يا ريم.
1: كيف حالك صالح؟ كلامك بخير.
2: الحمد لله بخير ونعمة وانت طيبة إن شاء الله. تفضلي.
1: أنا توي صاحي، عجبنا موضوع، قل لي طارق، قلت بشارك. حواركم علومكم.
2: الله يحييك. هاي يا ريم، وين كنتي في الفصل؟
1: كنت قدام.
2: ما شاء الله. طيب، وما يجون الناس يقولون لك يعني خلاص الحين يعني راح اسبوعين ثلاثة من الترم تعالي ورا واحنا نقعد قدام؟
1: ايوه، انا عشان ما شاء الله انا العريفة، يعني الاستاذ هي اللي تخليني العريفة بالفصل.
0: بس ريم شكلك هادي، كيف تصيري عريفة؟
1: ايوه، عشان بنات يحترموني.
0: اها،
1: يخافون مني. ايوه،
0: لك هيبة يا مقبل. إيه يا ريم،
2: ومن طالبات النظام.
1: ايوه، الاستاذه هي اكثر شيء، هي
0: اهم شيء. ما كذا تكتبي اسماء وتجي المعلمه وتعطيها هذه تكلمت وهذه ما تكلمت؟
1: لا لا، تقول اكتبي اسماء اللي شاغبون
0: وتكتبيهم.
1: ايوه، اكتبهم على طول اسلمها لها.
0: جل يكرهوك البنات يا ريم. يكرهوك البنات، العريفه ترى دائما مكروهه.
1: اي والله مره. بعدين هذا رحت وسط.
0: عشان لا تصيري عريفة.
1: لا لا، بعدين لا، ضليت قدام عاد ما لي منهم.
2: يلا بالتوفيق يا ريم، وشكرا على مشاركتك، يعطيك العافية.
1: مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: طبعا الحين في المدارس صارت هالسالفة الأمهات، يعني الأول تشوف الأب والأم يودي أولاد المدرسة، بس ما مو هذاك اللي يسأل عنهم أو يتابع يعني، لكن الحين لا، صارت في توعية عند الأمهات، الأمهات كلهم متعلمات والآباء نفس الشيء، فشوفهم يركزوا على المكان ويعرفوا إن يعني من تجاربهم السابقة إن وراء الفصل يكون الطالب ما يركز.
1: وبعض الآباء يرسل مع ولده رسالة للمعلم أنه أنا يا أستاذ يعني ضعيف الاستماع فأرجو تقديمي قدام مثلا،
0: مو بس كده، أو أنه ما يشوف أن نظره ضعيف أنه لازم ينحط قدام، فصارت مشاكل كثيرة يعني، حتى المعلم مو عارف يعني هذا أوكي كل الفصل ما يشوفه شو يسوي فيهم يعني، يعلقهم ولا يعني ما في مجال، فصاروا الحين شو يسووا، يسووا عادة تدوير، اوكي اليوم انت قدام بكره انت ورا، اللي يعني كده بس عشان يرضوا جميع الاطراف يعني، وحتى اللي يقول لك انا ولدي شوي عنده فرط حركه وما يركز، عنده تشتت انتباه لازم تحطوه قدام عشان تركزوا عليه، فيصير نفس الوضع يعني. فناخذ اتصال نشوف.
1: الو،
2: هلا.
1: يا هلا، حياك الله.
2: اي معك محمد عبد السلام.
1: اهلا يا محمد عبد السلام، من وين تكلمنا يا محمد؟
2: هو من جدة.
1: من جدة، يا هلا وسهلا. هاي محمد، وين كنت في أيام المدرسة؟
2: والله كنت في الأخير.
1: أفا
2: والله أنا يعني ألعب بالجوال في الأخير. أنا
1: كانت

0: لا دائما ياخذوا مني.
1: اه شكله صحوبيه انت والوكيل والمدير وال...
0: لا والله بخبي جوا الشنطه وادخل.
2: طيب محمد الحين انت اكيد 18 تخرجت ولا لسه بثالث ثانوي؟
0: والله تخرجت الحين. انا صف خامس ثانوي.
2: كيف خامس؟
1: طيب محمد هذا الشيء أثر على يعني مستواك على درجاتك أنك تقعد في الأخير؟
2: أكيد صار في خامس ثانوي.
1: ولا الشاطر شاطر سواء في الأخير ولا في المقدمة ولا في
0: أكيد.
1: طيب محمد يعطيك العافية، شكرا على المشاركة.
0: الله يعافيك.
1: والله شوفي المعلم الجيد وهذا الغالب الحمد لله يعني. المعلم الجيد كنت أقول يعني هذا غالب المعلمين والمعلمات بحمد الله يوزع يعني أول شيء صوته عالي، شيء ثاني يروح ويجي في الفصل يعني يجلس في الأخير مثلا ويكمل شرحه أساس أن الصوت يتوزع يصير الاهتمام، اللي وراء يشاغبون يهدون شوي اللي صار المعلم واقف بينهم، يعني هذه من المهارات وأغلب المعلمين حقيقة متقنينها ما شاء الله.
2: لا مو أغلب المعلمين يعني، فتشوف أن الحين حتى الجيل الجديد تلاقي مثل محمد يقولك أنا عادي أدخل بالجوال وما حد ينتبه لي بالفصل. بس في النهاية أنا أقولك المعلم إلى دور في الموضوع، يعني بطريقة شرحه، نبرة صوته، أسلوبه، حتى التعامل. يعني تشوف الجيل هذا لما يدخل سن المراهقة ما يحب الأستاذ اللي يجي كيف ولماذا وهل وأين لا يحب اللي يشاركه. يعني في بعض المدرسين أو المعلمات تقول أن يشرح الدرس بس تقول كأنه يحكي لك قصة، ولا يشارك أنت مثلا تسوي شيء في هذا البيت ويربط بالدرس نفسه، فهذا يجذب الطلاب ما يخليهم حتى اللي يحمل جوال لا خلاص لفت انتباهه يعني الموضوع.

0: هالأجواء هذه أيام قبل طبعاً كلها أجواء مسلسلات. تتذكر التلفزيون يا أبو زياد؟
1: كانت أيام عز الدراما، عز المشاهدات وعز المتابعة على التلفزيون، يعني ما في لا منصات ولا مقاطع.
0: لا الحين الجو جو منصات، خلاص كل المنصات بجميع أنواعها. التلفزيون هذا زينة في البيت يعني، أو مو زينة، نفتح عشان شاهد المنصة نفسها.
1: حتى التلفزيونات صارت فعلا تطبيقات منصات، لكن احنا في فقرة أرشيف الدانة وقفتنا مع عمل درامي قديم، يعني في بداية الألفية في 2001، لكن الحقيقة ترك بصمة. يعني إذا جو يقولون حينما ينسى الممثل نفسه دائما يجيبون مشاهد من هذا العمل، مسلسل اللي احنا نتكلم عنه يعني تناول قضايا الأسرة والعائلة والمشاكل يمكن مثل أي مسلسل، لكن أداء الممثلين صراحة كانوا عمالقة، عمالقة كأسماء وعمالقة بتمثيلهم في هذا العمل.
0: طيب نقول اسم المسلسل ولا نسوي لهم تشويق نطلع لا خلينا نسوي تشويق أكثر.

0: الله على الذكريات. ها ذكريات 2001 طبعا، مسلسل طعم الأيام. مسلسل هذا كان يعني ما أدري يجيبوا فترة العصرية، احنا دائما مسلسلات فترة العصرية صح؟
1: اي لا يعني كانت حتى لنوع المسلسل له دور، رغم ان المشاهده كانت في الليل يعني بعد النشره كان اكثر يعني وقت المشاهده، لكن الاسماء اللي فيه يكفي محمد العلي المرحوم الله يرحمه، ودور الاب اللي يعني كان بالنسبه للمشاهد يعني هو نجم في دراما في كوميديا حتى في تراجيديا، ما شاء الله كان عائقونة في الفن السعودي.
0: وقصة المسلسل يعني شيء يلامس كل الآباء، يمكن هي أن معاملة الأبناء بطريقة مختلفة يعني، أو التفريق بين الأبناء. يعني الآباء يظنوا بعض الأحيان هم ما يفرقوا بين أولادهم، يعاملهم سوا، بس يظهر هذا في طريقة التعامل، وهذا اللي صار بالمسلسل راشد وولاده، وكيف انعكس بعدين على علاقاتهم بعض وحياتهم، وكيف صاروا ما يحبوا بعض أصلا. يعني
1: العمل من تأليف اسمهان توفيق وإخراج أحمد يعقوب المقلة، والحلقة في حدود 45 إلى 50 دقيقة، والأسماء يعني كانت في ذاك الوقت مثل محمد العلي الله يرحمه، جاسم النبهان، اسمهان توفيق، عبد المحسن النمر في دور حسن، وسمير الناصر، وبدرية أحمد في دور منيرة.

0: في هاللقطة اللي مع الفنان سعيد قريش يعني كانت مؤثرة فعلا.
1: مو بس سعيد كان معه عياله، مو بس سعيد.
0: إيه بس أقصد سعيد قريش يعني هو اللي يعني دفع الفنان الراحل محمد العلي لأنه يظهر بهذا الأداء الكبير في يعني طمع الأبناء في ورث أبوهم، وهو لسه حي يعني بسبب هذه الخلافات اللي نشأت من طريقة تعامله معهم.
1: بس يا هذا المشهد أذكر أثر فينا يعني ما صحيح. أدري يمكن مثل ما قلت لما الفنان ينسى أنه يمثل يعني.
0: في نهاية العمل طبعا بعد ما تتوفى زوجة سعد ويترتب عليها من تدهور حالته النفسية ويعيش في حياة مزدوجة وملخبطة شوي، يرجع سعد ويعني تتحسن حالته ويتوقف عن الإدمان ويرجع سالم ويدير الشركة بعد وفاة أبوه، ويعني في أحداث كثيرة الحقيقة. لكن النجوم اللي فيه قلنا اسمهان توفيق وزهرة عرفات، لا زهرة عرفات ما مثلت فيه، كانت ممثلة أو مرشحة لكن بسبب ظروفها ما قدرت تكمل معهم العمل. لكن هذا العمل يذكرنا بأعمال مشابهة مثل جرح الزمن ولا الحيالة، كانت تقريبا في نفس الفترة.
1: أيوة في نفس الفترة الحقبة هذه كانت كل الأحداث هذه أسرية واجتماعية وحزينة يعني، بعكس الفترة السابقة كانت يغلب عليها الكوميديا الفرح الفرفشة.
0: وكانت الحقيقة يعني إلى حد ما الأعمال مقبولة لكل أفراد العائلة يعني ممكن تشاهد. بعدين بدأت الأعمال تخرج عن الإطار في جرأة شوي، لكن يبدو أنها تراجعت الفترة هذه. ما أدري، ألاحظ أن الأعمال رجعت إلى جوهرها اللي يتعلق بالأسرة الخليجية من دون مبالغة في الشخصيات أو مبالغة في الإثارة اللي تسبب إحراج لأفراد الأسرة.
1: لا المسلسلات يعني أنا أشوف إنه فيه وفيه يعني، في مو يعني المسلسلات تكون مناسبة وفي مسلسلات لا يعني، إن صحيح إنه ما فيها مشاهد جريئة مثلا بس ما تناسب قصصهم مثلا للأطفال يعني، تكون لفئة عمرية يعني معينة يعني. حتى ذيك المرة أنت قلت لي إن الفئة العمرية مو شرط معينة تتناول، قد تتناول مثلا يعني شفت هذه المسلسلات حتى أو الأفلام الأجنبية لما أنت بعض الأحيان تدخل السينما ويقولك هذه بلاس 18 تتفاجأ أنه ما فيها شيء يعني، إن مجرد أن استخدم مثلا مسدس ولا قتل خلاص يعني. ففي بعض المسلسلات مهما كانت يعني قصتها تكون لفئة معينة.
0: وكانت هذه الأشياء يعني على فكرة أنه المشاهدة مرتبطة بوقت معين، فالمسلسل يجي مثلا في الصباح مناسب للأطفال لأنهم بيشوفون، في الليل مثلا الأطفال نايمين. الحين العمل في كل وقت يشاهد، في كل وقت ممكن يعني يحفظ ويشاهد من جميع أفراد الأسرة. إحنا ما نتكلم على إثارة بقدر ما أنه أحيانا حتى تلاقين فئة من اللي ما هو عاجب المسلسل يقولون هذا ما يمثل ثقافتنا، هذا ما يمثل الأسرة الخليجية، هذا ما يمثل. طيب هو مسلسل، هو الحين وش دخل يعني في أنه يمثل ولا ما يمثل؟ فدائما النقد هذا يعني ما يخلو منه.
1: ناخذ اتصال من متعب. متعب
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال؟
0: حياك الله، تفضل يا متعب.
2: نعم،
0: وش كان موقعك في الفصل الدراسي؟
2: ورا، كنت أقعد ورا.
0: اختيارك ولا عاد الظروف ولا المدرسين؟
2: لا اختياري.
0: أيوة طيب، وهذا الشيء أثر على دراستك يا متعب ولا ما كان له علاقة؟
2: لا، جيلنا حنا جيل غير، جيل الثمانين غير.
0: عجيب، يعني الاستيعاب والفهم كان أفضل.
2: إيه أفضل.
0: والحين ألف شيء وشيء شتت الطالب.
2: طبعا نعم صح.
0: أنت يا متعب لو تجيب ورقة أسئلة من صف سادس في الثمانينات تعطيها طالب ثانوي الحين يمكن ما يجاوبها.
2: ما أدري وين هي رايح.
0: طيب يا متعب شكرا لمشاركتك.
2: ويا سلام.

0: الفصل مو بس على ترتيبهم في المكان، كل شيء الفصل فيه. يعني حتى أذكر هذه لوحة الشرف كانت هذه تقوم عليها قائمة. يعني
1: والله كان فيه مدارس وإدارة مدارس تصنع ولا من الطالب للفصل، مسابقة أجمل الفصل، كنا نعلق هالزينات وهالدناديش هذه.
0: أول شيء اسمك في لوحة الشرف ولا لا؟ أنا اليوم بتوليتك أسئلة.
1: ما أذكر أني مر علي فصل وفي لوحة شرف، لأنه يعني ما في، يعني كل الطلاب مميزين أو غير مميزين، ما في أحد. وأتوقع أنه تخلق جو من المشاحنة بين الطلاب.
0: المشاحنة بس ما زالت موجودة ترى.
1: ما أدري، أنا ما أذكرها، لكن الفصل كان بتعليق الوسائل اللي في اللوحة الحائطية، كان فيها الزينات، كان فيها تنظيف الفصل، كان في مدرس الله يرحمه كان إذا دخل لازم يرتب الطاولات من جديد على أساس إنه يقول نسوي تجديد، طفي المكيفات، يفتح الدرايش، يقول نغير الهواء، يا أستاذ الحر.
0: على طاري الوسائل هذه اللي جابت لنا عقدة أيام قبل، لما تنقص ربع مثلا في المادة وتقول للمعلمة جبري لي الربع، تقول لك سوي وسيلة، ولا وتروح أيام الأول توديها الخطاط يخطها. يعني ما في الحين هذه التقنيات الحديثة يعني
1: اللي أيوة. وبعدين بدوا يطبعون، يعني يأخذ الكتاب والصورة نفسها يطبعها كبير ويعلقها فلينة ويرديها.
0: أيوة وهذه كل، بس وين تروح؟ أنا استغرب يعني ما زال ترى الطلب على الحين ما يطلبون وسائل، بس يطلبون أكثر شيء أعمال فنية ولا يرجعوها. وأعمال فنية أعمال يعني محترمة، يعني
1: هي بعضها أتوقع أنه يستفاد منها أكثر من سنة، بس أنه الغالب على نهاية الترم عاد يبدون يقطعونها. الكرتونة هذيك اللي تلف بالمغاط هذه بريال، الفلينة كان بعشرين بخمسة وعشرين، فتكلف يعني.
0: لا ميم، حتى بعضهم يشتروا نص فلينة، كنا نشتري بعض الأحيان نص فلينة يعني. ولا ولي قرف الموضوع بعض الأحيان، أنت لما تركب الباص وتنكسر الفلينة وأنت تعبان عليها ومسوي فيها ذاك العمل.
1: والمعلمين الله يسامحهم يعني أحيانا يكلفون على الطلاب، ظروفهم هي بسوة يعني، لكن الوسيلة تفيد في إيش؟ أنه كثرة مشاهدة الطالب أو الطالبة للكلام المكتوب سبحان الله، ممكن يحفظه، ممكن يتذكره في الاختبارات مثلا.
0: لا بس في معلمين، على طار المعلمين، في معلمين لا يكونوا لطيفين، هم يعرفوا أن هذا يتكلف، فيقول لك أن لا، أن تسوي وسيلة بس كل الفصل يدفع فيها، بس كنت تدفع فيها ريال، تدفع فيها نص ريال، يعني مو ذاك المبلغ الكبير، فهذا حلو بعد يعزز نوع المشاركة.
1: والله بعض الطلاب من البلادة إذا جاب درجة يقول يستطقني وزود لي درجة، لهالدرجة يعني أنه ما يبي يسوي وسيلة ولا يبي يتفاعل مع الفصل، يمد يده يقول طقني وارفع لي الدرجة، يقول يعني وين وصلنا.
0: ما تسوى عليه. أنا يمكن جبت لك سالفة هذه لوحة الشرف، فعلا أنت قلت أنها شوي تخلي مشاحنة. أقول لك وصلوا بعض الأساتذة والمعلمات في لوحة الشرف هذه، إنه مو بس إن ينحط يعني الاسم في لوحة الشرف، لا، إن عشان تزيد الحماس إن يقول لك إن إحنا منحط كل واحد مثلا تكون لمشاركة نجمة، عشان أكثر واحد أو أكثر واحدة في النجوم هي اللي يتم تكريمها، وهذا اللي يزيد كمية المشاحنة. فأنا يعني أطالب المدارس إلغاء هذه سالفة لوحة الشرف.
1: والنجوم اللي تنحط مع التصحيح، يا الله كيف كان لها يعني طعم وأثر.
0: بس
1: يعني
0: أنتوا الأولاد ما يتهيلي عندكم طوابع وهذه الأشياء يحطوا لكم؟
1: مو طوابع، لا، أنه ممتاز بارك الله فيك، مثلا يحط له نجمة أو نجمتين بالقلم. الطوابع وكذا ترجع أحيانا المعلمة لما تشوف طالبة والله مسطرة حاطة ألوان، الطلاب آخر شيء يفكر أنه يشتري أكثر من قلم أزرق، ولا أنه يعني يزخرف الإجابة أو الواجب، ممكن نخطه جميل أوكي، لكن أنه يزخرف الإجابة ويسطر هذه طبعا قبل لا تجي دفاتر المسطرة اللي حلت أزمة كبيرة يعني. لكن اللي يكتب الموضوع التاريخ اليوم وكذا وبعدين المعلم يحط له ذا، يا الله بالنسبة له النجمة هذه يروح يوريها كل اللي في البيت،
0: ترفع السماء هذه،
1: يقول له يعني أنا أصبحت نجم بهالنجمة هذه. طيب هذا وقت مستمعينا الانتقال إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة، لنستمع من هناك على الهواء مباشرة إلى أذان العشاء، وبعدها راجعين إن شاء الله.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: مستمعينا، واحد من الملامح التراثية والهوية التراثية المميزة في سلطنة عمان هو ما يتعلق بالخنجر العماني والسيف العماني. يمكن ميعاد ما هو يعني مجرد زي، هو هوية وانتماء وشيء، بدليل أنه بعضه مميز، بعضه قديم، بعضه فاخر وغالي جدا، لأنه في صناعة، فيها ملامح، في اهتمام من صانعي هذه التحفة الفنية العمانية.
1: وفعلا هي مميزة، وتختلف أسعارها بحسب النقش، بحسب الأحجار اللي موجودة فيها، فتختلف اختلاف جدا كبير. فخلينا نتعرف على عالم صناعة السيوف والخناجر في سلطنة عمان الشقيقة مع الحرفي حمدان العبري. أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا يا أخي الكريم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين.
1: يا هلا فيك يا أستاذ حمدان. لو جينا نتكلم عن الأجزاء الرئيسية اللي يتكون منها الخنجر التقليدي العماني.
2: هو لا شك طبعا أن الخنجر والسيف هي هوية ورمز عند العرب، وشرف للرجل وشعار للهيبة والشجاعة. فطبعا الخنجر هو يتكون يعني منفصل، والسيف منفصل وحدة بنفسها مكوناته. الخنجر أول شيء يتكون من الرأس، هو الأهم شيء عندنا نحن، القرن أو الرأس نحن نسميه، والنصر هذا شيء أساسي فيه. وعندك طبعا شيء أساسي فيه طبعا الفضة والجلد والخشب، هذه مكوناته. وكأجزاء طبعا هو القرن كما خبرتك، والنصل والصدر والطوق والطمس والشحف، هذه الأشياء المكونات
0: الخنجر. وعادة هذه الأشياء من إيش تصنع؟ يعني إحنا نتكلم على الخنجر اللي هو اقتناء وشيء فاخر وغالي، يمكن فيه أشياء تجارية، لكن هذه الأشياء النادرة أو المميزة من إيش تصنع؟
2: طبعا كخنجر عماني يصنع بحث من الفضة، لكن مكوناته تكون فيه خشب داخلي وفي جلد، لكن الأساس هو الفضة يعني. طبعا
1: في أنواع؟
2: نعم في أنواع. في أول في المقدمة الخنجر السعيدي، والخنجر النزوان، والخنجر السوري، والخنجر الرستاقي، والخنجر الباطني، هذا والساحلي طبعا نسبة إلى ساحل عمان. كما شفتي يعني يتميز كل منطقة، تتميز بخنجر معين،
0: وكل يعني خنجر له مواصفات حتى في المادة المصنعة منه
2: تختلف. هي طبعا النقوش، وإنما المادة هي معروفة، الفضة والخشب والجلد كما خبرتك سابقا.
1: بالنسبة للمقبض السيف، يقولوا أن هذا هو الجزء الأساسي في السيف والشيء اللي يجذب الناس عشان تشتريه ويطلبوا فيه مميزات، شنو أهميته بالنسبة للناس؟ وهل فعلا الناس يعني تاخذ وتشتري بحسب المقبض؟
2: هو نعم، السيف طبعا هو يتكون من النصل والمقبض، ونحن نسميه القايم، نسبة أن القايم هو الذي يستقيم به السيف، نسميه قايم والغمد. ولكن الشيء الأساسي في السيف هو النصل، كلما كان السيف جودته ونصله يعني جودته عالية يكون سعره أغلى.
1: هذا بالنسبة للسيف. والخنجر أغلى. نفس الشيء بعد
2: الخنجر، كلما كان الرأس نوع المادة المصنعة منه، طبعا هو قديما كان يستخدم قرن الزرف اللي هو رأس وحيد القرن، كان هو

0: اللي يحدد سعره طبعا.
1: حاليا يكون من خشب يعني؟
0: حاليا الخشب البلاستيك والعندك العاج نعم بعد يستخدمه بعد أشياء صناعية يعني مقارنة بجاموس.
2: طيب احنا نشوف استخدامات الخنجر مثل ما هو في سلطنة عمان وفي بعض المناطق عندنا هنا أيضا في نجران كنوع من الزي يلبس مع الثوب، لكن السيف في إيش يستخدم عادة؟
0: هو حقيقة الحين السيف يستخدم كزينة للرجل في الأعراس في الأعياد يعني يتقلد الرجل طبعا، ويستخدم في المناسبات في الأفراح الزفين يعني احنا نسميه فن الزفين او المبارزة، يكون متصاحب يعني مع فن الرزحة او في فن العازي بهذا هذه الاستخدامات.
2: يعني في رقصات رجالية تؤدى بالسيف؟
0: هي اكيد نعم تشتهر بها كل ولايات السلطنة.
1: المعدن اللي يصنع منه الخنجر نفس المعدن اللي يصنع منه السيف ولا يختلف؟
0: في اختلافات طبعا، ولكن في بينهم يعني قرابة كما تقول، يستخدم فيه الفولاذ أو الجوهر الدمشقي والحديد ستاينلس ستيل، هذه الأشياء اللي تستخدم.
2: طيب يعني أكثر شيء ممكن يرفع من قيمة السيف أو الخنجر، يعني إيش التركيبة اللي تخلي هذا بسعر وهذا بسعر أعلى؟
0: كما تكلمت سابقا يعني اللي هو في الخنجر الرأس والقرن، الرأس يعني إذا كان من وحيد القرن يكون أغلى، إذا كان من قرن الجاموس يكون أقل، من الخشب أقل. بعد عندك النصل، كل ما كان النصل قديم وقوي أو مثلا مثل الدمشقي يكون سعره أعلى، وكذلك السيف يكون كل ما كان نصله يعني مميز أو في أختام أو في دلائل أو في كتابات طبعا يكون قيمته يعني أعلى.
1: تختلف النقوش اللي في السيف عن نقوش الخنجر ولا كلهم نقوش واحدة؟ وهل هي نقوش جديدة أو نقوش تعود يعني إلى يعني أيام قديمة أو عهود سابقة؟
0: طبعا هو في نقوش يعني مختلفة طبعا بين الخنجر والسيف، ولكن يمكن متقاربة في الفضة طبعا، ولكن السيوف في بعضها يعني تعود إلى القرن السادس عشر السابع عشر يعني قديمة جدا. نرجع للنقوش هذه نستدل على أنها أعمارها فوق 300 سنة 200 سنة 250 سنة، ففي بينهم اختلاف طبعا.
2: أنتم في يعني حرفة صناعة السيوف والخناجر في عمان تحرصون على أنه يكون شيء محدد ولا؟ لأنه في أحيانا بعض الحرف يبالغون، فمثلا يحطون أحجار كريمة، يحطون فصوص، يحطون أشياء، فشوي شوي تخرج الحرفة عن أساسها.
0: نعم نعم لاحظنا هذا الشيء، ونحن حقيقة الحمد لله رب العالمين متمسكين على ما تركه الأجداد والآباء، ولكن في بعض الأحيان الزبائن يقول لك أنا أريد لحجر أو أريد للون معين، ونحن ما نقدر نطلع عن رغبة الزبون، ولكن نحن في الصناعة ملتزمين على أن يكون عن نحرص كل الحرص أن يكون على المواصفات القديمة اللي تركها لنا الآباء والأجداد.
1: يمكن من أبرز ما يميز السيف هو السلك اللي يلف حوله بطريقة مجدولة، هذا يكون يخص السيف ولا الخنجر يكون فيه بعد نفس الشيء هذه الأسلاك؟ ومن وين يعني تجيبوا هذه الأسلاك؟
0: نعم السيف فيه موجود فيه يكون في المقبض في القائم، هذا يكون عبارة عن أسلاك من الفضة شك بطريقة معينة يعني دقيقة جدا،
1: نعم.
0: شك على الجلد وبعدين تثبت على المقبض.
1: هذه تكون موجودة هذه الفضة من السلطنة ولا أني تجيبوها من مكان ثاني؟
0: الأغلب هي فضة عمانية، لكن يعني يجلب بعضها عندما يكون شوية صح في السوق العماني تجلب من الخارج. نعم
2: نقدر نقول أنه أحيانا قدم الخنجر أو السيف يزيد من قيمته؟
0: شيء أكيد نعم، خصوصا إذا كان بعض الخناجر فيها تاريخ الصنع والصانع والمالك، فهذا شيء يعني يزيد من قيمة الخنجر.
2: وش اللي يثبت المالك أو من اللي ملكه قبل؟
0: فيها كتابات بعضها موجود يعني مكتوب فيها بالنحت، نحت يعني طبعا على الفضة، إنها للمالك شيخ أو رئيس قبيلة أو يعني إمام أو كذا سلطان معين.
2: لكن أحيانا تحتاج التجديد،
0: فلا لا شك هو لأنه الزمن له دور يعني خصوصا في الجلد، أما الفضة ما أدري أثر إلا بالتنظيف، يحتاج لها تنظيف، لكن الجلود يحتاج لها صيانة أو تغيير أحيانا أو الأخشاب. نعم.
1: السيف ما زال يصنع بالطريقة اليدوية، أن يتم طرق المعادن، المعدن يعني يطرق، ولا تغيرت صناعته مع الأيام؟
0: أكيد تغيرت، لكن في لا يعني لا غنى عن اليد طبعا، لمسات اليد لا غنى عنها، في نستخدم الطرق في بعض الأحيان، واستخدم الآلات الحديثة طبعا لصنع السيوف.
1: بالنسبة للصناعة السيوف والخناجر، يمكن تميزت فيها أكثر شيء ولاية نزوة والحمرة وصحم، لكن هل كل منطقة تكون مختلفة في الجودة؟
0: نعم طبعا، هي كل الولايات فيها الحمد لله صور نفس الشيء، ما شاء الله مدهرة بصناعة الخنجر وصحم. ونعم طبعا نقوشات الخنجر النزواني تكون غير، يعني عبارة عن نباتية كبيرة يعني، والخنجر السورية تختلف نباتية لكن غير شكلها يعني.
2: كنت بسألك أستاذ حمدان عن الحرفة هذه، يعني إلى أي درجة لازال محتفظين فيها؟ احنا عارفين انه احيانا مع زيادة الطلب يصير في مثلا عمالة آسيوية تسوي الحرف في معظم دول الخليج، لكن انتم هل تحافظون على يعني انها تستمر في ابناء السلطنة بشكل اكبر؟
0: شيء اكيد، هو كما تفضلت انت العمالة الوافدة شوية داخلة في السوق كثير، ولكن الحمد لله بفضل حكومتنا الرشيدة من زمن المرحوم السلطان قابوس كان اهتمامه كبير، وكمل على المسيرة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، اهتمامهم على تعليم الأجيال. وفي الحمد لله احنا عندنا في عمان في معاهد تعمل دورات يعني في صناعة الخناجر وطريقة الصناعة وكيف يحافظ طبعا للشباب وللشابات الحين الحمد لله.
1: بالنسبة نعم، بالنسبة لأنواع السيوف العمانية، يعني في البتار والمهند وأنواع كثيرة، يختلفوا عن بعض؟ البتار يختلف عن المهند؟
0: نحن والله هي المهند والبتار اسم من اسماء السيوف، لكن أنواع السيوف عندنا تختلف، في قتالية وفي يعني
1: زينة
0: للفنون الشعبية وكذا يعني. فعندك السيف اليماني هو مميز، اليماني أو اليعربي يسمى، لأن نسبة إلى كانت دولة اليعربة هم من جلبوا هذا السيف إلى عمان، فهذا قتالي بحت قصير ومستقيم
1: وحاد
0: وحاد وحديد كامل، حتى المقبض حديدي يعني.
1: نعم
2: نعم، يعطيك العافية أستاذ حمدان العبري، معلومات شيقة، والحقيقة حرص على الصعيد الشعبي من الأهالي وحرص على الصعيد الرسمي ما شاء الله في سلطنة عمان على الحفاظ على ملامح الهوية التراثية الثقافية في سلطنة عمان. يعطيك العافية وشكرا لك.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا على الاستضافة.

0: أنت سمعتي يا ميعاد الشاعر اللي يقول: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالين بتارو.
1: يتغنوا الشعراء يعني حتى عنتر بن شداد ايش قال: ولقد ذكرتك والسيوف كأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. يعني
0: وددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
1: ولقد ذكرتك والرماح، وحتى الرماح ما نسوها
0: من يومها. عنتر ما فاز في أي معركة لأن عينه على هالسيوف وعلى هالثغر وعلى هالسنون. شكرا جزيلا لكم أنتم مستمعين اللي تابعتونا في دانا. انتهت حلقتنا. أيضا للي اتصلوا واللي ما اتصلوا واللي تابعونا، شكرا لضيوفنا اللي أثرونا كالمعتاد، وتحية من القلب نقول لكم فريق عمل هذه الحلقة: الزملاء في الإعداد والإشراف العام على البرنامج حسين العباس، وفي الهندسة عبيد الراشد، استقبال المكالمات طارق الميس. تحياتي أنا صالح العجرفي وزميلتي ميعاد الحسن في التقديم، ومخرج الدانة صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.

0: الجنس. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: التاسعة مساء في الرياض، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة إخبارية ينفذها علي الحصيني، يقرأها أبو الغيث الحيدر، عناوينها تقول: بعد توجيه ولي العهد بدء عملية استئناف الصادرات اللبنانية إلى أسواق المملكة. مناطق المملكة تؤكد جاهزيتها لمواجهة المخاطر الصحية بنسبة 92%. غدا الأخضر يلتقي نظيره الإسباني في ثاني مواجهته بكأس العالم 2026. المبعوث الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني يتوجهان إلى سويسرا لاستئناف مفاوضات إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. بكم أهلا إلى تفاصيل النشرة. بعد توجيه سمو ولي العهد باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة، دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان فهد الدوسري اليوم عملية استئناف الصادرات اللبنانية إلى أسواق المملكة في حفل أقيم اليوم في مرفأ بيروت بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وعدد من الوزراء والمسؤولين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بعد 5 سنوات من الحظر دشنت أولى شحنات الصادرات اللبنانية إلى المملكة بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في موقف يؤكد دعم المملكة المستمر للبنان. سفير المملكة في بيروت فهد الدوسري أكد أن القرار أتى نتيجة الإصلاحات التي باشرها لبنان على طريق بناء مؤسسات الدولة.
2: جاء هذا القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق، وثقتها على اتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.
1: وتقديراً للدور السعودي تجاه بيروت، شارك رئيس الحكومة نواف سلام في الحفل وأكد رفض استخدام لبنان منصة للإضرار بأشقائه، ومتحدثاً عن انعكاسات هذه الخطوة الإيجابية على الاقتصاد، حيث تعد السوق السعودية من أبرز الأسواق وأهمها للصادرات اللبنانية.
3: عودتنا إلى أسواق المملكة العربية السعودية تعني عودة الأمل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى مصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلا.
1: وزراء المال والاقتصاد والتجارة والصناعة حضروا بدورهم الحدث وأشادوا بأهمية هذه الخطوة بالنسبة للبنان.
4: لو ما اطمنت السعودية أنه اليوم كل الإجراءات اللي أخذتها الحكومة بجهود الوزراء دولة الرئيس وفخامة الرئيس ما كانوا فتح الحدود تبعهم.
5: ماذا تعني هذه الخطوة اليوم بالنسبة للعلاقات؟
4: كثير مهمة. قلنا عشر سنين ننتقل من خبر سيء إلى خبر أسوأ. خبر سيء هذا خبر كثير حلو، كثير مهم.
1: استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة عبر مرفأ بيروت حدث ينتظر من خلاله إعادة ثقة المستثمرين بالمرفأ بعد الشكوك التي أثيرت سابقا حول أوضاعه الأمنية.
5: هي خطوة لطالما انتظرها لبنان كي تعيد وصل من قطع في العلاقات الاقتصادية مع المملكة. هي غيمة صيف يأمل لبنان أن تكون قد انقشعت إلى غير رجعة.
0: وفي وقت سابق اليوم استقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان فهد الدوسري بعد اعتماده سفيرا. ونقل السفير الدوسري لرئيس الوزراء اللبناني تحيات قيادة المملكة، فيما أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تمنياته للسفير الدوسري بالتوفيق في مهماته، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بما يخدم العلاقات الأخوية بين البلدين. ترأست المملكة ممثلة في البنك المركزي السعودي ساما الاجتماع السنوي للصندوق الاستئماني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لصندوق النقد الدولي الذي عقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة ممثلي 12 دولة مانحة لأعمال الصندوق. كشف التقرير السنوي لبرنامج تحول القطاع الصحي لعام 2025 عن تحقيق منجزات نوعية تعكس الأثر المتنامي لمسيرة التحول الصحي في المملكة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى ارتفاع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 79.7، كما وصلت نسبة تغطية خدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى 97.5% من التجمعات السكانية في مختلف مناطق المملكة. المزيد في هذا التقرير.
6: منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وضعت المملكة الإنسان في قلب التحول الصحي لترسم مسارا جديدا نحو مجتمع أكثر صحة وجودة حياة. وخلال عام 2025 وصلت المنظومة الصحية تحقيق منجزات نوعية انعكست على صحة المجتمع وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 79.7 العام، فيما وصلت تغطية خدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى 97.5% من التجمعات السكانية بمختلف مناطق المملكة. كما ارتفعت نسبة رضا المستفيدين عن خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى 87.3%، فيما بلغت نسبة الرضا عن تجربة التنويم في المستشفيات 88%. وفي جانب تنمية الكوادر الصحية، ارتفع عدد العاملين المؤهلين في التمريض إلى 836 ممرضا وممرضة لكل 100,000 نسمة. وعلى صعيد التحول الرقمي، حقق مجلس الضمان الصحي المركز الثالث في النضج الرقمي بنسبة 84.7%، كما وسع نطاق إلزامية التأمين الصحي ليصل إلى 14,200,000 مستفيد. وسجل الملف الصحي الموحد نفيس أكثر من 2,000,000,000 عملية خلال عام 2025، مستفيدا منه أكثر من 33,000,000 شخص، فيما تجاوز عدد الوصفات الطبية الإلكترونية 246,000,000 وصفة، أرقام تعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع الصحي، وتؤكد استمرار الجهود نحو منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة واستدامة للمستقبل.
0: أسفرت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود إلى ضبط أكثر من 15,000 مخالف في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، فيما سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1,367 حالة ضبط للممنوعات. وحول هذا الموضوع أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات المقدم مروان الحازمي استمرار الجهود في ضبط مهربي ومروجي المواد المخدرة

0: التعامل مع هؤلاء المخالفين يؤثر بشكل سلبي على المجتمع، ويسهم أيضا في انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها، ويؤدي أيضا لمخاطر أمنية وصحية واجتماعية. ونشير هنا أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تضبط وبشكل دائم ومستمر العديد من مهربي ومروجي المواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة، هم من مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ويتم الإعلان عنهم دائما بشكل دوري، وهذا يؤكد للجميع المخاطر الأمنية والصحية والاجتماعية التي يشكلها التعامل مع هذه الفئة.
1: أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة متابعة مسار السلام بالمسجد النبوي بشكل لحظي عبر ثلاثة مستويات لونية، تشمل اللون الأخضر للدلالة على الكثافة الخفيفة، والأصفر للكثافة المتوسطة، والأحمر للكثافة العالية، بما يسهم في اختيار الوقت المناسب للزيارة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوصول. حذرت المديرية العامة للجوازات من استعمال وثيقة سفر تعود للغير أو المساعدة في ذلك، وأشارت عبر حسابها الرسمي على منصة إكس إلى أن استعمال وثيقة سفر تعود للغير أو محاولة استعمالها أو المساعدة في ذلك يعرض مرتكبها للعقوبات المقررة نظاماً. تنطلق غدا فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لاستعراض تطور القدرات الصناعية في المملكة واستكشاف فرص الشراكات الدولية في عدد من القطاعات الصناعية بمشاركة أكثر من 337 جهة عارضة من 17 دولة. أكدت وزارة التعليم عبر حسابها على منصة إكس إمكانية استعراض نتائج الاختبارات من خلال الدخول على بوابة التعليم ومنصة توكلنا اعتبارا من يوم الاثنين 7 محرم لعام 1448 للهجرة الموافق 22 يونيو لعام 2026 للميلاد. أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية ليس توجيهاً استرشادياً أو خياراً مهنياً، بل هو التزام مهني ونظامي أصيل بما يقتضيه واجب الممارس الصحي في صون ثقة المجتمع وحماية المستفيدين من الممارسات والاعتداءات المضللة أو الإدعاءات المضللة. الأمين المساعد للتمكين والالتزام في مجلس الضمان الصحي الدكتور إبراهيم الجفالي والمزيد من التفاصيل.
2: تعمل استراتيجية مجلس الضمان في انسجام متكامل مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، وذلك من خلال تسهيل الوصول للخدمات الصحية وتعزيز جودتها وكفاءتها. اليوم يستفيد من وثيقة الضمان الصحي قرابة 15 مليون مستفيد داخل المملكة، وهو رقم يعكس أثر البرامج والمبادرات التي عملها المجلس خلال الفترة الماضية في رفع الالتزام وأيضا تشجيع تبني القطاع الخاص للرعاية المبنية على الجودة والكفاءة، إضافة إلى تمكين أصحاب العمل من الامتثال للتغطية الصحية النظامية بما أسهم في تحسين تجربة المستفيد وأيضا ضمان وصوله لرعاية صحية عالية الجودة والكفاءة. من المجلس على توسيع وتطوير شبكة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، تشمل اليوم أكثر من 6000 مقدم خدمة معتمد، ذلك يضمن للمستفيدين خيارات أوسع وجودة مناسبة، ويقلل أيضا من فجوات الوصول للخدمة في مختلف مناطق المملكة نظرا لتوزيع عدد كبير جدا من المستفيدين على مناطق المملكة المختلفة، إلى جانب جهود المجلس في رفع جاهزية القطاع الصحي الخاص لتقديم رعاية مبنية على الجودة والكفاءة، وذلك انسجاما مع رؤية السعودية في تعزيز صحة الإنسان.
1: تزامنا مع انطلاق موسم صيف عسير 2026 تحت شعار السماء أرضك، أطلقت هيئة تطوير منطقة عسير خريطة تفاعلية رقمية لموسم صيف عسير 2026، تمكن الزوار من استكشاف الوجهات السياحية والفعاليات والتجارب في مختلف محافظات المنطقة،

توفر معلومات محدثة عن المسارات والأنشطة السياحية، بما يسهم في التخطيط لرحلات والتعرف على الخيارات المتاحة. أكمل منتخبنا الأول لكرة القدم تحضيراته استعدادا لمواجهة أسبانيا غدا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026، ويحتضن ملعب أتلانتا المعروف تجاريا باسم مرسيدس بنز ستاديوم المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، والتي تقام عند الساعة 7 مساء بتوقيت المملكة. في الشأن العربي والدولي، وصل إلى منتجع بورجنوش توك السويسري اليوم الوفد الأمريكي وعلى رأسه المبعوث الخاص ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميا أن وفدها سيتوجه إلى سويسرا. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية أن المفاوضات التقنية للتفاهم الأمريكي الإيراني ستبدأ في سويسرا غدا الأحد. هذا وتسعى المحادثات لتحويل الاتفاق المؤقت المكون من 14 نقطة الموقع الأسبوع الماضي.

المسلمين في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن قضية اللاجئين تمثل واحدة من أبرز التحديات الإنسانية التي تواجه العالم المعاصر، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لحماية ملايين الأشخاص الذين أجبرتهم الحروب والصراعات والكوارث والأزمات على مغادرة أوطانهم بحثا عن الأمن والأمن. حذر الاتحاد الأوروبي من الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في السودان، مؤكدا أن سياسة حصار المدن والمناطق الاستراتيجية وتجويع السكان والمدنيين أمر غير مقبول، وأن المسؤولين عن هذه الممارسات سيواجهون عقوبات وإجراءات قانونية في المستقبل. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه النشرة. لكم في نهاية تحية أبو الغيث الحيدر وعلي الحصيني، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة الأدب تدشن معسكر التوطين الرقمي. أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة معسكر كود لايز لتوطين المحتوى الرقمي الذي يأتي ضمن مشروع دعم الابتكار في مجال الترجمة. ويهدف المعسكر إلى بناء قدرات وطنية متخصصة في توطين المنتجات والخدمات وتمكين المترجمين السعوديين من قيادة مشاريع التوطين بكفاءة وجودة عالية، بما يسهم في تعزيز المحتوى العربي الرقمي ودعم صناعة التوطين. ويأتي إطلاقه امتداداً لجهود الهيئة في تطوير قطاع الترجمة ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية المتخصصة وتعزيز حضور الثقافة المحلية في مشاريع التوطين بما يواكب احتياجات السوق السعودي، إلى جانب التعريف بالفرص المهنية والاستثمارية في القطاع والإسهام في جذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المحلي. ويستهدف المعسكر المترجمين والممارسين المستقلين والمهتمين بصناعة المحتوى الرقمي والتوطين، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة بصناعة الترجمة، إذ يغطي عدداً من المجالات المتخصصة ومن أبرزها الألعاب الإلكترونية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية. هيئة فنون الطهي تطلق النسخة الأولى من الدليل الأصفر في السعودية. أطلقت هيئة فنون الطهي النسخة الأولى من الدليل الأصفر في المملكة في الشراكة مع المؤسسة الفرنسية المتخصصة في تقييم المطاعم، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمشهد الغذائي السعودي وتواكب الحراك الثقافي والسياحي. وجاء إطلاق الدليل خلال حفل أقيم بحضور عدد من الطهاة ومديري المطاعم والعاملين في قطاع الضيافة، حيث جرى تكريم المنشآت والأفراد الذين حققوا مستويات متميزة من الجودة والإبداع في فنون الطهي والخدمات المرتبطة بها. ويعد الدليل الأصفر أحد أبرز الأدلة العالمية المتخصصة في تقييم المطاعم، إذ يسلط الضوء على التجارب المتميزة ويعزز ثقافة التنافس المهني في قطاعي الطهي والضيافة. وقد شملت النسخة السعودية تقييم 250 مطعماً في مدن الرياض وجدة والدمام والعلا وأبها. وزارة الثقافة تحتفي

0: بمواهب وطنية واعدة في مسابقة المهارات الثقافية. احتفت وزارة الثقافة بالمواهب الوطنية الشابة التي برزت في مسابقة المهارات الثقافية، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك ضمن مرحلة تكريم الفائزين والفائزات على مستوى الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب والطالبات في عدد من المجالات الثقافية والإبداعية، حيث هدفت إلى اكتشاف المواهب وتنمية القدرات النوعية لدى النشء، بما يسهم في بناء جيل متمكن ثقافياً وقادر على الإسهام في الحراك الإبداعي الذي تشهده المملكة. وأوضحت الوزارة أن مرحلة التكريم على مستوى الإدارات التعليمية تأتي بعد منافسات شهدت مشاركة من 16 إدارة تعليمية في مشهد يعكس تنامي الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية داخل البيئة التعليمية. وتندرج المسابقة ضمن الشراكة بين وزارتي الثقافة والتعليم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الثقافة في المنظومة التعليمية وتمكين الطلبة من التعبير عن قدراتهم الإبداعية في مجالات متنوعة تشمل الفنون والآداب والتراث والمهارات الثقافية المختلفة. هيئة التراث توثق 1774 مكتشفاً أثرياً في المهد. أعلنت هيئة التراث نتائج الموسمين الأول والثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، كاشفة عن 1774 مكتشفاً أثرياً توثق تاريخ المنطقة وتؤكد مكانتها بوصفها إحدى الحواضر التي شهدت نشاطاً إنسانياً وحضارياً متواصلاً عبر العصور. وشملت أعمال المسح توثيق 173 موقعاً أثرياً جديداً في عدد من المواقع بالمحافظة، حيث أظهرت النتائج تنوعاً لافتاً في الشواهد الأثرية التي تعكس الثراء التاريخي والثقافي للمنطقة. كما كشفت أعمال التوثيق عن نقوش صخرية تحمل أسماء وأحداث تعود إلى فترات مبكرة من التاريخ الإسلامي، إضافة إلى شواهد كتابية ورسوم صخرية تقدم مادة علمية مهمة للباحثين والمتخصصين في تاريخ الجزيرة العربية. وتفتح المكتشفات الجديدة نافذة واسعة على تاريخ محافظة المهد، وتمنح الباحثين فرصة أعمق لقراءة التحولات الحضارية التي شهدتها المنطقة. السينما السعودية تطرق أبواب العالمية بإنتاج ضخم وكفاءات وطنية. يجسد فيلم سيفن دوغز من إنتاج الهيئة العامة للترفيه وفكرة وكتابة المستشار تركي آل الشيخ مرحلة جديدة في مسيرة السينما السعودية، ويعكس حجم التطور الذي تشهده الصناعة السينمائية في المملكة عبر مشروع إنتاجي ضخم يجمع بين الخبرات العالمية والكفاءات الوطنية ضمن بيئة إنتاج متقدمة تضاهي كبرى الصناعات السينمائية في العالم. ويعد الفيلم من أكبر المشاريع السينمائية التي جرى تنفيذها في المملكة، حيث حظي بإمكانات إنتاجية وفنية متقدمة واستقطب خبرات عالمية في مجالات الإخراج والتصوير والمؤثرات البصرية في تجربة تعكس المكانة المتنامية للمملكة على خريطة صناعة الأفلام الدولية. وتبرز أهمية الفيلم في الحضور الفاعل للكوادر السعودية في مختلف مراحل العمل من الإدارة والإنتاج إلى الجوانب الفنية والتقنية، بما يعزز تراكم الخبرات المهنية ويدعم بناء جيل جديد من المختصين القادرين على قيادة المشاريع السينمائية الكبرى مستقبلاً، ويمثل محطة مهمة في مسار السينما السعودية ودليلاً على تنامي حضورها في المشهد العالمي.
1: الإيواء على إذاعة الرياض.
0: الدلالات الفنية في تصميم أغلفة الكتب الأدبية. يمثل غلاف الكتاب الأدبي العتبة الأولى التي تستقبل القارئ وتحمل في تفاصيلها رسائل ودلالات تتجاوز الجانب الجمالي إلى فضاءات أوسع من المعنى والتأويل. ومن هنا تبرز أهمية القصدية بوصفها عنصراً أساسياً في عملية التصميم، حيث تتكامل الرؤية الفكرية مع التكوين البصري لصناعة هوية تعبر عن روح العمل الأدبي وتمنح القارئ مفتاحاً أولياً للدخول إلى عالم النص. وفي إطار الحراك الثقافي الذي تشهده العاصمة الرياض، عقدت أمسية ثقافية بعنوان القصدية في تصميم غلاف الكتاب الأدبي الرواية نموذجاً، تحدثت فيه ضيفة الأمسية الدكتورة منال الرواشد عن العلاقة بين الأدب والتصميم وعن الدلالات الفكرية والجمالية التي تقف خلف صناعة أغلفة الروايات. ويسعدنا في برنامج الإيوان أن نستضيف الدكتورة منال الرواشد للحديث حول هذا الموضوع. بداية حياك الله معنا دكتورة منال. أهلا
2: وسهلا، حياك الله، وأنا سعيدة بهذا التواصل.
0: دكتورة منال، اليوم نتحدث عن مفهوم القصدية تحديدا في تصميم غلاف الكتاب الأدبي، ما المقصود به؟
2: طبعا القصدية هو مصطلح متعارف عند المصممين. أنا حاولت أني ألخص يعني أهمية تصميم غلاف الكتاب والفرق بين التصميم وبين يعني بين اللي يصمم وبين اللي يعد عمل فني، مثلا لوحة أو يعني ينتج أي عمل فني. فالقصدية في التصميم هي معناتها أن المصمم يوجه كل الخيارات ويقرر طريقة التصميم اللي بيتخذه في صفحة الغلاف، وهذا يعني يتطلب أن يكون عنده وعي ويكون عنده هدف ويكون عنده غاية يعني يوصل لها. لازم يكون في وظيفة لهذا الغلاف اللي هو إعلان، أو يكون يعني يبرز نواحي جمالية لكن التركيز عليه أنه يكون إعلان عن المحتوى للكتاب. فالقصدية الهدف منها أنه قصد يعني واضح مركز موجه، فهذه معناتها القصدية. أنه تختلف عن الصدفة، تختلف عن التلقائية. القصدية أنه شيء يعني يتحكم فيه المصمم ويختاره، ما يدخل فيه
0: الصدفة
2: ولا يدخل فيه
0: التلقائية. ممتاز. طيب دكتورة، يعني هل هذا الأمر يتطلب أنه مثلا مصمم الغلاف يطلع مثلا عن النص الأدبي أم الرواية، أو الجلوس مع المصمم والفنان فقط يعني وشرح الفكرة؟
2: نعم، أنا بشير إشارات معينة. أنا باحثة في هذا المجال، ورسالتي للماجستير والدكتوراه تتعلق بهذا الموضوع. يعني بحثت كثير في مجال المصمم وتوصلت أن المصمم ليس فنان. يعني المصمم يعتمد على عمليات تفكير عالية جدا في إنتاج الحلول التصميمية اللي يضعها على غلاف كتاب، على إعلان، على أي كان. والهدف منها أنها تكون وظيفة، يعني لازم تكون لها نتيجة. فالأساس لغلاف الكتاب يعني هو أساساً، لما نقول الكتاب يعني عبارة عن مخزون أو وعاء للمعرفة. هذا المخزون له ثلاثة طرق يعني لحفظه، ممكن يكون مطبوع، ممكن يكون رقمي، ممكن يكون سمعي. فالمطبوع لازم يكون في طريقة لحفظه، وهذا السبب الأساسي لأنه يكون في غلاف على الكتاب، أن الوظيفة الأساسية أنه يحفظ الورق من التلف.
0: ممتاز.
2: ولكن مع الوقت صار في تطور أن هذا الغلاف يكون وسيلة تسويقية ويكون جاذب، يكون سبب للاقتناء والتقاط الكتاب من الأرفف. لكن لما يعني بدأت أنا في بحثي، جيت أشوف من اللي له تأثير أكثر على تصميم غلاف الكتاب. أنا في علمي المسبق أن المصمم هو اللي له الدور الرئيسي في هذا الأمر، لكن بعد بحثي ووضعت استبانات وأعدادها يعني كبيرة مرة، وزعتها في معرض الكتاب على مدى سنتين، وزرت كثير من دور النشر، توصلت إلى أن الناشر هو اللي له الدور الأساسي في تصميم غلاف الكتاب، بعده يجي دور المؤلف والدور الأقل للمصمم. في تصميم غلاف الكتاب دائما الناشر يكون المتصرف ويكون يضع لشخصية معينة للحلول التصميمية للغلاف، وفيه ناشرين يتمسكون بهذه الشخصية، لا يقبل تغييرها، لا يقبل تغيير نوع الخط ولا مقاس الخط ولا الأرضية ولا مكان العلامة ولا الشعار ولا أي شيء. يعني عنده شخصية معينة يفرضها على كل من يطبع عنده أو يتعامل معه.
0: ممكن لأنه الفكرة يعني تسويقية بحتة، يعني هو يهمه في الأول في الأخير أنه يعني يبيع عدد كبير من النسخ، وبالتالي لابد أن يكون الغلاف جاذب وبطريقة معينة ويحمل بصمة معينة وتوقيع معين حتى يستطيع أنه يصل هالفكرة، صحيح؟
2: حتى وإن كان تسويقي أيضا ناشر يعني يهم اسمه، يهم فيه دور نشر يعني تحترم اللي تقدمه للمتلقي. يقابل أن فيه مؤلفين لا يتمسكون بأنه يبغى يضع الصور اللي يحتاجها اللي هي المفردات الشكلية ولها مفردات تتعلق فكرية وثقافية، ففيه مؤلفين لا يتمسك بأنه هو اللي يضع كل الأفكار اللي خاصة في غلاف الكتاب، يختار الصور، يختار نوع الخط، يختار اللون للخط، يختار الأرضية غامقة فاتحة. طبعا هذه لها رسائل، لها دراسات علمية، لها نظريات علمية، متى يختار لون الغامق، متى يختار لون فاتح. المصممين أنواع، في مصممين دارسين ويفهمون متى يضع المفردات الشكلية، متى يضع معايير التصميم لغلاف الكتاب، دراسة علمية للجرافيك. لكن فيه مصممين عندهم مهارات التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي، فهم يطبقون الأوامر اللي يطلبها منه المؤلف أو اللي يطلبها منه الناشر، فهي متفاوتة في هذا الأمر.
0: طيب خلينا نتحدث عن أهم العناصر البصرية الأكثر قدرة على حمل المعاني والدلالات المقصودة داخل الغلاف.
2: نعم طبعا أنا زي ما قلت أن الغلاف الكتاب يكون عليه مفردات شكلية، هذه المفردات الشكلية لها دلالات ولها رموز بصرية ورسائل بصرية تكون سبب لالتقاط الكتاب في خلال 3 ثواني. الثلاث ثواني الأولى من تقع العين على الكتاب، إذا يعني امتدت اليد والتقطت الكتاب من الأرفف معناتها أن التصميم ناجح، وإذا تم الاقتناء معناتها أن تحققت الرسائل البصرية، والرسائل البصرية هذه تحتوي على الكتابة للعنوان الرئيسي، متى يختصر ويختزل بحيث أنه يحقق التعريف بالمحتوى للكتاب ويكون يعطي قيمة أكبر. إحنا نقول غلاف الكتاب هو التأثير رقم واحد أو التأثير الأول على المتلقي، يجي بعده تأثير المحتوى إذا قرأ فيما بعد، وهذا يكون التأثير المستدام. لكن متى يصل المصمم إلى هذا النجاح؟ إذا اطلع على المحتوى وقرأه وقدر يستخلص منه الرسائل البصرية اللي يقدر يحققها من خلال نوع الخط، للعنوان، لاسم المؤلف، إذا كان العنوان طويل يقسم العنوان يخليه مثلا عنوان رئيسي وعنوان فرعي، متى يضع مثلا العلامة، وين يضع اسم المؤلف، أعلى ولا أسفل، وسط الصور اللي يضعها، الصور ممكن تكون صور فوتوغرافية، ممكن صور لوحات تشكيلية، ممكن يعني يتواصل مع رسام كاركتير أو رسام يرسم مفردات في الغلاف، متى تكون الصورة تملأ الصفحة كاملة في الغلاف ومتى تكون جزء بسيط، متى بعضهم مثلا يختار من الألوان لكن ما يكون يربط بالمحتوى، فالمحتوى له تأثير كبير، متى يكون المحتوى مثلا للفن الإسلامي أو الفن الإسلامية، متى يكون محتوى عن الموروث، متى يكون محتوى يعني إذا كان تاريخي، إذا كان مجالات أدبية ثانية. فبالتالي الغلاف حكاية كبيرة، هذه الحكاية لها صيغات تصميمية ممكن ينجح فيها المصمم نجاح مبهر إلى درجة أنه يتسوق عدد كبير من الكتب، لكن تكون بمحتوى يعني شوي أقل أو يعني محتوى فارغ، ما يكون بمستوى جودة التصميم، وهذا من المهارة اللي يملكها بعض المصممين. وممكن يكون المهارة عند الناشر، يعني ذكاء الناشر يوصل إلى مرحلة إنه يستطيع إنه يقنع المتلقي بعبارات أحيانا يكتبها، وخاصة لما يكتب عدد الطبعات مثلا اللي يحط رقم معين بحيث ان هذه تساعد على التسريع على تسويق الكتب.
0: نعم. طيب دكتورة الحقيقة هل الغلاف يؤثر في توقعات القارئ قبل الشروع في القراءة تحديدا؟ أحيانا

0: يعني ناخذ كتاب بناء على العنوان وغلاف الكتاب بيكون جاذب جدا، لكن نصاب بخيبة أمل مثلا من المحتوى، فهل فعلا الغلاف له هذا التأثير الكبير؟
1: نعم، يعني أنا بقول لك هو دائما حتى في عبارة دائما تتكرر لا يحكم على الغلاف من غلافه.
0: نعم.
1: وأحيانا يحكم على الكتاب من غلافه. أنا التقطت كتب كثيرة من المكتبات لمهارة التصميم والقوة في التصميم، ولما جيت للبيت وقرأتها لقيت إنها مب المستوى اللي موجود مثل التصميم على الغلاف. أنا درست كثير في أغلفة الكتب الدراسية وأخذت الكتاب الثقافي وأبحرت كثير في الفن التشكيلي وكل مجالات الكتب، وقبل كم يوم أنا سويت محاضرة عن القصدية في تصميم غلاف الكتاب الأدبي، وحددت اللي هو الكتاب الرواية. يمكن الكتب الثانية إن لما نطلع على يعني في المحتويات ونقرأ العناوين ممكن نقتني الكتاب وممكن ما نقتني الكتاب، لكن الرواية العنوان أحيانا يكون رنان، الغلاف مدهش إلى درجة أنه يجبرك أنك تقتنين هذا الكتاب، ولما تقرأين المحتوى ما يكون بالصورة المستدامة اللي تقولين والله أني يعني استفدت أو أني إن كان إضافة. صنع الأثر داخل المحتوى مختلف عن صنع الأثر للغلاف. اللي له الأثر الأول طبعا الغلاف، وهذا تعتمد على مهارة المصمم وتعتمد على مهارة الناشر وأيضا على مهارة المؤلف في اختيار المفردات والرسائل البصرية اللي ينتقيها من الصور خاصة اللي يضعها على غلاف الكتاب. أيضا لو جينا نتكلم عن الغلاف، الغلاف وجه أول وجه خلف ويربط بينهم الكعب، طبعا هذه لها حلول تصميمية، يعني هذه 1+1=2، لازم يكون في وعي فكري لأي أحد يبغى يشتغل على غلاف الكتاب، هذه ما تدخل فيها لا التلقائية ولا الصدفة ولا مثل اللوحة التشكيلية لون على لون وينتج عمل، لا هذه لازم تكون لها قيم وظيفية. متى أحط مقاس الغلاف، عنوان الغلاف، متى أحط مقاس اسم الناشر، اسم الناشر أحيانا مسوق للكتاب بشكل كبير مرة، مو باسم الكتاب ولا المحتوى الداخل، اسم الناشر يعني يكون لها الصدارة في التسويق. صحيح. واسم المؤلف أيضا له الصدارة في التسويق، ف يعني هذه تعتبر علاقة بينها جسور الناشر والمؤلف والمصمم، هذه العلاقة إذا تمت بقوتها والوظائف اللي تقدمها من إعلان ومن دلالات قوية، الكتابة، الرسوم، الصور، الرموز، العلامات، كل هذه لها مضامين فكرية وفلسفية لها تأثير تخلي المتلقي يلتقط الكتاب من أول نظرة، وخاصة خلال 3 ثواني، وهذا عليها دراسات علمية. تشوفين في معرض الكتاب واحد يكون ماشي يمكن يخلص يطلع من معرض الكتاب، بس انت فطحت عينه على كتاب يروح على طول يلتقط هذا الكتاب. التأثير ممكن للون الأرضية، ممكن للون النص، الكتابة، العنوان، ممكن لاسم الناشر، ممكن لاسم المؤلف، يعني كلها على حسب المتلقي واهتماماته وعلى حسب تأثير الناشر أو المؤلف وأيضا جودة التصميم والقدرة على إقناع المتلقي.
0: الحقيقة الحوار في هذا الموضوع جدا جميل دكتور منال، وعندي كثير من الاستفسارات والأسئلة، لكن للأسف وقت البرنامج ما يسمح. إن شاء الله بإذن الله يكون فيه لقاء قادم ونتحدث عن أغلفة الكتب بشكل عام وليس الروايات فقط، من خلال طبعا دراستك واطلاعك في هذا المجال. نشكر لك طبعا قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم، أتمنى لك يوم جميل.
1: شكرا لك، الله يعطيك العافية، وشكرا لأستاذ بندر الهاجري، وشكرا لك أستاذ تاني عطيف، وشكرا للمخرج محمد الجنيد ولكل القائمين يعني على البرنامج. أنا سعيدة بهذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
2: الإيواء على إذاعة الرياض.
3: فيد، مدينة القوافل التي تحفظ ذاكرة الطريق. على امتداد طريق القوافل التاريخي الذي عبر قلب الجزيرة العربية لقرون طويلة، تقف مدينة فيد التاريخية في منطقة حائل شاهدة على صفحات زاخرة.

0: من التاريخ والحضارة، فهذه المدينة الأثرية العريقة تمثل إحدى أبرز المحطات الحضارية التي ازدهرت بفضل موقعها الاستراتيجي على درب زبيدة، ذلك الطريق الشهير الذي ارتبط برحلات الحج والتجار والمسافرين عبر العصور. تقع فيد في جنوب شرق منطقة حائل على مسافة تقارب 100 كيلومتر من المدينة، وتمثل نموذجاً فريداً للمدن التاريخية التي أسهمت في تشكيل المشهد الحضاري لشمال الجزيرة العربية. وقد كشفت أعمال المسح والتنقيب الأثري عن ثراء كبير في مكوناتها العمرانية وأثارها المتنوعة، الأمر الذي عزز مكانتها بوصفها أحد أهم المواقع التراثية في المملكة. وتروي بقايا المباني والأسوار والطرق المتقاطعة حكاية مدينة نابضة بالحياة، حيث ما زالت معالمها تكشف جانباً من تنظيمها العمراني المتقن. ويبرز من بين معالمها حصن فيد الأثري المعروف حالياً باسم قصر فيد الأثري، والذي يعد من أبرز الشواهد المعمارية التي تعكس أهمية المدينة ودورها التاريخي. كما تضم المدينة منشآت مائية متقدمة قياساً بعصرها، تشمل الآبار والبركة وقنوات المياه السطحية والأرضية، وهي منشآت تؤكد المكانة المحورية لفيد كمحطة رئيسة على طرق السفر والحج، وتكشف عن مستوى متقدم من المعرفة الهندسية وإدارة الموارد المائية. وتواصل فيد اليوم أداء دورها بوصفها معلماً ثقافياً وتراثياً بارزاً يربط الحاضر بجذور تاريخية عميقة، ويقدم للأجيال نافذة واسعة على جانب مهم من تاريخ الجزيرة العربية، في مشهد تتجلى فيه قيمة التراث باعتباره ذاكرة المكان وسيرة الإنسان.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بق من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد. معي أنا تهاني عطيف، وزميلي من الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
1: الإيوان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل، ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، مساء الحب، مساء الود، مساء الذوق على كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم معاكم مساء جديد وساعتين قادمة نبدأها من الآن إلى الساعة 12 إن شاء الله في برنامج على جوك. اليوم إن شاء الله عندنا موضوع نبي نسولف عنه ونطرحه وناخذ آراءكم وتوقعات، مش ملاش توقعات، أنا بالي معلق مع كأس العالم، لكن اليوم عندنا موضوع نبي ناخذ فيه آراءكم وانطباعاتكم وفلسفتكم للموضوع، ويعني ممكن مقترحاتكم حول الموضوع اللي بنطرحه، واللي يحب يشارك معنا على 011 40 53

أرحب فيكم، أنا معكم من خلف الميكروفون خالد الحيدان، ومعي من الإخراج والتنفيذ علي الحسيني، ومن الإعداد نوفر خيم وجمال العتيبي.

حياكم الله، هلا وسهلا فيكم. نبي اليوم شوية تفاعل، شوية يعني حركة، ونبي الاتصالات، ونبي العالم اللي يعطونا طبعا كثير. نحاول دائما في على جوك نجيب مواضيع تخصكم، ودائما ما تكون فيها على قولهم عدة آراء أو عدة يعني كل واحد له فلسفته وله نظرته للموضوع. وش جوك باللي ما يتذكرك إلا لما يكون عنده مصلحة أو يبي منك شيء؟ نبي نتكلم على هذا الموضوع، نبي ناخذ يعني فكرة عن هذا الموضوع. يعني تشوف أن الأمر طبيعي أن أحد يتواصل معك من فترة طويلة عشان طلب معين، أو ترى أنه استغلال للعلاقة. هذا موضوعنا الليلة، نبي ناخذ ونعطي معكم فيه، ونبي ناخذ آراءكم ونظرتكم لهذه الفكرة وهذا الموضوع. هل مسماها، هل طريقتها، هل النظرة صحيحة، ولا عندكم رأي ثاني؟ 011-40-5-3 اللي حاب يعطينا راية على هذا. في ناس أكيد في قصص كثير سارت له وممكن تعامل معها بشكل صحيح، أو أنه له نظرة ثانية في هذا الموضوع. في ناس يقولك والله هذا مصلحة، ما يدق إلا وقت الحاجة والمصلحة، لكن أوقات ثانية لا. وفي فريق ثاني يقول لا عادي، ما أدري يعني. فأنا أبيكم تعطوني أراءكم حول هذا الموضوع، مواقف صارت معكم، قصص. أكيد أنكم مليانين قصص ومواقف، وأكيد هذا النمط من الحياة موجود معنا. يعني أكيد اللي في ناس ممكن ما تسمع صوته إلا بعد سنتين أو ثلاث ويدق عليك على حاجة معينة، وفي ناس يقول لك أبشر، وفي ناس يتحفظ، وفي ناس. فهذا اللي نبي نشوف الجو، يعني وش جوك باللي ما يتذكرك إلا لما يكون عنده مصلحة أو يبي منك شيء. مستمرين معكم على 011-40-5-3. أول ما نبدأ بالفاصل هذا إهداء منا لكم، ونرجع لكم بعد هذا الفاصل نستقبل اتصالاتكم على وجه جوك باللي ما يتذكرك إلا لما يكون عنده مصلحة أو يبي منك شيء. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا، رجعناكم من جديد بعد هذا الفاصل، ونقول يا مرحبا بكل اللي يسمعونا على جوك. اليوم احنا على جوكم في موضوع يخصكم، موضوع كثير من الناس يقول لك والله يا طويل العمر هذا الموضوع عليه عدة آراء، اللي هو وش جوك باللي ما يتذكرك إلا لما يكون عنده مصلحة أو شغلة أو موضوع يبيه ويبغى أو يبغى منك شيء. يعني تعرف بعضهم سلف، بعضهم مدري وشو، فزعة، واسطة، معرفة، شيء من هنا من هنا. هذا الموضوع دائما كثير يحصل معنا بصراحة.

0: فأبي أعرف أنتم يعني تشوفون الأمر طبيعي إن أحد يتواصل معك من فترة طويلة عشان طلب معين، أو ترى إنها استغلال للعلاقة؟ هذا الموضوع نبي ناخذ اتصالاتكم على 011-40-53. وأول اتصال معنا نقول أوصاف، مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، هلا أوصاف.
1: مساء الخير، صباح على ذوق الخير، كافة العاملين معك، يعطيك العافية.
0: مساء النور، هلا وسهلا يا أوصاف، شلونك؟
1: الله يسلمك يا رب.
0: أنت تعانين من الموضوع ذا ولا أنت راعية؟
1: لا أكيد أكيد ما يخلى الموضوع.
0: هاتي
1: ويا كترهم حقيقة أصحاب المصلحة. والله بالنسبة للمصلحة موجودة، أنا في صديقات يغيبون عني يعني أشهر، أحيان سنة، وإذا بغت حاجة أتصلت، جتني بعذار إني كنت كذا إني كنت كذا، لكن أبغى من كذا شيء، لا كملت خلط موضوعها، قالت أبغى منك طلب. قلت تفضل، أنا عارف اتصالك هذا بعد فترة، فن حاجة ما اتصلت إلا الحاجة، هي تعرف يعني، قلت خلاص سامحيني تريني مضطرة أبغى هذا الشيء، أنا أنفذ له هذا الطلب أول مرة، لكن إذا عادتها مرة ثانية قلت أنت ما تتصلين إذا كان لك طلب، أما إذا كان يعني تبغين تسألين أو تبغين يعني تتواصلين معنا ما تتصلين إذا لغيتي حاجة. فمثل هذه النماذج يعني أنا أعطيها على جوها، إذا كان عندي موجود المصلحة اللي هي تبغاها أديتها أول مرة، ثم إذا ما يعني تبغى خلاص صارت معها شوية، قلت ما عندي شيء، ما عملت هذا الشيء اللي أنت تبغينه.
0: طيب هذا الموقف ما يصير معك حتى أنت ممكن في أوقات ناس أبطيتي من التواصل معهم؟
1: لا أنا ما أتصل عشان مصلحة، أنا أتصل إذا بغيت شيء أواجه على طول، أقول أبغى هذه الحاجة، لكن أنا ما أتصل على بعد فترة، لا أنا أكون مع صديقاتي نتواصل دائما، يعني ما في إنسان كامل، ما كامل إلا الله سبحانه.
0: بس ما هو منطق إنه أنا أدق على كل اللي عندي في اللستة، يعني مثلا فلان وفلان وفلان وفلان بحكم ارتباطاتي المهنية والعالم، صح؟
1: اي صحيح صحيح، لكن تعرف يعني في ناس يعني يغيبوا فترة ويجيبوا بحجج لكن كذا كذا علشان هذه المصلحة اللي يكتسبونها، وبعدها خلاص يغيبون. طيب انت وش تستفيدين؟ خلاص خليك متواصلة معنا عشان نعرف ظروفك، نعرف حياتك، نعرف انك محتاجة او ما انت محتاجة، ما بس اذا احتجتي هذا الشيء تتصلين.
0: وصلت.
1: أنا أخلي هذا الشيء يعني أخليها تأتي على زوجها، أسولف معها شوي، إذا كنت قادرة إني أنفذ لها طلبات أنفذ، إذا ما كنت قلت والله ما عندي شيء ترى ولا أقدر هالحين، لكن أتمنى لك إن شاء الله السعادة والتوفيق، وإذا أردتي أي شيء يعني تبين تواصلين معنا تسلم معنا حياك الله. وهذه الأشياء موجودة ترى في بعض الناس، يعني صداقة عابرة يحتاج وقتها وصار يغيب، وبعض الناس لا
0: يعني أنت من النوع اللي يتحسس، من النوع اللي لا. شكرا لك.
1: لا أنا يعني ما أتحسس مرة بس عاد يعني فيه انتقاد لبعض اللي تغيب مرة وإذا احتاجت اتصلت. طيب خليك معانا يمكن تساعد في وقت أنت تحتاجينه، لأنك معنا صديقتنا قريبتنا تحتاجينه نساعد في وقت.
0: وصلت وصلت يا وصاف، بارك الله فيك، شكرا لتواصلك معنا يا وصاف، شكرا لك، هلا وسهلا، هلا هلا. 011-40-53، وش جوك باللي ما يتذكر كله لما يكون عنده مصلحة أو يبغى منك شيء؟ تشوفون الأمر طبيعي أو تشوفون أنه استغلال للعلاقة؟ ونقول حمزة مساء الخير.
2: أرحب يا هلا.
0: أرحب مليون.
2: مساء النور علومك.
0: مساء الورد.
2: يا حبيبي والله أنت الورد، والله يا شوف يا
0: خالد،
2: بالنسبة للموضوع هذا بالنسبة لي أنا كشخصية يعني أنا مو مستحيل مستحيل يعني أنا قدامك طول الأيام هذه يوم صار عليك شيء جاي توك تذكرني، لا لا أبدا، وأزعل بعد، ويلا الله معك.
0: يعني وضح لك موضوعنا اليوم.
2: إيه واضح.
0: إيه
2: إيه
0: يعني إنه
2: يوم احتجت شيء جيت علي وباقي الايام ولا انت ما تندلني انا وين موجود،
0: يعني مثلا انه انا وياك حمزه نعرف بعض ولكن كل راح في شغله وكلنا انشغل وجاني موضوع ممكن يكون عندك. الو يا حمزه مساك الله بالخير، شلونك؟ طيب والله لي عندك يعني في موضوع ابيك تساعدني فيه. ولي منك سنتين او ثلاث
2: مرفوض رفض تام.
0: ترد عليه بطريقه كيف بترد عليه يعني، ولا تقول اعتذر ما اعرف احد ولا شيء؟

0: زعولي عصبي.
1: لا والله ماني زعول، بس عندي شوية عصبية، لكن أنا كذا يعني خلاص. أنت لنفترض، ما أدري يعني، كل إنسان له وجهة
0: بالضبط
1: نظر.
0: بالضبط، احنا حريصين اليوم ان نسمع من كل واحد، في ترى في ناس عندهم قناعات مختلفة، في كل واحد وقناعته، عرفت؟
1: بالضبط. الحين أنا لو صارت عندي مشكلة وبجي أدور مين فلان يحلها، صار لي زمان ما كلمته، ما أكلمه، مستحيل مستحيل أبدا. فأن يوم يصير لك مصلحة تدق علي، لا والله ما علي شاعتك.
0: يعني مثل ما تعامل الناس تحب يعاملونك.
1: تماما بالضبط.
0: يلا يا حمزة، وين رايح؟ وين مشوارك؟
1: والله يا فرفر بالسيارة، ما عندي ولا شيء.
0: فاضي؟ ها
1: فاضي مرة.
0: طيب جيب معك طماط، وجيب معك خبز، وجيب معك، فهمت؟
1: أبشر أبشر على عيني.
0: الله يحفظك.
1: وبيجيك دايرك.
0: يلا موفق ان شاء الله، سعيدين بسمع صوتك يا حمزة. هلا وسهلا. 011-40-53، ونقول وش جوك باللي ما يتذكرك الا لما يكون عنده حاجة او يبغى منك شيء. نقول عبد الله مساء الخير.
2: يا مساء النور، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يلا حيا.
2: الله يبقيك ويسلمك. أنا عندي تحفظ أو فلسفة شوية بعيدة، مع احترامي للأخ حمد اللي قبل شوية.
0: حلو، قول.
2: أولاً ما في أحد معصوم، إحنا في دنيا اسمها دنيا، والأقدار تحكم، والابتلاء قدر.
0: نعم.
2: طبعاً ما بيكلمك إلا شخص ذكرك ومحتاجك، يعني حتى لو ما تقدر تساعده حاول. يعني أنا عندي فلسفة ثانية يعني لبعضها. يعني صح إنه انقطعت فترة، لك ظروفه كلها ظروفه، يعني الواحد صعب إن يعيش قوي، صعب. يعني فلسفتي صراحة إنه الناس لبعضها، وما في أحد بيتصل إلا من معزة، يعني تذكرك واحتاجك. انت لازم ترفع قدره كذا باي اللي تقدر عليه، سواء قدرت ما قدرت، يعني لازم تطيب خاطره باللي تقدر عليه
0: باي شيء
2: باي شيء. يعني اشوف انه الدنيا ما تستاهل، يعني بالاخير يعني صح المجتمعات تختلف، الحياه تتغير.
0: هذه الثقافه من وين جبتها؟ هذه الثقافه متى يعني ثبتت عندك؟ ترى الصوت الظاهر تكلمنا من سبيكر او شيء، صح؟
2: ايوه
0: عشان كذا الصوت عندك بعيد.
2: معليش
0: قفل. طيب. الاذاعه ولا شيء عشان صوتك يوضح.
2: طيب تمام كذا،
0: توكل على الله.
2: طيب. ايوه الفلسفه هذه طول العمر من المعاناه اللي عشناها طبعا، يعني انت ما تتصل على شخص الا في في في اسوأ ظروفك، يعني انت لازم يعني انحديت على شيء خلاص. طيب الشخص اللي يرفضك ولا اللي ما يعني يقدر يساعدك، او انت جاك اتصال مثلا من شخص احتاجك، يعني بسهوله عادي تقول والله من زمان ما تواصل معايا، باخذها عذر وبسحب عليه. طيب فكر في الحياه كيف بتكون
0: لو صار الظرف عليك،
2: بينك وبينه، عليك او لك. يعني هي حياه، هي حياة الواحد لازم يتعايش.
0: حلوين.
2: أنا هذا رأيي صراحة.
0: إيه لا لا لا لا، كل واحد، إحنا حريصين اليوم نسمع من كل واحد وش انطباعه أو وش فكرته أو إيش فلسفته لهذا، زي بعض الناس يقول فلفسة. وش الفلفسة؟
2: يعني أوكي. يعني الناس لبعضها من الأخير.
0: بالضبط بالضبط. عبد الله شكرا لتواصلك معنا، شكرا لك. هلا هلا هلا وسهلا. 011-40-53، وش جوك باللي ما يتذكر كله لما يكون عنده مصلحة أو يبي منك شيء. أبو حامد
3: حياك الله،
0: مساء الورد.
3: مساء النور.
0: هلا وسهلا، وش فيك كذا؟ أحد ما مزعل كل شيء؟
3: لا لا ماني زعلان. مين قالك زعلان؟
0: مدري كذا رايق وكذا ولا؟
3: لا لا رايق ما يحتاج.
0: يلا هات يا ابو حامد.
3: هذا اللي يتصل وهذا وقت انه محتاج.

0: هذا كفو.
1: حلو.
0: هذا لأن ما لأن نفكر أنا كفو تواصل معي لأن أقدر أخدمه سواء خدمته ولا ما خدمته.
1: حلو. أنت مع الناس اللي تقول والله لا والله اللي يتصل علي هذا أنا أقدره.
0: هي هذا أنا أقدره أحطه على رأسي لأنه هو فكر أن أنا كفو واتصل فيه أنا سواء أنا ساعدته ولا ما ساعدته هو أنا بعينه كفو واتصل علي.
1: يعني تشوف أن الأمر طبيعي.
0: الأمر طبيعي هو ما اتصل علي إلا أنه يعني أنا قادر أساعد وأنه كفو يعني هو مفكرني أنا كفو أنه راح أوقف معه ووقفة ترجع عشان كذا اتصل علي.
1: بيض الله وجهك يا أبو حامد.
0: وجهه كبير. هو ما اتصل إلا أنه عارف أنه راح يساعد وما فكر فيني إلا أنا كفو مثله.
1: وصلت وصلت يا أبو حامد وليلتك سعيدة.
0: آمين.
1: هلا وسهلا. وصفر 11 40 5 3 نقول أبو جواد.
2: حياك الله يا خالد.
1: هلا وسهلا يلا حيا.
2: بشرني عنك كيف حالك؟
1: أبد بخير طالما نسمع الأصوات أمورنا زينة.
2: يا ما العافية. أنا بختصر لك الوضع طال عمرك. أنا يا طويل العمر كنت في إحدى قطاعات العسكرية برتبة شرفية.
1: حلو.
2: ضابط صف برتبة شرفية يعني.
1: جيد واضح.
2: وكنت يا طويل العمر في موقع يحتاجون الضباط والأفراد. والله العظيم. إن جوالي ما يفصل دقيقة إنه ما يفصل ليل ونهار تقول سنترال لا بعد السنترال يكون ارتاح والله وإني أخدمهم أكثر من نفسي أخدمهم كلهم أنا يعني أكثر من نفسي كثير وإني أسخر أحيان وقت يجهدي لهم ويوم تقاعد طال عمرك والله العظيم تقول جوالي على الصامت ولا واحد يكلم.
1: اسمع تشيك عليه تشوف هو يمكن ما في رسالة يا ولد يمكن ما في شيء.
2: إيه لمصالح واضح على الدنيا يعني سواء ما يعني مع أي واحد اللي هم نزوم فيها الناس يتكلمون أعرض يتكلم خلاي يعني.
1: يعني أنت الحين زعلان ولا مقدر الموضوع؟
2: لا والله زعلان ليه يوم أني طال عمرك على رأس العمل جوالي ما يفصل يوم يبون يخدمهم يخدمهم أكثر من نفسي ولو فقعت حتى السلام ما يردون ليه؟ لا طبعا أخذ والله.
1: طيب ما جربتم في شغلة ولا شيء؟
2: ما بعد فقعت خلاص تركتهم والله عاد ما رحت شغلي وشغال ثاني وهو عارف أن تقعدتهم عرفوا وشغل اللي قبلي الناس الطريقة ويخلونه بعد.
1: اي لا هذا هذا هو الديدة يعني لكنك أنت تسوي الشيء سويته بمروتك والوجه الله يعني ما تبي منهم شيء.
2: ايه بس أنا أخوك أقولك والله خدمت مكتب النفس الضباط أفراد كلهم
1: يعني تحس أنه استغلال للعلاقة.
2: هلا يومني في حاجاتهم أقولك جوالي ما يفصل لا ليل ولا نهار حتى لا ما أقدر حتى أشوف فنجاني تقول سنترا على سنترا يمكن عادي يخفص
1: من طيبك شوية. من طيبك يا أبو جواد والله من طيبك عرفت أن الله حطك سبب للناس احتسبها عند الله يا أبو جواد. هلا وسهلا. 011 40 5 3 يا فيصل.
3: يا مرحبا يا هلا مساء الخير.
1: مساء الورد. هلا يا فيصل شلونك؟
3: يا هلا بك.
1: ها
3: شوف أنا أقولك أنا يعني إذا رجل أحتاج إني مثلاً
1: أي.
3: وغايب لها سنين وما تلاقينا
1: أي.
3: أول شيء الدنيا تمر أشكال والوان على الإنسان يعني وهم ما هو مجبور هي الصداقة ما هي مجبور إني 24 ساعة أكون معك ولا مجبور إني أظل مرتبط معك هي الخوة سبحان الله يعني تفيدك مواقف عرفت ماني فاضي مثلاً أنا أكون يومياً متواجد لك تقدر مثلا الخوة تقدر العيش والملح اللي بيني وبينك لو تغيب عني 10 سنين لكن عارف قدر عندك أبشر بعزك
1: وهذا الشيء يبين لك من اتصاله عليك ولا أنه لما يتصل بعد سنين تشوف أنه هو قدره غالي عندك ولا لا
3: ما هو الشخص نفسه يومنا يدق علي
1: أي.
3: إذا مثلا إذا كان خوي لي وغايب له سنين مثلا انا اكون عارف قدر عند خويي وهو عارف قدر عندي
1: ممتاز
3: يبشر بعزه
1: واذا القدر بينكم ما هو بذاك
3: والله عاد نحاول
1: بس ما تجتهد
3: ايوه خوي انا اقول لك انا ما اشرح لك عن المعارف اشرح لك عن خوي إذا خوي لي طبعا أي رجل خوي له رجل على طول يعرف يعني تمر الايام والمواقف اللي
1: تصير. يعني انت عندك نوعين، الخوي والمعارف.
3: الخوي
1: ايه، الخوي خوي هذا موضوع ثاني، لكن المعارف عاد ما ت
3: لانهم اخوان تحبات الله.
1: الله يجزاك خير، بارك الله فيك يا فيصل. وين مشوارك؟ وين رايح؟ اسمعك في السياره.
3: والله انا سايق تريلر.
1: ما شاء الله، الله يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك
1: وقواك الله يا فيصل.
3: الله عمال جنوبك.
1: هلا وسهلا.
3: مرحبا.
1: 011-40-53 وجوك باللي ما يتذكرك الا لما يكون عنده يعني انا نقول مصلحه ولا حاجه او يبغى منك شيء. تشوفون الامر طبيعي ولا استغلال للعلاقه؟ ارجوان.
4: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يلا حيها، شلونك؟
4: الحمد لله بخير.
1: هاي ارجوان، ايش رايك تعليقك على موضوعنا اليوم؟
4: والله هو على حسب الشخص وعلى حسب مكانته.
1: طيب وشلون نعرف مكانته؟
4: يعني بالنسبة للصديق على حسب مكانته، بالنسبة للشخص على حسب إذا كان يقرب لي أخ أخو إيوة عادي.
1: إيه، حتى لو كلمك بعد فترة طويلة.
4: إيه عادي، بس مثلا الصديقة إذا كان هي غالية جدا عندي ما رح أرفض لها طلب، وهي أكيد كذلك يعني تبادل لي نفس الشعور.
1: انتم يا البراء تدققون واجد.
4: ايوه، بس اذا كانت ما هي مره ما هي صديقتي مره، لا والله اني اسوي اسحب يعني.
1: يعني شلون تسحبين؟ يعني تقولين جاني اتصال، يلا ما والله جوالي بيقطع، ولا اسف ما اعرف احد.
4: ايوه، او اي شيء، واسوي نفسي اني ما انتبهت لها.
1: من ما يعني انت تردين عليها، ولا لما تشوفين رقمها ومبطئه منك تطنشينها؟
4: لا أطنسها، بس إذا حاولت جلست ترسل هنا أصرفها، ما في إلا التصريف.
1: الناس للناس يا أرجوان.
4: أيوة، بس على حسب يعني، إذا هي غالية مرة أيوة عادي، والله تبشر.
1: الله يوفقك إن شاء الله، شكرا لك يا أرجوان على تواصلك.
4: يا هلا
1: هلا وسهلا. أنا طبعا لي نظر في الموضوع هذا، لكن ما ودي إلا إن شاء الله في نهاية البرنامج إن شاء الله أتذكر وأعطيكم الفكرة الأساسية. فإحنا يوم طرحنا الموضوع لأنه في هذا الموضوع في نقاش، وفي عدة أشخاص يأخذونه من عدة زوايا، وهذا اللي حابين نسمع منكم، وفي الأخير إن شاء الله نكون يعني لمينا الموضوع ونحاول نطلع به بنتيجة. لكن اليوم على جوك في 011-40-53 ونقول محمد.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا يا محمد، شلونك؟
5: الله يعطيك العافية بالرش، شكرا على البرنامج الجميل صراحة، مميز.
1: أنت الجميل.
5: على الأغنية، على الأغنية صراحة نحبها مرة كثير يعني.
1: والشي؟
5: أغنية إهدام.
1: إيه إيه إيه إيه، عاد خوينا المايسترو علي ما شاء الله عليه مخرجنا اليوم طربان.
5: يا حبيبي، أنا أول
1: ترى صوتك يقطع يا محمد، محمد صوتك يقطع. والله صوتك يقطع محمد، ماني اسمع شيء.
5: الحين الصوت واضح؟
1: يلا تكلم، خلينا نشوف اذا كان هو واضح ولا.
5: اقول انا في محل طال عمرك على سؤالك، ايش جوك؟ كنت اتمنى ان السؤال يكون ايش انطباعك، ايش نظرتك.
1: هو برنامجنا على جوك، عرفت؟
5: ايوه تمام. عموما اخي العزيز، انا وجهة نظري ان الشخص اللي ذكرني وقت الحاجه
1: إيه؟
5: تعتمد على الشخص نفسه. إذا في بعض الناس الأمانة يعني ما هو قليل تواصل، بس إنه إذا احتاج شيء يطلب الخدمة، أوكي. وهذا يستاهل. في بعض الناس لا، أنت عارف إنه يتواصل معك بشكل يومي، حتى لو طلب منك مساعدة أنت عارف إنه إنسان مثلاً لا يرد المعروف، أو إنه إنسان يعني ما بيقول كذاب، بس إنه يعني إنسان غير وفي يعني.
1: أها.
5: هذا وجهة نظري كذا.
1: هذا انطباعك الحين يعني؟ اذا انه رجال نعرف وشو من رجال خدمته، اذا ما هو ب
5: الله عليك. يا سلام عليك، تصرف الفكره. ايوه يعني الحين مثلا في بعض، انا مثلا انا بقول لك واحد من الزملاء عندي، انا اعرف الرجال ذا انه ما يحب يتواصل كثير، حتى على مستوى الناس القريبين منه ما يحب المكالمات، لكن اول ما يمر بظرف اعرف ان اول ما يتذكر محمد انا والله ما اقدر اقول له لا.
1: أيه.
5: وفي واحد يعني شبه ديلي يتواصل معايا، يعني بس انا عارف انه ما يعني الرجال هذا كثير الطلبات وزي كذا، كدني بقول له نو يعني ما راح اقول له يس كل شيء يعني.

0: بيت النو والياس يا محمد.
1: يعطيك العافيه.
0: على حبيبي.
1: على فكره برنامج ترى مره جميل، وانا اول مره اشارك.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، الساعة المباركه يا محمد، سعيدين بسمع صوتك. وصفر 11 40 5 3. حمد.
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحب.
2: الله يبيك ويسلمك.
0: يلا حيه.
2: الله يسلمك يا حيج.
0: ها يا حمد،
2: نعيد بس السؤال بعد اذنك.
0: اعيد لك اياه 20 مره، ما هو بمره واحده.
2: تسلم.
0: يقول وش جوك باللي ما يتذكرك الا لما يكون عنده مصلحه ولا حاجه او يبغى منك شيء؟
2: اي شوف، صل على النبي.
0: اللهم صل وسلم عليه.
2: اول نقطه، الرجل ما اتصل عليك من بعد انقطاع الا هو هاقي فيك اساسا.
0: ممتاز.
2: ولا الا هو يعي ويدرك ان ما يشيله من هالمأزق او ما ينقذه الا انت، مهما كان بينكم من انقطاع او سبب الانقطاع. اتصل عليك معناته هاقي فيك، واللي هاقي فيك انا وجهه نظري ان الرجل هذا متجمل عليك اساسا، لانه مهما انقطعت السبل بينكم لا لا لا تزال نظرته لك جيده، وانك انت بتنقذ من هالموقف. انا اشوف انه صراحه هذا شيء ايجابي، بالعكس اللي ارد عليه ورحب وارحب واهلي فيه، واللي بيدي اعطيه واحب راسه بعد.
0: يعني انت تشوف انه امر طبيعي؟
2: جدا طبيعي، وهذه اساسا انا اشوفها من مكارم الاخلاق. يعني ابعد، صح الانقطاع سبحان الله العظيم ترى الدنيا تلاهي، وكل يلتهي بما عنده يعني من مصايب الدنيا او ملاهيها بشكل عام. مو معناته اذا انقطع الرجل يعني خلاص ابني له العداء، او اني ما ارد عليه، او ما بغاني الا وقت الحاجه. ترى هذه ميزه، الرجل اللي ما يبغاك وقت الحاجه معناته ان انت فزاع، معناته ان انت ان شاء الله تعالى قد الموقف. هذا شيء ايجابي ترى فيك انت كرجل.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا احمد. اول مره تشارك معنا.
2: الله
0: هلا هلا هلا هلا، بس دائما نبيك تشارك معنا. يا مرحبا، الساعه المباركه يا حمد. هلا وسهلا. 011 40 5 3. وجوك باللي ما يتذكرك الا لما يكون عنده حاجه او يبغى منك شيء. تشوفون انه امر طبيعي انه يتواصل معك بعد فتره طويله، ولا تشوفون انه استغلال للعلاقه؟ عبد الله.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، ارحب. يلا حيه.
3: يلا حيهم.
0: هلا وسهلا.
3: لا، عن نفسي انا يعني باختصار، لا والله لا ساعد او ساعد غيره، ولا الجميع يعني خير له وللجميع.
0: وده هبطه ولا وده؟
3: أيوة
0: حتى لو ما تعرفه.
3: اي والله خير للناس وللي حولي وللقريب وللبعيد.
0: كفو كفو. أيوة وانت والله. كذلك يعني تحب انك لو تدق على واحد بعد سنتين ثلاث تقول يا ولد والله منحرج منه، كيف اكلمه؟
3: لا عادي عادي، تواصل معه وما غير، والحمد لله سواء عنده ولا ما عنده الحمد لله، ومقدرين الظروف على قولتهم.
0: هو اهم شيء نفسيته زينه.
3: ايه الحمد لله، واساسا ما دق عليك الا هو يعني متفائل فيك خير، وان شاء الله انت ما تقصر معه بعد.
0: صارت معك قبل كذا؟
3: صراحه لا لا، ان شاء الله ولا ان شاء الله تصير.
0: وش اللي ما تصير؟
3: الظروف يعني.
0: لا لا بالعكس، الناس للناس والكل بالله، ترى مساله انه يوم عندك ويوم عند فلان ويوم عند فلان ويوم، ترى الدنيا كذا.
3: والله
0: لكن لا لا لا، انا طبعا احنا في فكرتنا اليوم ان ناخذ الاتصالات وناخذ الاراء وبعدين نتناقش في في في الفكره نفسها. عبد الله، اول مره تواصل معنا.
3: اي صحيح، ان شاء الله مو باخر مره.
0: يا رب يا رب، الساعه المباركه يا عبد الله، شكرا لك.
3: شاكرين.
0: هلا هلا وسهلا. 011 40 5 3. ابو رياض. عليكم. أرحب بالعديل.
4: مرحبا مرحبا.
0: هلا
4: هلا هلا. ما نسيت ما شاء الله عليك يا خالد.
0: إيه أبو رياض، واسمك وفاء، أنت دائما معنا.
4: من المخرج بالله الطيب هذا؟ من هو
0: هذا؟ ذيبان اسمه علي الحسيني.
4: والله علي الدين ما هذا حسين.
0: إيه
4: والله أنا هذيب ما حسين، علي الدين.
0: لا لا كفو الرجال،
4: الله يعطيه العافية. كيف يا حبيب؟ بالنسبة للموضوع هذا ترى مش بالنسبة لي شيء عادي، ترى ما عندي مشكلة أنا.
0: يعني لو احد دق عليك بعد السنين عادي؟
4: والله ارحب به واقول مرحبا وسلامات، اعطيني وضعك اللي انقطعت في المده هذا، وش اللي عندك واعطيني علومك، وبشرب اللي يرضيك طال عمرك، هذا اللي عندي طال عمرك.
0: ممتاز.
4: سمعت. ولا اخذها طعم من عين الجفاء، ولا اخذها من عين انه انسان استغلالي، لا ما حد يظرف علي الا هو يعرف الرياض ان شاء الله.

0: الله أقول إن شاء الله أن أساعدك في كل ما يبغى منه.
1: ما تحس في أوقات بعض الناس لو دق عليك زي كذا ومحتاجك وما بيدك شيء ما تزعل؟
0: لا أدور لك حاجة ما عندي أدور عند أصحابي وأعطيها أرضي أرضي الله ثم أرضي الطلب هذا. لأنه ليش؟ لأنه ما دق عليك إلا هو يعني يعرف أنك جد الطلب هذا وجد الشيء هذا. والله سبحانه وتعالى هو اللي يعطينا الله ونحن أعطينا ما أعطانا الله يا أخي. ما نأخذ شيء بيدينا، الله اللي أعطانا الرزق هذا، والله أعطانا المال، والله أعطانا الجاه، والله الحمد لله رب لك نعطي من اللي أعطاناه الله سبحانه وتعالى. ولا حد يصل عليك الإنسان يعني حقه تأتيك إنها كما الجبل يعدك. فأعطها طلبه لو ما هو عندي دور عند غيري وأعطيه وأقول أبشر.
1: وإذا تكرر عليك
0: نفس الشيء هذا؟
1: إيه.
0: ولا واحد ثاني؟
1: نفسه ولا واحد ثاني؟
0: لا أي واحد يطلب مني طلب أعين له وش يبغي اللي يبغيه اللي يقدر فيه والله لساعده لو كان
1: كفو.
0: بعد نفس المقرب منه
1: كفو. أهم شيء إذا حين البراد الحبق موجود عندك
0: الله موجود إنه حاكا
1: جعله بالعافية.
0: والثلاجة والراجل طيب بالله سلم لي على المخرج الطيب.
1: ياصل الله لا يهينك أبو رياض.
0: سلام الله يعطيك العافية.
1: يا هلا وسهلا. 011-40-53 يلا حيا سارة.
2: أدو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: كيف الموضوع؟ صراحة ما أدري وش الموضوع
1: بس دقة كذا.
2: أيوة أنا ما بيضيع القناة نفسها. أنا والله أسمعكم من قبل رمضان وكل مرة أدوركم ما حصلكم، اليوم عاد حصلتكم بالإذاعة.
1: سبحان الله سبحان الله. شوف العذر اللي ما مدري شلون
2: طالع بندا وشفتكم.
1: اسمعي انت ما تعرفين شكلك، انت معك موتر ما انت عارفه كيف تستخدمينه.
2: ايوه
1: عشان كذا اذا لقيت الاذاعه عندك ثبتيها على احد الارقام، اضغط الرقم.
2: وش اسم البرنامج
1: هذا؟ اسمه على جوك. اوكي
2: ايوه.
1: فهذا يجي كل جمعه وسبت.
2: تمام
1: زين. وعندنا برامج ثانية طال عمرك.
2: بس إيش موضوعكم يعني أشارك يعني؟
1: طيب أوكي خلينا نبدأ في الموضوع حقنا.
2: أيوة.
1: وتجوك باللي ما يتذكرك إلا لما يكون عنده مصلحة أو يبي منك شيء. تشوفين الأمر طبيعي ولا نستغل للعلاقة؟
2: لا مو بطبيعي طبعا، لا استغلال.
1: أنتم يا ذا البنات يا أنكم عليكم.
2: الصراحة أنا نفسية يعني أنا منهم.
1: أيوة إيش تسوي؟
2: أنا أحب الناس ما أحب ألصق بالناس يعني خلاص علاقة أحب أكون علاقاتي دائما عابرة تمام؟
1: أي
2: ما أحب أتلصق بالناس، بس أوقات نكسر في موقف شيء أحتاج أن يتواصل معهم فهم يفكرون مصلحة يفكرون وأنا والله ما دريت عنهم. خذي
1: تعالي انت وش قصتك انت يعني؟ تبين الناس يفزعون معك وما طقيت لهم خبر وراك؟
2: ايوه. يعني هالحياة كلها مصالح لو بتفكر فيها صدق، الحياة كلها مصالح.
1: اوكي يعني انت مع انه الدق يعني واحدة من البنات دقت عليك بعد سنة ولا سنتين وقالت لك يا سارة ابي كذا كذا كذا، تفزعين معها ولا لا؟
2: اي بفزع.
1: تبين منها موضوع بعد سنة سنتين عادي تدقين عليها
2: عادي جدا،
1: ما تشوفين ان الموضوع فيه استغلال او شيء؟
2: بالعكس بساعدها وبتقبلها وبوقف معها بالعكس.
1: انت
2: الله سخرني لها يعني.
1: يا سلام يا سلام. أيوه. يا سلام. وصارت معك قبل كذا؟
2: الصدق ده دائما بلك الناس الصدق. دائما في بلوكات
1: وتبين العالم يفزعولك وتفزعي لهم؟
2: لا عاد والله ما استنجد والله كثير بالناس. انا والله صدق ما استنجد بالناس.
1: عارفه ذاك اللي اعطيتينا الحين في مخنا ايرور؟ عرفتي ذاك اللي كذا؟
2: انا ادري اني جايبه العيد، ادري اني جايبه.
1: انت اصلا من اول شيء عادي والدنيا حلوه وفجاه والله معطيهم بلوكات. يا الله ربي يا حبيبي. سارة روحي قضي وخلص. ايه لا روحي قضي وكملي وانتبهي بس.
2: تبون شوكليت؟
1: لا سلامتك درب السلامة، انتبهي لطريقك وترجعين سالمة لبيتكم.

0: الله
1: يلا ليلتك سعيد. شكرا لك يا سارة على تواصلك.
0: الله
1: هلا وسهلا. يلا حيها 011 40 53. نقول ألو.
2: يا مرحبا.
1: من معي؟
2: معك عايد الموري حبيبي.
1: عايد، هلا بعايد،
2: حياك الله، كيف الحال؟ طيبين؟
1: كيفك عايد؟
2: والله بخير الله يسعدك.
1: انت تواصلت معنا امس صح ولا؟
2: لا قبل امس وقبل 3 أيام.
1: يا مرحبا،
2: حياك يا حبيبي.
1: قول يا عايد.
2: حبيبي
1: سمعت موضوعنا ولا اقول لك؟
2: الله الله، كيف ما نسمعكم.
1: يلا
2: الحبيبين اللي نسمعكم.
1: توكل قول.
2: والله يشوف يعني دام اللي جاني ما بيني وبينه زعل طول المدة هذه اللي كان عايش فيها، وجاني والله يبشر، وما جاني إلا عارف إنه محتاج، وما وقف علي إلا عارف إنه كفو، وعارف الشخص اللي وقف عليه كفو بيسد اللزوم، ودام وجاني في مال والله ما جل عنه لو تسلف وأغفي، وإن جاني في حالي بشر
1: كفو،
2: دام ما بيني وبينه زعل.
1: وحتى لو زعل،
2: والله لو زعل وفي حاجة الدنيا ما تخلى عنه، لأنه لو هو في الأرض ما هي في السماء.
1: سبحان الله،
2: هذا الكلام.
1: وصارت معك مواقف؟
2: الدنيا ما تخلى.
1: طيب هذا واحد دور عليك، أنت في يوم من الأيام تبي موضوع ولقيته عند فلان، أوكي، وأنت مبطين منه.
2: تمام.
1: بتكلمه؟
2: كيف ما أكلمه؟
1: بتدق عليه صح؟ بتتصل عليه؟
2: أكيد ما فيها شك.
1: كيف بيكون موقفك؟ انه في بعض الاشخاص لما مثلا انا مبطن من عايد وماني عارف كيف ابدا معه، اقول له يا عايد كيفك، شو اخبارك، موضوع يعني ابغى منك موضوع معين.
2: طيب
1: كيف تبدا معه او كيف انك تبين له؟
2: والله هو اللي يبى مني، هو يتكلم.
1: لا لا، اذا انت بي
2: انا ابي ايه؟ ما حكلمه قدام الرجال طبعا.
1: ايه
2: ما حكلمه قدام الرجال،
1: بينك وبينه
2: دام الموضوع خاص بيني وبينه، اكيد من راسي لراسي.
1: قواك الله.
2: وياك يا حبيبي.
1: قواك. من وين تكلمنا عايد؟
2: من مكة يا حبيبي.
1: مكة.
2: ما منها فكة.
1: تمام تمام.
2: يا حبيب قلبي.
1: تمام يا سيدي. هلا عايد.
2: الله يرضى عليك. فماني.
1: هلا وسهلا. 011 40 53. حمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: دخلنا من جديد وأشكر والله الرجل اللي دخلني. أنا عندي مداخلة فيه رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كانت تتكلم عن نفس الموضوع. يقول رضي الله عنه، هو طبعا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نعم.
3: يقول أربعة لا أقدر على مكافأتهم: الأول رجل بدأني بالسلام، الثاني رجل وسع لي في المجلس، الثالث رجل غبرت قدماه في المشي في حاجتي، الرابع يقول لا يستطيع مكافأته إلا الله سبحانه وتعالى، الثلاثة الأولى يقول أستطيع أن أكافئهم إلا الرابع، يقول رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمن يقصده، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي، فهذا الرجل لا يستطيع مكافأته إلا رب العالمين
1: سبحانه.
3: نفس تقريبا نفس الموضوع،
1: هو على نفس الموضوع. فعلا فعلا، هي في الموضوع أصلا فيه من السنة وفيه أشياء كثير يعني من الدين اللي، لكن احنا نتكلم اليوم عن تعرف العلاقات الاجتماعية. وبالعكس كلامك طيب، الله يجزاك خير، وشكرا شكرا لتواصلك وحرصك على على على توضيح وإسناد الأمور. الله يوفقك إن شاء الله يا حمد، والمخرج كذلك يشكرك.
3: الله يعطيك العافية.
1: لا هنت لا هنت يا حمد. عموما احنا موضوعنا والله ترى الموضوع هذا فيه اشياء كثير، وفي ترى انا اشوفها يعني في عده يعني عده مجالات. انا ابي اسمع من المتصلين الان يعطونا وش الراي حقهم وشلون يشوفون الموضوع، ونشوف ابو عبد الله. ابو عبد الله،
4: يا زين موضوعك مره صراحه.
1: هات يلا ابو عبد الله، قاعد تسوق؟
4: اي نعم.
1: انتبه لي من القسايم لا تيجي بكره ولا بعد تقول والله انتم اعطيتوني خليتوني اخذ.
4: بشرك في الحاره ماني بعيد.
1: هاي انتبه.
4: حياك حبيبي.
1: هلا ابويا.
4: بالنسبه للموضوع بصراحه احب اني اقضي حاجه احد، جاك صديقه، جاك بعد فتره، جاك بعد غياب، بالعكس أفزع له في أي كان، سواء قاطع مقاطع، هو ما جاك إلا وهو متعشم فيك الخير.
1: ممتاز.
4: وإحنا عرب فينا الخير الحمد لله.
1: يعني ما تشوف أنه استغلال للعلاقة؟
4: أبد أبد أبد أبد أتعامل معه على أنها نية صافية ونية محتاج إنه جاك وعارف إنك بتفك أزمته.
1: صارت معك مواقف كذا؟
4: والله لا خلا منها صارت.
1: لك أو عليك؟
4: لا والله علي.
1: ولقيت الناس حولك؟
4: والله ما قصروا.
1: هذه هي هذه الفكرة اللي احنا نبي نوصلها.
4: والله ما قصروا وأبيض وجيه وجزاهم الله خير.
1: وين رايح؟
4: والله طلعت أخذ قهوة ورجع البيت.
1: يا سلام. وتكلمنا وانت كذا تشرب لك كاس قهوة؟
4: يا الله كاس القهوة عادي عليك نازم على قهوة جدة زينة.
1: الله قال الرطوبة بدت الرطوبة؟
4: اي والله مرة.
1: يا الله يا حبيبي دش ببلاش.
4: الله هذا قاعدين ندش وقاعدين على الكورنيش نلف شوية ونرجع البيت.
1: يلا درب السلامة وأوقات ممتعة إن شاء الله
4: يا حبيبي.
1: يا هلا وسهلا أبو عبد الله.
4: شكرا لك.
1: يلا حيا 011-40-5-3 ونقول أبو تركي مساء الورد.
0: مساء النور.
1: هلا وسهلا.
0: كيف الحال؟
1: طاب الحال اللهم لك الحمد.
0: وأخبارك خوي؟
1: الحمد لله. معك خالد الله يحييك.
0: ونعم يا خالد كيف حالك؟ على الهواء؟
1: على الهواء أنت
0: يا حبيبي الهواء.
1: قول
0: إيش موضوعكم اليوم؟
1: جينا إيش موضوعك داخل كذا
0: ترى أول مرة أشارك أنا من أبها يا حبيبي.
1: يا مرحبا. أو عدل براد الحين ها؟
0: والله الجو ممتاز عندنا الحين.
1: ما في أمطار؟
0: لا والله بس إن شاء الله
1: الله يجيب الخير
0: يا رب.
1: أبو تركي
0: هلا حبيبي.
1: وش جوك باللي ما يتذكرك إلا لما يكون عنده مصلحة ولا شغلة ولا شيء أو يبغى منك شيء؟
0: والله أنا أعتبر إنه حلو إنه تذكرني.
1: حلو.
0: إيه والله.
1: يعني ما تقول له الله والله ليت إنه فيه حاجة دائما تذكرك فينا ولا شيء زي كذا تقول؟
0: لا الحمد لله يعني ما تذكرني إلا إني إن شاء الله بحل موضوعه.
1: ممتاز.
0: إيه والله.
1: في بعضه ممكن يشوف رقمك ما يرد عليك.
0: والله عادي يمكن ظروف ويمكن حاجة يمكن شيء ما أدري.
1: بعضهم يشوف الرقم يقول الله أبو تركي توه يدق علي وش ذكر فيني.
0: والله يا أخي شوف أي حاجة تقدمها بتقدمها لنفسك ما تقدمها.
1: طيب أنت يعني مع أنه الموضوع عادي الأمر طبيعي ما فيه مشكلة عادي لو يتصل علي بعد سنين؟
0: طبيعي طبيعي يا خالد.
1: يلا يلا كمل كمل مشوارك شكلك قاعد تفرفر كذا و...
0: والله يعني مع تركي مع تركي
1: الله يحفظه ويصلحه يا رب. وسعيد ان سمعنا صوتك الليله وخلك دائما متواصل.
5: والله
1: هلا تركي شلونك؟
5: الحمد لله.
1: امورك تمام؟
5: تمام.
1: قل لابوك يعشيك.
5: الحمد لله
1: يعشيك. اجل قل له يشتري لك شيء. ايه خلنا ندبسه الحين بيقول وش ذا الاتصال اللي طلع علي بالخسارة. الله يحفظكم ان شاء الله ويمتعكم يا رب. يا مرحبا يا مرحبا ابو تركي. 011-40-5-3 يا جماعة الخير الموضوع والله حاس انه كذا شيق وقاعد العالم تتفاعل معنا. كنا مع ابو تركي من ابها الحين نروح لابو تركي بس ما ادري من وين. هلا ابو تركي.
6: يا هلا ومرحبا.
1: يا مرحبا حياك الله يا ابو تركي.
6: الله يحييك. ابو تركي من الرياض.
1: اهلا وسهلا من الرياض. اي ما شاء الله دحين جينا عند المكيفات.
6: اي انا والله انا حاب الموضوع. الحين صارت هي ارصده مثلا.
1: اي
6: مثلا لو عندي ضرط افكر مين اللي انا رصيد عندي صرت خلاص يعني
1: انه تقدر تتكلم معه لك وجه.
6: يا سلام ممتاز عليك. فصعب لما اجي ادق على واحد اول مره وما عنده حسابات فاهمني وافهم هي صارت فهمه يعني. اذا انا هو فاهمني وانا فاهمه هذا شيء رائع ممتاز يعني. فاتوقع ان الموضوع اذا تكون رصيد عندك تحتاجه بعد فتره اكون هنا ممكن.
1: طيب ممتاز. ابو تركي مثلا انا في مكان
6: ممتاز
1: وجيت وما بيني يعني بيني بينك مرحبا شلونك عرفتك عرفتني ما ادري وشو ايا كان والموضوع عندي وما بيني وبينك على قولك يعني على تفكيرك انه في ارصده او شيء ولكن ممكن
6: انا بختي بختي يكون رصيد عندي.
1: لا لا انت داق علي وما قد جاء انه انا طلبتك في شيء. فهمت؟
6: عارف عارف فهمت.
1: دقيت علي يا خالد سلام عليكم موضوع عندي 1-2-3
6: ما هو هذا نقطة البداية. كنا أنا أنت عندي رصيد إن أنا خدمتك اثنين وثلاثة وأربعة.
1: أنت ما خدمتني ولا مرة ولا كلمتك ولا قلت
6: أنا
1: لك.
6: أنا الآن أبدأ بالخدمة فتكون رصيد لي عندي. سواء أنت أو هو بترجع من أي مكان. أنت
1: بتصير عليك هذه.
6: أنا فاهم عليك بس هي بتكون رصيد إنك أنت خدمت الرجال بكرة في خدمة ممكن.
1: أنا أحتاجها ممكن أكلمك فيها قصدك.
6: نعم فهو أصول مفهومة.
1: طيب
6: ترى هذا واقعيا هي موجودة.
1: طيب أبو تركي خلنا نتفاهم فيها.
6: أنا ما راح يقصر.
1: أنا معك. أنا أتفق معك. طيب أنا دقيت أنا خدمتك اليوم خالد. بكرة دقيت عليك أبو تركي سلام عليكم موضوعي كذا كذا كذا. ما ساعدتني.
6: إذا كان فوق الاستطاعة.
1: إيه. ترى مو بشرط أن يكون فلوس يعني أيا كان.
6: أنا فاهم
1: إيه؟
6: ممكن أبدا بسألك في الموضوع أبشر من جهتي.
1: حلو.
6: إذا سألت إيه أنا أقصى جهدي إذا ما إذا أكيد أنا بيقدر الشخص هذا بيقدر سألت في الموضوع وبيقول والله الرجال ما قصر سواء كانت النتيجة ممتازة
1: إيه؟
6: أو كانت النتيجة
1: إنه ما قدر وما توفق في ال
6: إيه فأنا أقول الرجال إنه ما قصر راح وتعب وضيض الله
1: يعني وصف. آليتك الآن تقول والله أبغى أشوف الناس هل أنا قد خدمتهم أول شيء أبدأ فيهم أكلمهم
6: بالنسبة لي أنا بكون إيه؟ تحت الخدمة فتأكد 100% مثلا الآن واحد ما خدمته ما راح يجي في بالي أقول الرجال ما بيني وبينه يعني
1: أو لو إن أبطيت أنا منك ودقيت عليك ومبطي منك وما بيننا أرصده تخدمني
6: عندي انا ان شاء الله
1: تخدمني
6: انا اخدمك نعم
1: كف
6: فهو يقول لك في مثال واقع يقول بك يوم لك ويوم عليك
1: ويوم تبارك الله شر
6: هذا لك الخدمه رجال عندي
1: خدمته
6: سواء هو ولا عنده سبحان الله ربي يسهل لك ما دام اذا قضيت على شخص
1: اذا انك رحت في تسعى في حاجه اخوك المسلم
6: يا سلام فتاكد 100% الله سبحانه وتعالى راح يقضيها لك
1: وصلت.
6: او يرسل احد يقضيها لك
1: بسهولة. حلو حلو وصلت يا أبو تركي وسعيدين بسمع صوتك وتواصلك معنا وإن شاء الله تتكرر معنا دائما هلا وهلا
6: نقطة فقط إذا سمحت لي
1: سم.
6: أتمنى أتأهل المنتخب بإذن الواحد
1: يا رب يا رب دعواتنا لهم بكرة إن شاء الله
6: دعواتنا لهم شكرا الله
1: يا رب هلا أبو تركي
6: صفر
1: 11 40 5 3 هاي يا فهد سلام عليكم
7: السلام ورحمة الله وبركاته
1: يلا حيا
7: الله يديك كيف حالك
1: هلا هلا بفهد
7: أول شيء أنت ضحكتك أيقونة
1: قل ما شاء الله أول شيء عشان أضحك دائما
7: ما شاء الله صلاتي على النبي زين الموضوع شيق والله
1: هي.
7: جميل أن كل الناس قاعدة تقول كلام جميل
1: ممتاز
7: فندل على شيء يدل على الناس فيها خير فالحمد لله والشكر دائما وابدا فاللي دق عليك محتاجك بشيء تاكد مليون بالمئه انه ما دق عليك وجهه وسيع فهو تردد مليون مره قبل يدق عليك اي اخلك عند حسن الظن والله وترى انت المحظوظ اللي الله سخر لك واحد تخدمه
1: سبحانه
7: فيقول مرحبا ما هل هتان الغيوم بالكلام اللي من الغالي يرد جابها الجوال نقد الله العلوم 10 ارقام وبعبر قرعت الصقر لا حاصر همه يقعد يحوم يصفق الجنحان ما ياوي لحد تحكم من بين جنبيك الهموم حطها له انت وابشر بالسعد
1: بالسعد الله سعزهارك
7: الله مسخر الناس للناس والله يجعلنا دائما عند حسن ظنهم
1: هذا هذا هذا العلم الغانم والله
7: ايوه
1: هذا العلم الغانم لكن احنا اليوم قاعدين نتكلم ونبي نشوف ايش في صدور الناس ونبي نعرف ايش اراهم وايش في بعضهم يقول لك لا والله انا على حسب الرجال وشو
7: لا والله لو ما تعرف إذا أنك تقدر تخدم فأخدم من تخسران حاجة لا ترجي الحاجة من الناس ارجيها من رب العالمين
1: سبحانه سبحانه أنت صار معك مواقف يا فهد
7: والله صار كثير
1: قول لنا وعلينا
7: بين أني محتاج وبين أني الناس تحتاجني فأنت إذا احتجت أحد ترى قبل الدق والله يتردد مليون مرة يمكن تأخذ يومين أن تفكر الدق له فإذا ردك أنت فبتنكسر
1: ما في بعض الناس ترى أنا ممكن من الناس اللي أزعل إذا ما قدرت أخدمك فهمت؟
7: هو والله هذا الطبيعي ترى
1: يعني أنك جيت ودقيت علي وبيك يا خالد في موضوع ولا شيء وأحس أني ما أقدر والله أزعل
7: والله تزعل وهذا الطبيعي من بين كل الناس اخترتك أنت
1: لكن الله يبيض وجيهنا ويبيض وجيهكم في كل واحد مع كل رجال ولا مع كل محتاج
7: والله آمين يا رب يا كريم.
1: بيض الله وجهك يا فهد.
7: هلا مشاركة وإن شاء الله ما تكون
1: يا رب يا رب. هلا وسهلا يا فهد يا مرحبا. 011-40-53 ومشاعل. مساء الخير يا مشاعل.
8: ألو.
1: ألو
8: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور. هلا وسهلا.
8: الله يحييك. مساء الخير فريق برنامجكم الجميل. مساء أنيق كذا يشبه لكم برنامج على جواك. يعطيكم العافية جميل.
1: الله البنات دائما يقولون كلام حلو. عرفت النظام اللي وردة وتحس إن كذا في على
8: بستان.
1: ها؟
8: لا لا البنات ما يقولون كلام حلو إلا الناس اللي تستاهل.
1: لا أقصد ما شاء الله عليكم دربات كذا يعني عندكم حتى في دفاتركم حتى في يعني فاهمين اللي تحبون الزبرقة ذي.
8: ما فهمت بس أوكي.
1: لا لا لا كلام طيب يعني ما هو بشيء.
8: أكيد أنتم ما راح يجونكم ولا كل شيء طيب.
1: أسلمي أسلمي أسلمي يا مشاعر.
8: من قال سالم. طيب بالنسبة لموضوع الحلقة صدقني صراحة كثير حلو كثير ومتشعب صراحة. بس أنا بحاول أقول كم نقطة كذا إن شاء الله بس توصل الفكرة.
1: يلا قولي.
8: أول شيء شخص المزاجي هذا أو الشخصية المزاجية هذا والشخص المصلحجي زي ما نقول من أصعب وأسوأ الشخصيات اللي ممكن الواحد يتعامل معها في حياته. الناس عشان تتعامل مع الشخص هذا أنا بوجهة نظري برأيي يعني مشاهداتي انقسموا قسمين. في شخص يعامله بالمثل يعني تلبي دعوتي ألبي دعوتك، تتذكرني وقت مصلحة أنا أتذكرك وقت مصلحة، تلبي طلبي ألبي طلبك، تسحب علي أسحب عليك. وزي ما يقولون ذاك ملعب وهذا ملعب وين ما تريد
1: احنا نلعب.
8: أيوة بس في ناس اللي الفئة الثانية والطريقة الثانية وهذه أنا صراحة معاهم. أنا من الفئة هذه اللي أطلع من حساباتي مرة واحدة. ليش؟ لأنه هذا الشخص صراحة لا يؤتمن، متقلب الود متقلب المزاج هذا لا يؤتمن، لا في نصيحة لا في رأي لا في علاقة لا في مشورة. يعني اليوم معك بكرة عليك، حبة فوق حبة تحت، فأنت ما راح تحس بالأمان معه أصلا. المشكلة وين؟ المشكلة مش في الشخص هذا لأنه هذه طبيعة البشر، الناس يعني مختلفين شخصياتهم متعددة. المشكلة وين؟ المشكلة لما يكون واحد قريبك، واحد من أهلك.
1: طيب
8: واحد من الناس المقرب.
1: إيه وشلون نسوي معه؟
8: أي من أقول لك هذه مشكلة مضاعفة. يعني لما يكون شخص مثلا زميل عمل زميل دراسة جيرانك شخص عادي تقدر تطلع من حساباتك هذا أوكي ما في مشكلة معه.
1: يعني عادي أعمل له بلوك. إيه خلاص يلا شكرا.
8: مش بلوك مش بلوك بس أنت ما راح تتقبل منه شخص متقلب يعاملك حسب مزاجه.
1: إحنا أنت عارفة موضوعنا اليوم وشو؟
8: الشخص اللي يتصل عليك وقت مصلحة مثلا مصلحة جي
1: إحنا نقول ما يتذكرك يعني مثلا أو إنه هو يعني تشوفون الأمر طبيعي إنه أحد يتواصل معك من فترة طويلة عشان طلب معين أو إنك تشوف إنه استغلال للعلاقة.
8: والله تجي كذا وتجي كذا بس إذا كان شخص قريب أنا أقول لك هو على نمط واحد على نسق واحد شخص يعني مهما يعني حاولنا حتى نلطف في تعريف الشخصية هذه بس هو شخص مزاجي هو يتعامل معك بمزاجه احتاجك أنت مقرب منه أنت في سابع سماء يطيرك في سابع سماء. خلص مصلحته أو خلص الشيء اللي بيه منك خلص ما عاد احتاجك ينسف كل شيء سويته عشانه. أنت ما كأنك يعني على رأي واحد ما أدري والله أغنية ولا قصيدة بس يقول حتى لو أعطيته واحدة من عيونك قال أعطاني اللي عين اللي ما يشوف بها تمام.
1: أي.
8: فهذا لا يؤتمن. أنا بالنسبة لي أطلع من حساباتي بصراحة لأنه يعني أنت حتى لو يعني حتى حتتعب معه بس الشخص القريب إذا كان من أهلك بهالمواصفات اللي ما يتذكرك إلا وقت حاجة ويستغلك مثلا يستغل طيبتك ومن فترة لفترة وين تسمع صوته وما أدرى عنك إلا إذا احتاجك في شيء هذا والله أنت مضطر يعني ما دام إنه واحد من يعني قريب عليك
1: تخدمه.
8: أنت مضطر توضح له
1: ولا وضح له
8: لا توضح له كذا طريقة كذا مرة إنه هذا الأسلوب غلط هذا الشيء يعني إحنا علاقتنا أسمى وأقوى وأجمل وأمتن من إنه مثلاً نبنيها على مصلحة على قاعدة هشة زي هذه يعني مثلاً أخوي ولا أختي ولا مثلاً ولد عمي ولا ولد خالي ولا بنت عمي بنت خالي أنا إنسان إحنا اللي يربطنا شيء أكبر من المصلحة الشيء اللي خلينا نسأل على بعض مش إني والله احتاجتك مثلاً في موقف معين ولا تحضرين معي عادة معينة ولا احتاجت مبلغ ولا احتجتك في شغلة فجي والله تواصل معك غير كذا لا أنا ما أعرفك ولا تعرفني. مضطر انك توضح له، فهم واستوعب زين،
1: واضح
8: ما استوعب الشكوى على الله يعني.
1: واضح واضح واضح يا مشاري، يعطيك الف عافيه. شكرا. انت شكلك مبحره في انماط الشخصيات والشغلات هذه.
8: والله مش تخصصي بس انا من الاشياء اللي احبها، الاشياء اللي فعلا
1: اقرا
8: فيها كثير. وفكر ذكروني عشان احلل لكم شخصياتكم.
1: ابشري ابشري، بارك الله فيك. شكرا لك يا مشاعر. 011 40 5 3. ومعليش ابو عبد المحسن، مساء الورد.
9: مساء الورد اخوي خالد، الله يعطيك العافيه.
1: هلا وسهلا، طولنا عليك.
9: لا يا اخوي عادي، استمتع. انا جيت من الهند ونزلت على مطار الدمام.
1: حلو.
9: فركبت سيارتي يعني، دفعت فلوس للمواقف وجيت وانا في الطريق قاعد اسمعك. والله توني داخل اخوي توني الحين.
1: الحمد لله على السلامه اولا وسلامه الاسفار.
9: الله يسعدك.
1: يعني
9: ما شاء الله.
1: قول قول، شكلك انت مليان.
9: والله شوف انا هي الحمد لله الامور ميسره وما شاء الله على الجماعه اللي اتصلوا قبلي ما خلوا شيء.
1: لا لا، في باقي
9: في مثل يقول الناس وكل من بالله.
1: نعم.
9: اللي اتصل عليه والله بعيد ولا قريب، هذا ما هذا يعني ما نقول له هجوة، يمون عليك يعني، في بينك وبينه ود سابق حتى لو ما كان يعني متواصل معك سنه مثلا.
1: حلو.
9: اليوم السوشيال ميديا ما خلى الاتصال مجال، اللي طالع في السناب واللي طالع في الانستغرام يسوي لي لايك خلاص بتواصل معك، فهذا يمون عليك. ما في ما يعني ما ما ما ما ما ما ما ما ابتعد عنك
1: يعني طبعا. يعني يعني حتى اللايك تراني انا شايفك،
9: هذا الواقع. ويوم يتصل علي طالعك كانك شايف امس او مكلمه امس بسبب باللايك هذا.
1: في بعض الناس شوف في بعض الناس ابو عبد المحسن يمكن ما تشوفها من سنين لكن غلاه كبير.
9: نعم.
1: ولو دق عليك كأنه مكلم كمس
9: تفرح،
1: فهمت؟ لا وكأنه مكلم كمس ولا كأنه مبطي منك.
9: كلامك صحيح، اي والله كلامك صحيح. وهذا شوف هذا تنم على الروح الطيبه اللي بين المتصل والمتصل عليه.
1: اي
9: اي والله. واليوم الواحد على طلب خدمه، هي ما هي فلوس انت ما تفضلت.
1: هي
9: ما هي فلوس، لا هي
1: اي خدمه ولا هي اي شيء
9: ولا شيء والله، ولا معرفه واحد من هنا ولا هنا، هي بيدك والله. لو كنت انت حتى لو انك صاد بتخلص، احنا طيبين ترى ما عندنا هالشيء. صعب ان الواحد يصد، صعب.
1: انا مستغرب منك ابو عبد المحسن
9: عامر
1: انك جيت وصرت تتكلم سعودي، يعني تتكلم عربي باقي.
9: أنا في الهند قعدت شهر وأربع أيام.
1: إيه شكلك تتكلم معنا وتهز راسك.
9: شبعان فلفل، شبعان فلفل. الله المستعان.
1: يلا الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك، وسعدنا بسمع صوتك وإن شاء الله تكون أول مرة تكلمنا.
9: إي والله أول مرة.
1: يا مرحبا، عز من اتصل.
9: يا حبيبي
1: أستودعك الله. هلا وسهلا. 011 40 5 3. ونقول يحيى مساء الورد.
10: مساء النور والسرور.
1: قصر صوت الإذاعة.
10: كيف أنت يا طويل العمر، عساك طيب؟
1: بخير يا من الخير، كيفك أنت؟
10: الله يبارك في أيامك.
1: وياك. من أنت كلمنا يحيى؟
10: مستمعين. من أبها؟ من أبها طال عمرك.
1: أبها البهية.
10: إيه نعم، ترجع العجوز صبية.
1: يلا عطنا أنت مبسوط وش عليك، تكلم والجو طيب والحمد لله. إيه
10: نحمد الله، نحمد
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يهنيكم ما شاء الله تبارك الله.
10: الله يبارك فيكم.
1: أسلم يا يحيى، عطنا علمك.
10: والله يا أبي الأجواد يقول لك خيركم للناس أنفعكم للناس.
1: نعم
10: نعم، ولا الواحد ما يدق عليك ولا يتصل عليك إلا علشان يعني حدثه الظروف أو له مصلحة عندك وأنت تقدر تخدمه فيها، لا تقصر قدر المستطاع،
1: اعمل الشيء لله.
10: لله سبحانه، وزي ما تقول يقول من فعل خير بيلقى الخير،
1: على قولهم يقول اعمل خير وقطب بحر.
10: نعم هذا اللي نبغى نوصل.
1: يا سلام يا سلام عليك أحيى، وين مشوارك؟
10: والله يا طويل العمر والسلامة داخل المدينة،
1: يلا
10: نقضي أشغال وكذا للبيت.
1: مدارس بكرة؟
10: إيه مدارس.
1: روح شوف الأولاد ذاكرة ولا لا.
10: لا لا مذاكرين ان شاء الله، وقد ما منهم ابشر قد نجحوا
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقهم ويبارك لهم عينهم. يلا واجازه ان شاء الله وياك.
10: نسال الله الذي لا يسال غيره ان الله يعز حكامه ويطيل في اعمارهم
1: امين،
10: ويديمهم علينا
1: امين،
10: وعلى يديم المسلمين اجمعين
1: يا رب يا رب. لا انت يا يحيى
10: الله يرعاك.
1: يلا اول مره تشارك معنا؟
10: لا والله اني اشارك من فتره لفتره.
1: من هنا من هنا؟ ها
10: نعم نعم، نبذل الجهد والاجتهاد.
1: واضح ان اعطوك مفتاح السياره وطلعت لوحدك عشان كذا قدرت تتكلم.
10: الصادق يبغى الفكه. الله يبارك فيك
1: قواك قواك الله يا يحيى.
10: الله يرحمك
1: سهل الله امرك. شكرا لك. مستمرين معكم ما شاء الله والله الاتصالات، وصراحة الموضوع قاعد يعني ما شاء الله تبارك الله. نبي شوي ناخذ فاصل شوي يا جماعة ونرجع لكم نستكمل اتصالاتكم في موضوعنا اليوم. يقول لك وش جوك باللي ما يتذكرك إلا لما يكون عنده مصلحة أو يبغى منك شيء، تشوف إن الأمر طبيعي إن أحد يتواصل معك من فترة طويلة عشان طلب معين، أو ترى إنه استغلال للعلاقة.

0: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية ومكملين معاكم في برنامجنا الليلة على جوك، والمستمر إن شاء الله إلى الساعة 12. بدينا من 10 وما شاء الله تبارك الله قبل الفاصل في اتصالات واجد وكلهم شاركوا على الموضوع، شكل الموضوع استفزهم شوي. يقول وش جوك يلي ما يتذكرك إلا لما يكون عنده مصلحة أو يبغى منك شيء؟ هل تشوف أن الأمر طبيعي أن أحد يتواصل معك من فترة طويلة عشان طلب معين، أو ترى أنه استغلال للعلاقة؟ هذا موضوعنا، وتتواصلون معنا على 011-40-5-3. ونقول ألو يا سارة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يلا حيها. صوتك ما هو بقى، تكلمين من سبيكر أنتي؟
1: أقول الله يحييك وسعد الله مساءكم.
0: هو صباح مساء، أهم شيء إن كلام زين على قولهم. يلا يلا حيها سارة، شلونك؟
1: الله يبقيك، الحمد لله بخير.
0: من تكلمينا؟
1: من الرياض.
0: يا هلا وسهلا، ما شاء الله أمطار وأجواء باردة
1: مرة صراحة.
0: إيه. هذه الشفرة ما يعرفها إلا إحنا.
1: أي والله.
0: هاتي يا سارة، سمعتي موضوعنا؟
1: والله بصراحة حتى لما سمعتها جاء بالي أشخاص كثير مرة بحياتي.
0: أنت بتوصل لهم رسالة يعني؟ ها؟
1: لا ما بيوصلهم رسالة. أنا بصراحة يعني أحس إن سبحان الله ربي اختارني إني أقضي حاجة هذا الإنسان يعني الصراحة.
0: حلو، يعني أنت تشوفين إن الأمر طبيعي
1: جدا؟ يعني أنا تخيل في وحدة تواصلت معي وأنا ما أذكرها لو أنا طفلة صغيرة.
0: أي
1: ما حتى ما هي من نفس العائلة، ولا نشوفها كنا نجتمع في المناسبات الكبيرة زي كذا.
0: حلو.
1: وتواصلت معي كانت تبي مبلغ من المال. وعلى طول بالعكس يعني والله ما كنت أملكه،
0: دبرتيه
1: سلفت وعطيتها المبلغ، لأنها أكيد أنها مستحيل ما كلمتني إلا أكيد أنها
0: ضاقت يعني عليها الدنيا.
1: إيه، فسبحان الله ربي اختارني اني اقضي حاجتها، فالواحد يسعى لقضاء حاجة اخي لان الله بيقضي حاجتك، انت بيجي يوم من الايام تكون محتاج، سواء شغلة معينة سواء مبلغ مالي، الواحد يسعى انه يقضي حوائج الناس لو انهم سيئين، يعني قد مر بينك وبينهم موقف سيء.
0: اها، يعني انت تشوفين الموضوع عادي حتى لو يكلمك الواحد بعد سنين واتصلوا؟
1: وشفتها بحياتي يعني، شفتها في أمور كثيرة يعني تضيق عندي وتتسع من الله سبحانه، يعني واضح أنه يعني للأشياء اللي الواحد يسويها ترجع له بس بطريقة غير
0: مهمة. بشرط أنه من الأشخاص اللي يتواصلوا معك ممكن ربي يسهل لك أشخاص آخرين،
1: أحيانا يكون فرج الموضوع معين، تيسير الموضوع معين، سبحان الله رد شر عنك يعني سبحان الله، يعني ترى اللي يفرج هم أخي ربي يفرج همه.
0: يا زين كلامك ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيك يا سارة، وإن شاء الله نسمع صوتك دائما معانا وتشاركين معنا ببرامجنا.
1: وياك إن شاء الله، الله يعطيك العافية.
0: وياك.
1: شكرا لكم جميعا.
0: شكرا لك، شكرا لك يا سارة. 011-40-5-3. سعد، سلام عليكم.
2: نعم، مساء

0: المهم اتصلت على مرجعي وقال لي شخص الله يذكره بالخير يمسيه بالخير قال لي والله ابشر بي. جاء وسبحان الله ما كان في بيني وبينه علاقه قويه. المهم انه وقف معي الى حتى كنت والله بعد الافاقه من بعد العمليه انه لقيته قدامي
1: ما شاء الله
0: وكان معاي واقف قلبا وقالبا. المهم تمر السنين وكان عندي شغله يعني شغله انه تدخل كم شخص يعني شيء ابيعه او زي كذا. المهم انه تواصل معي قال لي احتاج الحاجه هذه واذا بقول كيف ما سويت قلت الله يحييك تعالوا ما راح نختلف. إذن كان مجموعة أشخاص إنه اخترت الشخص هذا فكانت يعني إنه من فضل الله إنه تكررت الفرصة
1: إنك فرحت وضعت. فرحت إنك على الأقل لو ترد أيوة. بشيء
0: المهم إنه كان الشخص والله ما في أثمن من وقفته معاي مع إنه الشخص كان ثمين الحاجة هذه كانت ثمينة عندي
1: أنت قدرته وشفته كبيرة
0: قدرته وعطيته إنه رفض قال لا والله ما زي بتقول ما توقعت إنك كذا قلت لا والله أنت لك جميل يعني تبرغ شيء من جسمك منه أسعفتي بدمه وزي كذا حاول فيه. فأنا والله العظيم من الفرص ولا زال الآن ممكن أكثر من 13 سنة لازلت أذكره بالخير وازل أدعي
1: من طيبك من طيبك من طيبك عبد العزيز
0: الله يسعدك
1: وياك وياك يا هلا يا هلا عبد العزيز يا مرحبا هلا وسهلا. طيب احنا موضوعنا اليوم نقول وش جوك باللي ما يتذكرك إلا لما يكون عنده مصلحة أو يبغى شيء. هل تشوفون أن الأمر طبيعي أن أحد يتواصل معكم من فترة طويلة عشان طلب معين أو بتشوف أنه استغلال للعلاقة؟ الموضوع فيه تشعبات كثير وفي آراء كثير ونبي نسمع وش يقول أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله.
2: عليك السلام أستاذ خالد أستاذ مساك حبيبي والمخرج جميل وكلكم جميلين ويرضى عليك.
1: مساء الورد أبو عبد الله شلونك؟
2: الله يمسيك برضه والنعيم ويرحم والديكم ويسمع ومخرج جميل والله.
1: آمين. من وين تكلمنا أبو عبد الله؟
2: من بريدة يا حبيبي.
1: بريدة.
2: نعم.
1: تفضل.
2: أيام رمضان ويذكرك بالخير يا خالد أنت في الصين في حامس عسير المدينة المنورة. والمدير والمعدة الله يذكرها بالخير.
1: زميلتنا حصة. إيه.
2: نعم.
1: أسلم عطنا علمك.
2: والله شوف يا أستاذ خالد يعني قبل كل حاجة وشي مسي على المخرج وأبوس راسي لأني أعرف صوته لكن والله أخوك لكن أبوس راسي هو على راسي
1: الله يحفظك أسلم
2: يا حبيب. والله شوف يا أستاذ خالد في النهاية وأنا أخوك يقولك صنع على المعروف تقي مصارع السوء
1: سبحانه
2: والإنسان لما يجيك في مقولة أنها أسطورة أو أنها حقيقة واقع ما ندري يمكن مثل صيني ما ندري يقول إن يعني إن اللي دعا إن اللي جاك هذا إنه ضرب يعني من الآلهة والآلهة أتلت لك وكذا فيعني هذا كلام ما ندري عنه لكن في النهاية يقول المثل يقول شبة الشعر ميز مدى حاضر جبيلك وماضي. إذا كان إنسان فاضل والطلب يعني إذا أردت طاعة المستطاع أنا ما عندي مانع أبذل يعني إذا أتكلم علي يعني بعد فترة وقال والله أبغاك تكفلني بثلاثمائة ألف أنا مجبور وأنا وأنا وأنا لا في النهاية إذا حاجات يعني ما هي مادية صح لكن الحاجات مادية يعني يعني يعني ما هي
1: تتردد
2: يعني تتردد
1: أو تتحفظ
2: أو تتحفظ يعني أنت يعني تمشي مع متاهة لكن في النهاية يا سيدي الفاضل يعني في أمور يعني زي ما تقول ما يحسب لها حسبان تيسرت على أيدي أهل الخير يقول لك أفضل الناس من تقضى على أيديه الناس وحاجاته وأفضل الناس في الرجل تقضى على أيديه الناس وحاجاته لكن أنا بالنهاية عن نفسي والله يا أخي صنع المعروف تقي مصارع السوء أنا ما راح أقصر بشيء إذا كان يعني يعني بس حاجاتي يا أستاذ الفاضل يعني فيها يعني فيها مسكة معصم والله يا خالد
1: فيها مسائل قانونية قصدك
2: مسائل قانونيه وفيها يعني انت عندك بيت واسره وكذا يعني يعني انت الحين انت يا استاذ خالد انت خلينا نتفرد فيك انت عندك التزامات يمكن مثال يعني لو 1000 ريال يجيك سقط سهوا لخبط كل حساباتك لا لا ما بس انا يعني اتشرف فيك لكن انا اتكلم فيك بالسنه الكل يعني اقول لك يعني على انسان هذا اللي جاني وطلب مني حاجه يعني مثلا يعني في بتناول اليد ما عندي مشكله بس امور ماديه
1: يعني امور فيها مسائل قانونيه او فيها شيء ممكن تعتذر وتقول والله اعتذر وسامح
2: والله والله العظيم شوف يا استاذ انا في دكتوره سودانيه كانت حاطه حاله تقول ضيعنا حياتنا

0: حياتنا في كلمة نعم يعني كانت لو تكون لا. فلا يا أستاذ خالد تراها يعني زي ما تقول تراها تكون صورة صراع عظيمة أحيانا
1: يعني ممكن تكون واضح مع المتصل أو الشخص اللي
0: شوف يا أستاذ خالد أنا مثلا أنا كلمتك وقلت لك والله يا أستاذ خالد أنا والله شريت سيارة لبنتي ونقص علي 20,000 ريال أبيك تكفلني ب20,000 ريال وأنا لي عنك 10 سنين وأعرفك في النقطة دي يعني إذا كنت الرجال أنا خبرك ثقة وكفو ما عندي بس أنا ما أدري عنك 10 سنين صار فيك أنت عليك كف خدماتك عليك ظروف عليك بلاء عليك
1: إنه وش صار عليك في الفترة الماضية
0: أيوه أنا لما جيت يا سيد خالد يعني إلا إذا كان إنسان لا والله ما لي جملة لا والله أدفع النفس والنفيس
1: كفو
0: وتجبر بالله
1: كفو كفو يا أبو عبد الله صوت العصافير زين عندك
0: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
1: الله يحفظك ان شاء الله
0: يا حبيبي
1: سعيد بسمع صوتك ابو عبد الله
0: والمخرج الجميل الله يسعده مهند الويمي هو
1: لا لا علي الحسين
0: ونعم
1: معلك زود معلك زود معلك زود هلا وسهلا يا مرحبا
0: هلا والله يا
1: 011 40 53 ونقول عبد الله
2: حياك الله
1: هلا وسهلا يلا حيا
2: يا ابو عبد الله معك ابو عبد الله
1: برضو ابو عبد الله ما شاء الله
2: سميك طعمك حياك الله
1: لا لا انا ابو عبد الله قصدك طلال
2: لا انا اخ خالد
1: انا خالد ايه
2: حياك الله حبيبي شلونك طيب
1: يا مرحبا
2: مساكم بخير
1: يخليك ربي
2: مساك طيب ان شاء الله كيف حالك
1: مسانا ما يزين الا بسمع صوتكم
2: الله يسعدك انا اكلمكم من المنطقه الشرقيه الدمام
1: هلا وسهلا والله اليوم الاتصالات متنوعه من رجال المملكه
2: الله يحييك محشي بارك
1: قل لنا يا ابو عبد الله
2: والله يعني موضوعكم موضوع شيق وجميل جدا هذه يسمونها فزعة الرجال
1: كفو
2: فزعة الرجال يعني ما لازم يكون قدم لك خدمه لازم يعني ما دق عليك الا مختارك هذه يعني اعتبر انا اعتبر انه اختيار من الله سبحانه لك انك ساعد الادمي
1: كويس بس انه زي
2: الله سبحانه وتعالى يختار الناس لخدمة الناس وهذا من العمل الخيري
1: نعم نعم
2: عمل خيري هذا مهما كان عمل خيري والله أنا من زمان ما كنت رجال ودق علي ما دق علي لك إن يعني اختارني بين مجموعة كبيرة وأول اللي يتلع علي يديمني
1: نعم قبل شوي
2: يقول هذا مرجلة هذه مش مرجلة
1: نعم نعم قبل شوي قبل شوي كلم المتصل اللي قبلك قال أنا والله أنا أقدر أخدم في كل شيء إلا الأمور القانونية يعني لما تكون مبطئ مني وتجي تتصل علي بعد 10 سنين ولا فترة طويلة وتجي تقول والله كفني ولا شغلات هذه يقول والله أنا أعتذر ما أقدر لأنه أنا ما أدري إيش الأوضاع وإيش الالتزام
2: أنا والله أنا قريبا قريب دق علي واحد من القصيم زميل قديم قال تكفى ازاي في مبلغ كذا مال فأنا ما موجود عندي لكن دق علي من مكان بعيد وكذا واللي فترة ما شفته قال لا تكلمش خلاص حول بكرة حول عندك تصرفت من بطريقة أخرى
1: اي
2: لأن ما دق علي يعني بختارني من القصيم يا الشرقية أكيد أن الرجال تحتد ومضطر وكذا ما أفكر ما عمري خدم ما خدمني ولا لا شيء أخدم أنت لوجه الله مش أخدم لأنك تقول عشان يتكلم عنك خدمته لا
1: لوجه الله
2: إذا أنك دور مصلحة لك ولا تخدم
1: الله يجزاك خير إن شاء الله بارك الله فيك أبو عبد الله لا لا بالعكس الساعة المباركة هو البرنامج لكم الله يحييك
2: الله يبارك فيك يسعدك يلا أنت هيقى مسعد برامج
1: طيبة يا حبيبي الله يحفظك هلا وسهلا أبو عبد الله يا هلا يا هلا يا هلا 011 40 53 أبو سيف مساء الورد
3: مساء النور
1: يلا حية
3: والطيبة ومساء خالد
1: ومساء ما يليق إلا بأحبابه
3: من جد الله يعطيك العافيه اليوم من جد من الشرقيه من الرياض
1: اي لا لا مره رايحين رطوبه مره رايحين براد مره رايحين حر مره رايحين ما عاد عرفنا لكم
3: طلال فين ما هو في ولا صح
1: لا يا طول العمر مالك لواء انا وطلال عندنا برنامج تعاليل عاده من الاحد الى الخميس لكن زميلنا الان في البرنامج على جوك في اجازه في مكانه
3: ايوه انت صح مع طلال ايوه الصوت الحلو ده صح مع طلال
1: ايوه ده
3: واسئله محرجه هذاك يطلع لك اسئله غريبه
1: مين طلال
3: جايب اسئله حلوه وبس يجي لك كده ينكش لك سؤال يحرجك فيه. الله يعطيه العافيه.
1: يدوخك
3: يا شفت انت يدوخك. يدوخك.
1: يدوخك
3: والله. تروح في موضوع يطلع لك حاجه
1: توقف. اهم شيء انت انت بس وان داق الراوس كذا لا تدق لك في شيء.
3: لا لا خلاص وقفت
1: والله. يلا عطنا عطنا يا ابو سيف.
3: ايش ايش موضوع الموضوع انا
1: داق عليه ابو تسولف معي وفي الاخير ما انت عارف الموضوع.
3: والله بسمع صوتك والله
1: يا اقطع يا العلاقه يا ابو سيف خلاص.
3: اسمع انتم المخرجين يا اخي في الليل كذا سبحان الله دقج على طول.
1: روقان
3: انتم طيبين.
1: روقان سيدي.
3: واليوم ويكند كمان.
1: ويكند يا شباب.
3: اسمعني. إجازة بالرياض كمان مدارس. حنا لسه في جدة وأنت ما شاء الله إجازة.
1: يا عمي ما لا تتكلم على إجازات تراكم. أنتم تلحقون قبل إجازة الحج بكم تسبقون في أشياء واجد. لا لا لا لا نحسب على بعض.
3: تحسدونا على أسبوع.
1: يلا لا نحسب على بعض.
3: لا خلاص خلاص وطلت.
1: اسمعني وتجوك باللي ما يتذكرك إلا لما يكون عنده مصلحة أو يبغى منك شيء. تشوف الموضوع إنه طبيعي ولا تشوف إنه استغلال للعلاقة؟
3: لا طبيعي استغلال العلاقة.
1: واحدة أثبت.
3: لا لا والله
1: قول.
3: أنا في واحد يعني والله استغلال ولا أعطيته وجه. والله واحد اتصل فيه أنا يمكن هو صح زميل وصاحب وصديق يمكن لي فترة انقطعنا كل واحد راح مشغل الدنيا وراح في جهة وراح واحد مدري بعد 15 سنة والله العظيم يا خالد.
1: نعم.
3: اتصل علي قال أبو سلام السلام عليكم علم كيف فلان. أنا قلت والله ما أعرف. قال والله المحتاج أبغى سلف خير إن شاء الله. قلت والله ما عندي. قفلت. مرة ثانية يمكن بعد سنتين ثلاثة اتصل أبغى سلف. يا سلام عليك. فالأخير أعطيته بلوك والله العظيم لأنه ما يعرف كل وقت. هذا مو رجال من جماعتي هو أصلا من جماعتي بس أنا ما أحب كده. هذا استغلال. حتى لو محتاج تقطع الدنيا وتقطع وما تيجي إلا وقت إنك تبغى حاجة ما يصير يا ابن الحلال. هذا اللي هذا في رأيي أنا بس في ناس كل واحد له رأي صح ولا لا؟
1: إيه هذا هذا هذه طريقتك أنت. طيب لو واحد
3: سنة ويتصل مي يقول أبغى سلف على طول ليش إن شاء الله حتى لو عندي ما بعطيه لأن ما تصل ما تصل عشان فلوس بس من على أبو الفلوس وصخ دنيا ترى.
1: أبوي لا تتهور أنت لا تتخبص في الكلام. لا تتح
3: والله الفلوس وصخ دنيا بس اللي ما يسأل عنك إلا بعد دي الفترة أنا ما أعطي وجه والله العظيم كذا.
1: هذا رأيك ونحترمه.
3: هذا رأيي أنا. أيوه صح. أيوه. صح يا. كويس طلال ما في يطلع لك بسؤال كويس. أيوه. إنه
1: شفت أنا حبيبه طيب.
3: هذا رأيي. لا في ناس كله
1: لا لا لا لا, لا, لا نحترم لأنه أصلا فوق ما شاء الله تبارك الله اتصالات كثير وكل واحد عنده وجهة نظر في موضوعه وطريقة تعامله. لكن إحنا نقول دائما إنه إحنا نحاول نساعد بعض ونفك حوائج بعض وعاد كل واحد وميزان تقديره للأمور.
3: إيوه تفك أوكي بس بعد 20 سنة ما يذكرك غير كده عشان محتاج. لا والله والله لو أخوي يسوي كده ما أعطيه. أنا أقول حقيقة ها يعني بعد 20 وصلت يعني تجي لك عندك مصايب ولا وما يدري عنك حتى ما يتصل عليك حالك حتى ما يتصل في العيد عليك يتصل يوم كده في العصر يقول لك أبغى سلف على طول ليه؟ والله لا هذه حقيقة. أنا زعلت والله وعطيت بلوك مرة خلاص مع السلامة يا حبيبي.
1: حقك يا أبو سيف.
3: هذا رأيي كل
1: أكيد رأي. أكيد نحترم.
3: أيوة طلال لا يدري عن الموضوع.
1: لا بعلمه وإن شاء الله بكرة ولا بعد
3: ينتشني بسؤال بس الحمد لله.
1: لا لا لا أنا ما شاء الله
3: بكرة في بكرة إن شاء الله بكرة
1: بكرة, بكرة ولا بعده نمسك مسكة صح.
3: لا لا سلام عليك.
1: أهلا وسهلا أبو سيف.
3: يا حبيبي يا خلود الله
1: يعطيك العافيه. هلا هلا هلا ابو سيف يلا حي. هلا هلا 011 40 53 عبد العزيز.
4: السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: مساك الله بالخير يا استاذ خالد.
1: الله يمسيك بالنور.
4: انا سعيد جدا اني معكم
1: واحنا سعيدين بسمع صوتك يا
4: اول مره بحياتي اشارك ما عمري شاركت.
1: يا بخت
4: دائما اسمع برامجكم هذه بس مستمع بس مره قلت ابغى اشارك لانه موضوع مهم جدا.
1: هات ايش اللي خلاك تتكلم.
4: اي نعم اللي خليني اتكلم اذا اتصل علي حتى لو عدوي اتصل علي لو بعد 10 سنوات ما اتصل هو صاحب الفضل علي انه متصل يدور فزعتي. من وجهة نظر بالموضوع هذا في بعضهم يقول لا هذا صاحب مصلحه ما اتصل لوقت حاجته. لا الله اللي أرسل لك طيب عشان تقضي حاجته إلا بحالات يعني عندك اللي هو كفالة هذه ابتعد عنها.
1: إيه يعني أنتوا في كم اتصال الآن يقول إذا في أمور التزامات وشغلات لا والله عفوني.
4: إيه نعم، بس إذا إنه شخص اتصل علي وبغى فزعته وأنا مختبر لا والله بفزع له.
1: وإذا أنك تثق فيه أو أنك تعرف خابر الرجال
4: بس تكبر الكفالة
1: كفالة ولا بأي شيء؟
4: لا لا لا، حتى بالكفالة، حتى لو أني أعرف الرجال بالكفالة هذه يبعد. الرجال أنا واثق فيه وأعرفه، بعد سنة بعد سنتين وأنا كافل لمدة 5 سنوات أنا ما أدري شو يصير عليه بعدين، ما أعلم الغيب. كذا ندخل المشاكل أنا وياه تصير عداوة،
1: يعني بدل ما تتجمل الأمور تتلخبط.
4: أي نعم، وهذه صارت كثير على فكرة يعني،
1: بس ما نقدر أنه يعني
4: صارت عداوة بين إخوان مو بس بين أصحاب بسبة الكفالة هذه.
1: طيب لو طلبك في خدمة ثانية؟
4: لو طلبني خدمة ثانية من عيوني ومقتدر عليها.
1: أي
4: أي نعم،
1: حتى لو مبطئ من
4: والله لو أنه بعد 10 سنوات واتصل علي الله اللي مرسله أني أقضي حاجته وأني أفزع له،
1: الله
4: هو صاحب الفضل علي.
1: الله يوفقك يا عبد العزيز. وصلت.
4: وعندي تعليق بسيط بس على أبو سيف اللي قبل شوي اللي قبلي.
1: قول.
4: يقول الفلوس وسخ دنيا. الفلوس المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وينه مخالف اللي يقولون عنه وسخ الدنيا ذا مخالف.
1: قول عطوني إياه.
4: يعطوني إياه وسخ الدنيا.
1: الله يرزقنا ويرزقكم إن شاء الله من واسع فضله.
4: آمين آمين آمين يا رب.
1: ويبارك لنا في معطانا ويبارك لنا في كل شيء نملكه.
4: آمين آمين. ووفق إخواننا وخواتنا إن شاء الله باختبارات وعيالنا وذرياتنا.
1: الله شكلك ما منحاس مع العيال في الاختبارات ها؟
4: أي والله إني منحاس ومتعبين وذاكر يا رب.
1: وشكلهم صرفوك قالوا لك روح جيب لنا أغراض عشان ها؟
4: لا طلعت ابغى الفكه بريح شوي مذاكر ماسك الولد من اليوم عشان يذاكر ما بريح شوي.
1: ايوه الله يعوضك يا عبد العزيز.
4: الله
1: اسال الله توفيق لابنانا باذن الله.
4: فيكم. لا بس عندي نصيحه واحده
1: اللي هي
4: طال عمرك للجميع، اتمنى انه اذا اتصل عليك واحد يعني يبغى خدمه ومقتدر عليها لا تتحسس مرة تقول هذا ما اتصل لوقت ما اسمع. لا والله الله اللي مرسله لك عشان تقضي حاجته.
1: سبحان الله.
4: اقضي حاجته والأجر على الله.
1: بارك الله فيك. بارك أيوه. الله فيك عبد العزيز.
4: أتمنى لكم التوفيق.
1: وياك شكرا لك.
4: عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. الله. شكرا لك عبد العزيز.
4: ليلتكم مباركة يا حبيبي.
1: وليلتك كذلك يا سيدي. هلا.
4: أهلا
1: وسهلا. هلا وسهلا. 011-40-5-3 ونقول مساء الخير يا فهد.
5: مساء النور يا مرحبا والله.
1: هلا وسهلا يا فهد شلونك؟
5: والله الحمد لله ونشكر على كل حال.
1: هاي يا فهد.
5: والله الصراحة جيت على الجرح الصراحة يعني.
1: احكي لي جرحك.
5: الجرح من أغراب أفضل أنك يتصل عليك من أقرب.
1: شلون؟
5: يعني أنا صارت لي مواقف يعني من أغراب ومن أقارب، بس الأصعب اللي هنا كانت من أقراب يعني من أقرباء يعني ما يتذكرونك إلا وقت المصالح.
1: يعني أنت تقول إنه التواصل معك من فترة طويلة أمر غير طبيعي.
5: يعني ساكن أنت بنفس المكان يعني في نفس المنطقة. ولا يتذكرك إلا إذا جاي يبغى شيء، بس يجي جاي يسأل عنك يسأل عن أولادك وكل شيء في نفس الوقت.
1: طيب يا أخي ممكن أنه محتاج، ممكن أنه ظرف صار عنده، ممكن هو طبعا إحنا ما نتكلم عن الاحتياج هو مادي فقط.
5: إيه محتاج ماديا لا يعني لا هو مو سالفة محتاج ماديا، لو أنه محتاج ماديا أنا أكون معه، بس المشكلة أنه يسوي عليك فاهم
1: كيف؟
5: يعني مثلا يعني أنا بغيت منك شيء أجيك يعني بطريق ثاني، لو أنه يعني صرحني يعني أنا أحسن سنة الوقت ذا ولا قدرت أني يعني أسأل عنك وزي كذا يعني الظروف أو الدوام أو شيء ثاني معلش، بس أنه يقدر يتواصل معي ولا تذكرني إلا يوم جاي يحتاج، هذه الصعبة الصراحة.
1: هذه وجهة نظرك يا فهد ونحترمها، وبالعكس بالعكس. الله يسعد مساك يا فهد وليلتك سعيدة، وسعدنا بسمع صوتك يا فهد.
5: هلا والله،
1: هلا وسهلا يا فهد. 011-40-53 نقول ألو.
6: مرحبا،
1: هلا وسهلا،
6: مساكم الله بالخيرات.
1: هلا، أرحب يا ماجد.
6: يا مرحبا، معك ماجد معلوم من اليمن.
1: أهلا وسهلا، داق علينا من اليمن الحين.
6: والله من الرياض، من هذا الرياض.
1: أهلا وسهلا يا ماجد، هات هاش عندك.
6: والله سلامتكم، والله تحب البرنامج هذا، وهذا يعني للمقيم ولا أخوتنا السعوديين، الفزعة هي في عروق الإنسان.
1: حلو.
6: إنك يعني دق عليك بعد سنة، بعد شهر، والله ما دق عليك إلا وهو يعني متأمل فيك خير. مو شرط انه يعني يدق عليك كل اسبوع ولا يجي يحب على راسك علشان تنفعه. وما بخصوص الكفالات، ما الكفالات ان فيها غراميه، وما يتجنب الانسان، واذا هي حضوريه او شيء ما فيها مضره، والله يا قضاء اللزوم اني مكسبها اليوم بحتاج يوم ذلك اليوم. وهذا اللي حبيت اني
1: احنا ما نتكلم على موضوع الا احنا على اساس برضو للمتصلين القادمين لا يفكروا الموضوع انه موضوع الكفالات ولا مبالغ ماليه. هي الفكره في انه احتاج منك اي شيء واتصل عليك بعد فترة طويلة، بتخدمه ولا بتقول له والله انه داق مصلحة؟
6: والله ما دق علي الا هو متأمل فيني خير، ما لي يعني. شوف البرنامج هذا هو قد حط الانسان اللي يعني بينطق يعني بشيء فزعة وغير فزعة. انا اشوف ما دق عليك الشخص هذا وللسنة او شيء الا قد فر في راسه انه هذا الشخص ربي ما انه يعني يخطبني وفي ظروف، لو اموره سابرة والله ما دق علي.
1: اموره سابرة، أعطانا باللكنة اليمنية.
6: الله يرضى.
1: الله يحفظك يا ماجد، شكرا لك.
6: الله يسعدك،
1: هلا وسهلا يا هلا. 011-40-53 ونقول هديل مساء الخير.
7: هلا وسهلا،
1: يلا حيها.
7: الله يحييك، كيف حالك؟
1: شلونك يا هديل؟
7: خير الله يسلمك يا رب.
1: ها يا هديل، كيف الأمور؟ كيفك مع الفزعات وكيفك مع العالم اللي يتصلون عليك بعد فترة طويلة؟
7: والله أنا عندي قاعدة في الحياة، الدنيا سلف ودين.
1: زين،
7: أنا ما عندي مشكلة أفزع لك اليوم، بكرة بيجي شخص ثاني بيفزع لي بكرة. أما فيما يخص إذا كان شيء مادي متوفر معي وفايض عندي، طيب أنا بعطيه إياه، بس ما نبقيت لها يعني بخاطري أنه ترى مو سلف. متى ما ساعدها الله صار المبلغ متوفر معه يرجع لي. القاعدة حقتي حقت الفلوس،
1: أي
7: أنا ماني بمسلفة أحد مبلغ أنا محتاجته، لأني أعرف في ناس مثلا تتسلف ما ترجع.
1: هل
7: أي ماني فاضي صراحة وراه رجع فلوسي ما رجع فلوسي. أنا قلت لك ماني بمسلفة إلا مبلغ فايض عندي وحاطه في داخلي إنه ما راح يرجعه. رجع الله يجزاه خير، وإن ما رجع الله يحلله ويبيحه.
1: هذا من طيبك، لكن احنا نتكلم يا هديل في موضوع انه العالم اللي يدقون بعد فترة طويلة، احنا ما نتكلم على الامور المالية، نتكلم بشكل
7: عادي. عادي بفزع له.
1: زين،
7: بفزع له، اي بفزع له اكيد، ما دق الا محتاج وما دق الا عارف اني انا بفزع له.
1: كفو،
7: اي
1: كفو، كفو يا هديل،
7: ما تربينا الا على الطيب.
1: من طيبك يا هديل، عشتي يا هديل.
7: الله يخليك يا رب.
1: بارك الله فيك. أول مرة تشاركين معنا؟
7: أي والله أول مرة.
1: الساعة المباركة، وإن شاء الله نسمع صوتك معنا دائما بالبرامج.
7: الله يحفظك.
1: هلا وسهلا يا هدي.
7: بالله.
1: 011-40-53 أفراح.
8: يا هلا والله.
1: هلا وسهلا يا أفراح.
8: كيف الحال أستاذ خالد؟
1: الله يعافيك، شلونك؟
8: والله تمام الحمد لله.
1: ها أنت من النوع اللي تتفاعلين مع الناس اللي يدقون عليك بعد فترة طويلة؟
8: ايوه عادي والله، والله ترى مو استغلال، والله ما دقوا الا هم في حاجه. والله
1: انا ما ادري انتم مقتنعين بالكلام ذا ولا انكم بس.
8: لا والله، والله شوف ترى ما هو استغلال، وانا اختك ترى يعني مثلا احتاج حاجه خلاص هذه اذا انا قادر انا بلبيها له ان شاء الله ويبشر.
1: يا سلام يا سلام، وهذا صار معك كذا؟
8: والله صار معي كثير، يعني واحدة من صديقاتي آخر مرة ولها 4 سنين ما أدري عنها، هي ظروفها انتقلت وزي كذا، فكلمتني كانت محتاجة مني يعني حاجة خدمة زي كذا، قلت لها ابشري أنا والله أجيبها لك للبيت حتى.
1: كفو كفو، بيض الله وجهك يا أفرح. شكرا لك، شكرا لك، هلا وسهلا. هذه أفراح، ونقول 011-40-53. وش جوك باللي ما يتذكرك إلا لما يكون عنده مصلحة أو يبغى منك شيء؟ هل تشوفون أنه الأمر طبيعي أو يعني أتصل عليك بعد فترة طويلة، ولا تشوفون استغلال للعلاقة؟ وليد
9: يا مرحبا.
1: هلا وسهلا.
9: يا هلا بك. هلا والله.
1: هلا وسهلا، يلا حي وليد.
9: والله ترى ترى ترى شوف، والله أول مرة أنا أتصل على الهواء وكذا عشان ياخذ سيارة أخوي الكبير.
1: ايوه
9: والله بالعاده بلاتوز، عرفت شلون؟ بس
1: يعني لو ما سير، لو ما سياره اخوك الكبير ما كان سمعتنا.
9: والله ما كان سمعت ولا اتصلت، بس الفضول عرفت شلون.
1: ايوه اجي اثبتها عندك في الراديو حق سيارتك.
9: بس والله شوف انا اخوك قول. والله تتصل علي بعد لو بعد 7 سنين، والله لا لبي حاسك.
1: كفو
9: وكفوك الطيب والله يا بعد راسي.
1: من تكلمني يا وليد؟
9: والدنيا والدنيا وانا اخوك اخذ وعطى، عرفت شلون؟
1: سلف ودين.
9: اي والله سلف ودين هذا الكلام.
1: يا سلام، صار معك مواقف زي كذا؟
9: سام
1: صارت معك مواقف يعني في ناس ما كلموك الا بعد سنين؟
9: والله بعد شهور مو سنين، لا ترى لسه صغير بالعمر، بعد شهور ولبينا حاجتهم عادي.
1: يلا الله يقويك يا
9: امين يا رب.
1: الساعة المباركة، شكرا لك لتواصلك، وان شاء الله تستمر معنا في التواصل
9: ان شاء الله برات الله ونطير.
1: يلا الله يحفظك، هلا وليد. 011-40-53 يا أحمد. أحمد راح ونشوف متى يرجع. طيب عموما الموضوع ذا ترى والله متشعب كثير، والنظرية هذه يبينا أنه نفكر فيها كويس. العالم الآن في الحياة اللي احنا عايشين فيها، يعني كنا وإحنا صغار أول ندقق على الشغلات هذه ولا وشغلة، لكن مع الأيام تعلمنا وأهالينا علمونا شغلة. خلنا نأخذ عبد العزيز ونرجع نكمل الموضوع. عبد العزيز
10: يا مرحبا، حياك الله يا
1: استاذ. حياك يا مرحبا.
10: الله يسعد مساك ومسا المستمعين يا حبيبي.
1: الله ومساك بكل خير.
10: الله حييك يا استاذ.
1: قول
10: يا حبيبي. ما جاك الواحد يطلب إلا هو غرقان زي ما يقولوا.
1: نعم.
10: وما جاك وما جاك في الشيء هذا إلا هو فزعة يبغاها منك.
1: ممتاز.
10: أي كان ونلبي له طلبه اذا قدرنا. يعني ما الواحد ياخذ يقول لك والله جاينا بموضوع وجاينا الحين على اساس طلبك عنده، نفذ يا اخي ما فيها شيء. اعطيه
1: اذا هي في يدك متوفره ولا انك تقدر تخدمه افزع له.
10: اكيد اكيد ما دق عليك الا هو طالب الفزعه منك وعارف الشيء انه موجود معك.
1: يعني تشوف انه الامر طبيعي ما في اي استغلال ولا شيء؟
10: لا الحمد لله والشكر، والله ما دق الا من ضيقه زي ما قالوا، وطالب الفجر.
1: كفو كفو يا عبد العزيز. ابو سعود، ها وراء طالع مشوار ولا في البيت؟
10: لا والله اني طالع من الاستراحه. ابغى اليوم كلهم عبد العز ابو عبد الله الظاهر شكلهم دقوا
1: عليه. اي والله شكلك متابع. وابو تركي.
10: الله حيك والله ان عجبنا يعلم الله
1: مقدمك
10: وكلامك الطيب و
1: والساعة
10: بتك تكفي والله كلامك.
1: الله يرحم والديك. لا هنت لا هنت يا عبد العزيز، وان شاء الله تتواصل معنا دائما.
10: والله أول مرة أعجبني ما شاء الله محتواكم في الكلام وشيء طيب، وحبينا نشارك والله أول مرة ترى.
1: يا مرحبا يا مرحبا، عزم نتصل وإن شاء الله أنك تكررها معنا دائما.
10: لا عدمناك وانت.
1: يا هلا يا هلا يا عبد العزيز، هلا وسهلا. 011-40-53 ونقول ألو يا ناصر.
11: نعم السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يلا حية.
11: الله يبقيك، كيف حالكم؟ طيبين؟
1: خير يا مال الخير، كيفك أنت؟
11: الله يعطيكم العافية على إذاعتكم برنامجكم، حقيقة أنه يستفاد منه اجتماعيا
1: يا رب، اجعلها بفائدة إن شاء الله يا رب.
11: آمين يعطيكم العافية. وأنا متابع موضوعكم وموضوعكم جميل جدا، بس والله أن الناس مشكلة.
1: ليه؟
11: ما خلى الناس يستفادوا من الناس. إذا عطيت مصلحته اللي اتصل من شانها ما عاد سلم علي ولا عاد يرد على الجوال ولا عاد كذا ولا عاد كذا. الله المستعان. ولا الناس خيرهم أنبعهم للناس.
1: يا ابن الحلال عملت الخير خلاص انساه.
11: صحيح، بس
1: لا عاد دور عليه.
11: المشكلة المرة الثانية بيجي واحد آخر طيب ولا كذا ما عاد أعطيه.
1: ها قصدك يعني الناس خربوا على بعضهم.
11: أيوة.
1: أنت تتكلم شكلك تتكلم في الأمور المادية.
11: أنا أقصد يعني هي اللي سايرة اجتماعيا أكثر شيء.
1: إيه يعني الآن الفزعات صارت الحين أكثرها في الفلوس.
11: أيوة أكثرها في الفلوس المشكلة هاي.
1: إحنا موضوعنا يعني ما نبي نتفرع فيه واجد، إحنا نتكلم إنه الشخص اللي يدق عليك بعد فترة.
11: أيوة.
1: تشوف إنه مصلحة ولا إنه عادي؟
11: والله يمكنها مصلحة ويمكن واثق فيك وكذا، فإن كان قدرت على الموضوع اللي يريده منك فأعطه واحتسب له لله سبحانه وتعالى، وكما تقدر عليه فاعتذر.
1: الله يبيض وجهك يا ناصر.
11: ووجهك.
1: لا هنت على اتصالك.
11: الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك.
11: جميع. الله يعطيك العافية.
1: وياك هلا وسهلا بناصر. 011-40-53 سلمان.
12: يا هلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يلا حيا.
12: الله يبكيك طول عمرك الله يعطيكم العافية.
1: وإياك يا سلمان كيفك؟
12: والله بخير.
1: من وين تكلمنا يا سلمان؟
12: والله من الشرقية.
1: ما شاء الله وفي السيارة ها؟
12: اي والله
1: اسلم عطنا علمك يا سلمان.
12: والله انا بالنسبة لي وانا اخوك والله يا مرحبا ومسهلا والله بالعكس عادي وارحب فيه واهلي فيه والله كان ده شيء صاير ما تدري وش ظروف الدنيا.
1: صادق.
12: اي والله والله ما تدري وش ظروف الدنيا ما تدري وش اللي العالم ظروفها والله كلم بظروف
1: زين
12: او ما دق علي وكلم الا والله بكاربي وابد وابد ويح ابد لها عيوننا على بلاش وارحب واهلي بالنسبه لي انا والله
1: كفو كفو وتحاول انك تقضي حاجته. يعني ما تشوف انه مثلا بعد فتره لانه في ناس تتحسس من هذه المواضيع في بعضهم يقول لك والله ما دق عليه الا وقت المصلحه
12: في ناس ما يقول لك ما دق عليه الا وقت مصلحته وعقبه يرجع يغيب ما تدري والله وش ظروف الناس والله
1: وانا الله يعينك ويقويك ويعني يبارك في كل من قضى حاجة مسلم
12: والله الناس البعض على قولة اخوي الكبش الناس البعض والله يقوينا جميعا والله
1: وين رايح
12: والله معود للبيت والله دوامات بكرة عسى الله يوفقني أنا وياك
1: بكرة دوام
12: أي والله
1: دوام وفقك الله يا سلمان وتوصل الله بالسلامة
12: الله يرحم والديك
1: هلا وسهلا والديك 011-40-53 سلطان
13: مرحبا مليون
1: يلا حيا وعليكم السلام ورحمة الله
13: يا مرحبا أساكم خير
1: يا مرحبا حياك الله كيفك
13: لا أنت تسني السؤال يا شيخ
1: لبيه
13: أقول أسألني السؤال
1: أسألك السؤال يقول وش جوك باللي ما يتذكرك إلا لما يكون عنده حاجة أو يبغى منك شيء تشوف إن الأمر طبيعي إنه يتواصل معك بعد فترة طويلة عشان طلب معين ولا تشوف إنه استغلال للعلاقة
13: طيب سؤالك حلو والله أنا يا شيخ أشوف إنه رجال يعني يبغى يستغلني فهمت علي
1: أسلم
13: فأنا ما... أيوه فأنا ما أحب الرجال اللي يكون زي كذا فأني أتجنب ذي الأشكال إنها أفضل ولكني انا بساعده من طيب نيه اي والله ويعلم الله انها من طيب نيه لكن الله ييسر الحال اي والله
1: يعني تعديها
13: الله الله عديها
1: وتمشي الامور
13: والله يمشي الامور اي والله هذا اللي اقدر عليه وان الله يعاون ويعاون
1: اي والله طالما ان الواحد ودك انك تفزع له وان حاجته تنقضي على ايدك
13: اي والله
1: يعني ما تشوف انه لو دق ابطا منك ودق عليك انه عادي يعني بتتجاوب معه وتمشي الامور
13: والله اني بتجاوب معه من طيب نية اي والله لكن دق عليه مره ثانيه الصدق اني ما برد عليه اي والله جعلك سؤال
1: وفقك الله يا سلطان لا انت
13: الله يرحم والديك ولا انت يا حبيبي
1: ودعتك الله الله يحفظك 011-40-53 ابو محمد
14: هلا حبيبي
1: يلا حيا
14: الله يديك
1: كيفك
14: تمام
1: ها وش تعليقك على موضوعنا
14: والله يا اخوك موضوعكم قمة ما شاء الله عليك
1: أنت القمة
14: ولكن يا أخوك أحيانا الواحد ما يعلم الغيب بكرة صح أنك كلمت لي وقت
1: أنك كلمت لي بعد وقت طويل
14: وقت طويل
1: أي
14: ولكن شرط أنه ما يجي ما يلحقني من الخدمة هذه ضرر بعدين
1: أي
14: والله أنا أدري وعدك أنك بترد لي الخدمة هذه لكن ما تعلم الدنيا
1: ولا الناس
14: انا اخوك ما
1: في حد كامل والله يا ابو محمد اذا خدمت الرجال فهمت لا عاد دور
14: نعم اكيد
1: لا عاد دور عرفت
14: نعم اكيد
1: والله انك تخدم وتنسى
14: الله الله انا معك بعد سنه بعد يوم ولا بعد ان شاء الله بعد خمس سنوات ان شاء الله نكون عند الهبوة.
1: بارك الله فيك. انا الله لا يهينك ابو محمد، وصلت الرساله وصلت المعلومه، الله لا يهينك. شكرا لك ابو محمد على تواصلك. ابو خالد سلام عليكم.
15: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، سعد الله مساك.
1: يا الله حيا ابو خالد.
15: الله يبقيك.
1: عطنا.
15: اول شيء اشكركم على البرنامج الرائع.
1: الشكر لكم موصول يا طويل العمر.
15: برنامج جدا جدا مهم، وهذا يعزز القيم والاخلاق والمبادئ.
1: ابد، عطني مشاركتك.
15: فأقول لك يتصل لي بعد سنة بعد 10 سنين بعد 15 سنة هو بفزعتي، والله أفزع له باللي يبقى.
1: كفو كفو،
15: لأن الدنيا يعني الدنيا دوارة، والإنسان ما اتصل عليك إلا وهو يعني واثق فيك إنك راح تحل مشكلته.
1: ممتاز ممتاز ممتاز يا أبو خالد.
15: فأنا أدعم أي شخص يتوجه كذا، واحترم الآراء الآخرين.
1: بالضبط، كلنا نحترم آراءكم، كل واحد عنده، ولكن الأغلب كله اتفق على أنه يخدم ويفزع.
15: الله الله،
1: بارك الله فيك أبو خالد،
15: حفظك الله.
1: شكرا لك شكرا لك شكرا لك. في الأخير يا جماعة، شوفوا الواحد لما يبي، يعني أنا أقول لكم إياها، مثلا يتصل علي واحد بعد كم سنة، ولا أنا عارف أنه ما اتصل إلا هو يبي شيء، يعني طول الفترة هذه ما اتصل، اتصل هلا وسهلا ويا مرحبا والحمد لله وشلونك. تعرفون بعض الناس ممكن ما هو عارف كيف يبدأ، أنا أصير أختصر للمسافة، سم يا أبو فلان، ولا سم وش أقدر أخدمك فيه، يعني فمن باب أنه إحنا نقضي حوائج الناس، في شيء في إيدي ولا شيء أحاول أني ما هو بإيدي أحاول أسعاله، ما قدرت عاد الله المستعان، لكن لو قدرت أحلها، ولا نوقف عند موضوع لا والله دق علي عشان مصلحة ولا عشان شيء. حتى إحنا كأشخاص أوقات ننشغل في الحياة ونبطي من بعض الأشخاص إنه نكلمهم أو نتواصل معهم، لأنه ما نقدر إحنا نكون متواصلين مع الكل كلهم في في في لحظة واحدة في أسبوع واحد، ولكن يبقى الود والمحبة طالما إنه إحنا نحب بعض ونغلي بعض. والله لو أدق عليه بعد سنتين ولا ثلاثين بيرد علي وبيقولي هل يسهل. في بعض الأشخاص سبحان الله ممكن ما نتواصل مع بعض، لكن يدق علي والله كأنه كان معي أمس أو قبله. لا نوقف الأمور، خلوها الدنيا تمشي، في شيء في إيدي أقدر أخدمك خدمتك، وإن ما خدمتك فأنت خير من يعذر. يعني أهم شيء أنه إحنا نحاول ونسعى في هذه الأمور، الدنيا إحنا نحتاج بعض، اليوم عندي بكرة ممكن يكون عندك، ممكن بكرة يكون في شخص ثاني، فزي ما أنا أسهل عليك فممكن ربي يسهل علي في مكان ثاني. هذه الزبدة، لا نوقف عند موضوع لا والله دق علي عشان مصلحة ومصلحة جي ولا أي شيء. لا والله، كل يقدر يخدم الناس بالشيء اللي يقدر فيه. هذا هذا هذا زبدة الموضوع. الشكر والتقدير لكل من أتصل، شكرا لكم بحجم السماء على تواصلكم على تفاعلكم في موضوعنا اليوم. اللقاء بكم يتجدد بإذن الله في برنامج على جوك يوم الجمعة القادم إذا ربي أحيانا، من الساعة 10 للساعة 12. هذه التحية تقبلوها من فريق العمل، من الإخراج علي الحسيني، ومن الإعداد نوفر خيم وجمال العتيبي، ومن محبكم من خلف الميكروفون خالد الحيدان. تصبحون على ألف خير.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان، البرنامج الذي تنسجم فيه الألحان مع الإحساس والكلمات بنبض الفن، لنرسم معا لوحة من الجمال تطرب القلب وتبهج الروح. رحلة فنية أنيقة نأخذكم بها ونمر على محطات من الإبداع والطرب الأصيل، ونستمع إلى حكايات اللحن والكلمة بأعذب الأصوات. أطيب التحايا أبعثها لكم مستمعي الكرام، محدثكم مبلغية الحيدر من التقديم، وأقول لكم تحية الإعداد من الجميل عماد عبد الله، وتحية موسيقية عطرة من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات. أما من يخرج هذا الجمال إلى مسامعكم فهو بصمة المخرج سعد بنتني. نرحب بضيفنا وضيفكم لهذه الحلقة الفنان الجميل الرائع عبد الله الخالد. حياك الله عبد الله.
2: الله يحييك.
1: كيف الحال؟
2: سلام الله يحييك.
1: شو أخبارك؟ تمام؟
2: تمام الحمد لله.
1: احنا سعيدين جدا بتواجدك معنا.
2: وانا اسعد اني اكون معك.
1: ان شاء الله بس ما تعبت وانت جاي والامور كانت تمام وكل شيء تمام.
2: طيبة.
1: الحمد لله الحمد لله. طبعا احنا ترى هذا البرنامج نسولف فيه، نغني فيه، يعني اعتبرها جلسة ودية. تمام؟
2: تمام.
1: إيه يعني نتعرف على الفنان من خلال الفقرات، في عندنا كم فقرة نتعرف من خلالها على شخصية الفنان وموهبته، وأيضا على إبداعه وفنه. تمام؟
2: تمام.
1: راح نبدأ معك بالأسئلة وبالحوار عن بداية هذه الموهبة. متى بدأت؟ في سن الطفولة؟ في البيت؟ في المدرسة؟
2: من البيت يعني.
1: إيه؟
2: وانا صغير كذا احب اني اغني واسمع.
1: من سن صغير يعني؟
2: من سن صغير
1: يعني نقدر نقول كذا 5 سنوات 6 سنوات؟
2: لا يعني من 13.
1: اها جميل. إيه؟ جميل. طيب ما كان فيه مثلا دور للمدرسة بما انه في سن 13 ممكن يكون مثلا في مشاركات في الطابور الصباحي المدرسي ولا
2: نشيد؟ كنت اقول نشيد وكذا و...
1: يعني
2: طلع. ايه
1: يعني
2: وطلع.
1: كان في يعني كان في
2: صوت. إيه؟
1: في صوت، وكان في ناس ملاحظين هذا الصوت.
2: إيه؟
1: انه موجود، فكان يطلعك عن طريق الـ الـ الـ المسرح المدرسي او الطابور المدرسي.
2: إيه؟ نعم.
1: ممتاز. دور الاهل، طيب هل فيه شخص كذا حسيت انه دعم هالموهبة، قال لك انت فنان، قال لك هذا طريقك امشي في الفن كمل؟
2: اخوي، في اخوي يعني هو اللي قال لي غنوا صوتك حلو واستمر.
1: ماشي.
2: والحمد لله.
1: ما شاء الله. حلو حلو. طيب احنا عندنا اول فقرة بعنوان زمن الفن الجميل، يعني تتكلم عن الطفولة وعن الأشياء الحلوة في الطفولة. هذه الفقرة تعتمد على الأغاني يا عبد الله اللي كنت تسمعها في طفولتك وما زالت عالقة في ذهنك إلى الآن. إيش الأغنية اللي محفورة في ذاكرتك من الطفولة إلى الآن؟
2: في أغنية، يمكن في أغاني بس الأغنية اللي أنا دائما أحب أسمعها تكون حقت الرويشد.
1: حقت الرويشد.
2: الرويشد.
1: إيش هي؟
2: أعتذر لي.
1: أعتذر لي. الله.
2: أعتذر لي.
1: أي كلمة. الله الله الله. جميل. طيب إيش رأيك نسمع المستمعين الأعزاء هالأغنية من صوتك؟
2: تمام.
1: نسمعها من صوتك.
2: نسمع.
1: تمام. يلا أجل نروح نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان عبد الله الخالد، ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله على الجمال، يا سلام يا سلام يا عبد الله على الصوت الرائع والإحساس الجميل في هالأغنية الطربية الجميلة. يعطيك العافية عبد الله.
2: عافيك.
1: الله يخليك يسعدك عبد الله. احنا وصلنا في الحديث عن ان عندك الأخ الأكبر او الأخ بشكل عام هو اللي كان يدعم هالموهبة.
2: صح.
1: طيب الزملاء الأصدقاء الطلعات، هل كان تسمع منهم مثلا يقول لك يا عبد الله يا أخي سمعنا هالأغنية الفلانية، نحب نسمع هالأغنية بصوتك؟
2: فيه أكيد. إيه؟ طلعت الشباب أكيد فيه يعني. أيوة. يسمع وغنوا ويجتهد.
1: أيوة.
2: وزي كذا.
1: أيوة. يعني حتى الزملاء والأصدقاء كمان كانوا
2: أكيد
1: داعمين.
2: أكيد أكيد.
1: جميل. طيب نروح للفقرة الثانية. الفقرة الثانية بعنوان كلاسيكيات، وهذه الفقرة تعتمد على الأغاني الطربية الهادية. إيش تحب تسمعنا فيها الفقرة؟
2: عديم الشوق.
1: عديم الشوق؟ لمين هالأغنية؟
2: فنان عبد المجيد عبد الله.
1: الله الله. أجل نسمع أغنية عديم الشوق بصوت الفنان عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يا سلام، الله الله الله على الإبداع، يا سلام على الجمال، الله على الصوت الرائع. يعطيك العافية عبد الله.
1: الله يعافيك.
0: شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم الصحة والعافية. عبد الله، الآن ما شاء الله أنت غنيت أغنية للفنان عبد الله الرويشد، غنيت الأغنية الثانية للفنان عبد المجيد عبد الله. أنت الآن حطيت المستمعين في حيرة، تمام؟ أتوقع أنهم يسألوا يقولوا مين الفنان المفضل لعبد الله؟ مين فنانك المفضل؟
1: فنان المفضل محمد عبد.
0: محمد عبد. على طول إجابة سريعة.
1: أكيد.
0: يعني بصراحة أكثر أو أسرع ضيف جاوب على هذا السؤال. بالعادة الناس تقول فلان وفلان وفلان، ولكن أنت ما شاء الله يمكن متعلق بالفنان محمد عبده بشكل كبير، لذلك كانت الإجابة حاضرة.
1: أكيد حرمنا.
0: جميل. طيب، أغنية كذا تتمنى أو تمنيت أنك إن هالأغنية لك، كل ما تسمعها تقول يا ليت كانت هالأغنية لي.
1: أغنية من متى حسيت فيني.
0: من متى
1: حسيت فيني.
0: من متى حسيت فيني. الله، نسمعها. طيب
1: نسمعها.
0: يلا نسمع من متى حسيت فيني بصوت الفنان عبد الله الخالد، ونرجع نكمل معكم دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله على الأغنية الجميلة. يا سلام يا سلام يا عبد الله، يعطيك الصحة والعافية يا عبد الله.
1: الله يعطيك.
0: جميلة جدا هالأغنية عبد الله. دائما يعني الشخص يكون عنده رهبة لما يواجه جمهور، هل هذه الرهبة كانت موجودة عند عبد الله؟ حس فيها يعني تتذكر أول مرة واجهت فيها جمهور حسيت بهالرهبة ولا؟
1: حسيت أكيد بالرهبة.
0: طيب كيف كان الموقف؟ وصف لي كيف أنت قدرت تتغلب على هذا الموضوع، ولا هل ما زال إلى الحين ملازمك هالشيء؟
1: أكيد للحين ملازمني ذا الشيء، بس يعني خلاص يعني تعودت إني أكون مواجه دائم.
0: إيه. تحس إنه هو دافع ممكن يخلي الشخص إنه طالما إنه يخاف على عمله وكذا إنه يحاول إنه ينتج شيء جميل أو يظهر غنى حلو بصوته، ولا كيف؟
1: أكيد يساعدني مجتهد يعني وغني كويس.
0: إيه، لأن أنا حتى فيها فنانين كبار إلى الآن يقول وقفة المسرح لها رهبة، لها هيبة.
1: صح.
0: يعني الواحد يحس في الدقائق الأولى أنه لا لسه ما سيطر على رهبته. صحيح؟
1: صحيح أكيد.
0: طيب بالنسبة للأعمال، هل لك أعمال؟

0: مال عبد الله موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: لي عمل يعني عملين يعني موجودة.
0: عمل خاصة.
1: عمل خاص.
0: حلو. إيش هي وإيش هي؟
1: أغنية إذا ودك.
0: أيوة.
1: كلمات محمد الشمراني والحاني.
0: ما شاء الله. هي. حلو. جميل. والأغنية الثانية؟
1: ليتك تحس.
0: ليتك تحس. يا سلام. جميل جميل جدا. طيب إحنا الآن رح نروح لأصعب فقرة عندنا في البرنامج، هي عبارة عن تحدي. تمام؟
1: تمام.
0: أنا أقول لك مواقف وأطلب منك أنك تعطيني أغنية مقابل هالمواقف. تمام؟
1: تمام.
0: الموقف الأول يتكلم لو فيه أشخاص، يقول لك فيه أشخاص يا عبد الله مهما توصف لهم قدرهم غلاتهم تحس أنه قليل في حقهم. هالأشخاص أو هالناس بإيش يذكروك؟ إيش الأغنية اللي ممكن تقولها؟ أنا
1: تصدق ولا أحلف لك، يعني أحس أنها هي واضحة.
0: تصدق ولا أحلف لك، عجزت بلساني أوصف لك. الله الله الله، جميل جميل جدا. يلا نسمع هالأغنية منك يا عبد الله، نرجع نكمل برنامجكم دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله يا عبد الله، الله الله على الصوت الجميل، ما شاء الله عليك يا عبد الله، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، تسلم.
1: الآن عرفت الموضوع وعرفت اللعبة في هالتحدي كيف؟ تمام، أنا أقول لك الموقف وأنت تعطيني الأغنية المناسبة لهالموقف، تمام؟
2: تمام.
1: نروح للتحدي الثاني اللي يقول: بما أن احنا عبد الله في إذاعة الرياض، فودنا لو مثلا تعطينا مثلا شيء، أغنية يعني عن الرياض أو عن نجد، أغنية للمستمعين الكرام. هنا
2: تكون ليالي نجد.
1: ليالي نجد، ايه. الله الله الله، حلوة هالأغنية، حلوة هالأغنية، وما شاء الله على طول جت في بالك.
2: أكيد دائما أسمعها.
1: جميل، يلا نسمع هالأغنية من عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يعطيك العافية عبد الله، صوت جميل ورائع ما شاء الله عليك.
1: تسلم.
0: الله يخليك. وشكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم العافية. نروح للاختبار الثالث، واللي يقول الخيانة أكثر شيء صعب، صح؟
1: أكيد.
0: إيه، ولكنها تختلف، يعني في خيانة نقدر نقول عليها خيانة شخص غالي، في خيانة نقدر نقول عليها خيانة حبيب، في خيانات كثيرة. أنا أبغاك تقول لي أي أغنية تتكلم عن الخيانة.
1: خانتني وقت الدار.
0: الله الله، يعني أنت ما رحت للحبيب ولا رحت رحت للوقت.
1: الوقت
0: هو اللي خانك الوقت. جميل جميل يا عبد الله، يلا نسمع في صوتك.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله الله على الإبداع يا عبد الله، ما شاء الله عليك، يعطيك العافية يا عبد الله.
1: الله يعافيك، تسلم
0: عبد الله. إلى الآن احنا ماشيين تمام تمام،
1: قد التحدي.
0: ايوه، وباقي معنا فقط اللي هو فقرة واحدة ونخلص من فقرة حكي أغاني. و التحدي فيها يقول يعني في البعاد احيانا يا عبد الله، مو بس الصوت اللي ينادي، احيانا لما تبتعد عن شخص ما تناديه بس بصوتك، تحس ان قلبك يناديه، تحس ان روحك تناديه، تحس ان الاماكن اللي تعودتم انكم تجتمعون فيها كمان تناديه. فابغى اغنيه لهالموقف،
1: اغنيه تسمع رسول اشواق.
0: ايوه،
1: قلبي يناديك.
0: الله الله الله، اسمع رسول اشواق، قلبي تناديك ولا يناديك؟
1: يناديك
0: يناديك. يا سلام للفنان
1: محمد عبده،
0: للفنان محمد عبده، فنان العرب. نسمع هالاغنيه من عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الله، يا سلام. الله الله الله، جميل جميل جميل جدا. والحقيقة يعني في حكي أغاني أبدعت. يعطيك الصحة والعافية عبد الله.
1: الله يهديك
0: عبد الله. اللي الآن مثلا يسمع صوتك وتعلق بهالصوت وبهالأداء وبهالجمال، يمكن يسأل هل في عمل قريب للفنان عبد الله الخالد؟
1: أكيد إن شاء الله فيه عمل قريب.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ممكن تعطينا كذا بعض التفاصيل عن العمل، أشياء حصرية للبرنامج؟
1: يعني عمل لطيف، خفيف لطيف بإذن الله. كلمات الشاعر فارس والحاني.
0: ما شاء الله. ألحانك؟
1: ألحان.
0: أنت ملحن؟
1: ألحن وغني.
0: هذه أول أغنية تلحنها؟
1: لا لا، لحنت قبل يعني.
0: لحنت قبل كذا؟ طيب ممكن كذا بس سمعني مقطع من بدون الموسيقى، كذا مقطع بصوتك من الأشياء اللي لحنتها.
1: اللي لحنتها؟
0: أي
1: فيه إذا ودك.
0: يلا مقطع كذا بسيط بصوتك. يلا.

0: أنا حبك معودني أشوف الويل وأذوق الآه.
1: الله الله الله الله الله، جميلة جميلة جدا. مع أن في عتب بسيط، يعني أنك سمعتنا القديم ما سمعتنا شيء من الجديد.
0: جديد صعب أني أسمع، خليني أخلص يعني أكيد.
1: طيب قلت لي من كلمات مين ومن كلمات
0: الشاعر فارس والحان.
1: ما شاء الله حلو. طيب احنا وصلنا الحين لآخر فقرة في البرنامج اللي هي اسمها أغنية عربية. احنا دائما نحب في هالفقره نسمع شيء عربي. ايش تحب تسمعنا فيه؟
0: كل ده.
1: كل ده؟
0: إيه؟
1: كل ده كله؟
0: ايه.
1: يا سلام، حلو. اجل نسمع هالاغنيه الجميله بصوت الفنان عبد الله الخالد.
2: دوزان على اذاعه

0: الله الله الله يا عبد الله، يا سلام يا سلام على الإبداع، يا سلام على الطرب، يا سلام على الجمال. الحقيقة ختام جميل، ختام جميل ورائع لهالحلقة، بهالأغنية، بهالأداء، بهالإبداع، بهالصوت. احنا الحقيقة نشكرك جزيل الشكر عبد الله لتلبيتك دعوة للبرنامج وحضورك معنا، كنت ضيف غالي وعزيز علينا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: الله يخليك. شكرا أيضا لكم مستمعين الأعزاء، يقولها لكم من التقديم محدثكم أبو الغيث الحيدر، ومن الإعداد الجميل الرائع عماد العبد الله، وأيضا لكم تحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإخراج والإبداع من سعد بنتني. نلقاكم في حلقة قادمة من دوزان في أمان الله.

0: فوزان على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: كأس العالم.
8: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934 والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
7: كأس العالم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
10: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
9: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
11: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
12: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي في حلقه جديده ممتعه باذن الله في مقهى ديرتي. اليوم نتواجد في احد المقاهي مع مجموعه من النخب. صراحه نبي نرجع معاهم بالماضي شوي ويمكن شويتين. نبي نتكلم عن تفاصيل الحياه اول، لانه في الديره صراحه تشم ريحه المشموم، تشم ريحه الورد المحمدي، مواسم للريحان، مواسم لل الصيد أيضا له مواسمة، ولذلك اخترنا يكون معنا ضيف أيضا مميز يكلمنا برضو عن البحر وأهواله، لكن إن شاء الله ما راح نشوف منه إلا كل خير. لذلك تابعونا في مقهى ديرتي ومع ضيوفنا لليوم. أرحب بضيوفي لليوم، الأستاذ منصور المدن، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا يا محمد.
0: حياك الله. والأستاذ علي الشطي، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك أختنا الفاضلة.
0: حياك الله. بنبتدي معاك أستاذ منصور أبو عبد الله. وأنا يعني من المعجبات بالخصيات وفن الخصيات، وأذكر في لقاء لي معاك في يوم من الأيام قلت لي أنا مو بس أحب الخصيات، أنا أعشقها، والوالدة الله يرحمها هي اللي علمتني شلون أسف الخوص. فكلمنا، أرجع معنا بالزمن شوي وكلمنا عن هالموضوع.
1: يا مرحبا بكم. أولا ولما نتكلم عن الخوص نتكلم عن النخلة عموما، النخلة العامة هذه اللي خلتنا نعيش أحلى أيامنا. الخوص هو المادة الأساسية أو المادة اللي بتعطينا سلاسل الإمداد على أساس نسوي منتجاتنا يعني بإيدنا. فلما نتكلم عن السف هو عبارة عن صف، لكن تحريف شوية الكلمة في الكلمة.
0: نعم.
1: فصار صف الخوص بطريقة فنية لإيجاد يعني جديلة طويلة، ومن بعدها نخيطها ويطلع عندنا منتج.
0: نعم.
1: خليني أرجع زي ما تفضلتي إلى ما قبل سنين.
0: كم سنة يعني؟ سنة عمرك طويل إن شاء الله.
1: 50 سنة كانوا يعني كانت الوالدة مع مجموعة من أخواتها وجيرانها كانوا جلسوا سف كل وقت، الصباح، العصر، الليل، أول الليل، الجزء الأولي من الليل اللي يسموه العتمة. فنجلس عندهم ونشوفهم كيف يسفوا. نعم. كل واحدة تجي بسفتها وتقعد هنا ويقعدوا في حوش كبير.

0: كبير وجلسوا
1: يختارون بيت معين يعني ولا
0: في بيتنا
1: لا.
0: نتكلم في بيتنا
1: نعم.
0: يمكن يروحوا بيوت ثانية ما أدري بس لأن عندنا إحنا حوش كبير فيجلسوا إحنا نشوفوا هذا. فمن هالفترة هذه أنا استهوتني الشغلة يعني أيامها كان عمري 10 سنوات 11 سنة تقريبا كذا
1: نعم.
0: فكنت لاصق إلى الجلسة هذه جلسة تعلم
1: ممتعة لأن
0: نعم. فكنت يعني أنا مع أخواني مش أنا لحالي أنا مع أخواني وخواتي وولاد عمي كلنا في بيت واحد
1: نعم.
0: لأن احنا عندنا عائلة ممتدة
1: نعم.
0: زين فاستهوتني الشغلة أنا فصرت يعني أجلس معهم وكانت الوالدة تقول لي لا تتعلم هذه الشغلة أنا تعلمتها بتترك مدرستك وأنا أبغاك تتعلم تروح المدرسة وتختم وتنجح وبعدين تعلم. قلت لها لا إن شاء الله أوفق بين الجميع
1: جميل.
0: بين التعلم هاي بس أنا كنت أقولها ما كنت أقولها بالمعنى هذا
1: نعم.
0: كنت أقولها فعليا يعني. فالحمد لله الوالدة ما قصرت دخلتني في الجامعة حقهم تعلمت نقول جامعة لأن أيه. فعلا جامعة
1: المجموعة نساء وخبيرات ما شاء الله
0: خبيرات أكيد
1: نعم.
0: زين ودخلت معهم في الطوشة هذه أو أيه. في المدرسة والحمد لله ومشينا قامت تعلمني حتى أسرار المهنة
1: نعم.
0: في أسرار خفايا بين السطور كانت يعني أنا أسألها أقول لها كيف كذا كيف كذا وتعلمني وش ليش سوينا كذا وليش سبعنا كذا ليش ما فعلنا كذا طبعا بالإضافة إلى أني أنا أروح المزارع
1: نعم.
0: يعني في النهار كن مع الوالد كنا نروح لمعلم اللي هو التعليم
1: طبعا في تعليمين كان تعليم المعلم اللي هذا يعني بيعلمكم القرآن والصلاة وما ادري ايش والحساب وفي المدرسة
0: نعم انا اوفق بين الجميع
1: وبعدين المزرعة ما شاء الله
0: المزرعة ما لها وقت محدد بس الليل ما نروح بس تالي في الصيف لا اكثر نروح ليل ونهار في الشتاء لا في الشتاء مره في الليل لان كان ما عندنا مكان في الليل في الشتاء يحمينا عن البرد
1: نعم.
0: فكنا نقضي يوميتنا كامل في المزرعه وبعدها احنا نرجع المزرعه ونشوف الجلسه الحلقه هذه الحلقه الخصوصيه
1: أيوة.
0: نجلس معاهم ونتعلم
1: وهذه الجلسه يوميه
0: رسميه ما لم تكون هناك يعني ظروف خاصه كوفاة أحد المجموعة
1: أو زواج مثلا
0: أو زواج مثلاً. أو كده هذا اللي يمنع أو مرض واحدة من المجموعات بس هم يوقفوا إذا واحدة غابت لا يواصلوا
1: نعم.
0: يواصلوا الشغل ما يوقفوا طبعا كانت في منتج يومي ومنتج شهري ومنتج أسبوعي ومنتج يعني لأن كانت في طلبات إلى ناس الأثرياء دول اللي ما عندهم يسفوا وكانوا يطلبوا والله نبغى مثلا سفرة بالحجم الفلاني سفرة بالمقاس الفلاني بالألوان
1: يعني
0: الفلاني
1: يعني وكأنه هذه البيوت كانت في يوم من الأيام هي مصانع الإنتاج
0: فعلا
1: نعم
0: كان بيتنا مصنع لإنتاج الخوص طبعا بالإضافة إلى إنتاج الحليب إنتاج الدهن اللي هو الدهن البقر بالإضافة إلى الروب اللبن الشغلات دي كلها كانوا
1: منتجات تحويلية ما شاء الله
0: تحويلية إيه؟
1: والله كنتوا يعني صراحة عملية إنتاجية كبيرة للطفل لما من الصغر يتربى على أنه يكون شخص منتج ويقوم بمجموعة من الأعمال من الصباح لين يحط رأسه على المخدة بالليل وينام
0: بالإضافة إن كنا إحنا بنغدي الله يكرمكم الحيوانات يعني بنحش ليهم بنسوي هذا اللي هو العشب
1: نعم
0: ونزرع البرسيم ونزرع على أساس تغذية إلى
1: الحيوانات اللي عندكم اللي تتربى
0: عندنا إيه
1: نعم.
0: طبعا ما يعني قليل نشتري ما نشتري حاجة كل شيء موجود محليا الدهن موجود عندنا اللحم موجود عندنا الدجاج البيض لأن عندنا دجاج وكان كل شيء في المزرعة موجود معلم المزرعة اكتشفنا بعدين إن ما هي ملكنا
1: نعم
0: كانت نعم. مستأجرة 70 سنة قعدنا فيها
1: لا نعم
0: يعني الملاك حقها كانوا من عنك وكانوا طيبين لدرجة إن ما ندري عنهم هل هم من الملاك أو لا
1: نعم.
0: إلا لما كبرنا بعدين وشفنا إن دورة يعني هذول الملاك المزرعة مش إحنا
1: نعم.
0: مش أبوي وجدي أبوي حب فيها يعني سوى
1: سبحان الله يعني أكثر من جيل ربى فيها وهي مش ملكهم نعم
0: حتى
1: نعم.
0: أبوي الله يرحمه لما أسولف معاه أنا أقول له طيب هالسبعين سنة ليش ما تملكتوها كان ما ندري نتملك ما يوم جو طقوا الباب وقالوا لنا والله إحنا نبغى نطلع إحنا نبغاكم تطلعوا أساس في ناس بيجوا لا كانوا طيبين معاه.

0: أنا، وكان الله يرحم اللي توفى ويخلي اللي موجود الآن، أنا ما أعرف وضعهم الآن، لكن نعم. إن شاء الله موجود.
1: يعني حقبة جميلة. بروح لضيفي الثاني الأستاذ علي الشطي. في أبو عبد الله أستاذ منصور تكلم معانا عن البيئة الزراعية. أهل البحر جوهم ثاني، بالذات اللي قاعدين على السيف، فحتى بيئتهم متى يطلعوا وين يروحوا، الجلوس هذا من الصبح عشان يطلع المزرعة عشان يروح مثلا المعلم أو بعدين المدرسة، هذا كله يطبق أيضا في الجانب البحري، ولكن يمكن ما يطلعوا المزرعة، يطلعوا الحضور أو يطلعوا مثلا عند السيف، في عندهم مهمة. فأنت كلمني عن هالحقبة.
2: كلمة شوال شي، نشكركم على الاستضافة،
1: حياك الله
2: وشكرا جزيلا. طبعا البيئة البحرية تختلف عن البيئة الزراعية.
1: نعم
2: زين، كل واحد في مجاله طبعا، بس ما يستغنوا عن بعض في بعض الشغلات الخفيفة،
1: كملون بعض
2: مرتبطين في مع بعض. أنا بجيب جزئية بس عشان تخشوا الموضوع.
1: حلو.
2: الحبال حق البحر من وين يجيبوه؟
1: من عندهم؟
2: من عندهم، من اللي يسوون الحبال، صح عبد الله؟ ففي أرضفات. طبعا البيئة البحرية إليها مجال مختلف عن مجال الزراعة، هنا يعتمد على المد والجزر، زي بالنسبة لدخول البحر وخروج البحرين من البحر، كيف يتعاملوا مع البحر؟ في الشتاء إلى موضع، في الصيف إلى موضع.
1: نعم.
2: زين، الترتيبات أخرى. اللي يروحوا للحضور إليهم أوقات معينة، واللي يروحوا حق الحدائق بالخيط، الحين بالسنارة تطوروا.
1: نعم.
2: الأول بالخيط، صح؟
1: صح.
2: زين، إلى وضعية، واللي يروح حق القراقير اللي يصيد الصافي وش القرقفان، هذه الوضعية مختلفة.
1: نعم.
2: واللي يروح العتومة هذه ما تعرفها.
1: لا هذه ما أعرفها. أنا بقول لك لازم تعرف
2: إياها. العتومة هذه اللي دشون الحداق مسيان قبل الأذان بشوي، قبل طياح الشمس بشوي، يخطفون من عندهم سنابس يروحون. هذي يحدقون في الليل، يسموها عتومة.
1: اللي بعد يعني قبل المغربية بشيء بسيط.
2: أي بشيء بسيط.
1: حلو.
2: يعني قريب تطيح الشمس كذا، خلاص قريب الأذان أو قبل الأذان بشوي. زين، هذه وضعية. الياروف يسموه الجاروف،
1: ايه؟
2: هذا يخش في الليل، إلى وضعية. الغوص عن اللولو، طبعا ما نتكلم عن الحقبة الماضية القديمة،
1: ايه؟ لا هذه قديمة جدا،
2: هذه قديمة جدا ما لحقنا عليها.
1: نعم.
2: احنا نسمع من آبائنا وأجدادنا
1: وشفنا طواشين وشفنا نواخذ.
2: ايه ايه ايه ايه. أبويا أحد الغاصة، الله يرحمه،
1: الله يرحمه رحمة.
2: زين، أحد الغاصة من القدام، الحقبة القديمة حق الغوص قبل النفط، بعدين التحقوا بارانكو معظمهم يعني. زين، بس في مواسم غوص يومية، يعني يروح الصباح ويرجع العصر.
1: والصيد فرش؟
2: كله فرش. هنتكلم عن الغوص الحين. ايه عن اللولو.
1: ايه عن اللولو،
2: عن اللولو. ايه المحار.
1: نعم
2: يعني.
1: نعم نعم.
2: زين، مو بديك المواسم الطويلة، يروحوا 3 شهور خليك انتهت. احنا لحقنا على الغوص اليومي.
1: اليومي يروح ويرجع. لدرجة كان المغاص قريب.
2: قريب.
1: نعم.
2: قريب يعني بين سنابس وراس النورة هناك. في محلات معينة
1: اللي يسموه خليج تاروت.
2: نعم. نعم، يتواجد فيها المحار.
1: صحيح.
2: زين، فهذه للأباء أبانا يعني. أنا دخلت مع الوالد يعني.
1: نعم.
2: زين، على نفس الموضوع هذا دخلت مع البحر. زين، فكل الشيبان هذا، السطر اللي على ساحل سنابس، يعني يقول في على سبيل المثال، بجيب مثال، ملتمين بعد صلاة الظهر في المسجد. ها، وايش ناوي باكر؟ بتروحوا تغوصوا 3 4، وهذا يخبر هذا وهذا، ويطلعوا اكثر من واحد.
1: نعم.
2: يمكن حصلوا 10 15 واحد، روحوا كلهم سوا في نفس المنطقه.
1: تشوفوهم يعني؟
2: تشوفهم. انا رحت معاهم.
1: نعم.
2: زين، رحت معاهم كمساعد للوالد، انا صغير ذاك الوقت.
1: نعم. كم عمرك تقريبا؟
2: في الابتدائي، الصفوف الاولى من الابتدائي،
1: يعني نقول 9 10 سنين. يعني نفس
2: اي في الحدود. نعم.
1: نعم. نعم. والله مشغلينكم بدري فعلا.
2: شغلون.
1: يعني رجال من مصر فعلا. شغلون. يعني
2: شغلونا بدري بدري، يقولوا الديش يزعق في بيوته الا في خير بيشتغل.
1: نعم نعم.
2: فهذه المراحل يعني حق اسمه حق البحر. طبعا الحضور تكلمنا عنها، لها وقت معين.
1: الحضور مو كل السنة.
2: لا لا، على مدار السنة.
1: نعم. ايه؟
2: لا، على مدار السنة. هذا يعتمد على المد والجزر. متى ينزلوا لها؟ لما تروح الماية، لما يصير ثبر، يسموها ثبر،
1: اللي هو جزر. نعم.
2: زين، يصير الماء طفو أقل، ينزلوا لها بأجلكم الله بالحمير.
1: نعم من كثر ما انه قريب, قريب وممكن انه فعلا يروح
2: يروحوا بال ان شاء الله.

0: حبيب ويباروا الحضرة يسموها مبارة لما تلم السماء.
1: لما يلم السماء والله مصطلحاتك أبو ناصر يعني
0: هذه مصطلحات بحر مو من عندي
1: لا مصطلحات قديمة وأصيلة.
0: لا هذه يعني مصطلحات
1: يعني
0: بحرية
1: يعني نحن نعرفها ولكن تدري مع الوقت
0: انت راح تعرف فيها بكونك على الساحل وسنابسية أكلت سمك زي انت سألتيني كيف انت شفت. أنا رحت مع الوالد أنا دخلت في الصفوف الأولى أقول والتسع ثمان عشر سنين بالكثير يعني جميل. دخلت يا الوالد صيد الأسماك زين بالقراقير زين ودخلت يا اللي هو بالغوص اليومي هذا اللي يروح الصباح يرجع
1: هذا لولو الحين
0: على اللولو هذه أنا على ظهر المركبة على ظهر السفينة صغيرة هوري يسموه أنا مساعد يسموه سيب
1: اللي هو اللي يسحب
0: الغواص
1: جميل
0: زين في هذه غرشة كرار صغيرة بيضة مربوطة بحبال مكتوطة هناك طبعا تروح مع الماية هي
1: إذا
0: الماية كذا تروح مع الماية الوالد هناك لما يخلص من التبة حق التبة اللي هي الغوصة
1: نعم.
0: يسموها تبة فيطلع عند الديين في المحار هو على يمسك هذه
1: اللي هي السلة
0: يمسك القربة حقت الكرورس البيضة الغرشة يمسكها وأنا أسحبها
1: نعم.
0: كمساعد إلى أن يسحبها
1: نعم أبو ناصر أنا كنت أستغرب لما أشوف الفيديوهات وإحنا أكيد كلنا شفنا هذه الفيديوهات أنه الغواص لما يعني طبته هذه في البحر لين ينزل القاع ويختار لها كم من محارة ويحطها في السلة وبعدين يطلع
0: ما يختار إلا أمامه
1: إلا قدامه
0: إلا قدامه ما في اختيار
1: حلو هذه كم تأخذ وقت لأنه النفس يعني في النهاية نفس بني آدم يعني
0: نفس بني آدم ممكن تراوح بين 3 إلى 4 دقائق بالكثير يعني
1: نعم ترى واجد
0: اي لما ينزل يعني هو ينزل عموديا كده برجله
1: نعم.
0: لأنه يحط لهم ثقل في رجلهم يسموه حجر حاجة من الصخر ينحتوها بطريقة معينة بعدين تطوروا صاروا يعملوها من الرصاص
1: نعم
0: زين يصير كشكل مخروطي ومربوطة من فوق بحبال يركبها في رجله هنا
1: نعم
0: يمسكها بالحبال هنا
1: في أطراف القدم
0: نعم ويمسكها عشان تزيد وزن عشان تنزل بسرعة في البحر
1: والله من وفي تكنيك بعد يعني
0: لما نوصل القاع تحت يلفظها خلاص يشيلها من رجله
1: فيرجع مرة ثانية ياخذ واحدة ثانية
0: أين.
1: نعم والله تفاصيل جميلة ويعني يمكن لأني من بيئة البحر بعد يعني فعلا تعيدنا لأجواء يمكن كنا نشوفها بس ما كنا نفهمها وإحنا صغار بريك ثاني تشربون فيها القهوة ونرجع مع أبو عبد الله منصور المدن ونشوف الوالدة كيف بدأت تتعلمك من 10 سنين

0: ورجعنا أعزائي لموضوعنا الجميل اليوم ما بين البر والبحر تحديدا المزارع. نبغي ندخل أستاذ منصور يعني السعف نفسه، سعف النخلة شلون ينقوه، شلون يشتغلوا عليه، بالذات الحين تأخذ دروس مكثفة أنت في بيت منتج يعني، فلما تجلس معاهم شلون يشيلون السعف، شلون يجففونه، شلون يشتغلون فيه. احنا من بيئة ما نعرف هذه التفاصيل. فبالنسبة للطفل عمره 10 سنين أخذها على أصولها ويعني شافها رؤية العين، أحكي لي عن هذه التفاصيل.
1: تجهيز الخوص بالذات، احنا نقول الخوص وليس السعف، لأن السعف لما يتحول لونه إلى

0: اللون البني.
1: يعني فهو
0: خوص.
1: أول شيء خوص.
0: خوص.
1: وبعدين لما يجف يصير ساعف.
0: لما يجف مو يجف، يجف ويتحول لونه إلى اللون البني.
1: تمام.
0: إذا جف يبقى خوص، إذا جففناه بطريقة معينة. وأنا جاي على التفاصيل الحين كيف نجففه.
1: أي طيب أسلم.
0: طبعاً إحنا نأخذ الخوص النوعية اللي نبغاها، مو أي خوص.
1: كيف يعني؟
0: يعني النخلة تكون مثلاً، والله لما تجي بعدين يسألني تقول لي هذا من وين الخوص هذا، أقول لك هذا من فحال أو من خلاصة أو من سابقا.
1: وما زلت وتعرفها من سعفها؟
0: من السعفة.
1: معقولة؟
0: من الخضرة.
1: ما شاء الله، والله هذه بعد معلومات ثرية.
0: هذا الخوص ناخذ أخضر ونسحته. يعني نجرد من الجريد نسحته. نسحته هذه مصطلح،
1: يعني تقطفه كأنه تشيله من
0: نشيله من الجريد.
1: جميل.
0: نسحته.
1: حلو.
0: فبعدين من عرض للشمس على الأرض
1: كم يوم تقريبا؟
0: إذا في الصيف يعني يوم أو يوم ونص ونشي.
1: نعم.
0: إذا في الصيف.
1: نعم.
0: إذا في الشتاء لا، الشتاء بيأخذ 3 أسابيع إلى أكثر.
1: عشان الجو بارد والشمس.
0: بارد وما يجف بسرعة. نعم. ما يروح الماي منه بسرعة. فإحنا على الصوت هذا، إذا طلع عندنا الصوت، صوت الخرخشة هذه.
1: القرمشة كأنه.
0: القرمشة. نعم. أحسنتي. القرمشة هذه يبدأ خلاص نشيله.
1: حلو.
0: نشيله بنحزمه في حزم وبندخله داخل مخزن بحيث ما تصيده الشمس ولا تصيد الرطوبة.
1: طيب شلون تحميه في الرطوبة في بيئة رطبة؟
0: نبعد عن الرطوبة.
1: إيه شلون يعني تحميه من الرطوبة؟
0: نخليه في مكان مخزن خاص.
1: نعم. في أساليب لسحب الرطوبة ولا؟
0: لا لا لا، هو ما هو مدام جاف خلاص بيحافظ على جفافه.
1: جمال.
0: في المكان هذا، مكان زي كذا مسقف بعيد عن الماء وبعيد عن الرطوبة وبعيد عن الماء، يعني المطر ولا غيره، أو بعيد عن الشمس.
1: حلو.
0: فبيكون هنا خلاص في مكان آمن. بغينا نصبغ ناخذ منه. طبعا نجي لنوع الصبغ بعد، او لنوع الخوص اللي بنصبغه.
1: مو كل الخوص.
0: مو كل الخوص، لا، خوص القلب ما ينصبغ. القلب اللي هو من
1: القمة.
0: من قمه النخله.
1: حلو.
0: قمه النخله هذا الخوص الابيض هذا جمال.
1: اهم شيء التصنيفات يا جماعه.
0: نعم. هذا ما يصبغ. هذا الخوص بنطعم به المصبوغ. فمن هالناحيه هذه احنا بناخده وفي حال الصبغ بنصبغه. طبعاً
1: وش الأصباغ اللي يكون؟
0: طريقة
1: لأنه لازم طبيعية. تكون طبيعية صح؟
0: طبيعية. أما يكون من حجر أو يكون من قرمز.
1: قرمز.
0: قرمز.
1: من وين القرمز؟
0: القرمز إحنا ناخد بودر، نجيبه من عند الحواج. بودر. أسلم طعم يعني بعدين فهمنا إنه شلون القرمز، قالوا هذه دودة يربوها في هونغ كونغ وفي الصين وفي اليابان. نعم. وفي الهند يربوها، وبعدين بعد ما تصير كميات كبيرة يشيلوا عنها الغذاء فتموت، وبعدين يسحلوها يسحقوها تصير بودر ويقدم على أنه صبغ. يعني هذا القرمز هو بودر
1: لدود مجفف.
0: لدود مجفف.
1: نعم. نعم.
0: سموه القرمز.
1: نعم.
0: والبقية الألوان من أما يكون من زي مثلا الكركم. الكركم هذا أشجار.
1: نعم.
0: يعني ثمرة شجرة.
1: نعم صحيح.
0: الكركم اللي هو
1: معروف الكركم. نعم.
0: والألوان الثانية من حجر، الأحجار، بعض الأحجار يطحنوها وتسوي لون. المشكلة مش في
1: أنتوا اللي تصنعوا الألوان؟
0: لا، احنا نصنع الاشياء اللي يعني قديما
1: يصبغ منها.
0: ورق الموز، مش ورق.
1: نعم.
0: من
1: نعم.
0: الشجر نفسه. ورق والكركم.
1: نعم.
0: هذا متوفر من زمان.
1: نعم. نعم.
0: زين، بالاضافه الى بعض حاجه نسميها العاقول.
1: ايش هو
0: العاقول؟ هو شجر بيقوم من نفسه، يعني بيطلع على جانبي الضلع، على جانبي الضلع، وبيكون
1: الضلع اللي هو عبارة عن نهر صغير.
0: نعم. أيوة.
1: يعني
0: نهر. نعم. بيأخذ بقايا الماء من الزراعة.
1: نعم. ويسربها يمشيها يصرفها.
0: هذا ينمو فيه الأسل اللي يسوي منه السلال. وينمو فيه بعد.
1: فحتى هذه الأعشاب اللي عند الضلع هذه برضو مفيدة. وإن كنت دائما أقول إنه هذه ليش ما ينفوها.
0: العاقول دواء. زين، فنجيب القرمز هذا ونحطه في بود. طبعا نجيب الخوص اول وفي وفي وفي اناء كبير، صفريه كبيره، ونحطه ونغمره بالماء. طبعا يكون جاف، في الخوص يكون جاف. ماخذينه من المخزن جاف ونخليه، وبعدين نغمره بالماء لين يغمر كامل. طبعا كميات كبيره نسوي.
1: نعم.
0: ونشغل عليه النار. نشغل عليه النار، وبعدين نحط اللون كميات مقدرة، مو كميات
1: مش كمية. اعتباطية
0: مش اعتباطية، كميات بحيث ان نوزن اللون هذا مع الماء نشوف اللون.

0: اوكي خلاص نوقف نوقف ماندي ماندي فلون. هنا يبدا عندي يغلي يغلي الماي بيغلي وبنقول وصل، بعدين نطفي النار عليه وبنشيله وبننشره.
1: يعني هذه عملية الغليان كم يأخذ؟ نص ساعة مثلا؟
0: ساعة، ساعة وشوية،
1: ساعة ونص خلينا نقول،
0: ساعة ونص نقول
1: خلاص اكتسب اللون،
0: اكتسب اللون خلاص يثبت.
1: حلو.
0: ولهذا اللي موجود في السوق، بعض الناس الآن اللي موجود في السوق مجرد انت تمسك الخوصة
1: تشوف اللون،
0: اللون مو مو مو ثابت فيها،
1: صحيح يبين في ايدك،
0: يبين في ايدك. الخوص الطبيعي المصبوغ صح ما يبين في اليد، يكون ماسك زي الصبغ هذا.
1: حلو.
0: ما يصبغ، ما ما
1: صبغتوها بعدين تنشروها تجف،
0: بعدين نشيلها اللايمها ونحطها في في في مخزن بعيد عن الضوء، بعيد عن الشمس وبعيد عن
1: عتمة.
0: عن الماء.
1: نعم.
0: يعني يكون خلاص مصبوغ. نحزمه في حزم صغيرة هنا، مو حزم كبيرة، بحيث ان انا باخذ الان باسف لمدة ساعة كاملة مثلا، هل هذه الحزمة تكفيني؟ اقوم ابلها بالماء، ما أسف وهو يابس.
1: أوه، ترجع مرة ثانية تبلها.
0: أبلها بالماء.
1: الماء درجة مرم. حرارة الغرفة ولا دافي مثلاً ولا عادي؟
0: كل ما صار حار أفضل. عشان
1: ما يروح اللون؟
0: لا ما يروح.
1: أوكي.
0: اللون مو حار، حار.
1: دافي.
0: دافي.
1: نعم.
0: يعني ماء عادي بس يكون ما يكون بارد مرة. البارد مرة بيطول على بال ما
1: تطرى
0: ما تطرى الخوصة. ايه. ما تصير لينا. فهذه المرحلة الآن، وبعدين نبدأ نسف. نسف هنا اللون اللي نبغاه، وشو اللون مثلا نطعم به، هل نبقى طبعا بالنسبة لأهل القطيف، بالنسبة إلينا يعني احنا بنبدي في البداية، بالنسبة للسفرة نبدي في البداية بلون، لون غامض، وبعدين بنفصله بلون أصفر، باللون القلب.
1: نعم.
0: لون يعني دورتين بلون القلب، وبعدين ثلاث دورات أو دورتين ونص بالمصبوغ.
1: في نظام معين لل يعني مو بس مثلا قاعدة تتكتك. أيوة. السيدة هذه
0: الآن اختلطت المفاهيم.
1: لا أنا أتكلم عن الأصول الحين.
0: لا الأصل قبل لما يقول لك هذه سفرة حساوية أو سفرة قطيفية
1: تعرف من أصولها يعني.
0: من أصولها. نعم.
1: خلونا نرجع للجانب البحري، ويعني أبو ناصر الأستاذ علي الشطي كنت تتكلم قبل شوي عن مشاركتك وانت صغير مع الوالد في البحر. قبل لا تدخل مع البحر أنت وأنت طفل صغير، كيف كنت تشوف الجدول اليومي لك كطفل؟ متى تصحى؟ وين تروح؟ جدول البحر اللي يختلف عن جدول البيئة الزراعية، كلمني عن هذا التفصيل.
2: حن بيوتنا على البحر.
1: نعم.
2: وإذا جاء المد قوي يمكن بعضه يخش البيوت.
1: صحيح. أول ما كان في حجر،
2: ما في
1: حجر يمنع يصد الماء البحر. نعم.
2: فحنا بيتنا أحد هالبيوت
1: اللي يدخلها
2: اللي مو محصن على البناء الحديد.
1: أنا مستغربة أبو علي أبو ناصر عذرا إنه ما فكروا أبدا يحطوا مصدات. طيب ما حطيت مصد عند البحر، حط عند بيتك يا أخي. أهل أول لهالدرجة بسيطين.
2: أنت سؤالك منطقي.
1: نعم.
2: بس السؤال المضاد هو اللي جاب المضاد. هو عندي ياكل اساس يرتب اموره.
1: منطق برضو. صح صح صحيح.
2: زين.
1: زين. فجدولك وانت صغير انا رجعني له.
2: نجلس من البيت نفتح الباب البحر قدامنا.
1: على طول.
2: على طول مباشرة.
1: احلى فيو.
2: زين. وانطب لا احد يقول لك وين رايح ولا وين جاي وين العب. وكل الجيران اللي على الساحل الأول ما في مكان للقوارب حقهم. بالشرع هذا.
1: نعم. حلق
2: الشراع ياخذه من عند الباب.
1: هذه خطفة الشراع.
2: الشراع أساس بروح البحر.
1: ايه.
2: وحنا أطفال شفت الحين الأولاد من يبغى أبوه يدق سلف يبغى يروح مكان يلحقه.
1: ايه. هذا أنتو بس على المراكب عادي.
2: ايه. حنا المراكب. فانكسرنا خاطره واخذنا وياه نعمة وما كسرنا ولا بقينا بالغبنة حقنا. فحنا بيئة بحر 100%.
1: نعم.
2: تروح الماية نلعب في البحر
1: على السيف.
2: على السيف نقبع قبقب نلاحق الطيور. تيجي الماية نحدق بعد كبرنا شوي طبعا. نحدق للحواسين نصيد ميت. يعني البيئة حق الجيل حقي كله
1: كان يوصل الميت لين السيف.
2: اي للبيوت. اي للسيف.
1: نعم.
2: اي والحدق هذا حق الحاسون على السيف.
1: نعم.
2: زين. هذه عشتنا في البحر كذا. راح المايه سبج نصيد طيور نحفل بالسبج. السبج هذه معصي نربطهم بحبال ننزلهم في باغة زي الشنوكة كذا يمر الطير تخش رجله فهالمصيدة هذه الصيدة.
1: حلو.
2: فكل اللي على الساحل كنا هذا وضعنا.

0: الأبو عبد الله يطلع من المعلم على النخل.
1: نعم.
0: في شغل.
1: في شغل.
0: طيب البحر، بيئة البحر وين يروح؟
1: يعني الرجال صاحب البحر.
0: لا مو البحر. لا أنت كطفل. أنت كطفل.
1: كطفل في البحر.
0: في البحر تلعب. كذا وصلنا لختام الحلقة لليوم، معنا تفاصيل اليوم ما بين البر والبحر صراحة خذتنا العالم ثاني. هذه التفاصيل الجميلة ودنا نكملها، ولكن للأسف الشديد أزف الوقت، ولازم نشكر ضيوفنا الأستاذ منصور المدن أبو عبد الله، شكرا لك. أيضا الأستاذ علي الشطي أبو ناصر، أيضا شكرا لك، ما قصرتوا على تواجدكم اليوم معنا في المقهى. وشكرا لكم أيضا أنتوا أعزائي المستمعين. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: كأس العالم،
5: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
4: كأس العالم،
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
9: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، الاستيقاظ مبكراً يعزز الإنتاجية ويحسن من صحتنا النفسية والجسدية، ويوفر لنا وقت هادي للتخطيط اللي بالتالي بيقلل توترنا ويزيد من فرص نجاحنا. الاستيقاظ المبكر يسمح لنا بوقت عشان نمارس الرياضة ونتناول إفطار صحي، ويعطينا فرصة أكبر للتركيز على المهام المعقدة، بالإضافة إلى أنه يحسن من جودة النوم بالليل. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، منو فينا الحين ما يتابع سوشيال ميديا بشكل يومي؟ هل فكرتش كثر عيالك يتابعونها؟ وشنو يتابعون؟ هل عملت رقابة مثلا على بعض التطبيقات؟ ولا تركت الموضوع مفتوح لهم؟ خلونا نسمع منكم.
10: اتخذت قرار حاسم ومنعت عيالي تماماً من الأيباد والجوال بعد ما شفتهم واصلين لمرحلة تخوف من الإدمان والعزلة. اتفقت طبعاً أنا وأبوهم أن ننهي هذا الموضوع تماماً ورجعناهم للتلفزيون وقنوات الأطفال، على الأقل نجلس كلنا في الصالة ونسمع صوتهم وضحكاتهم ومشاجراتهم بدل السكون والاندماج وراء الشاشات الصغيرة اللي خلتهم منعزلين تماماً حتى عنا أنا وأبوهم.
11: أنا ضد تسليم الطفل للأجهزة الإلكترونية عشان أشغله، بالعكس وأنزعج إذا شفت طفل ماسك الجوال أو الآيباد، خاصة إذا كان عمره أقل من 5 سنوات. لكن بالنسبة لي كنت لما أطلع أحمل معاه ألعاب تشغله، ولما صار عمره 5 سنوات خليته يلعب تطبيقات تعليمية فيها حروف لغة إنجليزية وعربية وأيضا قرآن، طبعا المدة كانت ما تتعدى 5 دقائق. وحاليا سجلت في دورة للغة الإنجليزية أونلاين، مجرد ما يخلص الكلاس على طول أشيل الآيباد وما خليته من ضمن روتين يومه، لأني عارفة ومدركة للضرر اللي تسببها هذه الأجهزة.
12: من تجربة شخصية، أنا كنت رافضة جدا أن يكون الطفل الصغير يملك جوال أو آيباد خاص فيه، كنت أرفض هذا رفض قاطع. ابنتي الله يحفظها أول مرة في حياتها يكون عندها جوال لما كانت في أول متوسط وعلى مضض أيضا. بالإمكان تعويض ذلك بأنشطة كثيرة جدا ومتعددة، وبالنسبة إلى حجة المدرسة والجروبات كانت تتابع من جوالي، ففي أمور كثيرة أفضل من التقنية في العمر الصغير.
9: أعزائي، تأثر جدا وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا على عيالنا، لأنها تتراوح هذه التأثيرات بين تعزيز المهارات الرقمية والاجتماعية وبين مخاطر صحية ونفسية جسيمة جدا، تعتمد بشكل أساسي على مدة استخدامهم وطبيعة المحتوى اللي يتابعونه ومستوى الرقابة الأبوي. ليش نسمح لهم وكيف ممكن نسمح لهم؟ خلونا ندخل في تفاصيل هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
13: حياك الله أستاذ عرفات، أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين والمستمعات وبإذاعتكم الرائعة.
9: حياك الله. بهالزمن أستاذ خالد صار صعب جدا أنه إحنا نمنع عيالنا من الجوال أو التابلت بشكل عام، هنا كيف أنا كولي أمر ممكن أتصرف؟
13: جميل. أولا يجب علينا أن لا نفصل ما بين أبنائنا والتقنية، هي بلا شك عقول خارج السيطرة كما يقال أو خارج التحكم، لكن نقطة واضحة ومهمة جدا، المشكلة ليست في وجود جهاز مع الإبن، لكن غياب النظام في استخدام هذا الجهاز. ترى التقنية مش عدو يا جماعة الخير، هذا جزء من حياتنا، لكنها لا تصلح أن تكون مربية بديلة للأبناء، وليست وسيلة إسكات ولا مكافأة دائمة ولا صديق يعني بدل الأسرة.
9: نعم، المشكلة صاروا يعطونهم التابلت وهو عمره يدوب سنة،
13: هذا غير مقبول. يعني هذا غير مقبول للعلم، يعني من ضمن التوصيات الجمعية الأمريكية أساسا في من عمر سنتين ممنوع أنه يمسك أي جهاز.
9: نعم
13: للأسف يعني، لكن عندنا مثلا عشان إسكات الطفل والله أزعجنا ياخذ الجهاز عشان يشوف مقطع أو شيء من هذا القبيل.
9: طيب في هالحالة كم العمر المناسب اللي ممكن أنا أعطي جهاز، إن كان جوال أو تابلت آيباد أيا كان؟
13: أولا إذا إحنا نرغب أنه نطرحها علميا، فمفترض أساسا سنتين ما ياخذ أي جهاز،
9: حلو،
13: ممنوع منعا باتا. لكن الآن للأسف لما نشوف في السوق شوف بعض الأشخاص بعض الأطفال يعني الآيباد عنده في العربة موجودة،
9: إيه قاعد مشون معاه في السوق ومسكين الآيباد.
13: طبعا هذه إيه. إشكالية كبيرة جدا وملاحظة جدا يعني. فبالتالي سؤالي للأسرة اللي هو السؤال اللي إحنا نحتاج أن نضعه بين أيديهم، هل نحن نحتاج أن نضع عمر ولا نضج رقمي؟ ترى امتلاك جهاز خاص ليس هدية عادية تعطيها طفلك، هي مسؤولية للعلم يعني. لذلك العمر لو قلنا سنتين ما ياخذ، لكن بعد ذلك ياخذ نصف ساعة، بعد ذلك ساعة.

0: بعد ذلك لا يتجاوز على الأقل في عمر إلى 15 ما يتجاوز ساعة ساعة ونص. لكن الآن كم الأطفال يستخدمونه؟
1: 24 ساعة. إذا جاي يحط رأسه على المخدة نومه جنبه.
0: يا سلام، لذلك النضج الرقمي هو ما نحتاجه. لا تسأل عن العمر، اسأل عن النضج الرقمي. يعني الطفل يستطيع أن يلتزم بثلاثة أشياء. هو يستطيع أن يطلق الجهاز عند انتهاء الوقت ولا لا؟
1: وممكن أنت تبرمج الجهاز أنه يطفي في توقيت معين.
0: هذا رائع، لكن ليس كمثل أن الطفل نفسه هو اللي يقوم بهذا العمل.
1: طبعاً.
0: ترى المفترض نحن لا نأخذ أي مهارة أو شيء عن أبنائنا أبداً. الإبن هو من يقوم بهذا الأمر. إذا أنت أردت أن تجعل ابنك ناضجاً في التعامل مع هذه التقنية، هو اللي يغلق الجهاز، يعرف أن وقت انتهى يغلق.
1: هنا سؤال مهم أستاذ خالد، أنا ليه من الأساس أعطي الطفل وهو ما زال طفل تحت الخمس سنوات جهاز لوحي؟
0: هذا للأسف، يعني تعرف ليش؟ لأنه في مقارنات.
1: وأختي ولدها عنده، أخوي ولده عنده، ما يصير ولدي أنا ما يصير عنده.
0: هذه إشكالية للأسف. يعني ليه؟ هذه نقطة ضعف لدى كثير من الآباء.
1: نعم.
0: ترى لابنك لما يقول أنا والله عنده فلان وعنده فلان، ترى ما هي مقارنة عامة، ترى ممكن ولد أو ولدين عندهم أجهزة لكن البقية ترى مش موجود عندهم. يعني لكن تلبية كل مقارنة ترى ما هي حب. لا تتوقعون أنكم تعطون أولادكم حب لما تعملون معهم بهذا الشكل. طيب، لكن للأسف أنت تقود الابن إلى قيادة المنزل. لاحظ، راح يكون قرارات البيت بالمقارنة.
1: نعم.
0: وهذه مشكلة كبيرة جدا قد يقع فيها هو الآباء من باب العاطفة، ممكن يعطيهم هذا الشيء يعني. طيب، لكن هو لا يعرف بأنه وقع في الفخ. كل البيت له نظام، قد يكون عند غيرك جهاز خاص وعندنا إحنا جهاز عائلي، مو بشرط يكون خاص لك أنت كأبن. فعدم امتلاك الجهاز الآن لا يعني أنك أقل منهم، وهذه مرة مهمة جدا. لذلك لا نفاوض أثناء الانهيار. ترى أولادنا ممكن يجلسون عندنا يبكون بالفترة، صح، بساعة نص ساعة ما عنده مشكلة،
1: وينسدح على الأرض بعد.
0: يا سلام، إذا كان الطفل يبكي أو يصرخ لا تشرح طويلا ولا تغير القرار. رجاء إياك أن تغير قرارك في حال وجود هذا الأمر، لأنك الآن راح تسمح لابنك بأخذ القيادة عنك. لكن نشرح له لاحقا، لأن الطفل على فكرة يتعلم البكاء إذا فتح له باب التفاوض.
1: نلاقي أنا أخذنا الآن الجانب السلبي وركزنا عليه، أنا أبي أخذ أيضا جانب آخر. خلينا أقول أنه جانب إيجابي. أطفالنا الآن صراحة ولازم نعترف هم أكثر وعيا تقنيا أكثر منا بكثير.
0: جميل.
1: والزمن عشان نكون منطقيين، الزمن هو زمن التقنية. زين، كيف أنا في هالحالة أوازن؟ أنا أبي ولدي أو بنتي أكيد متميزين في الجانب التقني، وفي الدنيا الآن كلها قلبت الآن تقنيات وذكاء اصطناعي، بس أيضا ما أبيه يخسر مهاراته الاجتماعية.
0: لابد أن تقنن.
1: حلو.
0: إذا أنت لم تصد التقنين، أنا أعطي مثال فقط. نحن كآباء هل لدينا القدرة على السيطرة على الجهاز، جهازنا الشخصي؟
1: أي طبعا، يفترض أن عندك القدرة.
0: قدرة، صح؟
1: صح.
0: طيب، لاحظي سلوك الناس في استخدام الأجهزة حتى في الأسواق العامة أو أثناء القيادة.
1: للأسف.
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: معناته عندنا خلل. طيب، أنا كأب معناته أنا صورة لابني، صح؟
1: صح.
0: طيب، استخدامي لهذه التقنية كم الوقت اللي أقضيه حتى مع الأسرة؟ يعني لما يكون في حوار عائلي داخل الأسرة، أنا أعرف أن والله الجزء من حياة الأبناء هو هذا الجهاز.
1: صحيح.
0: لكن هل فعلا في مجال أنه هذا الجهاز يستخدم بالشكل الصحيح؟
1: يفترض أنه فيه.
0: هذا المفترض، صح؟
1: نعم.
0: لكن أنا متأكد لو حسبت يومنا، يعني اليوم اللي نقضيه مع أبنائنا أو مع أسرتنا، راح نلاحظ أنه حوارنا أساسا مع بعضنا البعض لا يتجاوز الساعة إذا كان عائلة متقاربة. لكن غير ذلك كل جلستنا كل واحد على جهازه.
1: مهم يقولوا لك الآن يا أستاذ خالد، كواليتي وليس كوانتيتي، جودة الوقت وليس مدة الوقت.
0: جميل.
1: فأنا مو لازم أقعد مع ولدي 24 ساعة أسولف معه وأنمي مهاراته، لا، هي ساعة واحدة بنوع حوار واعي يبني العلاقة بيني وبين ابني أو بنتي أفضل من طول الوقت وأنا قاعدة أقول له اهجد، اقعد في مكانك، لا توسخ هنا.

0: أعطيه الجهاز عشان يلهي.
1: أيوة تمام. هنا المشكلة أني أعطيه الجهاز صح؟
0: صح.
1: أيوة، لكن إذا ما أعطيته الجهاز أنا صح، أنا صح كذا. أيوة، أنا مثلا نميته بهذه الطريقة، أنا حتى لو ماني معاه أنا ما أقول تحدث معاه 24 ساعة، لا مو كذا. أنا أقول ابنك تشوفه يعمل، والله يعني عنده مثلا عمل رسم يرسم. طيب أوكي يرسم، هذا عندي أفضل بكثير من مقابلة جهاز. طيب يقول والله أنا أعرف أرسم بس أرسم عن طريق الجهاز، ما عندي مشكلة استخدم الجهاز لكنه فعلا ينمي مهاراته، صح ولا لا؟
0: مفهوم.
1: في ألعاب مثلا داخل الجهاز، ألعاب ذكاء، أوكي
0: صح.
1: ما عندي مشكلة العب، ما عندي مشكلة مدام فيها تنمية لك، أنا ما عندي مشكلة. لكن الطفل لما يأخذ مثلا وتلقاه يفتح التيك توك أو يلعب مثلا ألعاب إلكترونية مشاركة مع الآخرين،
0: نعم،
1: هل الآن أنا كدوري كأب أو كأم فعلا أعطيت الابن هذه الساعة وبعدها هو يكون حر في وقته، ولا لا في خلل في هذه الحالة؟ لأنه ممكن يتعرف على أشخاص آخرين
0: صح.
1: للأسف قد يسبب إشكالية، قد بعض الأطفال قد تتغير لديهم للأسف، يتزعزع حتى في معتقده،
0: نعم، وفي القيم، نعم، وفي كثير من الأحيان
1: طبعاً. نعم طبعا، وهذه إشكالية. بالتالي إحنا لا نرى، والله ما أقول اجلس مع ابنك طول الوقت، لكن التقنية جزء من حياة ابنك، هي ليست معركة، أنت ما أنت داخل معركة مع ولدك ولا أنت داخل معركة أنه من يكسب، لا أبدا. لكن أسألك سؤال واحد فقط، وقت الطعام عنده جهاز ولا لا؟ طيب عند النوم جهاز معاه ولا مش معاه؟
0: أستاذي إحنا الكبار، وقت اللي تجلس على الوجبة الجوال بيدك وانت تاكل، فما بالك الطفل؟
1: جميل، لذلك نحن نحتاج الثبات.
0: نعم،
1: هو الثبات أهم على فكرة من الشدة. الأسرة أحيانا لما تضع نظام، مش نظام عسكري ولكن نظام بسيط لكنه مستمر،
0: فأنت هنا تنصح بجدولة معينة بعدد ساعات معينة يوميا للأطفال عشان يمارسون هذه الهواية، من يعني أو خلينا أقول عشان يعيش حياتها الطبيعية في جو من التقنية، لأن هذا وقتها. لكن سؤال، أنا عندي عيالي وأنت عندك عيالك أستاذ خالد، وغيرة الأطفال، طيب هو عنده الجهاز أنا ما عندي، شقد هذا يأثر علينا إحنا كآباء؟ فإنه أنا ما أبي أنمي الغيرة عند ولدي، ولكن في نفس الوقت لازم أربيه صح، ما أبي إنه الماديات تتأثر عليه أكثر.
1: جميل، لذلك نحن الأطفال على فكرة ترى أذكياء جدا، أبنائنا أذكياء جدا معنا، أذكياء في المشاعر، يعرفون متى يمارسون الضغط، لأن هذا أكثر نقاط الضغط على الآباء، الطفل يستخدم المقارنة.
0: نعم.
1: فلان عنده والله في المدرسة اليوم، والولد الفلاني عنده آخر جهاز واستخدم آخر جهاز، هو يشعر أنه هذا بالنقص.
0: نعم.
1: ترى ما في نقص على فكرة، ليس، لكن تلبية كل مقارنة ترى ما هي حب، ولا يعني ذلك أن والله ابنك أقل من الآخرين. لكن نقول له بهدوء، كل بيت له نظامه، لازم الطفل هذا يفهمها بهذه الطريقة. قد يكون عند غيره جهاز خاص، بس عندنا إحنا جهاز عائلي مشترك. صح. عدم امتلاكك لجهاز لا يعني أنك أنت أقل. ليه نحن نربط قيمة الأطفال الآن ونجعل هذا الأمر أن والله غيرة، من باب الغيرة أو من باب الحب لهم، نربطه بقيمة والله ما عنده جهاز آيفون آخر موديل معناته هذا أقل من الآخرين. طيب ممكن هو عنده مهارة أفضل بكثير من الشخص اللي عنده آخر جهاز.
0: نعم، شكرا لك أستاذ خالد. نعم. على كل هذه التفاصيل اللي فعلا مهمة لكل بيت أن احنا نركز عليها، عيالنا أمانة عندنا، صحيح نبي نحسسهم بالعز وبنهم مدللين، ولكن لازم يكون في قانون يحكم كل هذه التفاصيل. شكرا لك على هذه المعلومات الشيقة.
1: شكرا لك، حياك الله.
2: النوم ليس حاجة بدنية، لكن عملية ضبط الحالة الجسمية والنفسية إذا راعيت مجموعة من الضوابط. أولها المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ في وقت محدد، تجنب الإفراط في النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع، التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المنزل وفي مكان العمل. وأيضاً لا تقرأ من الأجهزة اللوحية ولا تشاهد التلفزيون قبل النوم، واحرص على استخدام إضاءة خافتة عند الاستيقاظ في ساعات الليل، ومارس الرياضة بشكل يومي، وقلل من استهلاك الكافيين والوجبات الدسمة بالليل.
0: أعزائي أعزائي، بعد ما نمارس التمارين الرياضية ممكن أن احنا نشعر بالآلام العضلية اللي عادة ما تظهر إلا بعد يوم أو يومين. طيب شنو أسباب ألم العضلات بعد التمرين؟ وشنو طرق التعامل مع هذا النوع من الألم؟ خلونا نتعرف أكثر على هذه التفاصيل مع الأستاذة أخصائية العلاج الطبيعي والمدربة الرياضية تغريد زاير.
3: اشرحها ونورنا.
0: بداية، ليش بعد التمرين نحس بألم العضلات؟
4: هذا سؤال مرة ممتاز صراحة، ودائما يعني كثير من الناس اللي تمارس الرياضة تستغرب ليش يجيها آلام عضلات، دائما يسألوها السؤال. طبعا آلام العضلات هذه إشارة إلى أن احنا فعلا سوينا جهد وسترس على العضلة. طبعا العضلة لما نسوي إليها مجهود عضلي يصير فيها حاجة يسموها مايكروسكوبيك تير، أو تمزق دقيق جدا وصغير جدا على مستوى الألياف العضلية. هذا المايكروسكوبيك تير يحتاج إلى بروسس أو عمليات داخل العضلة تتم علشان الجسم يحاول إنه يؤدي يجيب هذه العضلة إلى مرحلة التعافي، فيصير فيها سوائل ونوع من الالتهاب الموضعي جدا، وهذا هو اللي يسبب ألم العضلات.
0: ليش طيب ما يبين إلا بعد يوم أو يومين؟ ليه مو على طول مثلا بعد التمرين؟
4: أي ممتاز السؤال هذا، بعد مرة ممتاز، لأنه هو أساسا اسمه delayed soreness أو الألم المتأخر. الألم هذا يجي بعد 12 ساعة أو وصل حد أقوى شيء بعد 24 ساعة، وبعدين ياخذ 5 إلى 7 أيام ويخف. الألم يتأخر لأن يعني عملية التعافي اللي تسبب الألم اللي هي اللي تصير في الألياف العضلية تاخذ وقت على ما تصير. أثناء التمرين ما تصير، بعد ما تبرد العضلة تبدأ هذه عملية التعافي تصير يبغى لها وقت.
0: طيب كيف أنا كمتدرب أقدر أفرق بين الألم اللي جاي من التمرين والألم اللي ممكن يكون بسبب إصابة في التمرين نفسه؟
4: الألم حق التعضيل أو ألم اللي هي مال التمرين عادة ما تحسي إليه وانتين تسوي تمرين. وانتين تسوي تمرين ما في ألم أصلا، لين بعد 12 ساعة يا دوب تحسي بالألم، والألم يكون ثقيل، يعني تحسي ثقيل في العضلة، تحسي إنها مشدودة، تحسي إنها شوية متورمة، تحسي بألم وانتين نازلة الدرج أو جالسة تقومي توقفي مع تغيير الوضعيات. لكن ألم الإصابة يصير وانتين تسوي التمرين حالا، في أثناء التمرين تحس بألم حاد sharp pain، أي هذا دليل على أن في إصابة، والألم هذا يزيد ما يقل. ممكن طبعا يصير فيه تورمات، يصير فيه كدمات، تغير فيه اللون في منطقة الإصابة، لا هذا يدل على إصابة مش ألم التمارين.
0: تمام، هل ممكن أنا أتمرن وتمريني يكون فعال بس ما يطلع بعدين في ألم؟ ولا لا، هذه يعني انت تبغى تتاكد ان تمرينك كان صح فاكيدا راح يكون في الم.
4: هو الالم اذا تحسي ان في الم، اذا انتين متدربه مبتدئه لازم يصير في الم، والله ما شغلتي العضله كفايه لازم يجي الم بالتمارين هذا. لكن لو انتين متدربه، يعني الشخص صار سنين يتدرب ومتعود، لا ما يجي الم ده التعضيل او الالم مال التمارين ما يحس اليه. لكن الناس المبتدئين إلى المتوسطين راح يحسوا بألم، خصوصا إذا زادوا الوزن أو غيروا التمرين إلى تمرين جديد.
3: فكرة غلط.
0: من الأفكار الغلط أنه مو لازم ناخذ مسكنات أو مراهم تخفف الألم لما نشعر بهذا الألم بعد التمرين.
4: لا هذه فكرة غلط، يعني ليش الواحد إذا كان في شيء يخفف الألم وسهل من حياته يأخذ مراهم حارة، مراهم باردة، يأخذ حبوب باراسيتامول، يأخذ بروفين، ما في مشكلة، أو إنه يسوي أشياء ثانية، يعني إطالات مثلا، كمادات باردة، بالعكس هذه إجراءات ممتازة تخلي الواحد يعني التعافي يصير أسرع، تعافي العضلة.
0: نعم.
4: وما يضر أبدا.
0: من الأفكار أيضا، هذا الألم مو دليل على أن أنت تمرنت صح قد ما أنه دليل على أنك كنت تسوي أخطاء في التمرين.
4: أنا زي ما قلت لك الألم الصح لازم يجي بعد 12 ساعة، والألم الغلط يجي أثناء التمرين. الألم الصح كل ما جلي يخف، يعني يكون ذروته بعد 24 ساعة وبعدين يخف. الألم الغلط يزيد كل ما جلي يزيد. الألم الصح يخف مع الحركة، يعني كل ما تحركنا سوينا رياضة استمرنا الألم يخف. الألم الخطأ مع الحركة يزيد.
0: نعم. أيضا يأخذ الألم وقت طويل لين يخف ويختفي، هل المعلومة هذه صحيحة؟
4: لا، يأخذ مكسيمم 5 إلى 7 أيام وبالتدريج يختفي.
0: نعم، هذا طبعا في حال نحن استمرينا في التمرين، ولا حتى لو ما يعني ما كنا نسوي تمارين،
4: حتى لو ما سوينا تمارين هذا هو الماكسيمم اللي هي عملية التعافي اللي تصير في الألياف العضلية، تأخذ لها من 2 إلى 5 إلى 7 أيام وتختفي. طبعا لو سوينا التمرين راح تختفي أسرع، يعني لو عودت حركتي العضلة نفسها أو له مصل جروب مجموعة العضلات اللي سويتيها نفسها عودتي مرنتيها. طبعا عشان كده لو لاحظتي أن المدربين الرياضيين يسووا تمرين مثلا للرجل، يوم ثاني ما يسووا للرجل، يعطوها راحة عشان التعافي، عشان عملية التعافي، وبعدين بعد يوم أو يومين يرجعوا للرجل. فإن لما يرجع المتدرب إلى الرجل مرة ثانية، وحتى لو كانت هي سور أو متألم، عملية الرجوع لنفس التمرين تسرع من عملية تعافي العضلة.
0: كويس أنك جبتي تمرين الرجل، لأنه عادة أكثر تمرين مؤلم هو تمرين الرجل. ليش؟ في ناس تهرب منه صراحة.
4: تمرين الرجل طبعا هو أنا قلت إن الألم يجي في الألياف العضلية، عضلات الأرجل فيها ألياف واجد، عدد الألياف هذه عضلات ضخمة وتشتغل كجروب، فكل ما زاد عدد الألياف في العضلة زاد الألم، شيء طبيعي.
0: نعم، هل صحيح إن كل ما كانت قوة تمرينك راح يكون ألمك؟
4: كل ما زاد المتدرب المقاومة له الوزن والمقاومة، كل ما صار الألم أكثر. صحيح،
0: نعم،
4: نسبيا صحيح.
0: فيعني ممكن في هالحالة ممكن نسبب لنا نفسنا تمزق مثلا أو شيء مع قوة التمرين؟
4: إذا كان الشخص يسوي التمرين بطريقة صحيحة، وطبعا يكون بإشراف مدرب، المدرب يعرف متى ياخذ العضلة إلى حاجة يسموها مصل فيلير أو الفشل العضلي. هذه المرحلة هو يقدر المدرب يختار الوزن المناسب إلى المتدرب. في بعض المتدربين يروح يسووا من نفسهم، تاخذ وزن مرة أقل من قدرتها، فتسوي بدل مثلا 3 تكرارات أو 3 مجموعات تسوي 20 مجموعة بس الوزن خفيف، ما توصل للفشل العضلي وما يجي هذا اللي هو ألم اللي هو العضلات. لكن إذا سوى الواحد مسك الوزن الصحيح اللي يوصل إلى حاجة نقطة نسميها إحنا في علم التدريب والرياضة الفشل العضلي، معناها أن إحنا وصلنا العضلة إلى الألم الجيد من غير ما نسوي تمزق.
0: حلو،
4: إشراف مدرب.
0: من المعلومات المغلوطة أيضا، إذا صار عندك ألم وقف تمرين.
4: إذا صار في ألم أثناء التمرين فعلا وقف التمرين، لكن إذا صار الألم بعد التمرين ب 12 ساعة لا، هذا ألم آمن.
0: نعم، فعادي بعدها اليوم الثاني حتى لو في ألم شد على نفسك واطلع النادي.
4: اي بالضبط، يعني سويت أرجل بعد 12 ساعة عورتك رجولك، خذ يوم بريك لا تسوي أرجل، ويوم اللي بعده رجع سوي عادي.
3: طبقها صح.
0: انصحينا كأخصائية علاج طبيعي ومدربة أيضا رياضية، شنو أفضل طريقة للتمارين بدون ألم، يعني ألم حقيقي؟
4: هو أفضل طريقة إلى التمارين لازم الواحد يكون، يعني في ناس بس يحبوا يشيلوا أوزان وينسوا أن هذه عضلة تحتاج إلى إحماء، يعني لازم نهيئ هالعضلة إلى المجهود البدني اللي راح تسوي. فالأول لازم نسوي إطالات ونسوي إحماء. إحماء الإطالة هي ناخذ يعني نلين هالعضلة، والإحماء نضخ كمية من الدم إلى هالمنطقة اللي راح تسوي مجهود عضلي، بحيث إنها تقدر تسوي المجهود المطلوب منها من غير إصابات. الإطالة ثم إحماء. بعد ما نسوي التدريب اللي مطلوب منا نسوي تبريد، وهي إن نحن نخفض ضخ الدم إلى هالمنطقة ونسوي نرجع مرة ثانية إطالة كمكافأة إلى العضلات على المجهود اللي سوت.
0: طيب في حال أني أنا أتألم بسبب تمرين سابق، كيف ممكن أستمر في التمرين؟ شنو الحل؟
4: إذا صار ألم، نرجع، إذا صار ألم وليس تمزق، يعني ألم الفعال، ألم التعضيل، ألم التمرين، هذا زي ما قلت أني لازم نرتاح يوم، ما نحرك نفس المجموعة العضلية، وبعدها حتى لو فيك ألم، الألم التعضيل هذا عادي، سو تمرين، التمرين راح يسرع التعافي وروح الألم أسرع. لكن إذا في ألم الحاد اللي يزيد مع الحركة اللي يجي أثناء التمرين، الألم اللي تحس إنه هو زي نغزة السكين، إذا في تورم، إذا في كدمة، لازم تستشير الطبيب وتسوي علاج طبيعي وتتعافى وتتشافى العضلة تماما، وبعدين ترجع تشغلها مرة ثانية.
0: يعني مثلا ألمك في الأرجل، سوي تمارين الجزء العلوي، لا ترجع للجزء السفلي. نعم. طيب أنا أبغى أخفف نسبة الألم هذه عن طريق المراهم والأدوية اللي مسموح فيها، لكن كم نسبتها؟ يعني من واقع الخبرة أنت، كم تنصحينا ناخذ أدوية للتخفيف أو مراهم للتخفيف؟
4: المراهم، يعني هي أول شيء المراهم دام تكلم عنها هي أساسا موضعية، يعني ما لها كمية محددة، بس ممكن نستخدم، هي المراهم الجنوعين، يا مرهم حار يا مرهم بارد، ما بقول أسماء براندات، بس نعم. أنت تسأل صيدلان يعطيني مرهم حار ومرهم بارد، هم اثنينهم يعني يساعدوا، بس different تكنيك. يعني الحار يرخي العضلة، يرخي الأنسجة هذه اللي هي شادة ومتورمة فيرخيها. البارد يأثر على العصب المسؤول عن الألم، يعني يبرد العصب فيرسل إشارات ألم أقل. واثنينهم النتيجة واحدة، هي تخفيف الألم. وموضعي، يعني هم بس تروح إلى المنطقة هذه المتورمة، ما تدخل في الدورة الدموية بشكل كثيف، بحيث أننا نخاف من زيادة يعني منها، ولكن يقدر الواحد يستخدمها طول ما عنده ألم. وإذا كان حس إن المراهم هذه ما تفيد لحالها، ممكن زي ما قلت أن يأخذ باراسيتامول، وفي الحالات الشديدة تحس إن ألم مرة شديد يأخذ آيبوبروفين اللي هو مضادات الالتهاب.
0: شكرا لك على هذه المعلومات، أخصائية العلاج الطبيعي والمدربة الرياضية الأستاذة تغريد زاير، على كل هذه المعلومات المفيدة. شكرا لك.
4: الله يعطيك العافية، شكرا مرة ثانية على الاستضافة، وحياكم الله.
0: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
3: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

جسرا إليك. دلني دلني كيف أبني جسرا إليك، شامغا كحبي، عملاقا كهيبتك. هل لا تدلني كيف أرصف حجارته حجرا حجرا، جسرا ليس له عمرا بعمر؟ الدقائق والثواني التي انتظرتها لهفة عليك، جسرا من الأشواق يصلني بك. لا تبليه السنين، لا تفتت صخوره أحزان الحياة وأتراحها، جسرا من الوصل لا يخضع لتقلبات المزاج والأجواء، يؤدي إليك كشريان يتدفق حبا وحنانا وهياما، يمدني بأكسير الحياة. على شرباته سأزرع زنابقا لا تذبل، حمراء بلون القلب، صفراء كوهج الغيرة، وبيضاء لدرب أبيض لا يشوبه كدر. جسرا ليس له نهاية بطول عمر القادم معك، جسرا بعيدا عن الناس وأقاويلهم وأسرارهم، بعيدا عن أحزانهم وأفراحهم، جسرا لي ولك نسير عليه، نحكي حكايات سنين مضت، حكايات سنين قاربت على الانتهاء، نسير ونسير يدي بيديك ما أروع الطريق بك ومعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصحية